0: واحد المقابلات الودية موراتش حاجة كبيرة لحد الآن بالنسبة لهولندا، ولكن بالطبيعة ما ناخذوهاش مقياس 100%. إن شاء الله يا ربي أهم حاجة افتتاح المونديال ومقابلة السويد نهار لحد سهرية لحد اللي تعدينا للاثنين ماضي ثلاثة متاع الصباح، المقابلة الأولى واللي بشكون مقابلة مهمة جدا. ناصر البدوي صباح الأنوار.
1: مرحبا بيك ومرحبا بالحضور، إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. نسلم على تونس في تونس خارج تونس، ربي يحفظ الناس كل، وإن شاء الله ربي معكم وليداتنا ما زلنا منهيرين في الباك، ربي معهم إن شاء الله وربي نجاحهم وربي إن شاء الله يوفقهم. أنا التو يا رفيق مانيش عارف كيفاش باش نعمل البلانينج نتاعي في القوان والنوم وكيفاش نبدلوا وقتنا التو، والله هنا الخوضة اللي عندي في مخي كيفاش نبدل وقتي، وقتاش نرقد، وقتاش نقوم، وقتاش نفرج في ماتشوات.
0: ربي يعطينا القوة
1: إن شاء الله، ربي يعطينا القوة إن شاء الله. ربي معنا التوانسة كل راهو، التوانسة مغرومين بالكورة، حياتنا باش تتبدل. سورتو الناس اللي تبدا اونجاجي عندها خدمة، على الأقل احنا عندنا شوية وشوية أوقات حر شوية، فما ناس مسكنات يخدموا ويحبوا يتفرجوا في الكورة باش نلقاو صعوبات الكل، لكن في نهاية الأمر كرة القدم تستاهل التضحيات هذه الكل.
0: 1-0 ضد السويد احنا رابحين تي 4 أيام
1: يا ودي ما نرقدوش، بس يربحوا لنا 1-0
0: وخلينا النوم
1: نعملوا الجو
0: الجميل. أجيال السليلي صباح الخير،
2: مرحبا ناس الكل، مرحبا شبيبة، مرحبا بلي يسمعوا فينا الكل. بربي في الدخلة باش نقول زوز حاجات إيجابية على غزة باش ما ننساوهمش، وعلى خاطر مش ديما يجيونا الحاجات الإيجابية. جمعة اللي فاتت عملوا سباق للناس اللي مبتورة يديها وإلا سقيها وإلا على كرسي متنقل، السباق هذا يعاود عطاهم أمل في الحياة إنهم مازالوا ينجموا يكونوا موجودين ويعملوا حاجات يعملوهم الناس اللي ما صار لهم حتى شيء. والحاجة الأخرى هي أنه في شهر ماي اللي فات فما 1701 مولود جديد في شهر اللي فات أكاها، وبش نعم زادة إشهار الفندق بربي رفيق، فندق في بريطانيا. علاش الفندق ذي بش نعمله إشهار، مش قولكم أي حد يمشي لندرا بربي امشيوله، اسمه ترافل لودج، على خاطر وقت اللي استقبل سياح إسرائيليين في البيوت في البيت اللي هما فيها الموتباس باش يحلوا التلفزة فري باليستاين، دوك سيتي سامباتيك امشيوله نزل هذي يمتعنا
3: معنا الموتباس
0: دمروا لهم أحسابهم ويلي مشيوا لازم يطلعوا لهم حكيت فلسطين الجولدن بوي حياتهم
4: بالعافيه. نهاركم مبروك. انا فما حال فما عباد خمم فهم، تعرف اللي مش العباد الكل عندها لا بوسيبيليتي باش تفرج راي في الماتشويت. برشا ناس تفرجوا في القاوي، برشا ناس جيسبر معناها نعملوا بصوره استثنائيه خليوا القاوي تخدم في الليل، خاطر معناها سي با فاسيل دوفوار اكسي الماتش تخلص ابونمون كل شيء، دونك القاوي يلموا برشا سيغتو في الحوام الشعبيه، دونك ما يصيرش نتسامحوا شويه مع القاوي خليهم يخدموا.
0: هما يحبوا يحلوا ولا لا؟ علاش فماش حاجه
4: ما في الليل ظهر لي فما بالترخيص ما ينجموش يخدموا في الليل
2: كيما
0: المونديال يسبحوا يا ودي كيما رمضان كيما كذا اجواء
1: كيما رمضان كيما رمضان.
4: ولا خممت في الناس،
0: شكرا كمل الجمله، كمل
4: خممت في الناس اللي ما عندهاش
0: اي كي تقول خممت وتسكت جمله ناقصه كيما صاحبك اللي وترك البارح صحيح
4: مش صاحبي انا تعرفت عليه
0: وسكت فاش خممت
4: قلت لك انا خممت فيهم
0: فهمت
4: ما سمعتش فيهم.
0: لا شكرا لك حتى بالحاج اللي سال لك راني فراتي بونجور
1: يا صباح الخيرات، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. نهار الخميس ان شاء الله انت انطلاق كاس العالم والمشاكل راهو مش كان في المطار يا راف، كان تشوف سويسرا انت صاير فيهم في اللوتيل قال لك حلوشه وافعي كوبرا والدنيا ماكله بعضها. الجابون لا هزوا رواحهم اللوتيل ونقلوا، كانوا في المكسيك مشاو هزوا رواحهم لسانديغو
0: قال لك بطحت
1: لا بطحت فضيحه
0: كوره ما تبانبيش كي ترميها تقعد غادي
1: مع شكون مع شباب اللي هما يشدوا بربعد تايو مستنسين. والانجلترا الارلاف الليل قال لك صوت كرتوش داير باللوتيل معناها حاسيلو بليل كريم، وبعد يولي الكره في افريقيا والكره الافريقيه متاخره وكذا، وهو اللي صاير في امريكا فضيحه العباد مش فاهمه. دوكواي ساجيا الارلاف منتخب الارجنتين في امريكا ماتش ميكال عداو الاغنيه شعبيه غاديك عاشي بني وسع تاع الارجنتين تخبط غاديك حاسيلو فضائح بالجمله في امريكا. ان شاء الله يتفاداو هذا الكل وبيان سور يتعادى كوب دي موند في قادم الايام ان شاء الله.
0: هذا ما نتمنى حس سعيد لكل المنتخبات العربية الأفريقية، وحس سعيد يا ربي لمنتخبنا إن شاء الله دوزيام تور، إن شاء الله اللي نحلموا به، إن شاء الله الخسارة مع بلجيكا تخلي الأولاد يخموا مليح مليح مليح في كاس العالم، يعملوا ردة الفعل ويفهموا ويعرفوا ويعيوا الناس كل أنه 12 مليون مليون يستناو فيهم، وانه 12 مليون قادرين يخرجوا في الشارع بالفرحة على 4-5 متاع الصباح تونس أخرى باش تتشاف نهار الاثنين الصباح واحنا ماشيين نخدموا. يكفي يكفي ماتش مزيان واحد بلاش و35 تالي ما عادش باش التالي ان شاء الله ربي يجيبها في السواب يا ربي. قداش هذه السابعة واحنا نحلموا من 78 واحنا نستناو في الدوزيام تور ان شاء الله يا ربي تكون السنة في أمريكا الكندا والمكسيك. السلام عليكم وين ما كنتوا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. البدايه تسويت مع صديقنا رامي الفراتي، شوفوا ايش حاضر لنا في زابينغ. زابينغ
1: الجمل اللي عجبت رفيقي عزيزي المستمع، عندك الجمله اللي قالها رئيس الترجي الرياضي التونسي للبلايلي، اي قالوا انت راه ولدي وانا ما سايبش ولدي ملاوينك اي بابا،
0: والوقع نتاعها كان كبير على يوسف. على ذاك نحب نقولها لكم، انتم اولادي وعمري ما نخليك.
3: برافو مسندة كيما حمد المد بالضبط نفس انا نحن كي نمر ذاك تقص انا كي نسمع في الدار نقول لك رفيقي نحب نرتاح تقص لي
0: علي. اما انتم اولادي عمري ما نخليك.
3: وين انت ياك خليتنا انت لان العمر تو لحلح بيك تحب تبعث لي في اوس نمشي في البرود رفيق.
0: كل ما تتعب في العمر كل ما يكون اجل.
3: ايوه رفيق ما نمشي في البرود
0: الشمس السبعية نريد الشمس السبعية
3: علي بيبعثني في الشتاء يا رفيق.
0: خاطر سيزون ما نجمش
3: شنيا سيزون بس نوتيك نحن سيزون ابعثني جمعة هاو تو هاو على المباشر عشتاء
1: وبلي في وسط هالحكايات المؤثرة وكذا والواحد والتفاعل الإيجابي فهمت بين طرفين في المؤسسة. عندك يا سيدك يا بسيدك حكاية أخرى حكينا عليها، هذا يا مدير قالك طردوه يا أخي الخدامة هما اللي رجعوه بالسيف ملوينك هاي بابا.
0: يقولي ما جمش يحلم مدير بحكاية خير من هذي.
3: جربها أنت يا رفيق جرب
4: شوف رجل استعب
3: بالله من ربحه من عنه
0: نواني نخدمه نهار كامل في الديوان.
3: لا ما نخدمه من عنا ونربحه من عنا اي جرب عنا ما نجيبه الفريجيدارات من دار
4: الرف ما قولي اربع سوية
3: اربع سوية مع رامي مو نجيبه في رقوك عملها
1: يعني لا براوش كونوا واضحين يا عزيزي المستمع الحكاية برشا اي لا حتى زين عنده حكاية اخرى في جبانة ما جبانة ولا شنو
3: والله اليوم
0: نهاية تعرف الموظف اللي قريتها فيسبوك
3: لا في الجلس بحذايا غادي
0: بعد اخبار
3: بعد اخبار الويب
0: حكيت معاه
3: ومشيت قال لي هذاك عارفي وهذاك اللي كوني كل والله موجود. يا رفيق
0: قسم
5: هو راه فما معادله يلزم يلقاها العارفي
3: تفها حكايه انسانيه طيح لها والله نتاع
4: هي الحكايه مش كويس
3: طيح لك الحكايه
1: هو هاي خلينا من هذا خنبدلوا الموضوع وكذا ونحكيوا في حاجه مهمه. طلعوا شكون الحيوان اللي باش نحكيوا على الاسنان نتاعو قداش عنده من سنة
0: حالة زورنا
3: هذا سوير يحمل مرة كاكا وحييك على
5: عشواء
3: عشواء
0: أنا عمري من قلل من احترامك في عنتين شكرا لك على الملاحظة
3: لا لا معك
0: أنا نحترمك كموظف تخدم
3: كموظف بابا
0: بهي كرجل أعمير كعب
3: كموظف
0: شبيه قدم شبيه كرافة حقيقة
3: لا مش عندك
0: أنا قلت عندك كنت موظف كنا نخدم في الديوان
3: شركة خاصة
0: شركة خاصة
1: أيوة هاي نوع صعوبنا وكذا خاطر المعلومة المهمة جاية توا قديش من سن هاي عطين
0: 14,000 سنة
3: شنو
0: 14 وفما أنواع متاع حلزون تملك 25,000 سن
3: ما شاء الله
0: أجوبة خاطئة وسبحان الخالق
4: قالك أربعة تيوب دون تفريز في النهار
3: شو الحاج قال لي سير قال لي تسمع يا بلال الحاج جدوا له الديوان لازم جدلوا توا
6: شكون بلال
3: والله قال لك هكا يغزل له قال لي تسمع يا بلال يا بلال توا لازم ديوان جدل كل بلال الحاج
0: ناس توا تجيب العقل لا بيعوه
3: يهربش علينا
0: السؤال
1: ايوه ولا بلال لا الامور تعكت يا مونجي يا مونجي يا زعاد لا روعه روعه ماكله بعضها لسامي لنا يا ولدي شو بقولك شيخة
3: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينغ
7: زابينغ
0: تحية للجرام كل يوم خد تحريري كل يوم ستيل بتاعك شكرا لك نمشيو تود سويت نمشيو تود سويت للزعمة شكورنا
7: زعمة شكور
0: مواليد 12 نوفمبر 1959 لانديس الموالي الشاب خالد
4: عم بروموسيون في لانديس
0: ونص عندي
4: رجل رجل
0: رجل لا
8: جزائري
0: لا
6: مغني رافع
0: لا
3: رابر
0: لا
3: شوية
0: رابر لا ما جابش قول رابر
5: ممثل
0: لا ما مثلش
5: مغني راي
0: نون بلو
4: ممثل؟
0: ممثلش.
2: مغربي؟
0: لا.
6: عمل سينما.
0: سينما.
3: ما عمل
0: سينما.
6: عمل شوية سينما.
0: ما كل سينما.
6: عمل شوية سينما. إحنا الكبار نقولوا سينما.
0: حاول تعمل بالزيت. يا
3: دي جي رفيق.
0: هويت وممكن أما ما جمش أقول دي جي معنا.
4: في حفلة الباك
0: قعدت وأنا كذا.
3: رفيق جيل تونس.
0: جيل تونس.
3: رياضي.
0: رياضي.
4: لا ما ندور
0: كل ما وديت 59
4: عدي
0: الشيب خالد
4: عدي
0: لا مش عدي
2: تونسي
0: تونسي
2: هاي دينا نقف
6: طارق ذيب
0: اخش
3: كوارجي
0: لعب كرة
3: لعب في اوروبا
0: لعب مش الشيب خالد يعني علاش الكورة مع الشيب خالد
3: لعب في اوروبا
0: لا بلعب بالشروق
3: لعب في لعب في اوروبا لعب في كان في البطوله التونسيه
0: شو لعب في البطوله لعب في البطوله التونسيه
6: كان
0: سؤال قلت لعب قلت لك
3: لعب كان في البطوله التونسيه
4: زال على قيد الحياه
0: كيسو على قيد الحياه
2: مش الاسئله لعب في الجزائر في فريق جزائري
0: لا
6: لا اسم تغزل
0: لي خرجت انت حقزيت
3: لعب في فريق في العاصمه
0: لعب
3: حارس مرمى
0: فما سيزون في العاصمة
3: حارس مرمى حارس مرمى
0: لا
2: رامي عرفتو
0: نسرح انا ماشي قلت خمم مشات شي مره جول نعطي هنديس قبل ما تعرفوا
3: انا عرفتو كيما تحب لي ترسل
6: شاب خالد
0: عنتر يحيى
3: خالد بن يحيى
0: جواب صحيح هو خالد بن يحيى أسطورة الترجي والمنتخب اللي يقولوا له مبروك حصوله على البطولة الجزائرية والثاني على التوالي واحد من أكثر المدافعين أناقة في تاريخ الكرة التونسية الإيطاليان خالد كيف بدأ
3: فكة ولا الناس أنا لعبت مع خالد
0: يزم
3: تلعب مع خالد باش تعرف قيمة خالد الحق اللي ما لعبش مع خالد بن يحيى ما نجمش يحس قيمة لاعبي محوري في قيمة خالد خالد بن يحيى هو المدرب الفعلي في الفريق بصراحة باش تبدا واضح كاريزماتيك كورة تكتيك سور لو بلان تكتيك سور لو بلان معناتها فيجيلونس فايق خالد بالحق
0: فتك يا مدافع
3: لاعب كبير لاعب كبير سي بارمي لي رار جوار في الوقت هذاك وقت اللي تبدا عنده كورة في ساقه وما يطيشهاش وديما باس صحيحة وخروج الكورة صحيح من الملاعبين الكبار برشا
0: سلموني برشا المدرب والكوتش خالد بن يحيى اللي كما قلنا فاز بالبطولة للعام الثاني على التوالي مع مولودية الجزائر درب سي اس اس الترجي اكيد ملعب الجيبسي تتاوين باجا سي بي مستقبل مرسى قفص الاتحاد الليبي ثم الجزائر المولوديه والبطوله الثانيه خالد بن يحيى اللي عمل ارتحات في المسيره نتاعو ككوتش قعد عوام معناه ما يلعبش ولكن ما يرانيش ولكن من اللاعبين الكبار ومن المدربين اللي خلى بصمه وين مشى واسمه تترح كل مره تصير مشكله في الترجي ولا حتى في المنتخب مره اخرى قولوا له مبروك بعد الفاصل نمشي للترات ما تبعدوش
8: راف ماج بوبليسيتي نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
9: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقول بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
8: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام

Radio Anafar. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 7:34 دقيقة شل نهاركم أسعد الأيام البداية تسويت بتراند.
2: أحلى بونيس لحلى ناس
3: مع لوخة جديدة أحلى بونيس أريدو تربحك 300% بونيس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم دقيقة 190 مليون
4: أريدو طور عالمك.
1: تراند منطقيا باش يكون من اخر المرات اللي تراند فيهم مشكوره ابتداء من غدوه بعد غدوه الامور كل باش تكون في علاقه ما يحدث في امريكا المكسيك ولا كندا واخبار منتخبنا بالاساس. ولكن نحكيوا على تراند البارح, تراند الفنان محمد الجبالي اللي هبت تدوينه واللي تكلم مغشش محمد الجبالي وقال لن اتعامل في المستقبل مع وزاره الثقافه الحاليه وعاش من عرف قدره. مش قال محمد جبالي
5: من 2014 محمد جبالي ما غناش في حفلة خاصة به على مسرح قرطاج. العوام اللي فاتوا قدمت كما تعرفوا ملف للإدارة اللي سبقت ومن با جاوبوا وتعرفوا اختي تكلمت أنا تكلمت لأنه تكررت الحكاية عامين ورا بعضها. السنة الفارتة حكيت مع السيد الوزيرة الفنانة أمينة صرارفي قلت لها تعرف سيد الوزيرة اللي صار وراني من 2014 ما غنيتش على مسرح قرطاج فبودي نشارك في المهرجان هذا السنة الفارتة. قالت لي إن شاء الله ما صار شيء. 2026 حضرت ملف فيه كونسيبت فيه فكرة وعاود كلمت السيد الوزيرة قلت له السيد الوزيرة سنة أنا نعمل 40 كارير بودي وأتمنى نحب نحتفل من حقي أنا فنان تونسي لكن بعد ما راني إنه نفس الشيء اللجنة ما قبلتش الملف هذا. نعرف ديسيزيون اللي باش ناخذها مش بالسهل لكن ما نسمحش لروحي وما نسمحش روحي باش نتعامل مع ناس ما قدروش مسيرتي وما عبرونيش ولذا أعلنوا عن عدم تعاملي مع الوزارة الثقافة الحالية.
1: محمد جبالي يقول أنا تعامل في المستقبل مع وزارة الثقافة الحالية وفي بقية الإكسريقة نهار تلي الموت ما تجيوش تحطوا على قبري ولا تختبوا على قبري وتمجدوني وتقولوا كان وكان وكان وكان فنان متغشش. حاتم ديك الكلمة حاتمي
6: هي كل عام تتعاود معناها الناس اللي تعمل مطالب وما تتقبلش في مهرجان يكون برشا يعتبروه مهرجان وطني وحق مفتوح للناس الكل فما اللي زاد المهرجان يقول كان عندي معناها ديزيكيليبر فينانسي يلزمني نعمل حفلات جماهيرية ومبيعت ساكر غاليين وفهم عبيد معناه الأخزر كل واحد عنده سبته

0: بر يا اخي كي من دم كثرت هذه مش كان هو برك راهو يتشكى وهم بلوس فما زاد الليجان اللي موجوده الكلهم فما ضرب في شفافيته فما يقول لك شنو الكريتير اللي انت تختار بي علاش انا كي ندفع دوسي انت ترفضني اعطيني معناها فسر لي فما اللي يطلب حتى التفسير
1: ما هو اجابه على السؤال هذا عمرك ما باش تلقى اجابه كي تقول شنو الكريتير خاطر هي مساله نسبيه ذوقيه نحكي عموما راهو لاني ندافع على حتى حد ولاني قاعد نتهم في حتى حد كي تجي تقول لي انت مثلا علاش اخترت الفنان هذا وهما يبداو قراب لبعضهم ساعات ذوق ساعات فهمت شنو ما تجمش تجاوبها ب ا ا بلس بي ولكن محمد الجبالي كاريره 40 سنه
0: كي يطلب
1: فوالا كي يطلب انه يحتفل بال40 سنه نتاعو ابريتو ما عندناش 50 محمد الجبالي باش نكونوا واضحين معناه يطلب يحتفل بال40 سنه نتاعو على مسرح كارتاج بوتيت كنا نجمو
0: نعملو
1: ما نحرموهش
0: نعملو
1: من هذا
0: أغزر أنا البرة فما مهرجانات يستغلوا 40 طان دو كارير يعمل الكافيش والفستيفال يحتفل بأربعين معناها سي دونون دونون زوز الفستيفال يحارك يعمل سابو لا بيبليسيتي والفنان زاد معناها الفستيفال يخدمه أنا يظهر لي تو به تو فستيفال كارتاج ما فما نهارات أو فما لندي مرضي أخوي أنت عندك أيامات تحب أنت ترجع مصاريفك ولا تو مانتيان أون في الفستيفال يا أخوي ما عندك نهار اوف خليه محلول الفنان التونسي خلي اللي هكا الناس اللي تتشكى يا خويا حطوا فاس او غيشي قال له انا به هاو الكاريه نتاع المسرح راهي طون تكريه والغيشي ودخل الناس اما اعطيه ست بوسيبيليتي باش يتنحى له الشك
2: هو كل عام روى قبل ما ينطلق المهرجان تصير نوعا ما البوليميك هذية عند فنانين توينسا من أكثر الأسئلة اللي تعاود عليش الفنان الأجنبي هو اللي نمشي له وندقوا بيبه ونقول له يعيشك ألقى وقته إيجانا والفنان التونسي يلزمه يصب بدوسي ويقعد يستنى في اللجنة تعمل فيه راي من التساؤلات اللي باش نتسألهم بارابور البرمجة متاع السنة بعد قانون الفنان اللي مثلا فيه الكلوز اللي تجبر الإذاعات الخاص على أنها تحط كوتان اللي هو 60% من الموسيقى اللي تعديها هي بش يكون موسيقى تونسية لأنه في البرمجة متاعها بش يكون هذا زادة موجود وإلا العكس دونك خاطر ما نعرفش كن قاعدين
1: نوصل ما عنديش فكرة في علاقة بالبرمجة
2: ما نعرفوش أما زادة ما خرجتش أما هل أنه بش يتم أخذ هذا بعين الاعتبار وإلا لي من الحاجات الأخرى اللي مستنسين يعملوهم هي الحفلات المشتركة معناه بين زوز فنانين التونسة بالضبط دونك اما اللي يحكي عليه محمد الجبالي يتكلم على حفله خاصه بيه اللي كان
1: حقه بعد 40 عام
2: يظهر لي تقريبا
1: يكرم كاريره معناه
2: خلينا نشوفوا البرمجه شكون باش يكون فيها وشنو اللي باش يتحكي من بعد
3: يا رفيق الامان هو عملناه الفستيفال كارتاج ليناه معناتها لقى نجاح العروض كانت متوازنه كل واحد رقى الذوق نتاعه مهم زيادة اليوم يحكي حاتم يحكي منطق الكومبلي مهم زيادة ما رجين هو ينجم يكون حاتم هوش مقتنع بالناصر ولكن يجيب الناصر خاطر يعرف الناصر شنو بش يعطيه أبريتو هو مش مسرح متاع حاتم هو مسرح متاع العباد الكل ماذا به يرضي جميع الأذواق أنا على محمد الجبالي نتفهم وجيعته فنان بالقيمة هذه يقول لك أنا من 2014 نقدم الكارتاج محمد الجبالي عمل نجاحات في كارتاج وعمل لي كومبلي في كارتاج وغنى في أكبر المسارح العربية دوك هو كي باش نحكيه على قيمة ثابتة أرقامه تقول لي هو قيمة ثابتة وغنياته تقول لي هو قيمة ثابتة دونك نفهموا الوجاعة هو يقول لك علاش الفنان البراني ما يقدمش دوسي والفنان التونسي يقدم دوسي أنا معاك تو الفنانين كيما محمد الجبالي ولا لطفي بوشناق ولا زياد غرسة زيادة ما مش حلو حتى من الذوق يقدم لك دوسي ويشرح لك عرضه مش حلو
1: أنا معاك أما أنا حط روحك أنت في بقعة مسؤول في الوزارة طيب أنا هاو نجم نقولها في ميكرو لطفي بوشناق فنان تونسي يسور ديلو معناه صابر الرباعي كيف محمد الجبالي كيف
3: زياد غرسة
1: كيف أما اليوم كوزارة ما تنجمش تقول أنا لطفي وزياد وصابر ومحمد الجبالي وأمينة فاخت وأذوما ما يقدموش دوسيات وبقية الفنانين تقدم دوسيات بشو أخلق حساسية معناه أنا نجم نعطي تقييم هذا بنجاحات بأرقام بغنيات ميكا وزارة تتعامل مع أسماء مع بطاقة اعتراف فنان قدم دوسيك نشوفوا الناس
3: اللي
1: جيب في جماعتك جماعتك وتكبر في فنان على فنان هذا اللي هذا باش نوضحوا شوية للصورة
0: ونوضح شوية
1: محمد تغشش وفما حاجة أخرى زادة يبدو أنه قال اتصل بمسؤولة ولا بالعرش كون قال
3: الوزيرة
1: لا مش الوزيرة

0: مديرة المهرجان قال أبعث لي معناه علاش نحب نستفسر علاش معناه رفضتوا العرض. قالت له أبعث مطلب استفسار. بعث من نهار 26 ماي مطلب استفسار بعد الدوس اللي سبوا وما جاوبوش. هذا الكلام على عهدة محمد الجبالي باش يسكروا الموضوع. 40 سنة كارير فنان ما عندناش منه 20 يا سيدي اليوم بنجاحات محمد الجبالي التونسية وحتى العربية. محمد يحبوه برشا ويحبوا صوته زيادة في العالم العربي. كنا نجمو نعطيوه لأربعين سنة على مسرح كارتاج.
1: كلمة واحدة أنا شو نقول إنه هو بيدو طلب مات. هو طلب قال أخوي تعملوا مزيان أعطيوني مادام هو طلب بيدو ما فهمش عليش ما نجموش نلبي له الرغبة نتاعو. هو طلب من الوزيرة قال تعمل مزيان راني أنا 40 سنة كارير وماذا بيا نطلع على كارتاج.
0: ويجي كارتاج حتى غدوة كيجيك شكون يقول عليه أخويا محمد فنان يستحق كيما برشا فنانين. أما السنة صادفت 40 سنة من المشوار حبيناه يحتفل بهم مع الجمهور وكرمناه وكيما نحاولوا كل مرة باش نكرموا أي فنان تونسي خدم ونجح. كانت على الأقل هذه تنجم تكون زادة إجابة لأي واحد خاتم فنانين بعد علاش محمد جبالي علاش موشينا وعلاش كذا. هذه نجم يكون زادة جواب
2: آخر توضيح في علاقة بالموضوع. راهو في مهرجانات العالم الكل يتعاملوا دوسية أما لي دوسية راهو سيدي دوسية تكنيك تحط فيها أون أبروش تكنيك تبعث السين نتاعك شنو لي زانترفونسيون لو سبيكتاكل لي دونسور قداش من عمرهم ما يدخلوا في الذوق معناه مش دوسية راهو اللي يبعثوه لبرا
3: مش اسامي الاغنيات
2: صحيح ليه مش تبعث انت سي دي فيه الاغنيات ولا هذه ولا هذه شكون لحنها والدوسي دو بريس ما عند الذوق. حكيت الذوق لبرا حاجه يدخل كان في التكنيك النجم انا نوفر لك تكنيك ما هذايا ولا لي هذاك ساسغيت لا هنا نحن ما فماش شفافيه. كان تولي فما شفافيه علاش تم الرفض ليش اعطيني انا اوريزون تكنيك تم يتكلم حب اما ما تعطينيش اوريزون تاع ذوق ولا تقول لي ليه السبيكتاكل هذا ما يبيعش. فهمت شنو نقصد خاطر راهو اللي جين بصعات عندها النظره بصعات اداريه بحته معناها سويونت.
0: نعاود نقول لك اي ارغيومون باش تعطى حدا اخترت الفنان ا وناحيه الفنان بي بالنسبه ليك ماهوش باش يعجبك. ما فماش ارغيومون باش يقنعك خاطر هنا نحكيو فن. فهمت نحكيو فن معناها حتى كي نجيب انا ما نعرفش انا ازنافور ونحي فنان مبتدئ باش تقول لي ليه هذا ينجم يكون صوته بي وهذا اليوم يحبوه اكثر الشباب وازنافور وفي وقته تكومبري هات ما فما حتى ارغيومون باش يقنعك. من هنا احنا مشينا في الرمزيه الرقم 40 40 سنه كارير الفنان اعتبرش لبلاده مثالش اليوم تونس ترجع له طلعوا على الروح كارتاج باش يحتفل بال40 سنه. هذه الفكره الاخبار الثاني في الاترال ثم نخرجوا فاصل مانيش نطولوا فيه ولكن يبدو انه الامور في امريكا مشاكل كبيره برشا برشا برشا. البارح استبعد الحكم الصومالي عمر ارتان من كاس العالم 2026 بعد منعه من الدخول من الولايات المتحده الامريكيه رغم حصوله في وقت سابق على تاشيره صالحه للدخول واستعماله لجواز سفر دبلوماسي. ولكن رغم هذا الحكم الصومالي اللي هو واحد من أفضل إن لم يكن أفضل حكم في القارة الإفريقية يمنع من الدخول ولا يدخل الولايات المتحدة الأمريكية. الفيفا إلى حد الآن ما عملت حتى شيء والحكم خارج الأراضي متاع المونديال. قرارات غريبة عجيبة في علاقة بالكوب دي موند عملية تفتيش للاعبين قبل الدخول للمقابلات الودية
2: قدام الطيارة
0: قدام الطيارة قدام الملعب
4: اللاعب العراقي اللي تم احتجازه سبع ساعات
0: اللاعب العراقي كيف كيف غادي تم احتجازه في المطار. يعني أمريكا لا تأخذ بعين الاعتبار أنها كأس عالم والظروف غير الظروف تطبق في إجراءاتها بكل صرامة مهما كان اسم اللاعب اسم المنتخب ولا اسم المسؤول. ما نعرف شكون يحب يعلق ويزيد مشي أمريكا
3: يا رفيق كما ديما نقول لك راه لا عندهم كوب دي موند لا عندهم فيستيفال لا شيء. راي صارت حتى هذه مع فنانين فما فنان فرنساوي عنده سبيكتاكل وكومبلي غادي في أمريكا ورجعوا هو
4: جوليان دوغي
3: صحيح
4: ليكيب واحد من ليكيب نتاعو
3: واحد من ليكيب نتاعو راهو ما عندهم حتى معناتها ما تفهمش كيفاش هو وكيفاش يرى البروفيل نتاعك. انا نذكر والله اخر مشي رفيق قدامي شكون ولي ومعاه ولده أم دافير رفيق أم دافير ذا عرفت كالمريت اللي تعمل شتق هكا بالعينين رفيق كالمذخمة فلبس زوز لوناتيتا وشتلق ولده يقرأ في لندرا وأنا عبد الفقير وراه قالوا له ولدك يزمو يتك مشيت عدى أنترتيا وأنا تعديت معناتها راهو نورمالمون هذاك يتعد يحكي انا ابار هاو ار يو ما عندي قلت هاو ار يو امريكا جود قالي كمان كمان والاخر التكي ما عندهم حتى مقياس
0: ويحبوا العقول كيف يعملوا لها دراسيه
3: صح يمكن انا حبوا لي حاجه
0: الانسان الغازي هذا هذا الكائن ما عندناش جيبوه
3: جيبوه
0: انا قلت معلومه غلطه ولا ناقصه الفيفا يعلن رسميا استبعاد عمر عبد القادر من إدارة مباريات كأس العالم نتيجة منعه من دخول أمريكا. المتحدث باسم الفيفا قال أنه استبعدنا الحكم هذا بعد ما منع من الدخول لأمريكا ولا يمكن للفيفا والاتحاد الدولي التأثير على القرار. يقول هذا يعود حصرا للدول المضيفة للبطولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. يقول فيفا غير معني بإجراءات الهجرة في الدول المضيفة بما في ذلك البت في التأشيرات وقد أبلغ من طرف السلطات بأن وضع السيد عمر أرتان لن يتغير في الوقت الراهن. دوك الفيفا نحاته من كوب دي موند والسيد هذا ماهوش بشي ماهوش بشي ماهوش بشي يزفر
2: قانون البلاد يودي يطبق في قانونها كلي كانوا كل حكاية اللي حكيوا لنا فيها 200,000 سنة الفيفا أقوى من العالم ولا مش أقوى فما بلدان تطبق قانونها ما تدخلش شد الصف عمل كذا هذا اش عملوا له طول الحكم ماذا احنا نحبه خاطر من القاره نتاعنا وجانا لتونس وريناه دون كومبيتونس
0: راه ما هو تجم تربط بخطاب ترامب في علاقه بالصومال لانه من البلدان اللي سماهم ترامب فما مره قال عباره في حق الشعب الصومالي لا يستقيم حتى نعاودوها اليوم واحنا هنا في تونس ماهوش يسمعوا فينا الصوماليين ولكن احتراما للذات البشريه. دونك تربط هذا بحكم صومالي يتم رفضه حتى وهو حامل لجواز سفر دبلوماسي معناه العرف في العالم باسبور دبلوماتيك تعديه وانتهى معناه لا منطق في القرار. ورغم هذا الفيفا تتخلى بعد الفاصل. حبيت تقول حاجه
5: ليه هو على الفوضره والمشكله الكبيره راها في علاقه بالفيفا تو هكا تظاهرات العالميه اللي جايين في المستقبل كيفاش نعمل عليك تو انا معناها كان جيت نظامها انت مره اخرى في جنوب افريقيا انا عندي مش الافتتاح كونتر السودان ما ندخلهمش يحكم فيا معناها النجم نخرج المنتخبات هكا باش تولي فوضى ندخل فيها في الاجتهاد الشخصي وكذا
0: وانا متاكد وعندي مشكله لو ما كانتش امريكا كانت الفيفا مارس ضغوطات كبيره وتهدد بحلين بطولة غادي وبكل شيء ولكن لأنها أمريكا ولأنها ترامب الفيفا اللي أعطت لترامب جائزة السلام ستواصل الخضوع لدونالد ترامب ويروح السيد هذا ولا يحكم في المونديال. بعد الفاصل نرجع مواصلين معاكم في الرف ماكس ولي ليك زياد لو أنا نسافر هل يجرؤ العمال غادي في أمريكا
3: اللوك متاعك تدعم البانانا هكا وشادة زبك والدخان وكل يرجعوك تول
0: كرتابتي زرقة دبلوماتية
3: هذيك كرتابة هذيك اللي لازمك توا حالا طيشها معناتها ولات صنارة تصطاد بها
2: هذيك تشطب من أمريكا
3: تشطب نهائيا من أمريكا أما راهم مضيافين
0: لحظة الأمور واهرة ما نتعداش
3: لا هو جم لا زيرو بالعكس أنت نجم تعدى كارتيست وهكا كم هو فيلسوف يعديوك لا لا تمشي
0: أنت آه فما صفتة فيلسوف
5: البس كاسكيتك
3: لا نحن كلمة لا
0: إحساس رهيب تخلط يا ربي يا ربي وهم عندهم السلطة ذي
2: يا جون
0: ورد بالك راه ورد بالك احنا تو نقولوا عنده السلطه اما في قلب الكلام اللي نقولوا فيه من عنده الحق يمارس ديليت فاسيس ما عجبتوش تروح معناها
2: امريكا ما
3: نحن صديقنا خالد الجن كي مشينا
0: خالد الجن
3: شو هي خالد الجن
0: تعرف شخصيات
3: وجهه ولا ابيض وسي باش يتعد يا اخي عندنا صديقنا يحكي قال له شو راهو ضربوا التراك ما يعرفش يحكي باش نروحوا بيت هنا يا اخي قالوا ياس ياس قالوا كمان كمان تعال بعد ما تعرفش عليهم اما يطبق ريت اللاجون غادي اقوى من ترامب ريت هو قال ما يدخلش يجي ترامب يقول له ما تدخلش
2: اسمع ويثبتوا بحاجات بسيطه انا كي مشيت اول مره مشيت باش نعمل معرض باش نشارك في معرض ما ادوني ورقه وصيروا قالوا صور كي تصور جيراتي ولا ما عملتها خايب ولا من ربحها صور
0: الأخ الفاصل ثم نعود الأخبار ما تبعدوش
6: رافماغ ببليسيتي. تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا
7: الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
8: باش تشري دار وإلا عقار للتوانسة في تونس والخارج، فرصتكم في الدورة 15 لمعرض المشاريع السكنية والتجهيزات برو إيمو 2026. مشاريع سكنية من كل الجهات، عرض المساكن الاجتماعية والأوستونديك والتمويل من 11 ل13 جوان بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس.
9: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
10: بابا، إيه كومون الفواياج ان باتو؟ الفواياج مع جي ام في منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس ابوغ شيخين، وبالويفي مكونكتين.
11: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
12: مونديال السنة مع تليفانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان، وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
13: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
14: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، أحنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم وغدوه باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
15: الو الو عزيزتي، علقت ونرجع لك.
16: لحظه ما تعلقت
15: تعالي هكا، قهوتي الكل شربت هالي.
16: شكون يشرب لك القهوه؟
15: اي وين ماشيه؟ داخله للكوجينه البارح بيت النوم، اليوم الكوجينه
16: بيت النوم. في داري
15: عليه بدني الكل بالقرصان متاعك.
16: خرص فيك زيدة.
15: في وين هي اللونز؟
16: ألو
15: ألو. يا حبي خلت ولا علقت انت؟
16: هاني جاية تنوريك فيها.
15: لا لا ما غير ما جي سي بون، قتلتها.
16: قتلتها؟
15: عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت.
16: ترى تحكي على ناموسة.
15: لونز تنسيك السوفرانس.
17: برودوي LTH.
9: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
17: ديوان فم صوت كوم.
9: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9:30 مع رفيق بوشناق.
0: 57 دقيقة وقية نسمعوا جديد. انتو اللي تحبوا تبدلوا الكرهبة تشريوا كرهبة جديدة، جديدة يجيكم من عند BTL.
9: BTL بانك جيكم أوفر ما تترتاش. ليزنج صيفي، العرض اللي اقترحه عليك BTL بانك، البنك التونسي الليبي بخبرة أكثر من 40 سنة في التمويل وليزنج، يخليك تشري كرهبة جديدة من الباكو برشة تسهيلات، أوتو فينانسمون من غير ما تدفع حتى مليم، إنعم زيرو أوتو فينانسمون وزيد فري دو دوسيي أوفير، وحتى الخلاص ولا أرتاح يوصل حتى لسبع سنين كاملين. وكان تحب على كرهبة إبريد ولا إلكتريك عندك تو بريفيرونسييل، معناها انتغي أقل. مازال كانك تخمم في كرهبة أوكازيون، BTL بانك تمكنك من تمويل سيارة عمرها يوصل حتى لخمس سنين مش عامين كهو، ومدة الخلاص توصل حتى لستة وثلاثين شهر. العرض متواصل حتى لآخر جوان، ما لا أخلط على فرصتك وما تفلتهاش. لأكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800.
0: كيما كنتو تسمعوا في السبوت، انت اللي تسمع فينا ما عليك كان تختار الكرهبة واللون بتاع كرهبتك، وخلي الباقي على BTL. التفاصيل تحب تعاود تكتشفهم تكتشفهم على BTL.TN، وإلا كلموا على 70 131 800 70 131 800. ليزينك سيفي، كرهبة جديدة ومن غير ستريس، لوتو فينانسمون. عاود نذكر 70 131 800، رقم الهاتف، وإلا BTL .TN الموقع متاع البنك التونسي الليبي BTL اللي عليه تنجموا تلقاو كل التفاصيل في علاقة بالعرض. ليزينك سيفي، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. نكتفي بهذا القدر، نرجو بعد شوية للأخبار، نحكي على أخبار منتخبنا. كما قلت منتخبنا وصل البارح للمكسيك بعد رحلة متعبة جدا 18-20 ساعة تقريبا. الأمانة اللوك كان أنيق جدا، محليهم المنتخب اللبسة محليها، وتحية لأصدقائنا في ماتزارو ميلان، واللوك جميل والانسبيراسيون من الدنجري والكولور كانت حاجة شبابة برشا. منتخبنا توا في ساعاته الأخيرة قبل المواجهة الحاسمة نهار لحد في الليل إن شاء الله ضد منتخب السويد. تحكي ولا تصويرة عملت بوليميك، هبطت على الموقع على الباج متاع الفيدراسيون فيها راني خذيرة تفاصيل الصورة نحكيه فيها وفي الأخبار الأخرى بعد الأخبار. هذه رفماك حتى للتسعة ونص، ما تبعنوش.
18: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة، أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
19: أريدو طور عالمك. رفماك
20: Publicité. مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان، متفاهمين في نفس الحاجة الكالية.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
5: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

لك أنا وإحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك أنا

لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

0: Publicité.
1: Papa, il est comment le voyage en bateau?
2: Il voyage avec GMV, منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالويفي مكونكتين.
3: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
4: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية. كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نسندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نسندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في أمان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في أمان. كارت أسورانس نحو المستقبل في أمان.
5: تدلل مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى الـ 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال
6: تدلل جيون ايام دللنا

0: مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه رفمك حتى للتسعة ونص بقياده البرمزي بالمكي ناصر البدوي جهان السليني حاتم بالحاج ورامي الفراتي. الاخبار بيساوي جهان السليني بعد شويه في البوكس نيوز، ولكن قبل هذا نرجع نحكيه على كاس العالم 2026. الكلنا نحلموا، الكلنا نراور احنا غادي في وسط الجمهور، الكلنا نراور احنا وراء النسور في المونديال بالاجواء اللي نجموا نعيشوها في المكسيك وفي امريكا، اجواء عالميه في الانتظار. الحلم هذا ينجم يولي حقيقة أنتم اللي تسمعوا فينا، خاطر جكتيس ترافل المختصة رقم واحد في رحلات أمريكا حضرت لكم فواياج استثنائي للمونديال. أي نعم، أمريكا والمكسيك يستنوا فيكم مع جكتيس ترافل باش تعيشوا 10 أيام متعة، أجواء كروية عالمية وكل شيء محسوب بالتفصيل، من البيي حتى للخرجات والمحواس. اللي قام باش تكون في يوستن في بلاسة استراتيجية مع بروغرام يخليكم تكتشفوا دالاس، سان أنطونيو، مونتيري، يوستن وكانساس سيتي. وزيد بشكون عندكم رحلات وخروجات منظمة مع جيد فرانكوفون ومرافق تونسي خبير يعرف البلاصة تركينة تركينة، وحتى جماعة الشوبينج باش تعيشوا لغرام متاعكم. يستنى فيكم برنامج طيارة في أكبر وأشهر لزاوتلات الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، ترانسبور بالبيوس، كل شيء داخل في الحسبة ومضمون 100%. والأهم من هذا الكل باش تعيشوا الفرجة الحقيقية وتحضروا ماتشوات للتاريخ، تونس اليابان وتونس هولندا، غادي على عين المكان. هذا الكل ما تخلص كان 699 دينار في الشهر ركهو على مدة 24 شهر، ومن غير ما تدفع حتى مليم تسبق الباك. سومو 14,990,000، وكما قلت الخلاص بالفاسيليتي. تو تخلص 699 دينار وبعد البقية تخلصهم على 24 شهر من غير تسبقة مع جاكيس ترافل. تنجم تسافر تو، والشروط سهلة برشا، يكفي أنه يكون عندك فيزا لأمريكا وباسبور بالطبيعة فالابل باش تستناو. اطلبوا تو 71 706 900، وإلا 98 538 070. نعاود 71 706 900، وإلا 98 538 070. لاجونس جيكتيس ترافل رقم واحد في رحلات أمريكا تخليك تطير مع النسور وتعيش أحلى مغامرة ما تتنساش، وحس سعيد للنسور في المونديال. توتسويت جهان السليني والبوكس نيوز. بوكس نيوز. مشروع قانون في علاقة بالتدخين، التفاصيل.
1: مشروع قانون للتحيين القانون المتعلق بمضار التدخين يتكلم عليه المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين في وزارة الصحة فيصل السمعلي في تصريح المزيك، ويقول إن الوزارة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين باش يولي يشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة كما السجائر الإلكترونية. وقال إنه الوزارة أعدت مشروع قانون ضمن التحيين هذية واللي يتعلق بالتدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي وكذلك بيع السجائر اللي هما أقل من 18 عام، كما يحضر زادة كل أشكال الدعاية والإشهار المنتجة التبغ في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. نسمع تصريح فيصل السمعلي المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين في وزارة الصحة في علاقة بمشروع القانون هذا.
2: سنة 2017 كان ثم نسبة نتاع التدخين كانت في حدود 14%. في سنة 2024 بالنسبة لجميع أنواع التبغ، معناها بصفة عامة السجائر العادية الكلاسيكية التقليدية والسجائر معناها هذوما المنتجات الجديدة، وصلنا حتى تقريبا 23%، تقريبا ثم زيادة كل سنة تقريبا 1%، وهذه الحقيقة رقم معناها مخيف. والمنظمة العالمية السنة وضعت معناها الاحتفاء باليوم العالمي للامتناع عن استهلاك التبغ تحت شعار معناها حماية الأطفال والمراهقين من أساليب معناها انجذابهم للبرودوي هذوما، خاصة نوفو برودوي. دونك هذاك علاش معناها يلزم إطار قانوني للكادراج معناها نتاع البرودوي هذوما باش موش معناها نمبورتي
3: يستهلكهم.
2: دونك هذاك علاش احنا توا باش نخمو وماشيين في أنه باش يكون ثم معناها نصوص قانونية كيك سوا قانون ولا أوامر ولا قرارات العام، خاصة بالنسبة لمنع البيع بالتفصيل، المنع البيع اللي سنهم أقل من 18 سنة، منع التدخين منع في الأماكن ذات الاستعمال الجماعي.
1: هو منظمة الصحة العالمية كانت أكدت اللي في أواخر شهر مايو اللي فات أنه تعاطي الشباب للسجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين قاعد يتزايد على المستوى العالمي، ودعات الحكومات إلى حماية الجيل الجديد من براثن الإدمان. وفي تونس تتسبب الأمراض الناجمة على التدخين في وفاة نحو 13200 شخص سنويا، أي ما يعادل 20% من إجمالي الوفيات المسجلة كل عام حسب الأرقام تاع وزارة الصحة.
0: حاتم
4: بون، المشكل راهو يظهر لي لي فاب هذوما والسهل، وعاودوا رجعوا الواحد معناها لوفات اللي انت تكيف برونشي، خاطر راهو اللي نرى برشا مراهقين دو بلوز اون بلوز جون بالماكينه، خاطر في البسيكولوجي يقول لك فيش مضر الدخان خاطر ما يشعلش وما فماش كومبيسيون، مي جو بونس
0: كيما قلت المشكله انه ولات ليماج مالوروزمون تهزك زعما انت كبرونشي
4: كافز
0: بلغه الشارع.
4: قبل كنا نتكيف باش نظهر كبار،
0: اي فوالا
4: توا تكيف الفاب هذيك تظهر برونشي حتى الفتيات راهو معناها قبل كنت بالعين بالفيزو ترى اللي الولاد يتكيفوا اكثر من البنات، خاطر البنات يستحفظوا على بدنهم ويعرفوا اللي مضار الدخان على الجلده وعلى برشا حاجات، توا وليت لافاب هذيك النوفو فليو جديد، العباد ايزون امبرسيون ماهوش ياخذ عباره عن
5: جوي جوي يشعل بثه
4: كل الواحد، دونك فينا اون بلوس لي ديزاين قاعدين يتطوروا، لي جو قاعدين يتطوروا،
0: مش خاطر اليوم مش خاطر اليوم باش تولي معناها كيما كي تسافر لبرا ما تعمل سيجارو الا ما روحك تطلع. بعباره اخرى كيفوا يا ربي بعدوا علينا ان شاء الله وقافوا وحلنا فيها الناس كل، ولكن نوعيوا روحنا ونوعيوا العباد، انه كي نلقينا في القهاوي ما نجمش، فما كوان واحد ساعات حتى الكوان ما تنجمش تدخل فيه كيما بعض المطارات، ما تحس روحك في بوقعك هذاك نتاع ناس فاقدين لعقلهم ولا كذا، تدخل وكله دخان
4: منبوذين
0: فوالا منبوذين منعوتين باسبوع، اوكي تتقلق تفد، ولكن تو كونت فيه تلقى روحك في نهار في عود تتكيف مثلا 10 تكيفت 3 خاطرك محصور ما تنجمش السيجار ونجم يتكلف لك 500,000 وشو قيد هذا يتحطوا بلاس. حاولنا في وقت ما ومناش حدش الأمور
4: شيء. أنا مثلا التجربة هذه كان أعطيك تجربة أنا عشتها شخصيا، كان عندي صديقي قنعته وأنا بش نهار في الجمعة الريستوران بتاعه ما نهيعملوا بليش تدخين، بعت لي فيه ماشي يزالي التليفون عملها مرتين مرة ثلاثة ما جاي حد، دونك لي جون اون انفي، وخاصة في بعض المطاعم ولا ملاهي معني في ملاهي كان تحط مالها بليش دخامة يتسكر، لي جون سي ريفليكس مش بالضرورة معني ستان بزوان
0: يولي على الكل
5: صح
0: يولي على الكل قانون بالملاهي بالمطاعم تولي العباد تخرج من البقعة ذيك تتكيف قدام وتعاود ترجع
5: رفيق، انت لمشيت الملهى ولا تعرف ملهى وتعدي في القوانين وحدك في الملاهي، تيات نبداهم في القهاوي الملاهي ما تنجمش، هو الملاهي ساعة مذر واحد يصبح مذر هو ماشي للضرر بتبيعه اي مواطن في العالم ماشي الملهى ماشي بيش يضر روح، دونك ما تنجمش فما حتى مالها في العالم ما غير فما مالها بيو سمعت ولا مالها هيلثي هو يزمك تعرف اش تحكي يا رفيق معناتها
4: تحسوا كبير برشا
5: تبدا دي جي وعباد تشتح هاي نخرج نتكيف سيجار شنو معناتها يقص
4: كلها في الباركينغ
5: كلها في الباركينغ ما
0: وين يحط دي جي في الباركينغ
5: ارا راو
0: قداش ممكن اجل هذا العالم
5: يا ودي كي تجل اسالني اسراو كملك السهره
0: ملك ملك معناها
5: الريستورانات والقهاوي نجموا نعملوا البره تنجم خلي في الدخان رفيق هو خلي في الدخان خلي في الهدومه لي فاب وكل يا ودي انا ماذا بيا باكو الدخان 50 مش معاش كان زيرو حتى انا نتكيف
0: انت مشيت لامريكا في ستاد ليش تكيف
4: لا
5: لا نعطيك حاجه
0: ستاد جاوبني
5: نعطيك
0: ستاد يا ودي لحظه عاد
5: طلع ايش نعمل في ستاد نهبط انا هكا ونتكيف
0: به انت على خاطرك هكا كنت نجم تتشد وتخلص 500 دولار به ولكن وانت في فواياج وتو بيرمي وتقول كان شديت ونحي من المصروف اللي هزه اما لا معناها في الملاعب اون بلانيت ممنوع تتكيف تخرج لبرا تتكيف وتعاود ترجع هذا اجابه ممنوع. على سؤالك انه نجموا نمنعوا ولا اليوم يزمنا نحطوه هذاك كي نسمع انا قداش يموتوا في العام قلت جهير بين 13000
4: حاجه 14000
0: اي معناها 13200 شخص سنويا 20% من اجمالي الوفيات في العام في علاقه مباشره معناها حاجه ظاهره 100% الى جانب ساعات اللي تبدا فما لغط ما بين جلطه دخان 20% من الموتى من الدخان، إلي تو اليوم باش نتحركوا هذه إفة غالبة لبتنا الكل احنا المواطنين مسؤولين على الجرم اللي قاعدين نقترفوا فيه في صحتنا كلنا احنا. الدولة نجم سيدي تردعنا في الحكاية دي. غلي الدخان سكر بيبان القهاوي والرستورانات بالسيف يتعاملوا كي يعملوا واحد بركة هو يلفا بي لا فاكتور باش يخسر وحده بكي تجبر الناس الكل نولي وان سادابت كيما كي نسافروا لبرا ما ناجين.
1: إن نغزر للدخان على انه اكثر حاجة نجم منها الدولة تعبي خزينتها بالحق. انا مع انه باكو الدخان يولي بخمسي خلي صعب خلي الواحد كي يجيب شي تكيف تصعب عليه يطيبط له العبيد حتى حدنا باش يتكيف الباكو بخمسين الف قداش يقعد يتكيف. في بلدان البرة في كندا في اوروبا في غيرها اللي باش يتكيف سيجارو يصير فيه بالحق يصير فيه ينجم يهبط 8 اتاج. عندي صديق قاعد يحكي لي كيفاش يهبط 8 تيقان ويبعد على الباتيمون اللي هو فيه 10 متر ويقف غادي سينو يتخطى. تصور واحد كان يعني تصور سيجارو يتكلف لك المجهود هذا الكل دونك قداش باش يقعد يتكيف. ثاني حاجه الحاجات لي فاب اللي قاعدين يتباعوا توا في الحماس ولا في الريح اللي يشعلوا بالضوء الوان برفانات روايح الناس تتعامل معها على انها ماهيش دخان معناها اللي جن صحيت معناها يتكيفوها حتى قدام اوليائهم تظهر حاجه نتاع اللي ما فيها شيء. الوغ كو الدراسات العلميه ما تعطيناش بالضبط قداش المخاطر نتاعها ما فماش اسي ديتود سانتيفيك
0: وتو كثبت الضرر قداش كيفاش مازلنا ما سكرناش الموضوع
1: من الدراسات مازلت ماهيش متقدمه ينجم تكون هذيك اخطر مثلا من التبغ العادي ولكن انا مع انه يغليو في الدخان
0: غليو في الدخان. وكي نشوفوا تو كي نقولوا 20000 وفاه ولا 13000 وفاه عفوا 20% من الوفيات شوف قديش المرضى اللي لطف تمرض ربي يحفظنا الناس الكل من المرض وقديش الدولة تصرف على الناس المرضى ديكم اللي تاخذهم اون شارج بسبب الدخان. دونك تو كونت في نلقانا اللي تربحوا الدولة من الدخان
4: لا ماهيش رابحة
0: تخسروا من غاد اي فوالا. دونك اوتو انا نغلي باش العباد كلنا نتقلقوا ونجموا نقولوا لا سي با نورمال هذاك الموجود في علاقة بالدخان على خاطر باش تحمي روحك باش تحمي صحتك انت كمواطن وغدوة حتى الدولة معناها ينقص عليها حجم المصاريف الكبيرة للمرض هذا البريزون شارج نتاعها معناها دي سونتي دو مليار يتصرفوا كل عام باش في الاخر عموما ثنيه واحده معناها
4: يا رفيق تفرج في الدوكيومونتير على التدخين راهو الطب قبل كانوا يحطوه في العام في الميزانيه يحطوه في الاردن
0: هي تحكي قبيله على كيفاش يشعل بالضوء والماركتينغ وكذا. راهو احنا جينا في وقت اللي ولا تو الدخان منبوذ وفيه كل تصاورك اللي فريمون تشوكي وكذا اما راهو 40 و50 سنة بوب وفي معناها سمبول نتاع عبد فيريل معناها كي يتكيف رد بالك الانترفيو نتاع اقوى المشهورين كانوا يبدا يتكيف مع يبدا يتكيف احمد زكي في الانترفيو المراه تسال في دي بوليتيسيان في فرنسا
5: مدربين كوره
0: مدربين كوره معناها كان الدخان حاجه واو
4: ريت الامباكت نتاع الببليسيتي في امريكا فاقوا مخرمة في فرنسا في الاوروب عملوا دي لوا لا لوا ايفان كل شيء خاطر الاتراكتيفيتي حتى في السينما يقلقوهم. اما تعرف باش تعرف قوة اللوبيين نتاع لي لوبي دو تابا وقت اللي كثروا لي زيتود والدول الكل تسكرت عليهم وغلاو في الدخان كل شيء طلعوا بالكومبوسيون كيفاش قلبوا وردوا لاباري معناها تو تقعد الدولة 20 سنة وتستنبط في القوانين وفي الدراسات باش يثبتوا هل هذاك عنده خطورة ولا
0: هما
4: ديجا ربحوا.
0: يلا بعد الفاصل نحكي ولا حفلة جورج واسوف في تونس بوليميك في علاقة بأسوام التساكر احنا نحكيه على تواول تخلت 8 ملايين و 200 تواول 6 عباد توب في اي بي بعد الفي اي بي معناها تقريبا مع الفرقة مع تاع جورج تذكر هذا
5: تضرب الدربوكة تضرب
0: توب الفي اي بي 8 ملايين و 200 بوليميك نحكيو فيها بعد الفاصل.
6: رافماغ بوبليسيتي

0: السورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق passy.tn.
1: Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la quatrième édition des Tunisia Retail Days, les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B Business Retail. Pour présenter vos solutions et développer vos partenariats, inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barça, Muse Agency et Diwan FM.
2: Super Siesta, الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
5: عندك أورانج.
6: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
2: 38 دقيقة 20 دقيقة تقريبا نحكيه على التدخين ومذار والفاب والأجواء ذيك. صديقنا مستمع وفي عمر الدريدي الشهيرة الزقة لمبو يبعث لي التصويرة قال لي والله يا راف بعد كلامكم انتو ما دخلت بعدي كنتش نتكيف الكحلة جبت لورانجي معناه هم عنده أربع
3: دقهم على السيق
2: أربع الوين أنا حطتهم على السيق وصورهم لي كل مرة يبدل دكتور بدل اللون مش بدل التدخين نخسروا في وقتنا زيد. يلا تحية لي والتحية لكل المستمعين. صديقتنا ميسة لوحيشي تحتفل بعيد ميلادها نقول لها كل عام وانت حية بألف خير يا ميسة. ميسة احتفلت البارح بعيد ميلادها أختها بعثت لنا المساج باش نحتفلوا بها. وميسة اليوم تحب تحتفل بعيد ميلاد صاحبتها كيف كيف الغالية ليلى. نقولوا عيد ميلاد سعيد يا ليلى. عيد ميلاد سعيد ميسة وربي يفضلكم ولبعثكم وربي يدوم العشرة.
3: يا رفيق وقتها حكينا على خالد الجن اليوم عيد ميلاده تحية ليه بربي وصديقي ونحبه برشا. إن شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي يفضل لك شاهين
2: وجنون أصحابه
3: وجنون أصحابه.
2: تحية لخالد الجن وعيد ميلاد سعيد. جورج وسوف في تونس البوليميك في علاقة بالأسعار.
4: ليلة الخلود هذا اسم السهرية اللي بيش يقدمها الفنان جورج وسوف.

0: نترب نهار 20 جوان هو كما نقولوا حفل عشاء فني فاخر مع الفنان هذايا اللي عامل بوليميك هو أسوام التساكر موجودين على انترنت اللي حبي يمشي يثبت ولا باش يقص تساكر أسوام التساكر للطاولة اللي فيها 6 أشخاص 8225 دينار للشخص الواحد الطاولة الفي اي بي ب 780 دينار من بعد نلقاو الزون ا 622 الزون بي 466 والزون سي 404 نحكيو على الطاولة اللي فيها 6 أشخاص اللي عاملة البوليميك أكثر حاجة بتاع 8
1: ليه هما ال 404 كرسي معناها
0: ولا
2: الا الطاولة الفوقانية بالكل
0: كان اللي ب 8
1: كيفاش معناها والطاولة هذه في اي بي 6780
0: لا ذيك باغ بيغسون باغ
1: بيغسون باغ بيغسون
2: السوبر في اي بي ذيك تاخذها الطاولة حشيشها وريش
3: 6
2: انا بزوم اتذكر روح بيت
3: حتى كانك واحد
0: يخرج نصيب الشخص الواحد 1,370,000 ما بين الستة أشخاص هذو
1: ما بين الستة أشخاص
3: توب توب في اي بي
1: توب توب ناخذوا توب إن شاء الله دونك هذوما الأسعار ما نعرفش أنه تصير البوليميك الناس تقول لك كيفاش ولا أسوام وكذا تفهم برنس ولا كل واحد حر أبردو سهرة خاصة تجيب جور تجيب مايكل اللي عنده يمشي يقص بعشرة ملايين اللي عنده يقص بدينار حاجة
4: حوية أنا مساكين كانت تجربتي الخاصة جيت لهنا في بقعة في قهوة مازلت كحالة جديدة بشيت عملت شيشة فارح بالحاجة هزيتها تحب تراها هكا
1: شو هاد ليل
3: عملت شيشة بروغرام.
4: كي جابوا لي الورقة اي بشي بروغرام تعرف ماني سنام كي جاب لي الواحد وخلصته صدقني رفيقة هزيت الشيشة معايا وخارج خلطت عليا القصور قال لي عمل حاجة عمل حاجة قلت شبيك تفضل ولدي قال لي شبيك بيك هز الشيش قلت لهم السوم اللي خلصت شنو هز الشيشة معايا طب نتفرج في جورج وصوف ندفع كيما برشا يس أما فما ناس
1: تقدر
4: هذيك شيختها صحيح اللي يقدر صح لي ومبروك عليك
3: عرض وطلب
4: صحيح
3: عرض وطلب فما بري تخلص كيما نمشيو البحر فما واحد يهز جلاسيه ويعمل جو وباراسول وفما 100 متر وترقى واحد عمر باراسول عامل طاولة بمليون كل واحد وإمكانيات فما عباد تقدر باش تخلص وفما عباد ما تقدر شو حفلة خاصة هذي كان اللي باش يخطر نحتو نحن باش ترقاو الصفوف الأمامية
1: أكيد
3: بالشي
1: خمسة طوال طب بي اي بي
3: خمسة نحن
1: خمسة طوال
3: خمسة طوال في بي اي
1: بي كل واحد طاول
3: كل واحد واحد
1: كل واحد طاولة
3: مش نحكيه باش نبى بعض
1: تليفونات
3: تليفونات
1: ما نحبش الذيق ولا
3: ادي على حسابك أخو يا حوالديك يا رفيق بالحق رفيق عرض وطلب والبرة هذا ترقاه ترقاه معنات وكاو
1: صحيح انه نستغرب بوتيت انا نستغرب من انه عبد يحط في كرسي باش يسهر ليله بقعه تجي 1,300,000 ولا 400 للامانه استغرب ولكن لا استنكر انه عبد يعملها هو حر ما فلوسه تعب عليهم بحلاله ربي معه وين
5: الفايق انا كيقولوا لي ب 100,000 100,000 نبدا نخمم نمشي ولا ما نمشيش باش تقول لي انت 1,300,000 اللي عنده امكانيات وينجم يمشي ربي معاه في نهايه الامر كما قال زياد عرض وطلب فما ناس اخويا يقول لك انا جورج وسوف نحب نتفرج فيه نحب نشوف في عوض نسافر وناخذ طياره او جايين لبلادي انا اخويا نمشي نتفرج فيه فرصه جات اللي عنده امكانيات صح فما برشا ناس ما عندهاش امكانيات كل واحد يعرف يجيبوا
1: فيه فما اللي يقول لك نحب نحضر قريب للفنان مش كيما في كارتاج مش كيما في مسرح 7,000 8,000 نحب حاجه انتيم يغني قدامي على المسرح فوالا نفهم اكثر
0: وظاهر انه من اخر حفلات جورج وسوف الراجل في إليه أون فان كارير
2: الله أعلم
0: أيه الله أعلم مش نحكيه ويموت ولا ما نحكيه على أداء الفني الاحتجاج كان ينجم يكون معقول لو كان هذايا مهرجان بتاع وزارة الثقافة أما هذايا حفل فني عشاء معناها كما نقوله حفل فني ساهر ما فيهش كان الحفلة راو فيه زيادة العشاء معناها مش هذاك سوم الكرسي باش تتفرج
1: تاعو
0: فيه
1: عشاء
0: فيه فيه العشاء دونك يظهر لي كل حد
1: لازم العشاء
3: هكا راه
2: فما كوتا فما كوتا
3: هو راو فما بعض العقلانية في بعض المواضيع خاطر انت شنو البرودوي اللي باش تاخذه راو 8 ملايين اقل حاجة جورج وسوف يغني لي في وذني باش نبداو كنقطة أولى واضحة معناها ولكن هو موجود في العالم أنا اللي عاجبني مكتوبة في اي بي معناها عندك الإمكانيات
1: وتوب في اي بي
3: وتوب في اي بي معناها متميز في الفي اي بي ياسر نجم حتى جورج بحذاك لو في الام بي اي احنا نستغلوا الحاجات هذوما في الام بي اي كالكرسي اللي من قدام اللي نشوفوا فيهم هذاك الكرسي بركة الوحيد في ماتش عادي في وسط الريجولر سيزون
1: معناها مش في الفينال
3: نحكي على 15,000 دولار هذاك كرسي بركة
0: بليش
3: شنو مش تعش غادي
1: يقول زمان
3: يا ودي برجر ما تراهوش غاديك معناها بخلاف الامكانيات دونك لهنا موجود هذا هو الحاجات كل واحد كيف ما يحب. معناها فما اللي يحب غاديكا اقرب يحب جورج وسوف يغني له وحده، فما اللي يحب جورج وسوف كذا. دونك مادام الحاجه فيها سومها تدفع سومها وتتحمل مسؤوليتها.
1: وفما الغالي وفما المتوسط وفما الرخيص، فما بعض النزول حاتم ديوز معناها والله طلبت مره معناها وتلعب نجرب نمشي نعدي نهار ونروح. فما الفورمول تاع ديوز الدخله بير بيرسون 400 دينار، وما عندكش حتى مشروب. أنا ساعات يعطيك مثلا 400 دينار، مثلا يعطيك بورسنتاج 50% من اللي تدفع هذاك تفطر بيه تاكل بيه تشرب بيه مع صغارك كذا. لا لا هذا زيرو معناها جازوزه لا دبوزه ما لا معناها فهمت. تلقى عباد تمشي يا خويا اللي يلقى عنده صحابين
2: وفات ريتهم الاسوام هذوما. شكون جينيرالمون يا خطوه ولا ذاك اللي كليون اللي عنده كليونات اللي يحب لي زامبرسيون مكثرهم. انا خدمت فيهم الحكايه هذوما مكثرهم الطويل الغاليين الكل تلقاهم شركه كبيره ياخذوا هذاك يستدعوا الكليون صحاحه
1: ولا الكادر نتاعهم.
2: انا نتفكر معناها ديرنيغمون في التظاهرات اللي خدمتهم الاخرانيين اللي فيهم حاجات كيما هكا الصفتين الاولانيين معناها او يتباعوا قبل الكريسي نورمال
1: يخدموا شركات
2: ما هو معناها ماهيش نتاع فيس ديما نتاع فيس بوتيتر فما سهاري بلوز او موان اما مكثرها راهي بزنس. معناها انت كي استدعاك واحد دافع تعرف اللي طاوله شاريها ب 8 ملايين سيت اون ايماج سيت ان بارتنير تتك عليه يقول لك هاي نخدموا مع بعضنا وكل شيء تي لو برون سيريو. معناها يا انتو الفو فوار كل
1: اونتوكا ان شاء الله حظ سعيد للسلطان التراب جورج وسوف اللي مش باش يكون في افضل حالات البدنيه ولكن باش يقعد ديما جورج حتى لو كان الصوت ما عادش صوت قبل والبدن ما عادش بدن قبل يقعد جورج وربي يعطيه الوقت ويعطيه العمر ويعطيه الصحه ان شاء الله. جورج وسوف هذه الحفله وهذه البوليميك في علاقه بجورج وسوف من فنان حربي لفنان فرنسي ولكن الوضع غير الوضع. جورج عنده مشاكل صحية والأخير في فرنسا عنده مشاكل قانونية كبيرة. البارح تم التحفظ عليه في التحقيقات بشأن اتهامات بالعنف الجنسي والابتزاز والاختساب. نحكي على الفنان الفرنسي باتريك برويل بعد الفصل. رفمك
6: تبليسيتي الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على الشميسه، الفوطه للتبحيره وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لك اللمه العزيزه. ملا اعمل طلع على الكتالوج جديد في المجازان ولا على البلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

راديو نفا. كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان اف ام صوتكم

0: اسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:51 دقيقة نحكيو على باتريك برويال في فرنسا. جيهان السليني،
2: البارح الصباح كانت أعلنت النيابة في نانتير اللي في الضاحية الباريسية على وضع المغني الفرنسي الشهير باتريك برويال رهن الاحتجاز الاحتياطي بتهمة ممارسة أعمال عنف جنسية ضد عدة نساء. نسمع أكثر تفاصيل في تقرير قناة TF1 حول موضوع الغارد افيو نتاع باتريك برويال.
3: Après 10 heures de garde à vue, Patrick Bruel est ce soir toujours entendu dans les locaux de la police judiciaire à Paris. Le chanteur est interrogé par les enquêteurs sur plus d'une dizaine de plaintes. Au même moment, Maître Herman, l'avocate de Flavie Flamand, nous annonce qu'elle a déposé ces derniers jours deux nouvelles plaintes pour viol. Deux nouvelles femmes. Face aux enquêteurs, Patrick Bruel doit répondre à une série de questions concernant pour le moment 13 plaintes pour des faits d'agression sexuelle, tentative de viol et viol. Parmi les dossiers étudiés, celui de Karine Viseur. Elle nous dit ce soir être soulagée. Nous l'avions rencontrée il y a deux mois. L'attachée presse, belge, accuse la star française d'agression sexuelle en 2010. Le chanteur sera-t-il prochainement entendu sur d'autres plaintes, notamment celle de Flavie Flamand pour viol lorsqu'elle avait 16 ans. L'animatrice partage ce soir à notre micro son espoir. Sous pression, l'artiste a annulé ses concerts à venir, le temps de se défendre de ses accusations.
4: Il répondra à toutes les questions des enquêteurs, transmettra tous les éléments nécessaires à démontrer son innocence.
3: De nouvelles plaintes devraient être déposées dans les prochains jours contre le chanteur.
2: الحكاية خرجتها موقع ميديا بارت من مارس اللي فات، وهذا كان أثار سلسلة من الاتهامات المتالية. اليوم الفنان الفرنسي اللي عمره 67 عام هو محل ما لا يقل على 4 تحقيقات في فرنسا اللي تتعلق بتهم الاغتصاب، إضافة إلى تحقيق قضائي في بلجيكا بشأن اعتداء جنسي، وهذا يزيد خليهم يعاودوا يرجعوا يحلوا ملف متاع شكوى كانت تسكرت سابقا وتتعلق بإدعاء اغتصاب شابة عام 2015. في المقابل باتريك برويال قاعد في كل الاتهامات هذية ويقول اللي هذية كان في علاقة عاطفية قصيرة، دونك يقول اللي ما كانش فما حاجة معناه الكل يتكلم على فكرة الكونسنتمون
1: الرضا والموافقة، هذا اللي ركز عليه دفاع على روحه باتريك برويال. الناس مش فاهم علاش قعد الوقت هذية كله بعد صارت البارح عملية الإيقاف متاعه والإبقاء متاعه
5: ذمة التحقيق
1: على ذمة التحقيق. قد فما قضية أخرى صارت الجمعة اللي فاتت، توفيت فيها طفلة فرنسية صغيرة عمرها 9 سنوات بتقصير قضائي، لأنه اللي ارتكب الجريمة وقتل الطفلة تبين أنه ملاحق في عدة قضايا، ولكن حاطينه في حالة سراح ويحقوا معاه. قامت القيامة في فرنسا والانتقادات وصلت حتى لمانويل ماكرون بعد البوليميك وبعد اكتشفوا أنه السيد هذايا كان في حالة سراح وعمل جريمة جديدة. تقريبا ولات توندونس توا اللي عنده قضية في علاقة بالأمور هذية يتوقف، إذا كان بريء يخرج، إذا كان مش بريء يعدي
5: هو بالحق كي تربط بيناتهم، خاطر كان ما تشدش كما صارتش الجريمة راهو ما يكون راهم حقه معاه في حالة سراح، لكن الضغط ولا كبير ياسر على
1: نوعية الجرائم
5: على القضاء خاصة اللي فما معطاهم وزير الجستيس اعطاهم حتى 14 جوي باش يعاودوا يثبتوا في 70,000 قضية من النوع هذا. باتريك برويال راهو كي كان انا خلطت عليه كي كان في طمكو راهو لعب الكل هبل عليه، راهو لو فينومين في فرنسا معناها كلمة باتريك هذيك اللي بالصيح ونعرف
1: على وزن رفيق
5: علاش ليه ولا
6: أحلى
1: هذا واقع
6: معروفة ديما الناس كون رفيقي
5: مالا تنعودوا نعيطوا بعد دوك فينا الما وصل حس روحه فوق الجميع ما يمسوا حد شيء، مستبيح كل شيء. راهو القضاء تعرف نحن فما 13 قضية تعددت للقضاء، فما 30 شكوى مينيموم مازالوا يحقوا فيها، فما في بلجيكا، فما في الكندا، لا ويلباس مسيو وين يمشي يعمل حاجة
1: بعيد على المسار القضائي وين باش يمشي، ديما يقعد قضاء عنده معطيات
5: بيانسور.
1: انتهى باتريك برويال،
5: هو بدو قال انا انتهيته فنيا، خاطر راهو كل شيء مربوط ببعضه. هو طور ريت لي كونسير انولي
1: علاش يرموا هبطوا من المسرحيه راهو
5: اي مشي وقفوا للمسرح تعرف علاش الانتهاء، خاطر راهو ريت اللي توا اللي عملهم الكل باش يرجع الدوار رومبورسي، خاطر لو سول كا اللي ما يقعش رومبورسي كيتأجل الوحدة لحاجة سبب قهر.
1: سبب قهر.
5: أما هو وبالحكاية هذية معناها حتى الأمبير متاعه في نونسي معناها ما في مشكلة كبيرة.
1: إذا كان قضية واحدة تثبت معش نحكيه على الأمبير في نونسي نحكيه على 20-30 سنة سجن نجمي يلقى روحه معاقب بهم. باتريك برويال نختم بالخبر الأخير في 3 دقائق. يوتيوبر اختار خليني يقول أقل شخص متابعة في كأس العالم أقل ملاعبي عنده فانس وقالوا إيجا نين عايشك الشعبية تفاصيل.
2: هو الحكاية البطل متاعها مدافع منتخب نيوزيلندا اسمه تيم بين اللي هو انتقل من ظرف وجيز من لاعب شبه مجهول على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أكثر اللاعبين متابعة بفضل مبادرة غير متوقعة من صانع محتوى أرجنتيني اسمه ساكارسو اللي قال لوج على شكون أقل لاعب باش يشارك فيه.
1: عنده قداش برب يتابعوا فيه
2: أقل مني
1: 4000 واحد يتابعوا فيه
5: ولو مليون ونص
2: في ظرف 48 ساعة
1: شهر.
2: لا في ظرف 48 ساعة ولو مليون ونص اليوم نحكيه على قرابة 5 ملايين أكثر حتى من اليوتيوبر نفسه أو صانع المحتوى نفسه قداش عنده متابعين على انستغرام. راجل قام القد قام في 48 ساعة ما فهم حتى شيء والعبيد الكل مشيت حطت له فولو فولو فولو على وسائل التواصل الاجتماعي وصنع منه نجم. حاجة تورينا قداش اليوم
1: قداش سهل تولي نجم واللحظة هذه عنده 5,500,000 فولورز يتبع فيه على مستوى العالم.
6: وجمع اللي فات افكتيفمون وجمع اللي فات وصل الاربعه والشيء هرب وانت ماكش فاهم اللي هو اليوتيوبر من الاول
1: مش فاهم
6: بعد انت ماكش هايتك
1: ماكش قاب ماكش ايه خلينا نترجموها باش نفهم يعني انت غبي انت ماكش فاهم ولا شو معناها مش فاهم
6: انت ماكش فاهم شنو هي صار بالضبط وكها شنو
7: ومش بيعكش تما انت قديم برشا رفيق مش ايديك برشا وخديك الانستغرام وسناب شات
6: ما عندها حتى علاقه بالاخير
7: ارقام هذه تم باليوتيوب انت والانستغرام ستوريات
6: مش عارفش تفهمني تما خاطر الكونسيبت شنو
7: يا راه
6: اليوتيوبر هذيك يا ولدي
7: ما رخت ما ترخي
6: ايه ما نرخي
7: وريت الحرب ودي شي معلن الحرب
6: نحب نرخي خش بك في يا اخوي تفضل سي رفيق
7: يا قديم اعطيني الكلمه نحكي لك على الديجيتال ولا
1: خليه يكمل وتنعطيك
6: اللي هو الكونسيبت عملوا اليوتيوبر الارجنتين هذا من الاول قال باش يختار من كل بلاد ملاعبي اللي هو اقل عنده فولورز وكذا ويطلعوا عمل هذا الدنيا هيش تقال لك شنو هذا باش نعمل ولي كل شهر نعمل واحد دونك الحكايه خط خلى كان هذا لقى روحه في المرحله هذه 5 ملايين و500 فول بيدو تكلم تيم بين قال انا مانيش فاهم شنو نجم نعمل توا كي عندي 5 ملايين معناها ما شنو نجم
1: شنو ولا يبدا يتبعوا فيه من بلدان ما يعرفهمش الفولورز دو بارتو
6: دونك باش يلقى روحه في الكوب دي مود من اشهر الملاعبيه غاديك ما يعرفش عليه يدو يكبر البطوله النيوزيلنديه راهو صفر موهبه طفل مسكر معناها باحترامتنا بين امام لاعبي مبروك عليه ال 5 ملايين
1: قد عندك فولورز على انستغرام
5: على انستغرام
1: ما عندي شوف
5: يمكن
2: من 4 إلى 5 سنين
1: 4000 برنس ما عندكش ناس
7: انا عندي دواء قداش 10 سنين عامل 15 سنه
2: فمال
8: عندي اكثر من 2 ملايين و600
1: قد عندك فولورز
8: يا ودي والله ما عندك حتى واحد
1: 277000
6: 11000
1: بالحق
7: انت بربي نحيه الكونت نداء
2: المارك ما تستعملوش
7: حتى تصويرتك في البحر وتنسس على العباد بربي شنو منفعتك في الانستغرام صفر تصويره صفر
1: صفر ببليكاسيون
7: اي شحال تنسس عليا على العباد وين ينسس هكا
1: شو حبيت تقولي في اخر ثقه
7: حبيت نقول لك الاخبار هذه نتاع ديجيتال وكل بالحق عود اعطيهم الرامي يقراهم هو ويحللهم خاطر رفيق تضيع فيهم لاحظتك معناها تبدا الكوره كالتنس تك تك تك تك في البلاتو
1: تحسهم فماش متريز
7: ما فماش متريز دونك مش مظهر شو روحك تو بحكم جي سي
1: والسن والعمر
7: والسن وكل عطينا نحن نحلوا نحن نقولوا الاخبار عمر يا رفيق فرق سن هذاك هو نحن
1: فرق سن مع شكون
7: معينا ومع رامي وكل نحن اولادك نجيب
6: لا تيميتريز ومرك مريقله والله مصلي على النبي عليك
5: امبارح قعدت مبهم درجين قلت له رامي متباست على الويفي خاطر بدلت تليفوني اخي هو عمل هكا قال لي هاك بعثته لك نحسب بعث لي نعمل لك بعث لي الويفي جمله قعدت مبهم هكا غزل ودرجين
1: إلا
5: خرجت البرا فهمني
1: رامي في جروبنا الكل عاملوا فيه على أساس انجنيور انفورماتيك
6: يوصف
1: صحيح بيخدم في السيليكون فالي ساعات نطلبوا في الدار نحكي يحكي له حكايات يقول لي يا اخي طالبني لباس التلفزه والبارابول ولعبه بنتي والمسلسل ودرا شنو يقول لي رفيق راني مانيش البروفيل في مخك
6: جمله
1: ولكن جهلنا احنا خليك انت في مرتبه اخرى يلا التسعة كيف زيد
7: احكي على روح كل واحد يحكي على روح
1: الاخبار ثم نعود رف مايك حتى للتسعة ونص ما قديش قديش فولورز عندك
5: انا على انا عندنا على
1: يلخص قد ايه على انستغرام
5: 40000 على فيسبوك انستغرام عندي
1: اه ما عندكش
5: عندي يمكن 11 ما استعملوا الجمله انا عندي اسمع رفيق عندي برشا ما عملت كير جمله وحتى التليفون العادي في الويكند نهار الاثنين نهار
1: عندك 18000 في الانستغرام
5: ليه قلت لك ما استعملوش
1: لا فيسبوك مش 11 18 معناتها ايوان 7000 سهريات الاخرانيين يلا الاخبار ثم نعود
9: Publicité. مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان متفاهمين في نفس الحاجه الكاليتي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: تدلل تدلل
5: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي، حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
4: تدلل
6: جيون، ايام دللنا.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم مباشرة نمشي لاختبار العادة ما بين ليراف ماغور توت سويت الكويز 3-2-1 نحكي على لاعبي كأس العالم أغلى 10 لاعبين عرب في كأس العالم يتصدر القائمة أشرف حكيمي من هو اللاعب الثاني عرب شو أبي مفاجأة
1: لا نخسيب رياض محرز أكثر من خطر في السعودية
2: رياض محرز الثاني
3: أغلى
4: ما قيمة تسويقية
0: مش عنده وطلة أغلى قيمة تسويقية فالور مارشاند ميرسي
1: ميرسي إيكونوميستي برافو رياض محرز
0: ثاني شكون رياض محرز ماهوش موجود في العشر الأول برنس يلا
2: لا ذاك أول
0: ما عندك جيان
5: محمد صلاح
0: موش موجود في العشر الأول.
6: أنا في بالي ملاعب الريال اللي ضيع بينالتي مغربي.
0: إبراهيم دياز.
5: صاحب رفيق.
0: إبراهيم دياز في المركز
4: الخامس.
0: 10-9-8. حاتم.
4: لمين يمال؟
0: لمين يمال ماهوش عربي.
7: عليش رفيق.
5: مش
6: حد
5: مش عربي
0: يقول لك
7: مغربي
0: انت سوي
4: اسباني يلعب يلعب في منتخب
0: ولا نقرب الميكرو خط عبارة قاعد في السالة تاع مامي ثانيا يلعب بالباسبور
6: اسباني
1: بالباسبور
4: مش ذاك المصري اللي يلعب دراوين في ارسنال ولا حاجه مرموش
0: عمر مرموش
6: في بالي مروكي زاد ايوب وعدي نتاع ليل 18 سنه
0: أمين الجويري العاشر عبد السمد الزلزولي مغربي
6: زلزولي
0: الثامن إبراهيم دياز بعد بلال الخنوس ريان آية نوري إسماعيل سيباري برشا من المغرب شوفهم
6: سيباري ماشي الباير
0: إبراهيم مازا ومن بعد أشرف حكيمي الأول الثاني أيوب بوعدي لاعب المنتخب
6: المغرب
0: والثاني في نفس الترتيب 50 مليون أورو عمر مرموش حاتم رامي جواب صحيح عمر مرموش أيوب بوعدي الجواب صحيح سوق تنقل الواقع اليوم أقوى فريق عربي هو المغرب في التوب 10 تلقاهم هما تقريبا 6 ولا 7 أسامي من المنتخب وتصدمت شوية في صلاح مش موجود في التوب 10
4: يكون خطر توا
6: العمر والقيمة التسويقية
0: العمر والقيمة التسويقية
6: كريستيانو توا سمو 4 مليون أورو ورغم اللي كريستيانو 4 مليون يورو
4: معناها تنجم تجيبه
6: خلص شهريته كيف
0: شنو اسمه 4 مليون يورو
6: معناها القيمه التسويقيه تنجم تشريه توا معناها كي تدخل ترانسفير ماركت تلقى بين 4 5 مليون يورو هي ما المشكله في الشهريه معناها يجيبه بياخذه بليش يجهز
0: خلص
6: شهريته
0: هي العمليه حسابيه حساب ذهني ريفلكسيون الاسرع عندنا اورديناتور سومو 2000 دينار الاسرع عملنا عليه تخفيض ونسأل على سومو قداش ولا تخفيض 20% قداش سومو
4: 1600
0: الأسرع رامي حاتم جواب صحيحة 1600 دينار
6: مازلت
0: في 2000 وزير مازل
4: يبيعوا
0: يلا صحيت حاتم صحيت رامي السؤال الموالي ريفليكسيون أسرع ما هو الحيوان الذي يتذوق طعامه بقدمه ما يتكلم حد ناصر ما عادش ريفليكسيون بطلت
4: العقرب
0: العقرب برنس
2: الضفدع
0: الضفدع زياد
1: يظل لي رفيق كان صدقني ربي العقرب
0: العقرب
6: الفراشة
0: رامي
6: الكلب
0: كلب يدوخ سقي عامل كلب شو الراتسة متاعه بربي
6: لونغوا
0: جيال
5: دودة
0: حد
4: النحلة
1: أنا فراشة قلت
0: الحيوان الذي يتذوق الطعام بقدميه هو حشرة وهي الفراشة جواب صحيح زياد المكي الجواب صحيح زياد المكي السؤال الموالي
6: ما بالكلب منين قال الكلب
4: تصور تمشي سوبر مارشي
0: ريفليكسيون الأسرع ما هي المدينة العراقية التي ذكرت في القرآن الكريم يتكلم حد
6: بابش
4: عمل دور
0: فمي انا قلت ريفليكسيون بعد حبيت نبدل جي ان سبقت هي بابل جواب صحيح في البقرة آية رقم 102 وتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. جواب صحيح. نقطة جهان السليني.
6: السؤال الموالي
0: تنهار نعملوا قاعدة تنقعد نفسر
6: لك لنهار فسد لي حاجة ولا قعدت معايا ولا تحب تفسد لي
0: خاطر أنا كي نخرج من هنا أنت تولي معاش تحترم تولي بعدني وسكوا ساعة
6: لا والله ديما نقول لك فسد لي
0: أخرين وأجي أخرى
6: ديما نهار تفسد
0: من هو النبي الذي كان
6: خرجتي ملحدة ها بابا برافو
0: ديما تقولي نحب نكتشف لدين الأخرى
6: لا لطف والله
0: من هو النبي الذي كان يعمل حد ويصنع الدروع ناصرة
7: سيدنا إبراهيم
0: سيدنا إبراهيم برنسة
2: سليمان
0: سليمان زيادة
6: والله يا عندي
0: والله العظيم اللي بشقوله صحيح هل عادي أنه من 9:17 دقيقة للتسعة واثنين وعشرين دقيقة أنت تتثاوب 4 مرات هل عادي
6: أنهي.
0: كان منفوس برا عمل رقية كان مريض برا داوي 4 مرات في 4 دقائق تتثاوب
6: أنهي
7: انهيار
6: ايش تعمل
5: يقصد
6: برنامج ما ننهارش انا مانيش بشر والاخبار اللي سمعتها في الكواليس عن نرجس انهارت
0: باهي شكون النبي يلا والله يخدم حداد
6: والله نعرفه يا رفيق والله اللي عمل الفلوكه رفيق
0: سيدنا نوح
6: سيدنا نوح
7: رامي. سيدنا اسماعيل
2: نجار
0: جيل
5: سيدنا هود
4: موسى
0: كان يعمل حدادا وكان يصنع الدروع قلت سيدنا هود وقلت موسى
6: إبراهيم.
0: الأجوبة خاطئة هو سيدنا داود عليه السلام سفر من النقاط سؤال الموالي كم ستكون أعمارنا في الجنة إن شاء الله زياد ما تكلمش ناصر
6: نعرف أي.
0: ناصر
7: في بالي 40 سنة
0: 40 برنس
2: 20,000 سنة قالوا 40
0: لا مش قداش بنعيشوا احنا ما سنبعث في عمر معين مناش نقفوا ببيع
2: 60 هو 32 اما انا قلت 60
0: رامي
7: والله يستون في رمضان
0: 33 جواب صحيح
4: ثلث القرن
0: الجواب صحيح 33 سنة هو العمر نتاعنا زياد ان شاء الله نبعث فيه
6: ان شاء الله من اهل الفردوس
0: جي أمين يا ربي رباعي يتحصل على نقطة حاتم جهان زيادة ورامي الفرات يا سؤال الموالي قالها أينشتاين ما يتكلم حتى حد
6: والله برح تفرشت
0: فراغ هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة بماذا عرف الجملة هذه أينشتاين زياد
6: تعملها مرتين وتقعد تستنى
0: هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة
6: البرومو سبور هذا
7: صعيب تفسر
0: هذا
7: صعيب يس
0: كما تقول الدرشنو هو أن تفعل هذا درشنو
6: صعيب
0: ما أنتش ماذا تريدون ناصر
7: والله ما عرفت أنا ديجيش
0: برنس
2: دوبل فونكسيون
7: كليوش
0: رامي
7: الغباء
5: غباء أو حماقة
4: أي هو قالها لانكونسيونس راه في المعنى أكثر منه غباء
0: الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة جواب صحيح جهال حاتم ورامي معناها نجي أنا نحكي معك بالكلام مرة اثنين ثلاثة وانت عمرك ما تتبدل إذا كان عودة المرة الرابعة تولي غباء دو كزمني نمر لحاجات أخرى أفار الكلام
6: تاريخ متاعك خايبة لطفتها بكشي طريقتك ما تعرفش توصل معلومة
0: أنه اللي نبدل طريقة أخرى ليك تجم تكون فاهمك الطريق وانا مر السؤال الموالي
6: أتحافظ على الإجابة لدي
4: أتصور الكونتر شو هبطو
0: ما هو الحيوان الأعلى صوتا على وجه الأرض صوته يزعزع كين قيسوه بالديسيبال هو أقوى صوت ما خامس مرة يتثاوب
6: ومرهق
0: زياد
6: الديناصور
0: الديناصور
5: كيفاش قاسوا
2: الحوتة الكبيرة في البحر
0: معناها الديناصور كي قرب فماش ديسيبل
7: صحيح
4: خلك الصيد
0: خلك الصيد الصيد
2: قلت لك الحوتة الكبيرة اللي تطلع في البحر
0: الحوتة الكبيرة
5: البالين
0: البالين
7: النسر
0: النسر
4: الفيل
0: الفيل الحيوان الأعلى صوتا على وجه الأرض هو الحوت الأزرق جهان برنس جواب صحيح
2: لو يعيط
4: بلين بلو
0: الحوت الأزرق.
4: أي بلن
8: الحوت الأزرق نجم تقولي السردينة. أعطيني النوع
4: الفصل. أما المكسر يعني
0: الحوت الكبير الحوت الضخم ذاك.
8: إيش نية فما 20,000 حوت.
5: بلن
0: نزل
8: نزل
4: ما كنا
8: المعلومة كاملة.
0: السؤال لموالي
8: أصابه مدي غالط راك بعيد برشا. قال لك بلن قالوا سردينة معناها
4: زرق.
0: السؤال الموالي زيادة. السؤال الموالي: ما هو الحيوان الذي يمتلك أقوى عضة في العالم؟ واصل نقل الصورة كما هي. تثاوب للمرة السادسة. أقسم بالله ما أقوله صحيح. يلا أمر ننقل في الصورة ما تناقشش. شكون الحيوان اللي عنده أقوى عضة في العالم؟
8: بيتبول رفيق.
0: بيتبول
7: في بالي الحوتة الكبيرة القرش.
0: القرش
2: كل اللي تكلمنا عليه البارح قلت عنده 14,000 سنة.
0: حلزون.
2: حلزون
0: برنس.
8: انت حلزون بربي بربي
7: ظلي نعرف
0: قول
7: التمساح
0: حد
4: ظلي القرش الأبيض.
0: القرش الأبيض الحيوان الذي يمتلك أقوى عضة في العالم هو التمساح. رامي جهاد جواب صحيح. السؤال الموالي
5: رفيقنا ورامي ظاهرين نترنيو على كويز الصغار. فزيت على الحيوان.
0: السؤال الموالي عنا فاصل يقول المخرج لا معناش فاصل أو فتح الحلقة به. السؤال الموالي رامي
7: أيه
0: قائمة اللاعبين الأعلى دخلا في العالم اليوم وإحنا على أبواب الكوب دي موند يتصدرها كريستيانو رونالدو وبعده ليو ميسي وبعده كريم بنزيما.
7: ثالث بنزيما
0: ومن بعده كيليان مبابي. الخامس شكون زياد
7: شو اسمه متاع ألاند؟
0: ألاند برنسا
2: محرز. محرز
0: رياض محرز ناصر
7: ألاند.
0: ألاند يا ناس تونتي في الكرة وتتبع في زياد جهاد.
5: ديمبيلي.
0: ديمبيلي حاتم.
4: ديمبيلي
0: عثمان. ديمبيلي
7: تظهري في الخليج
0: أرامي.
7: والله ما نعرف في الخليج. في الخليج ونقوله كونتي.
0: السابع محمد صلاح.
7: صح.
0: والسادس فينيسيوس جونيور. الأول كما قلنا كريستيانو بعده ليو ميسي. ثالث بنزيما. الرابع كيليان امبابي. والخامس إيرلينغ هالاند. جواب صحيح زياد المكي ناصر البدوي. جواب صحيح زياد المكي وناصر البدوي.
8: محمد

0: حتى
1: حاتم 4 رامي وجيهان 5 سؤال فاصل رامي جيهان السليني السؤال الفاصل في أي سنة كان العرض الأول لمسرحية الزعيم جيهان طول جيهان
2: 84
1: أجوبة خاطئة 1993 الزعيم في أي عام كان العرض الأول لمسرحية الواد سيد الشغال اللي هي قبل الزعيم الزعيم الأولى الأخرى بعد عمل بوديغارد اللي فشلت برشا مع
3: الواد سيد الشغال
1: لا بعد تعديت وكي شفناه
4: فرش فيه أنا الوحيدة اللي دخلت
1: ماهيش خايبة
4: خايبة متراها الجملة
1: لو شوا متاع رغدة معاه يا رغدة أبعد ما يكون على الضمار وخفة الروح والفيناس معناه مع احترامنا للزميلة الفنانة العربية دونك كان شوا غالط معناه تعطي روح رزينة للمسرحية عكس رجال جداوي كي ديما سوريون وتضحك يلا في أنا عام الواد سيد الشغال
2: 87
1: أجوبة خاطئة 1985 السؤال الموالي
2: عندك تورناج اليوم يا ولد لحظة باش نخلطو
1: 3-2-1 ما يتكلم حد شوف لي حل أيوة. شو اسم الشادلي العرفاوي ما يتكلم حد جهانة
3: علي
1: علي ما يتكلم حد رامي
2: جغالي
5: يا بابا
1: جغالي وأجواءك حفالي مبروك عليك الجواب صحيح ريت انتك يا عيات ما سمعت من العبيد ما سمعتش الجملة خاطرنا استغليت حتى عير قلت جغالي أجواءك حفالي سي نوفو
2: سي حتى نعناع هكا بابا وناش
1: الفائز رامي الفوراتي هكا نختم نهاية الحلقة شكرا حاتم جيهان برن زياد الناس الرامي بعد شوية عندنا كويس في التلفزة واحد آخر
2: ويز وكل
1: كل شيء
2: حلقة خفيفة اليوم
1: حلقة خفيفة يلا شكرا لكم اللي تابعتونا عزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي صديقتنا ريم مخبي في الإعداد جيهان كذلك في الإعداد بعد شوية جعفور وكامل الفريق في ساعة سعيدة نص نهار لما ساعتين ابتسام في هنا تونس مني ليكم أحلى تحية ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب موعدنا غدوة كالعادة ديما على الديوان بإذن الله وماتينا الجديدة من 7-9:30 وحلقة جديدة من رفماق تحية للجميع إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو

0: راف ماغ رديف.
1: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوتكم. Les musiques vivantes sur Diwan FM.

0: يحبش مرتين ما يحبش مرتين.
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوان اف ام.

نقاتل في سبيل الله وقد

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: UNFM على UNFM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على UNFM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب UNFM وزادا على السيت متاعنا www.unfm.com على UNFM ما يفوتك شيء. صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعه من 6 ل 7 متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الفل والورد والياسمين الكل مستمعين الغالين على موجة ديوان فام. صباح المحبة، صباح الصحة، صباح الطاقة، صباح الفلوس والرزق وين ما انتوما. ما شاء الله ربي يعطيكم كل الخير اللي تتمنوا. صباح الخير تونس من توا حتى للسبعة متاع صباح. إيمان سكوحي كوتي ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. سلام عليكم برشا وإن شاء الله يا ربي تكونوا في أحسن الأحوال. أحكيوا لي أمان الصبحيات كيفاش قاعدين قوموا الفترة هذه. ما نعرفش، حسيت روحي نقوم أنشط في فترة الشتاء أكثر منه في فترة الصيف. ظهر لي تحتاج دراسة في شات ماتان سينو. الحديث البارح الكل على التونسي الوحيد اللي استقبل المنتخب الوطني في المكسيك باش يكون حاضر معنا بعد شوية على ديوانا فاهم باش نتعرف عليه أكثر، نكتشفه أكثر تفاصيل على حياته، على اللحظة اللي عاشها وقت وصول المنتخب التونسي هذية. حديثنا بعد شوية. مقبل هذية ننطلقوا بدعوتنا إن شاء الله ربي يبارك لنا في كل حاجة عنا في حياتنا ويتقبل منا كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم يا واسع الرحمة ويا عظيم الفضل، يا مجيب الدعوات، يا كاشف الكروبات، يا فارج الهموم ومفرج الغموم، يا من إذا ضاقت بنا السبل فتحت لنا أبواب الفرج من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نسألك من فضلك الواسع ورحمتك الشاملة أن تفرج همنا وتيسر أمرنا وتقضي ديننا وتشفي مريضنا وترحم موتانا وتغفر ذنوبنا وتحقق لنا ما نتمنى. اللهم يا رب لا تدع لنا حاجة إلا قضيتها، ولا حلما إلا حققته، ولا أمرا عسيرا إلا يسرته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربي يتقبل منا كل الدعوات وربي يعطيكم على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديوانا.
0: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: ستة وخمسطاش دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، مواصلين معكم مشوارنا في صباح الخير تونس. فيديو البارح اللي كان الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي الكل، فيديو ما نتصورش تونسي شاف وشاف العلم التونسي يرفرف في مونتيغي في معاه تونسي وحده غاديك قاعد يستنى في المنتخب الوطني، ما تصورش تونسي ما قشعرش بدنه هو قاعد يتفرج في ياسين غرايدي. صدقا من أقوى المومون اللي بتاتر نجمو نعيشوهم مع مونديال 2026 كتوانسة. فركزت على ياسين، حبيت نعرفه أكثر، حبيت هكا نبرتاجي معاه الماما هذيك، وكلنا باش نبرتاجيه معاه الماما اللي عاش وقت وصول المنتخب الوطني غديك، الأجواء في المكسيك كيفاش، البلاصة اللي عايش فيها. حاضر معايا ياسين غرايدي مباشرة من مونتيغي. صباح الخيرات ياسين، مرحبا بك معنا في صباح الخير تونس.
2: صباح الخير أختي، عايشك على الاستضافة.
1: مرحبا بك يا ياسين، انت اللي عايشك على بالحق على الاحساس اللي وصلته لنا كتوينسا من خلال الفيديو متاعك. ياسين، العبيدة تحب تعرفك انت شكون، اش مهزك للمكسيك، وقتاش مشيت، خلينا نعرفك اكثر ياسين.
2: انا ياسين غرايدي، عمري 22 سنة، من ولاية نابل من تزركة. تعرفت على المدام تاعي مكسيكية معناتها في عبر الانترنت.
1: ايه،
2: عندي عامين تويكا في المكسيك، مقيم في المكسيك في مدينة مونديالي تحديدا.
1: توا عندك عامين تعرفت على مرتك بالانترنت، كيفاش كان الكونتاكت ياسين؟ خلينا نحكيو على مرتك محليها وهي قاعدة تحكي على تونس في الانترفونسيون اللي عملتهم، جيت لتونس احكي لي على التجربة، خاصة هذه اكيد برشا قاعدين يسمعوا فيك من الشباب يقول لك ايه خلينا نشوفوا ياسين كيفاش عمل.
2: والله شو نقول لك، معناها تعرفت على كاكا في صدفه، معناها
1: فهمت
2: كيفاش، في لعبه من الاخر.
1: انا
2: تعرفت على في لعبه كاكا، ما كانش معناتها الحكايه جديه من الاول، معناها جوست تنلعب بوكا، بعد شوي بشوي تطورت العلاقه.
1: اي ومشيت الغديكة
2: جيت هي حدايا ومن بعد انا جيت لهنا،
1: من بعد مشيت به. ياسين، قبل ما نحكيوا على حياتك وقبل ما نحكيوا على المكسيك والأجواء الغديكة، احكي لي على المومون اللي وقت اللي سمعت انه المنتخب الوطني باش يكون موجود بحذيك وباش يلعب في المدينة اللي تسكن فيها، كيفاش كانت ردة الفعل متاعك؟
2: والله الحقيقة فرحت برشا كي صارت القرعة وعرفت المنتخب الوطني باش يلعب معنا في مدينة مونتيغي. بالنسبة لي أنا هذه فرصة مميزة، معناها باش واحد يشجع منتخب بلاده ونعيش مع من جديد الأجواء التونسية اللي ما توحشتها، معناها توحشتها عندي برشا. ما عندكم فكرة على الدرجة الفخر، معناته الاعتزاز كي وقفت تقريبا تونس الوحيد في استقبال المنتخب.
1: اللحظة هذيك باش نحكيوا عليها، كيفاش عشتها ياسين؟ العلم نتاعك هذيك اكيد ما يغادركش، ظهر لي وانت في الغربة كيما اي تونسي، وقت اللي خرجت وقت اللي هزيت زوجتك برشا ناس يتسائلوا انت الوحيد اللي في البلاصة هذيك ولا فما توانسة اخرين، احكي لنا شوي.
2: والله فما مش معناتها حاجة كبيرة، معناتها فما كعبات شوية، مش معناتها كيما بلدان اخرى مثلا كيما الروك ولا فهمت كيفاش، مع شويه وبرد.
1: اللحظه هذيك كيفاش عشتها وقت اللي رفعت العلم التونسي في
2: والله في انا ما في باليش معناها شنو نتحط معناتها في معناتها في المومون هذيك، كيف كي مشيت انا مشيت معناتها جوست على المنتخب، لا في بالي لا اش نعمل معناتها انترفيو ولا شي يصوروني كاميرات حتى شيء، معناها مشيت هكاك انت معناتها اش نمشي للوتيل او ما حد حط في مخي اش نمشي للوتيل الجوالات، ما حد في مخي اش نعمل الكاميرا واش نصور ولا حاجه. هكا هو اخي جات هكا بعتها معناها.
1: ما تخيلتش انه باش يكون الفيديو هذاك عنده الوقع الكبير اللي بالحق معناها اصبح تراند في في في تونس وعدل عدد من الدول الاخرى. تفاعلات العبيد ياسين، تواصلوا معاه، كيفاش ريت لي كومنتير اللي رينا فيهم الناس اللي فرحانين، ورينا زاده بعض المساجات. الحقيقه ما نحبش نحكي عن المساجات الخايبين على الصباح، ولكن مثالش كيفاش ريت التفاعلات نتاع العبيد، وشنو تقول للناس اللي فريمون حست باللحظة الفخر بتاتر اللي حسيت بها انت وانت موجود في البلاصة هذيك؟
2: لا يا اختي، معناتها فرحت انا بالكومنتات الباهين، معناها يعطيكم الصحة العبد الكل، اللي كتب لي كومنتات بقى يعطيه الصحة وربي يخليه، واللي كتب لي كومنتات خايف لا ما يسالش، ما عنديش حتى مشكل معناها.
1: هذه هي ما يلزمنيش نراوهم. حضرت قبل ماتش ويت للمنتخب ياسين؟
2: والله ايش شو قلت الحقيقة ما حضرتش.
1: يعني يعتبر هذه ان شاء الله يعني
2: أول مرة،
1: أول ماتش باش تحضر فيها ماتش للمنتخب. قصيت الاتيكيت نتاع الماتش ويت الكل ولا الماتش هذا؟
2: اي قصيت ان شاء الله الاتيكيت المنتخب اللي هنا، معناتها زوج ماتشات اللي يلعبوا من هنا في المنتدى نتاع السياد ونتاع الجابون ان شاء الله.
1: حبيت جوست نسال، قابلت الملاعبيه مشي وقت اللي مشيت للاوتيل، كيفاش كاين هكا التفاعل معاهم؟
2: والله التفاعل، مشيت انا للاوتيل معناتها ما خرمنيش من ندخل. كلمت انا شكون نعرفه معناتها في الفيدراسيون، جاني يعطيه الصحه يرحم والديه، جاني دخلني اما كي دخلت للريسبسيون لقيت مبعوثه من تاع الفيفا، قالت لي راه ما انت ما نجمش،
1: ممنوع.
2: ممنوع
1: دونك ما نجمش هكا تتواصل معاهم، ولكن اكيد رساله الدعم نتاعك ورساله التشجيع نتاعك وصلت للمنتخب. اشنية تحب تقول للملاعبيه نتاعنا ياسين؟
2: والله نحب نقول لهم ان شاء الله ربي معنا، ان شاء الله يعملوا ماتش ود بهين، ان شاء الله ينورونا، ان شاء الله يلعبوا معناتها يبلوا المديول كما نقولوا، فنحن جرين تاكا، ومعنا احنا معناتها ما نعرفوا روحنا، معناش حاجه معناتها تاكلي الطياره، اما ان شاء الله ينورونا ويزونا معناتها الدوزيام تور كما نقولوا
1: احنا. توقعاتك للماتش ويت ياسين؟
2: والله شو نقول لك، توقعاتي معناها كان نجي معناتها بالعاطفة، ما نتوقع، ما إن شاء الله نربحوهم، أما صعيبة شوية هي، أما النجم والثالثين والله النجم، والله النجم نجيبها نقلعها النص الثالثة بالقليب نقلعها
1: إن شاء الله يا ربي. هذيك اللي نتمنوها يا ياسين. بالنسبة للتوينس اللي باش يحضروا الماتشوات وخاصة في البلاصة اللي أنت تسكن فيها، الجمهور التونسي وأكيد التوينس ما شاء الله علينا، ما فماش بلاصة في الدنيا هذية وفي العالم هذية ما حطيناش فيها العلم وما عايشناش بالحق مختلف الدول الأجواء متاع التوينس، شنو تنجم تقولهم؟
2: والله يا أختي شو نقول لك، بخصوص المنتخب نحن بدينا من تو نخدم مع مجموعة معناتها من حابين المنتخب، إن شاء الله نحضروا في تيفو خاص مباراة اليابان، خاصة وأنه معناتها عنده رمزية كبيرة باعتبار المباراة معناتها نمره 1000 تاريخ كأس العالم، بالمناسبة هذه معناتها نحب نتوجه بالشكر للإخوة صندوس وهشام وشادي واحمد ودوجة من فرنسا، خاطر هما اللي قاعدين معناتها يقوموا بالمجهود الكبير هذايا وان شاء الله معناتها ينجح الحدث ونحسنوا معناتها من تصوير بلادنا ومن كل شيء.
1: بالجرين تالي عندكم بالجرين تاعنا التوينسا اكيد باش ينجح الحدث هذايا كما قال.
2: نحب نوجه زاد نداء بالله الى نحب نوجه نداء معناتها الجمهور التونسي وكل هيكل الدوله معناتها من وزاره السياحه للجامعة معناتها التونسية لكرة القدم باش معناتها يعاونونا، خاطر مستحقين معناها معناتها باش يعاونونا، عندنا كاغنوت معناها المفتوحة باش معناتها العباد نجم تعاوننا باش نكونوا في المستوى ونقدموا صورة مشرفة مع جماهير تونس وين ما كانت، فهمت؟
1: كما قلت انت معناها تصادف مباراة تونس واليابان المباراة الألف في تاريخ كأس العالم، فمهم جدا انه نصنع الحدث، واكيد نحييك انت والمجموعة الصغيرة اللي قاعدة تقوم بمجهودات كبيرة، مجهودات فردية، ولكن المجهودات الفردية هذه تحتاج دعم الدولة والمسؤولين. تواصلتوا انتم مع بعض المسؤولين في علاقة بالتظاهرة اللي قاعدين تحضروا فيها المباراة اليابان، فما تفاعل فما ليه ولا ما فما؟
2: والله الحقيقة نحن تواصلنا معناها وقدمونا معناها وعود، أما الحقيقة التو ما زال ما فما حد شيء، وإحنا معناها ما عادش عنا وقت معناها كان إن شاء الله معناها كان يوفي بوعدهم إن شاء الله في أقرب وقت معناها، خاطر بالرسمي ما عاد عنا وقت معناها حتى من الدخلة معناها براسك حاضر جيست معناها لازمنا نكملوا معناها نكملوا ونخلصوا الفلوس وكاو معناها وناخذها وإن شاء الله معناها نعملوا لها الشحنة متاحة وتوصل لهنا إن شاء الله
1: يا ربي. هذه رسالة مباشرة للمسؤولين، 6:05 متاع الصباح نعرف بكري شوية، ولكن على الأقل اليوم محتاجين أنه ندعموا أولادنا، محتاجين نخرجوا بصورة مزيانة، خاطر أبار الماتشوات زيدة كل تونسي باش يكون موجود هذيك راهو باش يمثل البلاد التونسية، فمحتاجين نكون أحسن احسن تمثيل لبلادنا في علاقه بالميديا المكسيكيه. خلينا ندخل توا شويه الاجواء المكسيك وحياتك الغديكه وماكلتكم والدنيا، ثقافه جديده عليك بعيد علينا يا ياسين، كيفاش عشتها؟ احكي لنا اكثر هكا الغرايب اللي بتتر هكا عشتهم في البلاصه اللي تعيش فيها.
2: والله شو نقول لك، معنا من الغرايب مثلا الماكله، ما تحب نقول لك على الماكله حاجه ملول ملول جاتني صعيبه بحكم واحد نحن مستنسين معناتها بالخبز ناكلوا الفارينة. معناها جيت لهنا لقيت روحي معناتها عبيده، معناتها ياكلوا المايس، وما هنا تورتيه مايس، كل شيء بالمايس، ما عندهمش خبز كيما نحن، فهمت كيفاش؟ ما عندهمش معناتها ياكلوا خبز، ياكلوا خطيطه بالتورتيه نتاع التاكوس، هذيك كلها مايس. اخي

0: أنا بشوية بشوية الحمد لله، واحد أنا أتعلم معناته شوية لغة والحمد لله واحد مستقر هنا. نحب نشكر معناته مالتي والعباد والعيلة اللي معايا هنا، عيلة مالتي واقفة معايا مريقلين الحمد لله يا رب.
1: مرتك حكيت كلام زين على تونس، لو كان هكا تقول لنا علاقتها بتونس كيفاش؟
0: اي مالتي تحب مالتي تحب مالتي تحب تونس، تحب الماكلة، تحب الكسكسي، تحب الهريسة، تحب كل شيء مالتي، كمونية تاكل العصيدة كل شيء تاكله مالتي.
1: تعلمت الطيب تونسي ولا ليه؟
0: تعلمت والله، علمت علمت الطيب الكسكسي، طيب الملوخية، مش ملوخية سمحني، طيب الكمونية، طيب المقارونة، طيب معنا حاجات هذوكم نجم طيب.
1: إن شاء الله ربي يهنيكم يا ياسين، وإن شاء الله ربي يديم ودكم، وتحية كبيرة من هنا من تونس اللي كنتي سوغما عائلتك أكيد تسمع الفيديو بعد. شنية تحب تقول لهم لتوينسة اللي قاعدين تتابعوا فيك توا، شنية المساج اللي تحب تعديه ياسين المباشر عندك؟
0: والله نحب نقول لكم يا حبيبي الجميع معناتها في مونتاري اللي يجي، نتمنى معناتها التوفيق للمنتخب الوطني، وان شاء الله ننجحوا في تحقيق ترشح الدور القادم، ونفرحوا التوانسه الكل لاول مره في التاريخ ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله يا رب. يعطيك الصحه ياسين غرايدي، كل الشكر ليك علينا. قد ايه الوقت ياسين؟ تو نسيت من الاول باش نسالك.
0: تو عندنا 11:30 نتاع الليل.
1: 11:30 وكما سهرتكش برشا، ولكن هل الفروقات نتاع التوقيت هذيا تو الكلنا باش نعدلوا منقلنا على توقيت المنطقه.
0: احنا وتونس ما بيناتنا
1: سبع سوايع
0: زايدين علينا سبع سوايع.
1: الكل المناقل الكل باش تتعادل على الوقت نتاعك، وباش نعيشوا كيفكم انتم سيغمون يا ياسين. ربي يوفقك ان شاء الله، ربي يفتح عليك كما قلت انت، ان شاء الله يا ربي نكلموك التليفون الجاي ويكون عندنا الربح، ونكونوا فكينا فكينا فكينا ولا غرنا هكا غرنا. ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله يا ربي يوفق كل المنتخب محليهم التوانسه في كل بلاصه في العالم هذيا، كل واحد فيهم قاعد يحب يوصل محبته للبلاد على طريقته، ومحبة ياسين التونس ريناها من خلال الفيديو هذايا، فنحييوها برشا. نمشي واحنا موزيكا، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
2: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم.

0: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: 36 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، نهاركم فل وياسمين، طريق السلامة للجميع، للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا شيختون حي التكسيستية، المستمعين الأوفياء لبرنامج صباح الخير تونس، كل الناس ربي يفتح عليكم ويعطيكم الرزق وين ما كان. ريهام مبارك تحب تعمل إهداء المرت عمها رجاء، تقولها كل عام وانتي حية بألف خير يا رجوتة يا غالية، نحبك برشا، لينحيك علينا أحلى وأغلى مرت عم في الدنيا، نبوسك برشا وإن شاء الله أيامك الكل فرحة. رجاء عيد ميلادها غدوة وريهي متوصي على الإهداء هدية، فإن شاء الله ربي فضلكم لبعضكم وإن شاء الله ربي يديم الود داخل العائلة متاعكم. أيضا نحييو صديقنا عارف إبراهيم اللي تبع فينا من كندا، نسلم عليه برشا، ربي أنس غربتك إن شاء الله، وتحية لكل الجالية التونسية اللي متواجدة من كندا واللي تقريبا من أغلب الناس اللي تبعوا فينا. خلينا نشوفوا طقس اليوم، رتار شوية الطقس تفاصيله تدسويت في الميتيو. ميتيو يتواصل الطقس اليوم 14 جوان 2026 مغيم جزئيا بأغلب مناطق البلاد قبل ما تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط. من المنتظر تتشكل خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية. تهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وين تكون قوية نسبيا بالمناطق الجنوبية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون قليل الاضطراب وتجهد درجات الحرارة استقرار نسبي. أيضا المهندس محرز الغنوش يقولكم اليوم راهو طقس كات سيزون، أربع فصول شيلي وسخانة وأمطار محليا رعدية متوقعة بالمرتفعات. يقولكم حالة جوية عادية جدا، لا هي موجة حر ولا هي أمطار غزيرة ولا وضع جوي قوي، حرارة مرتفعة أما بعيدة على الأرقام القياسية، خاطر عشنا ما أكثر من هكا في مثل التوقيت هذية من العام. الأمطار والتبروري في المرتفعات يجيوا في العادة حتى لآخر جوان للتهويل، هكية نص التدوينة. دونك اليوم باش تعيشوا الأوقات الكل جماعة برج الجوزاء طقسكم ظهر لي هذية. سينو بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت ماضي 83 دقائق، الظهر نص النهار و26 دقيقة، صلاة العصر مع 14 دقائق، صلاة المغرب مع 49 دقيقة، وصلاة العشاء مع 39 دقيقة. شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو. من الميتيو نمشيو للموزيكا ونرجعوا في فقرة دوبامين كيف العادة. سيدودة حاضرة معنا بعد شوية، ما تبعدوش.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان FM.
2: ديوان FM. ديوان

0: Radio NFM, صوتكم.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
2: 46 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، نهاركم فل وياسمين. تحياتنا لسيدودة الويتة من جبنيانة. صفاقس ولدك يسلم عليك برشا، يقول لك راني توحشتك برشا، يا إن شاء الله ربي يجمعني بيك على قريب، وتحياتنا ليك ربي فضلك، وإن شاء الله ربي يطول في عمرك. أيضا صديقتنا بوثينة تحب تسلم برشا على ولادها معتز مؤمن ومختار المرايحي، تقول لهم نحبكم برشا، ربي فضلكم ليا ولينا حيك عليا، مازالوا كيف خرجوا للخدمة تقولكم ربي يعينكم. أيضا صديقنا نزار بالعيد يحب يسلم برشا على ماماتو لطيفة من المهدية، يقولها نحبك برشا يا لطوفة، ربي ديمك تيج فوق روسنا، وإن شاء الله ربي يعطيك الصحة والعافية. بحذية كوتش السيدة، صباح الخيرات.
3: يا صباح الأنوار إيمان، صباح الابتسامة الجميلة كالعادة، كما كل نهار ربع. صباح الخير الناس اللي تسمع فينا الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد ليام.
2: نهاركم أسعد ليام. نكتشفوا تدسويت موضوعنا في دوبامين.
1: دوبامين
2: باش نحكيوا على المرأة اليوم. أي نعم، المرأة والضغوطات اللي تنجم تعيشهم، نطلبوا منها أنها تكون قوية ولكن ما يزمش تكون قاسية، نطلبوا منها أنها تكون هكا حنينة ورومانسية، وفي المقابل الأدوار اللي قاعدة تعيش فيهم أدوار مشابهة لأدوار الرجل. معادلة صعيبة تعيشها المرأة، كيفاش تنجم توازن ما بين طاقة الذكورة وطاقة الأنوثة. هذايا الكل باش نحكيوها مع السيدودة. وخلينا نبداو السؤال الاولاني، هل انه المرأة الناجحة والمستقلة خليني نقول القوية تنجم تفقد الأنوثة متاعها في وسط الميلانج هذايا الكل؟
3: خليهم ساعة، خلي العبيد تسمع فيني اكتشفوا معنا، خاطر تو يقول لك طاقة ذكورة، راه برشا عبيد ما تعرفش اللي المرأة عندها طاقة ذكورة وطاقة أنوثة. يعني بالنسبة لهم هما
2: مسألة هرمونية،
3: رجال رجال يتصوروا ليه عندها كنت، راه تو يقول لك ها فاش يحكيو طاقة ذكورة. أي نعم أي نعم، المرأة تمتلك طاقة ذكورية وتمتلك أيضا طاقة أنوثة، كذلك هو الوضع بالنسبة للراجل إيمان. رواه الرجل يعني عنده طاقة الذكورة الخاصة به متاعه، وعنده كذلك معناتها طاقة أنوثة. هوني الصعب هو كيفاش نتوازن بين الطاقتين، وخاصة كيفاش ما نخليش طاقة الذكورة تغلب. ومعتها الكل نعرفه، مش الكل معتها، لكن المثالية، المرأة المثالية مثلا عند الرجل ولا في الشارع، ولا اللي هي اللي تخلق توازن ما بين الطاقتين. يعني هي علاش نقوله طاقة، خاطر هما شوية عكس بعضهم الطاقتين إيمان. طاقة الذكورة فيها اتخاذ القرارات، فيها الحزم، فيها المبادرة، فيها انك تضع حدود ولو بقوة للآخر. يعني طاقة الذكورة فيها برشا من الذكور، على عكس طاقة الأنوثة. طاقة الأنوثة هي الدلال، هي الرعاية، هي الاحتواء، هي الحنان، هي اللطف، هي لأنك تتكلم بالسياسة، تتكلم بشوية. يعني طاقتين ما يشبهوش لبعضهم معناتها برشا، لكن الأحسن في هذه الكل مش ما نقولوش الأمثل أو الأنسب هو أنك تتوازن بين الطاقتين. يعني أنت نرجع لك للسؤال اللي سألته لي، قلت لي يعني بالضرورة امرأة قوية وفاعلة مثلا في مكانها في خدمتها أنها تكون عندها طاقة ذكورة عالية؟ نقول لك أنا أبدا لا، على خاطر غالبا تنجم تلقاها متوازنة بين الطاقتين متاعها. يعني في خدمتها مستحفظة على روحها، هي قائدة، تنجم تكون يعني عندها صفة القيادة متطورة جدا يعني في الخدمة متاعها. لكن إذا كان عندها ركز معايا إذا كان عندها راجل متوازن، هو بيدو ناضج، يعرف كيفاش يتصرف معاها، كي باش ترجع للدار سوف تلتقي مرة أخرى بطاقة الأنوثة متاحة وسوف تتوازن. كنت قلت أنا هذه قبل في برشا منابر إعلامية، سوف تتوازن. يعني كي باش تخرج باش تمشي للخدمه طاقه الذكوره باش تغلب، اللي خلينا نقولوه راهو طاقه الذكوره. لو كان نحيو بعض الاستثناءات، بعض الاستثناءات ايمان اللي هي انساء اللي اختارت طواعية منها انها تعلي طاقه الذكوره نتاعها، مش يعني مش نحكي على الحالات الاستثنائيه هذيك، لا نحكي على الحالات الاخرى اللي نجموا نشوفوها بكثره في المجتمع، اللي هي امراه لا تتحاول لا تحاول انها تشبه مثلا للذكر والا للراجل، يعني امراه معناتها تلبس كامراه تحكي تتصرف معناتها كامراه، لكن طاقه الانوثه نتاعها منخفضه جدا. وتحسها ما تقول لك سخطور جالي يقول لك انت نحكي معاها، تقول عليه احكي مع راجل، راهي تبدا تعيط، راهي تبدا تسيح، راهي على اعصابها. لطف يا ربي تعرف انوثه ما فهمش، نقول لهم راهي هذيك طاقه الذكوره في في في, في, في الله غالب راه، ونعرف مش يعجبهم برشا الكلام، لكن في غالب الاحيان هي ترتفع وحدها وحدها لكي تحمي المراه ايمان، باش تخليها هي السادابت في الميليو هذاك، تتأقلم في ذلك المحيط. يعني نزيد نفسر أكثر ببساطة أكثر، يعني المرأة تتولد بطاقة أنوثة مرتفعة مرتفعة، تتولد هكاك، لكن بعد في إطار إنها تتأقلم مع محيط نوعا ما صعيب عليها، هذا يجعل من جسم المرأة ومن نفسيتها ومن عقلها ومن كل هذه العوامل تجعل أنه طاقة الذكورة ترتفع لحماية هذه المرأة ولتمكينها من التأقلم في هذا المحيط.
2: هذه مهمة جدا الفكرة سيدة، ممكن اليوم الأدوار اللي قاعدة تاخذ فيهم المرأة وأدوار اللي ساعات مشابهة لأدوار الرجل تخلي طاقة الذكورة تعالى. رأو كيف كي نحكي وما نقول طاقة، هي تسميات معناها تقنية يعتمدوا فيها معناها الأخصائيين، ولكن راهي المسألة كما قلت كومبورتمون، اتخاذ قرارات في علاقة بوضع الحدود، معناها المسائل اللي مهم جدا أنه يكونوا موجودين عند شخص، ولكن ساعات نلقاهم أقوى عند الرجال أكثر من اللي عند النساء وإلا العكس. سيدة توا في بعض المجموعات خاصة على الفيسبوك، واللي هو اليوم معناها مخليني نقول مش باش نقول مرآة للمجتمع، مش باش يعطينا الصورة كاملة، ولكن نشوفوا بعض التشكيات من عدد من رجال سيدة، ويقول لك أنا مرتي في الدار معناها ما نحسهاش عندها طاقة أنوثة عالية، والمرأة في المقابل تقول لك الراجل متطلب مش حاسبية، أنا نخدم نهار كامل عندي ألف حاجة نعملها، وفي الدار يحبني أنا نلقى الوقت وإلا نلقى المجال باش نعيش الدور كزوجة. وهذا تقريبا أغلب الصراعات الزوجية تدور حول المسار هذية. كيفاش نجمو نلقاو الحل؟ سيدة أنت قلت تعطيت معطى أنه الراجل المتوازن ينجم يخرج هك الجزء هذاك من المرأة، ولكن مش سهل أن تلقاها المعادلة هذية في ظل النسق ولا النمط اللي قاعدين نعيشوا فيه في تونس.
3: أي أنا باقي نقعد نقولها وندافع على رأي إيمان للآخر، نعرف ما يعجبش برشا عبيد، لكن هذا الدور يبقى للرجل، أكرر وأعيد هذا الدور يبقى للرجل في داره، الرجل عنده القوامة في داره، الراجل قيادي في داره، باش كومش يقود الراجل قيادي في داره في عائلته في منزله، باش كومش يقود إذا كان هو قوام، هو قوام على من؟ على من في المنزل؟ على عائلته، عائلته بمن تبدأ؟ من عمود البيت؟ من أساس البيت؟ هي زوجته. كيف تقود مرتك؟ كيفاش تقودها مرتك؟ كيفاش تكون قوام على مرتك في هذه اللحظات؟ يعني انت لما تروح مرتك من الخدمه، ابش يقولوا لي توا تروحت كش وتنش وتحكي درا كيفاش ومش عاجبها حتى شيء، يعني هي مروحه طاقه الذكوره نتاعها طالعه. كانت في الشارع، هل سؤال توا باش يقولوا لي شنو تحب انت توا؟ تحب المراه حره ولا تحبها تخدم ولا تحبها شنو تحب بالضبط؟ هل طبيعه المراه انها تتواجد في الشارع من الصباح لعشيه مخر؟ هل طبيعتها تسمح لها انها مثلا تهزك الاكياس متاع القضيه وتخرج وتقضي وتختكسي وتروح بصغارها وتتعدل المارشي؟ هل طبيعتها تسمح لها انها تعيش هذا الكل؟ لا، يعني المرأة في ظل هذا الكل رفعت منطقة الذكورة متاحة حتى تتأقلم، خاطرها مجبورة ما عندهاش حل، كان ما تخرجش هي صباح ما تخدمش باش نعاونوا وكلنا نعاونوا، راه يعني ما عنديش مشكل انا مع هذا، لاني الدنيا فرضت علينا هكا ايمان، يعني ما نلومش على الراجل في هذا، مش هوني الملامه في الدار كي نروحوا، مش هذا الموضوع، معناش مزيه ذيك اولادنا وذوكم رجالنا ونعاونوهم فما حتى مشكل، لكن طبيعه المراه لا تتحمل التعب هذا الكل ايمان. خنعاود نرجع ونقول بما يجعلها ترفع في طاقة الذكورة متاحة حتى تتأقلم حتى تعيش السوغفي، خاطر ما تخلط دونك تخلط لك أنت للدار سيدي الكريم باش تبدا طاقة الذكورة متاحة طالعة، هذيك اللي دفعت على روحها بها في المترو باش طلعت في المترو على خاطر فما شكون قلقها في المترو، وهذيك طاقة الذكورة هي اللي خليتها تكمل في آخر المارشي خاطر هي في لحظة ما إيديها تنفخت وساقيها وما عادش تنجم تهز الشكاير ذوكم الكل، وطاقة الذكورة ذيك هي اللي تعاملت بها في المحيط المهني متاحة بزملائها ما يشوفوش فيها اللي هي امرأة زعما هكا ينجموا يقلقوها ولا ينجموا يتحرشوا بها، استعملت في طاقة الذكورة متاحة، استغنيت على طاقة الأنوثة متاحة في الخدمة، دونك روحت لك نقولوا احنا لمبيب الحمور بتاع طاقة الذكورة كل تشعر. انتي وين مثالش كملنا خرنانا كي شوية احنا معادش في الشارع طاو انتي مرتي لهنا، اي وينك البنية الصغيرة اللي نحبها انا، ويني مرتي وينو الدليل متاعي انا، اي كلمتوا رحنا روحنا طاو معادش فما لا شارع لا عصب لا حد شايش بيك احنا في الدار، اي ايجا تك عندي ايجا احكي ليش عاملولك والله لما نوريك فيهم، اطاو تشوفوا كلام بيب الحمرة اللي تشعل متاع طاقة الذكورة الكل كيفاش تبدأ تطفى باللمبوبة باللمبوب، وكيفاش تصير عندك انت وتصير بنية صغيرة عمرها يمكن 6 سنين ماكسيموم يعني، لكن انت عندك هذي إذا كان هي خرجت وصار هذي الكل معتها في إطار المساعدة في إطار عائلتنا، اي انت هيت عندك شوية مع القيادة هذي باش تقولي نقعد كل يوم، انا ليه مش كل يوم هذي كان عملوها مرة واثنين وثلاثة حتى لمدة شهر طولينا نعرفوا خاطر العادات يزمهم على القليلة على القليلة شهر ما بين 21 يوم وشهر شهر ونص شهر من زمان نعمل كيكة لين تولي هذي عادة عند المرأة تبدأ تروح تزد تقول كان ذيك كله خليته راب شراح لرويجلي تو نحكي له شعملولي تو نحكي له شصار فيا تولي عادة ترجع الأنوثة متاحة عادية في المنزل.
4: في المقابل تو الرجل يقولك سيدة هنا زيدة هاني كنت البر هنا زيدة هاني كنت نفرع في الدنيا هنا زيدة راني التعب والتحديات اللي عندي في الشارع الكل زيدة يعلم بهم كان ربي، أنا زيدة مروح بعد نهار ضغط وبعد نهار تعب نحب زيدة نلقى شكون اللي هديني، دونك هذي يطلب من هنا وهذي تطلب من هنا، وإذا كان خليني نقول ما فماش بعض التنازلات ما بين اللي كوبل غاديكا وين تصير العركة، فمعناها في ظل ما نعيشوا فيه وفي ظل التوقعات الكبيرة داخل المجتمعات متاعنا المعادلة ما هيش هينة ولكن يلزمها محاولة سيد هذي هو يعني احنا نحكيه فيه انك تحاول من اجل انك تنقذ الكوبل متاعك.
3: والله العظيم نعرف اللي هي صعيبة شوية لكن في نفس الوقت أسهل منها ما فهمش، كما قلت أنت محاولة ثم محاولة محاولة ثم محاولة وتواصل راني نحبك راني مستحقتك يا مرايتي راني هلا يميت مانيش قد بعضي راني مستحق لك برشا، كي تحبني وريني قداش تحبني قولي قداش تحبني، هذي كله ناقصنا هذا كله ناقصنا نقصنا برشا كلمة حلو برشا معتك تقولهم بعض ساعات نعبر على الحب يمشي في بيرهم ديما فلوس لازم نشري لك حاجة ولا لازم نشري لك خاتم ولا لازم نشري لك فردة ولا لازم نشري لك كرهبة، بعض ساعات البشر لا يستحق لا فردة لا خاتم لا كرهبة لا حتى شيء، ساعات البشر يستحق كلمة وساعات كلمة وتعنيقة نحبك قد الدنيا عندك برشا بعض ساعات ما سمعتش ونعنقك خير من الفردة بعض ساعات خير من الخاتم، لكن احنا بطبعنا التوينسة ننقصوا شوية معناتها للتعبير
4: أسلوب التواصل وإلا طريقة الحوار بين الرجل والمرأة هي اللي تنجم تخلق التوازن هذية، بعيد على الصور المثالية والنمطية اللي قاعدين نتفرجوا فيها وإلا اللي قاعدين نحاولوا أحنا نكونوا كيفهم ولا نكونوا نسخ كيفهم. كل إنسان يعيش تجربته كيف ما هي، من غير ما تقارن، ما تتخيلش المرأة اللي قاعد تتفرج فيها أنت في اللي غيزو سوسيو بكامل أنوثتها راهي نفس الصورة ممكن في بيتها، والعكس بالعكس. الرجل الرومانسي الحنون اللي تشوفيه في الريزو سوسيو راهو ما تعرفش عليه في حياته اليومية كيفاش يعيش. ابعدوا على القوالب اللي قاعدين نتفرجوا فيهم وعيشوا تجربكم كيما هي. هونوا على بعضكم، هونوا، الدنيا صعيبة علينا كراجل ولا كامرأة. المسؤوليات، الضغط اللي موجود داخل المجتمع، فإذا كان الراجل ما يلقاش شكون يطبطب عليه والعكس بالعكس، إذا كان المرأة ما تلقاش شكون يطبطب عليها، كيفاش النجم نعيشوا؟ وهذا الكل مع صغار موجودين اللي محتاجين انهم يراو توازن عند الأم وعند البو. منظومة كاملة محتاجة انه نحكيوا فيها أفصل أكثر، محتاجة انه نفصلوا أكثر، خاطر قاعدين نشوفوا في نسب طلاق قاعدة ترتفع يوم بعد يوم وموسم بعد موسم. فعلى الأقل وإحنا في مواسم الأعراس توا الأمور هذية نناقشوا فيها ونحكيوا فيها قبل ما نحكي واش باش تجيب لي وقديش ذهب وقديش الزهيز، نحكيوا في التفاصيل هذية قد ما تكون واضحة من الأول، قد ما بعد تسهل علينا العيشة. كل شكر لي كوتش سيدة، يعطيك الصحة، يعطيكم الصحة الناس الكل اللي رافقتونا من الستة متاع الصباح. فؤاد مبارك بعد شوي يقدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية. ميرسي عزيز، ميرسي حسام، غدوة نتلقى وإن شاء الله في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.1. ديوان فام فلاش نيوز،
5: موجز السابعة صباحا. ديوان فام صباح الخير. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب خلال هذه الصائفة وتحسين إدارة الموارد المائية، وتتمثل في إعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي من خلال إحالة تصرف المنظومة المائية تدريجيا إلى شركة الصناد، وإحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة بالولايات ذات الطابع الحضري. كما أقر المجلس الوزاري إلزام الباعثين العقاريين بإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع أحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق، بالإضافة إلى تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال نحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يدعو إلى المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف التدخلات للتسريع في إنجاز أشغال النظافة بشبكة الطرقات المرقمة من طرف جميع الإدارات الجهوية بالتنسيق مع كل المتدخلين للقضاء على النقاط السوداء المتعلقة أساسا بفواضل البناء وجهر منشآت تصريف مياه الأمطار لضمان سلامة مستعمل الطريق وتجنب وقوع الحرائق. كما شدد الوزير خلال إشرافه الثلاثاء على جلسة أعمال خصصت لمتابعة تقدم تنفيذ برنامج النظافة بشبكة الطرقات المرقمة بتونس الكبرى، على ضرورة دعم الجانب التوعوي بأهمية النظافة على الطرقات والحفاظ عليها، معتبرا أن نجاح البرنامج يتطلب وعي المواطن ومشاركته في المحافظة على الملك العمومي للطرقات. وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد يبحث مع وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى سبل تذليل الصعوبات اللوجستية والإدارية التي تعيق تطوير المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ومع بقية الدول الأفريقية، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور الغرفة التجارية التونسية المصرية وتشجيع المبادرات الكفيلة بالارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية. وجاء ذلك خلال اجتماع انعقد الثلاثاء بمقر الوزارة بحضور الرئيس التنفيذي لمركز التميز الأفريقي للأسواق الشاملة وعدد من إطارات وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى جانب ممثل عن السفارة المصرية بتونس. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يؤكد في لقائه أمس بسفير دولة بوركينا فاسو في تونس استعداد الوزارة لمزيد دعم التعاون بين البلدين ووضع الخبرة والتجربة التونسية في المجال على ذمة دولة بوركينا فاسو للاستفادة منها والاستئناس بها. ومن جهته أعرب السفير بوركينا فاسو بتونس عن حرص بلاده على تفعيل كل البرامج والاتفاقيات المشتركة لمزيد دفع وترسيخ علاقات التعاون والشراكة بين البلدين وفق بلاغ صادر عن وزارة التشغيل والتكوين المهني. وفي الشأن الدولي، قوات القيادة الأمريكية تعلن شن ضربات ضد أهداف إيرانية بتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز. وفي سياق متصل، صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن الغارات الأمريكية استهدفت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء قواعد عسكرية وبحرية ومنشآت رادار وبطاريات مدفعية في 5 مواقع على السواحل الجنوبية لإيران. ومن جهته، الحرس الثوري الإيراني يعلن شن هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة أمريكية في البحرين، قال إنها ألحقت أضرارا ببرج اتصالات ودمرت خزاني مياه. كما تحدثت وسائل أعلام إيرانية عن استهداف بعض القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على الاستهداف الأمريكي في جنوب إيران. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق الراف ماج.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوت كوم.
1: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتنا للعاده. مرحبا بكم في رف ماجل 14 جوان 2026، ساعتين ونص العاده نترافقوا فيهم ان شاء الله من توا حتى للتسعة ونص، نرجعوا فيهم على حصيله ما صار في تونس والعالم، نرجع على اخر اخبار منتخبنا ونرجع على اخر اخبار المونديال كاس العالم اللي تنطلق غدوه رسميا في المكسيك. كاس العالم 2026 هالسعيد ان شاء الله يا ربي للنصور، نستناو الكلنا مقابل تونس السويد سهره الاحد، وهذه 3 متاع صباح منتخبنا يستهل مشاركته في كاس العالم. اخبار اخرى تستنى فيكم تباعا طيلة الساعتين ونص. السلام عليكم وين ما كنتوا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. سداسي يحضر معنا في حلقه اليوم، يواصل قيادته للفريق سنوات على التوالي لوغرو القيدوم البرنس. صباح الانوار يا برنس.
1: صباح الخير، صباح الانوار، صباح السعاده والهناء، ان شاء الله ديما فرحانين، ان شاء الله ديما شايفين. كما قلت يا راف، غدا يرفع الستار على مسابقة نهائيات كأس العالم 2026 بلقاء المكسيك وجنوب أفريقيا، 8 متاع الليل إن شاء الله. هذه المجموعة الأولى اللي فيها زادة تشيكيا وفيها كوريا الجنوبية، في انتظار مقابلتنا احنا كل شيء، أو كنسخنوا بالمكسيك وبالجماعة الأخرين، نستناو المقابلة متاعنا، إن شاء الله ينورونا، إن شاء الله شايفونا. ونحب ربي يا رفيق من المنبر هذا نعمل تحية خاصة لك التونسي لك اللي يعيش في المكسيك، لك اللي جاء هو وزوجته بضرب تونس وعمل حفلة يا ولدي، ما عندك فكرة شيء أهو ومحلاه ما صعب نعرف ونمشي له المكسيك، خلص عليه هو الطيارة وكل شيء ولا نمشي له
0: حاجة عظيمة يتصور يفرح برشا باللوفر
1: هذا. إيه والله العظيم نمشي بحذاه ونشيخه حسيله بارك الله فيه وربي فضله، وهذه هي تونس، هذه هي تونس اللي نحبوها. إن شاء الله ربي بقى على بلادنا الستر إلى يوم الستر، وإن شاء الله ربي يحفظنا ويعطينا كل ما نتمناه خير وسعادة وهنا.
0: إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. لوغران نجم النجوم زياد المكي، صباح النور.
2: اهلا بيك رفيق، رحب بيك ورحب كل، ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم زيد. امبارح شفت رفيق زاد فيديو يوريو فيها في المكسيك كيفاش استقبلوا المنتخب الاسباني، حاسيلو كمانجيت وجيتارات وكل، ويعملوا المقارنه بالاستقبال في امريكا المنتخب السنغالي والمنتخبات كيفاش يفركسوا فيهم. بالحق كما قال حاج في المكسيك تحسها الجو حافل اكثر من امريكا،
0: حافل بلاش امكانيات، امريكا امكانيات بالضغوطات
2: صحيت معناتها
0: حكم لاعب العراق 7 سوايع
2: على عجلة التركيش غادي، ولكن في المكسيك بالحق تحس العباد تعشق كوره وتتنفس كوره. ان شاء الله منتخبنا ينورنا، وان شاء الله اليوم عاد تبدا ان شاء الله معنا وقت رفيق
3: غدوه
2: ثمانية ان شاء الله زينا المنتخب بتاعنا، وان شاء الله بالربح يا رب بجانبي
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله زينا للمنتخب هالسعيد، ان شاء الله للنصور في وسط هذا الكل. ما تنساوش موعدكم الليله على قناه الحوار التونسي، حلقه جديده
2: من رفيق سويعه، خاطر لو باترون عادل بولير عنده لايف في المونديال، معناتها نحن كل فستق اونتري من الاول بشويه هذاك مفتحات شويه خبز تجيبهم ولا طماطم هذيك مخصوصه على ثلاث تعملوا كده متين ايه لو باترون عادل بولير 3 دو شو
0: تسعة خير بقى موعدكم على قناة الحوار التونسي حتى للعشرة ونص، العشرة ونص يكون زميلنا عادل بولير في برنامج ليالي المونديال
2: حاضر ليالي المونديال
0: حاضر على قناة الحوار، يكمل عادل مادي ساعة نرجع احنا دوزيام
2: بارتي. واحد مش ترى انت تحكي واحد
4: فلاش بارك واحد
0: لوغرو ناصر بدوي سورة بونجور
3: مرحبا بيك ومرحبا بالحضور، وان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد ايام مساء مع تونس في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل. احنا نحكيو في الديوان اليوم حاتم جزبار شد الرحال الى المكسيك اللي حتى باش يكون عنده رحله موفقه ان شاء الله، ربي يوفقه وان شاء الله يكون التغطيه ممتازه للديوان، وان شاء الله يا رب المنتخب التونسي يكون في الموعد يفرحنا ويمشي لبعيد في الدوره هذه، الحلمه كبرت برشا ان شاء الله يا رب نحققوها المره هذه، وان شاء الله انا متفائل خير بالرغم الصعوبات الكل، لكن انا متفائل ان شاء الله المنتخب يكون في الموعد ويعمل لنا المباريات المحترمه ان شاء الله.
0: هذا اللي ما نتمناه وهذا اللي باش نستناه نهار الاحد. حس عيد النسور جيهان السليني، صباح الانوار.
5: صباح الخير الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير، طريقه سلامه للناس اللي تسمع فينا فكره هبه، وحتى للناس اللي في كوجينتهم مع القهوه تاع الصباح. انا عجبني برشا الميساج اللي هبطوه على الصفحه نتاع سفاره السويد في تونس، اللي فما زعما ايكيب سويد وايكيب تونس بالمراول بالمايوم تاع الكوره يعنقوا بعضهم، يقولوا انه اكثر حاجه نمنوا بها هي الفير بلاي والروح
0: الرياضيه.
5: اي
0: ربي معهم في السفارة تاع السويد حسعيد
2: كان ربحنا أنا معك
5: من المساج محلي في علاقة بالماتش الأول نتاع تونس والسويد إن شاء الله حظ موفق للمنتخب إن شاء الله نلقاو برشا فرجة والأكثرية حضور أمريكي كيفاش عطاوها تنظم المونديال أنا
0: مش حتى هي كيفاش عطاوها هي كي منرفزه معينيش علاش طالبة تنظم
2: مش
0: ترد هذا وتنحي هذا سهل علاش تفك في المونديال مش في الأخر تعمل حاجات عمرنا ما شفناهم الجولدن بوك حتى بالحاس حتو
2: بونجور بونجور الناس الكل إن شاء الله نهاركم مبروك. نحن رانا ظلمنا أمريكا من عرس ظلمناها شوية خاطر مثلا في حكاية الصومال راهو عملوا لهم هذوكم اجراءات استثنائيه باش ما يشدوش الصف معناها البارح ليكيب قلت صومال ليكيب سنغالي
0: زال السنغال ماهيش امريكا
2: هذيك
0: ماهيش امريكا
2: قالوا فولانتير
0: فول
2: عفلك انا البارح
0: اي شفناها اي فولا دونك ماهيش اجراءات كيما سوي
2: خالها مش كيما سوي خالها لازم نردوا بين سيفري اللي يعمل حاجه باه يعطيه الصحه واللي يعمل حاجه معناها مش باه اي
0: ما تتريدت الحكم الصومالي سبع سوايع لاعب العراق
2: ولا معناها بالحق سينو ولا البارح انا قلت لكم تصبح خير ورقد اليوم حالي عيني قلت صباح الخير وريتكم
0: ربي ديما نعمه
2: معناها بالحق هاي معناها وليت راكم اكثر من عائلتي الكل وهذاك نحن نقولوا عائله مصغره
0: ان
2: شاء الله نحن نستناو وقت يجي الصيف
0: عائله مبنيه
2: على جمعتين باش نبلوكيكم شهرين ساعه في الصيف
4: ربي يا حاج ما يبعث شيء بالجروب هم
2: اي الحاجه الحاج
4: نشكي بيه
0: فما حاجه ما هنا نقعد بيت وين وصلتوا بدرجه الثقه انت حاتم وانت انه سير بعد الصيف راجعين راهو 30 جوان حسابات جديدة تنجم تكون أسماء جديدة الله أعلم شكون يرجع ولا أعلم شكون ما يرجع
2: كان ترقى ديز سكلاف يقبلوا خلينا نقبلوا فيه
4: نعم أنا أكد لكم فوريس كي تحكي هكا بحليك رفيق خطيش يذكر راديو 15 أوت يطلب يقول يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
2: حسين الناصر ليه على ما أظن
0: على ما أظن
2: على المقادمة
0: رامي الفوراتي رامي روم بوشور
2: صباح صباح الخيرات، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. امريكا بخلاف التنظيم حتى الطبيعه مش معامل، البارح زلزال شد المنتخب الانجليزي لبور حسيرو اللي ريح قبل الكوب دي موند، عملنا مرينيه في التاريخ حلوشات وكذا يا ودي اش نقول لك، تحس في الاخر باش يخرج رامز جلال يقول راه فاتك
0: البارح شفت دوكيومونتير طويل شويه معناها فيتير على الجابون والتيران اللي عطاوه للجابون وانت ترينا
2: حاجه مديحه
0: معناها ريت حومه ماشي تكور وتدفع فلوس تقول لك رجع لي فلوسي ما نكورش، هذاك منتخب الياباني اللي عطاوه يتكور
2: وقال لك زاد سمعوا هكا شويه صوت كرتوش مش فاهمين شنو هو لعبت ظهر لي ولات تهلوس ما عادش يرقدوا غاديكا في الكوب دي موند، ولكن احنا الحمد لله في المكسيك بالحق بتاع حق بتاع عربي فما جو المكسيك خاطر الامريكا اللاتين تحب ولا تكره هي المنبع بتاع كره القدم والجو والروح والغناء والمزيكا، ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل وما تنساوش راهو 8 واللي كالوندري ما مختلفين من غدوه اما هو فرد ليله دونك فما ماتش راه ماتش نتاع الصباح اللي يحب ياسر فما كوريا وكذا تكور كونتر تشيك تنجموا تسهروا
0: وتقضوا
2: ما تصيرش ياسر
0: على تجربي عمليق مش تبدا تصبح على كوريا مريم مش افضل الليمونون اللي نقترحوهم على الناس اللي تسمع فينا صباح عليكم الناس الكل شهر نهاركم اسعد الايام شهر ربي يعطيكم ما تتمناه والناس الكل وان شاء الله يا ربي نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب البدايه كالعاده بمسار في حلقه بارح الزابيك ولكن قبله فاصل وتنطلق الرحلة ما تبانوش
6: راف ماج ببليسيتي
7: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
6: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق
0: شو صار في حلقة البارح القناة رامي الفراتي في الموعد وتسويت الزابينج هذه راف ماك حتى للتسعة ونص
6: زابينج
2: اللي يعجبك في الحاجة اللي بسم الله ما شاء الله حاجة في الزمن أي ليلة حتى المصطلحات لا تسمع مصطلحات هي عندك سنين ما سمعتهمش
0: مثل
9: ما مثلش
10: مغربي
0: لا
2: شبخ
1: عمل سينما
0: سينما ما عملش سينما
1: عمل شويه سينما
0: ما نقول سينما
1: عمل شويه سينما احنا الكبار نقولوا سينما
0: حاول تهبط
9: اش قولك انت يا سليمة لا والعكس تماما شكون على زياد من غاديك لغات انجلي يا بابا قال لك في المطار في امريكا بالانجلي تعدى وناس روحت
10: والاخر التكي ما عندهم حتى مقياس
0: ويحبوا العقول كيف كاملوا لها دراسيه
10: صحي يمكن حبوا لي حاجه مش
0: الانسان الغاز هذا الكائن ما عندناش جيبوه نكره
10: جيبوه
9: ويحب يزيد يورينا اللي هو إين أكثر أي قال لك رفيق ما يفهمش أي ما ويحكي على قانون قال لك الملهي ناحيه منها الدخان يا زياد سايب الراجل
10: فيق أنت لمشيت الملهى ولا تعرف ملهى وتعرف القوانين وحدك في الملهى تيات نبدأهم في القاوي ورستر الملهي ما تنجمش هو الملهي ساعة موذر واحد يصبح موذر هو ماشي للضرر بتبيعه أي مواطن في العالم ماشي الملهى ماشي بيش يضر روحه دونك ما تنجمش فما حتى ملها في العالم ما غير فما ملها بيو سمعتش ولا ملها هيلثي ما يزمك تعرف

0: بنحبش نبب عذنا
1: التليفونات
0: التليفونات
1: ما نحبش الضيق ولا
0: ادي على حسابك يا خويا رحم والديك يا رفيق.
2: اما حاجه ما فهمتهاش انا شبين امور تكبر فيسع في هالبلاتوش بيكم يا ولدي
3: فيكتيفون هو الجمعه اللي فاتت وصل الاربعه والشيء هرب وانت ماكش فاهم اللي هو اليوتيوبر من
1: الاول مش فاهم
0: معناتها انت ماكش هايتك
1: ماكش كثير خلينا نترجموها باش نفهم يعني انت غبي انت ماكش فاهم
0: ايه
1: ولا شو انا مش فاهم
0: وشنو هو مش مكركشت انت قديم برشا رفيق مش اي برشا وخديك الانستغرام وسناب شات
3: هذا حتى على
0: بالخير ارقام هذه تم باليوتيوب انت ولا انستغرام ستوريات
3: مش عارفش تفهمني تو خاطر الكونسيبت شنو
0: يا
3: اليوتيوبر هذيك يا ولدي
0: ما رخت ما ترخي
3: انا ما نرخي
0: وريت الحرف
3: قلت شي معلن الحرف تحب الرخي خش بك في يا اخوي تفضل
0: يا قديم اعطيني الكلمه نحكي لك عليك
2: هكاك تعكرت كل واحد يفهم من جهته وزياد يستغل في الفرص والدنيا خايفة يا ولدي ها صلي وعني بيته هكا تشنوه دو لا حول ولا قوة الا بالله يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينك
4: زابينك
1: تحية للقراه رامي الفوراتي يلا ننطلق في العمليات الإحمائية نمشيو توت سويت لزعما شكون
4: زعما شكون
1: 31 مواليد 15 جانفي 1937
5: زل على قيد الحياة
1: توفى 20 ماي 2021
6: رجل
5: كوارجي
1: ليس بلاعب كرة قدم
3: مغني
1: ليس بمغني
3: ممثل عربي
1: لنديس الموالي 1-2-3 سولية
5: جزائري
1: ليس بجزائري
6: جيل تونس
5: قلنا مصري
3: لا
1: مصري
3: ممثل مصري
1: 1-2-3
3: سولية مثل مع يحيى الفخراني في بدايته رفيق
1: مثل
7: مثل مع عادل إمامة
1: مش ندور على الممثل
0: مثل مع إلهام شاهين
5: مرتو شقرة
3: كوميدي
1: مثل كوميديا مثل كوميديا
6: اللي عرفته ما نسيت
5: مثل مع شادية معروف فيلم
1: شادية لا فيلم معروف لا
6: معروف عليه انه رمز للوسامة
1: اذويق
6: فما الديزيكون معروف
1: اذويق برنس
5: مش قول لك اسم عمر الشريف
1: اخرج زياد
0: رفيق عنده فيلم تشهر في روتانا سينما عدوه
3: في روتانا سينما بركات
1: في روتانا سينما شريته هي
0: اي معناتها شريها آل سعود
7: رفيق متزوج فنانة
1: تزوج
3: مثل افلام البرة
1: ايش معنى البرة
3: خارج مصر
1: خارج مصر ممكن معنى بعض المحاولات العربية ما نستحضرهمش معنى ما نعرفش
3: معنى مش حاجة
1: ما عندوش حاجة معنى لا مش كما فتح الهداوي تعرف عنده تجارب
5: عمل مسرحيات معروفة
1: عمل مسرحيات معروفة لنديس الموالي أنا ومراتي ومونيكا
3: رحلة
1: يلا زيد
6: ضيعتني بالهندي
0: انا ومرأتي
1: ومرأتي يلا
0: عنده فيلم الهواء عام 66
1: شارك فيه ما كانش البطوله فيلم الهواء
3: هو مستبرد
1: يلا
7: مثل مع نور شريفة
1: تسيبني انت مستبرد
7: ما بعد نوح رجعتي بنعمل لازم نسلك
3: خذي جوائز عالميه معناها في مهرجانات كبيره كيما كارتا القاهرة ايام كارتا
1: السينما
5: عمر الحريري
1: اخرج
6: مثل في فيلم تونسي معروف
1: لا
6: نقصد سيف حلقات
1: لا لنديس قلنا 1-2-3 سولي قلنا انا ومراتي ومونيكا لنديس الموالي احمد الرداد
3: حطيت صوبك على الجرح
0: عرفته رفيق على ما اظن
1: ترى
0: سمير غانم
1: جواب صحيح زياد المكي
5: بالحق جيد
1: سمير غانم النجم المصري اللي توفى في 20 ماي 2021 بالكورونا وفاته بعد وفاة زوجته وكانت رحلة من الحب اختارت الأقدار باش توفى تقريبا في نفس الفترة انا واحد من الناس من الممثلين اللي ضحكوني
0: سمير غانم عجبني برشا
1: وحتى كيبدا انفيتي

0: يستري يحفل الجو يعطيك ساعتين ما بين اكثر من عاد لي 100 ساعات. شنو قلت لزيه؟
1: محليه برشا بالحق.
0: ما تعرفوش
1: بالله
0: نحط التصوير اللي انا عارفه. يلا زياد البكي فاصل ثم ننطلق في الاخبار ما تبعدوش. راف ماج
2: بوبليسيتي. رود شو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% الكتريك. رود شو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في اوتيل ايبيس سفيقس. إيجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج او سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها الكتريك، عيشها بي واي دي. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: ديوان فام.
1: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص، إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان فام

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: السبعة 35 دقيقة نمشي مباشرة للأخبار مباشرة لتراند جورة.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
4: أريد طور عالمك.
1: تراند دو جور. نرجع نحكيو على الحرب الإيرانية الأمريكية. حاتم يواصل سلسلة التسريحات دونالد ترامب اللي البارح أكد وقال سنعلي انتصارا كاملا وساحقا على إيران خلال أسبوعين. في نفس الإطار ترامب قال ردنا على إسقاط إيران لطائرة الأباتشي سيكون شديد القوة والحزم وانتظروا أعلان الانتصار بعد أسبوعين والانتصار سيكون ساحق وكامل. كلام شو نفهم منه حاتم نجم فما إمكانية للعودة إلى الحرب ولا سياسة التسريحات متاع ترامب التسعيد ثم التسعيد في انتظار ما ستقول إليه الأمور.
5: هو راهو من حيث تصعيد فما تصعيد لكن زاد الحاجة المعطى جديد كونه إيران فيديو ترامب معناه إيران فهمت الميكانيزم متاعه وجاءوا فيه بالميكانيزم متاعه. هو البارح عمل فيلم سوديزان وبخ نتنياهو وقال لهم عاش يضربوا إيران ويحكي مع نتنياهو ويقول له أنا احنا قريب نتوصلوا للحل وانت باش تطيحنا هذي الكل. والفيلم اللي تعمل ونتنياهو رغم ذلك ما سمعش كلامه وضرب يعني ضرب الضاحية الجنوبية. وبعد اللي صار كونه إيران فهمت اللي هو معناها قاعد كما يقولوا الفرنسيسي يدور فيها في الفيرينة باش يرميها يقلها يا أخي هي طيحته طيارة خاطر توا معناها الطيارة إذا قربت كله فما جس للنبض بيناتهم معناها أنا نقرب نشوف لليميت متاعك وين طيح طيارة من حقها طيح طيارة ما نعرفش علاش بيتغشش معناها باش يحب يقنبلوا هما يقعدوا يغزروا أي بلاد يدخل معناها تدخل آلية معناها إترانجير عندك من حقك طيحها. أنا يظهر لي رفيق من هنا الجماعتين اللي يحكي عليها هو النصر قاعدين الزوز يرقاو في فورميول يظهر لي إيران وأمريكا اللي تحفظ ماء الوجه خاطر لم ينتصر أمريكا ماشي باش تنتصر ريت لوبجيكتيف راهو ديفيرون واحد لوبجيكتيف تاعه يهاجم والآخر لوبجيكتيف نتاعو يدافع كيما ماتش كور ما تماركيليش بونت وكلين شيت نتسمى ما خسرتش الماتش عندك النقطة ذيك ربح هما ربحين النقطة الآخر ما ربحش لي 3 بوان ربح 1 بوان خطر الدمار حجم الدمار زاد ما لا يستهين به وزاد ديما الأرواح البشرية مع الأسف في الحروب الذي اللي قاعدين وهالإعلام اللي قاعد ليه مثلا بالتصعيد وبالتصريحات وهو قال وهو فلان وهو البارح زفروا عليه لخيره لكن فما أرواح بشرية أنجو سواء أرواح إيرانية سواء أرواح اللي عايشة الناس اللي عايشة في الخليج وفي بلدان المنطقة الكل. دونك فينا الماء يظهر لي فما ديل هوك يسخنوا شوية للرأي العام الداخلي أنا ضربت لك طيحت لك طيارة أنت بش البارح زادة هو ردة فعل زادة صاروا خي عادية مش شكلي ماركة 500 طيارة مشيت معناها ضربت هكا مناوشات
1: في إطار أنا موجود ديما أنا موجود
5: يظهر لك يقرب لك
1: عودة الحرب مستبعدة بالنسبة لي
5: أنا شخصيا ما عادش حتى وكان انتري في الجير للأمريكا
1: وهذا فهموه الزوز
5: فهموه الكل المنطقة الكل فهمته لا أمريكا لا الخليج لا الإمارات اللي معناها هي أكثر
1: إيران بطبيعة الأمر
5: بطبيعتها الكل حتى الكيان معناها الكيان يفوس كونسنتري سور بيروت وحتى معني على لبنان وعلى حزب الله مش كان حزب الله راهو عنده دوتر انتيري راهو حزب الله بعد ساعات الوجود وغاديكا يبرر الوحشية اللي يتعامل بها فهمت معني هنا هذيك مقانعتي من قبل راهم هذوما اللي مقاومة اللي معناها نيتها من داخل باهية والعبيد الكل معاها راهو فينا الماء مخلينهم انتروتر باش هو يلزم نبدلوا المقاربه، يلزم الذكاء جديد خاطر المنطقه الكل قاعده تتبدل، يلزم دوتر اليونس
1: مخلينهم حاتم تلغي على المقاومه سيفة ان هي قادره تقعد، فهمت؟
5: لا معناها بعد ساعات هما يلزم بزوان بديت اتاكي المقاومه خاطر عندهم امبيسيون باش ياخذ
1: باش يعمل حاجه
5: معاك. مش نشكك، انا قلت لك النيه راه مانيش داخل في النيه، خاطر النيه نعرف واحد محروق على الارض وواحد قتلوا له عائلته، معناها ما ينجم يكون كان مقاوم.
1: ننتظر قادم الأيام ترجع الحرب ما ترجعش. الحاجة المتأكدة أنه الجميع أيقن أنه ما فماش مصلحة في الحرب هذه على الأقل، والولايات المتحدة الأمريكية أكثر المقتنعين بالشيء هذا، ولكن حرب الأعصاب متواصلة. ترامب وعد بالانتصار بعد أسبوعين وقال رأى وقت لي بشعر الانتصاري الساحق باش تشهدوا انخفاض صاروخي في سعر البترول، وكانه يقول للعالم معناها حذروا رواحكم باش تفرحوا بعد جمعتين تتيح أسعار البترول، ولكن ننتظر ما ستحمله قادم الأيام من أخبار. تصويرة كانت في التراند بتاع كوب دي موند وهي سابقة تقريبا، واللفتة لقات استحسان كبير من أحباء الكورة وجماهير الكورة. المنتخب النرويجي اختاروا باش كل لاعب من اللاعبين بتاع المنتخب يلبس القميص بتاع أول جمعية لعب فيها وترين فيها، ومنها هي كان البروز. فما يلعب في جمعيته وانا يكون مينيم كادي البس المريول هذاك مع منتخب النرويج. قالوا اوكي فما احتراف ومليارات وغيره، ولكن الاصل غادي بداية، كل واحد فيكم عنده قصة بداية. اليوم كوصلنا للكوب دي موند، وصلنا بنظفرين للتتويج متاع الكارير، هي مشاركة في الكوب دي موند في انتظار النتائج. ما يزمناش تنسيه باش نكرموا الناس هذي ومن خلالهم لفورماتور وليزونترنور. إتا ديسبري آخر ما تجي المخ حتى واحد فينا، ويمكن احنا جمهورنا يتغشش معنا. كان تلقى ملاعبي من جمعية كبيرة تاو يلبس جمعية أخرى في ما تعجبهم زيادة بعض الناس.
6: شو كيفاش يعرفوا يبيعوا ويعرفوا يكرموا رواحهم ويكرموا المدربين والعباد اللي قراتهم وعلمتهم، خاطر عادة الفورماتور عمرك لا تسمع فورماتور جنرالمون، ديما تشوف الملاعبي مع شكون تلعب في السينيور وشكون أول مدرب رانيه. ننساو الناس هذيك، تصور انت لفورماتور اللي رانيت الملاعبية هذوك مش نية احساسهم كي راه لابس المريول
1: وراه رجل كبير اليوم في 80
6: وراه في 80 ولا في 70، شنية الاحساس متاعه، شنية المساج اللي عداوها للصغار اللي توا يلعبوا في الجمعيات، يقولك شو هذاك البس الجمعية هذيك انا اليوم كيفو النجم نوصل. معناتها يسهل لك الحلمة، يبيع لك الحلمة، يخليك تأمن بروحك. اخويا عندهم اسبري اخر رفيق، ديما نقول لك في الخسارة في الربح عندهم التكريم وعندهم كلمة الحق، ما فيهاش كلام.
7: هو بالنسبة لي أنا الرمزية أنك تلبس مريول وانت في المنتخب وانت في العلالي للفرق اللي هي ربيتك من الأول،
1: رأوا فيهم مشكون درجة ثالثة في النرويج.
7: هذا شو حابب نحكي لك، الرمزية في حد ذاتها معناتها عندها قيمة كبيرة برجة للجمعيات هذوما، على خاطر هما أنت كي تشوف ملاعبي إكس ولا إيغريك وصل للمستوى هذاك وانت في البلاد هذيك تقول هاي با أنت عاو في هذه الكيبة ذي طلعت للملاعبي. معناتها مهم برشا انهم يعرفوا يسوقوا الحلمه، يعرفوا يسوقوا ليفالور نتاع الناس اللي تلعب
1: ليفالور، مش حتى اي ليفالور، يسوقوا للمبادئ حاجه المزيانه ريكونيسونس. انا نكبر اليوم هالاند، كي تقول هالاند تقول شو مانشستر سيتي
7: صحيح،
1: لعبت ترجع حتى بلاده اللي هو يذكرك مش بلاده، الفريق اللي بدا فيه
7: ايكول ميني بدا من غادي وبدا بالتدرج وتعلم وتحفظ وكيفاش يعمل كنترول الاول والباس الاول وشكون عالمه هذاك. هذه حاجة مهمة برشا ويعطيهم ألف صح.
6: وأكثر من هكا تجم تمشي الأبعد اللي هو ترويج للبطولة النرويجية في حد ذاتها كبطولة، نجم توصل الملاعبية أنهم يلعبوا في الكوب دي موند وتقى فيها الكفاءات حتى في العالم، خاطر البطولة النرويجية ما هيش من البطولات ولا الليكيبات اللي معروفين في العالم الكل. لهنا فرصة أنه العباد تعرف الفرق، تعرف هالاند منين بدأ، كيفاش الفرق هذوما، حتى كم لاعبية شباب انتوما من تونس ومن أي بلاصة في العالم من أمريكا وكذا نجموا تجيو تلعبوا لهنا وتوصلوا تلعبوا في اعلى المستويات، خاصه استغلال فرصه انه المنتخب بذين الجينيراسيون ذي نتاع النرويج كلها نجوم، معناها كلها اغلبيتها وصلت للمستوى العالي، وصلت الانديه كبيره برشا بدايتها منين بدات وين وصلت. هذه هي الحكايه اللي حابوا يخرجوا منها بالتصوير.
1: كي جيت ملاعبي برن استعملها مريول الترجي، مريول العمران، مريول شنو
8: بكل صراحه مريول الملعب الشعبي الفريق الام
1: الاولاني
8: بالكل
1: هو اللي كانوا راسق الموهبه نتاعك.
8: هو كان
1: علاش تضحك سؤالي
8: خليه يتكلم
1: هو اللي سقل الموهبه نتاعك.
8: شوف نعطيك مثال.
1: قل لي منصف.
8: دي تون سون تون تخرج. اي تخرج
7: تصوير. مسكونه بالكيرت العرض.
8: تخرج تصوير زوز وليدات صغار محلاهم معنقين معاهم. شكون؟ طارق البياري. تذكرك وانهم هما شكون؟ هم ولاد اريانا. وافتخار كبير. انا تو كي راه مريول اكحل وصف صدقني. خلي يقولوا شيم. ماك تعرف راول ساد بوبيلير الملعب الشعبي سي اون ايكيب ساتيليت دو ليسبيرونس. هي تربي وتعطي للترجي. ما عليناش. الشيخ. الشيخ اي. الارجنتين خرج منها جوار من ديفيزيون 2 سي او تي. علاش الناس تحب السي او تي؟ علي الكعبي راه رمز. ماهوش علي الكعبي يسوى لا رمز. كان يلعب في المنتخب اللي عمل القر في الارجنتين هو ولد شكون؟ هو ولد السي او تي اللي هي وقتها في ديفيزيون 2. هي اي رمز كبير ياسر وتفتخر به. راه كنا قبل كي نترناو كنت انا نيكيب ناسيونال وكان الناس ربما ما يمشيش للستاد بكل
1: يحكيش تحب ما فهمش
8: نمشيو بالمراول نمشيو بالمراول نتاع ليكيب اللي انت اللي,
1: اللي انت تلعب فيها. صديقنا صديق نسلموا عليه رشيد يبعث لي يقول لي صارت هذه في كوب دي موند 2022 وبعث لي حتى التصويره. فرنسا عملتها زاده في 2022 ما دارتش برشا كيما النرويج. فيها ملاعبيه المنتخب الفرنسي كل لابسين الاقمصه نتاع الفرق نتاعهم اللي بداوا قداش يسوقوا دي فالور محلاهم الكوره معاهم ديما ستوري تيلينغ تمشي اون باراليل مع الملاعبيه مع لي زونترنور مع لي بريزيدون دو كلوب. حاجه اخرى في علاقه بالتسويق واللي فالور اللي يسوقوا له مالوروزمون هذا بعيد ياسر ياسر على لي فالور اللي يسوقوا له احنا في الكوره نتاعنا. نتمنى هذا كله يتحط على جنب ونسوقوا الحاجه مزيانه مع المنتخب واحد.
5: اي حبيت نزيد حاجه معناها شان اجتماعي في الحكايه ذي خاطر تفهم علاش مؤشرات السعاده الكل في النرويج في الدنمارك في الواحد ناس متسامحة كل حاجة كل مشكلة كل حكاية تعرضهم في حياتهم ياخذوا منها كان الجانب الإيجابي. نحن الكورة ناخذوا منها كان الجانب السلبي. نحن لي موما حتى بعد ساعات أو كيما حكي الحاج تصوير البياري وطارق ذياب راهو نحن تو تنزل تصور تحسهم فيك تحسهم ماهمش سنسير ما تحسهمش طبيعيين. تحس عملوا زوز إيفور وخايفين من رياكسيون
1: من ردود الفعل
5: من ردود الفعل زعما حتى كان هو يحب يعملها حتى كان هو مخه يعطيه يقول
7: ما
5: إيه نحكي لك نحكي لك على توا التشنج اللي ولا يرافق كرة القدم حتى ناس تربح تيتروات بيقوا يقعدوا متشنجين رابح تيتر وانت تصب في الليكيبات الاخرين معناه فما حاجة غير سليمة. افرح بروفيت ماك هزي تيتر انسى الليكيبات الاخرين. شنو معناه تيتر؟ معناه انت لا ميور اكيب دو سيت سيزون. يا خوي عيش اللحظة هذيك عيش الفرح واللي جات يو بيلي زانفيتي. عيش التصالح مع نفسك قبل ما تعيش تصالح مع الاخرين.
1: احنا راه حتى اليوم في المنتخب انا فما ملاعبيه قبل كانوا يقولوا عليهم مثلا مظلومي وتلقى جمهور معين يدافع على كل ملاعب ومظلوم وعلاش ما عيطولوش. الملاعب هذا اليوم زوز منهم مثلا صحوا مع جمعيه اخرى يولي ما عادش مظلوم يولي شي يعمل في المنتخب. انا ما تصدقش راهو نفس الباجيت نفس الباج كان تكتب عليه مظلوم ولا تكتب عليه شي يعمل في المنتخب وهذو بجوارات وهذو بكذا ديما ماهيش المصلحه العليا نتاعنا المجموعه الفرد الفريق الكذا. هذا ننساو لانه عندنا منتخب نحاولوا نشجعوه ان شاء الله وندزوا معاه حتى للنهايه وان شاء الله يا ربي مونديال العبور. بعد الفاصل نرجو نحكيو في بقيه الاخبار ما تبعدوش.
9: رافماغ بوبليسيتي
10: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركه والربح يزيد كل ما تختار باش تعاود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل ايتوال 343 ايتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
11: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
12: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم.
13: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
14: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
15: عندك أورانج. باش تشري دار وإلا عقار للتوينسة في تونس والخارج، فرصتكم في الدورة 15 لمعرض المشاريع السكنية والتجهيزات برو إيمو 2026. مشاريع سكنية من كل الجهات، عرض المساكن الاجتماعية والأستانديك والتمويل من 11 ل 13 جوان بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس.
16: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM صوتكم
0: تسمعوا الراف ماك مثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
2: 7:53 دقيقة مواصلين معاكم في الترند والترند اللي لفت انتباهي الأيامات هذم في تونس ويستحق ما يفوتكمش هي المبادرة اللي أطلقتها لمارك سيكا سيكا اللي تعاتت مع موضوع البطالة في تونس والشباب اللي نسبة ما يتخدمش ما عندهاش خدمة حاولت الفرصة عمل جدية حاولت تسمعهم تعطيهم فرصة وين هما موجودين في الحومة متاعهم ومن هنا جت المبادرة متاع لمارك سيكا اللي هي مختصة في مواد اللصق والبناء سيكا حاولت الوقفة متاعهم الفرصة عمل وين يكونوا هما ميديا فيفون يروجوا المنتوجات سيكا سيرام وزيد باش توفر لهم دي فورماسيون في أي مجال يتعلق باللي برودوي سيكا. هنا جت المبادرة مبادرة الماركة اللي خدت الواقع مش باش تستغلوا بطريقة سطحية ولكن باش تعمل خطوة أولى نحو التغيير بما أنه الشباب هذم موجودين جنرال مو في الحوم متاعهم في الأماكن اللي فيها حركة حاولت تخليهم دي ميديا فيفون. بدأت الحملة من هنا ومجموعة شباب تم اختيارهم لبسوا مراول سيكا ودخلوا في التشالنج على hitist.com hitist.com ومن الحيط متاعهم بدأت الحكاية من وقتها لكونتور بداي ماركي لين يخلطوا لنهار اللي سيكا توفر لهم فيه كما قلت لكم دي فورماسيون في أي مجال يتعلق باللي برودوي سيكا هما يختاروا المجال وسيكا توفر لهم الفورماسيون يعني من حاجة الناس تشوفها عادية في الشارع ولد الهومة في الهومة بانكين خرجت مبادرة تحولت النقاش ببعد اجتماعي كبير مهم على خاطر حل مبدئي الموضوع البتالة اللي يعيشوا فيه بعض الشباب بتاعنا. الأكثر معلومات للشباب اللي تهموا الحكاية تنجموا تدخلوا على المنصة hitist.com وتحية من القلب السيكا على الفكرة وخاصة في المراحل القادمة بتاع المبادرة هذه اللي هي توفير الفورماسيون للشباب اللي اليوم ما عندوش حاجة في يده يدخل في المبادرة هذه على hitist.com يفهم السوق ويفهم لمارك ان طونك ميديا فيفون بين ذا فري لابس المريول قاعد يروج للماركة هذه ومن بعد يختار الفورماسيون نتاعو وكيك سيكا توصلوا ان شاء الله لثنية النجاح وللعمل وفورماسيون معناها صنعة في اليد وصنعة في اليد ان شاء الله باب مستقبل محلول. هي لسيكا على الفكرة هذه. يلا نرجو نكملوا بالترند بتاع أخبارنا ونحكيوا على قصة تم تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي سارت في نيويورك. القصة قديمة شوية ولكن عاودت دارت على الريزو سوسيو. سيدة أمريكية تربطها علاقة صديقة بمديرتها زياد. المديرة بتاعها مرضت عاني من فشل كلوي. هما أصدقاء بحكم العشرة في العمل ولكن هي عرفتها زادة. السيدة هذه تبرعت للمديرة متاعها بكلية مكنتها من أنها تسترجع حياتها بنسق عادي. الحكاية ما وقفتش هنا
3: كرمتها
2: أكيد وشكرتها أكيد ورجعوا للعمل ولكن بعد مدة السيدة الموظفة معناها اللي تبرعت بالكلية متاعها مرتين ثلاثة تجي مخر مرتين ثلاثة ما تحضرش في ريونيو نبهت عليها الأولى الثانية ثم قامت المديرة اللي ماخذة كلية من عندها بطردها ما أثار حفيظة الناس كل اللي تعرف الحكاية وخلى حتى الموظفة هذه تتقدم بشكوى قضائية. نسألك أنت مثلا زياد، نسألك أنت
3: لو لا ملا التحليل الموظف
2: بروفيسيونيل
3: ولا لا للمديرة لا نتحمل مسؤوليتي نحبها تحاسبني أنا ماذا بيجيني لا دين معناتها عطاتك كلوتها على مرتين رتاب
2: ما قلت الديفوت بروفيسيونيل
3: معناتها نعطيك كلوة
2: ومن بعد جيت ثلاث مرات مأخر
3: وطردني ربي بالله هكا لا نمشيو للرابطة ترجع لي كلوتي لا شيء تقعد عايش كلوتي تقعد تحكم
2: أما نقعد نحبك معناها من نسهلك
3: ربي معاك تقعد تعمل ريونيونات كلوتي تمشي للتلفزة بكلوتي لا مش مقبول انا مش مقبول جم
2: ريت احنا علاش ما ننجحوش على خاطر ديما نخلطوا البيرسونيل
3: انا انا عطيك كلوه
2: انا نجيبك لداري نفرح بيك
3: انت ربي معاك تعطيني شويه ملاوي ودكتور كذا انا عطيتك كلوه يا اخي ونجي رتار ونجي نقول ونجي ان شاء الله نلعب كويس وما تطردنيش يا ودي عطيتها كلوه راه تحكي بجدك رفيق تعمل لها شهريه افي خدمتها هي تخدمها عطيتها كلوه راه وهي ولد عايش
2: انت بالنسبه ليك بي دي جي الجير هكا معناها يقعد يتذكر
3: وعلاش هي تساسي فيها يهودي نحكيو على كلوة انت باش تحسب انا كي نذكر راهو بلوك وسكينة قصولها الوحدة
2: بالسكينة سكينة
3: معناتها هذيك الوحدة
2: زازار
3: في معناتها راهو واحد عطا كلوة وطرد مارتين روتار ان شاء الله القضاء الامريكي ياخذ ان شاء الله
2: تفهمها جهاز في داخل لا لا لو عطيت فرضية فرضية عطيت وبعد المعاملة لقيت هكا
4: ليه مش مفهوم معناها شنو هو راجت رتار معناها نو ليه انا معزيد تعمل لها شهريه افي وتقعد ريكونيسانت في كل شيء ليه
2: بالنسبه ليك ليه حتى انت مثلا تفهم الفرق ما بين الاشياء ما بين البيرسونيل والبروفيسيونيل بالنسبه ليك عطيت عارفك نقعدوا رالك بها ولكن كان غلط غلطه بروفيسيونيل تفهم انه يطردك
5: بيان سور
2: فوالا راه ريت على ناجح
3: بدون احساس شكون يعطيك شكلوه
5: لا لا فسر لكم بعد علاش خاطر انا جو بونس حسب الواحد خاطر هي علاش عدت خرجت الحكايه خاطر توا في المحكمه معناها باش تفضها وهزت لي زارغيومون حتى المحكمه سافتر ديفيسيل خاطر هي الاخرى شكيت على التطريده قالت لها هي بروفيسيونيل مو هاو دوسي راهي ملي اعطت
2: بعيد على المحكمه انت كانسان تفهمها ولا
5: بيان سور خاطر هي اعطتها الكل وتحلت في العريض وليت تجي ماخر
2: صحيح
5: وليت ما الدوسيات الكل وليت حتى رقم المعاملات قص وليت باندي في الخدمه
2: مع الموظفين لازمك ما ترحمش
3: يرا هكا تدخل عندكم شركات وعقارات وفلاحه وتبارك الله
2: ريت
3: في الاقتصاد التونسي وتبعثوا اكسبور امبور
2: ريت انا في الجستيون تاع الهولدينغ
3: الهولدينغ تاعك
2: لازمك تكون سيفير
3: ترونشون
2: ترونشون
3: راك ريتك البارح بالمري والخلعه في اللوج كيفاش تحكي مع الواحد
6: كاريزما
3: كاريزما كبيره برك
2: هذه حكايتها فيهم اسرار
3: ربي يرمي الخلعه نتاعك ارجوك رفيق منين لازم ماركه تتسكر المعمل حالك
2: نحكي في هذا بعد الاخبار كان تحب ولكن قبل هذا نمشيو نحكيو على الجديد انت اللي تسمع فينا عندنا يامات نذكروا فيكم الناس اللي تحب تشتري كهرباء الناس اللي تحب تبدل الكهرباء الناس اللي تحب تشتري كهرباء للعائله كهرباء للخدمه الجديد يجيكم من عند بتيلا
7: لقيت كهرباء بون اوكازيون ضيفوا باهية والسمعة عجبك اما التمويل عطلك وخايف للضيعة عليك مع ليزينغ صيفي من بي تي ال بنك الحكايه ولات سهله برشا انعم اليوم بي تي ال تمول لك كهرباء اوكازيون عمرها يوصل حتى الخمس سنين كاملين مش عامينك هاو كيف العاده خمس سنين كامله وزيد مده الخلاص توصل حتى ل 36 شهر باش تخلص على راحتك اكثر من هكا كان تخمم في كهرباء جديده من باكو بي تي ال بنك توفر لك زاده برشا امتيازات زيرو اوتوفينانسمون فري دو دوسيي اوفير مده خلاص توصل حتى ل 7 سنين مش خمسة وإذا كان اختيارك على فواتور هبريد ولا إلكتريك تتمتع بتو بريفيرونسيال وبفايدة أقل ليزينغ صيفي من بي تي ال بنك العرض متواصل حتى لآخر جوان ما لا أخذ على فرصك وما تفلتهاش لأكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800.
2: كيما كنتوا تسمعوا في السبو تختار الكهرباء اختار اللون وخلي الباقي على بي تي ال اكتشفوا التفاصيل على بي تي ال بوانتيان ولا كلموا على 70 131 800. ليزينغ صيفي في الانتظار كهرباء جديده ومن غير ستريس نتاع لوتو فينونسمون تخمم تبدل كهربتك بعد ما سمعت هذا
3: وي والله العظيم واحد شيء شويه توا هكا وكذا ويخرج ذاك يلعب شويه الفوق والله واحد شيء هكا بروجرام ولون هكا صيفي والله شيء توا بانوراميك اوفرو بربي كيف فما طيب ان شاء الله والله حاجه باهيه برشا خاصه لوتو فينونسمون بيان سور احنا في 0%
6: العباد هذوما ان شاء الله والله فكره باهيه برشا.
2: امشي اختار.
6: ها؟ امشي اختار. هذه الجمله اللي تحيرني، هذه الجمله تخليني ما نجيش نختار.
2: امشي اختار.
6: ان شاء الله هي.
3: وبرا صحها معاه.
6: وهرب بها خدمها ويجري.
2: الاخبار ثم نعود رفمك حتى للتسعه ونص.
8: احلى بونوس لاحلى ناس. مع لوخه جديده احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
9: اريد طور عالمك راف ماج
10: بوبليسيتي.
11: الو الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
12: لحظه ما تعلقت
11: عليه هكا قهوتي الكل شربت هي لي. انت
12: شكون يشرب لك القهوه؟
11: هاي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
12: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري زين
11: عليه ببني الكل بالقرصان نتاعك
12: تفرز فيك زيد
11: في وين هي اللونس.
12: الو
11: الو اه يا حبي خلت ولا علقت انت لا لا من غير ما تجي سي بون قتلتها
12: قتلتها
11: عملت لها بخه لونس ماتت بالوقت
12: ترى تحكي على ناموسه
11: لونس تنسيك السوفرانس
13: برودوي ال تي اش 50 سنه مشينا مع بعضنا في نفس الثنيه كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحه في الشده في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوه باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في أمان. 50 سنة وإحنا نبنيو المستقبل في أمان. كارت أسورانس نحو المستقبل في أمان.
14: ديوان فام فلاش نيوز
15: موجز الثامنة صباحا. ديوان فام صباح الخير. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تؤكد خلال أشرفها على مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه أن حوكمة قطاع المياه وإصلاحه يعد من الأولويات الوطنية التي تعمل عليها الدولة تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية بما يكرس الحق الدستوري في الماء الصالح للشرب لجميع المواطنين على قدم المساواة والمحافظة على الثروة المائية بما يضمن الأمن المائي للأجيال القادمة مضيفة أنه يجري العمل على تطوير التشريعات الهادفة إلى ضمان تحسين التصرف في الموارد المائية والمحافظة عليها وتثمينها وصونها للأجيال القادمة كما أكدت رئيسة الحكومة أن الدولة تولي عناية خاصة بصيانة المنشآت والمنظومات المائية بما يضمن جاهزيتها لتأمين التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب لفائدة جميع المواطنين بكامل جهات البلاد بصفة متواصلة وعلى مدار السنة وتفادي انقطاعات الماء الفجائية. وزارة التجهيز والإسكان تعلن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 10 ملايين دينار خلال السنة الجارية لتنفيذ أشغال برنامج نظافة بشبكة الطرقات المرقمة على طول ما يقارب 1400 كيلومتر إلى جانب تخصيص 8.2 مليون دينار إضافية لتنفيذ البرنامج عن طريق المقاولات الصغرى. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد تفيد الثلاثاء بأن توقعات تشير إلى أن صبة الموسم الحالي من الحبوب ستفوق 12 مليون قنطار على المستوى الوطني محافظة بذلك على مستويات التجميع المسجلة خلال الموسم الماضي. وبن حديد تؤكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش افتتاحها لموسم حصاد القمح بالمركب الفلاحي بالكودية من ولاية جندوبة على جاهزية هياكل وزارة الفلاحة لتأمين حسن سير عملية الخزن والرفع والإجلاء مشيرة إلى أن عملية الإجلاء بواسطة الخط الحديدي ستعزز من قدرة مراكز التجميع على الرفع والإجلاء. وأضافت بن حديد أن هياكل الديوان الوطني للحبوب ووزارة الفلاحة بصدد البحث على أصناف بذور جديدة تتلائم مع تغيرات المناخية والتي من شأنها أن تساهم في الترفيع من معدل إنتاج الهكتار من الحبوب. دراسة أنجزها المعهد الوطني للإحصاء حول الإسقاطات الديموغرافية تخلص إلى أن أعمار ثلث سكان تونس ستكون من 60 فما فوق بحلول عام 54 و2000 وفق ما أفادت به المختصة في الديموغرافيا الدكتورة ابتهال بوشوشة مضيفة أن النمو الديموغرافي سيعرف تباطؤا أكثر في غضون سنة 50 و2000 حيث سيعادل نسبة 0% ما يمثل استقرارا في عدد السكان وفق قولها في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
10: من أبرز الأرقام اللي هو تباطؤ النمو الديمغرافي. ظهر اللي النمو الديمغرافي في تونس النمو السنوي ما بين 2014 و2024 وقدر ب 0.87%، هي نسبة الأقل عبر التعدادات، وتوا معنا النسبة هذه تضاهي 0.5. النمو الديمغرافي باش يتباطأ أكثر باش نوصل حتى ل 2050 نحصلوا نمو ديمغرافي 0%، يعني باش يكون نقولوا احنا استقرار لعدد السكان. وبالنسبة للظواهر زاد عندنا انخفاض نسبة الخصوبة واللي هو تسارع بعد الكوفيد، ولكن اكتشفنا اللي معدل الخصوبة استمر في النقصان، وهذا مش يكون معنا عنده تأثير أكيد على تركيبة السكان، واللي هو لاحظنا اللي ثم ارتفاع في نسبة السكان اللي هم 60 سنة فما فوق، قدرة النسبة ب 17% مقارنة ب 11.7 في 2014، وبش تتواصل هذا الارتفاع في نسبة السكان اللي هم 60% بش توصل حتى 31.8% في عام 2054، واللي بش يكون عنا حسب تقريب ثلث من سكان تونس هم أعمارهم من 60 سنة فما فوق.
15: تسجيل 3 حالات غش باستعمال السماعات الذكية الكيت في امتحان البكالوريا بمركز الامتحان بإعدادية أبو طيب المتنبي بمنوبة ومركز الامتحانات بالمعهد الثانوي ابن أبي ضياف. وفرقة الشرطة العدلية تتعهد بالبحث في الموضوع، حيث تمت حالة التلاميذ وهم تلميذ وتلميذة اختصاص تقنية وتلميذ اختصاص علوم تجريبية على المحكمة الابتدائية بمنوبة التي أبقتهم في حالة صراح، وفق ما أفاد بمصدر أمني لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهدافه فجر اليوم 21 هدفا أمريكيا في منطقة الخليج والشرق الأوسط، من بينها حظائر مقاتلات F-35 في قاعدة الأسر الأزرق في الأردن والأسطول الأمريكية الخامس في البحرين وقاعدة علي السالم في الكويت، ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران والتي جاءت بحسب الجيش الأمريكي ردا على إسقاط مروحية أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز. كما أشار الحرس الثوري الإيراني إلى تدمير 4 أهداف وصفها بالمهمة بصواريخ بعيدة المدى تعمل بالوقود الصلب، وكذلك تدمير طائرة مسيرة من طراز MQ-9 خلال المعارك الجوية بنيران مقاتل الدفاع الجوي في سماء مدينة جام بمدينة بوشهر جنوب إيران. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع محمد من خنوش في فلاسبور.
16: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم. عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
17: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
18: بداية مع المنتخب الوطني اللي انطلق مساء اليوم بتوقيت المكسيك وصباح اليوم بتوقيت تونس في الاستعداد لمواجهة السويد. أولى مقابلات منتخبنا في المونديال صباح يوم الاثنين بداية من الساعة 3 صباحا على أرضية استاديو BBVA الخاص بنادي مونتيري المكسيكي. حصة اليوم وفات تقريبا منذ ساعة وانتهت بسابق فيفا لإسماعيل الغربي. الترجي الرياضي التونسي تمكن من إغلاق ملف مستحقات فريق نادي ليتش الإيطالي بخصوص صفقة شراء حمزة رفيع، وبالتالي الترجي نجح في رفع عقوبة المنع من الانتداب اللي كانت مسلطة عليه. نذكروا أن الترجي كان تعاقد خلال الميركاتو هذا مع منتصر الصعيد وكذلك محمد بلحاج محمود. بالنسبة للمدافع مالك الميلادي فما معه اتصالات رسمية وكذلك عنده زاد اتصالات من النادي الإفريقي، ولكن ما فما حتى عرض رسمي وصل للملاعبي. نجم الرياضي الساحلي تمكن البارح من إغلاق أيضا مستحقات فريق المدافع أوميغا غور مهيا عن طريق جماهير، وجماهير الإيطوال تمكنت من جمع المبلغ المطلوب 156,000 دينار، وبالتالي أيام قليلة قبل رفع عقوبة المنع من الانتداب، ولكن الإيطوال مطالب زاد بإغلاق 14 ملف أخرين من أجل المشاركة في البطولة الموسم القادم، تقريبا نحكيه على 5 مليون دينار. فريق مستقبل المرسى اتفق بصفة رسمية مع ظهير الأيمن لفريق هلال المساكن نضال الحاج عمر، منتظر أنه اليوم باش يمضي رسمية لمدة 3 مواسم. نذكر زاد أنه فريق مستقبل المرسى كان تعاقد يوم أمس مع هارون العياري متوسط ميدان هجومي في فريق اتحاد تطوين لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر. وبالمقابلات الودية الخاصة بالمنتخبات المشاركة في كأس العالم، منتخب العراق انهزم اليوم الأصباح ضد فنزويلا لهدفين مقابل صفر، الأرجنتين ربحت إيسلندا 3 أهداف مقابل صفر، هدف كل من باركو فالنتين ميسي وتياغو ألمادا، وصفر مقابل صفر بين السعودية ومنتخب السنغال. اليوم في البرنامج زوز مقابلات بداية من 8 غير ربع ليلا، البرتغال تواجه نيجيريا، وبداية من 9 مساء إنجلترا في مواجهة منتخب كوستاريكا. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM بونت. نخليكم مع برنامج رفمك.
19: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور. إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
20: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
21: 9.2.

0: Publicité.
1: تدلل تدلل
2: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى الـ 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال
1: تدلل
3: جيون أيام دللنا
4: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس إيجا وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
5: مونديال سنيم ع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم
6: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد ليكرون على شميسه الفوطه للتبحيره وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع على الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
7: مونوبري ديما معك
8: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
9: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقل بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
10: عندك أورانج
11: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM. ديوان FM.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص، مواصلين معكم الرحلة بقيادة البرنس زياد الماكينة سر بدوي، جينا سليني الجولدن بوي حاتم بالحاجة ورامي الفوراتي، مواصلين معكم الرحلة. الأخبار بعد شوية مع جيان، ولكن الأصدقاء يتابعوا فينا على اليوتيوب قالوا رفمك غدوة تنطلق على كوب دي موند، ومازلتوا ما عطيتوش تكهناتكم بالنسبة للمنتخبات، وهو أمر مهم جدا خاطر غدوة ينفوا بدينا نشوفوا زعما مش نعرفوهم. صحيح، من تتكاه بمن من سيفوز زيدون؟
1: انا ان شاء الله
0: تابل على السريع
1: البرازيل باذن الله السميع العليم.
0: البرازيل برنس
2: فرنسا تلعب في لعب واضح، ما عارفين روحهم علاش قادمين وش قاعدين يعملوا.
0: فرنسا ناصر
3: فرنسا
0: رامي
3: فرنسا كان مشي الديفونس تازا فرنسا
0: شوالي مشات ديفونس
3: خاطر الديفونس فيه وعليه لاتاك بلوزو ما مضمون كان مشات الأمور ديفونس
0: ثلاثة تكيت
3: وما عندهش مزيئ وكان تحب يزيد
0: وتربحهم الكل
3: يا ودي حتى الأكسالي الناس يلعبون
0: أنا رامي كنتش نعرفهم الكل رامي فيقني بعد كيف فهمت شكون عندها فرنسا
3: دوي وشركي راو بناكا
0: بناكا لا هو ديجا في أي كيب في العالم شيخلت شرقي بالنفولي وري فيه تاو
3: ودوي
0: بناك اللي عند فرنسا، ولكن أتمنى من كل قلبي هزيمة المنتخب الفرنسي. عندك زوج ديدي ديشان ومبابي.
3: لا لا ديدي بي والله تصدق بالله كان فرنسا ما هزتهاش في جور ديشان خاطر نقطة الضعف الوحيدة في المنتخب الفرنسي ديدي ديشان
0: ولا الروغونس متاع مبابي يزي هز واحدة يزي جيان
4: باش نشجع البرتغال مش برونوستيك باش
5: نشجع أنا النرويج ما نعرفش علاش كما عملت الدنمارك كما عملت الدنمارك كلاو
0: زعما هو يمتريز
1: حتى في الكرة مثقف
0: دوكا النرويج
5: النرويج
0: هو البرشا يقولوا ان النرويج باش تقلق
5: سي تو سيربريز
0: اما انها تمشي جوسكو بو تسكو دو مون
5: افسرك حاجه هذا
3: يقول لك
5: النرويج انا قاعد تبع تو ما كي تجي الكوب دو مون انا نرجع
0: نتبع
5: نتبع بالحق قاعد نتبع على يمين النرويج ليكيب ما تعرفش لي كود نتاعها حتى ايكيب ما لعبت الاخبار توريت اسبانيا وفرنسا واحدة منهم باش تربح خاطر يعرفوا بعضهم ويعرفوا والجوارات يسكوا كوتوا في النرويج لي جوار كل واحد يلعب في كيب كي يتلموا يودي تفرجت في ماتش بالحق الكرة ما ترهشت تمس القاعة معناها سخت مو كي تهبط في القاعة تتقولش فما
0: ربي يبعثوا لي تفرشي الماتش
3: كي كبر الامور كي كبر الامور
0: كي هزها في الافوره قال لك الكوره ما مسيتش
3: واستغربنا الناس كل وقفنا
0: ربي المستمعين سمعونا راهو باش يسمعوا برشا تحاليل من نوع هذا في الكوب دي مور ما نخسروش بعضنا في الكوب دي مور نحاولوا نعملوا تعزيز ولا
5: تعملوا
0: يا ودي نعطيوك تحب
5: تحطوا لي سامبا هنا في السبور
0: الامور الاوثان هذي نحطوا لك سامبا والحكايه هذو ما عندهاش نعملوا لي سامبا نبعثوا لك حجه انتوكا النرويج البرتغال فرنسا البرازيل فرنسا وين منتخب على فرنسا انا قلت البارح في التلفزيون حس البرتغال انا احساسي
1: لكريستيانو
0: لكريستيانو بشوف فيها اون بوتي مع المليو اللي عند البرتغال مع الريال بتاع البي اس جي مع كوميم ديفونس نتاعها مش خايبه البرتغال معناها تنجم تنجم
3: احسن حاجه ماهيش اخي بحال
1: اما المغرب رفيق وين باش توصل
0: نقطه استفهام في علاقه بالمغرب النيفو موجود تنجم تمشي لبعيد بيسير وهذا ما نتمناه
4: وحسب المغرب ديما
0: موجوده حاطينها في الكارد في الدومي فينال المغرب حتى من اكبر المتابعين للشان الرياضي يلا نرجعوا لاخبارنا نرجعوا للبوكس نيوز هنا
4: نحكيو على رقم يتعلق بحوادث المرور 99 طفل توفوا جراء حوادث المرور في سنة 2025 حسب الإحصائيات اللي قامت بها جمعية سفراء السلامة المرورية وين كشفت رئيستها عفاف بن غنية أنه 99 طفل توفوا جراء حوادث المرور في عام 2025 وأكدت اللي العدد هذايا صادم ومفزع نظرا لأنه الأطفال هما فئة هشة في حوادث الطرقات وهذا يستوجب المزيد من التشديد في تطبيق القانون والقاضي بضرورة الالتزام بسرعة 30 كيلومتر في محيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية وكما قالت زيدة اللي حول معنى قالت زيدة بن غنية حول السلامة المرورية لفائدة وحدات المرورية أنه الإطار القانوني متاع تطبيق الميداني يكشف إلى الإحصائيات توصل 50% من ضحايا حوادث المرور من فئة الشباب.
0: حاتم
5: ارقام ما نجموش معناها ما تحيرنيش ارقام كي من هكا الاطفال اللي هما مع اكثر الناس معناها يموتوا براءة معناها خاطر لا هو يسوق نحن كي يقول لك يجيك يقول لك فلان توفى في اكسيدون لطف يقول له شكون يسوق معناها طفل صغير معناها إليه فيكتيم معناها ضحية مباشرة لتهور سواق أخرين ولا لحاجات معناها ما هوش هو ودي
0: لاتنسيون من السائق متاع كلام أخر متاع البوس
5: من إنسان آخر معناها صحيح. اللي هو ما عنده حتى دخل يوم بليوس بوم برشا حوادث جو بونس حتى نسبة كبيرة وسمعنا حتى في أيام العيد فهم برشا أولاد صغار توفيهم ساكن في الكراهة وكل شيء أما زادة فهم اللي

0: لعبت الكل انا اكون معناها حتى الموسيقى تشرقع وحتى ناس مثلا زاد هذه الافه الكبيره اللي مازالوا العباد معناها لي زانكونسيون اللي مازال يشرب زوز ثلاثه كيسين وبعدش يمشي سوق سي دلانكونسيونس توتال راهو معناها الشيء اللي قاعد نرى فيه هنا معناها في الليل راهو شيء خو تعرف نهار الجمعه ولا نهار السبت اللي فات عاملين البراج وبالالكو العباد هاربه من بلايص اخرين
1: معناها باللي تحكي فيه معنا بحساب النسبه راهو في تونس مواطن يخرج يسهر وبعد يمد مفاتح لغيره والا يعطي كرهبته وياخذ تاكسي
0: نحكي
1: لك على واحد بالالف الورك هو التصرف الاكثر من عادي في اي بلاد في الناس البرا كي تخرج فرنسا المانيا ايطاليا يعمل شي يحب عندهم درجه من الوعي واحدة لعشرة يهز كرهبته في الحاله ديك احنا 9 على 10 يهزوا كرهبهم وديما لا لباس ونعرف نسوق وتصير الكوارث
0: لازم الوعي قبل ما تمشي تخرج خاطر بعد ما يجيك حتى واحد خاطر بعد عندك كرهبه تروح بها
1: في علاقه بالظاهره ذي حوادث المرور قاعده تساعد كيف بشكل كبير يقول لك داخل مناطق العمران اللي يفترض انها مناطق محدده للسرعه بطبيعتك ما تنجمش تجري فيها هذا ما خلى الجمعيه تدعو لتنظيم سلسله تاع دورات تحسيسيه حكينا الاخبار هذه باش نردوا بالنا كما قال حاتم كان كل وسائل الردع يا سيدي ولا كل وسائل التنبيه ما عادكش انت اللي تسوق شوفوا حاله من الفوضى وذا ساعات عبيد كيف السوق في الكياس وتلقى معاه ولده وبنته ومرته والله البارح ولا وقت البارح واحد دوبل عليا قلت في مخي ان جون مازال فرحان بالبرمي ولا سارق كرهبه بوت الطريقه اللي عمل بمشيت نلقى بحذاه مرته وبناته من تالي معناها فهمت تلعب بولادك يا سيدي كان انت مستغني على حياتك يخاف ربي فك صغار اللي في كرهبته
2: رفيق شفت مشهد انا ما تنجمش تقول لي ترونسبور موتور مرا والراجل راكب والله بيبيل ما يفوتش عام عامين هكا شدينه يا رفيق شدينه بين هواء وفضاء ويمشي على كيس المرسى مش تحب تقول لي مثلا هي اخويا تاخذ ترانسبور وان شاء الله توصل دارك من بعد 24 ساعه ما تلعبش بضحيه ما تلعبش بملايكه زاد قادمين على بيريود رفيق
1: ضحيه
2: اقعد مركز معايا نعطيك القسمه القسمه كارثه عاد يا ربي تزبهل انت
1: تزبهل
2: فهمتني اقعد كبش فيها ضحيه تزبهل اقعد شد كان هذيك معناتها في الشكل وزاد قادمين على بيريود يا رفيق هاوني دير الاولياء الباك توا عندك بيه بشوفه والنتائج باش تخرج يا ودي ما تعطيش كهرباء لصغيرك لا مش سيسر واحنا ما تعطيش
1: اي فماش سيسر
2: وفاسد حاتم اللي قالها يا رفيق ديما نرجع للمثل الامريكي يا اخويا تخرج من سهريه تسوق اتي قال خطيه كبيره كان مش غادي طول تمشي معناتها بالحق مش نورمال انا يا اخويا شنو ذنبي انت تخرج تسهر تولي لي كارثه راهي كهرباء عباره عندك كلاشينكوف
1: الكيس ما رد بالك ما قاعدين نحكيو مع الهلم انه راهو في تونس نجم تخلط حتى للسجن السياقه في حاله سكر معناها راهو معناها الردع موجود معناها تقول لي فلوس ولا السجن منطق الاشياء انه السجن يردع اكثر ولكن رغم هذا العباد يواصلوا كما قالك يدور من غادي يطلع على زنقه يهبط من دراشنو باش يطول ثنيه ويسوق هو كمان باش ما يمدش كهرباء لشكون معاه والا ما يكون شويه بدرجه انه سيدي مانيش في وعي سي بون خذيت ريسك انا اوكي خلي كهرباء ناخذ تاكسي وغدوه اصبح مالوريزمون ما نعملوش الشيء هذا ما عندناش درجه الوعي هذا قلناه وعاودناه رغم انه عدد الحوادث تنقص الا انه عدد الضحايا هو اللي زاد سبدير فما حوادث عنيفه جدا دونك لا فيتيس اكسيسيف اللي في الكيس حبيت تقول حاجه جايه
3: انا نعمل اشاره للناس زاد اللي طلع صغارها من قدام في حجره ما يحطوش من تالي واللي يبدا هو اكثر حاجه معرضه للبلار معناها في صوره الحادث لطف عليكم هذيك ياسر الوضعيه خطيره معناها كانوا نحن قاعدين نحطوا في صغارنا في وضعيه خطيره على الاخر وكانهم هما يكونوا في فم المدفع كان في حاله ما اذا يصير حادث مش كان الخطر من الخارج راه معناها
1: فما تصرفات راه عندنا غلطين الكل عندنا ساعات شكون ولد ولا بنت وما شفتها مره
2: من وقتها
1: لا يبدا من قدام قاعد مثلا وحد سقي صغير على التابلو دبور كارثه ذيك راه على قدر الله يصير حادث معناها شفت شنو التفسير في فيديو شنو نجم يجرى معناها كل شيء يدخل في البسام تاع الطفل ولا الطفله ربي يحفظنا الكل سي كاتاستروفيك دونك انا نوعيو في روحنا انا كنت خلي بنتي تعملها فهمت لي كارثه وليت ما عادش نعملها ونوعيو الناس الكل وربي يحفظنا ويحفظ الجميع وراي العركه هذه كل في الكياسات ماكسيموم على 10 دقائق قبل و10 دقائق بعد ولا حاجه في الحياه تستحق تلقى في لوتوروت باش تخلط البحر قبل بدرج
0: يا ولدي بعض ساعات في لوتوروت يبدا هكا ودوب على اليمين على اليسار ويجري في البياس تقابلوا
1: نتقابلوا في البياس
2: ويا ثورات بالزهر
1: يلا الفاشل ثم نعود ونواصل معكم على الاخبار والبوكس نيوز.

0: Love Mug. Publicité. 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية. كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نساندوكم في الفرحة، في الشدة، في الدار، في الطريق، وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم. وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
1: Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la 4e édition des Tunisia Retail Days, les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B Business Retail. Pour présenter vos solutions et développer vos partenariats, inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et Diwana FM.
2: Super siesta. الجرية رقم واحد في تونس. خبرة 30 سنة.
3: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفنت وليكسوس إيفنت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيقة باسي.ان.
4: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
5: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
4: متفاهمين في نفس الحاجة، الكالي

فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 38 دقيقة جهين نرجو نحكيه على كأس العالم التفاصيل.
2: نحكيه على التغييرات الجديدة في قوانين الفيفا اللي حطتها بمناسبة كأس العالم 2026 واللي تتعلق برشا تفاصيل في لعبة كرة القدم، منها مثلا التبديل الشانجمون يلزم اللاعب اللي يجي خارج من الملعب ما ياخذ كان 10 ثواني باش ينجم يصير الشانجمون هذاك، ما كانش باش تراسي للبديل نتاعو يقعد يستنى. تطبيق موقف الخمسة ثواني في رميات التماس وركلات المرمى واللي يتجاوز المدة هذية فإنه باش يفقد الأولوية والاستحواذ للكرة. يلزم اللاعبين زادة اللي يتلقاوا العلاج على أرض الملعب يقعدوا خارج الملعب لمدة دقيقة واحدة قبل ما يرجعوا إلا إذا كانت الإصابة ناتجة على خطأ جانتج عنه بطاقة، ويمكن زادة لتقنية الفار مراجعة البطاقات الصفراء الثانية وقرارات ركلات الركنية الخاطئة. وإذا كان أعطى الحكم الأفضلية وسجل هدف فإنه ما ينظرش اللاعب المخالف حتى لو كان هذاك باش يكون فيه حرمان من فرصة تسجيل هدف واضحة، وما يعتبرش اللاعب متسلل إلا إذا كان يتجاوز آخر مدافع بكامله ومش بناء على جزء واحد من جسمه، ويسمح زادة للحكام في مختلف البطولات استخدام الكاميرات هذية المضيئة على الجسم.
1: كيف باش نعملوا باش ناخذوا ال 90 فما فازات نتاعنا
3: الروح
1: من 70 خروج 10 ثواني راهو نحكيوا على ميراكل
3: حجزت العلم لوجيكمون لازم نبدا غادي
1: صحيح. اذا كان عاملين نول وحشنا بسكور شونجمون دقيقه ونص باش ناخذوا كل عام وديما يشد ساقه ويشد فخذه ويشد كذا.
4: طبق هذا القانون تو من بعد
1: في مصلحه الكوره برنس وبعد نجيك ناس في مصلحه الكوره.
5: كان تو المقابله يقول 90 دقيقه عمرنا ما لعبنا 90 دقيقه عمرها ما صار لا في تونس لا في
1: رغم في السنوات الاخرى الوقت البديل ولا ياخو حجم
5: كمام مو قاعده تتحسن بشوي بشوي حتى وصلنا للدرجه نحسرو. انا عندي حاجه برك كيفاش ما جاش البالهم رمية التماس يعرف تبدا رمية التماس بحذا السيمتر بتاع الجول بتاعنا مثلا يبدا يقدم بها يبدا يقدم بها حتى يولي غاد وضربته يقول له جوي شنو اللي جوي ربح تقريبا 50 متر جوي هذه زاد يلزم الفيفا تسمع كلامي انا قاعد نقول فيه وتعدل الميزان هذا.
6: هو بالنسبه لي انا المشكل الكبير اللي قاعد صاير وعلاش القوانين هذه تحدد اون بلاس على خاطر فما طون دو جو اللي مش قاعد يكفي بالغرض. المشكل الكبير معناتها برشا تضيع وقت، وهذاك علاش القوانين هذه باش تكون صارمه للناس اللي تضيع الوقت في بعض الوضعيات اللي هي يستعملوها برشا ملاعبيه وبرشا جمعيات في حاله انه يكون رابح يحب يضيع الوقت. يقول لك يا خويا هذا الوقت هذا لازم نقالوا صيغه ولا طرق قانونيه باش نجموا نقصوا منه، وهذاك عليه ظهر لي بالنسبه لي انا نعتبره مهم برشا باش نجم نقصنا برشا حاجات اللي انا نعتبره جانبيه. احنا كي تجي تشوف راو طون ريال معناتها في ماتش ساعه ونص بتلقى ما بين 50 45 على اقصى تقدير معناتها اجمالا.
1: ليه في الريتم نتاع لي زوروبيان ناصر مش 45 معناها لغيت ميتون كامل بيجي بايرن ناصر نحكي على 100 في 90 دقيقه لعبوا بطولتنا احنا. اذا كان الجارديا عنده فافور بيان سور اذا كان طاح يزمو يداو نجم نقول لك نعملوا 50 60 دقيقه طونجو معناها، ولكن مش 45 ولكن ثم برشا وقت ضايع فما الطرق نتاع تكسير لعب اليوم ماشيين في انهم يتنحوا. يقول لي صديقنا حسام السنة مثلا الفار باش اللي يرجعوا في الكوب دي موند هذه حتى على الكورنير اذا كان الاربيتر عطاك توش وهي كورنير ولا كورنير وهي توش نجم يرجع يشوف خاطر بالنسبه اليوم اوكازيون دو بيوت كيف يقول لي مهم جدا لي زافيرتيسمون على خاطر الحساب نتاع التروزيام من بعد في الكلاسمون احسن 38 باش يتبني الى جانب النقاط على حكايه الاوراق اكثر ايكيبا ديسيبليني هي اللي عندها شانس اكثر باش تتعدى وتمشي. دونك ردوا بالنا ما كان لي رياكسيون زايدين اللي مساسين بهم في الكوره نتاعنا وكذا اللي يجيبوا لنا ديزافيرتيسمون غراتوي وبعد النجم يتكلفونا ترشح في المونديال. هذا رو مش سهل مش سهل باش تحطوا في مخاخ اللاعبين خاطر استنسنا معناها بالحاجات هذوما لسنوات دونك لازم نردوا بالنا
6: وراو عاده في لي تورنوا هذوما خاصه كي يبداو فما تغييرات عاده يبعثوا حكام بورفورمي لي جوار ماذا باش يقولوا لهم راه القوانين تبدلت وراو ردوا بالكم وراو خاطر برشا ملاعبيه مالو رزمو يقعدوا يتعاملوا بالعقليه القديمه وهذاك علاش معناتها نورمالمون ظهر لي اعتقد ان الجامعه التونسيه لكره القدم وسيرتينمون الناس اللي موجوده غاديكا راهي عملت قرات حسابها في الشيء هذا يلزم ينبهم لاعبيتنا ويعملوا لهم دي سيونس معناتها دي فيزيوناج وباش يقول لهم راهو القانون تبدل
1: من الحاجات السارمه جدا باش يكون في الكوب دي موند هذه مثلا اما اونترينور اربيتر مشى له يحكي معه كان الكابيتان ملاعب اخر مع الكابيتان حتى باش يقول له ميرسي باش يقول له كارتون ثاني ورقه حمراء معناها لو كونتاكت الوحيد لو كونتاكت الوحيد
7: سي موفي اكزومبل باش يقولوا مرسي يمشي له وياخذ ورقه
1: اي فوالا ما يمشيلوش معناها زيرو كونتاكت ما بين اللعيبه والحكم اللاعب الوحيد هو الكابيتان اللاعب الوحيد هو الكابيتان انا كي نذكر الكره كيفاش كانت والمقابله اللي على اثرها تبدل القانون نتاع الجارديان مع الشيخ كورابيدو شوبير مصر كونتر
7: بلغاريا
1: وانتوكا مصر راهو فضيحه بكل المقاييس راهو ما تصدقش هذيك تلعبت كوب دي موند راهو واحد اثنين باس اكس لو لاكسيال ثاني يشدها شوبير ويعاود يقعد ويعاود يمدها له ويعاود يقعد نحكيه على راو في 30 دقيقة 27 دقيقة الكرة عند شوبير حاجة ما تصدقش معناها كي شفتها مرة كاملة المقابلة وقتها خذوا القانون وعبدلوا القانون باش ولات الكرة اليوم الجارديان ما نجمش يشدوا
7: هو المشكلة الكل تبنيت على السيستم الجديد نتاع اللي يحسب في التونديسيونيل في الوقت الإضافي فما كل ماكينات دو تيل فاسون ولاو كان لاحظنا عندها بيريود ولاو بالعشرة ولا 12 دقيقة قال لك المشكلة وينك العشرة و12 دقيقة اول شيء الملاعبيه ما همش فيزيكمون حاضرين ما فهمش علاش انا نخلي في ملاعبي بريسك ميتون واحد اخر والاكثر من هكا 12 دقيقه هذيك كي يضيعوا فيها الوقت ما عنديش كيفاش الرترابي معناها ما نجمش نزيد سبعه اخرين شنو هي تروح مش يولي نبداو 8 وفي 11 ونص يقول لك اجا المشكله اللي مراجعه هذيا نقصوها من وسط الماتش لكن فما قوانين غريبه شويه بار اكزومبل يقول لك كان تهبط له تاكل اخر ديفونسور معناها تقسم له ساقه ولكن يسايب لافونتاج ويماركي بونت وما ياخذش ورقه حمراء ما ياخذ حتى كارتون هذيك ما عادش تحسب في اللعبه هذيا زاد راه تنجم هزنا البرشا عنف أبار بيان سور لورجو اللي ما في بالهم أنقذوا الموقف هي فكرة أرسين فينجير وعلميا أرسين فينجير كل ما يأتي فكرة رأي الأمور تمشي مش هي متاع بدلنا مش معناها توش تركبتو خارجة ذيك أورجو باش نقلبوا بالعكس لو كيف كيف ما وش يتبدل شيء باش نقعدوا في طرتوش تقدموا
1: مش نقعدوا ديما في عندي
7: ولكن القوانين هذي الغريب فيها شوية اللي هو وقت لاختيارها أنه توا الناس كل باش تنفذها في الكوب دي مونت العباد ما تعرفش دو كويل ساجي باش تلقى روحك تنفذ غاديكا طول في كاس عالم
1: اللي هو مش حط ريتم مش حط ريتم كي يولي توش خمسة سكوندات والكورنير خمسة سكوندات والناس شو تلعب معنا احنا ساعات باش يشوت الكورنير تحب له دقيقة ونص قدم ها وخر ها وعمل ليد واليمين ها واليسار زعما دي كومبينيزون التوش كل واحد يعطي الاخر ساعات اللي انتقلت
8: اما يلزم جواري تريكوبيري وسط الماتش
1: تريكوبيري اللي عنده رواري يلعب هذيك الكورة نمشيو لاخبار الموالي ونحكيو على قصة جينا من امريكا ومش اي عبد مديرة مخابرات هكا في امريكا التفاصيل
2: هذا الخبر اللي كشفت عليه شبكة فوكس نيوز انه تولسي جاباريد اللي تقدمت باستقالتها من منصبها كمديره للاستخبارات الوطنيه الامريكيه علاش للتفرغ لدعم زوجها في معركته للعلاج ضد نوع نادر للغايه من السرطان اللي يصيب العظام عافانا وعافاكم الله وكانت ابلغت الرئيس دونالد ترامب خلال قرارها في الاجتماع في اجتماع في المكتب البيضاوي من الاسبوع اللي فات وقالت انه هذا اخر يوم لها في مكتب مديره الاستخبارات الوطنيه وفي الاستقالة الرسمية عبرت على امتنانها العميق للثقة وعلى إتاحتها الفرصة هذه لقيادة المكتب متاع مديرة استخبارات وطنية وقالت في رسالتها لسوء الحظ لابد لي من تقديم استقالتي على أن تدخل حيز التنفيذ معناها هي توا في البريافي اللي قدمت استقالتها لـ 30 ماي يوفى البريافي في 30 جوان حيث تم تقول هي تشخيص زوجي مؤخرا بنوع نادر جدا من سرطان العظام.
9: أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد التي تباينت مواقفها مع الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب في إيران أعلنت استقالتها من منصبها معللة ذلك بأسباب عائلية، وأضافت أن الاستقالة ستصبح سارية المفعول في 30 يونيو. من جهته قال الرئيس دونالد ترامب إن غابرد ستغادر منصبها لرعاية زوجها المصاب بالسرطان، مضيفا أن نائبها الأول أرون لوكاس سيتولى منصب القائم بالأعمال.
1: نعطيو حق المرأة، نادرا ما نلقاو راجل نجم يعمل حاجه كيما هذه، انك تستقيل برنس في المركز اللي انت فيه، في المنصب اللي انت فيه، اللي العالم في اللي يعمل فيه هذاك يتمنى يكون موجود في مركز كيما هذاك، ورغم هذا تستقيل للاعتناء بزوجها، حاجه نادره جدا عند الرجال ولكن ياسر موجوده عند النساء. برنس،
5: انا واحد من الناس نعمل، والله كي نكون في منصب رئيس جمهوريه ومرتي تمرض، كل يا ولدي مرتي يقبل كل شيء للعناية بزوجتي. وسبق اللي حكيت أنا ويكرف وقلت لك راو لعب له مرض مليك قبل كل شيء،
1: لطف عليه هاي
5: قبل كل شيء. أخوي يرحم ولدي، هذه بنت أصل، هذا بنت أصل، علاش يقول لك خذ بنت لصل لعل الدهر يطول؟
1: مديرة مخابرات
5: مخابرات ولا كي تكون
8: مخابرات
1: نحكي ولا
5: ربي يبارك لها
1: نبعدوا عليها هي نحكي ولا علاش القدرة على التضحية موجودة أكثر عند المرأة جهن على الرجل جنرال مو يعملش هذا، يحاول يعاون يقف كذا منه يوقف مستقبله ويحط فول ستوب على المستقبل نتاعه صعيبة ياسر. المرأة تعملها افيك واحد مرأة الزوجة الأم الولدها الأخت الأخوها معرفش مزروعة في النساء ولا احنا انانيين الرجال بياسر
2: البوعه ما بلك قاعده نخمم راه نحاول نلقى لهم تبريرات ولا شنو الاسباب بلك شيء يمكن الراجل يعتبر زاد انه خدمته باش تكون بمصدر الرزق هذاك زاد باش نجم يقوم بعائلته وقت اللي المراه نتاعو تبدا معناها مريضه هي زاد لو كان زاد معناها كان جات مستحقه باش تخدم نتصورش راهي تستقيل معناها جو بونس اللي المراه معناها تحب تقف مع رجلها ما ساعات راهي تجبر انها تخدم باش تنجم زادا توكل العائله وقت اللي هو
1: مريض. مش الحسبه مش فلوس، الحسبه كارير برستيج بوست اللي انت فيه زاد هذاك اهم من فلوس، يتخلط الغادي انت وتستقيل نجم نقول لك كارير انت
2: ما عندوش قيمه قدام صح
1: ولا زيد.
10: والله شنو نقول لك رفيق، والله حكايه توجع تو شواليش بنت هي مخابرات امريكيه اما قويه برشا معناتها المنصب نتاعها والبوفوار نتاعها
1: ضحي بكاريرك على خاطر عبد دون لابسولو
10: اي بهيشي
1: يعني انسى امك هذاك واجب
10: اي رفيق عبد اذا نحبه اذا هذاك معناتها ابريتو معناتها
1: صديق
10: ولا حاجه والله نضحي يا رفيق والله للامانه
1: ضحي على خاطري
10: والله نضحي يا رفيق انا مضحي
8: اكثر من هيك
10: اكثر من هيك يعني نجيك وكذا
8: عمي والله على البيت
10: سيموا اكثر من هيك يا رفيق مش تضحيات
8: مش خدي ده
10: مش خدي ده معك
8: انا ما بعضنا
10: انا ما مش قاعد نعمل
1: خير من ما بعض
10: انا ما بعضنا لين نغرق وكهو انا ما بعضنا في البابور وربي يقدر الخير
1: دوك تضحي
10: اي اي والله وذاك شاب وربي عوض لك راه وريت ربي معناتها حطك في سيتواسيون كبيره برشا كي تعطيك
8: انا جيت نحكي في حاجات ما صاروا ليش
1: ليه مش
8: ما نعرفش
1: احنا نحاولوا نحلوا مش انت نحاولوا نحلوا علاش ديما قدره كبيره عند المراه على التضحيه في الجينات
8: فوالا
1: هذا
8: لا ان ريفلكس دو ماتيرنيزاسيون راهي كي نقولوا علاش هي في الحضارات الكل في الثقافات الكل تقدر الام ديما يقعد ابار خاطر لا ميغ ماتيرن معناها عندها ولادها حتى رجلها الماتيرن
1: تحسبوا ولدها
8: معناها اي معناها هاك لي انت مثلا
1: تحسب ولده بالحق احنا رجال عن
8: انت مثلا جيت انت علاش تغزل لي
1: تغزل
8: عفاك كي تعمل مثلا انت سرار باش تكلم مرتك تقول لها لف على جنبك كي تخرج من الخدمه المراه اوتوماتيكمون يبدا فما ريح تكلم صاحبها ولا رجلها تقول له رد بالك كي تخرج فما ريح فما دي
10: بتي قبل ما يخرج من الدار تلبس هكا بارده
8: صحيت فيك لبس هكا سي ريفلكس نتاعها انستغرام عنده ألاف عشرات ألاف السنين المرأة ديما عندها الني الكوكون العش متاحة تحميه وهو الفي بارتي من العش متاحة إذا هو هذاك واحد دونك يولي ما عادش رجل يولي ولدها كيما تضحي على ولدها تضحي على رجل الرجل طائر يخرج من العش
1: ولا يعود
8: ولا يريد العود
10: لا والله بالعكس أنا من حس اللي ما فماش ديفيرينسا ولكن مفهوم التضحية هو اللي يختلف من الرجل للمرأة المرأة وفاتك تجي باش تضحي ولا باش تتلهي معناه يظهر فهمت تقرب برشا وكذا واحد ووقف الدنيا واحد
7: الراجل يمكن بالتخمام ما يوريش كيما بار اكزومبل ما يقولش نحبك ولكن يمشي يشري لك اول ما يجي فلوس يشري لك حاجه هكا تفرحك وكذا. فهمت المفهوم نتاع التضحيه؟ معناها ينجم يكون يخدم خدمه اخرى باش يوفر لك اكثر ظروف ويجي بعبيت تلهي بيك ويجي ندبر 48 ساعه خدمه في 24 ويتعب اكثر ويتمرمد وكذا وحتى كانت قلق وتوجع وواحد ما يوريش قدام العباد وما يوريش قدامك انت ولكن المراه بيان سور قدامك
8: رسائل مشفره.
7: ليه نحب نوري اللي هو ينجم يكون تضحيه كيف كيف وانا نمن بيه اللي الراجل بالرسمي يحس وكذا ونفس مستوى التضحيات ولكن يختلف الديفين تختلف
1: الديفين يقول الراجل يحس تعمم معناها السيد هذا يحس
7: ليه هذا ميت الاحساس هذا واحد هذا خليه على جنب نحلونها
1: ما نحسبوش
7: لما نسال مع نحكيو فيه
8: هذا عمل بروجيكسيون الكلام وراه ويخ اوزش قال اسمع لي زيليمون دلونجاج الناس اللي تخدم برشا راهو يضحي راهو كي بتجيش فلوس وتجي فلوس ياخذ لك فما لشكون موجه
1: بس هذا مش لي انا فاصل فاصل ثم نواصل
11: راف ماج بوبليسيتي.
12: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
13: مالا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك اورانج
14: عندك اورانج

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
2: نحاسبوا بعضنا ونضحكوا على بعضنا كي نغلطوا ساعات في الفرنسية. كان واحد قال له لا والآن والأون كان يكتب كلمة الأورتوغراف غلط، ولكن المشكلة أعمق بكثير. وزير التربية الفرنسية أخطأ وفي برنامج على المباشر التفاصيل جيدا.
3: هو تمت دعوته وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفري على خلفية زادة قرارات تم اتخاذها في علاقة ببكالوريا فرنسا، هي أنه حتى الناس اللي باش تعدي مواد علمية باش يتم محاسبتهم على الأورتوغراف في الكتيبة.
2: وهو خذ القرار،
3: هو اللي خذ القرار هذا. عيطوا له في ميسيون سيتافوف على فرانس 5 وقالوا عملوا له ديكتي وطلبوا منه باش يكتب بعض الكلمات اللي تعثر في البعض منها. نسمعوا الاكستريم.
4: Accueil. Il y a un petit piège, évidemment.
5: Ah bon ?
4: Accueil.
6: Il n'y a pas de piège.
7: Ah ouais, j'ai vu la main du ministre qui tremblait.
8: La main tremble, la main tremble.
9: Pardon, excusez-moi.
8: C'est quoi après les deux C, qu'est-ce que vous avez mis ?
7: Ah non, il y a un.
8: Ah, il y a un petit problème, monsieur le ministre.
9: Excusez-moi, excusez-moi.
8: Il y a la réponse ici.
9: Attendez, vous permettez ? Non, mais je ne regarde pas, si vous permettez.
7: Mais lui, il est venu en premier. Lui, il n'est pas venu en premier, excusez-moi.
8: Voilà.
7: On a le droit à une deuxième chance au bac ?
9: Ah bah c'est ça, voilà.
8: C'est ça. Dilemme.
7: Rattrapage.
9: Dilemme. Non, mais attends, mais. Ça s'écrit dilemme nœud.
7: Faut montrer votre ardoise.
9: Ça s'écrit. Ah, pardon. Ah, ça s'écrit, alors attendez. Dit.
8: Il y a deux écoles.
9: Lemme nœud.
7: Ah bon ?
9: Je crois qu'on peut écrire les deux. Il me semble que les deux orthographes sont
7: non, c'est deuxième.
9: Eh ben c'est deuxième, vous voyez, autant pour moi.
10: فيها بيج
2: هي فيها بيج لحظة يعني جيتك هذا الوزير كما قالت جيهان معناها صعب الباك على الفرنسيس سنة ولا واحد يعدي في المات كي يكتب من عرش أنا يحلل في حاجة مثلا باش ينجم يطيحوا له نوت خاطر غلط في الأورتوغراف. ربي في الوجوه جات الضح في إيميسيون في سيافو. زيد كومون نكري أكوي
11: أ سي لا نعرف أ سي سي E U I L.
2: Ah c'est
11: E U L L. L هذا أنا نقلب لا شيء.
10: يقلب المصباح.
11: أكوي.
2: Ah c'est
11: U. Ah سامحني U E I L. سامحني.
2: النوزير يغلط في أكوي وديلم.
10: ديلم ذيك يغلط فيها اللعب الكل. ديلم. برشا يكتبوا بالام إن. برشا.
2: ما نعرفش منين ما نعرفهاش اما نحكي راه على وزير والكلمه مستعمله ما جبتلكش كلمه انا صعيبه يا ديلاما انا تتقال معنا نستعملوا احنا حتى ساعات نشط نقول قاعد فك الديلاما ذاك
10: كوير كوير حتى حد انا بيدي نكتبها غلط
2: مش هذي مش
8: انت بيدك معنا احنا
2: شو انت بيدك
8: مش عادي
11: روس معايا ربي معاك
2: برنار بيفو برنار سنتينيل مش بيفو
8: جون بيير بابا
2: يحترم نفسك هذا
10: لا نكتب انا
2: انا نغلط من أنت؟ شكونك أنت من؟
11: قاعد مع أساتير
8: كبعضنا
2: قاعد مع طاولة مختارة بالكعبة
10: ما حكيت قلت أنا بيدي معناها اللي نعتبر روحي معناها رد بالي
2: نشد عليك في الحاج ناحي دبوزة حاج ناحي مجاوب نرجو نحكيه سيريوز مهم ما المغزى اليوم الساعة أنك تجي للباك تنحكي لك على حاجة مثلا أنا مخلقتني في قراية صغارنا وأنا أقولها ميسيج تو أنا مثلا في العربية في المات بلوتو يعلموا صغار مثلا اشترى ثمن المشتريات كم بقي له درش ندرش اوكي ساعات تجيب المسألة اللي هم يسميوها الوضعية ولا تو كلها بازي مش الفكرة هي بيدها ولكن على جرقوا على كلمات مصطلحات متاع عربي صغار ما يعرفوهمش ويقلب الجملة دونك انت تبينها في على المتريز متاع العربية مش على الفهم متاع متاع الرياضيات إيه سيدي أنا كان ولدي ولا بنتي ضعيف في العربية مفهم امتحان شو 25 بقى تخليني أنا نكور في المات نقويفي نأخذ 20 على 20 تي ما تعاقبني غادي وتعاقبني هنا باستعمال مصطلحات ولا طريقة تعبير ركيكة معناه أنا يزيم نركز شيء مرتين باش نفهمه أنا اللي معناه منعتبر من الجيني في المات وفي
10: وفات الغلطة الكبيرة اللي العبيد معناه التعليم مهوش فهم ومش حتى في فرنسا في العالم هو التعليم راهو يعلم الميتودولوجيا il t'apprend la méthodologie
2: نعلموك الفخاخ
10: نحن نحصلوك عرفتك اللي في الرومبوان دور يشدك رادار رادار لغوي تمشي من هنا يشدك درش نوا تطيح في دودان متاع ارقام دونك فينا المو نحن نحاسبوك على المعلومات كم المعلومات اللي ندخلوهم بالقمع دخل ودخل ال لا والتعليم هو في الأصل ميثودولوجيا une façon de réfléchir كيفاش من مشكلة ترقى الحل هذاك المات الكل يعطيك مشكلة عندك منهجية تعملها هو باش يحاسبك على المنهجية راهو برشا عبيد يقول له فونكسيون كل شيء في الاخر حتى لو ريزولتا الى 80% دي بوان على المنهجية المشكلة في الوزير هذا كي تطلع بطلع كيك لازم تكون اكزومبلير خاطر حصلوا واحد يوموريست اسمه شارل شامروا اللي هو حتى حد ما جاب خاطر ما كانش يتصور جاي اون سيكوريتي كي تجي في الـ في الـ في التلفزه في فرنسا سي تافو ايميسيون معناها بوزيتيف فايبز وكل شيء معلومه وجاي وحصلوه غلط في ثلاثه كلمات في زوز كلمات على ثلاثه عطاوه زاد كلمه ثالثه جايبه صحيحه اما اللي غلط فيهم بديهيات كان غلط في انتي كونستيتيسيونيلمون ولا كان غلط مثلا في
2: جيروفا ولا ماهيش مستعمله
10: صحيح مش مستعمله
2: اكوي ديلام نورا مو تعديوا على اي فرنساوي الف مره حتى خلطت الباك معناها دونك علاش كي علاش نصعب على الاولاد ومن بعد نعرف انا هاني انا جو ميتريس با اليوم كوزير في فرنسا معناها اور انا في تجي في الباك قولوا كان تغلط في الاورتوغراف بيناليزيك في المات في الفلسفه في اي حاجه مهما كانت الامتحان
10: خاطر تعرف خاطر الجو العام في فرنسا راجع للريغور وراجع للمحافظين والاكستريم دروات ويحبوا يرجعوا للدوزيام امبير وناس بتمش معناها الانفتاح اللي عاشته الانفتاح الاخر داير راجع عليها حتى في اللغه نتاعها قاعده لا لونغ فرونسيز معناها ماهيش قاعده تتطور كما مستنسا قبل ايو بلوس الضغره والعبيد الكل مكبشه في اي حاجه لا لا لا لا ما تمشيش الاصل الموضوع تحب تضرب معني ترقى دي بتي ديتاي خاطرك انت ما فماشي في بالك هذاك هو باش يظهر اللي انت تحب تصلح
2: الأخبار ثم نعود ما تبعدوش
5: راف ماج ببليسيتي
12: تدلل مع جيون بدلل المرة هذه صيفي حتى الـ 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلل وجو هبال
13: تدلل جيون
14: ايام دللنا
15: ديوان افام فلاش نيوز
16: موجز التاسعة صباحا ديوان افام صباح الخير. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يقدم خلال مجلس وزاري عقد أمس عرضا مفصلا وشاملا حول وضعية الموارد المائية الحالية والمخزون بالسدود ومخطط تأمين التزود بالماء الصالح للشرب لهذه الصائفة والوضعية الحالية لمياه الري والبرامج المستقبلية والتوجهات في مجال تثمين المياه غير التقليدية. وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يضم البرنامج المتأكد لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال هذه الصائفة 81 مشروعا منها 35 مشروعا متواصلا بكلفة 58 مليون دينار. ويتضمن البرنامج حفر وربط 38 بئرا عميقة في إطار تدعيم الموارد المائية وصيانة وتجديد 26 محطة ضخ والتدخل في 22 مشروع لتجديد وتدعيم الشبكات إلى جانب تدخلات حسب المنظومات المائية في عديد المناطق بكل الولايات مع تركيز فرق عمل مركزية بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية للمتابعة المستمرة وضمان تزويد كل المواطنين بالماء الصالح للشرب بكامل جهات البلاد. الإدارة العامة للحرس الوطني تتولى الثلاثاء نقل حوالي 170 مهاجرا غير نظامي من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم الكيلومتر 21 بمنطقة العمرة من ولاية صفاقس في إطار مواصلة تنفيذ برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. ووفق الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين شبابلي فقد تم تجميع حوالي 250 شخصا بكل من مفترق لاكزيرو بمنطقة البحيرة في العاصمة وولايتي سوسة ونابل تمهيدا لنقلهم إلى مخيم كيلومتر 21 الذي أصبح نقطة مركزية لاستقبال المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية. وبلغ عدد المنتفعين ببرامج العودة الطوعية وفق جبابلي 4620 شخصا منذ السنة الماضية مضيفا أن مخيم العودة الطوعية بالعمرة يأوي حاليا نحو 420 مهاجرا في انتظار استكمال إجراءات إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. معرض صفاقس الدولي يفتتح أمس أبوابه للعموم في دورة يقدم فيها 214 عارضا مجموعة متنوعة من المنتجات، من بينها الصناعات التقليدية والفخار والملابس والمنتجات الاستهلاكية المختلفة، وفق ما أكده المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية بجمعية معرض صفاقس عصام بن عبدالله، متوقعا أن تستقطب هذه الدورة أكثر من 250 ألف زائر من مختلف ولايات الجمهورية.
14: عن أكثر 214 مشارك رسميا حد اليوم صباحا، عن أكثر من 12 ألف متر مربع مغطى للعارضين، أكثر من 3 ألف متر مغطى للعارضين في مادة الفخار والبوتري. إن شاء الله الأرقام هذه انترجموا عدد الزوار. السنة الهدف نتاعنا هو أن نفوت 250 ألف زائر، وفرنا جو اجتماعي وجو عائلي كبير لكل زوارنا، إن شاء الله يشرفوا جمعية المعارض وقصر المعارض. والهدية دو بيان فينو هي سيارة إن شاء الله تكون من نصيب الفائزة والفائزة. بدأت عملية التسجيل في طومبولا متاع السيارة، وعملية السحب السوق عن هكذا 20.
16: وفي الشأن الدولي، الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة ومن بينها حركة حماس مع وسطاء قطريين ومصريين وأتراك توافق على مبدأ حصر السلاح في قطاع غزة بيد هيئة فلسطينية متفق عليها، وفق ما أفادت مصادر متابعة للمحادثات لوكالة الأنباء الفرنسية. ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ضرب الفلبين هذا الأسبوع إلى 46 شخصا، بعدما انتشل عناصر الإنقاذ في جنوب البلاد جثة من تحت أنقاض مجاري للتسوق. وأدى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات على سلم ريختر ووقع قبالة سواحل ميندانو الاثنين الماضي إلى انهيار أبنية، وتسبب بانزلاقات أرضية، وأثار تحذيرات من وقوع موجة تسونامي في أجزاء من جنوب الجزيرة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق الراف ماج.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: بلسيتي.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم، مواجهة العادة ما بين اللي رث ما قلت وتسويت الكويز.
1: كويز
0: قبل هذا ناصر يطلب الكلمة.
2: رفيق هاجر تتهنى البنت، تتمنى البنت هاجر تحب تهني بنتها أسماء مفتاحي اللي تعديت التروزيماني هانسا، وكيف كيف تحب تهني بنت أختها أسماء الرميلي بتخرجها ولات ولدت مهندسة، وربي فضلهم الكل وربي نجاحهم وربي يعطيهم
0: الوقت الطيب. مبروك وإن شاء الله في ما أهم الكويز. تتسويت السؤال رقم واحد، نحكيو كورة، من هو اللاعب صاحب أسرع هاتريك في تاريخ البريمير ليغا؟ من هو اللاعب الذي سجل أسرع ثلاثية في تاريخ البريمير ليغ؟ سجل 3 بونتو في دقيقتين و 56 ثانية. برنسا
3: مش هالاند ذكر
0: هالاند زيادة
2: هالاند
0: هالاند ناصر
2: هالاند
4: هالاند
0: جين هالاند حاتم
5: هالاند
0: هالاند صاحب الرقم القياسي السابق
2: هو
0: نعرف مهاجم ليفربول روبي فاولر ماركا في 4 دقائق و33 ثانية. روبي فاولر شكون رامي؟
6: أزار
0: أزار تصورت عندك المعلومة؟
6: والله ما عندي.
0: سيد المخرج عنده المعلومة؟
6: تصدم
5: مش
0: الأجوبة خاطئة. هو ساديو ماني ماركا في 2015 ليفربول ضد ساوثامبتون في دقيقتين و 56 ثانية. مع ساوثامبتون ضد ليفربول يصلح لي سيد المخرج. يلا السؤال الموالي، مسرحية الزعيم عادل إمام، ما هو كان مواطن وحياته تبدلت خاطر طلع يشبه للرئيس في الفيلم هذاك؟ الشخصية اللي تشبه للرئيس شو اسمها برنس اللي لعب دورها الرول متاعها عادل إمام؟
3: محمد شوقي.
0: محمد شوقي ناصر
2: صلاح.
0: صلاح
2: مجدي.
0: مجدي
4: عزت.
0: عزت 3-2-1 حاتم 0 رامي.
5: زينهم
4: بهجت.
0: زينهم جواب صحيح.
5: زينهم
0: زينهم الجواب صحيح. نقطة نقطة رامي الفراتي. السؤال الموالي
5: ضيعت ماني
0: كيستيون دو ريفليكسيون. يلا حساب ذهني كيستيون دو ريفليكسيون. زوز عداد مجموعهم 1000 والفرق بيناتهم 150
5: 850
0: و 650. لحظة نركزوا، الفرق بيناتهم 150 شو اللي صحيح؟ مجموعهم 1000 والفرق بيناتهم 150
5: 575 و 425
6: صحيح.
0: ريت رغم السن مازال موجود لوغرو حاتم بالحاجة. الجواب صحيح حاتم بالحاجة. السؤال الموالي
5: 150 على 2.
0: السؤال ما تدخلش في التفلسف برشا خليك خطوة بزهر طفيها.
5: أنا حكيت الوقت
0: طفيها طفيها
6: حسيت عاد طافية.
0: يلا خنزيد السؤال الموالي زيدونا. من هو الشخص الذي فاز بكأس العالم مرتين كلاعب ومرة كمدرب؟ مرتين كلاعب ومرة كمدرب. زيد
6: مرتين كلاعب ومرة كمدرب. والله شو نقول لك، ضاع على سام نتاع فرنسا هذا شو اسمه
0: ديدي ديشون
6: فاز فيها مرة.
3: هذا من البرازيل رف لاعب من البرازيل مش على اسمه من البرازيل.
0: خلي ناس
2: يقول زيدان ما غلط.
0: زيدان ما فيش كمدرب.
4: القيصر بيكنباور. نو
0: بيكنباور. خليك حاتم.
5: زقالو
0: بيكنباور فاز بها كلاعب عام 74 وكمدرب عام 90 مرة ولكن اللي فاز بها مرتين كلاعب ثم مرة كمدرب فاز بها 58 و62 ومدرب عام 70 نحكيه على ماريو زاغالو. رامي حاتم جواب صحيح.
5: مرة كمساعد في الـ في الـ في الاكيب في البنك
0: في, الـ في البنك بتاع المنتخب البرازيلي. يذول لك يجابوه وقتها في الستاف بتاع
6: هو هذا اونترينور
5: سكولاري ذا
0: ما نعرفش معش ليه سكولاري ما هزش مع
6: سكولاري هذا 2002
0: فوالا من بعد صارت الفضيحة التاريخية. يلا السؤال الموالي
3: سامحني راب ما ندخلش في الربح. انا قلت لك البرازيل. لا قلت لك
0: اعطيني الجنسية. اعطيني اسمه. البرازيل فيها 100 مليون مواطن. برسيل برسيل
6: برسيل معقول هذاك
0: لتنظيف الاوعيه
3: لهم الواحد اللعب باسيت وكل شيء لاسيست تقولوا لاسيست
0: برنس
3: اعطيتهم لاسيست
0: يا برنس يزي يا برنس يا برنسيزي السؤال الموالي زيدونا
6: بابا لا لا تعبت
4: لا بابا لا بابا سيبني تو
0: نجد آيات المواريث كلها والأحكام التفصيلية للميراث في القرآن الكريم في أي صورة؟
6: لا إله إلا الله
0: محمد رسول الله
6: رسول الله
0: صورة كمل الشهادة يا ودي
6: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد
0: كمل ولا
6: سورة آل عمران
0: سورة آل عمران برنس
3: سورة البقرة فيها البقرة.
2: آل عمران
0: آل عمران
7: سورة محمد
0: سورة محمد حاتم
5: سورة النساء
0: النساء
6: البقرة
0: البقرة شكون قال البقرة
6: أنا
0: زياد رامي الجواب الصحيح النساء حاتم جواب صحيح سورة النساء الأحكام التفصيلية للمواريث للميراث
4: والحاج
0: قلت كذبت قلت العمران السؤال الموالي كم عدد جوائز الأوسكار التي حصل عليها فيلم تايتانيك
6: تايتانيك معناتها
4: توقيت كيف
6: بي بي سي
0: يلا
6: تايتانيك مع الموجة
0: على الام بي سي 2
6: يحب يخشن في صوته فماشي فوا اوف يدبر
4: اي حاجه
6: اي حاجه 14
0: 14 برنس
3: 4
0: 7 رامي
6: 15
0: جيان
7: 11
0: حاتم
5: 11 13 ولا ما نعرف
7: 11
5: 13
0: هما 14 أوسكار
6: أيها
0: مش يكونوا 15 يكون في الكل 14 أوسكار عدد الأوسكارات التي تحصل عليها فيلم التايتانيك 11 جواب صحيح جيادة سليني 11 جواب صحيح جيهان السؤال الموالي من هو النبي الذي ارتبط اسمه بالناقة
6: لا إله إلا الله محمد رسول
0: ناصر
2: سيدنا إبراهيم
0: برنس
3: لا لا
0: يلا.
3: سيدنا موسى
0: سيدنا موسى زيزو
6: وقت الناقة حابت تقتل كالراجل
0: قلت لك شحكي الحكاية افهم السؤال قلت لك شكون النبي
6: سيدنا داود
0: سيدنا داود رمرو
6: مش قولوا ناقة سيدنا إبراهيم
0: ناقة سيدنا إبراهيم
7: ناقة صالح
0: حاتم
5: صالح
0: صالح جواب صحيح وصالح عليه السلام جواب صحيح حاتم جواب صحيح جيهان السؤال الموالي سمي دولة ليست عربية عملتها الريال
6: ناصر
2: توا
0: يس
2: اسبانيا
0: اسبانيا تمشي اسبانيا تهز الريال ومركوا برنس
3: افغانستان
0: افغانستان زيد
6: ايران
0: ايران جيهان
7: مقدونيا
0: مقدونيا رامي
6: والله في بالي في الامريكا لاتين الارجنتين
0: الارجنتين
5: هي المكسيك يا بوليفيا برا بوليفيا
2: مكسيك
6: مكسيك
0: باش نعطيكم ثلاثه وفما واحد عنده جواب صحيح البرازيل تستعمل الريال البرازيلي كمبوديا تستعمل الريال الكمبودي كي نحكيو على عملة نحكيو على
6: الريال الكمبودي معروف
0: بزنس مان رجل الأعمال الريال الإيراني جواب صحيح زياد المكي
6: أيوة أحلى طفل
0: الريال الإيراني لجانب الريال البرازيلي والريال الكمبودي السؤال الموالي زيدونا
6: هيا بابا
5: هيا بابا
0: ما هي السورة التي تسمى سورة التوحيد ناصر
2: قل هو الله أحد
0: الله أحد
3: الله أحد الله الصمد
6: قل هو الله أحد
0: رامي
6: الإخلاص
0: الإخلاص
7: الإخلاص
5: إخلاص
0: ستة إخلاص
6: ستة
0: جواب صحيح برافو لي راف ماجر
5: لا ما
0: أمور عقيدة وتوحيد
6: أنا سميت الصورة كلام صحيح
5: احنا سمينا الصورة انت قلت السؤال اللي قالك
0: قل هو الله أحد كيف كيف يا طفولي
7: معروفة
0: كيف
2: خذها النقطة
0: السؤال

0: تنزح فيا علاش ما
1: نكملش؟ ولا خاطر هيك نعرف قريت في السيف يكمل اعمل تعمل حاجه.
0: علاش وكمل اعمل حاجه؟
1: والله يصلح لك والله يا ربي.
0: علاش ان شاء الله يا ربي يصلح لي بنمشي يا رب
1: ان شاء الله. ان شاء الله صابرك
0: يا ابو غانم يا رب. يلا قوس قزح في سبعه الوان اللون الوسطاني شو لونه؟
1: بربي شنو هالسؤال انا تو معناتها بالتورناج
0: تستحضر ذاكره ذاكره تبي تستحضر في الالوان وتعملك اوبتيك في اللون الوسطاني يبدا بالاحمر يوفى بالبنفسجي هو
2: في بالك شك بين هذوما الزوز هنا
0: يبدا بالاحمر يوفى بالفيولي. يلا زياد
1: بلوسيال
0: بلوسيال
3: انا الاصفر نقول
0: برنسا
4: اللي قال الناصر الاصفر.
0: يلا جهان رامي
5: الاصفر الاخضر خطر
0: ستار الاول الاحمر الثاني البرتقالي الثالث الاصفر الخامس الازرق السادس الازرق الداكن والسابع البنفسجي
3: احمر
0: الرابع الاخضر. جواب صحيح هو اللون الذي يتوسط قوس قزح. انا زيد كي تحط لي التصوير ما يجينيش مخي الاخضر جمله في
6: ما عاونتك تحط لنا باش يبدا باش يشوفه
0: واللون الذي يتوسط هو الاخضر. ريفليكسيون سرعه من هو الحيوان ركز في الزو هكا توا الذي يستطيع اكثر حيوان يحمل اضعاف وزنه
5: نملة.
0: على اسرع كان حاتم بالحاج
5: اما مش في الزو
0: ريت ديما تغلو تمشي للفيل خاطر اضعاف وزنه هو ما يشتر وزنه من الفيل ولكن انا مالت هز اضعاف وزنها مالوروزمو الفائز مره اخرى تسويقه حاتم بالحاج. يا سيدي هكا نوصل لنهاية الحلقة نعتذر لحالة السوء يبدو أنه الإرهاق بدأ يصيبنا شوي
1: معناها
0: قد يكون هذاك علاش قلت معناها لو تعكرت الحالة الصحية غدوة قد
1: ارتاح من توا ارتاح اسمع كلامي ارتاح خلي رامي غدوة حلقة موزيكا وشوية
3: لا نخدم كان بالرافع
0: إذا كنت هابت غدوة
5: نعملوا سختي غدوة
0: حاولوا نعتذر من المستنى نعملوا رحلة غدوة
1: رحلة مع حاتم
6: والله
1: سمباتيك عمرنا هلا خرجنا مع
0: بعضنا في الدنيا والله فكرة تنعمل لكم بروغرام باش ندخلوا في سياسة البادي بيلدينغ. يلا شكرا لكامل الفريق حاتم جيهان لبرنس زياد الناصر ورامي غدو ترتاح برنس انت
4: غدو بعد غدو
0: حي جماهيرك يا وحش مال
4: ان شاء الله يا اخويا جمعة نهاية اسبوع مباركة وان شاء الله تونس نورنا
0: امين يا رب
4: ان شاء الله ديما منورين.
0: اعطيني البرونوستيك متاع
4: تونس
0: السويد من البرازيل بربي
4: واحد بشيء شفتها ولا توكي نحلم تو نكلم
0: اطلبنا في المباشر احكي لنا الحلمه. يلا سيدي كانت هذه حلقه اليوم شكرا عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي ريموخ بسلمون يا صديقتنا غايبه علينا اليوم عشان ترجع معنا غدوه جيان في الاعداد بعد شويه جعفر ساعه سعيده نص نهار ابتسام في هنا تونس مني لكم احلى تحيه عشان نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. غدوه ينطلق المونديال حسعيد للنسور تبعوا يوميا اخبار المونديال على الحوار مع صديقنا عادل بولال في ليالي المونديال. ليلتكم احلى ليالي ونهاركم احلى الايامات ليلتكم نهاركم زين باي باي تشاو تشاو.

0: راف ماغ بيبليسيتي.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان، متفاهمين في نفس الحاجه، الكاليتي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: ديوان اف ام عسلامة
2: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملك كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
1: تونس
6: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
6: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان.

ديوان افهم هي الموجه اللي تواتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسه على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم.

0: ان شاء الله يا ربي تجيب معدل كبير
1: يا رب.
0: يا ربي ان شاء الله تنجح لي مونسيونين. هذا بس تجريبي خاطر انا بنتي عامل جامج السنين. هذا بس تجريبي يا ربي حالي راني خايف خايف خايف خايف. ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا. قولوا امين
1: امين.
0: الله يحفظهم. الله يا ربي ان شاء الله نسمع الاخبار الطيبه. قولوا امين امين يا رب العالمين. اليوم ساعه سعيده سبيسيال بمعرض اسفاق الدولي. بابا اجواء كبيره برشا فهمني ولا يعني اليوم معايا زوز مهاجمين زوز مدافعين زوز يعني قناصة حراس مرمى. على يميني في الرواق الأيمن يعني يعود من بعيد وهو صديق حبيب أخ يعني بنحبه لوجه الله خواطر يعني
2: سبحان الله
0: سبحان الله
2: سبحان الله
0: يعني البوغوس
2: النفوذ وبتحب.
0: وتفكرت التو في الغناء في مولى الديوان. مولى الديوان فكرت كنت قلت يطلع شي هو مولى الديوان.
2: ما نحبش نحكي
0: ما نحبش تحكي خلينا سي سند صباح النور
2: صباح بونجور بونجور بونجور بونجور بونجور رمزي بونجور محلينا في المعرض ومحليهم الأجواء ومحليهم جماعة المعرض قاعدين بحدينا لهنا. توحشتك جعفر برشا برشا.
0: عايش خير
2: على غالب ما نشكون بحذاك الجمعة اللي فات لي ظروف انت تعرفها.
0: أنا
2: اليوم في ساعة سعيدة واليوم فرحان برشا. قبل ما نبدأ في الإيميسيون أنا فرحان لخاطر بابا قام لاباس
0: الحمد لله
2: الحمد لله سلم عليه برشا برشا برشا الحمد لله اللي قام لاباس ورجع لنا يا ربي في صحة جيدة جدا جدا جدا. وشان عديو ايميسيون جيدة جدا جدا جدا وان شاء الله فما برشا جو يستنى فيهم حتى نص النهار.
0: نص النهار نذكر اللي نحن في صفاقس معرض صفاقس الدولي. جماهير غفيرة ما نجموش نعديو لكم قديش يتفرج فينا. تقريبا قدامنا توا ثم 3000 متفرج قدامنا تقريبا
2: 5000
0: من غير ضحك مش قاعدين نشوف المشهد من غير ضحك.
1: والعباد اللي برا اكثر من داخل.
0: لحظة لحظة طبعا بعد ندخل بالتحديات. رمزي صباح النور
1: صباح الانوار.
0: بونجور بابا.
1: بونجور بونجور بونجور محلاها ساعه سعيده كي تبدا اليوم في المعرض. روح جديده حاجه جديده جايين بطاقه برشا ايجابيه على محلاها. جعفر اليوم راهو اخر نهار في الامتحانات بكالوريا.
0: خويا
1: ان شاء الله ربي يرحم الكل يا ربي. نسمع الزغريطه في كل دار تونسيه. واسمع فما فيديو بقات في مخي والله طيله الليمات هذوما. الفيديو نتاع عوان المرور يوزعوا في الماء ويسهلوا في عمليه الطرقات. برافو يعطي صح الناس كل اللي كانت مسافر في البكالوريا.
0: هاي
1: هاي
0: هاي يا ربي يا عالي ترجع لي فاتحه يا ربي يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي تكون عدت بالقدام.
1: عم جاي عم جاي
3: كوراج لي باشولي رمشة عدت ايامنا
0: كل على الكونيكسيون
1: يا ربي يا عالي
3: عليلة جراندي
2: انا انيفرسير لولادنا.
0: شكون طف علينا الضوء؟
2: فازا فازا فازا فازا تابع
1: نجاح تابع نجاح الباس
3: مهمومة ونرفع
0: ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا كما قلت اليوم من صفاقس مباشرة. التحقوا التحقوا بنا برشا اجواء باش نحكي لكم على برشا مفاجآت في معرض صفاقس الدولي. بعد شوية باش نعمل لكم مسابقة فهمني ولا اسمها تروازونا
2: حتى انا مش نعمل لك مسابقة
0: اوكي اسمها طلع الشخصية داكوردو. اما تويكا باش نمشيو مباشرة لانيس نقول ديجيتال ويفز وهنا راجعين.
4: انت احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخة جديدة احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
5: اريد طور عالمك.
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع انيس الغول على ديوان فم. تدرس تونس والجزائر إمكانية الرياليزاسيون دي نوفو كابل سومارين يربط البلدين بإيطاليا وقد تم الإعلان على ذلك يوم السبت 6 جوان مع نهاية الدورة الرابعة دو لا كوميسيون تكنيك ميكست اليورو تونيزيان في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والتي نظمت في تونس خلال زيارة عمل وزير البريد والاتصالات الجزائري سيد علي زروكي. المشروع يطمح لتقوية إمكانية نقل البيانات ما بين الدولتين وأوروبا في ان كونتكست دو كروسونس رابيد خاص باستعمالات نتاع الرقمنة والكلاود والسيرفيس اون لين. كما اتفق وفود على تحسين الوصلة البرية القائمة بين الجزائر وتونس من أجل اون اوبتيميزاسيون دي ريزو ريجيونو. الجزائر متصلة بأوروبا عن طريق لي كابل أورفال وألفال فير لإسبانيا وميديكس نحو فرنسا. ما تونس فانها تعتمد على العديد من الروابط المتوسطية بما في ذلك الكابل كيلترال الذي يربط البلاد بإيطاليا وعدة بنى تحتية سومارين للاتصال بأوروبا كما المشروع المقبل ميدوزا. هو نظام بطول 8760 كيلومتر ويربط 9 دول متوسطية بما في ذلك إيطاليا إسبانيا فرنسا الجزائر والمغرب. وبعيدا عن الكابل البحري ركزت المناقشات على العديد من المشاريع في التعاون الرقمي وعلى وجه الخصوص خفض التكاليف نتاع الرومينغ موبيل للمسافرين والشركات العاملة على الحدود وتطوير حلول تتعلق بانترنت الأشياء عبر الأقمار الاصطناعية. بعد الانستالاسيون دو لا 5G في جل دول العالم، العمل على الفيرسيون سويفونت بداو منذ سنوات، ومؤخرا نجح فريق ياباني في انه يبعث دي دوني بقوه 112 جيجا بايت بار سكوند في اون بوند دو فريكونس دو لا فيوتور 6G. للوصول لسرعه التدفق كما هذه استعمل الباحثون دي ميكرو كومب ودي ديسبوزيتيف فوتونيك انتغري على شرائح لتفعيل دي فريكونس اوبتيك تري ستابل. كل سيستم ما يفوتش قطره 5 ملم، اي حوالي 90 مره اصغر من سيستم كونفنسيونيل، والباحثين يطمعوا انهم يزيدوا يحسنوا ويوصلوا لدي دي بي انكور بلوز الفي. التطور هذا يفتح الطريق بوغ ريزو سان فيل اولترا رابيد وكومباتيبل مع ديبلومون دو لا سي جي المنتظر لسنه 2030. لا سي جي او فيوتور جينيراسيون دو لا كوميونيكاسيون سان فيل باش توفر دي دي بي جوسكا 1000 فوا بلو رابيد كو لا 5 جي. اون لاتونس كازي نول وبالطبيعه اون انتيغراسيون بروفوند للذكاء الاصطناعي، لانه الشبكه باش تقع ادارتها من طرف الانتيليجونس ارتيفيسيل بور اوبتيميزي لو سبيكتر اي ليفيكاسيتي انرجيتيك. لا سي جي باش تنشر تكنولوجيا كيما لي زولوغرام موبيل ou le métaverse ultra immersif ou téléchirurgie ou les jumeaux numériques. عدد دول قاعده تخدم الان على هذه التكنولوجيا كيما اليابان والصين والولايات المتحده الامريكيه وجل دول اوروبا. اليوم يبدأ بث في قاعة السينما للفيلم الحدث للمخرج المبدع الأمريكي ستيفن شبيلبرغ بعنوان Disclosure Day. مرة أخرى يركز شبيلبرغ على موضوع محير وهو وجود الكائنات الفضائية في أرضنا وتعايشها معنا. المخرج يرجع اليوم avec un long métrage de science-fiction هو جنغ اللي خلاه يتشهر عالميا بفضل أفلام كيما إيتي لا guerre des mondes أو rencontre du troisième type. يطرح على المتفرج سؤال صعيب جدا، هو لو كان نكتشف أن مناش كائنة الحية الذكية الوحيدة في هذا الكون، ولو يورينا ويبرهنون وجود كائنات فضائية أخرى، فهل سنخاف؟ يقول الشعوب عند الحق في معرفة الحقيقة، وهي ملك لثمانية مليار بشر، وكل ثانية تزيد تتعدد قربنا أكثر لحاجة لا مفر منها، وهي يوم الاعتراف والإفصاح بالحقيقة. الفيلم هذا يقدم نفسه كتسلية وترفيه وعمل إنساني عميق. وشبيلبرغ يقول أنه سولو ميتراج يمثل الكونكلوزيون دو لا تريلوجي التيماتيك الخاصة بالكائنات الفضائية اللي خدم عليها منذ عشرات السنين. فيلم خارق للعادة وان بلوك بوستر سبيكتاكولير من أمضاء واحد من أحسن وأقوى ومخرجي العالم أفوار لآخر لحظة وحتى لاريفي دو جينيريك فان. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز، أحلى بونوس لأحلى ناس. مع لوخة جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
5: أريد طور حالي.
4: ديوان أفهم هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.

0: كانت تبسيمة سلامتك يا حبيبنا من القلب نويتها صح نهار والنشاط والتعسير. يا سيدي نذكر السادة المستمعين اللي يسمعوا فيه الكل الساعة ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله نهار القسم، ان شاء الله نهار الفرحة والنجاحات والامتيازات.
1: يا رب.
0: احنا في المعرض الدولي بصفاقس، ولحظة بالله زعبار رحيلي اخوي الموسيقى لانه لهنا باش نفضح الزملاء والزميلات، فهمني ولا
1: لا؟
0: من غير سسبانس،
1: من غير
0: نمشي انا وسي رمزي، هل تعلم خويا شو اسمه؟
2: شي اسف
0: شو اسمه؟
2: سي رمزي.
1: اسمع سند، اسمع
0: سي رمزي هل تعلم؟
1: شكرا.
0: متعدين عرضتنا مواطنه، هاي تغزر لي طول داعي في ذكر الاسماء لبس بالابيض ذيك
2: حنان اسمع
0: حاسيله.
1: شكرا شكرا.
0: قالت لي اهلا بجعفر، قلت له اهلا، قلت سيبيها. سي رمزي هل تعلم؟
1: شكرا شكرا.
0: انا جعفر وخيك
2: انا مصدوم،
0: والسيد سي رمزي هل تعلم؟
1: شكرا.
2: بلك الحكايه ايش بيكون فيها شعر جعفر؟
1: اسمعني انا بشعري يا اخوي،
0: السي هذيك فيها شعور مش شعر. بارك الله فيك، بارك الله فيك مدام، ميرسي بوكو. اي يا سيدي كي موعدكم باش نعمل لكم مسابقه اسمها تروازون، باش نعطيكم شخصيه في راسي، شخصيه في راسي، وانتم تطلعوا الشخصيه هذه شني. ما نجاوب كان باي ولا لا، تنجموا تشاركوا انتم من غادي، ما نجم نجاوب كان باي ولا لا. حاضرين
2: جحاف الملعب؟
1: يلا يلا
0: ابداوا. اسألوا.
1: كوميك؟
0: لا.
2: كوارجي؟
0: نعم.
1: يلعب في تونس؟
0: نعم.
1: في البطولة متاع سنة؟
0: لا.
2: يلعب في CSS؟ لعب في CSS؟
0: نعم.
1: وتوى ما يلعبش، لعب سابق؟
0: نعم.
2: حمد العقربي؟
0: لا لا، تجاوب وتخرج.
2: لا ما في بالي. لا لا ما فيش بالي نجاوب.
0: هاي هاي.
1: لعب في جمعية أخرى ما بعد السي اس اس؟
0: لا. نعم نعم نعم.
2: البوست متاعه جارديا؟
0: لا.
1: اسكندر صويح؟
0: لا لا
2: لا، ما تجاوبش.
0: يزيدوا
2: شوف لنا في اللي بوست شنو
0: صحيح
2: كله اتاكون.
1: اخوي الغالي ديفونس؟
0: لا.
1: ديفونسور؟
0: لا.
2: اتاكون؟
0: نعم.
1: اتاكون اتاكون اتاكون اتاكون. لعب مع ليكيب ناسيونال؟
0: نعم نعم.
2: مركة 50 بونتو في كاريرو؟
0: مش كنت تقصد انت؟
1: مش كنت تقصد؟
2: لا انا سالتك انت جاوبني ايه ولا
0: لا. لا الحقيقه
2: لا، لازمك تعرف سامحني.
0: لا ما عنديش.
2: لا لازمك تعرف
0: ماركة يا اخوي. صفا
1: ماركة برشا بونتو.
2: ماركة عندك رمز؟
0: ايه.
1: محلل توا في البرامج؟
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا. فضيحة.
2: لحظة، أتاكون سي اس اس مركب برشا بونتويت
1: ولعب في جمعية أخرى ما بعد السي اس اس،
2: ولعب بعد السي اس اس وتوا مش يلعب.
0: أي.
1: ومش محلل؟
0: لا
2: ومش محلل.
0: لا. الجمهور
1: عاونونا أخويا.
0: ها نمرو 9. أي
1: صحيح يا غالي،
0: أنا قلت نمرو 9
1: صحيح. على اليمين ولا على اليسار؟
0: هيا امشي امشي. ليه امشي
2: محبش يجيهم
1: فهمت عليك بالإشارات؟ قلنا اسمه.
0: هاي
1: وصفونا اخويا، وصفونا الجمهور.
2: بلاي تردو هذي ما حبش يكون.
1: شكون؟ منيش خايفين؟
2: ايه نادر نادر اغزر لي اخويا.
1: قولولنا.
2: حي حي عقيد.
0: شكون اللي طلعها؟
2: انا.
0: لا والله لك انت
2: لازم تطلعني بيه.
1: لا لا
2: لا دي ما يعرفوش
0: والله.
2: والله
0: والله
2: والله لو هو
1: والله متاع ديجيتال.
2: مستحيل انا طلعته. حبيش نقول لك ملو
0: كلكم سالتوني السؤال واضح وصريح. العب في الليكيب تاع 78 تمشي طول.
2: قداش عمرك وقتها جاف؟
0: عمري 4 سنين. أما بابا يحكي لي
1: تفرج
0: لنا
1: صحيح تفرج توه حل اليوتيوب
2: صحيح.
0: الشخصية الموالية، الشخصية الموالية عاونوهم. الشخصية الموالية
2: ممثل؟
0: لا. مش تقعدوا مش تقعدوا في الكورة؟
2: في الكورة.
1: في الكورة. يلعب توه معناتها في البطولة التونسية حاليا؟
0: حاليا لا.
2: تونسي؟
0: نعم.
1: معناتها ماهوش محلل رياضي توه؟
0: اي.
1: في البلاتوات؟
0: اي.
2: لعب في سي اس اس؟
0: لا.
2: شوف جمعية أسد
0: صحيت صحيت.
1: لعب في الدرجة الرياضي التونسي؟
0: لا.
2: النادي الأفريقي؟
0: لا.
1: الإتوال؟
0: نعم.
1: يقدم في التلفزة البرة في قناة عربية؟
0: لا.
2: في قناة تونسية؟
0: نعم.
1: ما كانتلوش تجربة في برنامج عربي؟
0: لا مريتوش.
2: عنده شوية فضايح؟
0: لا
1: لا
0: لا. ثم إشارة
2: ربانية؟
0: اي ثلاثة. ثم إشارة لو كان تسألوا عليها تطلعوا.
1: هز كوب دافريك؟
0: هز كوب دافريك.
2: شرميتي؟
1: الجزيري؟
0: لا.
2: شرميتي؟
0: لا
1: زياد.
0: امشي امشي كريب يشوف الوقت.
1: زياد الجزيري هز 2004؟
0: لا انا قلت لك لا.
2: هز كوب دافريك؟
0: اسأل على البوست. اسأل على البوست. اسألوا على البوست.
2: ديفانسور؟
0: لا.
1: اتاكو؟
0: لا.
2: جارديان
0: لا
2: مانيش يلعب
1: مليو
2: مليو
0: اي
2: مليو هاس كوب دافريك ويلعب في الاتوال
1: ومليو
0: سانتوس كون قال سانتوس خرجوا خرجوا
2: بالاسم يخرج
0: لا امشي امشي
1: يطلعش من الجامعة هذا جاي حتى مندس بعدين
2: مجنون عنده برشا شعر
0: شكون
2: بازيزي
0: رياض البازيزي ولا جماهير بالله صفقه للروح
1: والله برافو والله برافو والله
0: والله احلى
1: جمهور والله احلى جمهور كره الدنيا تلمت علينا خويا مرسي عايشك
0: الشخصيه المواليه الشخصيه أيه. المواليه
2: مازلنا في الكره
0: مازلنا سبيسيال كوب دي موند احنا تو
1: سبيسيال اوكي
0: خويا دي
1: يلا يلا يلا
2: فماش واد جدد جعفر
1: يلا يلا يلا
0: الشخصيه المواليه
1: الشخصيه المواليه
2: اتاكون
0: لا
2: امشي رمسي
1: ديفونس
0: نعم
1: ديفونسور
2: يلعب في سي اس اس
0: لا
1: يلعب في الاتوال
0: لا
2: يلعب تو ولا
0: اي
1: تو تو يلعب لان بطوله تونسيه
0: لا
2: فرنسا
0: لا
2: خليج
1: في دوله عربيه
0: لا مش نورمال تقول ذي لا امشي اي قول لهم قول لهم وي اسال اسال اسال من غادي يقول ها
1: في
0: نعم
1: في المانيا
0: المانيا
1: في المانيا
2: امشي ايش من اخويا
1: في المانيا يلعب تو
0: يلعب تو
1: عيط له في
2: عنده عنده عنده اخوه كوارجي
0: نعم
2: راني خديره
0: شنو
2: راني خديره
0: راني خديره لا ما عندوش اخوه كوارجي سمح
2: لا عاد
0: والله لا عنده اخوه كوارجي والله والله
1: عيط له تو في القائمه هذه
0: نعم
1: تاع ليكيب ناسيونال
0: نعم نعم نعم
1: من
2: الياس سعد
0: ليه
1: سعد في المانيا
0: ليه ليه
2: الغربي
0: لا
2: صخيري
0: صخيري صخيري اللي جاب مش نورمال ما مش نورمال الديرا
1: الله يبرافو
2: مرسي مرسي مرسي
1: الله يبرافو
0: صخيري نعم
1: بعثتوا الجامعة
0: ثلاثة نقاط للجمهور مقابل صفر سندو و
2: لا عندي نقطة أنا الأولى شنو
0: السي رمزي هلتعل
1: السي عايشك من هنا لآخر الحصة جعفر
0: باش نمشيو
1: السي رمزي هلتعل
0: باش نمشيو طبعا باش نمشيو مباشرة تويكا لزملائنا في قسم الأخبار بعد شوية خويا باش نقعدوا معانا لأنه نحن تويكا مباشرة في معرض الدولي نتاع صفاقس الدورة 60 برشا أجواء برشا أجواء مفاجآت برشا أجواء في
1: خمسة ثواني فما كرهب البرة ياسر تشرة ياسر عالمية
0: الربح هذيك
1: شكون باش يربحها يا خويا
0: بدينار
1: يا سند بدينار يقص تيكي صغير ولا أبوه بلفين يروح الكرهبة
2: لا لا لا
1: هي كرهبة ملا معرض
2: وفاهم موتور يجي 90 بحدين هنا
0: يا ودي الجو مش عاد
2: تخيل 90 يخلط يا جاف بعد شوي نحكي لكم على الموتور هذا
0: شكرا زملائنا في الحافلة نمشي مباشرة القسم الأخبار وهنا راجعين ساعة سعيدة ساعة
3: سعيدة على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم
4: ببليسيتي تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس
3: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز العاشرة صباحا ديوان فام صباح الخير الموجودات الصافية من العملة الأجنبية يغطي إلى حدود 9 من جوان الجاري 103 أيام توريد حيث بلغت 25,386 مليون دينار وفق معطيات وقتية نشرها البنك المركزي التونسي واضحا أنه تم تداول 29,319 مليون دينار من الأوراق النقدية والمسكوكات بتاريخ 8 من جوان الجاري الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة اليابانية للتعاون الدولي تعلنان عن تطوير نظام آلي لتوقع الطلب على الكهرباء وذلك في إطار مشروع إزالة الكربون وضمان استقرار التزود بالكهرباء في المنظومة الكهربائية التونسية وتم الإعلان عن هذا الإنجاز الذي يعتبر من أبرز نتائج التعاون بين الجانبين خلال الاجتماع الختامي للجنة التنسيق المشترك للمشروع الذي تنفذه الشركة التونسية للكهرباء والغاز بدعم فني من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وأفادت الوكالة اليابانية في بلاغ أن هذا المشروع انطلق منذ سنة 24 و2000 ويمتد على مدى سنتين ويهدف إلى المحافظة على استقرار تشغيل الشبكة الكهربائية وتحسينه خاصة في ظل الارتفاع المنتظر لنسبة إدماج الطاقات المتجددة. ويندرج هذا المشروع في سياق التوجهات الوطنية في مجال الطاقة، حيث تسعى تونس وفق استراتيجياتها الطاقية إلى تغطية 35% من حاجياتها من الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة بحلول سنة 30 و2000، إلا أن التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة ذات الإنتاج المتغير قد يطرح تحديات تتعلق باستقرار الشبكة الكهربائية. سفير اليابان بتونس يشرف أمس على تدشين ملحق تابع للمركز الطبي الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بقصر جديد بمعتمدية ابن خداش من ولاية مدنين، والذي أنجز في إطار برنامج المنح اليابانية للمشاريع المحلية. وأوضحت السفارة اليابانية في بلاغ أن هذا المشروع الممول بهبة تبلغ قيمتها 269,530 دينارا يهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتوفير خدمات الرعاية الطبية والاجتماعية والتربوية داخل فضاءات وتجهيزات ملائمة لاحتياجات هذه الفئة. بلدية صفاقس تتحصل الثلاثاء على شهادة المصادقة الصحية لسوق الجملة للأسماك ومنتجات الصيد البحري، حيث تم إجراء تدقيق رسمي ونهائي من طرف دائرة الإنتاج الحيواني بصفاقس بصفتها الجهة الرقابية والفنية المخولة لمنح المصادقة والإشراف على المطابقة الصحية، للنظر في مدى استجابة سوق الجملة للأسماك بصفاقس للشروط والمعايير المعتمدة ولندافع نشاط وإشعاع هذه السوق وطنيا ودوليا. وفي الشأن العربي والدولي، تتواصل المحادثات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في العاصمة المصرية القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بينما لا يزال حصر السلاح الفلسطيني يشكل عقبة جوهرية وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية مساء الثلاثاء. وكانت مصادر متابعة للمحادثات قد أفادت الثلاثاء بأن الفصائل المجتمعة في القاهرة مع وسطاء قطريين ومصريين وأتراك وافقت على مبدأ إدائي حصر السلاح في غزة بيد هيئة فلسطينية متفق عليها. ومن جهته، مسؤول فلسطيني مطلع على المفاوضات يؤكد أن الوسطاء وحماس اتفقوا على صيغة مشروطة بشأن قضية حصر الأسلحة في قطاع غزة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل المشوار الآن مع كامل فريق ساعة سعيدة.

0: مرسوم
1: ديوان فهم هي الموجة اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فهم تكون معاكم ديوان فهم صوتكم
2: ساعة سعيدة ساعة سعيدة.

0: أجواء يعني كبيرة أعزائي المستمعين وين ما كنتوا خارج ولا داخل حدود الوطن في كرهبكم في دياركم وين ما كنتوا إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا. نذكر اللي كون اليوم هو آخر يوم في اجتياز يعني مناظرة البكالوريا. إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا، إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب، إن شاء الله ربي يفرحك الأولياء فهمني الله اللي هم الحقيقة حاسين على وليداتكم. إن شاء الله نسمع الصغاريت وتقب في كل بلاصة
1: في كل دار.
0: نذكر اللي كون النتيجة لأنها تغيرت، الجمهور منتصر على سند ورمزي. هل تعلم 3-0 ما طلعوا حتى شخصية 3-0. بعد شوية عندي لكم مسابقة أخرى سي سند.
2: أنا مش عارف
0: فهمني الله. سي
2: حاضر.
0: رمزي كيف كيف
2: راجعت دروسي،
0: ولكن اليوم نحط الأمور في إطارها. إحنا في المعرض دورة 60
2: اكزاكتومون. اليوم احنا في دورة 60 مع صفاقس الدول اللي تنتظم بدايه البارح من 9 حتى 23 جوان 2026 تحت شعار يا جعفر اليوبيل الميسي.
0: نعم بابا.
2: معنى اليوبيل الميسي؟
0: اليوبيل الميسي
2: قول ايش معنى؟
1: ايش معناته؟
2: هذايا تاريخ يبنى ومستقبل يصنع. هذايا اللوجو نتاعنا السنه دوره وصفها المنظمون بالاستثنائيه لما تتضمنه من فعاليات اقتصاديه وتجاريه وترفيهيه متنوعه. الله. دوره من المنتظر ان تستقطب نحو 250 الف زائر.
0: صلي وسلم.
2: فهم 150 لهنا 1000
0: موجودين
2: يتفرجوا بعدين السنه ولا 100 الف اخرين. مع مشاركه 180 عرض من التجار والحرفيين يمثلوا مختلف ولايات الجمهوريه. نحب نقول لك يا جعفر اللي العارضين المشاركين عنا من مصر، عنا متزاير، وهذا اللي يعز البعد الإقليمي لهذه التظاهرة الاقتصادية والتجارية اللي تعد من أبرز المواعيد السنوية بجهة صفاقس.
0: خويا إن شاء الله مبروك علينا، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير، إن شاء الله المعرض هذا فهمني الله يتواصل وبش يتواصل الحقيقة لأنه ثم إدارة وثم تخطيط وبرمجة ونظام
1: وهدايا وكدوات
0: كدوات وكرهبة ودنيا مدعوكة.
1: يعني جعفر والله فما نقطة مهمة توروا باش تمشي تاخذ كرهبة راكو صعيب تقعد تريزيرفي تستنى في معرض صفاقس الدورة هذه الكرهبة البرد تستنى فيك.
0: يعني
1: مضخمة يوسف مزخمة وحزمة وقيمتها وحزمة تقريبا والله حزمة حزمة. أنا تو في صفاقس في المعرض لسنوات قيمة الكرهبة هذه يمكن سي عصام طيب يصحح لي نعم أم لا تقريبا عندنا سنوات القيمة متاع الكرهبة مش قيمة سنة الحقيقة.
0: ممتازة كرهبة ممتازة تو نذكروا بطريقة المشاركة، ولكن اسمحوا لي سي رمزي اسمحوا لي أن أقدم هذا الرجل. هذا الرجل أنا هو اسمه عصام بن عبد الله، أنا بسميه مبروك بن عبد الله.
1: مبروك على الشخصيه
0: مبروك ياسر
1: مبروك على الشخصيه.
0: حضر معانا ليه حضر معانا في الحلقه كم تاع 149 مليون باش نلمحق الكار حضر معانا الماما هذه
1: نعم يا سند
0: وهما ساليف الكواليس قال لي جعفور باش تخلطوا
2: ما شاء الله.
0: اي بابا
2: عنده بعض نظر
1: اقل من ساعه.
0: سي عصام بن عبد الله صباح النور. بونجور بونجور صباح النور.
3: صباح النور جعفر
0: المدير التجاري المكلف بالعلاقات الخارجيه لجمعيه المعارض والمؤتمرات الدوليه. مرحبا بك.
3: مرحبا بيك جعفر في المعرض. انت داخل بولاد الحومه يعني جاي بزوز من جهه صفاقس.
0: اي بابا
3: ولو انا كنت المعرض لو ما غير ما تجيب من صفاقس تو
2: انت لنا
0: بريك بريك الخوي.
3: واو سند
1: لا لا هو عطانا شويه وك
3: وسند في التقديمه نكمل هكا ننتبهوا في المعرض
0: طبعا.
1: اسمع اسمع سي عصام راني ندخل بكري قالوا لي سي رمزي هل تعلم مرحبا يعني توفى الحكايه معناتها.
0: انا قلت لها لجعفر وهو تلفتت وقت الاهل بسي رمزي هل تعلم
1: يعني
3: مرحبا بكم. مرحبا
0: بكم عايش
3: اصل المعرض
0: عايشك سي عصام. اي سيدي توكلنا على الله احكي لنا يا خويا الناس يسمعوا فينا من بنزرت البنجردين للتطاوين احكي لنا هل معرض السنه الدوره السنه شنو الامتيازات شنو الاضافه.
3: اول حاجه نبداو بها هي السياره كما قال رمزي هي كادو بمناسبه اليوبيل الميسي جوبيلي دو ديامون. حبينا نفرح الزوار نتاعنا ان شاء الله يفوتوا 250 الف كما قال سند بزيزة قيمه في تاريخ وعراقه المعرض كما كنت قلت معاك قبل. احنا من عام 1957
2: 60 سنه هذا
3: 60 دوره ولكن 69 سنه من عمر
0: تبارك الله تبارك الله
3: المعرض. يعني احنا عرق المعارض في تونس الوطنيه.
2: المعرض تعرف في عصام سامحني لون داد هو جعفر المار
1: واصل
3: سي عصام
0: واصل سي عصام.
3: يعني حبينا نكون تكون الجوائز والفرحه بزوارنا والمشاركين نتاعنا والعارضين نتاعنا في مستوى الحدث امس كيما حضرت وكانت اجواء احتفاليه برشا بعيده على الرسميات هيك قوه احنا والتميز نتاع معرض صفاقس الدولي. انتم حضرتوا معنا معارض اخرى كانت متخصصه ومخصصه في مجالات صناعيه ولا تجاريه يكون نوع الافتتاح نوع، ولكن معرض صفاقس الدولي من عام 57 كان ديما يمثل هيك الموعد الاجتماعي العائلي الكونفيفيال والحميمي هيك علاش مثل الافتتاح
0: عيلة
3: يعطيك الصحة.
1: امس برشا اصغار برشا عائلات في الافتتاح وكا واجواء تنشيطية وفرق تنشيطية ولي ماسكوت جعفر الحقيقة امس اجواء عائلية بامتياز
3: هيك هيك واللي يميزنا لانه هيك المتنفس براتيكمون الوحيد في الصيف على مدة على مستوى عقود من الزمن انه صفاقس والجهات المجاورة سواء من الوسط والجنوب عندهم الموعد هذا يحطوه في الكالندريه يعني 15 يوم نتاع المعرض تتحط في الاجندا نتاع العائلات امس حبينا نفرحوا بهم في هيك الجو هيك ذكرناهم برشا ذكريات ان شاء الله تكون حلوه وامس وقع الافتتاح الرسمي قبل كيف كيف احنا امس حلينا البيبان السياتين تبارك الله عباد من 10 و9 نتاع الصباح
0: بسم الله ما شاء الله
3: جات للقيشيات النصف الليل واصلين باش نسكروا البيبان والعباد ما زالت الدور في الاجنحه.
0: سي عصام اوصلي خلينا نبداو سلسل المعرض هذا تو واحد يسمع فينا في كرهبت ولا في داره فهمني ولا قاعد المعرض هذا شنو فيه شنو اللي خليني نجيه شنو اللي فيه
1: كل شيء
3: فيه كل شيء هيك عليه
0: سميلي من بين كل شيء
3: نبداو من الصناعه التقليديه
0: مثلا عرس موجود
3: يلقى كل شيء هات نقول لك نزقوا العرس شنو هو العرس
0: هي.
3: العرس يعني مبل عندنا المبل عندنا الديكور عندنا الصناعات اليدويه
0: نعم
3: عندنا البورسلان عندنا الفخار
0: اوكي
3: عندنا دبش العرايس
0: اي
3: روب العرايس
0: اي
3: عندنا الجاز عندنا لانج دو ميزون
0: اي
3: عندنا سوريين مختصين في المفروشات المنزليه يعني
0: تبارك من سوريا
3: يعني الجهاز كامل كل شيء يجم تلقاه المواطن ولا المواطن هنا المقبل حتى على العرس
0: بأسعار ما فماش البر
3: معرض يعني أكيد وعنا قاعدة فرح الفوق احنا يعني يجم يعرسوا هنا
0: زادة
1: جاهز العرس
2: وفرضا سمحني وفرضا عمل دورة وتعبت وعرقت عنا بيسين يا جعفر قسما بالله اقسم بالله فما بيسين في المعرض والله ماني مفدل
1: دوره عموما
0: عملت بيسين سي بتاع المونيش بتاع المونيش
3: انا قلت لك سند داك اذا يكمل باش ناخذ
0: انت داب
1: سيناتيك انا
3: عنده معلومه
1: والله سي عصام اقسم بالله عام 2023 عام عرسي جيت اخذت بعض الشؤون يعني من الجهاز فخار من المعرض من هنا
2: وما يتكسرش
1: للطاولة بس عليه
2: مستحيل يتكسر من المعرض ما يتكسر
1: وربي
0: ما رمزي كي يتنرفز ينجم حاسس مش موضوع اسمعني قالوا لي البيسين ماهوش عادي ماهوش بيسين عادي البيدالو شنو البيدالو هذا
3: تنقول لك احنا في طار خاطر احنا المعرض ما قلت لك اجتماعي يعني نخمم الصغير حتى للكبير عندنا فضاء كامل للالعاب دي جو غونفلابل اكثر من 20 لعبه بيناتهم لاول مره بيسين جيون بالبيدالو للصغيرات يعني يجمو يجيو العائلات ويخليو صغيراتهم يلعبوا
0: شيء كبير
3: حاجه حلوه برشا لاول مره في معرض صفاقس يعني ما نعرفش منين جات التسريبات هذه
0: اي لا لا
2: انا ولدكم سي عصام على كل شيء وصلني
0: دونك اللي يسمعوا فينا الكل فهمني ولا راهو كل شيء موجود في المعرض فهمني ولا تحلوا ل 11 تاع الصباح
3: من 11 تاع الصباح نص الليل
0: باه من 11 نص الليل هذاك علاش احنا نقول لكم توا المعرض مازال ما حلش والجماهير موجوده بالله سمعونا تصفيقه باش ما نظهرش وعدنا قلتش مهبول جعفر
1: الله الله الله
2: جحافل جيت على خاطرك
1: وتزيد الاعداد قاعده تزيد الاعداد
0: ثم 13000 متفرج ثم
1: فما
0: حسين دونك تحلوا ال 11 النص الليل به شنين نجموا نعرفوا اخر على المعرض
3: الجديد زاد في المعرض انه عندنا اكبر الشركات التونسيه والمصدره في البورسلين موجوده هنا بمساحه ضخمه في الباهو عدد الدربعه اللي لقت لقاء تامس اقبال كبير يعني هذا حتى في اطار العائلات وربيت البيوت اللي يحبوا يبدلوا السيرفيس واحد وكل باش يلقاو كل شيء هوني موجود جديد زاد احنا نواكبوا العصر وعند الطفوله عند ديما معزه خاصه عندها في معرض صفاقس لان منبع العائله كما نقولوا عندنا شركه مختصه في الانتليجنس ارتيفيسيال كنت ديكلاريت معاك اللي باش تعطي جوائز يعني كيفاش نعلموا الصغير يقعد في دي سيونس نتاع انيسياسيون على الانتليجنس ارتيفيسيال يخرج بابليكاسيون بيرسوناليزي باسمه صغير يخرج بسيد بيرسوناليزي يختاره هو الديكور والميزونباج نتاعو كل يعني العائله كامله تجم تعيش تجربه اجتماعيه قويه برشا كيف كيف عندنا تميز زاد في الصناعات التقليديه انه فما برشا ولايات مشاركين بحرفيين معانا من المهديه من سوسه من مستير من قابس من ولايه نابل من بنزرت مشاركين بالصناعات التقليديه اللي ترمز الولايات نتاعهم القروان زاد يعني كل شيء ان شاء الله يكون
2: وعندنا خارج حد الوطن زاد
3: وعندنا مشاركات كما قلت لك السوريين في الحياكه والنسيج واللانج دي ميزون عندنا مصر اللي هي رايده في الكتاب واحنا تعرف علاقه صفاقس بالكتاب دور نشر و مصرية.
0: نعم.
3: وعنا مشاركة جزائرية اللي تميزهم في النحاس والفضة ومعروف يعني الأيادي الجزائرية متميزة في
0: القطاع. سي عصام باش نعملوا مسابقة ساسبنس خويا، باش نعملوا مسابقة، انت باش تكون فيها طرف في المسابقة هذه. المسابقة هذه بين رمزي وسند
1: رئيس لجنة يعني،
0: وينجموا يعاونوكم الجماهير اللي حاضرة. لو كان سند ربح وإلا رمزي ربح، على كل عندي أربع أسئلة، على كل واحد يربح باش تعطينا أنت كادو.
3: باهي.
0: والكادو احنا باش نهديه للي حاضرين لهنا.
1: الحاضرين.
0: سند ورمزي أمان الجماهير عاونوهم.
2: لحظة جاي.
0: يلزم تربحوا.
2: نطلب من الجماهير يحاولوا من هنا خاطر غادي يسخون عليهم. كيف نجموا تجيو راي.
0: عاونونا يا خويا.
2: سخونا الدنيا من غادي.
0: حاضرين؟
2: باش يعاونوني.
1: وحدي.
0: حاضرين؟ رمزي. حاضرين؟
1: حاضرين.
2: حاضرين.
0: السؤال يقول قديش تنجم تسمي قديش تنجم تسمي من حاجة ما نعملوهاش في الصيف؟
2: ما نعملوهاش في الصيف؟
0: ما نعملوهاش في الصيف.
2: سهلة.
0: قديش تنجم تسمي؟
2: زوز.
1: أربعة.
2: خمسة.
1: سبعة.
2: ثمانية.
1: مبروك عليك.
0: ثمانية مبروك عليك. عندك 30 سكوند. عندك 30 سكوند تسمي ثمانية حاجات ما يتعملوش في الصيف.
2: ما يتعملوش في الصيف.
0: ما يتعملوش في الصيف.
2: معنى امبوسيبل يتعملوا في الصيف.
1: امبوسيبل. مستحيل.
2: مستحيل. وقت ما يعطيني فيديو.
0: 3 2 1 go.
2: تلبس كابوت، تحل الشوفاج، تمشي لسويسرا.
1: Stop. هو تلبس كبوت
0: رمزي خويا. 3 2 اسمع رمزي.
1: اسمع
0: ان جو.
1: ما نغطاش بكوفيرتا.
0: صحيت.
1: ما نلبس كبوت.
0: 2.
1: اي نعم سيدي. ما نمشيش حافي.
0: اي باهي باهي باهي.
1: ما نمشيش حافي.
0: اي
1: نجوش بالمسخون. صحيح.
2: نعم.
1: خمسة. لا لا شنو
2: خال وقت شنو وقت شنو خال وقت.
1: عاونوني
3: عاونوه عاد الجمهور.
2: خال وقت وفي الوقت شو وفي الوقت جاء في الوقت
1: ما نعملش لستيرة
0: خسرنا
3: لبليه بي لبليه
0: والله كان شارك عصام لما يجيبهم بكل عصام عصام أعطيني حاجة بيتعملوش في الصيف امشي
3: ما نعملش سكي في الصيف
0: صحيح
3: ما نلبس كبوت
0: صحيح
3: ما يمشي تحافي
0: صحيح نمشي حافي لموا بالكل بتاع الاخرين للأسف للأسف ما دبرناش جايزة اللي بعده عاونوهم
1: ولا الضحكه وين انه جاب قلت ما تمشيش حافي غزر لي بعد تذكرها لي الدنيا سخونه
0: قداش هذه سهله هذه سهل استعين بصديق كان تعرف
1: يلا
0: قداش تنجم تغني من غنايه ما تتغنى كان في العروسات
2: تغنى كان في العروسات
0: غنايه بتاع عرس
1: ثلاثة
2: عروسات اربعه
0: حسابي سمي 30
1: 6
2: مبروك عليك
1: اي سيدي
0: 6
2: غني
0: حاضرين 3 2 1 جو
1: الشه الشه علينا واللي عمل واتينا لون الحرقوس الشه الشه هذه الاغنيه الاولى
0: صوت صوت
1: صحيح هذه الاغنيه الاولى ما يسالش قول لا
0: ولا انت جايب شيرين لازم
1: سامحيني شيرين على الصوت
2: لا المستمعين هربوا
1: صحيح خمسة والخميس عليك
0: ثلاثة اللي بعده
1: ثلاثة
0: اللي بعده
1: يا ماشية للشط على الكريتة
3: يا بنيتهم جعفر
0: جوي على الاخر اللي بعده
1: اسمع
0: امشي
2: زي
0: لزوز امشي
1: شو سميت أربعة اللي لا عرسي اللي لا عرسي وباش نتصدر
2: صحة منيل صحة روح عليك
1: وانا وانا معاك
0: اللي بعدها
2: مش معنا راهو
1: دونك اي نعمل لك البخوخو عامل لي ما كيفك حد صغير وعود
0: فهمتوه رمزي كيفاش عرسي
1: انا بعرف الناس ما في شيرين ومن العماره
0: مادام البخوخو موجود انا مصلي على النبي على رمزي كان لبس عليها
1: غني دوك وينو الكادو
0: ثم كادو شو الكادو اللي نجمو ناخذوه سي عصام
3: الكادو اللي نجمو ناخذوه هو غنى كوكتيل
0: اي
3: ما يركبش على بعضه
0: اي
3: عنده لوم تاع جو
1: ايوه
3: من العفاس
1: يا خويا اول بتعود الوطن هو
0: نو نو
1: جي من عند العفاس اعطيني وينو خويا هات هات قدامي خلنا هديه توا لوح من الحضور اللي عاونك
0: رمزي رمزي
1: ثم بني عاونتني والله
0: لو موجود
1: بيه؟
0: اللي بعده هاي حاضر
2: يلا حاضر
0: قديش تنجم تسمي فنان مش عربي
2: أربعة
1: خمسة
2: ستة
1: أخويا أنا فنان مش عربي
0: عاونوهم عاونوهم
1: قديش عندك هاي
2: ست
0: ست فنانين مش عارف
2: شبيك تنهزم فيسا زيد شوية
1: لا لا لا ستة
2: تسين
1: أنا, أنا أنا أمور عروسات أمور ربوخات
0: غالي امشي عاد دروا دو أن جو
2: شاكيرا برونو مارس جاستن بيبر جاستن شو اسمه ريك جليسياس
0: أربعة
1: أربعة
2: مش عربي
1: سميلي ممثلين ممثلين عاد
2: إمينيم إمينيم
0: خمسة فيسا فيسا
3: جايزي
2: جايزي بيونسي
0: سبعة
2: ريانا
0: سبقوا لي
2: ايه ما جيت لعبنيش
0: ممتاز
1: ممتاز
0: عندنا كادو اخر
1: شنو الكادو
0: سي عصام دي حلحس في الكرسي ماشي غادي
2: انت سمعت الكادو نتاعك شنو اسمع الكادو نتاعك
3: ابونمون انيوال لوجيسيال دانتيليجونس ارتيفيسيال للعائله
1: اوه
0: العائله
3: قيمته كبيره راهو
2: انتيليجونس ارتيفيسيال
0: قداش نجم على القيمه
3: برسك 1000 دينار
2: مش تعرف هاي خويا عصام
0: راهي بابا بابا
1: ما أكثر
0: سألني يا بابا
1: ما أكثر
0: من
1: هكا
2: ما أكثر
0: السؤال الموالي
2: الموالي
0: قديش تنجم تسمي من مسلسل تونسي أطلع في ال
2: أطلع شوية
1: خمسة
2: لا أنا بدي خمسة
1: سبعة
2: ثمانية
1: عشرة
2: مبروك عليك
0: لا لا لا زيد لا لا زيد زيد
2: ما يسميهم
0: همشي لا يسمي
2: 11
1: 12
0: زيد بالقوي ممثل
2: زيد بالقوي ممثل
1: زيد أنت زيد
2: زيد أنت
1: ناش خمستاش
2: خمستاش
1: اي اي اي
2: عشرين
1: سميهم خوذ ثوى ألف دينار
2: أزلنا
1: عشرين اثنين وعشرين
0: ستار مبروك عليك
2: نجم نزيد رو عادي خلقنيش ولا تحب نزيد نزيد جا
0: مبروك عليك
2: براك خلقنا جعفر زي
0: عاونوه لو كان قلت عاونوه
1: يلا
0: تروى دو جو
1: نبدأ بالقديم ريح الفرنان عنبر الليل حسابات وعقبات عودة المنيار الدوار مكتوب أولاد مفيدة خطاب على الباب
3: مكتوب اثنين
1: مكتوب اثنين مكتوب ثلاثة دار الخلاعة شوف لي حل سبتي العزيزة بوليس أكسيدو الغيبوبة الزعيم خطيفة فلوجة 17
0: ليالي البيض
1: ليالي البيض
0: اخوه وزمان
1: ليالي البيض اخوه وزمان
2: 19
1: حاجه خدم فيها جعفر اخرى
0: الريحانه
1: الريحانه الريحانه دار الخليعه دار الوزير
0: دار الوزير صحيت
1: صحيت هكا ولا وصلت ولا
2: مازلت وحده
1: مازلت صاحبك راجل
0: صحيت
1: اي صاحبك اللي ليك ليك
0: صحيت ستوب ستوب رمزي
1: مرسي مرسي مرسي نقابة المسلسلات يا عشوار
0: دبرنا كادو آخر
1: هيا قويلي سي عصام
3: كادو من عند سي لومي
1: هاي
3: تركو شوم تابي لوب 200 ألف زرابي
0: لوب 200 ألف زرابي سبقوني على
1: اللوم هيا شيخة شيخة للي باش يجي توا الحضور شيخة برشا كادو
0: آخر سؤال قديش تنجم تسمي
2: عشرة
0: من ممثلة تونسية قديش تنجم تسمي من تونسية؟
2: عشرة
0: عشرة
1: 13
2: 14
1: 15
2: 16
1: 18
2: مبروك عليك
0: 18 عاونوه الجمهور
2: لحظة الوقت نحترموا الوقت زاد من فضلك
0: رمزي قمر اللي مش قمر اللي مش يعاونك خاطر باش يربح
2: 18
0: قمر فيهم
1: باش يعاوني تو باش يربح الكادو نتاعو تو اي سيدي
0: 3 2 1 جو
1: وجهة جندوبي نعيم الجاني دليلة مفتاحي
0: ثلاثة.
1: أميل بكوش
0: أروب
1: إسماعيل
0: خمسة.
1: سماح الدشراوي
0: ستة.
1: منى نور الدين منى نور الدين جميلة الشيحي النجم بن عبد الله
0: تسعة.
1: ناجي الورغي
0: عشرة.
1: كوثر بن حاج كوثر الباردي جميلة الشيحي
2: عودتها عودتها
1: يسرى مناعي أميمة بن حفصية ريم الزريبي ريم الزريبي
3: لبنى لبنى الزديري
1: دور صاف دور صاف مملوك هيا هيا والله المدام هيا عندك كادو او جيك استناني ما تروحش كادوك او جيك
0: ان شاء الله بالله ان شاء الله ان شاء الله ما عاد يسوي
1: يعيشك
0: عايش، مرحبا بك
1: يعيشك
0: سيدتي

0: فيلا لنا في دارة المعرض نحبهم
1: رفيقنا. هنا هذه التعاون فينا من بكري.
2: اسمعني
1: محليك يا هنا
2: يا رمزي
1: هاي.
2: وهنا زاد عسل
1: هاي.
2: هاي. هاي. فاصل عسل ثم نواصل.
3: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية لك.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم صوتكم ساعة سعيدة ساعة سعيدة
1: رجعنا لكم هذه ساعة سعيدة على موجات ديوان افهم. احنا موجودين في صفاقس تحديدا في المعرض الدولي بصفاقس الدورة 60 اجواء كبيرة برشا الحقيقة أجواء فرحة أجواء لما أجواء عيلة فرحانين برشا برشا برشا. مازال موجود معنا سي عصام بن عبدالله المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية لجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية. أعطانا 3 كادوات ولكن الزملاء في الحفلة وبعض الأصدقاء وحتى من العائلة كلموني قالوا لي راهو 3 على معرض صفاقس الدولي وما أندراك راهو شوية بالكل فهمني ولا كله سي عصام يزيد يدور في حواليه فهمني ولا
2: يكبر في المشروع
1: يكبر شويه فهمني ولا سي عصام بكل صراحه تو مازال ما دخلش الجمهور لحداش مازال ما دخلش الجمهور
3: مازال
1: الحقيقه سي عصام يعني فضلا وليس امرا باش نطلبوا منك فهمني ولا
4: اشتراك في القناه
2: اكثر من اللوف اسمع سيرتو كجوي توي كجوي فري بي اكثر من اللوف
1: خمسه كادوات
2: صحيح
1: خمسه كادوات
3: انا سهلت عليك
1: اي
3: انت باش تقدم من بعد ملك الكادوات
1: سيدتي سادتي نمشي مباشرة ملك الكادوات سي ناصر القرقني مدير تجاري بشركة تونيزي بورسلان فهمني ولا يعني السنة ثم حاجة قالوا لي سبيسيال فهمني ولا سي ناصر الساعة صباح النور
5: صباح الخير بورتو
1: شكرا على الحضور
5: يعطيك الصحة سي جعفر بارك الله فيك واحنا راني فيها باش يكونوا لنا في معرض صفاقس الدولي أول مرة تونيزي بورسلان تكون موجودة والحقيقه نحبوا احنا الكونتاكت ديريكت مع اخواتنا في صفاقس لنا من بكري يحبونا نجيو وكان اتصل بينا سي عصام واحنا فرحانين برشا موجودين لهنا
3: واحنا فرحانين بكم
1: شنو هو سبيسيال قالوا لي ثم مهرجان
5: احنا بورسلين سي جعفر عندنا معناها دي اسوام هبال نجم نقول لك اسوام هذاك دي برومو دي ارتيكل وتلقى بالناس الكل راه للي معناه للمطاعم للفنادق كيف النزل تلقى أوسي للي باش تحب تجهز العروسه نتاع تولي جور وحاجه لحاجه نقولها لك راهو كل هذه مصنوعه بيد تونسيه وباد دو ليماج معناه احنا تونيزي بورسلين معناه نصدروا للعالم الكل كي نقول لك نصدروا لفرنسا لالمانيا لاسبانيا لاوروب الكل كيف الدول العربيه تونيزي وميم طون موجودين في المارشي التونسي بالكاليتي نتاع الباد دي ليماج ولا كاليتي
3: بروفيل اللي يصدروه هو اللي يبيعوه
5: نفسه احنا تونيزي
1: بروفيل شوف كي تقول خفص لك حاجه سي عصام انا كيفاش عشت وكيفاش تربيت وكيفاش نفهم ثم حاجات ما غير ما تحكي ساعات كي تقول تونيزي بورسلين ما غير ما تحكي معناتها الناس تعرف القيمه
3: نحكيو
1: على حاجه عندها مرجعيه في البلاد وعندها اسم كبير مش على مستوى وطني فقط على مستوى عالمي معناتها البرودوي التونسي 100% لكن بمواصفات عالميه ولا انا غلط
5: صحيح اللي قلته كله صحيح سي جعفر وذاك علاش احنا لنا الحاجه الباهيه هي انا نقول فيرتي اللي نحن الكل خاطر راهو ما تنجمش تكون سهل راهو باش تنجم معناها تزاحم معناها احنا نقولوا صناعيين كبار في العالم وتكون البرودوي نتاعك موجود في فرنسا وتكون موجود في احنا في حتى في المعارض الدوليه كل موجودين في المانيا في فرنسا في العالم حتى في امريكا صدرنا باش نقولوا احنا هذا حتى في صفاقس ولا نمشيو لتونس نحبوا نكون البرودوي نتاعنا قريب للمواطن هذاك لاكاليتي نفسها واسوام قريبه تراعي الناس الكل المقدره الشرائيه للناس كله فما اسوام قلت لك حتى دينار و500 فما حاجات راهو طول البيدجي موجودين راهو هذاك لك اللي تحب تجهز واللي يحب يحضر حتى للمولد واللي يحضر للموسم كل شيء موجود
3: حتى لوجيستيكمون سي جعفر محضرين رواحهم باللي شاريو وباللي كارتون اللي يتحملوا الرزن نتاع البورسلين باللي ساشي ولا اللي جرون ساك يعني باش تحس روحك في تجربه العائله اللي داخل تونيزي بورسلين باش يحس روحه في ستون تونيزي بورسلين في سباس تونيزي بورسلين
1: باهي انت قلت لي اللي كونوا البرودوي اللي معدل التصدير هو نفسه اللي موجود لهنا
5: نفسه ما عندناش فرق احنا البورسلين يتخدم نفسه ويتزين نفسه ويمشي نفسه هذاك هو اللي فما عندنا ديكورات موجودين نفسهم اللي تلقاهم في المارشي انترناسيونال كما نفس تلقاهم في المارشي التونسي راهو
1: سي بيان
5: لو ميم
1: باهي سي ناصر اللحظات الحاسمة، حط لي موسيقى متاع رعب خويا.
2: رعب
1: اللحظات الحاسمة،
2: فيلم رعب.
1: سي ناصر تسمع في الموسيقى؟
5: بيان سور اسمع فيها
1: استمتع. سي ناصر باش يجيونا من بعد عائلاتنا، خواتنا، اصحابنا، ناسنا واحبابنا.
5: بيان سور
1: لحداش المعرض يحل توا هكا فهمني ولا؟ وانا فرقنا الكادوات يعطيهم الصح. قداش تنجم تعطينا من كادو للعائلات اللي جايين؟
5: نجم نعطيه 3 كادوات.
1: 5 ربي يبارك له.
2: 5
5: 5 كادوات. 5 كادوات
3: من تينيزي بورسلين.
5: 5 كادوات
2: ربي يبارك
1: له. ربي يبارك
2: له. ما أثر
3: عليه
2: حد، ما لحلح بيه حد.
1: اسمعني سي ناصر، فيما يتمثل الكادو؟ اعطيني.
5: يتمثل الكادو في طاقم قهوة
1: اي
5: معاه البقراج نتاعه.
1: ايه
5: قهوة حليب.
1: ايه
5: معاه البقراج نتاعه والسكري والكريمي. احنا نقولوا سيرفيس حليب.
2: اوه وشوف نسيه جعفر من بعد الحليب شوف
5: هذا ابتداش نحكيوا على ابتداش تو
1: نحكيوا على ابتداش.
2: اعطيني
1: سي ناصر، نجم نطلب منك طلب؟
5: بيان سور.
1: هل الكادو هذا نجم نشوفوه؟ يبعثوا لنا شكون نشوفوه
2: لهنا سير بلاس حتى عنا
5: نجمو نجمو اي وقت توا نجمو معناها
1: ربع ساعه اخرى
5: ربع ساعه يكون لنا موجود
2: بلا
4: باكو حليبه هاي فاطمه.
1: اوكي جو نحلى جو
2: رطيل سكر
1: ولا مرحبا بكم. دونك في المعرض رانا باش نربحوا 5 كادوات من اداء
2: سيرفيس. سيرفيس قهوه ولا سيرفيس
5: قهوه حليب؟
2: اي قهوه حليب.
1: قهوه حليب بارك الله فيك،
5: يعطيك الصحه للناس الكل ونقول لهم مرحبا بهم في المعرض نتاع تونيزي بورسلين. وراو ديما باش نلقاو دي سوربريز واسوام ما
3: يبان لي بون اكوي اي سورتو عندهم لي بون اكوي.
5: مرحبا بتو الموند
1: خويا كوجينتك وطاولتك ودينتك وزهازك وكذا
4: والعرايس
2: كل شيء موجود
1: خويا كراه كل شيء موجود لهنا الدور من بلاصه لبلاصه وكذا. تنزم خويا تفض مشاكلك الكل في نص النهار
3: في نص النهار
5: وي.
2: صدقني وفي نفس الوقت قاعد تفرهد الدور وتعمل في تحويسه كذا تاكل حويجه فما العاب فما يعني حاجه وحويجه.
1: سي ناصر مغروم بالفن والتمثيل
5: بيان سور اي
1: باش تلعب انت وسند ضد رمزي هل تعلم عصام؟
2: سي رمزي هل تعلم
1: قديش تنجموا تسميه اسمها؟ حاضر سي
5: بيان سور
2: حاضر.
1: قديش تنجموا تسميه انت وسند من ممثل تونسي
4: تبع تمثيل؟
5: 10
1: 10 سي عصام قديش تنجموا تسميه؟
4: 11
2: انا معك سي عصام
1: 13
2: 15
1: 15
2: فوق
4: ممثل أيه. ممثل وممثل ولا راجل؟
1: ممثل
4: رجال سهلين. 17
1: 20
3: ما طلعش
1: سي ناصر
2: طلع اطلع امشي
4: خليهم
2: امشي سنه
4: 20 كوثر بوم
1: 20
4: مبروك عليه على شرط رمزي 10 وسي عصام 10
1: لا لا
2: لا لا
1: لا لا
4: لا لا لا
2: انا النوس انا وسي عصام اتفقنا ويعني
1: سي عصام تنجم تبدا انت تسمي ها باش يتحداك سي عصام
2: سمي
3: 10
2: لا لا لا سمي ابدا سمينا معك
4: سيبو راس
1: 3 2 1 جو
3: لمين نهدي
1: 1
3: سعاد محسن
2: ممثل
3: محمد علي محمد علي النهدي
1: اي
3: جعفر قاسمي
1: يرحم والديك
3: رمزي هل تعلم
2: 4
3: ظفر عبدين
1: 6
2: 6
3: محمد علي جمعه
1: 7
3: محمد ممدوح
1: اي 9
3: محمد بن علي
1: 9 9
2: 9
4: شكون محمد بن علي؟
2: محمد
3: بن علي
1: متراكي اسمها ابعد امشي
3: علي بن عياد
1: 10
2: المرحوم فتحي الهداوي 11 احمد لندورسي 12
4: صحابو
2: بيان سور سفيان الدهش
1: 16
2: كريم الغربي بسام الحمراوي صادق حلواس زيل عبد المستوري عيسى حراث صح يلا
3: سفيان الشعري
2: لازهر بعزيزي محمد اليانجي
1: سفيان الشعري
2: سفيان الشعري الله يرحمه توفيق البحري الله يرحمه سعد الزيداني الله يرحمه
1: اه يا بابا
2: برافو اسمع وسي عصام سمع 10
1: انا اللي الحقيقه فرحني انه السيد عصام سمع 10
4: شفت الممثلين انت معناها ما فهمتش بدل حاجه اخرى جاب
1: شنو
4: ممثلين ممثلين ممثلين
1: ناصر وحده تو
4: صح
1: ناصر وحده خاطر من بكري ينعم ما عمل شيء ناصر ناصر وحده
3: جاب الكادوات
1: ناصر وحده قديش تنجم تسمي من فنانه تونسيه فنانه تغني
5: 10
1: وحده خليه وحده حاضر
5: بيان سور حاضر
2: يلا
4: تعرف سي ناصر انت ماني
1: ناصر
4: يا 10 في درجه
2: بزاريو مش يطلع
1: ثلاثة جو
5: نعمة
1: واحدة
5: عليا
1: اثنين
5: سليف
1: ثلاثة
5: سعاد محاسن
1: أربعة
5: لا
1: لا خليها امشي امشي امشي.
3: صفوة
5: صفوة صفية شمية
1: ستة
3: شبيلة
1: راشد خلي وحده
2: لا لا وحده
5: شبيلة راشد
1: سبعة
3: صليحة
2: أم كلثوم
5: صليحة مو صليحة جبتي مو صليحة وأمينة فاخت ذكرى محمد
1: لطيفة
2: عرفاوي كايبة كايبة
5: ودازرنير نقولوا
3: لطيفة
5: لطيفة عرفاوي
1: يا ناصر سي ناصر سي ناصر بما أنك أنت ربحت تو وعطيتنا خمسة كادو باش تزيدنا كادو اخر اللي هو السادس
5: انا ما نقولش ليه
2: يا سي ناصر
1: الناصر ما يقولش ليه يتعبر غنيه
2: الناصر ما يقولش ليه وعمره ما يقول ليه والله يا سي ناصر ما غير تلحليح قاعد يعطي فينا في الكادو
1: ان شاء الله ربي يبارك لك
2: ربي يبارك لك
5: يعطيك الصحة لكم انتوما الكل والناس الكل ونحب زاد كيف نشكر راهو سي عصام والمنظمين لهنا الدورة مش رامي ورود اما فريمون يعطيهم الصحة اول حاجة معناها لاكوي اللي زونوزا فاسيليتي كل شيء قينا كن فريمون معناه لاكيو الباهية والتواصل الباهي حبيت نشكرهم راهو قدام لنا قدام الناس الكل فهمت
1: يعطيكم الصحة سي الناس بارك الله فيكم مرسي. نذكر الناس اللي يسمعوا فينا الكل وين ما كنتوا تزوروا معرض صفاقس الدولي كما قلت الدورة 60 دورة متميزة جدا جدا جدا جدا قراوا الحساب تاع كل شيء خاصة العائلة التونسية يا مدام اللي تسمع فيه راهو تنجم تجيب ولدك سلاعة تو كذا ولا بنتك كذا جوكم أحلى جو هاو قال لك عاملين بيسين لهنا خويا جو على جو ثم العاب واجواء وكليماتيزي الدنيا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
2: انا عندي حاجه اخرى جاب نحب نذكر سي عصام جاوبني فيها تويكه اللي يسمع فينا في كرهبهم ولا حتى اللي تويكه جاوا لهنا المعرض من زوار كيفاش عمليه المشاركه في السياره
1: هذه خليها لي من بعد
2: واضح
1: خليها لي من بعد راهي ثم سياره للربح سومها اكثر من 70,000 دينار سيارة ممتازة
2: مالا خويا
1: مالا صوروها لها بطا ستوري
2: مالا خويا سنبدأ أكثر من 70 دينار
1: بعد أحكي أكثر تفاصيل كيفاش تنجموا تربحوا الكهرباء هذه سند ميرسي شكرا رمزي بارك الله فيك سي ناصر سي حسام ميرسي بوكو باش نقعدوا والجمهور نحب يلتحق بينا لأنه عندنا برشا كادوات فاصل ثم نواصل
0: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
6: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية فلاش سبورت

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
2: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: على ديوان اف ام عيش المونديال.
1: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
2: مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الحادية عشرة، ديوان فام عسلمة. وزارة الدفاع الوطني تعلن فتح مناظرة خارجية عن طريق الاختبارات والامتحانات المهنية لانتداب 320 عاملا من الصنف الأول والثالث والخامس بسلك عمالة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 26 و2000. والوزارة توضح أن الترشحات ستختتم بتاريخ 3 جويلية القادم، على أن تجرى الاختبارات والامتحانات المهنية يوم 3 أوت 26 و2000 والأيام الموالية بوزارة الدفاع الوطني. صدور أمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بالمصادقة على قرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المتعلق بالموافقة على إبرام عقد قرض بمبلغ قدره 500 مليون دولار مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لفائدة الدولة ولحسابها. وزير التربية نور الدين النوري يدعو خلال زيارة أداها أمس إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بأريانا إلى مواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، مؤكدا أن ما يطلع به المربون من مهام في هذه الأيام هو في حقيقته أمانة وطنية تمس مستقبل آلاف التلاميذ وعائلاتهم. كما دعا الوزير إلى تعزيز روح الفريق والتضامن بين أعضاء الأسرة التربوية والحرص على إتمام العمل في أجواء تسودها المهنية والدقة والنزاهة، باعتبار ذلك الضمانة الحقيقية لمصداقية الامتحان الوطني وعدالته في حق جميع المترشحين. رئيس قسم خدمات الحريف ونائب رئيس إقليم قبلي للشركة التونسية للكهرباء والغاز فضل بن محمد يؤكد أن مشروع محطة توليد الكهرباء بمنطقة نويل من معتمدية دوزة الجنوبية والذي تناهز كلفة إنجازه 32 مليون دينار سيدخل حيز الاستغلال أواخر شهر ديسمبر القادم، مشددا على أن إنجاز هذه المحطة سيساهم في تحسين الخدمات وتخفيف العبء عن محطة توليد الكهرباء بمنطقة بازما. وفي الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن بلاده لن تترك أي هجوم يستهدفها دون رد، مشددا على ضرورة مغادرة الولايات المتحدة للمنطقة إذا كانت تريد أن تكون بأمان. ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا تشهد واحدة من أسوأ موجات الكوليرا خلال السنوات الأخيرة، بعدما أودى المرض بحياة 74 شخصا وأصاب أكثر من 7000 آخرين منذ بداية تفشيه مايو الماضي، في ظل أوضاع إنسانية وصحية معقدة تعانيها المنطقة جراء سنوات من الصراع وانهيار البنية التحتية. ووفقا لمنظمة أطباء بلا حدود، فقد تجاوز عدد المرضى الذين تلقوا العلاج في مراكز المنظمة 7439 شخصا بمعدل يقارب 185 حالة يوميا، كما سجلت المرافق الصحية التابعة للمنظمة نحو 500 حالة في يوم واحد الأسبوع الماضي، وهو أعلى رقم يومي منذ بداية تفشي المرض. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فدا مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كامل فريق ساعة سعيدة.
1: الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام.

ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم.

0: صح وزيدة.
1: عسى ما مرحبا بيكم مجددا، هذه ساعة سعيدة على موجات
0: الفم.
1: مرحبا كما قلت بكري، نذكر اللي احنا تويتا في سفاقس في معرض الدولي الدورة 60، اجواء كبيرة برشا استثنائية وعالمية، يعني قاعدين كل مرة نكتشفوا ثم برودويات خويا اون فيرتي في البلاد. معي صديق يعني تقريبا اكثر من 20 سنة،
2: ما شاء الله
1: والله العظيم صفي قلبك اليوم يفتح الستار، اكثر من 20 سنة تقابلنا في عرض مسرحية اللي هو الغاية كانت انسانية، وقت زاد باش يلموا كار في الروتاري فهمتوا لا سي زياد عياد سي زياد صباح النور الناس بشرف وقرب لي جوست الميكرو مرحبا بيك سي زياد عياد
3: بن عياد بن عياد
1: بن عياد اي بن عياد
2: مرحبا
1: الف حقك البن خويا انا غلط سي زياد بن عياد كما قلت الحقيقه صديق فهمتوا لا ونثمن المجهودات وقتها اللي كنتوا تقوموا بها ولحد الان ان شاء الله ربي يبارك لكم. اليوم سيد زياد بن عياد حاضر معنا بصفة مدير شركة جسماء إلكتريك أندستري
2: ملك الإلكتريك
1: خويا توا باش تفسرنا خاطر نشوف في حاجات بسم الله ما شاء الله، شنية الشركة هذية، شنية الاختصاص وشنية الأجواء؟
3: دونك الشركة هذية شركة جديدة،
1: نعم
3: عملناها في صفاقس مع بارتنير شينوا
1: الله الله
3: في الكابيتال وفي التكنولوجي، وقاعدين في البدايه نتاعنا مصنع جديد في البدايه نتاعو نستقطبوا في المهارات التونسيه ولي تكنيسيان ولي ماركتور ولي الناس الكل، دونك قاعدين نستقطبوا في شباب فريمون ما شاء الله مصلي على النبي وما شاء الله على تونس، وقاعدين نكونوا في شباب جديد في تركيب الموتورات هذوما.
1: نعم
3: دونك اللي تشوفوا فيهم مرايا دونك
1: بالله لحظه سي زياد لحظه ثم كلمه باش نقفوا
3: تركيب
1: قلت لي لا قلت لي المصنع لهنا
3: اي في صفاقس اي
1: الله الله معناتها هذوما اللي راهو فيهم وراك لهنا مخدومين
3: مصنعين في صفاقس واحنا الشغل الشغيل نتاعنا انه نوصلوا ل 40% انتغراسيون برودوي تونسي باش نجموا نصدروا ميد ان تونيزيا ان شاء الله.
1: بسم الله ما شاء الله
4: مش سهل شريك صيني يجي يفتح مصنع
1: طبعا طبعا طبعا الكتريك تخبوا كل الكتريك
3: كل الكتريك
1: كل الكتريك اللي هو التوجه على التلوث الواحد كذا الكتريك
2: انا والله عندي سؤال جعفر يعني انا اليوم من صفاقس مثلا نحب نمشي للشفار نبحر نمشي للمهدية نمشي للسوس هل معناتها بالشارجي هكا ولا قديش تشد شارج باش انا نعرف التراجي قديش اي صحيح
3: احنا خممنا في هذا الكل
2: ولا
3: جبنا موتور اللي يركبوا فيها دو باتري وجبنا دي باتري سبيسيفيك فولتاج كبير وامبيرور نتاعهم كبير اللي تنجم توصل اكثر من 200 كيلومتر
4: اوتونومي صفاقس الحمامات
2: واو
3: والشارج جبنا السوبر شارجر هذايا سوبر شارجر هذايا ماكسيموم 4 سوايع من الزيرو لل 80 في زوز سوايع من الزيرو لل 50 في نص ساعة
2: يعني سند تجم تعمل بوست كافي تشارجي
3: اكزاكتومون تدخل لعم علي العطار تقول له بربي ضربه كورون عندك الشارجور معاك
2: ولا سي محسن نتاع
3: ولا سي محسن
4: نتاع الحليب
2: الله يضرب
1: نحكيوا على حاجه الحقيقه اون فيرتي ممتازه برشا برشا برشا برشا وحتى زاد المواطن اللي يستقاط منها ليبرور مثلا فهمني ولا خويا ما تكلفلوش
2: جملة
1: ما تكلفلوش
3: شارج دينار ونص في النهار
1: دينار ونص في النهار حاجة أخرى شبان ياسر كرياسيون كرياسيون
3: فما الكرياسيون داخلين فيها احنا وقاعدين كرياسيون
1: اللي وراك بربي سامحني
3: نجم ندور انا نجم
2: ندور اما جا فيش متفرجوا فيها توا ديجا في الديريكت على الباج ديوان افير رجال الموتور موجودين
3: هذه اللي تشوف فيها الضوء نتاعها يشعل هذه
1: خلنا نقف بعد هيك
2: هز الميكرو مع الميكرو تحكي هو هذه الاجواء المباشره
1: سنال شيء
2: يعني قاعدين نكتشفوا
1: انا هي الكرياسيون توانسه
4: اللي فيها الديزاين التونسي
3: هذه كرياسيون توانسه هذه كرياسيون توانسه
2: واو
3: هذه ديفلوبمون عملنا فيها موديفيكاسيون
2: مع الميكرو مع الميكرو سيزي
3: عملنا موديفيكاسيون هذه كرياسيون احنا الديليفري اون سول بلاس باش ما توليش تاكسي خاطر لي سوسيتي دو ديليفري يقول لك ما نحبش زوز بلايص نحب كوفر كبير الكوفر هذايا سي ان ويتيام دو متر كوب 125 لتر كبير برشا
0: دونك يهز رمزي
2: والله نتربع في نتربع
1: الوان زاده مختارين برشا ذوق الحقيقه فهم الوان
2: يا جعفر
1: هذه صيافي الفير هذه صيافي
3: عالمي هذه بوكو بلو جون اي فيمينينو والسوم تاعها ديجا تري زابوردابل معناتها ان تري بون بري دخلنا به
0: ميساج خلينا نقولوا على السوم
2: قداش
3: والله احنا نحكيو على الجام على الخضره واللي بجنبها هذيا ما يتعداوش نقولوا احنا في دور 4 مليون ونص
2: والله برافو حاجه الكتريك
3: اي اما تي في ا فيها 19% 19% اي ان شاء الله وعدونا عام جاي ولي 7% تي في ان
2: شاء الله لا لا مزيانه
3: عملوها في الكهرباء الالكتريك ومازال ان شاء الله قالوا باش يعملوها في الـ
2: انا الالكتريك يا جعفر انه باش يربحني برشا حاجات راه يربحك الليسونس يربحك الوقت يربحك معناتها وحتى البيئه اسمع كل حساب كل حساب
4: مود سيلونسيو
3: لا ما عادش عندك بوجي ما عادش عندك سلسله ما عادش عندك
1: ربي سيزياد بعد إذن واحد من الأولاد يخدم لنا
3: اي تفضل
1: اقعد معي اقعد
0: معي هي ديجا تخدم
3: سيدة دي ستان جون ستان جون ما شاء الله عليه سيل ديريكتور كوميرسيال ماركتينغ نتاع الشركه ما شاء الله عليه لي كرياسيون كلهم نتاعو هو
1: بسم الله ما شاء الله دونك ترى نسمعوا
2: ترى ما تخدمش الكتريك ما سمعش سيلونسيو
0: تخدم
2: هي قاعده تخدم
1: باهيه يا خويا باهيه
2: عالمي حتى نروح مش نقبي حد
0: وديجا جعفر قال لك شنو نعمل بها دورا من بعد في المعرض
2: نجي
0: نسوقوا عندنا
1: جعفر على موتور هذاك اسمعني يا كوتش ملا لما ملا جو
4: ريت الجمهور ولا 50000
1: ايه ليه لما لما في حد ذاته هذوما زادوا في المعرض مشاركين في المعرض الموتور
4: لاول مره
1: لاول مره باش نلقاهم موجودين في المعرض
3: اول مره احنا اول مشاركه في معرض واحنا استبختوا بمعرض فاقس خاطر انا بديت عمري 26 سنه في الشغل نتاعي واول شركه عملت الاكسبوزيسيون تاع البرودوي عام 92 في معرض صفاقس الدولي وعامتها عام عرس نتاعي معناتها وانا ميم تو اكسبوزي في الواحد وبعد نهارين عرس
0: وعامتها تولدت انا
3: وما شاء الله معناتها معرض صفاقس حاجة عظيمة برشا
2: واسمع توافد الجمهور جعفر بديت
0: 57000
2: الاحتفالات
1: لأنه كما قلنا بكري المعرض يحل من 11 وبدأت الناس تجي للمعرض هذا سي زياد بن عياد شكرا على الحضور
3: يعيشك يعطيكم يعيشكم صحة شكرا أنتم الحضور
0: وين نلقاوه
1: الكل
0: وين نلقاوك زياد اللي يحب ياخذ موتور اللي يحب يجي يشوف
3: في الكونتاكت المقر في صفاقس في ثنيت جابس المعمل ثنيت جابس نقولوا بحذا مرشد جرو على اول ثنيت جابس في الدخلة في الفروج وين ثم الكيا
2: أرقام كثم أرقام
3: دونك أرقام تليفون
0: 57 02 44 80 كان نسيتو حتى نمرو يا عادي
3: 57 02 44 80 ديريكتور كوميرسيال عنده النمرو دونك احمد ويتفضلوا الناس الكل
1: يعيشك
3: مرحبا بكم مرحبا بكم الناس هنا
0: بالتوفيق
1: بارك الله فيك شكرا سي زياد بن عياد الحقيقه يو في ار تي بارك الله فيك خويا عرفتنا بالناس بسم الله ما شاء الله
3: واسم البرودوي اسمه نيو موف
1: نيو
3: معناتها لي جون
1: اوكي
3: دونك والسلوغان اسمه رايد ذا نيو جينيريشن
0: اي
3: نيو موف
0: لحظه لحظه ايش معنى رايد نيو جينيريشن جافر
3: رايد ذا نيو جينيريشن
0: رايد نيو جينيريشن
1: تو هذا كلام
0: ايش معنى
1: نيو جينيريشن الجيل الجديد
0: هذا ورايد
1: رايد
0: اي رايد مش صاحبك رايد
1: لا رايد رايد معناتها الحسي رايد
2: رايد رايد
4: تو يعمل رايد ويجاوبك تو يعمل رايد
1: الو
2: قصي عصام
5: Publicité. مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجه بالكبير مع هايسنس الفرجه دنيا اخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظه بلحظه ومعها هديه زاده مع كل تلفزه 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزه 43 بوس هديه والجارانتي والسيرفيس ابري فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران

ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك مالا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم

0: لا لا لا لا. لكم أعزائي المستمعين، هذه ساعة سعيدة مباشرة من صفاقس من المعرض، أجواء كبيرة برشا حاضرين محضرنا لهنا جماهير، بربي سمحني سيد المخرج الحمد لله، الجماهير اللي حاضرين بربي سمعونا تصفيقه تصفيقه.
1: يلا يلا يلا يلا أقوى أقوى.
0: لا لا لا لا لا لا بيتكلم حد، مش نعاود مش نعاود، سمعونا تصفيقه. تزغريتها تزغريتها ترى جو كبير،
2: 74 ألف متفرج بالضبط.
3: قديش سووا سنة؟
2: 74 ألف خلطنا
0: أي سنة. يزغرطوا على سي حسين قعلو هو بيدو مصدوم تو. باخير سي حسين،
2: باخير سي حسين،
0: صباح النور مرحبا بيك في الميكرو سي حسين. سي حسين أنت المسؤول التجاري بشركة ستيفال اللي هي شركة متاع الصناعات التقليدية.
4: شركة صناعات تقليدية
0: أي شنو النجم نعرف على الشركة هذه؟
4: هي شركة ستيفال اللي أبريفياسيون تاع سوسيتي
2: تحكي في الميكرو
4: سوسيتي تيساج فيلو.
0: اي
4: احنا فوندي من عام 1978 نخدموا لي تيسي دا ميبلومون، نخدموا الزرابي، نخدموا السجادات، نخدموا ريدوات، نخدموا الاوت دور، اي تيب نتاع قماش نخدموه احنا.
2: فرج محلاه السجاده،
0: شكرا على الهديه، هدوا لنا السجادات بارك الله فيكم.
4: هذه السجاده اسمها نيو شيراز، السجاده عندها تقريبا 30 سنه، من السجادة تقريبا الأولى في تونس صراحة، كلها فيلو 100% مخدومة سكوز بولي بريبولين اللي هي أقوى زوز أنواع متاع خيوط متاع فيلو، ديريت في قوية برشا، فهمت؟ قبل كنا نصدروا فيه من السعودية،
0: نعم
4: توا براتيكمون تمشي حتى لفرنسا وإيطاليا السجادات هذوما متاع
0: تبارك الله.
4: كل شيء ميد إن تونيزيا
0: تبارك الله،
4: كل شيء تونسي.
0: المشاركة الأولى في المعرض سنة،
4: المشاركة الأولى في معرض صفاقس.
0: مرحبا بيكم خويا
5: برشا جدد.
0: لا لا اسمع الكوتش هذا انت دبيت صحيحة.
4: لا ما شاء الله والله ما شاء الله
0: والله والله بسم الله ما شاء الله
2: بيريز
0: عامرة بيريز. المؤسسة نتاعكم وين؟
4: المؤسسة نتاعنا سيتي في المنطقة الصناعية في مستير.
0: مستير
4: المستير
0: اي
4: ما بين خنيس ومستير، فهمت؟ تابع سي عبد العزيز دهماني
0: اوكي،
4: اللي هو انسان قديم برشا في التكستيل تقريبا من الأوائل في تونس.
0: نعم نعم.
4: فما معلومة برشا ناس ما تعرفهاش، اللي هي ستيفال الشركة الوحيدة في إفريقيا اللي تصنع الفيلو
0: في إفريقيا،
4: على جدي بيان في إفريقيا الوحيدة.
0: شوف
4: على شركة تونسية 100%
5: طاقات التونسية.
0: أي أي أي
4: الوحيدة اللي تعمل الفيلو. خلينا احنا عنا الزرابي معناها تقاه موديل إيراني، مي كل شيء 100% صناعة تونسية
0: تونسية.
4: كل شيء
0: عنا زربيتنا وعنا جونا أخويا،
4: عنا زربيتنا
0: وعنا يد عاملة وعنا وعنا في الصناعات التقليدية، وعنا حراير تونس خويا، راي ثم ناس راي بسم الله ما شاء الله راهو مخدوم برشا حب. هذي الصناعات التقليدية راهو ما تنجمش تخدمها من غير حب، ما تنجمش.
4: مستحيل ديجا سي جعفر عنا زوار كي يجيو أمس ولا المعارض اللي قبل معناتها في بلايص أخرين يشوفوا الزراب يقولوا ستيفال عندي زربية عندها تقريبا 40 سنة
0: صلي على النبي
4: التو لبس عليها، فهمت؟ خطر كاليتي الحقيقة معناتها نخدموا على الجودة
1: ماشي على الجودة.
0: دونك دعوة دعوة للناس اللي قاعدة تزهز للعرس، للأمهات للأباء حتى للدارك، أنت لو كانت حابة تتغير شوية بال فهمني ولا في التابي وكذا فهمني، هذايا راهو ماركة تونسية بمواصفات أيضا عالمية. يعطيكم ألف صحة وبارك الله فيكم.
4: ديجا حتى سامحني ديجا عندنا قماش فيلور نصدروا فيه لإيطاليا وفرنسا، حتى فرنسا في الفيلور معناها بلاد معروفة على الأخر
0: طبعا،
4: احنا نصدروا لها في قماش فيلور.
0: يعطيكم الصحة سي حسين قالول بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة إن شاء الله ربي يجيكم مزيد من النجاح والتألق. كوتش عندنا طومبولا قلت
5: عندنا
0: إي
1: هو
5: قبل الطومبولا انت ماك خذيت الكادوات. توا نحب نشكر دار النشر المصريه التونسيه بيبلومانيا
0: اوكي،
5: بعثوا لنا
1: مجموعه
5: من الاصدارات، فما كتاب عالميين هذه مجموعه كامله اللي كنت سي جعفر،
0: هذوما
5: كتاب تونسيين سي نجيب القلال والسيده حبيبه الدريدي، وهذوما لي كرون زوفر المعروفين في العالم.
0: شكرا.
5: اصدار مصري تونسي بيبلومانيا، نحب نشكرهم على
0: يعطيهم الف صحه. يعطيهم الف صحه.
5: بالنسبه
0: طومبولا اعطيني بابا
5: لغرون لو لغرون بري
0: اي
5: سياره.
0: نعم.
1: وشروط المشاركه
5: كيفاش نشارك؟ رمزي يحب يعرف شروط
1: المشاركه.
0: اعطيني السسبانس خويا،
1: اعطينا السسبانس،
5: عطي على الرعب.
0: تفضل
1: الرعب كما قلت ساعه صار.
5: شروط المشاركه هي التذكره مدفوعه الثمن نتاعها، يعني بكل اسف اي واحد حامل بطاقه شرفيه او دعوه لدخول المعرض ما عندوش حق يشارك في المعرض.
0: وعلاش
5: في الطومبولا كان التيكي الخالصة.
1: التيكي الخالصة. ركزوا الحضور اللي موجودين، ركزوا ركزوا واسمعوا الشروط.
5: تذاكر الكهول مش تذاكر الأطفال.
0: نعم.
5: كي يدخل باش يلقى تي بيرو.
0: نعم.
5: وير يقلب الورقة التيكي. نعم. يكتب بكل وضوح، ونأكد على كلمة بكل وضوح، رقم الهاتف.
0: نعم.
5: بكل وضوح والاسم واللقب. نعم. ويرميها في الصندوق. انطلقنا من أمس.
0: نعم.
5: اليوم 23.
0: نعم.
5: اشتق عملية السحب بعدول بحضور عدل شاد.
0: نعم.
2: انا مش نجي نعمل لها
5: ويجي.
1: انا مش نلم عائلتي وحومتي باش نقوي حظوظي في
5: الحق.
1: انا كي ندخل اليوم انا وعائلتي وغدو ندخل مع مثلا مع خليلة بعد غدو مع ميمة،
5: كثر حظوظك في
1: الربح. كثر حظوظي.
5: كثر حظوظك.
0: نجم.
1: هذه هي. هذه
5: نعرف. من الشروط زادة الاخرى انه اعضاء الهيئة المديرة اللي نحب نشكرهم على راسهم سي عبد الزياني وسي سلاح الرقيق رئيس الدورة 60 يمنع على اعضاء الهيئة وليزاسوندون ديسوندون تاعهم. احنا اداره جمعيه المعارض المؤتمر الدوليه ما ندخلوش في العمليه.

0: جميلة جدا نجم نعرفوا اللون
1: سوداء لون بشقاوة معروضة
2: معروضة البرة
0: مذخمة
1: يعني مجرد. يعني بلفين عائلة يجي من 23 يشحلها شكون في الباك وتروح بكرة
2: والله بلفين فرنك بلفين فرنك يروح بكرة بقيمتها ما يقارب 70 مليون.
0: سي عصام بارك الله فيك يعطيك الصحة
1: يعيشك. نحب نجدد شكري ليكم نحب من خلالكم قبل ما نغادركم تحية شكر الهيئة المديرة لجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية على توفير الظروف والأريحية اللي خلتنا نخدموا فيها احنا كإدارة. نحب زادة شكري لكل زملائي اللي تشوفوهم ولا اللي متشوفوهم الجنود الخفاء اللي خرجوا المعرض كيما هكا ويسهروا راو للصباح باش عملنا أمبو برودوي ديني الاسم نحن واسم صفاقس وجهة صفاقس في القسم التجاري خاصة. نحب نشكرهم زملائي الكل في القسم المالي والإداري في القسم الفني اللي تعبوا بور لا ميزون بلاس في قسم الماركتينج والإعلام. نحب نشكر زادة الإدارة بكل مكوناتها حتى لسكرتير متاعنا من أقل عون اللوطة إلى رئيس الجمعية. إن شاء الله نكونوا دورة 60 يدخل بهجة وفرحة مش كان على جيد سفيق سبرك ولا كان على كل ولايات أخرى. وإن شاء الله نشوفوكم في الأسبوع القادم زادة بحذانا.
0: أتك صحة شي عصام بن عبدالله المدير التجاري المكلف بالعلاقات الخارجية لجمعية معارض ومؤتمرات الدولية بارك الله فيك. بحذانا نضيف آخر خويا
3: بل نضيف قاعد تفرج جعجع بنية تطرس في حاجة سبيسيال حاجة مش تعجبنا برشا برشا.
0: إيجا بحذية بنت إيجا بنا إيجا بحذية إيش
3: نجم نجيب حذاء من غادي
0: نجيب حذاء. نقدم الضيف متاعي سي محمد الصغير مرحبا بيك. حط لك الكاس خويا اقرب لي الميكرو مرحبا بيك بنتي اقرب لي شويه لهنا.
3: جاب حذانا من قبس
0: من قبس
3: عزيزه
4: حما قبس.
0: يا بابا يا بابا يا بابا انستونا وشرفتونا انستك بالسمحه هذه الباهيه ان شاء الله ربي يفضلها حمدي. وهي تويك في المباشر فهمني ولا قاعده تنسج ورينا ترى ورينا دورنا دورنا دورنا فهمتني بابا تفرج يا غالي تفرج
2: نعم
0: يا بابا بسم الله ما شاء الله
2: يعني تحب قفيفة حاجة هكا بيرسوناليزي لك انت يعملوا لك اسمك حاجة.
0: والله صلي وسلم على سيدنا محمد
2: ما شاء الله
3: ما شاء الله.
0: ندخلوا في صلب الموضوع انتم يا سيدي ايكو كرافت ايكو كرافت المؤسسة هذه احكينا عليها.
4: والله يعني كنت نعمل
3: قبل الميكروسي محمد
0: فضل.
4: انا حرفي صناعة تقليدية خدمت سيراميك والبلار باش حاجات اما عندي غرام في السعف نتاعنا بحكم
0: جابس
4: ومعاني خطات نعمل خط عربي
0: نعم
4: 7 سنين تالي قررت ندخل في الخط العربي نحطه في القفة في الساك
2: ما شاء الله
4: نعمل اسامي نعمل هدايا الجمعيات هدايا الروضات
0: حلوة
2: حلوة برش
0: حلوة حلوة حلوة ذكية برش
4: هذه مثلا
0: حلوة ليه بدأ سند بجربت شو محليه
2: الله يمحليه
0: شو ما شبت فن فن
4: فن ديليس فرنسا فني ديليس فرنسا
0: حلوة فني أوزر حلوة إبداع إبداع وفن بارك الله
2: فن
0: فيك
2: فن فن
0: يعطيك ألف صحة فهمتني الأسواق شيء الأسواق هذه بقديش مثلا
4: هذيك 45
0: 45 مجهود كبير برشا فيه
3: مزيان على الأخ
0: فيه مجهود كبير برشا يعطيك الصحة
4: حبيبي بيعوا بسوم الجملة بسوم التفصيل
0: به. دونك أنتم جيتوا من حامة حامد جابس أول مرة تشاركوا في المعرض
4: شرفت قبل مع الصفاق 11 سنة
0: صلي
4: عني ما شاء الله سنين ورجعت سنة الحمد لله
2: ما شاء الله
0: صلي عني بي ما شاء الله. الناس شرفتنا سي محمد معناتها الناس اللي يحبوا على قفة فهمني ولا مرسوم فيها حاجة سبيسيال
4: أي حاجة
0: وإلا اسم وإلا هدية لأمك البوك لأختك للعروسة للعريس فهمني ولا هذوما يخدموا فيهم في المباشر كيما قاعدين تشوفوا
4: شو ولا جمعية بتعمل ديكادو
0: سرور
3: محليك سرور
0: سجودة مرحبا بيك بسم الله ما شاء الله في بالك تعمل فيه فن مش سهل
2: ياسر فنانة لبنية
0: فنانة لحظة ايش قلت لي
5: نحب الارتزانة برشا هذه خدمة بابا ونحب كيما هو نجح نحب حتى اني ننجح كيفه والكل
3: ديك صحة سجود
0: البنوتة بنتك
4: أيه.
0: إن شاء الله ربي يفضلها
3: لك
0: إن شاء الله تفرح بأولاد أولادها
4: عايشك الفضل
0: قديش نحب البنات كيف يبدأوا يعاونوا في البيت يعني شعور جميل.
4: أنا حبيت نعلم صغاري باش نحافظ على صناعة قديمة تندرج عادة تنقص شوية خاصة التطريز
2: ما شاء الله
0: أحلى.
2: شو كل فن جعفر
0: في المباشر وكل نعم كل شيء على عينيكم الحقيقة شيء يعمل 66 كيف بارك الله فيك سي محمد
4: شكرا
0: لك ألف ألف صحة
3: شكرا
0: على الهدية أنستونا شرفتونا نعمل فاصل بعد شوية عندنا ضيفة مالا
3: ضيفة
0: أخرى
2: يوم الضيوف اليوم
3: ضيفة طيارة
0: طيارة
3: طيارة الضيفة
0: فاصل ثم نوصل
6: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
7: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم

48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان اف ام، مبعوثنا الخاص حاتم جزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبورت.

0: هات خويا هات هات ورجولة ربي يبارك عشوي بارك الله فيكم.
1: هادو بار
0: فكرت عبد الرزاق الشيب ظروف هذه ظروف المباشر أعطيني أقوى هذه ظروف المباشر. هاي للسادة المستمعين نذكر لكون احنا مازلنا في معرض صفاقس الدولي دورة 60 الحقيقة دورة باش نسميها دورة طيارة هذه مش
1: طيارة.
0: مش رأي أنا كهو
1: هذه طيارة
0: حاضرين في كل
1: طيارة
0: هذاك علاش خويا حاضر بحذايا لهنا
1: دورة طيارة
0: دورة طيارة
1: طيارة
0: لحنان داود صباح النور الناس شرفتنا مرحبا
2: يعيشك نهارك تكون شعفور نهاركم زين الناس الكل أنستونا تسويقص
1: مدام مش رايك في الدورة مش رايك في الدورة
2: طيارة
0: طيارة سوسيتي بتاعكم اسمها طيارة ديستريبيسيون
2: طيارة ديستريبيسيون سبيسياليزي في لي فارين سبيسيال اللي كما تعرف سي جعفر توا ولينا برشا لوجو على الصحة متاعنا على حاجة تحطنا في صحة خير إن شاء الله
0: نقول
2: يا ربي
0: يا رب.
2: دونك احنا جيناكم بالبرودوي متاعنا اللي هو فارينا سبيسيال
0: نعم.
2: اللي هو فارينا مليانة بالألياف
0: نعم
2: صحية
0: نعم
2: على عكس الفارينة العادية تحسك بشبع خير ولانديس غليسيميك فيها أقل
0: أوكي.
2: وسرعة الامتصاص متاعها خير في الدم بالنسبة للسكر في الدم
0: صح هذه مهم برشا احنا توا نحكيو على فارينة باهية للصحة
2: باهية للصحة
0: هذا راه مهم عاود قول لهم طيارة هذه ديستريبيسيون كم يقول لي تبيعوا في فارينة صحيا راهي تنفع
2: تنفع برشا العبيد وتنفع برشا مرضى السكر زيدا عنا لو بان كومبلي اللي هو فيه كله ألياف
0: نعم.
2: واللي هو نسبة الانديس غليسيميك متاعو طايح واللي يقلل سرعة الامتصاص السكر في الدم
0: نعم.
2: دونك بالنسبة لمرضى السكر ننصحهم برشا بلو بان كومبلي متاع طيارة
0: اوكي.
2: عنا زيدا دوتر ارتيكل كيما الاسكنديناف اللي هو فيه حبوب الكتان وحبوب الجلجلين وفيه عبيد الشمس اللي مليانين بالدهون الصحية واللي زيدا فيه الأوميغا 3 والأوميغا 6 عنا زيدا الكينوا اللي إضافة للبذور هذه الكل فيه البروتيين
0: لحنان أنت شنية تخدم في الشركة هذه؟
2: انا روفوندور شركه طيارة
0: بسم الله ما شاء الله عليك قالتهم الكل الله وحد عليها
1: انا والله عندي سؤال جاي
0: بيه يوصي فيا يقول لي اسمعني راهي مسكينه اول مره راديو بالله سيسوها سيسوها هذه مش سيسوها ولا بيه سيسني هي هذه الله وحد عليك بسم الله ما شاء الله
1: انا والله عندي سؤال جعفر يعني انا مخمح مخمخ
0: ياسر
1: خبز
0: ياسر
1: نحب مقرونه بالخبز
0: كذا
1: شكشوكه بالخبز
0: ياسر.
1: اما نعرف الخبز يعني ما انت مو صحي برشا
0: صح
1: هل طياره اليوم تنجم تعوض لي الخبز
2: فرصتك
3: فرصتك
1: صحيت فسر لي يا اخوي
0: امنع بجلدك
1: لا اذكي اذكي يا رمزي
0: نبيه نبيه
1: هي فارينه يا رمزي
0: هي
1: هل
0: يعملوا بها الفارينه
1: نعرف يعملوا بها الخبز شنو معناتها تنجم تكون هل نجم ناكل كميات كبيره شنو هي معناتها هل هي معناتها تعدل لي هكا ولا مدى
2: بيان سور
1: فوالا
2: المميز في الخبز في
0: الخبز الفارينة
2: نتاعنا وفي الفارينة سبيسيال نتاعنا اللي هي تحسن السيستيم ديجستيف كامل البالونمون في الترشي تنحى الانتفاخ هذاك يتنحى اللي هو يمثل برشا قلق للعباد
0: صحيح صحيح صحيح
2: وبويسك البالونمون يتنحى دونك اوتوماتيكمون سامحوني الكونستيباسيون ومتابعها الكل تتنحى دونك ننصحوا بها للعباد الكل.
1: وين نلقاوك مدام وين موجوده
2: في صفاقس احنا نبيعوا للكويشه
0: نعم. واضح يعطيك الصحه مدام نسنا وشرفتنا الحقيقه حاجه تعمل 66 كيف نذكر اللي كونوا ولا حنان داود عن شركه طياره ديستريبيسيون في الولايات حاضر بحذانا ميرسي بوكو سلم على الوالد سلمي على الوالد جوك على جو
2: يعيش.
0: بعد شويه من تونس نمشيو لمصر مباشره دار نشر اصدقائنا واخواتنا
1: وعائلتنا
0: ابن ولا ربي يبارك لهم ومرحبا بهم نعملوا فصل صغير ثم نواصل
4: ساعه سعيده ساعه سعيده
5: ديوان اف ام
6: ديوان اف ام
5: صوتكم
6: بوليتيك سوسيال اكтуаليتي ايكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على سيت ويب ديوان اف ام ولا باج فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2 يخليكم up to date
3: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية فلاش سبورت

0: على ديو ان اف ام عيش المونديال. رجعنا لكم هذه ساعة سعيدة إن شاء الله أيامكم الكل سعادة. يا ربي ينجح أولادنا, يا ربي تنجح أولادنا, يا ربي تنجحهم, يا ربي تجيبهم مستوى, يا ربي ينجح وليداتنا في البكالوريا وبناتنا. فرحة النجاح ما يعادلها حتى فرحة. يحيى العلم, يحيى المعلم, يحيى الأستاذ, تحيا المدرسة. الحقيقة العلم نور فمني ولا, والناس اللي تراهن على عكس هذا فمني ولا راهم عندهم من يوصلوا. العلم هو اللي يوصل, العلم والقراية هي اللي توصل. الحقيقة فرحانين برشا برشا برشا اليوم حاضرين بحذانا زوز ضيافة عزيز وغالي فمني ولا, واحدة مولاة الدار وحتى هو زاد مولاة الدار فمني ولا, من مصر السيد عمرو. صباح النور.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير. اقرب لي شوية للميكروفون السيد عمرو, مرحبا بيك, انستنا وشرفتنا.
1: الله يخليك.
0: منين من مصر؟
1: من القاهرة.
0: من القاهرة نتشرفوا.
1: الله يخليك.
0: مرحبا بيك في دارك.
1: الله يكرمك.
0: وسط عائلتك واخواتك.
1: وصفاقس خصوصا اكثر بلد بعض فيها في تونس.
0: ايوا مكتوب ربي لا امينة رقيق
2: رقيق
0: رقيق تمني ولا. مرحبا بيك, انستنا وشرفتنا.
2: عايشك جعفر, شكرا على الاستضافة.
0: ما غير حتى مزية, بالعكس انتوما احق انكم تكونوا موجودين, وخاصة اليوم نحكيه على زوز دور نشر, دار نشر تونسية ودار نشر مصرية. لو كنت تحكينا على الشراكة.
2: هي دار نشر مصرية مسك الكتاب وممثلها هو
0: حلو اسمها
2: مسك الكتاب.
0: صح. حلو الاسم,
2: شميت الريحة.
0: اي والله ليه, وتحسوا ديما حتى النهايات لازمها كتاب.
1: اللي اختار لي اسم الدار النشر
0: اي
1: شخص تونسي.
0: نص نيجر تونسي,
3: طابع تونسي, فما
0: بابا بابا
3: موجوده. لحظه طلعش صاحبي, خاطر عندي صاحبي اسمه عبدو سمى بنته مسك.
1: لا
3: هل اسمه عبد الرحمن؟
1: لا
0: مسك الكتاب. حلو الاسم. انتم شراكه, تحكي لي شويه على الشراكه.
2: اي هو دار نشر مسك الكتاب, دار نشر, وانا ممثله مركز امانه للتدريب والاستشارات اللي هو مركز يعنى بكل ما يخص الاسره.
0: حلو.
2: الاسره التونسيه والعربيه عموما, كازواج وكابناء عائله ككل معناها. ومسك الكتاب هي مختصة في كتب موجهة لليافعين, وإحنا في السنوات الأخيرة شفنا قديش عنا أزمة في التعامل مع اليافعين, كيفاش فما برشة منتجات صحيح. إعلامية وحتى ورقية موجهة للشريحة هذه, وفيها برشة شوائب تمس قيمنا ومبادئنا كعرب.
0: نعم.
2: فمسك الكتاب كانت سباقة في أنها توفر منتوج يراعي خصوصيتنا احنا العربيه. وكانت
0: يعني نحكيه ممكن على كتب موجهه,
2: مش ليست فقط كتب. تو عمرو يحكي على نوعيه الكتب.
1: هي
2: كتب ووسائل.
0: نعم.
2: تعليميه.
0: نعم.
1: هي مش كتب موجهه.
0: نعم.
1: ولكن في اتجاه عام في الـ في الـ في الـ في الاطفال عموما في على مستوى العالم.
0: نعم.
1: اتجهوا للمسلسلات اليابانيه. اللي هي احنا ممكن نقول عليهم كرتون, بس احنا لما نقول كرتون هم بيزعلوا. يعني انت مثلا اتفرجت على مازينجر.
0: انا جريندايزر.
1: جريندايزر اتفرجت على كابتن ماجد.
0: كابتن ماجد وقت اللي هو في الفضاء يقعد يعني 3 سنين.
1: لا كابتن ماجد ده اللي بيلعب كورة. كابتن ماجد وجريندايزر ده شيء اسمه انمي. احنا ما كناش نعرف ان هو اسمه انمي. الاولاد متجهين لي بشدة. طبعا هم في اتجاه طبعا ان لما بيلاقوا الاطفال متجهين لحاجه بيحاولوا يحطوا حاجات فيها رسائل.
0: طبعا طبعا طبعا. انا بحب هنش.
1: انا من الناس اللي بيحبوا الانمي عموما, فقلت ليه ان انا ما ركزت واشوف اتفرج على الحاجات اللي ما فيهاش اي مشاكل, اتفرج على الانميات.
0: مفيش عنف, مفيش
1: حاجات عنف. حاجه ضد معتقداتنا الدينيه. او حتى المجتمعيه. اي شيء الاقي فيه مشاكل من دي ما بيشتغلش فيه. وابتديت اوجه الاولاد للمانجا اللي هي ما فيهاش اي مشاكل عموما, ما فيهاش رسائل.
0: نعم.
1: ما فيهاش حاجات خفيه, ما فيهاش حاجات.
0: نعم.
1: مش
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: مثلا في انمي من اكتر الانميات اللي بتبيع عموما في العالم العربي. مشكلتي مع الانمي قصه واحده بس, قصه فيه ان الشخص البطل هو بطل كويس جدا محلاه جدا, ولكن في اصل القصه هو بطل متحول.
0: نعم.
1: فانا ما حبيتش ان تبقى في رساله للولد قد ايه ان الشخص المتحول ده شخص قوي.
0: انت تو اللي فهمته انا اللي كونه عملتوا حاجه تشبه لكم.
1: بالظبط.
0: تشبه للطفل التونسي, تشبه للطفل في مصر, تشبه للطفل في العالم العربي.
1: ممتاز.
0: نعم.
1: هو ده بالظبط.
0: نعم.
1: ومن غير ما يبقى في مشاكل, وحاجه انا بحبها.
0: نعم.
1: شغال فيها مع الناس.
0: واضح. الناس شرفتنا، مرحبا بك كما قلت لك في وسط عائلتك وسط اصحابك واحبابك.
1: الله يخليك. تمني
0: ولا مدام يعطيكم الصحه، بارك الله فيكم، وان شاء الله هذه اول مشاركه مدام في المعرض.
2: هي ثاني مشاركه. العام اللي فات كانت اول مشاركه، وكانت يمكن اول مره تكون فما العاب ووسائل تعليميه لقاتها العائلة التونسية في المعرض. تعرف انت جعفر احنا قادمين على صيف،
0: نعم،
2: ديما العائلة تلوج على كيفاش تعبي اوقات الفراغ لصغيراتها، فوجود الكتاب وجود اللعبة خاصة نجم تقول الموجهة ولا التعليمية حاجة مهمة كمنتجات في معرض صفاقس الدولي.
1: السنة الماضية ما كانش في عندي في الخطة معرض صفاقس الدولي، جاء صدفة كان المشاركة فيه، فشاركت تقريبا 12 كرتونة او 13 كرتونة الباقيين من معرض تونس.
0: نعم.
1: السنه دي شحنت مخصوص لمعرض صفاقس من الاقبال اللي انا شفته السنه اللي فاتت، شحنت 80 كرتونه بس.
0: وين تعرف تونس؟
1: كل حته.
0: كل حته. باه مش نعمل لك مسابقه. فضل. بربي لا يعاون واحد.
1: تفضل.
0: بربي لا يعاون واحد. مسابقه، سمي لي خمسه ولايات في تونس.
1: صفاقس.
0: هاي.
1: سوسه.
0: صحيح.
1: تونس. مدنين.
0: هاي بابا.
1: جابس.
0: الله اكبر. يا حاج
1: لا في كتير
2: حتى الميكله يا
1: شاف.
0: لا حتى الميكله. سمي لي 10 اكلات تونسيه. 10 بربي خليه واحد
1: برش عليه
0: يا رمز.
1: هقول لك الاكلات اللي انا بحبها.
0: لا لا سمي لي 10.
1: ما سمي لك 10 من اللي انا بحبه.
0: 10 اللي بتحبهم.
1: من اللي بحبه. هرجمه.
0: هرجمه.
3: الله
0: هرجمه.
1: سفود، وخصوصا من عند عبيد.
0: تمام.
1: في صفاقس فنود.
3: اي فنود.
1: فنود ايوه. نواصر
3: جاي قوي في روحه.
0: نواصر
1: ايوه.
3: اربعه.
1: عصبان. عصبان بس مش بخيوطه.
0: يا رب كريم يا رب.
1: نكمل.
0: كمل.
1: اكتر حاجه حبيتها الفريكاسيه.
0: الفريكاسيه
1: حبيته جدا.
0: ملوخيه.
2: المرمز.
1: الملوخيه
3: مش ملوخيتكم.
1: لا انتوا بتحبوا الملوخيه بتاعتنا ولا احنا حبينا الملوخيه.
0: مش مشكله. لا انتوا اخطبتوا ولا احنا عطينا. اللي بعده قوي ساعده.
1: الجلبانه.
0: الجلبانه.
3: ايه ده؟
1: المرمز.
0: المرمز.
3: الله.
1: في ايه تاني؟ الكعابر.
3: الكعابر. بنينا الكعابر.
0: يا ما انت كريم يا رب. الكعابر.
3: اكله سعيده.
0: اكلت العجه.
1: اكلت العجه طبعا. عجه بالمرجان.
0: مرقه البرقلو.
1: لا ما اكلتهاش
0: مرقه البرقلو. دي حاجه.
1: ايه البرقلو ده؟ البرقلو ما بحبوش.
3: المقرونه.
1: المكرونه عندكم حاجه. احنا مكرتنا مكرونتنا اسمها طبيخ غامق يتعب. المكرونه بتاعتكم حاجه.
0: لما تقول صانصا. اسمع عاودوا ريه. صانصا.
1: صانصا يعني ايه صانصا؟
0: مش صانصا. ما قلتلكش صانصا يا اخويا. قلتلك صانصا. مقرونه بالصانصا.
1: بتاعتكم؟
0: عاودها.
1: بالصانصا؟
0: مش بالصانصا. بالصانصا يا اخي.
1: عندنا احنا بنعملها بالصلصه.
3: لحظه يا جعفر. جعفر لحظه. اكلت المدفونه؟
1: لا.
0: لا. لا.
3: لا. فاتك سلام. اكلت اللبلابي؟
0: هاي الزوه هلا وليد.
1: اكلت اللبلابي. اكلت هرجمه من غير اللبلابي وهرجمه باللبلابي.
0: صحيح. ليها منافع. لي صديقي من مصر. مرحبا بيك.
1: شكرا لك.
0: شرفتنا محليك ومحلى روحك. بعد شويه باش نستقبلوا مدام سعاد بن مكي. بن مكي.
2: اي
0: ديريكت. صباح النور مدام سعاد.
2: صباح الورد.
0: صباح الفل. شرفتنا.
2: يخليك يا
0: لا سعاد. انت اولا الساعه يا سفيره نوايا من البلدان العربيه تعرف بالتراث المادي واللامادي.
2: احنا الاولى على المغرب العربي، الاولى على 24 دوله عربيه، وسفيره النوايا الحسنه ما بين البلدان العربيه لتعريف بتراثنا المادي واللامادي خارج حدود الوطن. اكثر من 65 شهاده تكريمات من خارج تونس، مكرمه من بنزرد، البنقردان، البرج الخضراء زاده. ما ثماش ولايه من ولايات تونس ما زرتهاش وما خدمتش في المعرض ولا معارض نتاعها والا ما كنتش مشاركه.
0: نعم.
2: بتراث بلادي خارج تونس. انا نخدم الحولي التقليدي التونسي. ومركزه على نحاس التونسي والمنافع نتاعو. معناتها كي نخرج لبرا ولا نمشي لاي ولايه نحكي على نحاسنا التونسي قبل ما نبيع البرودوي نتاعي، نبيع النحاس التونسي نتاعنا والمنافع نتاعو. شد عندك سي جعفر. شدوا عندكم الاولاد المحاسن نتاعنا بتاعت النحاس نتاعنا التونسي.
4: أول حاجة اللي هو يعدل طاقة الدم والسكر في البدن، ينحي الطاقة السلبية ويعطينا الطاقة الإيجابية. حاجة أخرى، رجعنا وزينا بكري مش كانوا ديما يلبسوا كالفريدة نحاس هذيك، شنية الغاية منها؟ أكل الأسيد الأزرق هذيك اللي تسيب في البدن، يقولك يوش وسخمة هوش وسخ، الأسيد هذيك الدواء الدواء الدواء صافي في البدن. وين عندك الأرتروز اسم الله عليك، وين عندك وجيعة تلبسه في الساقين في الكتف في اليدين راهو باهي برشا للي مرضى مثلا به. حاجة أخرى اللي عندهم الحساسية يستعملوا نحاسنا التونسي لأنه يخفف من الحساسية في البدن. غيره البوانت متاع الشعر زادة راهو باهي برشا الإنساء يلبسوا نحاس البوانت متاع الشعر.
0: وين انتوما؟ انت وين المؤسسة؟
4: انا موجودة
0: في المعارض،
4: في المعارض على كامل تراب الجمهورية وعلى البلدان العربية. انا الاصل اصيل بن معناتها بنت تونس لكني مقيمة في المحمدية.
0: جارتي العزيزة
4: جارتك
0: هاي المحمدية
4: هاي
5: ولادة المحمدية
0: ونقول الصوت هذا وين نعرفه؟
4: تعرفوا تعرفوا نتكرم على دور الثقافة في المحمدية على كامل تراب الجمهورية والحمد لله. نحكي كان على نحاسنا التونسي وعلى المرأة التونسية شنية تنجم تعمل.
5: نعم.
4: شنية تنجم تعمل بداع. حاجة أخرى تلقاو في كل ستون موجودة فيه أنا معناتها في أي فواغ من كامل تراب الجمهورية تلقاوني عندي تركينة اللي نخدم فيها على المباشر للكليونات نتاعي.
0: اون ديريكت اللي لبستو ذاك نحاسة
4: هذيا نحاسة وتحديدا لبست لك القمرة باش نوريك القمرة. ديما استنسنا بالخمسة بالخلال هاي القمرة اللي موجودة هذيا سي جعفر في الحجر نتاع المراه العربي.
0: اي
4: هذه القمره.
0: اي بسم الله ما
5: شاء الله. انا بعد مش نجي اعمل لي حاجه سبيسيال
4: يلزم.
5: ها
4: يلزم ومع العلم راني انا كل كليون قبل ما نبيع لها نشوف وجهها خاطرني انا نخدم على طاقه الوجه
5: قبل حسب وجهي حسب وجهك. شنو تنجم هكا يعني هكا تبتكر مدى؟
4: خلينا على المباشر وحدنا كي باش يجيني على الطاوله
0: نتاعي. خلينا حبش تحشموا خليه صحيح محمديه ونعرفوا بعضنا
4: تبارك خليك هيك.
0: مرحبا بك انسنا وشرفتنا يعطيك الصحه بارك الله فيك ان شاء الله ربي ينجح ويوفق. حاجه تعمل 66 كيف كل برودوي دافع على تونس يوري جمال تونس.
4: باهي راني داخله توا سامحني راني داخله في مسابقه على 7 دول باذن الله. باهي الارتيكل اللي داخله به السنة اللي هو نحاسنا التونسي مزج مع الفخار النابلي. خذيت دي برودوي فخار نابلي وزينتهم انا بنحاس التونسي وداخله به مزج ما بين زوز حرف في حرفه بركه ان شاء الله داخله به كومبيتيسيون على 7 دول
0: ان شاء الله مربوحه. الحقيقه حلقه محلاها. شكرا سند يعطيك الف صحه.
3: ميرسي جعفر
0: يبارك لك
3: جتام.
0: رمزي ميرسي بوكو.
5: ميرسي والله اللي كنت
0: جو ولا جو ولا جو ولا جو.
5: والله محلاه
0: محلاه جو في المعرض. هيفا ميرسي بوكو. زعبار ميرسي بوكو. الاولاد سمير وسمير الاولاد
3: نادر محمد علي
0: علي يعطيك الصحه
3: حسام مروه
0: مروه ميرسي بوكو
3: هيفا هيفا سميناها هيك الكل في الكل هيفا
0: سميت عمر
3: عمر رهماني وين
0: رهماني عمر ميرسي بوكو يعطيكم الف صحه.
3: هنا مرة أخرى هنا نسلم عليه برشا ليه تحكي هنا ما سلمتني
0: بيه خويا يعطيكم الصحة. احنا مش نتقابل غدوة في نفس التوقيت 9:30 النص النهار. أجواء المعرض ما زالت متواصلة من 11 حتى النص الليل. موجودين موجودين في الأمان. باي باي. ساعة سعيدة.

0: بوبليسيتي.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان
2: ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان
1: متفاهمين في نفس الحاجه الكالي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: ديوان افام فلاش نيوز.
2: موجز منتصف النهار. ديوان افام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن أن عملية تحري هلال بداية السنة الهجرية الجديدة ستجرى بعد غروب شمس يوم الاثنين 15 من جوان الموافق ل 29 ذو الحجة 1447 هجريا، مؤكدا أن رؤية الهلال ستكون ممكنة مساء ذلك اليوم في ظل ظروف جوية ملائمة. وفيما يخص إمكانية الرؤية محليا، أوضحت المعطيات الفلكية أن القمر سيمكث بعد غروب الشمس يوم الاثنين في مختلف المدن التونسية لمدة تتراوح بين 51 و55 دقيقة، ويسجل أقصى ارتفاع له عن الأفق بمدينة تزر بنحو 8.29 درجة، في حين تبلغ الاستطالة حوالي 10.31 درجة. صدور أمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تعاون بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية في مجال المياه. مركز النهوض بالصادرات والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بمقاطعة هونان يمضيان على مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء إطار مؤسسي دائم للتنسيق ودفع المبادلات التجارية بين الجانبين. ومركز النهوض بالصادرات يوضح في بلاغ أن الاتفاق توج اجتماعا بين رئيس المدير العام للمركز مراد بن حسين والوفد الصيني خصص لبحث سبل تطوير الترويج التجاري وتنظيم البعثات الاقتصادية وتبادل البيانات المرتبطة بالتجارة الخارجية. وتتزامن هذه الخطوة مع قرار الحكومة الصينية إلغاء الرسوم الجمركية لمدة سنتين على المنتجات الموردة من تونس وعدد من الدول الأفريقية، ويتيح هذا الإجراء الجمركي تنويع الوجهات التصديرية للمؤسسات التونسية وتقليص الاعتماد على الأسواق التقليدية. مدينة قبلي تشهد اليوم عملية بيضاء تمثلت في اصطدام بين حافلة وشاحنة لنقل المحروقات، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف ركاب الحافلة، إضافة لنشوب حريق امتد لحريق باللوحات المتخمة، وذلك للوقوف على جاهزية اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، وفق تأكيد عضو اللجنة جوهر مكني في تصريح لديوان فام.
3: نظمت اليوم عملية بيضاء تحت شرف سيد والي قبلي، صارت اليوم عملية محاكاة. العملية هذه تتمثل في سيناريو هذايا حبينا نكونوا نشوفوا به جوزي نتاعنا، نشوفوا به مدى الاستعداد تاع جميع الاطراف المداخله في اللجنه. احنا مشكورين السيد رئيس اللجنه والاعضاء انه حطوا برنامج متكامل. السيناريو نتاع العمليه البيضاء عمليه محاكاه هذه يتمثل في استدام تهريج لنقل المحروقات مع حافله تنقل ركاب ينتج عنها اصابات خطيره وحريق في الغابه المجاوره. تم الاعلان على حادث، تم الانطلاق في عمليات الاسعاف كما تصير في العادة طوريا، نحن نقول بالتوقيت الحقيقي. تم التدخل بالمرحلة، تم طلب الدعم. الأفونتاج اللي صار في العملية هذه هما زوز حاجات. حاجة الأولانية هو أنه حادث مركب، وهذا يستوجب تدخل وتنسيق تام ما بين جميع الأطراف، وهذا اللي صار الحمد لله. إلى حد الآن العملية قاعدة تجري بتنسيق تام ما بين جميع الأطراف.
2: وفي الشأن الدولي، وزارة الخارجية الإيرانية تتهم اليوم الولايات المتحدة بإلحاق ضرر بالجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب، وذلك عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت جنوب إيران. والمتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي يشدد على أن أي عملية دبلوماسية تتضرر باستخدام القوة واللجوء إلى أعمال غير قانونية على الأرض وفق قوله. الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع استكمال بناء الجدار الذي وعد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحدود الجنوبية بحلول أواخر عام 2027، وفق ما أعلنه مفوض هيئة الجمارك وحماية الحدود روني سكوت اليوم. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع ابتسام شويخة وكمل فريق هنا تونس.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2. Vous écoutez Dion FM.

0: ام اف ام. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dionfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار وسبع دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة دي وان اف ام كالعادة والعويد. موعدكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس، ساعتين من زمان كالعادة باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم كالعادة. شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم، نحاولوا نقدموكم مختلف الأخبار نرجعها بالتحليل ونقاش كامل الحصة بعد شوية، ونكتشفوا طبعا المواضيع اللي تم اختيارها من الأولاد هوني في البلاتو في فقرة عطاير. بعد أكيد باش نمشيو لجولة لمختلف الأخبار المستجدات الوطنية، أكيد باش نرجع على الندوة الصحفية اللي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين واللي قدمت فيها خلينا نقول جملة من المعطيات، تحدثت عن وثائق وتقول حقائق في علاقة بالقضية خاصة بعد صدور الأحكام المتعلقة بالمتهمين في قضية الجهاز السري. طبعا نرجع على ونعمل لكم حوصة لأبرز ما تم التصريح به من قبل هيئة الدفاع في الندوة الصحفية. إن شاء الله يكون معنا زميل نور الفارسي ويعمل لنا حوصة. لا أيضا باش نحكي في مواضيعنا اليوم على تعيين القاضي علي عباس على رأس لجنة الصلح الجزائي، وباش نحكي على آخر اجتماع مجلس وزاري وبرنامج حكومي يتضمن 81 مشروع استعجالي لتأمين مياه الشرب خلال هذا الصيف. نرجو هذا معكم على المعطيات. بعد الساعة الثانية كالعادة نمشي معكم لفقرة الارتيكل دي جور، ما الذي يميز الاحتلال الرهن في غزة ولبنان عن المراحل السابقة؟ نرجع لتفاصيل المقال مع خليفة شوشان، وبش نحكي على الأردن وما وقع في الأردن، إسقاط 5 صواريخ إيرانية. نرجع بعد على تفاصيل آخر الحصة مع زميل نور الفرسي في فقرة بالأرقام. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
2: كالعادة بشرفكم من توه حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة، ويرفقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة على يميني خليفة شوشان. خليفة أهلا وسهلا، مرحبا.
3: تحياتي ابتسام وتحياتي البسام وتحياتي لأحلى مسامعات وأحلى مسامعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
2: مرحبا بك خليفة شوشان، مرحبا بالناس كل قاعدين يسمعوا فينا يتابعوا فينا طبعا على الفيسبوك وعلى شانل اليوتيوب دي وانا فام لايف. مرحبا بك في تعليقاتكم وتفاعلاتكم مع مختلف المواضيع المطروحة في الحصة. وعلى يساري بسام حمدي. بسام اهلا وسهلا، مرحبا.
4: اهلا وسهلا، تحيه طيبه ليك ابتسام، لخليفه ولجميع المستمعات والمستمعين وجميع المشاهدات والمشاهدين، كذلك للزملاء في الاعداد وزملاء التقنيين.
2: سمعتوا البارح سرحان اول الحصه شنو حكى عليكم ولا لا خليفه؟
3: والله البارح استثنائيين ما سمعتوش.
2: وانت ما سمعتوش؟
4: انا ما سمعتوش.
2: ننصحكم لا تفرجوا في الحصه، عاودوا اسمع.
4: نرجع للبار
3: طلع من طلعات.
2: ننصحكم تكون ثلاث مرات
3: سخن الدنيا شويه. خليف ربي يهدي.
2: ننصحك عاود اسمع سرحان وعندك حق الرد.
3: بلي قديش باش نعاود نسمع؟
2: ليه ننصحك يا خليفه؟ قلت لك ننصحك عاود اسمع سرحان.
3: كلام على قراءه الطريق.
2: على كيفك على كيفك، مرحبا بكم على كل. بس وخليفه مرحبا بالناس كل. والبدايه كالعاده بيقولها فقراتنا على الطاير.
0: على الطاير
2: هاي نبدا بيك بسامة، تفضل.
4: هو الحقيقة ابتسام يعني رقم مفزع لفت انتباهي تم الكشف عليه مؤخرا، اللي منذ بداية السنة الحالية 520 قتيل في تونس، والسبب هو حوادث الطرقات أو أنا ما أسميته بإرهاب الطرقات. اليوم كي نحكيه على 520 قتيل في 6 أشهر، يعني معدل عالي، وتقريبا من حسب التقارير الدولية يعني من أكثر الدول العربية والدول الأفريقية اللي تحصل فيها حوادث مرورية. وبالتثبت الحقيقة في يعني موقع المرصد الوطني للسلامة المرورية تابع لوزارة الداخلية، تم التأكيد في بعض الإحصائيات أنه إلى حدود 9 من الشهر الحالي 543 قتيل، يعني العدد ارتفع في ظرف 4 أيام أو 5 أيام إلى من 520 إلى 543 قتيل، وهذه العدد الحقيقة مفزع ويلفت الانتباه ويدعونا بالضرورة إلى الحديث عن الأسباب. الأسباب يعني حسب ما شفنا وحسب شوف الإحصائيات الظاهرة في الشاشة اللي أغلبها السهو عدم الانتباه، اللي أغلبها يعني حالة السكر، اللي أغلبها السرعة، لكن الحقيقة ثمة أسباب أخرى اللي هي يمكن القول أنها عدم يعني استجابة العربات إلى شروط السلامة الفنية. اليوم عندنا برشا كراهب في تونس الدور من غير فيزيتا، اليوم عندنا برشا كراهب الدور في الشوارع التونسية ما هيش خاضعة للسلامة المرورية، ربما أسباب الحوادث أنه العجيل متاعها طايبة أو أنه يعني في رنواتها طايبة. كذلك فما مسألة أخرى وخلينا نلفتوا الانتباه الحقيقة اللي هو التسامح المروري. بصراحة قاعدين نشوفوا في برشة تغاضي عن كثير من المخالفات من طرف أعوان المرور سواء حرس المرور أو شرط المرور، وذي ربما ما يفتح الباب أنه من يرتكب مخالفة اليوم يعاود يرتكبها غدوة ويتشجع عليها بما أنه ما خضعش العقوبة. أضف إلى ذلك البناء التحتية في الولايات التونسية اليوم، المناطق الداخلية مثلا سيدي بوزيد قفص القصرين ما فيهاش طرقات سيارة، الطرقات سيارة هي اللي تخفض وتخفض وتخفف من نسب الحوادث ومن عدد الحوادث، خاصة كي نلقاو التجاوز الممنوع يعني المجاوزة الممنوعة يعني من أسباب حوادث طرقات. فلهنا نفهمه لو كان جيت فما طرقات سيارة كانت فما تكون الحوادث أقل. فيعني الرقم هذا في اعتقادي يدعو وزارة الداخلية إلى أنها الحقيقة تضبط الأمور، خاصة من ناحية الانضباط المروري ومن ناحية فرض العقوبات على كل من يخالف السلامة المرورية. ونقطة أخرى يعني كي نقرأوا التقارير يقول لك أغلب الحوادث سبب متاعها الدراجات النارية، ولهنا خلينا نقولوها بكل وضوح، الدراجات النارية فما دراجات مستوردة من الخارج تقريبا غير خاضعة لشروط السلامة الفنية، اللي هي خلينا نقولوها الموتور متاع الفورزة اللي اليوم أغلب الشباب قاعد تحصل له حوادث كبيرة، وأغلب الشباب اليوم ثم فئة كبيرة من الشباب توفيت بسبب الدراجة النارية هذه. فعلى الدولة أنها تتخذ إجراءات تجاه الدراجات النوع هذا من الدراجات النارية، إما أنها تمنع استيرادها أو أنها تفرض أنه كل تونسي يستعملها لابد أنه يكون حامل للرخص وكذلك يرتدي الخوذة، باعتبار أنها الدراجة النارية هذه قاعدة تقتل في التوانسة بصفة يومية.
2: واضح بسام، موضوع مهم جدا طبعا، خاصة كي نحكيه على الناس قاعدة تموت بسبب حوادث السيارات. مرة أخرى إن شاء الله ربي يرحم اللي توفى والكل، ومرة أخرى نقول ردوا بيننا في الكياس، هي تتعدد الأسباب في علاقة بالانتباه، في علاقة بوضعية السيارات، مسألة الفحص الفني وغير، ولكن أيضا احترام إشارات المرور السرعة، ولكن أيضا تتعلق بمسائل أخرى وأسباب أخرى كما ذكرت أنت بسام على مستوى البنية التحتية، الطرقات ووضعية الطرقات هي جملة من الأسباب المتقاطعة وموضوع مهم برشا. في الأثناء مازال موصلين أكيد معكم فقرة عطاير وما بسام حمدي باش نعطي كلمة مباشرة لخليفة شوشين. هاي خليفة شو باش تحكي اليوم؟ تفضل.
3: ومش نحكي على الكأس العالم اللي من المفروض مش ينطلق في الأيام القليلة القادمة وعلى بداية التحضير ليه، وشفنا تقريبا وتابعنا جميعا مجموعة الصور اللي تبين المعاملة اللي يتعرضوا لها وفود العديد من الدول وخاصة الدول العالم الثلاثية، الدول الأفريقية والعربية والأسيوية، وكيف تم معاملتهم من خلال من طرف شرطة الحدود والمطارات الأمريكية في علاقة بالجانب هذايا. شفنا مع بعضنا زادة منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، واللي هو تم اختياره من ضمن النخبة اللي مش تدير من المفروض المباريات متاع كأس العالم. العديد من الأسئلة طرحت حول الموضوع هذايا وخاصة حول موقف الفيفا، لأنه هذايا اللي فاجئنا، لأنه ما هو جديد عليها الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي تعتبر روحها أو تعتبر البشر زوز أنواع، تعتبر ثم بشر من الدرجة الأولى المثلين في الأمريكان بدرجة أولى، وبعدهم الأوروبيين، ثم تعتبر بقية العالم اللي هم شعوب من درجة ثانية، واللي يخضعوا في أي مناسبة من المناسبات ولا في أي مؤتمرات مهما كانت اقتصادية ولا سياسية ولا حتى سياحية إلى شروط مجحفة في اجتياز الحدود الأمريكية ويتم التنكيل بهم. وشفنا الأمثلة على ذلك كثير وفي العديد من المناسبات من الجانب هذا. لكن المسألة التي أثارت السخط وصارت العديد من التساؤلات هو موقف الفيفا، لأنه يعني إذا كان الولايات المتحدة الأمريكية تمنع حكم مصنف دولي، حكم تم اختياره من ضمن نخبة من الحكام لإدارة المباريات هذه وأكيد ثم التحري فيه، وأثبت الحكم هذا على الأقل أنا من اللي قريت عليه اللي في 2023 تم اختياره من أحسن الحكام معناتها على المستوى الإفريقي وعنده كفاءة، تم منعه بكل بساطة في الجانب هذايا لاعتبارات لم توضحها معناتها الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى الأسباب اللي ذكرتهم غير واضحة، لأن بقيت مسألة إجراء حدودي والتثبت في الجانب هذا قديش مش ياخذ التثبت هذايا. لكن اللي صدم الناس هو استجابة الفيفا السريعة للمنح هذايا وقيامها بالتخلي على الحكم هذايا، وهذه مسألة خطيرة جدا وتعاود تكرس مرة أخرى مسألة هذه ازدواجية المعايير في التعامل سواء كان في المناسبات السياسية والاقتصادية ولا حتى في المناسبات الرياضية، اللي الدول الكبرى بإمكانها أن تطبق القانون كما تشاء في الجانب هذايا ولا رادعة لها، وما نشوفوش احتجاجات كبيرة برشا. أنا تمنيت الفيفا اللي يكون على الأقل موقفها أكثر جذرية واللي هي تعامل الناس الكل على نفس الأرضية، خاصة في المناسبة وضعت من المفروض من أجل الروح الأولمبية ومن أجل الروح الرياضية وتكريس التقارب ما بين الدول والحضارات، هذه القيم السامية لرياضة كرة القدم، ولو أنها تخلت عليها منذ أن مستها يد الرأسمالية للأسف، اللي هي وين تمس أي حاجة تحولها إلى مسألة تجارية وإلى عملة تبادلية معتها للبيع والشراء في الجانب هذايا. قرار الفيفا صادم في علاقة بالجانب هذايا، هو مش مستغرب لأنه جملة الفضائح اللي قاعدة تتكشف منذ سنوات حول العلاقات المريبة داخل فيفا، حول الفساد اللي موجود وفضائح الفساد اللي قاعدة تم، ما تخلينيش نستغرب اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية ترفض والفيفا تستجيب.
2: واضح خليفة، احنا اكيد ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا دولانية، بعد شوية باش نحكي واكيد على ابرز ما جاء في الندوة الصحفية اللي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين، خاصة في علاقة بصدور الاحكام المتعلقة بقضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة. نرجو نحكي باكثر تفاصيل عن الموضوع هذايا بعد الفاصل. تفضل.
0: هنا تونس. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية، هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان FM، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم. هنا تونس.
2: نص نهار وعشرين دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بالناس كل قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا تو، مرحبا بكيف تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف المواضيع والمستجدات. برشا أخبار في انتظاركم، بعد شوية نرجعوا للمجلس الوزاري المضيق للحكومة في علاقة بموضوع الماء خاصة خلال الصيف، باش نرجعوا أيضا على تعيين رئيس بالنسبة للجنة الصلح الجزائي، ولكن أيضا باش نحكيوا في أولى أخبارنا عن الندوة الصحفية لقيت الدفاع عن الشهيدين، وهذا باش يزن مباشرة لفقرة الأكتواليتي.
5: لاكتواليتي.
2: لأكثر تفاصيل حول أبرز ما جاء في الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين، حاضر معنا والتحق بنا الزميل نور الفارسي وباش عملنا حوصلة نور لأبرز ما تم التصريح به. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
6: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا بلي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا وبيبسام وخليفة. باش نحكيوا اليوم بعد الأحكام الابتدائية الأخيرة اللي تراوحت بين 10 سنين وسجن بالمؤبد، باش نحكيوا عن الندوة الصحفية اللي نظمتها هيئة الدفاع للشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي بدار المحامي. الهيئة فتحت البارح أعطت برشة تفاصيل بما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة، باش نعاودوا نذكروا بعض التفاصيل اللي وردت في الندوة هذه ونسمعوا شنو قالوا أعضاء الهيئة بخصوص بعض هذه المواضيع الرئيسية في الملف. الهيئة أكدت أن الملف مش جديد وما عندوش علاقة بما بعد 25 جويلية 2021، وقالت أنه الأبحاث والمسارات القضائية في الملفات المتعلقة باغتيال الشهيدين والجهاز السري مفتوحة منذ سنوات وبعضها يرجع حتى سنة 2013. عضو هيئة الدفاع ناصر العويني شدد على أنه القضية هذه حسب تعبيره مش قضية سياسية ولا ملف فارغ، وإنما ملف قائم على وثائق وأبحاث وتحقيقات استمرت لسنوات. العويني أكد على وجود 16 مكالمة هاتفية بين مصطفى خضر وكمال بدوي ليلة اغتيال محمد البراهمي يوم 25 جويلية 2013، معتبر أنه المعطى هذه من بين العناصر الموجودة في ملف القضية. وناصر العويني عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين طالب مواصلة تتبعات وتسليم المتهمين الموجودين خارج تونس واستكمال مسار كشف الحقيقة. نسمع شنو قال بالضبط في الإكستري الأول.
2: تفضلوا.
7: ثلاثة محكومين اليوم رضا البروني، مصطفى خضر وكمال العيفي، محكومين بمؤبدات مع أحكام سجنية أخرى مع المراقبة الإدارية بحالة فرار. هم بحالة فرار وهم ذوهم متحصنين في فرار في أوروبا. رضا البروني موجود في إسبانيا، مصطفى خضر وكمال العيفي موجودين في فرنسا. كمال العيفي معناها مقيم في فرنسا وربما عنده جنسية، بالنسبة لمصطفى خضر غير مقيم وقت اللي هرب مشى بطريقة أو بأخرى، موجود الآن في عرض التراب الفرنسي وتقدم، وهذا متأكدين منه، متقدم زوج مطالب لجوء سياسي في فرنسا ولم يمكن من اللجوء السياسي. الدولة التونسية نحن نعرفوا اللي هي ما في بلهاش، أنا أعلمناها تتحمل مسؤوليتها، ثم آلية قانونية اسمها التسليم، ثم اتفاقيات دولية تتعلق بالانتربول وتتعلق واتفاقيات ثنائية مع الدول سواء فرنسا ولا إسبانيا ولا غيرها تتعلق بتسليم المتهمين المحكومين. وزارة العدل عليها أن تقوم بدورها وتطلب تسليم الأشخاص هذم. نحن لا نكتفي بأنه تصدر أحكام غيابية في حقهم ومحاولة لتسييس هذه القضية وتسييس هذه الأحكام، لابد أن الناس هذه تتلقى العقاب وتقضي العقاب متاعها مثل غيرها الموقوفين.
6: تم التأكيد زاد ابتسام على أنه هيئة الدفاع باش تستأنف الأحكام الصادرة هذه اللي قلنا تراوحت بين 10 سنين وسجن مؤبد، خاصة بعد رفض الدعوة المدنية، مع التجديد على أنه الهدف الأساسي بالنسبة للهيئة مش تعويضات المادية وإنما كشف الحقيقة بشكل كامل. من جهتها المحامية إيمان الجزاري تحدثت على جملة من الوثائق والتقارير الموجودة ضمن الملف وقالت أنه الأبحاث ضمنت معطيات تعتبرها الهيئة مرتبطة بشبهات تكوين تنظيم سري، جمع معلومات، متابعة شخصيات إعلامية وشخصيات معنى من مختلف الأطياف، إضافة إلى معطيات أخرى قالت أنها وردت في المحجوزات والتقارير الفنية والأمنية المضمنة بالملف. وش نسمعه توا الإكستري الثاني وين تتحدث بالتفصيل على الوثائق والتقارير والمعطيات المتعلقة بشبهات التجسس ومراقبة الإعلاميين والتدريب على السلاح حسب مورد في الملف.
2: تفضلوا.
8: تجسس احنا أثبتنا من خلال التقارير، التقارير اللي تكتبت مثلاً وثيقة اختراق مصلحة الأمن الخارجي بتونس، وثيقة على غاية مسرية تشمل ممثل لقاء ممثل تونس بهذه المصلحة مع ممثل الجزائر بوعلام بودجينا، وإحنا بعثناها حتى في الملف الصحفي، فيها معلومات دقيقة على تفاصيل العلاقات بين البلدين وحتى تفاصيل متعلقة بالجيش. حطينا وثائق متاع الدورات التدريبية في دورة الاستخبارات وقدوم مدرب اسمه سليمان عزمي عويس وهو مصري الجنسية وقادم من الدوحة. ثبت من كشف التحركات الحدودية أنه جاء لتونس نهار 10 جوان 2012 وغادر نهار 16 جوان 2012، وهو هذا اسمه موجود في المراسلات اللي متبادلة بين الجهاز الخاص وفرع إخوان المسلمين بمصر، واللي اتفقوا على إجراء دورة للقيادة العليا وتم الاتفاق على ترتيب لقاء مع الشيخ راشد الغنوشي. تم عرض وثائق تخص المتهم وحيد الغمري واللي معناها فيها معلومات تهم حتى الأمن القومي وعرضناها وشفتوها وكيفاش تعاملهم مع السلفية الجهادية وكيفاش ينصح بتعيين محمد شرفي كمرافق للشيخ راشد الغنوشي. عرضنا وثائق التجسس على الإعلاميين والقائمة الأولية السوداء للإعلاميين ومطالبتهم بالاعتذار. نشرنا وثائق محاضر قضائية اللي حررها قاضي التحقيق في سنة 2018 وقت اللي حركة النهضة تحكم، واللي تنقل لوزارة الداخلية وقت اللي كمال الجيزاني هو مدير المصالح المختصة، واللي حجز وثائق مؤمنة بطريقة غير قانونية بوثائق صادرة عن وزارة الداخلية وكمال الجيزاني وقتها مدير المصالح المختصة، واللي فما وثيقة هي إحصاء لهذه جرد وإحصاء للوثائق هذه، واللي أشرف عليها كمال الجيزاني وقتها، واللي اليوم يحب يقولونا رأوا الملف هذا سياسي ورأي حركة النهضة ما عندها حتى علاقة.
2: إذن يعطيك الصحة نور. دونك كانت هذه حوصلة لأبرز ما جاء على لسان أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين اللي بارح قاموا بندوة صحفية حضرت فيها وسائل الأعلام وقدموا فيها عدد كبير وبرشة تفاصيل. جاء الندوة كانت مطولة، قدموا فيها تفاصيل، حكاوا على وثائق، قدموا رؤيتهم في علاقة بالأحكام اللي كانت صدرت، الأحكام الابتدائية في علاقة بما يعرف بملف الجهاز السري، يقولوا أنهم باش يستأنفوا الأحكام وغيره من الأسماء والوثائق اللي جات على لسانهم، اللي يقولوا أنه عندهم من الوثائق الرسمية والوثائق اللي تأكد طبعا صحة ما يقولوهما وما جاء في الملف وما قيل في الندوة الصحفية بدور أثار جدل ونقاش كبير على مستوى الفضاء العام وعلى مستوى الفضاء السياسي. أكيد باش نرجع نسمعكم في النقاش هذه خليفة شوشين وبسم حمدي، ولكن قبل هذه نخرج فاصل صغير وراجعين.
0: هنا تونس. مونديال سنيم على تليفونكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج، باش ترى كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان، وباش تعيش مع لاكسيون بتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم. ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال وليفاكونس بسوبر برو.

0: لابيور اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي.
1: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية.

0: 402-047-45 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق passy.in.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان فم صوت كوم.
1: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، رجعنا لكم من جديد بعد الفصل، وكما قدمنا زميل نور طبعا تفاصيل أو أبرز ما قيل في الندوة الصحفية اللي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي. الندوة الصحفية اللي كانت انعقدت البارح واللي جات بعد خلينا نقول صدور الأحكام الابتدائية المتعلقة بقضية ما يعرف بالجهاز السري. هيئة الدفاع تقول إنها تم استئناف الأحكام الابتدائية، تقول أيضا بأنه هيئة الدفاع باش تقوم بدورها بتقديم طلب الاستئناف، وتقول أيضا أنه ملف القضية ليس فارغا أو سياسيا مثل ما يتم الترويج لذلك، وقدموا تفاصيل ومعطيات جزء منها اللي جات على لسانهم واللي كما سمعناهم في الليزكسي اللي عدهم الزميل نورة الفارسي، وجملة أخرى من المعطيات الوثائق والتفاصيل اللي تم برشا جوانب تخص ملف القضية. وباش نبدا معاك خليفة شوشان، هاي الندوة الصحفية التفاصيل اللي تم تقديمها من أي زاوية؟ خليفة تحب تحكي عن الموضوع، تفضل لك الكلمة.
4: هو ما تضمنته الندوة الصحفية أنا شخصيا ما هوش غريب عليا، معناتها لأني مطلع في الحد الأدنى، خلينا نقول باش نقولش حاجة أخرى، على الملف ولست مصدوما من حجم المعطيات. ممكن ثم معطيات ما تكشفتش وهي أخطر، ويمكن في المرحلة الأخرى متاع البحث، لأن مازال الاستئناف ومازال التعقيب، يمكن تو تتبين حوايج أخرى اللي تصدموا تو نقول لهم يدخروا صدمتهم، لأنه مازالت معرفتها المعطيات تكون أخطر للأسف. كل هذا تم في تونس، ما نعرفش هل كنا في غفلة من الزمن ولا ما نعرفش شنو اللي موجود. أنا أولا والله نتمنى فعلا، وأنا نتابع في المؤتمر الصحفي لهيئة الدفاع عن الشهيدين محمد إبراهيم وشكري بالعيد، تمنيت أن هيئة الدفاع للمتهمين في قضية الجهاز السري لحركة النهضة عوض معناتها كتابة بعض التدوينات هيك الغامضة شوية واللي نعرفوه الأسلوب هذايا، واللي هم راهم عملوا ندوة صحفية، إيه دار المحامية للجميع، ظهر لي ماهوش ما تصورش كانوا عميل المحامين مش يمنحهم، وسبق لهم اللي عملوا العديد من الندوات الصحفية، بالعكس جزء منهم مختصين في الندوات الصحفية للحديث على الملفات الفارغة، ماذا بينا يعملوا زادة ندوة صحفية ويحضر الإعلام ويدفعوا بما يثبت أنه الملف فارغ، وأنه جملة المعطيات اللي تم تقديمها من الأساتذة المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين غلط، قالت نجد تكونوا فبركة، ولو أنه الغالب للأسف هي حقائق قضائية، وأغلب الوثائق حتى اللي تم نشرها البارح كلها ممضات ومصادق عليها وعلى صحتها قضائيا. شفنا يمكن حتى أغلب الوثائق اللي دور على الفيسبوك بطابع معناتها تؤكد اللي هي جزء من الملف هذي وأصبحت جزء رسمي من الملف هذي. لذلك عوض التنابس على جدران الفيسبوك، فلنكن أكثر شجاعة وخلي تخرج الناس تعمل هيئة إدارية مضادة، وخلي الشعب التونسي يحكم ما بين الدفعات اللي قدمتها، لأنه هو ثم زوز مستويات، وأنا ديما نقول زوز ديما ثم زوز أزمنة معناتها، وفي تونس التناقض ما بيناتهم ديما كبير، ثم الزمن السياسي وثم الزمن القضائي. الزمن السياسي طويل برشا، وعنده احنا نحكو تويك على الاقل على 13 سنة على قضية انطلقت مباشرة بعد دقائق من اغتيال الشهيد شكري بالعيد، وانطلقت سياسيا وتوجهت اصابع الاتهام، لانه القضية ما صارتش نهار 6 فيفري.

0: هي سابقة، لأنه الصراعات ما بين الشهيد وما بين خصومه السياسيين، باش ما نقولش بعد ولا أعدائه، لأنه وقت اللي يبدأ فيها دم تولي عداوات، مش مجرد خصومة سياسية، بدأت من قبل، والتهديدات بدأت من قبل، والتحريض على شبكات التواصل الاجتماعي بدأ من قبل، وإخراج الفتاوى في المساجد، ويظهر لي نذكروا تلك الفتوى على المباشر اللي كانت في أحد المساجد في أحد المدن بالجنوب التونسي، مش نقول المدينة لأن نحبها برشا المدينة هذيك باش ما يقوليش وصم، وفتوى مباشرة ضد شكر بعيد، وشفنا التهديدات إلى أن وصلت إلى أنه هو استشعر بيده الخطر هذايا، وأعلم عميد المحامين في تلك الفترة، ما نعرفش لو تذكرني بسام شكون كان العميد، ما نعرفش عبد الرزاق الكيلاني او انه الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني، او انه ساعتها تخلى لصالح الوزاره وخلى للاستاذ شوق الطبيب، ما نعرفش، خاطر هو كان هو بعد الثوره كان هو العميد، لكن بعد يظل يتخلى ومشى الوزاره وترك العماده الى من. المهم تم توجيه رساله معتها تتضمن من الشهيد شكر بالعيد اللي هو مهدد بالاغتيال، ونتذكروا معناتها ثم ناس تعاملوا معها بنوع من التهكم وبنوع من السخرية، وشكونك أنت باش يقتلوك، وشوف هالشخصية كبيرة، ونعرفوا المستوى المنحط هذا اللي للأسف أصبحنا نتنفسه يوميا. يمكن في 2012 و13 كانوا مازالت شوية الظاهرة هذية، توا مازالت مستوردة جديدة، والتو الناس الجايينها التو نفحين بها، التو للأسف ولا الظاهرة معمة على كل الفيراجات السياسية في السلطة وفي المعارضة وفي كل العائلات السياسية، كل عندها ذبانها توا، والمستوى هذايا أصبحنا نعيشه كله. إذن القضية بدأت من قبل وتم التنفيذ، وبعد ذلك انطلقت القضية هذه. عاد في الأخير هذا الأحكام اللي صدرت اللي تأكد وجود جهاز سري فيه عناصر من حركة النهضة، وهذا اللي وضحه المحامي ناصر العويني البارح، وتم توضيحه حتى قبل، اللي راه مش كل عناصر ولا كل المنتمين إلى حركة النهضة هم في الجهاز، لا، ثم جزء من القيادات كما قال المحامين متورطين وعلى علم بالجهاز هذا ويديروا فيه، هذا حسب محكو المحامين. ثم ناس أكيد مواطنين عاديين ومنتمين عاديين هم بيدهم أكيد، راهم أنا متأكد وعلى يقين حتى في الاخر، لانهم هذونا جيراننا واصدقائنا ونعيش معاهم، راهم مصدومين من الحقائق اللي شافوها البارح، ومصدومين مما يتم وراء ظهورهم في علاقه بالجانب هذا. انطلقت القضيه هذه، وانطلقت هيئه الدفاع في العمل بتاعها. اللي صار شنيه هو صار ارتباك في علاقه باسقاط السياسي على القضايا، وذلك من خلال اعتبار ان القضيه هذه هي وليده ما بعد 25 جويلية، وتروجت الكلمة هذية برشا، اللي راهو تم فتح الملف هذايا في إطار التنكيل بحزب سياسي ومن طرف رئيس الجمهورية رأسا قيس سعيد ووزارة العدل. البارح هيئة الدفاع أثبتت معتها أن المسار متاع الجهاز السري هذايا يمتد منذ 2013 مش بعد 25 جويلية، وشدت في الندوة على أن مسار ملف الجهاز هذايا معتها تقريبا انطلق منذ اغتيال الشهيدين وتواصل عبر محطات قضائية متراكمة انتهت إلى أحكام 2 جوان 2026 اللي صدرت فيها الأحكام الابتدائية، وقسموا الفترة هذه وانطلقوا بكل تفصيل، حكوا على الفترة من 2013 إلى 2014، فتح أبحاث في قضيتي اغتيال الشهيدين، بعد حكوا على اكتشاف الغرفة السوداء، تتذكروا حملة السخرية، بس منذكرك ساعتها حملة السخرية اللي تعملت برشا على الغرفة السوداء وعلى هيئة الدفاع، وحالة الإنكار الجماعي من كل راهو، حتى من بعض الأصدقاء ساعتها للشهيد. لكن بعد ذلك القضاء أثبت ذلك، وقت المشاء قاضي تحلى بالشجاعة ومشى للغرفة هذه واكتشف اللي هي موجودة فعلا. ومن المفارقات زاد البارح الأستاذ منكزارة، نذكر احنا ثم برنامج تعمل مؤخرا على أثير الجزيرة، هي أثير ما تبع الجزيرة من أعداد الزميل المغربي اللي ما يطيقش برشا في بلاده ويعطيه الصحة، أنه صحافك يبدأ يخدم في قناة أجنبية من المفروض ينجم يحكي كل شيء، ما حتى في طار سموه احنا واجب التحفظ الوطني كيبدا ملف على بلاده ما يعملوش. انا يعجبني المغرب هذا في اثير يجيب كان على تونس. المغرب لا ما تمش سنوات الجمر في المغرب، لو انه الناس ترجع تقرا شنو صارت في السجون تو تخجل اللي هي تتحدث على وضعية تونس. لكن جابوا شخصية ومعنتها كادر أمني مهم جدا، ويبدو من 6 سوايع هذوك من اللي سمعتهم كل أنا وتحملتهم، من أهم الحوايج اللي هو تبرئة الطرف السياسي، وقال ما منهاش الحكاية. طلع هو اللي أشرف على الجرد متاع الوثائق في الغرفة السوداء من المفارقات معنتها، وبإمضائه هو شخصيا هو بنفسه سيل الجيزاني، فأسقطت جزارة الجيزاني في ثواني، تخدموه في 6 سوايع، أسقطته في تصريح في دقيقة بوثيقة ظهرت اللي هو بيدو اللي أشرف على الغرفة السوداء. لأن وجود غرفة سوداء في حد ذاته في وزارة الداخلية تري كارثة، يدل على مدام الاختراق الموجود. وزير الداخلية ما عاد بلوش به ويكتشفوها في آخر لحظة. ما كتعرف أنت ثم تكتيك يعتمدوه بعض السراق المحترفين اللي يقول لك أكثر مكان آمن تخبي فيه المسروخ هو المكان اللي ما يتوقعوش، هم جو خباها في وزارة الداخلية. وتم فرز الوثائق هذه، وجزء من الوثائق اللي شافوهم المواطنين التوانسة البارح على شبكات التواصل الاجتماعي بما فيها القائمات متاع التحري على الصحفيين، بس هم سلكناها احنا منش موجودين في القائمة، اما ظهر لي مستقبل كان كملوا الخدمة تو نتوجدوا في القائمة اللي موجودة، والتحري على الصحفيين بالشخص وبالواحد وتعريفه. شفنا انواع الاسئلة معتها طالبينها، معناتها ليفريزون طالبينه وما نعرفش من شكون على طبيعة الأسلحة المطلوبه. هذا كل للأسف في فترة من فترات وقت تحل الملف متاع المتهم الرئيسي والعنصر هذا، خرج علينا قيادات النهضة وقالوا لا راه ماهوش جهاز سري، إنما هو الشخص هذا راه يهوى جمع الأوراق والوثائق ويهوى جمع الطوابع البريدية، معناتها هذه هوايته لا أكثر لا أقل، هذا الشخص اللي قرينا عليه الوثائق هذا كل. إذا في الأخير ثم زوز حلقات ونعرفوا اللي إحنا ملف الاغتيالات مفكك وتم تقسيمه إلى عدة ملفات، وبرع السيد بشير العكرمي في التفكيك متاعه في علاقة بالجانب هذا، وشفنا برشة معطيات زادة في علاقة بالعديد من الناس والحقائق اللي تؤكد تورط القضائي في تفكيك الملفات هذه، وفي معناتها إطلاق صريح بعض المتهمين اللي محكومين الآن بالإعدام اللي تم معناتها تبرئتهم، وثم منهم اللي تمكن من الهروب من تونس إلى حد الآن وفي علاقة بالفترة القضائية هذيك. ثم مجموعة التنفيذ اللي اصدر فيها الحكم معناتها من محكمة الاستئناف في تونس بتاريخ 14 أكتوبر 2015، وهذا اللي كانت حركة النهضة أصدرت بيانا اعتبرت وشكرت فيه هذه الأحكام اللي صادرة على القضاء التونسي، وشكرت معناتها وزارة الداخلية والجهات الأمنية على التحري العملوه في علاقة بالجانب هذا، واعتبرت أن هذا الحكم برأها واعترفت بهذا الحكم. الحكم اللي اصدر في 2 ماي هو حول مجموعة التخطيط واللي بينت شنية العلاقات ما بين مجموعة التنفيذ اللي أغلبها من القيادات متاع أنصار الشريعة بتواطؤ مع بعض الأمنيين، وما بين مجموعة التخطيط اللي هي اختلطت فيها بعض العناصر من أنصار الشريعة، فيها بعض العناصر الأمنية، وفيها بعض القيادات، نقول بعض القيادات من حركة النهضة، في انتظار أن نقول اللي تم مرة أخرى جمع الملف من أجل أن نعرف القصة كاملة حول من قام باغتيال الشهيدين محمد برهمي شكر بالعيد، ومن قام زاد باغتيال الأمنيين والعسكريين التونسيين.
1: باش نوصل أكيد نحكيه على الموضوع ذي، باش نسمع وجهة النظر متاعك بسام حمدي. احنا القضية هذه خلينا نقول كل الملفات المتشعبة أو المسار القضائي الجديد المتعلق فيها، ومؤخرا وقت صدرت الأحكام الابتدائية المتعلقة بما يعرف بقضية الجهاز السري، وكنا تناولناه هوني في البلاتو، علقنا على الأحكام طبعا طبعا مع المحللين وغيره، والجديد طبعا طبعا للي صار هو الندوة الصحفية اللي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين، واللي قدمت فيها وجهة نظرها القانونية ملف القضية أو جزء أو بعض الوثائق من الملف القانوني للقضية هذه، المؤيدات القانونية وشنو المسار القضائي اللي باش تاخذه أو تواصل فيه هيئة الدفاع. دونك حاليا في علاقة بالملف هذا عنا كان جزء المستجدات هذوما واللي في إطارهم احنا قاعدين نحكي عليهم اليوم ونناقشوا فيهم. تفضل.
2: هو فعلا يعني من أهم المستجدات اللي تم الكشف عليها في ندوة صحفية، أول شيء أنه هيئة الدفاع استأنفت الحكم الابتدائي وغير راضي بهذه الأحكام. والنقطة المهمة الثانية أنه هيئة الدفاع الطالب دول أوروبية اللي تقول أنها تؤمن بالعمل المدني، أنها تؤمن بحقوق الإنسان، أنها تؤمن بالحق في التقاضي، أنها تسلم شخصيات اللي هي ثلاثة شخصيات من ضمنهم مصطفى خضر للسلطات التونسية من أجل محاكمتهم. ولهنا النقطة هذه مهمة جدا على الدول الأوروبية التي تزعم أو تتظاهر بكونها تتقدم وتتصدر الدول المدافعة عن حقوق الإنسان وعن الحريات أنها تسلم الشخصيات هذه. المتهمين في قضية يمكن اعتبارها قضية مفصلية في تونس، قضية مفصلية مش فقط لأنها متعلقة بمستجدات الشأن السياسي، بل أنها قضية مهمة وستدون في تاريخ تونس. اليوم مهم جدا أنه أبنائنا وأنه الأجيال القادمة يعرفوا ما حصل في تونس خلال فترة معينة، مهم جدا أنه الأجيال القادمة في تاريخ البلاد التونسية يعرفوا من اغتال شكري بالعيد، من اغتال محمد إبراهيمي، ومن خطط لتلك الاغتيالات وما هي أسباب الاغتيالات. ففي اعتقادي القضية مهمة ليست في اللحظة الحالية فقط، بل مهمة في تاريخ تونس، مهمة حتى في مستقبل تونس، من أجل كذلك أنه نبنيه عليها مستقبل سياسي هام، من أجل أنه الشعب التونسي وأبناء الشعب التونسي يعرفوا من اتهم بالإرهاب، حتى لا يعيد ربما أخطاء التاريخ، حتى لا يعيد من يتهمون اليوم بالإرهاب إلى مناصب الحكم وإلى الكراسي، باعتبار أنه هذه الشخصيات متهمة في ارتكاب أعمال إرهابية. فهذه القضية في اعتقادي قضية مهمة في اللحظة ومهمة في القادم ومهمة في مستقبل البلاد التونسية. الحقيقة ما كشفته هيئة الدفاع، وهناك أحكام قضائية وهناك رواية أخرى. نحن اليوم إذا يعني ملف فيه ثلاثة أطراف، الطرف الأول اللي هو القضاء، ثم أحكام قضائية صادرة في حق شخصيات سياسية متعلقة بها تهم بكونها خرقت القانون وأسست لما يسمى بجهاز سري وغرفة سوداء. في المقابل لدينا هيئة الدفاع في الحقيقة لديها رواية مدعومة بوثائق، رواية مدعومة يعني معطيات مثبتة وأدلة مادية. في المقابل لدينا رواية أخرى اللي هي يعني هيئة الدفاع للمتهمين في هذه القضية، يمكن اعتبارها رواية اكتفت بالإنكار السياسي، رواية اكتفت بدحض المعطيات سياسيا فقط. والحال أنه الحقيقة أنا ما لفت انتباهي في بيان حركة النهضة أنه تقول هذه القضية لم تصدر عن جهات أمنية ولا قضائية، بل هي شكاية لأحد الحزب، يعني وكأنه وقت الحزب يشتكي فإنه منطلق تلك القضية غير صادق. هاو عندك قضية تامر على أمن الدولة من منطلق أمني أو قضائي، يعني هذه صادقة، هذه ربما التناقض السياسي داخل حركة النهضة. راو حتى وقت تكون شكاية من أحزاب سياسية
0: من طرف عائلات شهداء،
2: من طرف عائلات شهداء أو حزب سياسي أو
0: مهما كان،
2: أي طرف من حقه أنه يتقدم شكاية. يعني لنا التفسير في الحقيقة غير مدعوم بأدلة كافية. كذلك حركة النهضة لا تنكر أنه ثمة جهاز سري، ولا تنكر أنه ثمة غرفة سوداء، بل أنه في بيانها تقول حركة النهضة أنه تم محاكمة مصطفى خضر في فترة حكمها، بمعنى حركة النهضة أقرت بوجود خروقات وأقرت بوجود إخلالات وأقرت بوجود تسريبات لمعطيات يعني من وزارة داخلية مهمة جدا. هل مصطفى خضر شخصية يعني شبيهة بباتمان؟ كيف جابهم الأوراق؟ كيف جابهم الوثائق؟ من كان وزير داخلية في تلك الفترة؟ من منحه تلك الوثائق؟ الغرفة المغلقة في وزارة داخلية شكون أسسها؟ في فترة من المسؤول الأول اللي هو وزير داخلية أنذاك؟ ومن هو المسؤول السياسي الحزب الحاكم أنذاك؟ يعني حتى لو خلينا نحكيه احنا ما عناش قضاة، أما من الجانب السياسي ثمة مسؤولية سياسية كبرى لحركة النهضة فيما حصل خلال كل تلك الفترة. نحن لا نتهمها قضيا، بل نحاول أن نفكك القضية من الناحية السياسية. في اعتقادي اليوم القضية هذه ربد أنها كذلك تحدد طريقة التعامل مع الوزارة الداخلية وعدم إخضاع أهم الوزارات والوزارات السيادية للتجاذبات السياسية وللضغط السياسي باعتبارها، وقاعدين نشوفوا كل مرة يحبوا يوظفوا وزارة داخلية من جهة سياسية معينة، والسلطة اللي تحكم تحب توظفها، وذي اللي خلينا بالضرورة نقع في المحظورات ونقع في هذا الشأن. في اعتقادي كذلك اليوم يعني هيئة الدفاع عن الشهيدين محمد إبراهيمي الحقيقة في اعتقادي قاعدة تقدم في دروس للكثير من المحامين، دروس كيفاش ناس وقت اللي تخدم على قضية تجيب لك الوثائق بالدقة المطلوبة، تجيب لك الأدلة المادية، وتبحث عن الحقيقة بإثباتات وبأدلة وليس بافتراءات فقط وليس بإنكارات فقط. فعلى بقية هيئات الدفاع في كل القضايا أنها تخدم حسب المنوال هذا وحسب التمشي هذا. في اعتقادي كذلك اليوم صفحة الإرهاب التي مرت بها تونس لابد ألا يفلت من أجرموا في حق البلاد التونسية من العقاب، حتى من أجرموا سياسيا. والحقيقة بالنسبة للإعلاميين رأوا مش كان الجهاز السري تم التحريض عليهم، بل للأسف يعني تم التحريض عليهم حتى في الكتاب الأسود. يعني رأوا إذا عندك صحفي تورط في فساد مالي أو فساد إداري حاكم قضائيا ما تخرجش فيه كتاب وتخرج له بالاسم، وهذا نوع من التحريض السياسي، وهذا التحريض السياسي هذا اللي عانت منه تونس في فترة معينة، والتحريض السياسي هو اللي تسبب كذلك في مقتل لطفي نقض في تطاوين، وتسبب في اغتيال شكري بالعيد، وتسبب في اغتيال محمد إبراهيم الإبراهيمي. التحريض السياسي هو أولى وأبرز عناوين الإرهاب ومنطلقات الإرهاب اللي حصلت في البلاد التونسية خلال فترة مطولة.
0: فقط ملاحظة رأوا للأسف الكتاب الأسود اللي أصدر تم إصداره من رئاسة الجمهورية في وقت المرزوقي في الفترة هذيك، أنا نقول رب دارة نافع، لأنه على الأقل وقت الفضح الفضيحة وأخرج الأسماء على الأقل نح ملف وورقة مهمة جدا كانت عند الأحزاب، أحد الأحزاب السياسية اللي قاعد يبتز بها في الصحفيين، وتم ابتزاز العشرات من الصحفيين بنفس التهم اللي وجدت في الكتاب الأسود. على الأقل وقت اللي تنشر الكتاب على الأقل الناس عرفت شكون هم الصحفيين وانتهت المسألة هذه وما عادش ورقة للابتزاز.
1: نواصل معكم بقية الأخبار والمستجدات الوطنية، ونحكي على إصدار في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الذي يقضي بتعيين القاضي علي عباس رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي، وكان قد تقلد خطة المكلف العام بنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. ونبدأ معك خليفة، كان ريت حتى في إطار ربما برشة تساؤلات أو تدوينات أو حتى الناس اللي تتبع في الشأن الوطني في الشأن العام في مختلف الملفات المطروحة أو المشاريع اللي طرحت في فترة ما، خلينا نقوله فما تساؤلات صارت في علاقة وين وصلت أعمال اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، وين اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، وين وصلت في الملفات أو الأشغال اللي صار الحديث عليه. حتى أنت مؤخرا وقت بسام في إطار تحليلك وقت نسيت شنو الموضوع بالضبط،
2: سألت شعبوني وقت تقريبا
1: وقت أننا حكينا في مقابل أنه مسار الصلح الجزائي وقتها وين وصل وشنو التطورات اللي في علاقة به، وين لجنة الصلح الجزائي الجديد ربما في علاقة بالملف هذا هو التعيين هذا اللي صار على رأس اللجنة هذية. كيف اشتبعت المستجد هذية أخليفة ومسار عموما الصلح الجزائي والملف هذا؟ تفضل.
0: هو في الأشهر الأخيرة شفنا ما يشبه الصلح الجزائي عن طريق آلية الضمان المالي، خروج عن ضمان المالي. لكن لجنة الصلح الجزائي ما شفناهاش عمليا، قاعدين نشوفه في فعل من المفروض قريب من المهمة التي انتدبت من أجلها لجنة الصلح الجزائي. لأن شنية لجنة الصلح الجزائي؟ هي لجنة خلينا نقوله أقرب إلى التحكيمية، تنظر في جملة من قضايا الفساد اللي تهم بعض رجال الأعمال اللي في تونس المتورطين، وتعقد معهم صلحا جزائيا من خلاله يرجعوا الأموال خاصة اللي تهم المجموعة الوطنية مقابل هيك الشكل اللي اقترحه رئيس الجمهورية، معناتها إنجاز مشاريع أو في في مناطق فقيرة ومناطق دخيلة مقابل تمتيحهم معناتها وبشكل نهائي بالصراح، وخلي نقولوا أن يتم نزع ورقة ابتزاز من على اكتافهم، لأنه شنو اللي كان صار معناتها، لأنه الملفات هذية للأسف بقت لسنوات هي ملفات الابتزاز. كل رجل أعمال عنده بعض المشاكل المالية والمخالفات المالية وحتى الجرائم المالية، ما يتمش معناتها تقريبا مقاضاته أمام القضاء بقدر ما ثم محكمة أخرى، منهم محكمة انتصبت في فترة من فترات في أحد الفضاءات هنا في اللاك يظهر لي مكتب ويعرفوه برشا الناس هذية، ويتم استجلاب معناتها رجل الأعمال ويتم تهديده اللي تدفع فلوس مقابل فهمت ولا لي احنا نأجلوا معناتها إحالة الملف متاعك. وللأسف صارت الممارسات البغيضة والتعيسة هذه في البلاد هذه اللي معناتها الفلوس عودي ترجع للمجموعة الوطنية تمشي لبعض المتنفذين من السياسيين اللي عاملين وفاق فيه الأمنيين وفيه القضاة وفيه السياسيين، والناس كل يظهر لي الفاطنين شوية يتذكروا الفترة التعيسة هذيك اللي موجودة، ولجزء منهم تولوا يظهروا حملان وأبرياء ويعتبروا رواحهم اللي هم دفعوا ثمن معناتها ممارسة سياسية فضلت. انت سارق كنت بتزف العباد وكنتم تختطفوا في العباد وتعملوا لهم ابتزاز مالي، جت الآلية هذية من أجل حل الإشكال هذية، تنحى على كاهل رجال الأعمال هذية اللي أخطوا ولا زلت بهم القدم، خلي لطفوها شوية معناتها رجال الأعمال هذونا، وإيجا أخويا خلص المجموعة الوطنية في الأموال اللي خذيتها منهم مقابل اللي أنت بتاعك برقتم على روحك ولا تعمل مشروع. لكن ما مشيت هذي ما مشيتش العملية هذية، ونقشنا في الموضوع هذية عشرات المرات، كل مرة لأسباب، مرة لسبب قانوني معتها صعوبة الإجراءات، مرة لأن جزء من رجال الأعمال هذونا تقريبا كانوا مركزين شوية هكا خاصة عام 23 سخن الدنيا شوية، وكان الشعار المطروح على القوس مازالوا درجوا يتسكر وكذا، كانوا معاملين على أساس تصير اشتخير وتو يخرجوا كالعادة ويعطوا تفتوفة لأصحابهم وانتهت الموضوع بكذا، ما حبش يتسكر القوس وش نعملوا لكم معتها. لذلك جزء منهم يبدو اللي بدأ يلجأ إلى الأسلوب آخر، من المفروض تو يتم حل الوضعية هذه. الرجل أنا تقريبا عملت بحث على الاسم متاعه، سألت البعض، أنا عرفت اللي هو من جبنيان، سألت بسام معناتها وسألت بعض الأصدقاء من جبنيان لأنه ديما المعرفة عن قرب ولد بلادهم يعرفوا، وقالوا رجل نزيه ورجل محترم ورجل معناتها هذا على الأقل من خلال شهادات ولاد جبنيان اللي أنا نعرفهم اللي سألتهم عليه، وينجم يكون بسام أقرب في الجانب هذا، وإن شاء الله ربي يوفقه من أجل حل الإشكال هذا، من أجل الوصول إلى حل. أنا نقول منها خلي يقولوا يعطي حل لبعض رجال الأعمال، خلينا نقولوا أنا اللي صارت لهم إشكاليات واللي ارتكبوا جرائم في حق المجموعة الوطنية، اللي ما ثماش مسرح كبيرة اللي يبقوا موجودين في السجن، اللي هم يخلصوا الأموال هذية ويرجعوها ونجموا يكملوا يخدموا مع بعضهم على بعضهم معتها ويعملوا استثمار. وفي نفس الوقت أنا نقول اللجنة هذية بتاع الصلح الجزائي تتحرك وتكون العمليات هذية داخلها هي، وما تكونش في إطار آخر ما يسمى دفع الضمانات هذية اللي البارح نحسب فيهم عدد الأموال الدفعة من المليارات ضم المالي تقريبا قريب نوصلوا للقرض اللي مش ناخذوه كنا نحبوا ناخذوه من صندوق النقد.
1: وهذا احنا نخرج موعد الأخبار مع زميلتنا هدى وصلي، وبعد نرجع معكم ساعتنا الثانية نسمعك بس في الموضوع ذي، نكمل معكم قيد الأخبار الوطنية ونمشي أيضا في جولة لمختلف المستجدات الدولية الأخبار ورشينا.
3: هنا تونس
4: publicité.
5: الكوب دي موند جيت ومعها تبدا الكادوي سيكام، تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام، ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبه بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
3: ديوان FM ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس، مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
4: موجز الوحيد هذه وانا فام عسلامة. دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت يوم أمس بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 متهمين، من بينهم زياد الهاني العضو السابق بالمجلس البلدي لبلدية قرطاج، والرئيس السابق للنيابة الخصوصية للبلدية عز الدين بالشاوش، ونائبه محمد علي الحمامي، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدي، وتتعلق التهم الموجهة إليهم وفق ما أفاد به اليوم مصدر قبائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بتعمد موظف عمومي أو شبهه استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك. الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر اليوم تأجيل نظر في الاعتراض الذي تقدمت به الرابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للطعن في قرار تعليق نشاطها إلى جلسة 15 من جويليا القادم وفق بلاغ صادر عن الرابطة. وكانت الهيئة المديرة للرابطة قد تلقت بتاريخ 24 من أفريل المنقضي إذنا على عريضة صادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بتعليق نشاط الرابطة لمدة شهر هذا، وقد تقدمت الرابطة باعتراض على هذا القرار وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب تعقد غدا الخميس جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. ومن المقرر أن يحضر الجلسة ممثلون عن جهة المبادرة، وذلك في إطار استكمال مناقشة أحكام المقترح الذي يهدف إلى ضبط الإطار القانوني لأنشطة التسويق الرقمي والترويج عبر المنصات الإلكترونية بما يضمن الشفافية وحماية المستهلكين ومكافحة الممارسات غير القانونية في الفضاء الرقمي. مشروع تطوير منظومة المراقبة الحضرية بهدف تحويل المنستير إلى مدينة آمنة وذكية عبر تركيز شبكة متطورة من كاميرات المراقبة بمداخل المدينة ومفترقاتها الحيوية كان محور جلسة عمل مساء أمس أشرف عليها والي المنستير عيسى موسى بمقر الولاية بحضور كافة الجهات المعنية. وشهدت الجلسة عرضا مفصلا من بلدية المنستير حول مكونات المشروع والأماكن المقترحة، كما قدمت المصالح الأمنية مقترحات لإضافة وتحديد أماكن ونقاط هامة أخرى لتركيز الكاميرات الذكية والتي تمتاز بخاصية التحليل التلقائي للفيديو والتعرف على لوحات السيارات بما يضمن تكامل المنظومة مع الخطط الأمنية الوقائية بالجهة. هذا وشدد الوالي على ضرورة إنجاز المشروع وفقا لأعلى المواصفات الفنية وضمان الكفاءة القصوى في المراقبة وحماية البيانات بما يحقق الأمن المستدام لأهالي وسكان المنطقة. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في الدورة 35 للصالون الدولي للتزويق والديكور الذي افتتح اليوم بالعاصمة اليابانية طوكيو ويتواصل إلى يوم 12 من جوان من خلال جناح جماعي يضم 5 مؤسسات حرفية تونسية تنشط في اختصاصات خشب الزيتون والخزف التقليدي وتقطير الأعشاب ومنتجات التجميل الطبيعية والتزويق الداخلي. على صعيد دولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الجيش الإيراني يعيش حالة فوضى كاملة وشاملة، مؤكدا أن أجزاء كبيرة منه بما في ذلك القوات البحرية والجوية لم تعد موجودة. وأضاف في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي أن إيران هزمت بالكامل، واصفا إياها بأنها كثيرة الكلام ومن دون أفعال. وترامب يعتبر في السياق ذاته أن إيران استغرقت وقتا طويلا للتفاوض على اتفاق قال إن إنه كان سيكون رائعا بالنسبة لها، وأشار إلى أنها ستضطر الآن إلى دفع الثمن نتيجة ذلك. رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تعلن أن منظومات الدفاع الجوية الكويتية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة وفقا لوكالة الأنباء الرسمية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في هنا تونس.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان اف ام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية من برنامج هنا تونس، ومازلنا زادا مواصلين معكم قيت الأخبار المستجدات الوطنية وأيضا المستجدات الدولية. طبعا بعد شوية نمشيو لفقرة الارتيكل ديجور ونحكيو على التطورات على مستوى الأقليم، بعد زادا نمشيو لفقرة بالأرقام آخر الحصة ونحكيو على الأردن وإسقاط الصواريخ الإيرانية، طبعا نرجع على التفاصيل والمعطيات. لكن قبل هذا أكيد باش نواصل ونحكيو على بقية الأخبار والملفات الوطنية وشنو صاير في البلاد. نذكر حاضر معنا اليوم في التعليق ونقاش كامل الحصة خليفة شوشين وبسام حمدي، مرحبا بكم من جديد، ومرحبا طبعا بكافة التفاعلات والتعليقات مع مختلف المواضيع والملفات سواء على صفحتنا بالفيسبوك ولا على شانيل يوتيوب ديوان اف ام لايف. مرحبا بكم الناس الكل. دونك قبل الأخبار وموجز الأخبار، بسام حمدي ما سمعناكش في علاقة بقراءتك للخبر المتعلق بإصدار أمر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية العدد الأخير اللي يقضي بتعيين القاضي علي عباس رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي. علي عباس اللي كانت تقلد خطة المكلف العام بنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. خلينا نقول بسام أنه رجع الحديث مرة أخرى على الصلح الجزائي، مسار الصلح الجزائي ونوصل شنو آخر المستجدات المتعلقة به، ويني أعمال لجنة الصلح الجزائي، هل فما تطورات على مستوى ملفات وإلا غير، شكون اللي معني الصلح الجزائي، هل فما ملفات تم تقديمها إلى اللجنة ولا لا. كانت التساؤلات هذه خاصة في علاقة ربما بالفترة الأخيرة اللي في كل مرة يصير ربما قبول مطلب أفراج عن رجل أعمال في مقابل تقديم مبلغ ضمان مالي لدى الخزينة العامة للدولة. مرة أخرى نقول رو هذيك الضمان المالي مختلف عن مسألة الصلح الجزائي، باش ما يصيرش ربما لخبطة عند الناس اللي تابع فينا. الصلح الجزائي حاجة أخرى وديجا فسرها خليفة في بداية في آخر الساعة الأولانية، ومسار أنك قبول مطلب الإفراج في مقابل ضمان مالي تم إيداعه بالخزينة العامة، ويتواصل مسار القضية وغيره، عنده زادة خصوصيات وعنده شروط وعنده القانون اللي القوانين اللي تنظمه في الأثناء
3: واحد إجراء إداري والآخر إجراء قضائي.
2: فوالا هذا هو خليفة. دونك بتعيين رئيس للجنة الوطنية للصلح الجزائي، هل ربما اليوم نجم نقول انه فما مسار الصلح الجزائي اجابه انه مازالت موجوده اللجنه ومازالت فما اعمال وغيره، هل تضحت ربما الرؤيه الى حد ما دي ما نقولوا؟ بس تفضل.
4: هو فعلا يعني من تقريبا الاسبوع الماضي ولا اللي قبله وقت اللي شفنا افراجات على رجال الاعمال، صحيح بمقابل ضمان مالي، صحيح هذا مسار قضائي وحده، لكن قلنا انه هذا المسار القضائي وانه الافراج على رجل الاعمال يؤشر ويؤكد انه الدولة اليوم تحاول احياء مبدأ الصلح الجزائي من خلال افراج على رجال الاعمال، ثم ربما يأتي بعد قرار الافراج بضمان مالي الشروع في الصلح الجزائي وفي اجراءات الصلح الجزائي. يعني الحقيقة خلينا نقولها، الافراج هو بمثابة الخطوة الاولى للشروع في الصلح الجزائي وتشجيع لرجال الاعمال على انهم ينخرطوا في هذا المسار من خلال الإفراج عليهم. ويبدو أنه إلى حد الآن الحقيقة الصلح الجزائي بقي حلم سياسي يراود رئيس الجمهورية قيس سعيد، وهذا الصلح الجزائي وهذا المبدأ تعطل، رغم أنه الحقيقة تم إحداث لجنة، تم اليوم ثلاثة تعيينات، التعيين يعني الأول القاضي الحقيقة ما نستحضرش اسمه، ثم تعيين وزيرة المالية الحالية مشكات سلامة، ومنذ فيفري 2025 لم يتم تعيين شخصية على رأس لجنة الصلح الجزائي. يعني ثم تعطل كبير في هذا الملف. هل أنه هذا التعطل ناتج ربما عن بطء من رجال الأعمال في تقديم ملفاتهم وفي اللجوء إلى الصلح الجزائي، أم ناتج عن ربما إخلالات في اللجنة هذه؟ الحقيقة يبدو أنه التعيينات المتتالية يبدو أنه هناك إقرار من الدولة ومن السلطة أنه من تم تعيينهم لم ينجحوا في إدارة هذا الملف كما يجب. ربما جاء هذا التعيين الجديد من أجل أنه يتم تحريك هذه الملفات نظرا لأنه من تم تعيينه كان على رأس كان مكلفا بنزاعات الدولة، وهو من الشخصيات اللي نجحت في قضية البنك الفرنسي التونسي، ويعني الشخصية هذا كان فاوض جيدا في المحكمة الدولية وأنصف الحكم القضائي، أنصف تونس، وكانت الخطية المالية يعني مخفضة ماهيش كما في الحكم الابتدائي للمحكمة الدولية. ربما نجاح يعني الرئيس الجديد للجنة التصريح الجزائي في ملف قضية البنك الفرنسي التونسي هو الذي جعل السلطة تختاره وتعينه على رأس الصلح الجزائي من أجل أنه يباشر في تحريك الملفات، من أجل أنه يفتح ملف الصلح الجزائي من جديد. الحقيقة أنا نحب نحكي عن الصلح الجزائي كمبدأ، مبدأ مهم جدا، ودي ما نقوله القضايا المالية من الأفضل أنه تكون عقوباتها مالية، يعني من ارتكب جرما ماليا وسرق واختلس من أموال الدولة من الأفضل أنك تعاقبه وتسترد أموال الدولة وتسلط عليه عقوبة مالية أفضل من السجن. لأنه هاو نشوفوا الحقيقة ثم اليوم استثمارات في مشاريع متاع كثير من رجال الأعمال تعطلت وتسببت في خلق بتال، لكن مبدأ الصلح الجزائي لم يطبق في تونس بالطريقة المثلى. نظرا خلينا نقوله لأنه المنظور الرئاسي أنه رجل الأعمال يبني مستوصف أو يبني مدرسة في أقل فقرا ومن هو متهم، الحقيقة النظرية ذي السياسية متاع الصلح الجزائي لا أراها تتطابق مع الواقع التونسي. خلينا نقولوها بكل وضوح، فماش رجل الأعمال مش يمشي يبني لك مدرسة باش بعد في التاريخ يقولوا هذه مدرستك رجل الأعمال الفاس، مش يتشجع حتى رجل الأعمال. من الأفضل أنه الدولة تستخلص وتسترد أموالها وتفرض عقوبات مالية، وهي اللي تعمل التنمية، الدولة هي اللي تبني المدارس، هي اللي تبني المستوصفات. أما النظرية التي بني عليها مبدأ الصلح السياسي في اعتقادي هي التي أربكت هذا المسار، وهي اللي خلاته يتعطل بالطريقة المثلى. في قادي اليوم جاءت اللحظة وحان الوقت انه رجال اعمال اللي ارتكبوا جرائم مالية في حق البلاد التونسية انهم يعتذروا للدولة التونسية، انهم يرجعوا اموال الدولة التونسية. كذلك حانت الوقت وحان اللحظة انه السلطة تفتح صفحة جديدة تبنى على المحاسبة وعدم الافلات من العقاب، لكن انها تخلي رجال اعمال يستثمروا في البلاد التونسية. للأسف اليوم راهو عندنا رجال اعمال الحقيقة مشاريعهم متعطلة، اليوم عندنا رجال اعمال غادروا البلاد التونسية ومستثمرين في الخارج وناجحين في الخارج، فلما لا يعني وقت اللي نحكيه على انه القطاع الخاص في البلاد التونسية يوفر 60% من اليد العاملة، فهذا مهم وهذا مؤشر يخلي انه الدولة مطالبة انها تفتح صفحة جديدة مع رجال الاعمال. لما لا يكون عندنا حوار اقتصادي، لما لا حوار اقتصادي مع رجال الاعمال نعرف متطلبات المرحلة الحالية، طبعا ديما نقولوا بناء على عدم الافلات من العقاب والمحاسبه، لكن حوار اقتصادي نحاولوا من خلاله تشجيع التوانسه على انهم يستثمروا. لانه خلينا نقولوها بكل وضوح اليوم بصراحه فما حاله ركود اقتصادي كبرى في البلاد التونسيه، والارقام اللي يعلن فيها المعهد الوطني للاحصاء لا تترجم الواقع التونسي. وقت اللي تحكي على تضخم، تضخم في جيوب التونسيه اكبر من نسب التضخم اللي يعلن فيها المعهد الوطني للاحصاء، نظرا لتقلص الكثير من مواطن الشغل، نظرا لعدم ربما ملائمة القدرة الشرائية لارتفاع الأجور. فمهم أن الدولة التونسية تعول على الاقتصاد الوطني. وقت تحكي على تعويل على الذات، جزء من التعويل على الذات هو أنك تعمل على المستثمرين التوانسة، وأنك تفتح الباب أمام المستثمرين التوانسة أنهم يرجعوا العجلة الاقتصادية تدور من جديد.
2: قبل ما نمشي طبعا لفقرة الارتيكل دجور وأيضا فقرة بالأرقام، مهم جدا كما قلت لكم زيادة باش نوصل معكم قيت الأخبار والمستجدات، وباش نرجع طبعا على آخر مجلس وزاري مضيق واللي أشرفت عليه رئيسة الحكومة حول منظومة المياه، وين تم التأكيد من قبل رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس هذا على الأهمية الاستراتيجية لمنظومة المياه باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق السيادة المائية وضمان الأمن القومي وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات المناخية اللي قاعد يشهدها كل العالم. المجلس الوزاري هذا اللي كان حاضر فيه وزير الفلاحة وأيضا كاتب الدولة المكلف بـ ملف المياه، وتم خلال هذا المجلس الوزاري المضيق عرض تقديم عرض مفصل وشامل حول وضعية الموارد المائية الحالية والمخزون بالسدود ومخطط تأمين التزود بالماء الصالح للشرب لهذه الصائفة والوضعية الحالية لمياه الري والبرامج المستقبلية والتوجهات في مجال تثمين المياه غير التقليدية. شنو يضم البرنامج هذايا؟ يضم البرنامج المتأكد لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال هذه الصائفة 81 مشروع، من بينها 35 مشروع متواصل بكلفة 58 مليون دينار. شنو يتضمن المشروع هذايا؟ يتضمن حفر وربة 38 بئر عميقة في إطار تدعيم الموارد المائية، صيانة وتجديد 26 محطة ضخ، التدخل في 22 مشروع لتجديد وتدعيم الشبكات، وأيضا تدخلات حسب المنظومات المائية في عديد المناطق بكل الولايات، مع تركيز عديد فرق عمل مركزية بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية للمتابعة المستمرة وضمان تزويد كل المواطنين بالماء الصالح للشرب بكامل جهات البلاد، ومع استحثاث نسق إنجاز 187 منظومة مائية لفائدة 248 ألف ساكن بكلفة 147 مليون دينار، منها تحسين أداء 74 منظومة مائية لفائدة 113 ألف ساكن، إعادة تشغيل 38 منظومة مائية لفائدة 20 ألف ساكن، إنجاز 6 أبار عميقة ستدخل حيز الاستغلال بولايات الوسط والجنوب، تعويض 10 أبار عميقة بعديد الولايات، صيانة محطات الضخ والشبكات واقتناء التجهيزات الاحتياطية، وتوفير 20 شاحنة مجهزة بصهاريج مخصصة للمناطق الجبلية الوعرة. وأيضا تم تقديم برنامج يخص وضعية مياه الري وتقديم معطيات حول مخطط تأمين التزود بمياه الري للسنة الجارية حسب منظومة السدود وتوزيعها حسب الولايات، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي، مع التأكيد على ضرورة ترشيد استغلال مياه الري في كافة المناطق. تم الحديث أيضا على التقنيات المبتكرة اللي باش يتم اعتمادها للتعبئة والتصرف في الموارد المائية، ويتم ذكرها ويتم أيضا ذكر جملة من الإجراءات الهادفة إلى ترسيم البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. وبلاغ مطول ومفصل موجود في صفحة رئاسة الحكومة. خليفة الماء في الصيف نعرفه الحقيقة، خليفة نتبعه وحكينا في الموضوع ذا في أكثر من مرة، الانقطاعات اللي تصير في كل مرة في علاقة بالمياه خاصة في عدد كبير من الولايات، شفناه حتى في العيد الكبير برشا تشكيات بالمواطنين في عدد من الجهات، ونذكر ذلك حكيت عليه انت بسام الموضوع هذا. وفي كل صيف كنا دائما ما نقوله أنه لازم يصير استعدادات ولازم يصير التحذير في كل صيف وفي كل وقت، مش كان في الصيف، انه ما لازمش يصير انقطاعات متكررة في المياه وغيره. ترى ربما في البلاغ هذا وعلى الاقل في الاجراءات هذه اجابت الى حد ما عن المشاكل والتشكيات متاع المواطنين التوانسة وغيرهم في علاقة بموضوع الماء. خليفة تفضل.
3: هو بكل بساطة الانقطاعات هذه نعرفوا اسبابها. اختنا من بعض الانقطاعات خلينا نقولوا الظرفية خارجة عن نطاق معتها الشبكة الوطنية لاستغلال وتزييه المياه، أحيانا بعض القنوات، انفجار بعض القنوات، قوة الضخ أحيانا تؤدي مع تقادم القنوات هذية إلى أنه يصير معناتها انفجار في القنوات هذية وتتعطل المياه. لكن في الأخير الأسباب الأخرى نعرفها، اللي هو أصبح أسلوب معتاد تعودناه نتيجة التكرر متاعه مع كل صائفة. تعرف في الصيف معتها الإقبال على واستغلال الماء يكون أكثر، مش كما في الشتاء الناس كلها درجة الحرارة والسخانة الناس تولي تستهلك أكثر مياه. شنو الحل اللي تجاه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه؟ اللي هي توجه المياه هذيك من خلال قطعها على بعض المناطق وتوجيهها إلى مناطق أخرى، نقص من الاستغلال. معتها في الأخير هذا الحل اللي يليقوه، الاستهلاك برشا، الطلب برشا، الناس تستعمل برشا، يولوا الحل الوحيد يجوا لبعض المناطق الداخلية للأسف اللي هم معناتها الحلقة الأضعف. وعلاش احنا دائما الانقطاع هذا ونشوفوه؟ صحيح احيانا نجي في بعض الأحياء الشعبية الموجودة في المدن الكبرى، اما عادة الانقطاع هذا يصير في المناطق الداخلية هذه اللي تم التضحية بها من خلال إخراجها من الشبكة من أجل أن الماء يوصل قوي إلى المدن الكبرى اللي فيها المصانع وفيها المعامل وفيها الوزارات وفيها في الناس كل، واللي الانقطاع عليها يسبب مشكلة لأنه الناس في المناطق الداخلية وكأنه مغلوبين على أمرهم، تعودوا مرة نهار مرة نهارين. روصلنا في فترة من فترات ابتزام إذا كان تتذكر في بعض المناطق راو يوصل بالخمساشن يوم يوصل بالشهر، راو نحكو على قفصة في بعض المناطق، في قفصة راي وصلت بعض المناطق شهر وشهر ونص العباد اللي ما ثماش فهمت ولا معناته تقريبا المياه ما توصلهمش. هذا الأسلوب اللي تعودوه وديما تلقى تعلى وما نعرفش مواطن قام بمعناتها معناتها عملية الاعتداء على قناة كل مرة نلقوا سبب، لكن السبب الرئيسي اللي هو محاولة التحكم في المياه هذيك.

0: هذي. انا مادام زلت في تونس نشوف بعض الفويت بعض العطل اللي يصير في العديد من القنوات ويبقى نهارين ويبقى ثلاثة والماء متاع سوناد قاعد في الكياس ماشي والشركة معناتها غير موجودة فهمت ولا نايمة في العسل نقول أنا ما ثم جدية مهما تكون بلاغات الوزارة ومهما تكون الاجتماعات متاعها ومهما يكون الحرص متاعها ومهما كان النظرة الاستشرافية والاستراتيجية مادام الحد الأدنى لي أنا نقول وإحنا التحكم في الموارد اللي عندك اخطانا يا أخويا من الأبار العميقة وعملية تحيلية مياه البحر وتوجيهها للاستغلال معتها اليدوي والأخرى نوجهها للشرب اخطانا من الجانب هذا كل مادام أنت اللي عندك اللي عندك المياه اللي عندك اللي موجودة الموارد المتوفرة عندك ماكش متحكم فيها تعرف نسبة الضياع نتاع الماء اللي قاعدين نخسروا فيه وهنا ما بين ظفرين نحطوا الرقم لانه ما جيتش الوقت باش تاكد منه لانه هذا الرقم اللي في ذهني انا خاطر قريت اكثر من دراسه في الجانب هذا نتاع المياه الضايعه اللي قاعده تضيع 20% 20% من المياه اللي قاعده تضيع نتاع السوناد هذه اللي قاعده توصل 20% قاعده تمشي قاعده تضيع اذا كان انا ما نتحكمش في الفويت هذه في الضياع هذا راه مش شويه راه نحكوا على 20% راه مش شويه الرقم هذا انا قبل تحكي لي على ابار عميقه وقبل نحكوا على مشاريع متوسطه المدى وبعيده المدى يا اخويا ايجا نتحكم في اللي عندي إيجا أنا على الأقل نتعهد بصيانة شبكات المياه والصيانة بها والعمل على تجديدها علاش لا وصيانة المحطات متاع الضخ هذايا اللي بمجرد معتها نقوي في الضخ هذايا خستنك يبدأ معتها الطلب برشا تصير مشكلة في الجانب هذايا ونلقى القنوات غير قادرة باش تستحمل الضغط هذاك وتؤدي إلى انفجارها واللي نخسر مياه كبيرة برشا أنا نقول مع المرحلية ومع الواقعية في الجانب هذايا ببساطة أنا عندي الموارد الموجودة أولا وقبل كل شيء اللي نحاول على الأقل نتحكم فيها هالمال اللي ضايع هذا اللي شوف فيه علاش قلت لك راه ثم معايير بسيطة جدا راه إذا كان تحكي على التحكم في الطاقة وتبدأ معناتها في عز النهار معناتها العشرة والحداش متاع الصباح وحشرت لها قديش من مرة تمشي في الشارع تلقى الإضاءة موجودة في النهار لأن ننسوها معناتها ولا ما نعرفش شنو هي المشكلة إضاءة على طول طريق كامل تلقى إضاءة في النهار والشمس موجودة إذا كان ما عندكش رد الفعل الطبيعي هذا اللي انت تستغل اللي عندك وتحافظ عليه انا ما تنجمش تكون عندي ثقة اللي انت تنجم تمشي بعيد في علاقة بالمشاريع الاستراتيجية في الجانب هذا انا نقول اولا يلزم ضخ اموال للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يلزم العمل في القريب العاجل على الدخول في مشروع صيانة الشبكات هذه متاع المياه والقنوات هذه وصيانة المحطات هذه كدرجة أولى بدرجة أولى هذه من أجل اللي هيك الفويت اللي قاعد صاير هذاك ما يستمرش في الجانب هذا بعد مثالش على المستوى المتوسط وعلى المستوى البعيد النجم خمموا في أبار عميقة والنجم خمموا في الربط متاع المحطات والنجم خمموا في مشاريع التحلية لبرشا برشا للأمانة برشا محطات عندنا 10 سنين معناتها نسمعوا بها ثم اللي دخل الطور الانجاز وثم اللي ما زالت معاتها تقريبا في التروشيكات الاخيره نتاعها محطات نتاع التحليه نتاع المياه اللي تنجم تكون بديل من اجل على الاقل استعمال اليومي واللي هو اللي يضيع اكثر ما يمكن من الفلوس لانه نزيدوها زاد للاسف زاد نوعيه المياه اللي قاعده توا معاتها من الشركه التونسيه اللي معاتها الاستغلال وتوزيع المياه ما بين ظفرين اغلب الناس ولت تتلز باش تمشي معناتها للمياه المعدنية اللي ماهيش معدنية برشا زاد ما بين ظفرين أحيانا طعمتها ما تختلفش أحيانا الحنفية معناتها تقريبا تحسوا خير منها الناس ولت عامل التونسي ميزانية من أجل اللي هو يشتري القوارير متاع المياه هذية المعدنية اللي أسوامها قاعدة تشوف معناتها الأسوام متاعها كيفاش تطلع بالرغم أنا مؤخرا تقريبا تفرجت في تقرير معناتها ومستدعين مختصة في المسألة هذه معناتها أعطت أرقام الدوخ اللي تقريبا الكلفة البلاستيك أما الماء يأخذوا فيه بأموال زهيدة جدا معناتها الأبار هذه باش يستغلوها في الجانب هذه
1: نخرج فاصل احنا توا بعد نرجع نسمك بتبيع بسام في الموضوع هذا ونكملوا بقية فقراتنا وحديثنا على مختلف المستجدات الدولية والإقليمية فاصل ورجعين
2: هنا تونس
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفيل اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقع

0: استنى بلاش حسابات ملا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج.
1: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: ماضي ساعة 36 دقيقة، مرحبا بكم من جديد. الناس الكل نحكيه على البرنامج الحكومي اللي صار الإعلان عليه في علاقة بالمجلس الوزاري المضيق اللي حط فيه رئيس الحكومة أيضا وزير الفلاحة، كتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه، واللي خلينا نقوله موضوعه الأساسي هو وضعية المياه وجملة الإجراءات اللي تم اتخاذها لضمان التزود بالماء الصالح للشرب خلال هذه الصيفة. سمعنا خليفة قبل الفاصل، نسمعوك انت بسام، الماء اللي هو خلينا نقوله أضعف الإيمان هو أبسط الحقوق متاع المواطن التونسي اليوم، خاصة نعرفه في الصيف مع درجات الحرارة اللي تكون مرتفعة جدا، يتزايد الاستهلاك في علاقة بالماء، هو لازم يكون موجود في الشتاء في الصيف وفي كل الفصول بتبيع، هذا لا نقاش فيه، ولكن ديما الاستهلاك يكون أكثر في فصل الصيف وغالبا ما تكون أكثر. التشكيات بالنسبة للمواطنين التوانسة في الصيف في علاقة بالانقطاعات المتكررة بالمياه واللي تحدث إشكال كبير برشا وتشكيات كبيرة برشا وامتعاض كبير برشا. نحكيه دائما في الصيف على مختلف التحركات الاحتجاجية، حتى على مستوى التقارير اللي تعمل الخارطة الاحتجاجية في الصيف تلقاو ديما التحركات الاحتجاجية أغلبها في الصيف راه يكون الشعار والعنوان الأساسي هو الانقطاعات المتكررة للمياه واللي توصل لفترة طويلة في عدد كبير من الجهات والولايات، وكنا غطينا هذا وحكينا عليه في أكثر من مرة. هل تستجيب هالاستعدادات هذية على الأقل للمطالب متاع المواطنين التوانسة، أبسط مطالبهم بسام حمدي؟ وإن شاء الله صيف سنة ما نسمعوش تحركات احتجاجية ولا مواطنين يتشكيوا لأنهم خلينا نقولهم باش يتقص الماء بفترات طويلة ويسبب عدد كبير من الإشكاليات. تفضل بسام نسمعك.
3: سؤال مهم يعطيك الصحة، هل تستجيب هذه الخيارات لمطالب التوانسة؟ الخيارات هذه والقرارات كانت ستكون مهمة لو كانت في وقتها، أما الخيارات في هذا التوقيت بالذات هي بمثابة تضميد جراح أو امتصاص غضب. يعني في شهر ماي وقت اللي بدأ يقص الماء تخرج رئيس الحكومة، تخرج الحكومة تقول توا باش نحفر أبار عميقة، توا باش نعمل الصيانة والتجديد. هي وينك في شهر جانفي؟ وينك في شهر فيفي؟ ما كانش عندك القدرة تعملهم هذوما؟ هل الحكومة يعني ديما حكومة مطاف؟ هل هي حكومة يعني انه تعالج ملف ليسهل لك كما يقولوا بتونس؟ هذا لاحظناه في قطاع الفلاح في زيت الزيتون، تصير الاجتماعات وقت اللي تبدا ازمه زيت الزيتون. هذا لاحظناه في الحبوب، تصير الاجتماعات وقت اللي تبدا ازمه الحبوب. اليوم وقت اللي بدات ازمه انقطاع مياه الشرب بدينا نشوفه في الحكومة تقول لك هاو باش نحفروا آبار عميقة، هاو باش نعملوا صيانة وتجديد. والحال أنه كان عندك الوقت الكافي في فصل الشتاء في جانفي في فيفري أنك تعمل التجديد، أنك تعمل الصيانة، أنك تعمل الآبار العميقة قبل ارتفاع ذروة الاستهلاك وقبل الحاجة المرتفعة للماء الصالح للشراب. ففي اعتقادي الأسلوب الذي تتعامل به الحكومة أسلوب بطيء جدا، وهي أساليب متاع مطافة، وهي أساليب متاع امتصاص غضب فقط. اليوم الحقيقة الحكومة مطالبة أنها جاوبنا علاش المشاريع هذه ما تلقتش فيها منذ أشهر ومنذ مدة، وكانت الخيارات والقرارات هذه تكون ناجعة خلال الفصل هذا الصيف. رأوا انقطاع المياه الصالح للشرب على التوانسة راهو مش السيف هذا، مش السيف الفات فقط، عنده تقريب 4 أو 5 سنوات، وانا حكيت عليها في عطاير المرة فات وقلت راهو يوم العيد العباد انقطع عليها الماء الصالح للشراب. ففي اعتقادي انه معالجة الازمات بهذه الاساليب هي طريقة حلزونية لا تنفع ولا تأتي بالنجاعة الجيدة. وكنشوفوا الحقيقة وانا بعثتها النور يعني خارطة العطش اللي انشارها المرسل التونسي المياه،
2: يعني نحطوا
3: نشوفوا تقريبا يعني في شهر مي قداش عنا معناها مي ما فاتش عنده برشا 302 تبليغا عن انقطاع مياه صالحة للشرب، وشوفوا كذلك 15 تبليغ عن تسربات في المياه، وشوفوا تحركات احتجاجية في شهر مي بلغت تقريبا 12 تحرك احتجاجي خلال الفترة الأخيرة، وتتصدر خارطة العطش ولاية بن عروس ثم قفصة ثم القصرين ثم تونس. فهذا يؤكد أنه يعني المسألة عامة لا تهم جهة فقط. قبل كنا نقوله يعني انقطاع المياه يشمل فقط المناطق الداخلية والمناطق المهمة، وقت اللي نلقاه بن عروس في المرتبة الأولى في انقطاع المياه ثم تليها قفصة ثم القصرين وتونس، لهنا تفهم أنه الأزمة أزمة عامة. ولهنا لابد من التأكيد على أنه التسربات الحاصلة واللي مش قاعدة تعالج فيها السوناد، وكذلك الانقطاعات اللي مش قاعدة تعالج فيها السوناد بالطريقة المثلى، نلقاه 266 انقطاع خلال شهر مي على المياه. فهذا يعني بالضرورة أنه السوناد الشركة التونسية للمياه تحتاج إلى عملية إسعاف عاجلة. اليوم بما أنك عندك بنية تحتية للسوناد مهترئة ومكش قاعد تعالج فيها بالطريقة المثلى، ففي اعتقادي لابد من النظر في شركة السوناد ومحاولة إسعافها، وربما علاش لا أن نحاول ننظر في استراتيجية العمل متاعها هل هي خاطئة أم ناجحة الحقيقة، ونشوفوا في ستيج رغم الضغط العالي وفي الطلب وكذلك إلا أنها ناجحة في توفير الخدمات المطلوبة منها للتوانسة في كل الجهات. وصحيح فما انقطاعات في بعض المناسبات، لكن خلينا نقوله يعني المردودية متاعها تعتبر جيدة مقارنة بالسوناد. فلهنا المؤسسات الوطنية واللي ديما نحكيه عليها المؤسسات الوطنية في اعتقادي اليوم تحتاج إلى رؤية أشمل من أنه نعلو عن قرارات ليلة يعني الأزمة. المؤسسات العمومية تحتاج إلى جرد إداري والتدقيق شامل من أجل أنه نحسن العمل متاحها، من أجل أنه نحسن الأداء متاحها، ونخرج من هذا العمل الروتيني اللي قاعدة تعمل به الحكومة وكأنه البلاد ليست في أزمة اجتماعية أزمة مياه. خلينا كي تحكي على تحرك احتجاجي يعني فما أزمة مش حدث، يعني هذه ولات ظاهرة متكررة، هذا يعني أزمة. وقت تحكي على أزمة يلزمك راو برنامج إنقاذ عاجل، مش تحكي على يعني في ماي باش تشرع في بعض المشاريع. واليوم لابد أنه ملفات المؤسسات العمومية تطرح على طاولة السلطة بداية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تطرح بطريقة مثلى وأشمل من بعض الخيارات البسيطة.
2: ياك صح بسام، احنا مازال موصلين معكم ساعتنا.
4: هو فقط ديما نصحح بالنسبه بعض الاصدقاء قال لي راهو نسبه المياه المفقوده من شبكات الشركه الوطنيه معناتها التسرب بين 30% و50%، وانه ثم بعض الارقام تتحدث على رقم تقريبا 35%.
2: مؤكد المهم
4: 35% من نسبة التسرب من المياه في الشبكات هذه اللي تقدمت واللي عمرها أكثر من 50 عام.
2: واضح حكيت مازلنا مصير معكم في ساعتنا.
4: أنت كنت متفائك قلت 20%.
2: كنت متفائل.
4: ظهر لي قديم الرقم شوي.
2: هكاهو ديما نجدو نحاول نجدو خليفة الأرقام والنسب. يعطيك الصحة خليفة، مازال موصلين معكم ساعتنا الثانية بقية الأخبار المستجدات والملفات. مهم جدا زادا نحكيه على شنو قاعد يصير في العالم في المنطقة، وهذا باش يهزنا لأولى فقراتنا في الساعة الثانية لارتيكل دي جور.
1: لارتيكل دي جور،
2: المقال من نصيب خليفة شوشان. هاي خليفة تفضل لك الكلمة.
4: قلنا نرجع شوية إلى منطقتنا العربية، مدة حكينا برشا على اللي صاير ما بين الولايات المتحدة وإيران، وللأسف هو حتى صاير ما بين الولايات المتحدة إيران، فإنه تأثيره المباشر والأخطر سواء في حالا آنيا مستوى آني أو على مستوى المتوسط والبعيد هو على المنطقة العربية اللي تدفع الثمن سواء حاربت أو لم تحارب. إذن أنا اخترت مقال في صحيفة القدس العربي لكاتب اللبناني جلبير الأشقر، وهو أكاديمي ومفكر سياسي وباحث مختص في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي السياسات الخارجية الأمريكية وفي الحركات الاجتماعية. المقال بعنوان طبيعة الاحتلال الراهن في غزة ولبنان. الفكرة الأساسية اللي يقوم عليها المقال أن الاحتلال الحالي لبعض الأراضي اللي موجودة في سواء كان في فلسطين أو في لبنان هو مختلف نوعيا عن الاحتلال اللي تم في عام 1967 وفي عام 1982. الكاتب إذن يحذر من الاعتقاد بأن كل الاحتلالات واحدة، ومعنتها يحذر من الخلط بينها اللي اعتبره يؤدي إلى أخطاء جسيمة في التوقع وفي المسلكية السياسية وفي التعامل مع الاحتلال. يقول أن الاحتلال في غزة بعد 7 أكتوبر 2023 وفي جنوب لبنان منذ خريف 2024 مختلف جذريا عن احتلال غزة اللي صار من 67 إلى حدود الانسحاب في 2005 واحتلال جنوب لبنان اللي صار منذ اجتياح 82 إلى حدود 2000 هو سنة التحرير. يقول الاختلاف هذا ناتج عن طبيعة المشروع الصهيوني الأصلي واللي يقول ما هوش مجرد استعمار استيطان عادي ومثل اللي صار في الجزائر ولا صار في جنوب أفريقيا واللي يستغل السكان كيد عاملة ويستعبدهم داخل. قل لا، الهدف متاع الاستعمار الاستيطاني الإحلالي اللي نعتبره أنا معناتها الصهيوني هو يقوم على تملك الأرض تملك كام وطرد سكانها، ويعطي أقرب نموذج لهذا النوع من الاحتلال الاستيطاني الإحلالي هو النموذج اللي مارسته أمريكا، اللي صار في أمريكا الشمالية سواء في كندا ولا في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إبادة شعب كامل ولا شعوب كاملة هندية واحتلال معناتها الأرض متاعهم ويعتبروها وإبادتهم. الأداة اللي يستعملها الاحتلال من خلال الكاتب هو عبر التطهير العرقي عبر أسلوبين، أسلوب التهجير القسري من خلال المجازر لحث السكان على الرحيل ولا من خلال تدمير المساحات المبنية أو الاستيلاء عليها، وهذا اللي نشوف فيه تقريبا في غزة معناتها تهجير وعملية تجريف للسكان والأراضي الزراعية نهائيا لقطع كل إمكانية للحياة على الأرض هذه، وهذا اللي قاعد يصير الآن في القرى اللبنانية في جنوب لبنان اللي تتعرض إلى نفس الشيء. يتحدث الكاتب ويتساءل لماذا لم يطبق هذا النموذج في احتلال 67 للضفة وغزة، ورغم يقول معناتها رغم اللي الكيان الصهيوني قدر عليه في عام 48. يقول لأنه أولا موازين القوى الإقليمية والدولية لم تسمح معناتها بعد 67، يقول لك لأنه الفلسطين تمسكوا بأرضهم بعد ما مروا بتجربة التغريبة وخاصة الملاجئ بعد نكبة 48. النقطة الثالثة يقول الخوف الديموغرافي اللي كان يسكن الاحتلال، لأنه ضم الضفة وغزة يغير التركيبة السكانية للكيان الصهيوني أو يفرض عليهم تطبيق ما يسمى الأبرتايت أي الفصل العنصري كما صار في جنوب أفريقيا. يقول الاستثناء الوحيد اللي تم يتعلق بحرب 67 هو تم في الجولان حيث قام الكيان بتهجير معظم السكان ودمر 340 قرية لأنه اعتبر الجولان تعتبر فجوة أمنية خطيرة ويجب ضمها مهما كان الثمن. وكان الحل بالنسبة للكيان الصهيوني في علاقة بالضفة والقطاع في 67 هي خطة آلون اللي تقوم على السيطرة على 60% من الضفة غير الآن مأهولة بالسكان وتسليم المناطق المكتظة بالسكان لسلطة عربية تحت إشراف الاحتلال، وهذا تقريبا اللي تم معتها بعدها وتكرس في اتفاقية أوسلو المشؤومة. يقول ما الذي تغير الآن ولماذا عاد الاحتلال إلى نموذج 48؟ يقول الاحتلال الحالي في غزة وجنوب لبنان منسجم تمام الانسجام مع نكبة 1948 والجولان 1967، ويمكن أن نضيف إليه معناتها أنا مع تقريبا أنا أضفتها هو معناتها هو حكى على الجولان لأنه استثناء في 67 لأنه تم الاعتماد على ترحيل السكان في حين أنه في الضفة والقطاع معناتها قام بقضم بعض الأراضي والإبقاء الأخرى تحت سلطة فلسطينية. أنا أضفت لها قمة جبل الشيخ يمكن سهى عنها معناتها الكاتب، لأنه كما تم الاحتلال تم بضم الجولان عام 67 لأنها يعتبر نقطة استراتيجية، نفس الشيء اللي طار مع قمة جبل الشيخ الاستراتيجية ومحيطها اللي تم في ديسمبر 2024 إثر إسقاط النظام السوري، تم ضمها نهائيا بالنسبة هي لأنها نقطة استراتيجية تشرف تقريبا على 3 عواصم عربية اللي هي الأردن ولبنان وسوريا. يقول الجانب الثاني اللي خلى كيان يعود إلى مخطط 48 اللي هو توفر مجموعة من العوامل، وخاصة زوز عوامل تاريخية. أولا حكومة صهيونية تمثل أقصى اليمين، ووفية كليا لمشروع التطهير العرقي، والدعم الأمريكي اللامحدود، معناتها لأنه إدارة ترامب تعتبر تقريبا من أكثر الإدارات تأييدا للكيان الصهيوني، وعلى فكرة حتى الإدارة متاع بايدن ما كانتش أقل دعم للكيان هذه. يقدم أدلة على العودة لنموذج التطهير العرقي، يقول في غزة منذ خريف 2023 قام بتهجير غالبية الغزاويين الساحقة بحرب إبادة جزئية هدفها إنجاز التطهير العرقي، تدمير هائل للنسيج المديني ما لا سابق له في تاريخ الحروب. أما في جنوب لبنان فقام بتهجير معظم السكان حتى نهر الليطاني شمالا، تدمير المساحات المبنية على غرار ما فعله في غزة. الخلاصة والتحذير السياسي لقدم الكاتب، أي إيمان بأن الكيان سينسحب من غزة وجنوب اللبناني بالتي هي أحسن حسب العبارة متاعه عبر التفاوض وضغط واشنطن هو وهم خطير. النتيجة يقول هذا الوهم يبرر سياسات خنوع للمحتل لن تجدي نفعا، بل ستسهل استدامة الاحتلال. وفي الأخير يخلص يقول الاحتلال الحالي ليس احتلالا مؤقتا للضغط أو المقايضة، بل مشروع اقتلاع وضم على طريق 1948. التعامل معه بمنطق 67 و82 يعتبر خطأ استراتيجي.
2: مش واصل احنا نحكيه على التطورات على مستوى المنطقة، وبعد نحكيكم اكيد المجال باش تعلقوا سواء على مجال في المقال اللي اختاروا خليفة، ولكن مش واصل معكم طبعا بقية الفقرات والساعة الثانية، ومباشرة مش نمشيه لفقرة بالأرقام.
1: بالأرقام
2: التحق بنا مجددا الزميل نور الفارسي كالعادة، وبش يحكينا على الأردن وإسقاط الصواريخ الإيرانية. شنو تفاصيل نور؟
5: أهلا وسهلا من جديد. ابتسام البارح تصعيد غير مسبوق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بعد وقف إطلاق النار المؤقت، واللي صار فجر نهار 10 جوان 2026، كما قلنا تصعيد كبير بين إيران والولايات المتحدة. البداية كانت بعد ما وشت ومشنت ضربات جوية على مواقع عسكرية إيرانية قريبة من مضيق هرمز، وقالت أنها رد على إسقاط مروحية أمريكية من نوع أباتشي قبل أيامات. وإيران اعتبرت أن الضربات الأمريكية هذه اعتداء مباشر، وردت بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة نحو قواعد أمريكية موجودة في الأردن والكويت والبحرين. علاش قلنا غير مسبوق؟ على خاطر فما ضربة في الأردن، الجيش أعلن أنه اعترضه أسقط 5 صواريخ إيرانية، هو رقبنا لليوم كانت متجهة نحو منطقة الأزرق اللي فيها منشآت عسكرية وقواعد تستعملها القواعد الأمريكية، وتم التأكيد أنه شظايا سقطت دون تسجيل قتلى أو أضرار كبيرة، وهو سبقها تهديد من الحرس الثوري الإيراني لدولة الأردن. الكويت والبحرين فعلوا عفوا أنظمة الدفاع الجوي متاعهم واعترضوا أهداف جوية معادية، فيما سفارات الانذار دوات خاصة في البحرين، وحسب مصادر أمريكية وغربية أغلب الصواريخ والمسيرات الإيرانية تم اعتراضها وما ثماش خسائر كبيرة معلنة في القواعد الأمريكية. إيران قالت أنه الهجوم كان رد مشروع على ضربات الأمريكية، والحرس الثوري أنه أكد أنه استهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة فقط، يعني ما مستهدف حتى مواقع أو قواعد تابعة للدول اللي موجودة فيها القواعد هذه واللي تم استهدافها. ومن جهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد إيران وقال إنها باش تتحاسب ولوح بإمكانية اتخاذ إجراءات إضافية إذا تواصلت الهجمات هذه. نجيو توا على الجانب السياسي. سياسيا التصعيد هذا هدد المفاوضات ومحاولات التهدئة بين الطرفين، وإيران أعلنت إنها باش تعاود تقيم مشاركتها في أي محادثات سلام أو تسوية. دول أخرى كما روسيا والصين دعت الطرفين لضبط النفس وتجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية أوسع من جديد. واقتصاديا التوتر رفع أسعار النفط من جديد بسبب الخوف من اضطراب الملاحة وامتدادات الطاقة في منطقة الخليج، وطبعا نحكي على مضيق هرمز.
2: يعطيك الصحة نور على هذه التفاصيل. مازالونا 5 دقائق باش نقسمهم بيناتكم خليفة وبسام، ونعطيك الكلمة بسام بين المقال لبنان وغيره وبين آخر التطورات، تفضل لك الكلمة.
6: وأكيد ثم تقاطعات ما بين ما ورد في المقال وما كان يسرده بخصوص بالأرقام، لأنه اليوم نحن إزاء مشروع صهيوني أمريكي، وهذا المشروع فيه زوز أهداف. الهدف الأمريكي اللي هو خلق نظام عالمي تحكمه الولايات المتحدة الأمريكية فقط من خلال إسقاط أي قوة تنافسها، وذلك بسعيها إلى إسقاط القوة الإيرانية الصاعدة وبسعيها إلى التحكم في أكبر مضيق عالمي للتجارة وللطاقة اللي هو مضيق هرمز ومحاولة إلجام إيران وأمريكا من خلال هذا المشروع الذي يقوده ترامب. تحاول كذلك التأكيد كونها هي من يتحكم في قواعد اللعبة في سوق الطاقة. في المقابل وحسب ما ورد في هذا المقال يعني الهدف الصهيوني وهو جزء من المشروع الأمريكي الصهيوني يتمثل في التوسع الاستيطاني والتوسع الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط، ليس الاكتفاء فقط بغزة بل التمدد والتوسع في سوريا، التمدد والتوسع في لبنان. وعلاش هو الكيان الصهيوني وقت اللي سيطر على قلعة شقيف يعني في لبنان سارع إلى رفع العلم الصهيوني؟ يريد أن يبين كون أن الكيان الصهيوني اليوم يريد أن يعود إلى الأراضي التي احتلها سابقا، الأراضي التي تواجد فيها سابقا. ففي المقال يعني واضح هناك تأكيد على أنه حرب 67 تختلف على حرب اليوم. حرب 67 كان غايتها يعني مشروع عسكري وهو السيطرة على بعض الأراضي للتواجد هناك ولزرع الكيان الصهيوني في تلك الأراضي وفي الأراضي الفلسطينية. اليوم اختلفت الحرب واختلف المشروع، وهو اليوم الصهاينة يريدون تطبيق المشروع الإيديولوجي وهو يعني هناك أحزاب يمينية مترفة وطيارات يمينية مترفة تقول أن هناك تصورات توراتية تقول أنه سيأتي يوم وستكون هناك إسرائيل الكبرى، بمعنى إسرائيل الكبرى تشمل سوريا تشمل غزة تشمل لبنان تشمل الكثير من الأراضي العربية. وأعتقد أنه الكيان الصهيوني يرى أنه في وجود ترامب بهذا التهور وبهذا ربما التعجرف السياسي فرصة لهم للتمدد. اليوم نتنياهو يرى أنه سعي أمريكا للقضاء على إيران وحلفائها على غرار حزب الله هو خطوة وتساعده على التمدد والتوسع. يعني ونشوف هذا اليوم ثم تطهير، الغاية ليست ربما حروب ما بين زوج جيوش بل الغاية هو يعني إخراج الناس من منازلهم والسيطرة على تلك الأراضي وبالتالي الاستيطان في تلك المناطق العربية. وفي اعتقادي المشروع الصهيوني هو اليوم أشمل من المشروع الأمريكي الذي فيه مطامع اقتصادية أكثر من كونه مطامع إيديولوجي.
2: أقل من دقيقتين خليفة وش تجيه هدي خطر عندها أخبار. هاي تفضل. الميكرو يا خليفة.
4: القيمة التسويقية لمروحية أباتشي الهجومية الأمريكية اللي هي 50 مليون دولار، هذا في 2023 أمريكا قامت ببعض الصفقات، نذكر ثلاثة منهم. صفقة مع بولندا بلغت نحو 12 مليار دولار مقابل 76 مروحية، صفقة مع الكيان الصهيوني بلغت نحو 3.8 مليارات دولار مقابل 30 مروحية، وصفقة مع قطر بلغت 3 مليارات دولار. معناتها عملية إسقاط الطائرة هذه اللي هي والمروحية اللي هي فخر الصناعة العسكرية الأمريكية ما هيش خسارة عسكرية فقط، إنما خسارة اقتصادية كبيرة برشا، لأن مش تضرب قيمتها التسويقية في علاقة بالجانب هذا. في علاقة بالتصعيد اللي قاعد صاير مؤخرا على ضفاف هرمز، لأنه ما تخلش للعمق إلى حدود البارحة، أنا أتفرج الثالثة ليلا نتابع في الأخبار، ما وصلش إلى العمق الإيراني وما كانش بنفس الدرجة من التعميم كما صار في العديد من الولايات، إنما كان على جزء من البطاريات الإيرانية والأسلحة الموجودة على ضفاف المضيق بتاع هرمز. أنا نعتبره اللي التصعيد الذي يسبق الوصول إلى اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، وهذا يسموه توقيع النهايات. ديما في آخر الحروب تصير عملية تصعيد كبيرة ياسر، لأن كل طرف يحب يخلي بصمته في الأخير في الجانب هذا، لكن كل الدلائل تشير إلى أنه عملية المفاوضات اللي قاعدة تصير بوساطة باكستانية وفيها العديد من الدول العربية زادة اللي قاعدة تدعم فيها وبما فيهم تركيا وباكستان ومصر والسعودية في اللمسات الأخيرة، ويبدو اللي من هنا إلى آخر الأسبوع ينجم يوصلوا إلى الاتفاق. مدى صمود الاتفاق هذايا بعد وإنهاء المعركة خاصة في لبنان، هذاك هو الإشكال الأكبر بالنسبة لي.
2: شكرا لك خليفة شوشين بسام حمدي نور الفارسي فاروق السويسي وإيمان الشابي. احنا كنكون وصلنا لختام برنامج من تونس اليوم. كنت معكم ابتسام شويخة, نخليكم مع زميلة هدى وصي في موجز لأهم الأخبار في أمان الله.
1: هنا تونس
7: Publicité.
1: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة, والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الثانية ديوان اف ام. عسلامة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو في بلاغ تحذيري كافة الفلاحين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات الفلاحية، وذلك تبعا للنشرة الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي التي تفيد بتسجيل تقلبات جوية منتظرة بعد ظهر اليوم. والوزارة تدعو للمحافظة على الحبوب المجمعة وتأمينها داخل المخازن وفضاءات الخزن الملائمة وحمايتها من الأمطار والرطوبة وتأمين الآلات والمعدات الفلاحية وإبعادها عن المناطق المعرضة لتجميع المياه، فضلا عن حماية الماشية وإيوائها في أماكن آمنة مع اتخاذ الاحتياطات الضرورية لحماية الزراعات والتجهيزات الحساسة من تأثيرات الرياح القوية وتساقط البرد. وزير التربية نور الدين النوري يجدد التأكيد خلال زيارة ميدانية أداها صباح اليوم إلى المركز الكتابي لامتحان البكالوريا المفتوح بمعهد وادي الليل من ولاية منوبة، يجدد التأكيد على أن الممتحن يظل في صلب الاهتمام وأن توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية له مسؤولية تقتضي مضاعفة الجهود. كما أكد الوزير أن الأستاذ المراقب والأستاذ المصحح ركيزة أساسية في هذه المنظومة تستوجب كل دعم وتقدير وفق بلاغ صادر عن وزارة التربية. الكشافة التونسية تعلن عن الشروع في تنفيذ مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار موزعة على كامل ولايات الجمهورية. ويهدف المشروع الممتد على 18 شهرا بتمويل من وكالة التعاون الألماني والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الوعي البيئي وحماية الغابات من خلال محاور ثلاثة رئيسية. ويهم المحور الأول التشجير من خلال غراسة 100,000 شجرة تغطي أكثر من 100 هكتار بمختلف المناطق، ويعنى الثاني بتكوين عبر تدريب 50 قائد وقائدا للاطلاع بمهمة سفير حماية الغابات. أما المحور الثالث فسيركز على التوعية بتنظيم أكثر من 100 حملة توعوية بالمناطق الحضرية والمؤسسات التربوية تركز على المحافظة على البيئة وحماية الأشجار. مجلس نواب الشعب يشارك في أشغال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة له التي تحتضنها العاصمة الأدارية باكو من 22 إلى 25 من جوان الجاري بمشاركة وفود برلمانية تمثل الدول الأعضاء في الاتحاد. ويتضمن برنامج الدورة عقد المؤتمر الاتحاد العام إلى جانب اجتماعات اللجان الدائمة والهيئات التابعة له، حيث سيتم النظر في عدد من المسائل السياسية والتنموية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن بحث سبل تطوير التعاون البرلماني بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات التشريعية والرقابية. على صعيد دولي، مقتل شخص وفقدان اثنين آخران جراء اندلاع حريق في غرفة محركات ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان قرب مضيق هرمز بحسب ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وزارة الخارجية الإيرانية تتهم الولايات المتحدة بإلحاق ضرر بالجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب، وذلك عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت جنوب إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع كريم مقني.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش سبور.
2: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي ينطلق في الاستعداد لمباراة الاولى والمباراة الافتتاحية لمنتخبنا فجر الاثنين ان شاء الله 3 الصباح امام المنتخب السويدي في كأس العالم. منتخبنا كما نعرف الناس الكل متواجد حاليا في مونتيري المكسيكية. الاستعدادات بدأت بزوز حصص تدريبية. حصة أولى كانت إزالة الإرهاق مباشرة منذ الوصول أول أمس الأمس أو البارح في الليل مأخر فجر اليوم الصباح كانت الحصة الأولى للمنتخب الوطني التونسي بالكرة. الحصة الأولى عرفت إصابة لإسماعيل غربي إصابة خفيفة مش يكون موجود في حصة اليوم. اليوم حصة أخرى في الانتظار باش تكون فجر غدوة الصباح والحصة الثانية بالكرة للمنتخب الوطني التونسي في انتظار شنو ما الحصص التمرينية باش تكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في مدينة مونتيري المكسيكية. المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة واجه اليوم كولومبيا في إطار الجولة الأخيرة من الدور الأول لمسابقة تولون الدولي. اليوم 6:20 واجه كولومبيا. الفوز أو التعادل يكفي منتخبنا للتأهل إلى الدور نصف النهائي. منتخبنا يتواجد في المركز الثاني بست نقاط بعد فوزين وهزيمة أمام السعودية. خارج الرياضة التونسي يتمكن من إغلاق ملف مستحقات نادي ليتشي الإيطالي بخصوص صفقة حمزة رفيعة وبالتالي يرفع عقوبة المنع من الانتدابات. نذكر أن الترجي كان تعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي أو الميركاتو الشتوي الماضي والميركاتو حاليا تعاقد مبدئيا مع منتصر الصيد كيف كيف الحاج محمود واهتمام رسمي بمدافع الاتحاد المونستيري مالك الميلادي اللي ينتهي عقده مع اليوسما كيف وكيف النادي الافريقي كيف كيف ثم رغبة في انتداب اللاعب ولكن دون تقديم اي عرض رسمي الى حد الان. نجم الهلال الساحلي تمكن البارح من اغلاق مستحقات وملف مستحقات المدافع اوميغا مع جورما هي الغيني عن طريق الجماهير. 156 الف دينار تم دفعها من طرف الجماهير ايام قليلة قبل رفع عقوبة المنع من الانتدابات المطالب بها نجم الهلال الساحلي لتوال مطالب بدفع او اغلاق 14 ملف في الصيف الحالي من أجل المشاركة في بطولة الموسم القادم. تقديرات إجمالية توصل 5 مليون دينار. استقبل الرياضي بالمرسى يتفق بصفة رسمية مع الظهير الأيمن لهلال مساكن نضال الحاج عمر. منتظر أنه اليوم يمضي رسمية 3 مواسم. الحاج عمر الموسم الماضي في الرابطة الثانية سجل هدف وصنع 4 أهداف. نذكر أنه المرسى تعاقد أمس مع هارون العياري متوسط ميدان هجومي نادي اتحاد تطاوين لمدة زوز مواسم. حكم الدولي للصومالي عمر عبد الرحمن أرتان عاد اليوم الصباح إلى الصومال بعد ما رفضت سلطات الهجرة الأمريكية منحه تأشيرة للدخول للولايات المتحدة الأمريكية المشاركة في كأس العالم. تم ترحيله بعد تحقيق معه مدة 11 ساعة كاملة. استقبال شعبي كبير للحكم في الصومال اليوم ومسؤول في البيت الأبيض كان صرح قال أنه منع الحكم من دخول أمريكا كان لأسباب وجيهة دون توضيحات إضافية. نختم بأبرز المباريات الدولية استعدادا لكأس العالم البارح واليوم باش يتم اختتام المباريات الدولية لنغدو ينطلق كأس العالم. العراق انهزم مع فنزويلا 2-0. الأرجنتين تربح إيزلندا 3-0 هدف كل من باركو فالنتين ميسي وتياغو ألمادا. و0-0 السعودية السنغال. اليوم في البروغرام زوز مباريات 8:15 البرتغال نيجيريا و9 لونغلتير تواجه كوستاريكا. سبروفيتا مسبور بقي متواصل على ديوان فام. أكثر تفاصيل ديوان فام بونت.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام. ديوان فام صوتكم. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معاكم أثناء الاستماع لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقتايا. نص عماد بن حميدة. تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فهم. وقبل ما نبدأ القضية ما تنساوش باش تحطوا جماتكم وجادوراتكم الأكثر رواج معناها بكل بساطة اللي يسمع يدس فيها لايك. قضية اليوم صارت أحداثها في أواخر شهر أوت 2020
3: في قرية من قرى محافظة قناة التابعة للصعيد المصري. الجيران سمعوا صياح متاع طفلة يقشعر البدن ومشاو يجريو باش يشوفوا شفما، وغادي فينا تلمت حذبة قدام دارك البنية اللي تصيح، وفزعت الناس الكل وجاو من كل حدب وصو، ولقاو بنية صغيرة كانت باركة قدام الباب تبكي بحرارة وحويجها كلها دم. سألوها شفما، قالت لهم اللي هي لقات أختها طايحة في القاعة وتنزف من كل بلاصة. الجارات دخلوا باش يشوفوا في ساعة ما خرجوا مرجوعين، لأنهم لقاو جثة فتاة مقتولة. بطبيعة الحال تم الاتصال بالشرطة اللي في ساعة ما جاوا.

0: نلقاو في المعاينة. وفعلا لقاو جثة متاع فتاة كانت لابسة حوايج نوم، إيديها وساقيها مربوطين بحبل، والشي الصادم أنه رقبتها كانت شبه مفصول على بدنها، يعني ذبحت من الوريد للوريد. والبشاعة ما تقفش هوني، لأنه الجاني ما كفاش الذبح، زاد قصلها لسانها، وكان واضح أنه قبل ما يقضي على الطفلة عنفها عنف شديد، لأنه بدنها كان أزرق وبكله كدمات ورذوذ وتخبيش، وأكيد راهو خلفلها برشا كسور، لأنه هاك البقايا الزرق اللي موجودين في جنابها وعلى ضلوعها هما دليل على الشيء اللي ذكرناه. مختصر الحديث، الناس اللي شافوا اللي صار لك الفتاة قالوا أنه الجاني اللي قام بهالمجزرة ما ينجم يكون كان واحد مختل عقليا، لكن ما كانوش يتصوروا أنه مفاجأة صاد ما كانت تستنى فيهم هما والشرطة، لأنه في بيت من البيوت الأعوان لقاوا مراهقة مقتولة وكيف كيف بأداة حادة، وكانت تحت الفرش وما باين منها كان النص الفوقاني، والظاهر كانت متخبية والقاتل جبدها وتخلص منها غادي. البوليسية عرفوا من السكان والجيران أنه الفتاة المذبوحة والبنية هذه الاثنين أخوات، وفي نفسها كالمعاينة اللي قاموا بها لاحظوا اللي الدار كانت لباس عليها، الأثاث مرتب والأحوايج في بلاصتهم، يعني ما ثماش حاجات مفرطة تدل اللي صارت مقاومة فيها كالمحل. واللي زادوا تأكدوا منه بعد ما ثبتوا في باب الدخول أنه ما صارتش عملية خلع، يعني الجاني يدخل بطريقة طبيعية، ويا إما حلولوا الباب وماشي في بالهم يعرفوه وصدم عليهم، وإلا شخص متعود يجيهم للدار. في نفس السياق أول معلومة عرفوها البوليسية أنه هكا ثلاثة أخوات عايشين في الدار وحدهم، لا معهم لأبوهم لأمهم، واللي كان لاهي بيهم هو عزيزهم وخلينا نقولوا جدهم، وثرنته يسكن في دار أخرى ما هيش بعيد عليهم. والسؤال اللي حير الجيران والأهالي الكل، شكون اللي تخلى على هكا البنيات الثلاثة وقتل منهم اثنين، وكيفاش هكا صغيرة فيهم منعت، ويا هل ترى شافت القاتل وإلا لا. واللي حير الأمنيين أكثر أنه القرية صغيرة برشا والناس تعرف بعضها، وأي حد يجي لها كشيرة متاع دار البنات باش تخطفوا العين، إذن كيفاش حتى واحد ما فاق بالمجرم، وحتى واحد لا سمع لا حس ولا صياح جاي من هكا الدار، معناها هكا البنيات وكأنهم تقتلوا بالساكتة. البوليسية سألوا هكا البنية صغيرة وقالوا لها وين كانت وقت اللي صارت الجريمة، قالت لهم اللي هي كانت بحذا جدها وهو اللي بعثها باش تطل على أخواتها، لأنه مصباح ما عنده عليهم حتى أخبر. الأمنين زادوا سألوها على جدها وينه، وراتهم راجل كبير المسكين كان بارك تحت حيط على ما تصدم وما عادش ينجم يتكلم، لأنه دوب معرف اللي بنات بنته تقتلوا بدا يسيح على قوة قوته حتى لين صوته هرب ودخل في حالة انهيار. الأمنيين استناوا حتى لين يسترجع مداركه وبداوا يستجوبوا فيه باش ياخذوا من عنده أكثر ما يمكن من المعلومات. الشايب قال لهم أنه بنات بنته نوها ونسرين ورانا عندهم قرابة العامين عايشين وحدهم، لأنه أمهم ماتت وبوهم فهمي جاتوا خدمة على بالانسي متاع مسجد في محافظة أسوان، وما عادش يروح للقرية كل يوم باش يبدأ بحذا بناته ولا حتى يجيهم مرة في الجمعة، لأنه المسافة طويلة. في نفس الإطار الأمني البوليسية عارفوا من خلال الجد أنه البوم الأول حب بناته يسافروا معاه يعيشوا في أسوان، وهوك هو يخدم على روحه ويروح لهم، لكن هما ما قبلوش بالكل، قالوا له ما نسيبوش دارنا لأنه عندهم فيها بارشة ذكريات مع أمهم، وقد ما حاولهم ما حبوش يجيوا معاه، وما لقى كان حل واحد أنه يمشي ويخليهم وحدهم، ووصى جدهم باش يرد باله عليهم. لكن الحل هذا ما عجبش سكان القرية بما فيهم الجيران، لأنه بالنسبة لهم اللي عملوا البو فهمي ما يجيش بالكل، معناها كيفاش يخلي بنات من غير سند لا مادي ولا معنوي هكاك وحدهم، وهما في عمر حساس برشا وفي مجتمع ريفي محافظ وما هوش بش يرحمهم. في نفس هالترابط يلزمكم تعرفوا أنه البو فهمي قبل ما يمشي الأسوان شراه تليفون وعطاه البنت ورنا على أساس يطلبها ويسألها على حوالها وحوال أخواتها، مع العلم أنه نوها ونسرين ولاو في خلاف مع أبوهم وما عادش يحبوا يحكيوا معاه بالكل وما بقات له كان صغيرة. فيما يخص عزيزهم المسكين كانت أحواله على قدها، معناها ما ينجمش يقوم بهك البنيات ولا بمصروفهم، وهو كيجيبهم بحداه يعديوا نهار كامل يأكلوا ويشربوا ومن بعد يروحوا يباتوا في دارهم. ومن غير ما نقولوا أنه فهم يبوهم ولا تقريبا ما يبعثش فلوس بالكل. من الأول كان كل مرة يمد حويجة، لكن من بعد كي يبدأ جنيلة، وحتى كي بناتوا يكلموه على المصروف يقول لهم ما عنديش، والجيات متاعوا ليهم قلوا برش على قبل، ولا يطل عليهم بالمناسبات وإلا كي تبدأ ثم حاجة تخصه هو. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وقت اللي معاد بها وين نوها قالت مدام أنا الكبيرة يلزمني نولي نصرف على أخواتي لأنه بابا ما عاد نستنى منه شيء، وبدأت تسأل في الجيران والأصحاب ثماش حد يدلها على خدمة. قالوا لها راهي ثم بلاصة في معمل سكر والخلاص بالجورناتا، يعني كي تبدأ ما ثماشي خدمة أو ما حاجتهمش بها يرتحوها. جدها دوب ما سمع بالحكاية هذه تغشش، قال لها يا أخي أنا مقصر معاكم، هاني نعاون فيكم باللي نقدر، وما ثماش علاش تلوح روحك في وسط معمل بكل رجال يأكلوك ماكلة. نوها فهمته لياسر عليه وتنجم هي تعاونه، وزادت طمنته أنه اللي يخدموا في اللوزينة كلهم من القرية يعني يعرفوها ومن المفروض يحافظوا عليها مش يضروها. مختصر الحديث نوها تمكنت في نهاية الأمر باش تقنع عزيزة، وقالت له لو كان يصير أي قلق نوعدك نبطل الخدمة ونرجع نقعد في الدار. في تواتر هالأحداث نوها من اللي بدأت تخدم ولات ما عادش مستحقة لك الأربع صور دي اللي يبعث فيهم بوها، هذا إذا كان بعث. وهيك في نفس الوقت نقصت على عزيزة اللي بتبيعته ما هوش خالد، كانك من بوها فهمي ولا لا حياة لمن تنادي، انساهم نسيا منسيا. وما زاد انساوه حتى لين في نهار من نهارات جاهم على غرادة وقت اللي ما كانوش يستناو فيه بالكل. لكن السيد ما جاش باش يطل عليهم هكاكا، وإنما جاء لغاية في نفس يعقوب. السيد ناوي باش يعرس ويحب يجبد الموضوع مع بناته ويقنعهم أنه ما عادش ينجم يعيش وحده في أسوان ويلزموا مراته تلها بيه. البنات قالوا له ألف وأعوذ بالله كانت جيب لنا مرأة أخرى، يا أخي في بالك باش تعوذن على أمنا؟ لكن بوهم كالعادة ما عمل كان اللي في باله في مخه، نفخهم وعرس، ومن وقتها لعاد يطلب بنته الصغيرة ولعاد يسأل على بناته الأخرين. وهذا بطبيعة الحال أثر برش على النفسية متاعهم، ولا عندهم شعور اللي هم مهملين وحد ملاهي بيهم أو يخمم عليهم. ولهنا نجيو لنهار الواقع. في ليلة من أواخر ليالي شهر أوت يعني نهارة الواقعة، رنا مشات باتت بحذا جدها ومستانسة تقعد بحذاه. نوها ونسرين باتوا على رواحهم في دارهم. من غدوة صباح عزيزهم قام بكري كيعادته وبقى يستنى فيهم باش يجيوا كيما كل صباح. نوها كانت ديما قبل ما تمشي تخدم تتعداله، ونسرين تقعد بحذاه شوية وترجع للدار. من الأول المسألة ما حيرتوش بالكل، قال بالكش نوها فاتها وقت الخدمة وخرجت تجري مزروبة للمعمل، والأخرى أكيد روهزها النوم ما فقدش. المهمة كالشيبان يبقى يستنى حتى لين جاء الظهر ونسرين ريحتها ما فماش. وقتها قال الرنا برا شوف أخواتك شبيهم ما طلوش كالعادة. رنا خرجت تجري ومشيت للدار، دقت الباب عدة مرات لكن ما جاوبها حد. رجعت لعزيزها قالت له راهم ما همشي في الدار، وهكا شايب ما هو ديما يسبق الخير قال بالك شي خرجوا يقضيوا أتوا يرجوا. وتعديت هيك القائلة والدنيا مسيت حتى لين جات العشية وقريبة حليل. وعزيز البنات ملقاه حتى طريقة باش يتصل لبنوها ونسرين، وما كانش يعرف اللي هم عندهم تليفونات ومخبينهم عليه، أما مش على أبوهم. الحاصل مشى جاب نسخة من المفتاح متاع الدار ومدوا الرناء وقال لها برا حل الباب وشوفوا مش بيهم. الطفلة مشات حلت الباب وغادي فين شافتك الفاجعة، القات أختها الكبيرة ملطوخة ومذبوحة من الوريد للوريد. وقتها خرجت وقامت تصيح على طول صوتها وفزعت الحومة الكل. ولهنا نرجع للمحققين. في نفس التواتر من الأحداث المحققين بدأوا في التحريات، وأول حاجة الأمنيين استدعاوا البو فهمي ومعاه مرته جديدة، والاثنين سمعوا بالبنات تقتلوا من عند البوليسية نفسهم وما تصدموش بالكل. المهم سألوا البو قالوا له طليت على بناتك في الأيامات الأخرى وإلا لا؟ قالوا لهم ليه راهي كانت عندي برشة خدمة وما نجمتش نطل عليهم. قالوا له سألتش عليهم على الأقل؟ قالوا لهم ليه أما راني مستانس نطلب أختهم رنا بالتليفون، لكن المدة هذه عندي برشة ما طلبتهاش. مرته كيف كيف قالت أنه ملي عرست ما عاودتش شافت البنات ولا اتصلت بيهم، لأنها بتبيعتها ملقاتش الوقت باش تعرفهم مليح وتولي عندها علاقة بيهم. وباش ما نطولوش عليكم بحديث البوليسية حاولوا باش يلقاوا تسجيلات يعرفوا بيهم شكون اللي طلع على نهى ونسرين. لكن لسوء الحظ حتى واحد من الجيران ما كانت عنده كاميرا متاع مراقبة، وعلى هذاك البوليسية ولاو يعملوا في بحث أجوار ومشاوا للديار الكل سألوهم من غير ما يوصلوا لحتى نتيجة. لكن من خلال الاستجوابات مع الجيران وأهل القرية البوليسية سمعوا بارشا كلام يمس من سمعتك البنيات وعرضهم. وأول كلام تقال أنه نهى كانت على علاقة بشاب يخدم معها في المعمل متاع السكر، والأمور بيناتهم اتطورت العلاقة غير شرعية، وربما هذا هو السبب اللي خلى واحد من العائلة يقتلهم باش يغسل العار. وثم شكون اللي قال أنه نهى اتعرضت للتحرش من واحد من الزملاء متاعها، وزاد قال أن وقت اللي كثر عليها اعتاته كف قدام الخدامة الأخرين وهو تغشش، وهددها بعظمة لسانه أنه باش ينتقم منها، والناس الكلها كانت تسمع. الإشكال أنه كلام الناس هذا ما كان عنده حتى تبرير ملموس، الشرطة ما تحصلت على حتى شهادة من مصدر موثوق به أو على أدلة ثابتة. وبالتالي مسألة أنه نهى وأختها عندهم علاقات لا مشروعة مع شبان وزيدها كالعركة اللي صارت قدام معمل السكر بكلهم مجرد كلام ما عنده حتى أساس من الصحة. وهذا البوليسية فهموه، لكن باش التحقيق ياخذ مجراه جابوا اللي يخدموا في المعمل الكل رجال ونساء بما فيهم المسؤولين واستجوبوهم. والغريب أنه أغلبهم مقال كان الباهي على نهى، أكدوا اللي هي بنية عاقلة مستكفية بنفسها تحترم الناس والناس يحترموها، وأكثر شي من أهل القرية كيف كيف بما فيهم اللي عندهم سوابق ومحل شبهات. الكلهم شدوهم وحطوهم في الإيقاف التحفظي وبحثوهم، لكن ما وصلوا لشي. معناها كاللي كانوا يحكيوا فيه الناس ما هوش صحيح، باش ما نقولوش كذب وافتراء، وهذا شيء طبيعي لأنه لازم بعد أي جريمة الأمور تتهول والناس يمشيوا بخيالهم البعيد. أما السؤال باش يبقى قائم الذات، إذا هالجرائم لهم انتقام ولهم مسألة شرف، إشنية الدافع اللي وراهم؟ وشكون اللي قتل نهى ونسرين وعلاش؟ في مجريات الأحداث المحققين بناوا استنتاجاتهم على اللي جاء في تقرير الطبيب الشرعي اللي أكد أنه الجاني شخص واحد ما همش اثنين ولا مجموعة. والمحققين فهموا أنه دخوله للدار ما كانش من أجل السرقة، والدليل أنه ما هز حتى حاجة بشهادة الجد. وأكيد أنه نهى ونسرين أو واحدة منهم يعرفوا المجرم حق المعرفة، وهذاك علاش حلوله الباب. نهى وحسب التقرير متاع الطبيب الشرعي قال أنها تعرضت لبارش عنف، معناها الجاني بقى يضرب فيها قبل ما يستعمل أداة حادة والأرجح سكينة، وبقى نازل عليها على جداقها بقوة باش يحللها فمها بالسيف ويقصلها لسانها، وفي الأخر ذبحها من الوريد للوريد. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه نسرين اتقتلت بعد أختها، وربما كانت راقدة وكي سمعت الحس فاقت وشافت اللي صار لأختها اتخبات تحت الفرش ولا نجمت لا تصيح ولا تطلب نجدة. لكن من سوء حظها الجاني فاق بيها ومشالها وجبدها بقوة لدرجة أنه ظهرها كان مزلوع، ومن بعد ذبحها كما أختها. وفي صورة ما إذا تعتقدوا أنه الدافع متاع هالجرائم الاثنين هو الاعتداء الجنسي، الطبيب الشرعي فند الشيء هذا لأنه كي عاين الجثث متاع نهاء ونسرين ما لقى حتى أثر متاع اغتصاب ولا حتى محاولة، معناها ما هوش هذا دافع القتل. وبطبيعة الحال المحققين وعلى معطيات الطبيب الشرعي الأمور بالنسبة لهم باش تزيد تتعقد. ما نسبقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم. نهج التريبيونال والدريبة
1: على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
2: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب، إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان فهم، مبعوثنا الخاص حاتم جزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبا

0: على ديو ان اف ام. عيش المونديال.
1: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في أواخر شهر أوت 2020 في قرية من قرى محافظة قناة التابعة للصعيد المصري. الجيران سمعوا صياح قوية متاع طفلة يقشعر البدن وجاوها يجريوا، ودوب ما دخلوا اكتشفوا جثة أختها الكبيرة نهاة تعوم وتختص في دمها في بيت القعاد. بطبيعة الحال علموا الشرطة والأمنيين دوب ما جاو القاو جثة أخرى في بيت من البيوت واللي هي جثة نسرين اللي أصغر من نهاء. القاوها زادة مقتولة تحت الفرش، مع العلم أنها ثلاثة بنات كانوا يعيشوا وحدهم في دارهم. أمهم توفيت وبوهم مشى يخدم على

في مجريات الأحداث والأبحاث، الأمنيين ما كانوش عارفين منين يبدأوا، لأنهم عندهم حتى خيط يخليهم يمشيوا على الثنية الصحيحة. وبحث الأجوار اللي قاموا به في نهاية الأمر معطى شيء، لكن لهنا باش تصير ضربة الحظ اللي باش تعطي منعرج جديد للقضية. وعلاش ما تقولش أنه في الوقت اللي المحققين بداوا يأيسوا، جاهم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وبالتحديد من الصم والبكم، وقال لهم اللي هو كان شاهد عيان على اللي صار لهك البنات. الأعوان ما فهموش بالكل لأنه يتكلم بالإشارات، وعلى هذاك جابوا له أخصائي بالذمة قعد يستجوب فيه ويترجم للشرطة. الشاب هذا اسمه محمود، عمره 17 سنة، وقال أنه نهارة الواقعة خرج من دارهم بعد أذان العشاء وشاف شخص خارج من دار فهمي، يعني من دار البنات، والأكثر توضيح من بحذا نهاء ونسرين اللي كانوا جيرانه المباشرين. ولاحظ أنه السيد هذا كان مشخشب، عينيه على كتافه ويمشي ويتلفت كل مرة من شيرة، وظهر اللي هو متوتر الأبعد الحدود. ومش هذا برك، الشخص هذا كان عنده آثار متاع دم على حوايجه. وباقي وعلى لسانها الشاب محمود قال اللي هو كان يعرف أنه بنات فهمي وحدهم في الدار ما معاهم حد، وبالتالي دخلوا الشك، وخاصة حوايجه اللي مبلحت بالدم زادت حيرته. في نفس السياق، يعني شهادة محمود، قال اللي هو قعد يتبع فيها كالسيد حتى لين وصل للترعة، يعني غدير كبير متاع ماء في مدخل القرية، تخبى وبقى يراقب فيه وشافه كيجبد سكينة وتليفون وطيشهم في الماء، واغتص فيها كالترعة للركبة وبدا ينظف في الدم اللي على حوايجه. ومن بعد خرج وشد ثنيته وغادر القرية. محمود قال أنه وقتها خاف وما تبعوش شكون يعرف على البلاد. بالنسبة ليه الراجل واضح مجرم، ولو كان يشوفه ربما يذيه. المحققين كي زادوا سألوا محمود يعرفش الشخص هذا، قالوا لهم لا، أما سبق أنه شافوا مرة في القرية من غير ما يعرفوا لنا دار مشاء. لهنا المكلفين بالأبحاث طلبوا من محمود وصف دقيق للشخص، وجابوا الرسام متاع الشرطة الفنية وعمل بورتري روبو، يعني رسم تقريبي للجاني. وأول حاجة قاموا بها المحققين وراوا هكا تصوير العائلة الضحايا، ثماش ما يتعرفوا عليه. وهو جايكم الحديث. في نفس الإطار، أعوان الشرطة دوب ما وراوا هكا تصوير البول بنات فهمي، الراجل دخل بعض وبان عليه التنرفيز والغش، وما قال كان كلمة واحدة واللي هي لا. البوليسية سألوه علاش دخل في حالة انفعال وعلاش قال كلمة لا. فهمي البو جاوبهم باستغراب كبير وقال لهم مستحيل أنه الشخص اللي في التصوير يكون هو اللي قتل بناتي الاثنين. قالوا له شنية اللي خليك متأكد لهالدرجة أنه الراجل هذا خطيه؟ قال لهم راهو صاحبي الروح بالروح، ونعرف اللي أخلاقه عالية، وعمري ما صارت لي مشاكل معاه، أعلاش باش يقتل لي بناتي؟ ولهنا واحد من البحاثة قال له أعطينا أكثر ما يمكن من معلومات على الشخص هذا. قال لهم اللي هو صاحبه من نفس القرية واسمه ماجد، وتعرفوا على بعضهم دوب ما بدأ يخدم على البالانس متاع المسجد. وزاد قال لهم أنه ماجد هذا خرج هو وعائلته من محافظة قناة ومستقرين في مدينة أسوان من مدة، وبحكم اللي هو وياه من نفس البلاد ولا وصحاب، والمسألة هذه عاونته باش يتأقلم مع المعيشة في أسوان. وزاد قال للأمنيين أنه العلاقة بيناتهم ولات قوية، وفهمي ولك يروح للقرية يهز معاه ماجد، ودخلوا لداره وعرفوا ببناته، وخلف هذا ماجد هو اللي دبر امرأة الفهمي، معناها الفتاة اللي خذاها من معارفه، وزيد عاونه في التحذيرات متاع العرس ومشى معاه خطوة خطوة. وزاد قال لهم أنه خويا ما عملش معايا اللي عمله هو.

0: في تسلسل هالأحداث والأبحاث، الأمنيين ولا عندهم مشتبه فيه، وشهادة كشاب محمود زادت أيدة التهم على ماجد. البوليسية بالطبيعة ألقاوا عليه القبض وهزوه للتحقيق، ودوب ما بداوا يستنطقوا فيه انكر جملة وتفصيلة. قال أنه لا يعرف نوها ولا يعرف نسرين، وما عنده حتى فكرة على الجرائم، وما سمعش بيهم أصلا حتى سمعان، لأنه عنده مدة طويلة برشا ساقوا محتاش في القرية. المحقين ما صدقوش وقالوا له تكذب، ووراوه كل شيء بالأدلة المادية. أول حاجة خذاوا له بصمات وطابقوهم باللي موجود على ساحة الجريمة وعلى حوايج نهى ونسرين، وهذاك اللي أثبت أنه ماجد هو القاتل من غير أدنى شك ولا اختلاف. مختصر الحديث، المحقين باش يلموا أكثر ما يمكن من أدلة إدانة، طلبوا كشوفات المكالمات الهاتفية من عند المشغلين اللي ماجد ونهى ماخذين من عندهم لبيوس، يعني شريحة التليفونات، وتبين اللي كانت ثم اتصالات ما بين نهى وماجد، معناها كلموا بعضهم أكثر من مرة في المدة الأخرى وبصفة مطولة، وبالتالي بيناتهم علاقة، وهذا اللي ورط ماجد أكثر، لأنه في الأول انكر معرفته تماما بالبنات. وخلف هذا الضربة القاضية باش تجي من عند هاك الشاب الأبكم محمود. المحقين جابوه باش يتعرف على ماجد، ودوب ما شافه بدا يسيح وبدا يشير له بصبعه، معناها هو القاتل. لهنا ماجد لقى روحه قدام أدلة علمية وشهادات ما خلاه له حتى فرصة باش يهرب من الحقيقة، ووقتها بدا في الاعترافات. وهو جايكم الحديث. في نفس السياق من الاعترافات متاع ماجد، قال اللي هو يخدم على بالانسي متاع مصيد في أسوان من مدة سنوات، ومن اللي تعرف على فهمي ولات بيناتهم صداقة كبيرة ويعتبر أخوه الكبير، حتى لين في نهار من نهارات امشاو جميع لقريتهم وفهمي استدعاه باش يفطر في داره ويعرفوا على بناته نهى ونسرين. ماجد دوب ما شاف نهى عجبته، لكن خبى الأعجاب متاعه باش فهمي ما يتغشش منه، ومن نهارتها الطفلة في باله ما حبش تتنحى بالكل، يقوم بيها ويرقد بيها، لدرجة أنه ولا يحب يوصل لها بأي طريقة. والحل اللي لقاه أنه يلقى فرصة كيفاش ياخذ التليفون متاع فهمي ويقيد نمروها بالسرقة، وهذاك هو اللي صار. وفي أول فرصة دوب ما الاثنين رجعوا الأسوان، اطلب من عند فهمي تليفون وبش يعمل به مكالمة، لأنه ما عندوش فلوس في تليفونه هو. فهمي بالبنات ما دوله على نيته، لأنه عنده فيه ثقة كبيرة. وبطبيعة الحال ماجد حل السجل متاع المكالمات والقى نومر نهى سجله عنده. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، ماجد دوب ما لقى روحه وحده اطلب نهى، لكن هي لا عرفت لا النومر ولا الصوت. قال لها اللي هو ماجد صاحبها ويخدم معاه في أسوان، سألته شي حب ومنين جاب نمروها. قال لها اللي هو خذاه من تليفون بوها فهمي، وفهمها اللي هي عجبته برشا ويحب يحكي معاها، أما ما يلزمهاش تحكي لبوها، ونهى وعدته أنها ما هي باش تقول حتى شيء لحتى حد. ومن نهارتها ولات بيناتهم مكالمات بصفة مسترسلة محسوب كل يوم، وهوكا يا هو يطلبها يا تطلبه، حتى لين اتطورت الأمور وليت علاقة حب. وماجد قال لها اللي هو ناوي باش يخطبها من عند بوها، لكن تفاجأ ابنها اللي قالت له مازال بكري برشا ويلزم يخلي لها الوقت باش تكون حاضرة المسألة كمن هذه. ماجد ما حبش يضغط عليها برشا، خليها على راحتها، لكن بدا يحس تدريجيا أنها تغيرت تماما، يعني تصرفاتها معاه تبدلت. اسألها علاش؟ قالت له راني تعبة من الخدمة، لكن هو ما صدقهاش. وكي شد صحيح باش يعرف الحكاية، قالت له اللي هي تحب تقص العلاقة بيناتهم نهائيا. ماجد تضرب جاي دور وما نسبقوش الأحداث. في تصاعد هالأحداث ماجد ما فهمش شبيها نهاء، وقعد يحاول فيها باش ترجع لقرارها، لكن هي شدت صحيح، وكل ما تهز عليه التليفون تقول له ما عادش تطلبني، وهو تصدم لدرجة أنه ولا كل يوم يكلم في واحد قريبه في القرية ويسأل على أخبار نهاء. قريبه هذا قال له راني سمعت برشا كلام عليها، وراهي عندها علاقة بواحد يخدم معها في معمل السكر ومتفاهمين على العرس. ماجد بعد هالكلام اللي سمعه داخ في أمره وطلب نهاء وحكى لها الحكاية وقال لها صحيح اللي سمعته. قالت له راهو زميلها في المعمل قريب يجي يخطبها. ماجد تصدم وتخلو وخرج في الحلة وقال لها انت فازدة واختك فازدة والقرية كاملة تعرف اللي انت كل يوم مصوح بواحد ويجيوكم للدار. نهى ما سكتت لوش وقالت له الكلام هذا قولوا لاخواتك البنات، هما اللي يعملوا هكا مش احنا، وقصت عليه المكالمة. ماجد رصات له يغلي دخلاني وقرر باش ينتقم منها على الكلام اللي قالته في اخواته البنات. في تواتر هالأحداث وبعد هكا الكلام اللي سمعه ماجد في التليفون قعد يفكر مليح، ومنها هز روحه على الصباح بكري اخذ النقل الجماعي من أسوان حتى للأقصر، ومن بعد مشى القناة حتى لين وصل للقرية، شري حبل وسكينة وتدرق في بلاصة متركنة مقابل الدار متاع البنات، وبقى على هكا الحال حتى لين طاح الليل وعرف اللي نهى ونسرين وحدهم. قعد يقانس في الحركة حتى لين الشارع فرغ، ومنها مشى دق الباب وبقى يستنى حتى لين سمع صوت نهى تقول شكون. قال لها حل أنا ماجد. نهى استغربت اش مجيب ماجد في هكا الوقت على غرادة. قالت له اش تحب؟ قال انا نحب نحكي معاك مادام معاش تحب تجاوبني وتهز التليفون، وراني جيتك باش نقول لك حاجة مهمة برشا. وبدا يطمن فيها حتى لين عطاته الامان. وقتها زاد قال لها حل الباب وخليه مشقق ما تخافش مني. نهى جد عليها، ودوب ما دورت الكوبة والباب تشقق ماجد تنطر عليها ولقاها لابسة حوايج نوم. هي جات باش تصيح سكر لها فمها، وبدا يهدد فيها بالسكينة وقال لها تصيح أو تعمل أي حاجة نقتلك. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، ماجد ربط لها يديها وسقيها بهكا الحبل وفكرها في هكا الكلام اللي قالته له على أخواته البنات، وهي المسكينة بدأت تقرق به باش ما يعمل لها شيء. لكن ماجد اجبد هكا السكينة وقال لها باش نقص لك لسانك باش هكاك تندم على الكلام اللي قلته وتبكم مرة واحدة وما عادت نجم تقول حتى كلمة. وهذاك هو اللي صار، لا روف لحن قص لها لسانها، ومن بعد قال لها باش ناخذ حق اخواتي البنات واذبحها من الوريد للوريد. وفي نفس هكا اللحظة يسمع في حفلة وراه، اتلفت يلقى نسرين أخت نهى مرعوبة وهربت منه باش تتخبى تحت فرشها، لكن هو فيسع ما خلطت عليها وجبدها وذبحها كما أختها. وبعد ما تهنى وثبت اللي ما ثم حتى حد آخر في الدار اخرج وغادي فين هكا الشاب محمود البكوش شافه، وبدأ يتبع فيه من بعيد لبعيد حتى لين رمى السكينة والتليفون في هكا الترعة، اغسل لحواجه وغادر القرية. في نهاية هالقضية ماجد تم الحكم عليه في عام 2023 بالإعدام، واللي تعدم بالحق في المسألة هذه هو البو فهمي اللي هم البناته وخلاهم من غير حبيب ولا سند ولا رقيب. ولهنا وعلى هالنهاية المأساوية ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوانا فان، تبع الموسيقى.

0: la bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: ديوان FM Flash News.
2: موجز وثالثة ديوان FM عسلامة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بنقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، وتؤكد على ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة ومن مصادر الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع لهذه المنتوجات. والهيئة تؤكد في بلاغ أنه في صورة عدم الالتزام بهذه الشروط فإنها ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضد المخالفين طبقا للتشريعات الجاري بها العمل، بما في ذلك الحجز والإتلاف وتحرير المحاضر. انطلاق العمل الفعلي بقاعتي العمليات بالمستشفى المحلي بالحامة من ولاية جابس بإجراء 4 عمليات جراحية اليوم تمت في ظروف طيبة وفق بلاغ صادر عن ولاية جابس. أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين ينفذون لليوم الثاني على التوالي وقفة احتجاجية وسط المدينة، احتجاجا على عدم صرف أجورهم لشهري أفريل وماي إلى جانب تواصل التأخير خلال الشهر الحالي، وفق ما صرح به الكاتب العام لنقابة أعوان وإطارات الشركة مبارك السياري ليدي ونفام.
3: بطبيعة الحال كما قاعدين تشوفوا أمس واليوم صارت وقفة احتجاجية في وسط المدينة، معناها في مفترق النور. الوقفة هذه طبعا هي جات عفوية، كانوا دول العوان بعضهم وتلموا معناها في تحرك كما قلت تلقائي احتجاجي، لأنه احنا كنقابات أساسية رغم اللي نفذنا عديد الوقفات المؤثرة وعديد الإضرابات عملناها، ولكن وصلنا لدرجة أنه ما فهم حتى تفاعل معنا، ما فهم حتى استجابة معنا، ما فهمش حتى حوار أصلا مع الأطراف الاجتماعية، وبالتالي ما عادش ندعو في العباد باش تتحرك وما عادش نعمل في إضرابات، لأن نعرف مسبقا اللي ما فهمش معناها تجاوب معنا من طرف السلطة، وبالتالي الشيء هذا تفاعل عوان معناها تلقائيا باش يخرجوا يدافعوا على حقهم. نعرفوا اللي هما مثلا الان ما همش خالصين شهر ابريل شهر ماي، واحنا اليوم 10 جوان انا قريب نوصلوا للشهر الثالث والناس بدون اجور بدون مورد رزق. انا نتحدث على 2300 عون واطار قرابة 90% منهم اصحاب عائلات يعني بدون حتى مورد رزق.
2: معرض صفاقس الدولي في دورته 60 يسجل إقبالا محترما من الزوار خلال الأيام الأولى من افتتاحه، في مؤشر يؤكد استمرار الاهتمام بهذه التظاهرة الاقتصادية والتجارية والثقافية، وفق ما أفاد به عدد من العارضين المشاركين في تصريحات ليدي ونفام.
4: شاركت قبل ورجعت بعد 5 سنين صفاقس، مع صفاقس معروف معها في أفريقيا وشمال أفريقيا ما شاء الله دولي، تم شوي نقاص ولكن إن شاء الله لباس شاء الله تفادوه الحمد لله.
5: الحقيقة لقينا جو كبير ديجا برشا الزوار، نحبوا احنا ماذا بينا ان شاء الله ديما الدورات هذوما يتعاودوا، ان شاء الله يا ربي ديما من حسن الى احسن. عندنا صحيح عندنا ديجا احنا كنا في معرض نابل وديما نشاركوا في معرض سوسة، الحقيقه عندنا معناتها ازداء باهي على معرض صفاقس الحمد لله. الحقيقه من نهار الاول ديجا فما برشا ايجابيات الحقيقه،
6: كل عام تشاركوا لا مش اول مره الحمد لله، فما ديما الاقبال وكل عام ما شاء الله كل عام نخمو ديما باش نرجع، فهمت النظام موجود الاقبال نتاع العباد كل عام ما شاء الله، معناتها لا بتحبورا. ومعرض صفاقس الدولي معروف بالفاريتي نتاعو ومعروف بالأسوام نتاعو.
2: على صعيد دولي، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يقول إنه سيرسل بعثة إلى لبنان للتحقق من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب بين حزب الله والاحتلال في مارس المنقضي. الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا و19 دولة أخرى تدين ما وصفته بالتخطيط لعمليات اغتيال وأنشطة خبيثة تنفذها أجهزة استخبارات إيرانية في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا. ووفق بيان مشترك وقعت عليه دول أخرى من بينها أستراليا وألمانيا وكندا والنمسا وبلجيكا والسويد، يقول إن الأنشطة المستهدفة تنفذها منظمات استخبارات الحرس الثوري وفيلق القدس ووزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في إكسترا تايم مع هاني إبراهيمي.
7: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبور في توقيت العادة كل يوم 8 متاع الصباح، الماضي ساعتين، 6 متاع العشية و8 و10 متاع الليل.

0: Et maintenant, écoutez. Extra Time.
1: 3:09 دقائق اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من اكسترا تايم من توا حتى للخمسه متاع العشيه. عددنا بالنسبه اليوم باش يكون الاخير قبل انطلاق المونديال الحدث العالمي اللي كل 4 سنين المره هذه في 3 بلدان مختلفه المكسيك كندا والولايات المتحده الامريكيه. مونديال لاول مره ايضا ب 48 منتخب نسخه فريده جدا باش تكون في المونديال بالنسبه للعام هذا. ان شاء الله باش نكون معاكم في ديوان فين في تغطيه خاصه واستثنائيه بالنسبه للمونديال هذا وخاصه اخبار منتخبنا الوطني التونسي مقابلاته أيضا تلقاه معنا أيضا النشرات وكل الحاجات الخاصة بالمونديال وطبعا كيف بخلاف لفهم تلقاه كل شيء على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان فهم سبور بادي ديوان فهم كيف ديوان فهم لايف على اليوتيوب هذا أيضا وتنجموا تتابعونا اليوم في إكسترا تايم حتى للخمسة وساعتين باش نرجع فيهم على آخر الأخبار في تونس وأيضا ساعتنا الثانية باش تكون مخصصة لأخبار المونديال وأخبار منتخبنا الوطني التونسي. بعد شوي نعطيكم السمير بالنسبة لليوم قبل هذا كل الرحب بكم وين ما كنت وتسمعوا فينا وإلا تفرجوا فينا صوتا وصورة. مرحبا نادية في الإخراج إمام في الإخراج الرقمي وكل عادة ثنائي كما كل هالربعة معنا في إكسترا تايم. نبدأ على يميني بالنصر البدوي أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك هاني. مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بسادة المستمعين ومتفرجين واللي يسمعوا فينا كل زعما حاتم وين فانا هو وفانا بلاصة وفانا بلاصة. حاتم راه هو اللي مش ينقل لنا المباريات إن شاء الله مباشرة. إن شاء الله ربي يوصلوا سالم غانم إن شاء الله يعمل لنا تغطية ممتازة لكأس العالم وإن شاء الله يلقاو كل صغيرة وكل كبيرة في الديوان.
1: أكيد إن شاء الله ناصر وكما قلت البارح نعاود اليوم معكم هاني براهم يفتحوا لي زميلي حاتم جزبار اللي تحول لتغطية المونديال كل التوفيق ليه وكما قال ناصر بتلقاو كل شيء معنا على ديوان فهم. دوك صدق حبيش أهلا وسهلا.
2: مرحبا بيك. مرحبا هاني. مرحبا بناصر بالأخيين كل فرجي اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا وإن شاء الله إن شاء الله كوب دي موند موافقة للجميع أولهم المنتخب متاعنا إن شاء الله بور لا بروميير فوا نتوصلوا لتحقيق الحلم هذا متاع الدور الثاني اي بور سا معناها هذا بينا اون بون فوا بور توت والناس كل نحطوا اليد في اليد وننساو لي ديفيرون متاعنا ونحاولوا كيفاش معناها نتجاوزوا هل خليني نسميهم الاقشاقش هذوما الحكايات اللي فريمون ما عندهم حتى علاقة بالكرة ونركزوا كان على الميدان ونركزوا كان على المستطيل الأخضر ونبدأوا الناس كله وراء المنتخب وراء النشيد الوطني وإن شاء الله أولادنا يكونوا حاضرين ويشرفونا وإن شاء الله في الأخر نفرحوا الناس كل مع بعضنا ويقعد كله حديث
1: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله هذه الأمنية متاعنا الكل كتوانسة وإن شاء الله منتخبنا يعمل حاجة ويفاجئنا كما فاجئنا سلبيا في مباراة بلجيكا إن شاء الله يفاجئنا إيجابيا في المباراة متاع المونديال. البداية في ساعتنا الأولى كما قلنا باش تكون بتونس أخبار الأندية نحكيو على الترجي اللي يقوم بخلاص مستحقات نادي ليتش الإيطالي نحكيو على صفقة حمزة رفيعة بطبيعة والنادي الإفريقي اللي يقترب من تجديد عقد أسامة السيلي زاد فما خبر بعد شوية ونحكيو عليه في النادي الإفريقي كان هبط فيه بلاغ منذ دقائق قليلة. أيضا نحكيه على الميركاتو مالك الميلادي بين الترجي والإفريقي عرض مصري لرائد بوشنيبة والاتحاد المنستيري يطلب الترفيع وانتدابين جديدين في مستقبل المارسا. كيف في ساعتنا الثانية نمشي ونحكيه على المونديال. البداية باش تكون بمنتخبنا الوطني اللي واصل التحضيرات لمواجهة السويد ويخوض ثاني حصة تدريبية في مونتيري. نحكيه زيادة حتى ناصر البارح ما كانش معانا حكينا شوية على الطقس على الارتفاع على غيره وتو نحكيه زيادة حتى أكثر تفاصيل على الأمور هذه الكل ايضا نحكيه على منافسنا اللي في مجموعتنا منتخب اليابان اللي ينقل تدريباته من المكسيك الى الولايات المتحده بسبب سوء الظروف لانه كان مشى زوز ملاعب وزوز الحقيقه لقاهم في وضعيه سيئه شيء اللي خلاه يمشي الى الولايات المتحده الامريكيه. واخر نص ساعه في برنامجنا اليوم باش نركزوا ونسلطوا الضوء على الملاعب اللي تستضيف المونديال 16 ملعب كاملين في 3 بلدان يستضيفوا مباريات المونديال. بعد شويه نحكيه عليهم نتعرفوا على الملاعب هذوما وكل التفاصيل وكل عاده باش يكونوا معنا الدوك ناصر اللي باش نحكيه باكثر تفاصيل على هذا الكل حتى للخمسة بتاع العشية في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم
1: 13 دقيقة بعد الثلاثة البداية كما تعودتوا في إكسترا تايم البداية كالعادة بفقرة لاكتو دي جور.
3: لاكتو دي جور
1: فلاكتو دي جور بعد شوية نحكيو على الميركاتو ولكن قبل نحكيو بعض الهوامش بالنسبة للأخبار اللي صايرة في الساعات الأخيرة. خلينا نبداو فريق الترجي الرياضي التونسي اللي رسميا يغلق ملف مستحقات نادي ليتشي الإيطالي والترجي تمكن في بداية الأسبوع الحالي من تحويل مبلغ صفقة شراء متوسط الميدان حمزة رفيعة إلى نادي ليتشي الإيطالي. المنتظر أن الترجي يتمكن من رفع عقوبة المنع من الانتداب في قادم الساعات بعد إغلاق النزاع هذايا. طبعا نذكر الترجي كان متعاقد مع ايضا مع رفيعه في الميركاتو الفارد. دونك النصر ملف يغلق كما تعرف في الانديه التونسيه. كما البارح حكينا على الاتوال الصفقه نتاع اوميجا اللي تم خلاص ديون نتاعه واللي هي صفقه انترناسيونال مع الفيفا, دونك تم رفع المنع بالنسبه للنجم. اليوم الترجي كيف كيف يخلص مستحقات حمزه رفيعه, وبعد شوي زاد باش نحكيو على الفريق اللي خلص مبلغ كبير بالنسبه للامور نتاع المحلي بالنسبه للنادي الافريقي.
2: هو بالنسبه لي انا حاجه اللي ممتازه واللي انا فرحان بها برشا ان النوادي بدات على بكري, انه النوادي الكل بدات على بكري, وهذه حاجه مهمه برشا باش النوادي خاصه اللي باش يتشارك في الشامبيونز ليغ. معناتها ترجي هذا تونسي ولا النادي الافريقي يحاول باش يدعموا ويخلصوا على بكري باش ينجموا. ترجي هذا تونسي ظهر لي من الفرق اللي بدات بكري منذ قدوم شكري الواعر حتى كل شيء على الطاوله, حاول باش يحل المشاكل كل. ترجي هذا تونسي بكل المقاييس ما عندوش مشاكل ماديه باش نحكي واضحين. ترجي وقت اللي تبدا عنده مشكل مادي يتحل فيسا بعد وجود
4: فما فرق اخر ناصر تاو تعدينا الستاج اخر.
2: كيفاش
4: تعدينا الستاج اخر؟
2: كيفاش
4: اللي هو فبا الفرق اللي عندهم مشاكل ماديه والفرق اللي تعاني فبا ترجي هذا تونسي وفما ستاج النو ليميت حسب صديقنا شكري الوعر.
2: اي بالطبيعه
4: لو احنا في ستاج تاع النو ليميت
2: هذوك حاجات اخرين, لكن الترجي هذا تونسي اليوم من ناحيه السيوله الماديه منذ قدوم السيد حمدي المندب عنده اكثر من 18-19 سنه في الترجي هذا تونسي, حتى كان تصير بعض الاشكاليات في سامي يتجاوزها الترجي ما عندوش اشكاليات بعض الفرق الاخرى. هذا ديما نقولوه نعاودوه, اداره الترجي على راس السيد حمدي المندب ديما المشاكل حتى كان تجيها مشاكل ظرفيه حاول تتجاوزها في أسرع وقت ممكن, وذلك علاش ظهر لي ترجي يحاول باش اليوم ينحي الملفات هذوما باش ينجم يعمل الانتدابات نتاعو كما يلزم. يبدا بالمشكل الساعة نحي المشاكل وبعد يتلهى بالريكروتمون نتاع الملاعبيه وانتداب الملاعبيه بالخطوه بالخطوه, وهذه حاجه مهمه برشا بالنسبه للترجي.
1: دوك توافق الناصر خاصه انه كما قال هو الترجي بدا يحل في المشاكل ومن بين المشاكل زاد بخلاف المنع اللي رفعوا رسميا زاد الملاعبيه اللي خرجوا, تعرف انت برشا لاعبين قاعدين يخرجوا فخلص الملعب تو يعوض اللاعبين اللي خرجوا ابرزهم طبعا اوكبيلو مثلا دانو الله اعلم يخرج ولا, لكن فما بعض اللاعبين اللي خرجوا مازالوا اخرين باش يخرجوا.
4: ديجا حكينا مع حاتم الجمعه اللي فات ليلي قبل على 11 اللي عندهم منع من الانتداب. مش منع من الانتداب, عندهم
1: فاند كونترا 11 لاعب,
4: خمسه منهم خرجوا. ديجا عندك ساسي خرج, اوكبيلو خرج, وثلاثي وسط الميدان اللي هو دربالي والعايد والعايب لا مازال تقى والوهابي خمسه دوما خرجوا اوفيسيلمون
1: ديجا علنا عليهم تاع
4: داكور. فما اقاويل وفما اشاعات اللي كونوا مريح مش يعاود,
1: فما كلام صحيح.
4: فما كلام معناها مي اون فافوار, لكن اليوم الترجي لامبورطونس نتاع لي زيشيونس اللي جايين كما حكينا البارح الكلوب افريكان لازم تبدا على بكري.
1: فما ثلاثي مازال في شك, مرياح ودانوح وسام تقى هذوما في شك.
4: دانوح ما تصوروش يخرج لانه الترجي بدا يبني عليه ولقى معناها أنا تاكون ريفيرونس اللي باش يخدم عليها من جاي ما نصورش با بارتير او بو دون اني نورمالمون يكمل السنة. تقى ومرياح عندهم فان كونترا
1: وي,
4: وبالتالي اليوم ترجي كما حكينا البارح معناها شكري الواعر عنده اردوازه كامله قدامه, يعرف شكون هم اللاعبين اللي انديسبونسابل لازم يعاود لهم تو, ويعرف شكون هم اللاعبين اللي نجم بلوز اون يقعد اون ستاند باي شويه لو طون اللي يلقى شي رامبلاسون دو كاليتي ناصر, فهمت؟ لكن الفاكتور طون كيما كان يحكي ناصر توا اي تري امبورطون. ترجي اوسي خارجه من سيتواسيون خلينا نقولوا نتاع سيزون توست, سيزون هذه المتوسطه بارابور ا سيزون بيسيون ا لوي اللي هي البو اتر سيزون اكسيلونت بارابور ا دوتر بيرسون اي دوتر زيكيب. ترجي إلى توا لوبليغاسيون دو روبروندر باش يعاود يبني. ترجي في عملية إعادة بناء, سيت اون ترانزيسيون كوبلي لإعادة البناء. إعادة البناء فودير باش تعاود 50% من الإفكتيف
1: تقريبا
4: براتيكمون ما بين خارجين ما بين جايين ما بين فان كونترا ما بين لي ريكروتمون
1: ما بين طلع شي واحد ولا اثنين من لي جون.
4: يعطيك الصحة أوسي برافو عليك, ما بين بوتيتر لي روتور دو بري أوسي
1: وي بيان سور.
4: أولهم بواسيدا اللي كان عمل ديكلاراسيون قال عقد العزم باش نرجع باش نخدم على روحي,
1: لكن بواسيدا فما كلمات على أن نجم يمشي شباب العمر عن زيد, دونك الله أعلم باش يتم الاحتفاظ بها.
4: لكن سوكي سور اللاعبين اللي كانوا موجودين على ذمة براكوني والستاف ولا سيتواسيون اونتيير في الترجي فا شانجي ديسي براتيكمون ان موا او موا. دونك يفو ساتوندر ا اون مش ريفولوسيون مي اون فا دير بلغتنا احنا ليفتينغ ناصر ليفتينغ ومعناها فهمتني مطول معناها فهمتني ودير ليفتينغ دو طول الفيزاج
5: هو
4: بالنسبة تاع الترجي الكل معناها يفايت الروتوشي
5: هو تصديق لكلامك دكتور مسؤول كيما في قيمة شكري الواعر بالذكيو نتاعو بتاريخه الرياضي معناتها وجاء وقال شكري من الحاجات اللي ما عجبتنيش في الترجي انه فما حاجات اللي ما نشوفهاش قد احبيت ترجي ترجي يستاهل خير ترجي يستاهل خير من هكاك فريق وتجي تلقى بروجي فيه 11 12 ملاعبي ليبر معناتها بالنسبه للفيس بريزيدون اللي داهي بكره القدم ما نجمش يلقى شوا خير من هكا
1: بالطبيعه
5: على خاطر باش يعمل غرب لكي من هكا فما ملاعبيه اليوم فانت كونترا قادر خاطر مشكله ما تحدش في مشكله تاع ملاعبي انه
4: تفسيخ
5: مش عملوا ريزيداسيون
4: تفسيخ ولا
5: معناتها الملاعبيه حرين هو يعاود ولا ما يعاودش يولي باختياره هو وبالفلسفه اللي يشوفها هو وهذا الفرق هذا ديجا مهم برشا بالنسبه تعرف انت خاطر كي تولي عندك ملاعبيه اللي هما معناتها يلزمك ريزيداسيون بعد ساعات تطلب مجهود كبير وبرشا ملاعبيه يقول لك يبدا مازال عنده كونترا طويل مازال عنده كونترا طويل يقول لك لا انا خلصني في العامين نتاعي وتلقاه يخلص برشا فلوس تولي عندك مشاكل كبيره هاني كيفاش باش تعمل ريزيداسيون بخف الاضرار وما تبداش عنده كلوز وحتى الكلوز بعد ساعات ما تتفعلش وهذوما حاجات على الاقل اليوم شكر الوار حاجات ارتاح منها اليوم عنده ملاعبيه سيرتينمون فما ملاعبيه انت بلود بور قدامه بالنمرو ان نمرو دو نمرو تروا فما ملاعبيه اللي هما يقول لك هذاك اليه راهو باش يمشيو على روح فما ملاعبيه بلوز موان بيتيتر في نيغوسياسيون في السالاري طايح شويه مع نقصتو
1: بارابور
5: اللي كان يخو فيه ما فهمت ينجم بيتيتر فما حاجات يمشي فيهم معناتها اليوم انا نعتبر سيتياسيون معناتها باهيه بالنسبه لشكري الوعد للفلسفه اللي يحب يشوفها في الترجي الرياضي التونسي ومن بعد زاد عنده الوقت متسع من الوقت كما قال اليوم ما فماش امكانيات واقفه معناتها بالنسبه للترجي الامكانيات كلها متاحه لشكري باش ينجم يعمل انتدابات كما يشوفها هو وهذه حاجات مهمه بالنسبه للترجي
1: لكن زاد الانتدابات نتصور ناصر وانت تعرف انه لازم على الاقل يجي مدرب قبل الانتدابات باش المدرب يوافق عليهم ويشوفهم زاد
4: فما الانتدابات قبل المدرب فما فلسفه فما الفلسفه معناها اون فادير الانجليزيه اللي هو المدرب يخدم كل شيء مدرب ومانجر وركروتور وبالرب الدنيا الكل وفما الفلسفه فهمتني الايطاليان فار على فرونسيز معناها مدرب جيراني اني نجيب لك الجوارات كمدير رياضي
1: وانت تتصرف بالافكتيف الموجود
4: وانت تجي تريني وكي تجي نجم تعطيني لي بوست اللي بلوز او موا ان دو ناقصك فيهم نجيب لك دو تروا بروفيل بار بوست وانت يختار صحيح ناصر ولا
5: نجم
4: فما زوز معناها بون سو كي سور ترجي مش باش تمشي بالفلسفه الاولانيه لانه رئيس مكلف نائب رئيس مكلف كره القدم هو اكتوالمون كي جير اللي هو شكري
1: شكري
4: دونك باش يحاول يجيب مدرب كف ويلقى معاه تيران دونتونت aussi bien على اللاعبين اللي باش يقع باش يعاودوا لي كونترا باش يماجين عنده ديجا اون ليست معناها ما نجمش يكون اليوم لو 10 ولا لو 11 جوان مازال ما عندوش ليست من بعد ابري فو كومونسي فيت aussi كيما حكينا البارح كومونسي تري فيت خاطر لي زيشيونس الاولانيين راهم مي اوت ومي اوت سي ريان دو تو سي 8 جمع بريباراسيون تاع ثمانية جمع راهي سي اون بريباراسيون معناها قد ديجا باش وصل لك اللاعبين أبت وحاضرين ونعرفوا المشاكل اللي قاوم الفرق التونسية الكل في الأدوار التمهيدية ديما في المسابقات متاع الكاف ولا شامبيونز
1: بالضبط وجست معلوم بكل تحفظ معناها شكرا كانت تحاول المغرب وكان حكيها مع ألكسندر سانتوس لكن مازال ما تممش الاتفاق في الأثناء فم مدرب قديم شوي للترجي اللي هو ريجي كانف معناها يبدو أنه فما رغبة منه أنه يرجع حتى رغم إدارة الترجي المعلوم مؤكد أنه بيكون مدرب أجنبي بين زوز هذوم أو ينجم يتطرح اسم ثالث نستناه الأيامات الجاية نتصور من هنا 10 أيام جمعة على الأقل باش تكون الأمور واضحة بالنسبة
5: هو تصديق لكلامك هاني راو الكلام اللي قلته أنت أنا نعتبره من الحاجات اللي هي أساسية بالنسبة لي أنا انتداب المدرب معناتها مفصلي ومهم برشا حتى الشواء متاع الفيس بريزيدون مكلف بالكرة شكري الوار معناتها يزيد يسهل له حتى شكون هم الكاليتي متاع ملاعبيه شكون البروجي اللي يحب عليه شنو المواصفات اللي يحبها من ملاعبيه مهم مهم لكن بالنسبه لي انا ديما نعرف ومن اصعب الحاجات انه حاجه ما تعودناش بها في الترجي واللي هي صارت في السنوات الأخرى الاختيارات الفنية ما مشيتش كما ينزم فمش استقرار اللي عودنا به ترجي خطر ترجي ما شفناش اللخبطة اللي صارت في العام ونص الأخراني
1: تغيير مدربين
5: برشا مدربين عدم استقرار معناتها كان كبير هذا اللي ترجي ذا اللي يحب ما يحاول باش ما يغلطش فيه يحاول باش ينتدب مدرب اللي هو شوفه يتماشى معاه نجم يعمل معاه بروجي بور دو زون القدام سيزون هذه السيزون جاية يقول لك انا خليني ناخذ الوقت الكافي معناتها باش ما نغلطش في الشوا نتاع المدرب شكون باش يكون في المرحله هذه وهذه من الاصعب الحاجات اللي نجم يبني عليهم البروجي كلك سوا المسؤول وكلك المنصب اللي هو فيه
1: بالضبط هذا هو اكيد نكمل نتابعه احنا حتى اون باراليل مع المونديال معناها باش اكيد باش نكمل نتابعه اذا كان فما اخبار مهمه في الانديه التونسيه نحكيه على النادي الافريقي ايضا اللي يقترب من تجديد عقد سامسيلي وسامسيلي نعرفه جاء في 2024 صح عقد بعامين كونتراتوه يوفا في 30 جوان الحالي ايامات قليله وفما نيه كبيره وفما حتى اتفاق مبدئي بين زوج اطراف نبدا مع كنتي دوك بالنسبه للتجديد لسامسيلي نتصور انه حتى انت تعتبر انه من ابرز اللاعبين وكان ملاعب مساهم في البطوله
4: صحيح النادي الافريقي بجوده عنده بعض الدوسيات وندير اليوم ساخنه اولهم المدرب حكينا البارح ثانيا بعض اللاعبين اسامه سهيلي ياتر معناها فما لاعبين حتى في النادي الافريقي اللي برزوا سنه واعطاوا ساتيسفاكسيون كبيره
1: حكينا البارح على الشريفي وحكينا
4: لا فما لاعبين مازال عندهم عام تعرف
1: كيما شوات طيب.
4: على لاعب عنده عام ايفو ميو تبدا تخدم انت
1: وي
4: سيرتو كي هو لاعب بارز
1: خاصه شوات
4: انا سيرتو اولا شوات سيرتو كي هو قادر باش يعطي الاضافه سيرتو اللي هو عنده البوتنسيال معناه والا كانك انت ناوي تبيعه وتعمل روتور سور انفستيسمون يعني تعرف لاعب تشري برشا فلوس ناصر يوصل لايونانيه دو سون كونترا ويبدا فما شويه تململ وما عندوش باش يعاود ولا مثلا دقائق اللعب نتاعو نقصوا ولا يحس روحه إنه بلو أسي أمبورتان في الجمعية يفهم يبيع وفارق فهمتني خاطر الفستياري واللي بلوزو موان تندو وسو تنسيون برشا لاعبين بدون ذكر الأسامي مش كان في الكلوب برك راو بارفوا معناها كي تفرط في لاعب سي با اون اوبليغاسيون اللي أنت معاش حاجتك به بارفوا سيتواسيون كونتراكتويل تحكم فيك معناها الكونترا شنو يربطك باللاعب أنت معقد ولا
1: بالطبيعة
4: وابو دو سي موا في العام الاخراني يقول لك صباح الخير وباي باي يمشي صح معي ولا معي جريد ولا صحيح ولا يو علاش تخسر وانت وقت اللي بالفلوس اللي باش تبيعوا بهم تنجم تجيب لاعب اخر علاش تخسر دوبلومون تخسر وهو تزيد تخسر فلوس اخرى انا اي فو بونسي
1: ولا باش تجي تشوف يتاقلم شوف
4: لاش اي فو بونسي كوم ديريكتور دو بروجي ولا اي فو بونسي كوم شيف دونتربريز معناها اليوم خاطر جمعيات سماح النصر كمل جمعيات ما عندهاش برشا موارد وكل يوم مهدي مليد بيرش قال لو توفرت الظروف
5: ما فما حاجة أخرى زيادة دكتور يزبك تاخذها بعين الاعتبار راو بالنسبة لك أنت باش تعمل إفكتيف وتعمل إكيب من أصعب الحاجات راو ما قد ما تستحفظ على الإفكتيف متاعك قد ما أكثر اليوم ظهر لي الكلوب أفريكان من الفرق اللي ما صدقت الربي بدأت تلقى استابيليتي متاعها
4: والوحنا تلحم
5: في المجموعة بدأت تلحم المجموعة صحيح هذه كلمة صحيحة كي تبدا المجموعه باش تلحم الجيم زاد تبدا تفرد فيها كيك توري ترافير معناتها تقول اليوم ملاعبي اللي ما جدد ليش برا خويا نفسخ ونعاود ونجيب ملاعبي اخر ونعاود اجرتوا الملاعبين اللي عملوا اضافه واللي كانت عندك في السابق عندك معهم مشاكل ولا كانت عندك فيهم مشاكل هما الملاعبين هذوما ما لقيتش البروفيل اللي انت مستحقه خاطر مش سهل فما اليوم سورتو كي نبدا نحكيوا على الزيتاكون مش اليوم الزيتاكون نادر في العالم مش في تونس برك هذا ما عادش فما المواصفات الكبيره نتاع الزيتاكون اللي هو مطلوبه اللي تجم قادر التعويض يصير بسهوله برشا راهو زاد كيف بتاعت المسؤولين تلقى روحها مجبره في وضعيات اللي هي مسكنت لا يحسدون عليها معناتها بالقيقه تلقاهم في وضعيه كما قال الدكتور كلامه مش غلط يقول لك انا توا مازال عام وانا ندخل معاه في نيغوسياسيون يقعد يا باش ندخل في نيغوسياسيون براتفير والملاعب ينجم يخرج لي من مخه ماتش سيزون كامله
1: صحيح.
5: وتولي الملاعب المردود نتاعو متوسط ومع شاتيك المردود اللي انت حاجتك به والا تحاول باش تحمي الفريق نتاعك وتقول اخويا انا اليوم هذا فان كونترا في جانفي نجم يصح ويمشي جمعيه اخرى راهو هذوما المشاكل بالحق اللي يلقاو المسؤولين اللي خاصه كي تبدا عندك نقولوا احنا ما عندكش برشا امكانيات ماديه وانت عندك باكيج اللي ماذا بيك ما تفوتوش وماذا بيكش ما تطلعش في اللي مثلا باش تولي تطلع برشا هذا كل تلقى روحك في اشكاليات بعد ساعات بعض الملاعبين البرزين اللي ما يحبوش يعاود ولا تكون سوليسيتي من جمعيات اخرين ويحبوا ينتدبوهم تولي عندك مشاكل راي دكتوره يوميا راهو كبيره برشا خاطر انا نحكي من منطلق في وقت من الاوقات عشتهم ما في كي يجيك ملاعب يقول لك انا مخي ما عادش هنا ومخي سي ايور نحب نمشي لبرا والروبوندي ونحب مستقبل
1: نجم بالدرج بالتليفون يبدلوا له رايهم
5: يحب يبرز موجود مش هذا موجود هذا
4: ناصر لوبون ديريكتور سبورتيف اللي ما يرقدش ما يرقدش ما يرقدش بور دو بون Le bon gestionnaire, c'est celui qui prévient les problèmes. Il prévoit le méchèque, c'est un problème. Donc, à mon avis, le bon directeur sportif, surtout, il a un projet, bon, et le projet n'existe pas, il court tout. Mais il a un projet, il me dit, il a un petit calepin, il y a des hypothèses en cas où. اليوم خرج لي هاني بور اكس ريزون هاني قام اليوم فهمتني ساقط فصعد قال لك ما نحبش نجي نكور نحب نرتاح غدوه ناصر قا اوفر مخير يحب يبرز بعد غدوه حاتم قزبار يحب يرجع فهمتي لجمعيته مثلا كيما عندك لي شوا تحت ايدك عمرك ما تبدا اكور دو شوا دالترناتيف دونك انت كمدير رياضي لازم عندك عينين بارتو لازم تعرف لي سيتوياسيون كونتراكتويل تاع اللاعبين الكل اللي في البطوله نتاعك قبل كل شيء لازم عندك عصافرك يعطيوك فهمتي الاخبار الكل خاطر سينو ما تنجحش لازمك تعمل ليستة بتاع 15 20 لاعب موجودين من الجمعيات الاخرين اللي اوكا وناني يقصد ربي ناصر فهمني يحب يمشي يبرز الدكتور عنده مخير كذا تي بوان دو دو هذا وهذا وهذا نختار منهم
1: دو حاضرين
4: بخلاف شنو عندك اليترونجي ولاعبين فرقه سيتيرا سينو راهو كون توي بري هيك معناها الامبروفيست ما تلقاش حل وجنرالمون تغلط
1: هذاك اللي صار في برشا جمعيات
4: tu prends des décisions à la hâte tu prends des décisions في السرعه وراهو كل ما تاخذ ديسيزيون بالسرعه راهو عندك بورسنتاج كبير تغلط وبالتالي اللي يحب يجاري يوخر التالي في الكرسي ويعمل بلان داكسيون نتاعو يعمل داتابيز نتاعو يحضر اموره كان يخرج فلان نحضر فلتين كان فلان يحب يبرز عندي دوز الترناتيف حتى مدربين راه كان اليوم المدرب نتاعي بار اكزامبل ما عمل سلسله باهيه لو شوي يبدا حاضر كان عندي مدرب نتاعي يلقى اوفر ما خير ربي وجهه خير فهمت معناها هذا هو, هو الكوره راهو ديما نعاودها نقولها سي اون ميني انتربريز شريك وفي الشركة اللي ما عندوش كاش فلو واللي ما عندوش دي سوليسيون دي بلان A B و C راه يغرق يغرق غدو على قدر الله تصير لك أي حكاية أي مشكلة أي كذا ونتذكروا المشاكل اللي صارت في الكورة إيه أتر كي جات الكورونا
5: هو الحاجة تصديق لكلامك اللي تحكي فيه خلنا ما نجيبش وحده يعملوا

0: انت تشوف المارش ديفولوسيون نتاعو، التطور نتاعو الرياضي وين وصل وقاعد يتطور ولا لا. معناتها هذا حاجه مهمه كما كان يحكي على ليكيب والسبري ديكيب نتاع المسؤولين، مهم برشا انك تجيب ناس معاك بجنبك وتكون عندك فيهم ثقه باش ينجموا يعاونوك في التاشه هذه. خاطر التاشه هذه مربوطه ببرشا حاجات، خاطر انت تجم تكون انت مركز على لانستون، مركز انت على الاوبجيكتيف الرياضي نتاعك انك جمعيتك تلعب كل نهار احد، ويزم جماعه تكون حاضره وملعبيه موتيفي وانترونر كيف كيف، ويزمهم تتبيع ويزمهم انترينمون ويزمك تمشي للسيونس انترينمون، ويزم السفرات ويزم بلانينغ نتاع السفرات وكيفاش تلعب وكيفاش تلعب في الافريق وقتاش تمشي وقتاش. فما خدمه شانتي كبيره ومش حاجه سهله،
1: وحده مستحيل ينجم.
0: صحيح، سورتو الجمعيات الكبيره هذه، الجمعيات الكبيره تبدا عندها طموحات رياضيه كبيره في برشا بلايص، معناتها لابد من الناس تخدم معاك باش تسهل لك بور بلاني فيه وانت تاخذ لي ديسيجن باش تنجم تنجح في المهمه.
1: بالضبط هذا هو. قبل ما نسكر الموضوع بتاع الترجي والأفريقي، فقط نادي أفريقي منذ ساعة بالضبط أعلن على صفحته الرسمية أنه تم اليوم خلاص مبلغ جملي يقدر ب 660 ألف دينار بعنوان أحكام باتة وخطايا مستوجبة الدفع كانت تحود مشاركة النادي في مختلف المنافسات المحلية والقارية. دونك نادي الأفريقي رسميا خلص الديون الكل، أصبح مؤهل للمشاركة محليا وقاريا، وهكذا يكون استوفى جميع الشروط الإدارية والمالية اللازمة باش يشارك في البطولة ولا تشامبيونز ليج طبعا بالنسبة للموسم القادم. كيف كيف موضوع وتسكر بالنسبة للأفريقي، واللي أكيد بيش يتلاف في مواضيع أخرى تو في تجديد العقود والانتدابات تو وفوز البنزرتي تقريبا سكرت أمور الفلوس معنا.
0: حاجة مهمة برشا، ريت ريت ريت محلية وقت اللي تبدأ فريق ما تهز لقب، حتى الحاجات المشاكل المادية تولي تسهل مش منظمة. على خطر اليوم راو برشا برشا ناس سيبورتريت متاع كلوب ولا متاع أي جمعية ما كان، ما تفهمت نجاح الجمعية ونجاح الرياضي نجم يعاون حتى في طلب الفلوس بلغتنا العامية. معناتها كي تمشي انت المسؤولين شيخين وتهز له رئيس عنده شركة كبيرة تهز له البطولة وتقول له راني انا مستحق 500 الف دينار ولا 700 الف دينار وبش يتصور بالبطولة ويبدا فرحان يمدهم لك، راهو هذاك هذاك هذاك حاجات معناتها معمول بها معناتها ونعرفها وصارت. معناتها حتى احنا قبل عملناها في السي اس باش
1: تهز تيتر
0: وتكبر بالناس وتهزلك البطولة وتهزل واحد وتقول له راني عندي مشاكل مادية ولا عندي مشاكل بتاع استاجات وراه باش ينجم يواصل الفريق في الانجازات نتاعو الرياضيه لابد من سيوله ماديه
1: يقف
0: معاك. راهو الانجازات الرياضيه تعاون برشا المسؤولين
1: باش ينجموا
0: صحيح باش ينجموا يجاريو لو كوتيديان كل يوم، على خاطر وقت اللي تبدا فما خيبه امل يولي هذا الكل يصعب على الناس وتبدا حاشم انت بيدك وتبدا تميد ماذا بيك ما تاخذش وما تطلبش وما تكلمش فلان وما تجيبش تحصل على فلان حاجات كيما هكا ينجموا يعاونوا. اليوم ظهر لي كلوب افريكان في تحدي كبير، تحدي جديد زاد كيف كيف كما كنا نحكيو على الترجي. بالنسبه لي انا دي فريقي في اثنين صحيحة لكن اثنين أصعب بالنسبة لي أنا دي فريقي، خاطر اليوم كي طلعت البوديوم باش تولي لهم أسيب لي أنت باش تولي الرجل اللي باش جماهيرك ما عاش عند الحق باش تغلط باش تحاول تغلط أقل ما يمكن. هذا الكل ما عاد يخلي النادي فريقي لابد يخدم على بكري ويبدأ يخدم على بكري على خاطر تحدياته كبيرة الرياضية، وخاصة نرجع للشامبيونز ليج اللي هو طموح كل النوادي بدون استثناء. النادي فريقي باش يلقى روحه في الطرف
1: هذا هو. هذا هو
2: ان شاء الله بارلو لانية دو ترافاي، بارلو لانية من البروجي إتاب بيها سولدي لي ديبي، معناها يفو سولدي لي ديبي والفلوس اللي متخلت بالذمة باش تبدا ديجا نظيف. سي تريز امبورطون، واي جوار كيما قال لك واي ديريج او اي انترينور كيما قال لك قبل كل شيء قبل ما يبدا يحكي معك قبل اعطيني القديم ساعه خلينا نظفوا القديم، اعطيني اون بار من القديم ميساج سماح معناها نسامحك في اون بارتي اعطيني شطر القديم ولا اون بار خلينا نبداو في الجديد. وهذا هو المعمول به معناها. والدوسيات اللي تحكي عليهم تاع النادي الافريقي سيتي اون اورجونس
1: وي،
2: ودايور سي المناعي هنا سي بريزون قالنا وقتها هذاك لو برومي دو نو سوسي باش نظفوا
1: الارواز. ماهوش مبلغ صغير، 660 الف دينار مبلغ محترم.
2: اي ما مش مبلغ زاد اكسترا اوردي،
1: اي بالطبيعه
2: مش 5 مليارات 6 مليارات كيما جمعيات اخرى
1: بالطبيعه.
0: ماذا بينا ليه هو ماذا بينا ليه
2: ناصر ماذا لا
0: رياليتي هذا واقع
2: بياسر كو ماذا بينا ليه موجود
0: موجود
2: نتعاملوا معاه
0: موجود
2: ومالوريزمون تركا
1: موجود
2: سيت ان هيريتاج راهو معناه تعاقب الهيئات فهمتي لي ديسيزيون ايرون الكوني وسي
0: انا مبهر بالمسؤول نتاع النجم الساحلي شو اسمه
1: كريم العكروت
0: كريم بالله معناتها بالحق محلاك الراجل قداش ليسانسير قداش يعطيك برشا مصداقيه برشا الراجل هذاك يخدم خدمه كبيره قبل في السابق وما لوزمون تهمش في وقت من الاوقات وعاود رجع بالموتيفاسيون اقوى من اللي كانت بالحق الراجل هذا

0: فريمون معناتها من الناس اللي مسخر وقته ومسخر صحته وافكاره وسلاسه في الافكار والكلام والمصداقيه. انا كي نلقاه الحق نتاع ربي نتبعه مع عليه الراجل المحترم للغايه، يعطيه الف صحه على الخدمه يخدم فيها، وان شاء الله النجم الساحلي زاد كيف كيف يرجع لمكانه الطبيعي. راهو ديما نقولوا احنا ونقولوها ونعاودوها، راهو الفرق نتاعنا الكل بدون استثناء نحبهم في العلالي، راهو نحبهم يتجاوزوا المحن الماديه والمشاكل اللي متواجده في الفرق هذوما الكل. ماذا بينا اليوم الفرق هذه تتجاوز الصعوبات الماديه وترجع مكانها الطبيعي. راهو فريق كيما النجم الساحلي كي تلقاه في مشكله ماديه من نوع هذا ما تنجم كان تتقلق.
1: النجم الساحلي تو تعدى معناها أنا نقولوا إتاب أخرى، ديجا الهيئة التسييرية السابقة مستقلة، مي كانوا فما ديزيدي معناها سي حندوس كان عنده بوكو ديدي، سي شعيب فرجماني اتسترا كانوا يخدموا في خدمة كبيرة دون لومبر، وبداوا يحضروا معناها للكومباني هذوما دو مارشندايزينغ. ماك تعرف لا فونت دو برودوي ناصر سي ان بروجي غانيون غانيون للناس الكل، هذه معناها فهمتي الوقت والحديث نتاع عطيني والطلبه انتهى، راهو هاش حتى حد يعطيك ببلاش، راهو مولي باش يعطيك لك انت يمشي يعطي فهمتي ولا العائله الصغار، راهو معناها اليوم كي تجي انت تغرموا كيما عامل كريم توا برافو عليه الدكتور هو والاكيب نتاعو سي دو غانيون غانيون. اني خويا نبيع لك في تروا تيب دو برودوي اللي هما مريو التريكويت وابونمونات ونبيع لك في كارتا اس اس لايف ستايل. انت هذوما بصحيح باش توقف مع جمعيتك وباش تعاونها وباش توري انتمائك، ما لم بعد تدس في ستتك ولا قاعد وراي كران وتقول جمعيتي ونحبها باش يما ما كي ما تعطيش 300 دينار في العام
2: نعمل ابونمون وشري مريول وعمل كارت لايف ستايل
1: 300 دينار شيء. اللي نحكيو فيه 300 دينار 400 دينار ماكسيموم 400 دينار راه مع 30 دينار في الشهر
2: في العام، معناها
1: 30 دينار في العام في العام نحكي 30 دينار في الشهر يا يعني بلوس كي تشري الكارتة هذه واساس لايف ستايل بارتو وين تمشي في سوسة ولا في الساحل، راهو في الساحل حتى بروشين ما فما دي بوينت فونت حتى في تونس بارتو وين تمشي في سوسة في الساحل في تونس عندك دي ريدكسيون. دونك كارتة تشريها ب 120 دينار تستنفع بها الجمعية ديريكت 120 دينار هذوكم يدخلوا ديريكت كوم اكتيف فلوس حب نيميرير، مي انت من بعد تمشي لاكس باش تشري مريول بلاص 80 ولا 60، تمشي لزيت باش تفطر انت عائلتك بلاص 100000 ولا 70 ولا حبل عجراره، معناها انت في 3 4 اكسيون رجعت حقها ديجا وجمعيتك استنفعت.
2: هذا هو
1: ديما لو تيير بارتي اللي هو معناها لو غانيون، الناس كل تستنفع لو تيير بارتي هو فهمتني ولا انت وجمعيتك لو تيير بارتي هو لو فوندور. لو فوندور هو كي تجي انت انا دي برودوي عنده ديجا سا مارج لوي ويخلي اون بوتيت مارج النجم الساحلي ومون افي سي اون تري بيل اكسيون بوركو با جمعيه الكل معناها داير ترجي عندها اون كارت دون سو سونس اوسي فهمني. يفو يفو افونسي سور سو تيب دو دينيسياتيف حتى الكلوب عنده اول فور وان ظهر لي هيك
2: اي اول فور وان ومازالوا فما حاجات اخرين على ما يبدو
1: في خاطر توا الجمهور في العالم كامل ما عادش يعطيك بلوشي ما عادش يعطيك
2: دونو دونو هذيك هي
1: سبونسورينغ تاع شركه ولا مرشندايزنج وبرودوي السيبورتير العادي
2: انتهى
1: الموضوع. والخمسة مليارات راهو بتضافر الجهود وكل واحد فهمتني يمد حويجه راهو في ساعه في ساعه يتلم
2: ان شاء الله ان شاء الله. واحنا نشوفوا نحبوا نشوفوا ديما جمعياتنا ان شاء الله كما قال ناصر في العلالي ويرجعوا معنا يشدوا رواحهم ماليا لانه مهم جدا باش يرجعوا في الافريق يمثلونا احسن تمثيل. فاصل قصير ورجعين باش نحكيوا على اخبار الميركاتو ونحكيوا على زوز لاعبين في الاتحاد المنسيري لمحل رغبه من تونس ومن انديه خارج تونس.
3: إكسترا تايم كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان أفام. مبعوثنا الخاص حاتم جزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية

0: المونديال على ديوان اف ام، معك في كل كرة، في كل لحظة، في كل هدف. على ديوان اف ام عيش المونديال.
1: اكسترا تايم 42 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية، رجعناكم في اكسترا تايم ساعتنا الأولى، مواصلين معكم حتى للخمسة متاع العشية. كنا حكينا على النادي الافريقي والترجي، حكينا على خلاص مستحقات بالنسبة للترجي النادي ليتشي والنادي الافريقي اللي يقترب من تجديد عقده سامي السيلي. نحكيو على الميركاتو توا والميركاتو خاصة في الاتحاد المنسيري، فما ثنائي الحقيقة اللي بالنسبة كبيرة باش يغادر الاتحاد المنسيري. نبداو باللاعب الأول، نحكيو على مالك الميلادي المدافع هذا اللي الحقيقة ناصر الموسم عدى موسم جيد لولا الإصابة ربما اللي كانت قلقت شوي.
2: بعد رجع
1: وبعد عاود مرة
2: مي بانك يرجع رجع بالقديم يعني واحد من اللاعبين الحقيقة اللي عطاه
1: بالضبط
2: عطاه روندمون محترم جدا في مركز القلب.
1: مالك الميلادي اللي تقريبا 14 مباراة بحساب مقابلات لعبهم أساسي، المقابلات اللي دخل فيهم الإصابة كانت في التوندون داشيل، لكن تجاوز مخالفات نتاعه خاصة في نهاية الموسم. فما رغبة كبيرة من زوج فرق اللي هما الترجي والنادي الأفريقي دوك في الظفر بالخدمات اللاعب هذا، علما أنه هو ابن الترجي. كيفاش تشوف أنت المستقبل اللعبة زي، وأيضا بالنسبة للاتحاد المنسيري اللي أكيد بيكون عنده موقف في الموضوع معناه دوك؟
2: صحيح اليوم ما نادي الإفريقي حاشته بمدافعين
1: والترجي
2: قلوب دفاع، وخاصة كما حكينا البارح أمانا في معناه دو ركروتمون يسامبوز مفهميش أوزلي من الأخر وعلى الأخر الأخر وعلى الأخر ترجي نادي إفريقي يتعاركوا على الشيخاوي وعلى الميلادي وعلى الصحراوي وكا وانتهى الموضوع
1: من الأخر.
2: هذوما ثلاثة اللي موجودين توا في المرشي في تونس اللي لي دو غران معناها فهمتني متاع العاصمة واللولاني الأول والثاني في البطولة يتعارك عليهم بور رونفورسي لا ليني أريير. بخلاف يرى توجور فهمتني ليبوتيس تاع برون، يرى توجور ليبوتيس تاع رجي تاع عمر الرقيق، لي جوار اللي هما التوانسه اللي يلعبوا لبرا واللي ماهمش بارزين في جمعياتهم برشا واللي كي يرجعوا لتونس يلقاو اكثر عين تشوفهم يقربوا اكثر، يلقاو اكثر امكانيات ماديه لانه البطولات اللي يلعبوا فيهم معناها ما فيهمش فلوس بكل اوروب بالاسم معناها غادي فهمتني
1: اي سيرتو سلوفينيا
2: ليس حتى علاقه معني مش سلوفينيا تي سويسرا ما فيهاش فلوس كيما حكينا مره اللي فاتت. دونك كيما سيف الطيف وسي زاد من بعد نحكيو عليه اللي هو زاد في نيغوسياسيون افونسي مع الترجي معناها ناصر سيرتان مومون وشكري الواعر معناها براتيكمون إلي اون تران دو روكوبي لا ميم استراتيجي اللي تعمل فيها الترجي في الهوند وفي الفولي. كل لاعب انترناسيونال منتخب وكابابل باش يجي للترجي بعقد محترم على المستوى الرياضي بدي زوبجيكتيف على المستوى الرياضي بقرب من المنتخب اي اون ميم تان بدي معناها فهمتني دي فافور ايكونوميك محترمه جدا خير حتى مريد قضاء ترجي ال معناها البوان باش نقول لك بونتا سودي لو البوان سور لوي معناها اليوم مستوري فما حديث عليه، الطيف فما حديث عليه، برون فما حديث عليه. اجي باش تكلم سعد يقول لك راني ما زلت في المانيا مثلا الياس الغربي وسي بوركو با
1: اسماعيل الغربي
2: اي اسماء صديق صديقنا الياس ديما اسماعيل الغربي مش قاعد يلعب مش قاعد يلعب بارتو ويل باز ده وين يمشي ما يلعبش. هذوما البروفيل تاع اللاعبين اللي تنجم معناها بالامكانيات الماديه اللي حكينا عليهم بكري مع ناصر ترجع ليه فاسيلمون كابابل باش نرجعوا ليزاكسيو
1: خاصة مع رغبة اللاعب في المغادرة نتاع الاتحاد السيري، وخاصة انه ولد الترجي وما زيد حاجة ترجح الكفة ناصر نتاع الترجي شوية على حساب النادي الافريقي في الصفقة هذه ولا؟
3: باش نقول لك ايه يبدا واحد منتمي للترجي الرياضي التونسي نجم يميل الكفة، لكن تقعد ديما انا حسب اعتقادي شكون يقنعك بالبروجي بالبروجي سبورتيف وخاصة من الناحية المادية كي تبدا فما حوافز مادية للملاعب يعرف روحه اللي نجم يضمن بها حياته، وتعرف الكرة راه فما حتى شيء مضمون ما كانت الوقت اللي انت فيه ديما ماذا بيك باش يحاول الملاعبيه يحاولوا باش يضمنوا رواحهم، وهذا حاجه عاديه بالنسبه للملاعبي كره القدم باش يحاول يضمن روحه من الناحيه الماديه باش يلقى الاستابيليتي فينانسيير وبعد يخمم زاده في البروجي سبورتيف اللي نعتبره مهم زاده. كيف كيف اليوم تلعب في الترجي ولا في النادي الافريقي من الفرق الزوز اللي توا معناتها ماشيين في الطريق الصحيح للترجي التونسي، حتى بالرغم انا ضد برشا ناس انه الترجي سنة عمل موسم متوسط ولا اقل من المتوسط صحيح، اما خاطر الترجي خاطر ما هزش بطوله ما هزش شامبيونز ليغ، واللي شامبيونز ليغ معناتها الترجي الرياضي التونسي من الفرق اللي ديما يتنافس عليها معناتها
1: الاوبجيكتيف الاول
3: هذاك اليوم السقف العالي وصلته الترجي الروحة والجماهير هذاك علاش ولات اقل النتائج مع الرياضي بيلي بعد ساعات هذه النتائج هذه اقل الجمعيات تقعد تخدم عليها سنوات وسنوات باش تحصل عليها انك تحصل على كاس وتلعب دومي فينال شامبيونز ليغ
1: تكمل ثاني
3: وتكمل الثاني في البطوله راهو برشا النوادي طموحات من الطموحات كبيره يقعد يخدم عليها سنوات
1: صحيح.
3: لكن جماهير الترجي تعودت والترجي التونسي عود جماهيره بالارقام القياسيه بالمشاركات الافريقيه الناجحه بالمشاركات تحصلوا على البطوله هذا كله يخلي الترجي يمشي في التمشي هذا نادي افريقي اليوم زاد من حقه باش ينافس يقول لك انا باش ننافس ونحب نقعد في المنافسه مع الترجي التونسي باش ننافس على الملاعبيه البرزين لازم نجيب ملاعبيه اللي يكونوا في المستوى باش يعطيني اضافه حينيه وهذا معمول به معناتها اليوم هذا اللي ما دام منافسه شريفه ما بيناتهم الزوز يقعد البروفيل نتاع الاشخاص اللي باش تنيغوسي مع الملاعبيه ثم شكون باش يقنع بيان سور شكون باش تقنع ملاعبيه خاطر فما فرق ما بين الانسان اللي باش يتخاطب مع الملاعبي رباطات ينجم الملاعبي هو بيدو انا نقنعه والصادق ما يقنعوش والعكس بالعكس ينجم يقنع الصادق وانا ما نقنعوش ولا كي يشوفني انا ما بدتر ما يرتاحليش راه فهم برشا حاجات تدخل تدخل في الـ في الـ في الـ في اللعبه معناتها
2: علاش ما يرتاحلكش ناصر انت حمل وديه وعاقل
3: لا في الكره نولي حاجه اخرى
2: تتحول
1: خاطر مش تحكي معاه
2: عندك ساعه عاقل توا رايت روكي
3: شوف يا راجل رايت
2: زين زين, زين
3: لا في الكره نتحول
2: قول لي كليماتيزور ينفخ وقعد في كرسي وكل شيء
3: باش ما نكونش ما نغلطش الناس في الكره نتحول
2: فما فاسيس اخر فما وجه اخر
3: لا فما وجه اخر
1: اعطيني شنو يصير ناصر في مفاوضات مثلا انت اليوم مسؤول في فريق كبير باش تفاوض مثلا انت ولاعب مالك الميلادي مثلا اكسيال من ابرز ليزاكسيو في تونس وعندك فريق زاد كبير اخر كيما الفريق اللي انت تمثله ينافسك كيفاش تقعد باش تقابله توا سلام سلام كيفاش تحاول
3: هو تقنع. هو ايش نقول لك راهو بعد ساعات حاجات مفصليه هي الفلوس
1: اي بالطبيعه
3: فما فرق ما بين انت تعطي 30 وغيرك يعطي 80 ولي ما عادش فما نيغوسيشن
1: حتى كان مش مرتاح لك
3: يقول القجر معبي فيه فلوس واش انت نحكيو معناتها فهمت
2: ار بي قال تولي وقتها
3: تولي حكايه اخرى
2: كما الاخر بصاروخ الصعيب بالبلوك
3: الصعيب بالنسبه لي انا في التسيير انك تسير باقل امكانيات وتجيب البروفيل اللي حاجتك به اما عندك الفلوس سهل العمليه
1: حتى مش مرتاح لك
3: يوافق الفلوس يا ودي بالفلوس تعمل اللي تحب مش نبداو واضحين يا اخي انا قداش من الملاعب يقبل في نيغوسيشن مانيش شاميهم توا معناتها سيب ريسك في نية تلقى روحك معاه
2: بعد يقول لك يا سي ناصر سامحني
3: ليه يكلمك بالتليفون ولا يبعث لك مساج يقول لك ديزولي راه هكا وهكا
1: لازم يوفر مخي
3: بيان سور بفلوس تولي ديما مقياس في الاخر انت تعطي 20 والاخر يعطي 60 مش يقعد يخمم برشا
1: مستحيل بعيد على بعض
3: الملاعب بيان سور من حقه الملاعب يمشي في الشوط الثاني
2: البروجي سبورتيف يجي بعد الفلوس Le projet sportif, il y a peut-être قبل الفلوس pour des gens اللي عملوا الباكو 28 عام 29 عام عام الباكو وراجع يخمم
3: باش نسمي وحدك العام
2: سمي برا خويا مادام تحب تسمي
1: صابر خليفة
3: صابر خليفة صابر خليفة صابر خليفة جاني صفاقس تفهمنا على كل شيء وبريسك اتفقنا في الدنيا كل في الدنيا الكل
1: بعد
3: قبل ما يمشي للبر
1: قبل ما يمشي الافيون
3: قبل ما يمشي للبر قبلها في المرحله
1: قبل ما يمشي الافيون
3: هذيك ما اتفقنا في كل شيء في كل شيء تلاقينا في هوتيل وقعدنا وحكينا وتحكينا في الدنيا الكل وبراتيكمون اللي داكور بور لو برينسيپ قال لي نمشي لقابس نشاور عائلتي ونرجع وانا نعرفه كانوا خرج من وقتها
2: بلادتها
3: امبوسيبل في الصاله صباحني صافر باش نقولها هذا واقع مش معناتها متغش عليهم بعد مشى عمل شوا مشى لبرا ونجح ومن بعد مشى لافريقي ونجح بعد سين شوا يقعد في الاخر في نهايه الامر النجم الملاعب يعمل شوا في الاخر معناتها
2: علاش قلت لك العباد يراو كان الجوار اللي يجيبوا الديريكتور سبورتيف ما يراوش الديريكتور سبورتيف قبل ما يجيب اللاعب هذاك قعد مع خمسه ولا سته لاعبين
1: شنو عمل
2: ومن بعد هو contraint par une enveloppe plus ou moins on va dire ظريفة ظرف ظريف
1: ظرف ظريف
2: معناها وcontraint بك الانفلوب هذيك ويحاول كيفاش يلقى لي سوليسيون ويطيح ويقوم ويتكربص ومرة يحكي له على يحلو فيها العيش ومرة يحكي له على هنا باش عاود تروبوندي سبورتيفمون ومرة يحكي له باش نحكي على السي اس اس نحكي دون فاصون مرة يحكي له على بروجي سبورتيف مرة يحكي له على اقرب ليكيب ناسيونال مرة يحكي له على رجع من ضربة مرة يحكي له باش يمشي جمعية الاخرى راك تو فاسيري لو بون باش تشبع بنك فهمت هنا او موان سور باش تلعب سي امبورتون راهو هذوما لي زارغومون اللي نجم يبو كونتركاري بهم لارغومون اسونسييل بريمير اي هو سويردين. ابري عمره 28 29 عام كما قلت لك, وعامل باكو جاي يحب يهز تيتر, جاي يحب يرجع جمعيته, هذاك موضوع اخر.
3: وفما
2: وقتك يو بتروفي معناها
3: فما حاجه اخرى مفصليه هاني الترانش الاولى
1: فهمت شكون يحب اكثر.
3: الترانش الاولى مثلا كي تجي انت تتفاهم مع الانفلوب معينه انت كي تبدا ما عندكش سيوله ماديه وتبدا عندك امكانيات ضعيفه
1: باش تعطيه من الاول,
3: وغيرك انت تعطي 50% على سيناتور دو كونترا سوا ديزون, ماش نقول اي شيء معناتها 100 مليون ولا 150 ولا 200 بارابور للكونترا اللي تفاهمت معاه,
2: وانت
3: تعطي 25 وتعطيه شيك مأجل وتعطيه درا شنو وبتسلحيه وامشي كات, فما فرق
1: حتى كتكون شهرية أقوى يمشي للي بيشيخ فلوس وحاضرين
3: تدخل المادة وقتها تدخل
2: لا يمشي الحاضر كما قلت أنت خاطري نيبا سير بشي خلصها والأخرين
1: صحيح ونجم كل حاسة وقت الفلوس
2: أما أسمع عصفور في اليد
1: العشرة فوق السجن
3: مع شوية دي مناجير على اليمين وعلى اليسار وكلمة يمين وكلمة يسار ما وش سير را ويجا أقول الخدمة مي سير را حق متاع ربي ربي عاونا الناس اللي قاعده تخدم الكل راهو الخدمه مي سهله
1: مش حجم كبير
3: صعيبه برشا
2: راهو احنا فكرنا بكري ترازاكسيو ما فما دوتر بروفيل كي سون تريز انتريسون مثلا باب مامور بتاع بتاع جرجيس يجوا تروا هذاك يلعب في ثلاثه وفي الكلوب والاسبيرونس يلعبوا اكات دونك صعيب باش يعملوا عليه فما دوتر بروفيل
1: مخاطره شويه
2: فما دوتر بروفيل معناها
1: ولاعب اجنبي
2: اي ولا فما دوتر بروفيل تنجم تخمم فيهم مي بون الكلوب والاسبيرونس شامبيونز ليغ سي سي سوسي راهو سي سي سوسي
1: نيفو معين
2: الحاضر مش حتى نيفو سي الحاضر
3: حاضر
2: الحاضر اللي يعطيك تو سويت نجم يكون المستوى ماهوش 100% يكون 70 60% يجي عندك انت تروتشو اما لازم يكون لو مينيموم اللي باش ينجم يعطيك الاضافه يا صديقي راهو نعاودو نقولو راهو ماهوش ماتش بطوله راهو شامبيونز ليغ وبالنسبه للسي اس اس راهي كاف
1: وكاف سنه عاد
2: راك تمشي تعمل ديبلاسمون وتتعب وتتعذب وتقابل جمعيه اللي ما تعرفش بلوز او موان سورتو في التورني الاول تنجم تصير لك اون سوربريز يفو فير تريز اتونسيون عاودها ونقولها وراهو سافا دو ميم الخدمه اللي لازمها تبدا في الكلوب افريكان اللي حكينا عليها البارح هي بدا لازمها تبدا وسي في السي اس اس لانه السي اس اس تحسه يخدم في اون كورس ايتاب كورس ايتاب عمناول وتعمناول معناها كمل سيزيام وستيام سنة حسن جمعية وعمل دي ريكروتمون تريز انتليجون ومعناها في بلاصتهم معناها خلينا نقولوا مركز على البولي سبورتيف نجح في 80% منهم براتيكمون
1: تقريبا
2: وصل الثالث اكاتر بوان من البطولة وصل كاف عام الجاي لوبجيكتيف باش يلعب كاف اون اسبيرون يوصل بعيد وبوركوا با يهزها ويوصل بارمي لي دو برومي لا باش العام اللي بعده معناها ينزل ويحط لوبجيكتيف اللي هو بوني دو فورم تتويش ولا معناها راه كي البروجي
1: بالطبيعه
2: العام له اللي هو للبروجي العام
3: السهل
2: ليش شنو سهل الفلوس اضطر يا ناصر مش سهل
3: سهل الامور كلها راه مسؤول يبدا يخدم ويبدا يحاول باش يبدا يقاسي في مشاكل الفلوس راهي تصعب برشا وقداش من
2: حرق له مخه ما عادش يركز في خدمه
3: قداش من اوبورتونيتي باهيه وكبيره انا واحد من الناس هربت عليا كوز من الفلوس خاطر الوقت اللي انت تقعد مع ملابي وتكمل معاه يلزمك تكمل في وقت اذا خليته مشى وسيبته مشى على روحه وسيب ما عادش يرجع لك خاطر بعد بارب التليفون تجم
1: لازم تربطوا بالتصحاح والفلوس
3: واتفقتوا في البرنسيب واتفقتوا في الحاجات اللي هي معمول بها تمشي تتوكل على ربي وتصحح وتمشي على ربي
1: بالضبط هذا هو مادام حكينا على التصحاح فيسا في ثلاث دقائق نكملوا نحكيوا على رائد وشنيبة اللي في الامس القريب كان لاعب من ابرز اللاعبين صحيح ما لعبش برشا مقابلات حتى الموسم الفارط مع الاتحاد المنسيري لكن رائد وشنيبة توا عنده عرض رسمي من فريق غزل المحله المصري عرض بقيمه 120 الف دولار تقريبا نحكيوا على 360 مليون لكن وعاء مع نسبة متاع إعادة البيع طبعا الاتحاد المنسيري هنا جاء موقف متاع إدارة الاتحاد اللي رفضت العرض الأول متاع الفريق المصري وطالبت ب 200 ألف دولار نحكيه على أكثر من 600 ألف دينار تقريبا وطالبت بنسبة أكبر من إعادة البيع الشيء اللي خلى ربما الأمور تتعاقد شوية مع الفريق المصري في المقابلة بوشنيبة اللي بيطالب أنه شهريته تبقى هي بيدها وشهريته قوية في الاتحاد المنسيري هنا الاتحاد وقع في ورطة في المقابل أيضا ناصر راد بوشنيبة الوجهة متاع البطولة المصرية غزل المحلة بالذات كيف تشوفه
3: خذ ملاعب في الاخر يفركس في فلوس احنا نتذكر في السنوات الاخرى برشا ملاعبيه ولاو يمشيوا البطوله المصريه على خاطر يمشي يلقى فلوسه برشا ملاعبيه يصحوا في جمعيات في تونس يخلص في الشطر وما ياخذش الشطر ويقعد 6-7 شهور مش خالص. معناتها بالنسبة لي يقول لك أنا اليوم أنا إمكانيات المادية وقت اللي تتحط لي نقر روحي باش نخو ما نعرفش أنا الشفروات ما باش نقول رقم أنا من راسي ناخذ 25000 دولار ولا 30000 دولار اللي يجيو قيمة 100 مليون في الشهر باش نمشي نعمل تضحيات نتاع عام عامين نلقى روحي عملت فلوس ومش نخلص فيهم الكل في جمعيات في تونس براتيك مو كيما نحكي الدكتور ديجا عمل لي ريميز 30% 40% وانا نخلصك وديجا لعب سيزون كاملة. يقول لك الا منه وانا نمشي غاديك ناخذ فلوس اكثر كان
2: نمشيو ديفيزيون 3 وديفيزيون 4 تاع السعودية ب 6000 و 8000 دولار في الشهر يقول لك 100000 دولار شنخلص فيهم
3: نخلص فيهم
2: ونروح بهم ونرى ديفيزيون 3
3: 200 مليون ناخذ 100 وما ناخذش 100
1: لانه البرا لاعب اجنبي باش ياخذ الفلوس بالفيفا
3: بالاخ صحيت بالاخر بعد يلقى روحه بالفيفا يخلص فيهم كما يخلص فيهم تو بعد عامين ثلاثه يجيو في
2: تونس باستحباب وخيان ولازم ترمديار وجمعيتك وصايبه علينا ياخذ كم
1: تليفونات
3: صحيت بالمشاكل الماديه الكبيره قام وهذيك علاش الملاعبيه ولات معناتها في ليزيتاسيون هذيك راهو راو راو الوضع متاع الملاعبي مسيكن ووضع المسؤول مسيكن ما بزوز معناتها لاقي روحهم في وضعيه صعيبه معناتها الملاعبي يقول لك انا مستقبل والمسؤول يلقى قدام جمعيه وجمهور ويحاول باش يستحفظ على مصالح الجمعيه ما هذا مشاكل كبيره يعني وفاهم
1: هذا دوك نختم معاك الموقف تاع اداره الاتحاد 120000 دولار في العرض الاول ونسبه ميعاد البيع رفضت وطلبت 200000 دولار نسبه اكبر من ميعاد البيع مش صعبتها شويه زاد على اللاعب
2: والله صعبتها وبال ولد صغير وعنده بوتنسيال حقيقة واني ما رالي كون تظلم في الترجي في السيزون الأخرانية مشى للمستير عمل اون بون سيزون وبارتي سيزون 120000 دولار مش فلوس راي مش فلوس دي
1: عند الحق
2: حقيقة مش فلوس او موا اقل حاجة 200 250
1: هذاك اش طلبوا
2: هذاك اللوجيك 200 250 و 20% على ريفونت نمشي معاك
3: راح يزيدوا 30% اللي باين
2: 30% ما يربحوا لهمش
1: وهذا المشكل
2: صعيب ما يربحوش على خاطر هما يحبوا يفيرلو بوتونسياليزي غاز المحل عندهم لوبجيكتيف هذاك ياخذوا لاعب اللي جاي مش من خلينا نقولوا انا مازال واعد
1: مازال صغير شوي في العمر
2: ويعطيو ليزاتو الكل باش من بعد يبيعوه لي 4 ولا لي 5 اللي يعطيو الفلوس اللي هما زادوا بيراميد والاهلي وسيراميكا زاده كيف كيف
1: ولا يبيعوا الفريق خليجي اللي
2: ولا
1: في قطر
2: مثلا يعطيك صحه وسي هما يراو فيه يراو فيه ان فيتور 700 و800 دولار
1: فوا 4 فوا 5
2: يراو فيه ان فيتور 700 و800
3: عمره 22 عام وبيدهم يخموا كيفنا خاطر كيما قلت انت راو وقت اللي باش تعمل كونترا مع ملاعبي يلزمك تشوف عمره ليفولوسيون تاعو سبورتيف غدا تجم تسوقو ولا
2: قريب من المنتخب
3: في تحطو في الفيترين انت بعد غدا تجم تبيعو ولا ما تبيعوش هذا الكل تحسب معناتها هذا الكل
1: عنده اللي هو لاعب دولي يلعب في المنتخب
3: كيما قال دوك سي ان بروفيل معناتها نتاع لاعب ممتاز ممتاز للغايه معناتها باش نبدا واضحين
1: هذا هو بالتوفيق لراد بوشنيبه ولكل الانديه التونسيه 4-0 بالضبط وفات ساعتنا الاولى في اكسترا تايم بعد شوي موعدكم على اخبار مع زميلتنا هدى واصلي ثم نرجع لكم في ساعتنا الثانيه حتى للخمسه من اكسترا تايم
4: إكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس
5: جوك موسيقى تسمع راب بوب روك

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجلس الرابعة ديوان افهم عسلامة. عميد المحامين بوبكر بالثابت يدعو جميع المحامين للمشاركة الفاعلة بالحضور الشخصي يوم 18 من جوان الجاري بداية من الساعة 9 صباحا بقصر العدالة بشارع باب بنات بتونس باللباس المهني وحمل الشارة الحمراء ضمن فعاليات الإضراب العام الحضوري للمحامين وتجمع المحامين ببهو المحكمة للتعبير عن رفض المحاماة التونسية بصفة موحدة لتجاهل مطالبها المهنية المستحقة واحتجاجها على إنكار العدالة وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لهيئة المحامين على الفيسبوك. وعميد المحامين يؤكد في السياق ذاته أنه تم التقدم منذ 23 من جانفي بمذكرة في مطالب المهنة رفعت لوزارة العدل للنظر فيها بغاية الإصلاح والتطوير لكن دون تلقي أي رد. الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين يؤكد أن قيمة المبادلات التجارية بين تونس ومصر لم تتجاوز إلى حد الآن 500 مليون دولار وأوضح في تصريح لديوان فام خلال ندوة انتظمت اليوم أن هناك مساعي حثيثة للعمل على مضاعفة حجم المبادلات التجارية التونسية المصرية خلال السنوات القادمة من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي وتكثيف الشراكات بين المؤسسات ورجال الأعمال في البلدين.
2: وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى عن المجلس المصري للتعاون الدولي، كذلك الندوة هذه من استضافة المركز التميز الأفريقي للأسواق شاملة. تعرفوا المركز هذايا هو مركز أقليمي يتابع مفوضية الاتحاد الأفريقي موجود في تونس في مركز النهوض بالصادرات منذ 14 أكتوبر 2025، وهذايا باش يعطينا إمكانيات متاع التعاون مع المركز التميز الأفريقي وفي إطار خاصة زادة الاستفادة من حضور الوفد المصري رفيع المستوى باش نتبادلوا الآراء خاصة في ظل المبادلات التجارية التونسية المصرية اللي هي تقعد ديما في حدود مش كبيرة أقل من 500 مليون دولار واللي الهدف حتى من خلال اللقاءات عالية المستوى في إطار اللجان المشتركة بين الدولتين تم أهداف مضاعفة التبادلات التجارية.
1: تحديد جلسة استئنافية للصحفي زياد الهاني بعد غد الجمعة في القضية التي يحاكم فيها من أجل تصريحات انتقد فيها قضاة وفق ما صرح به لسان دفاعها المحامي أيوب الغدامسي لديوان فام الذي أشار إلى أن التهم الموجهة إليه لا علاقة لها بالوقائع المنسوبة إليه وفق تعبيره.
3: عينت القضية الاستئنافية في علاقة بزياد الهاني موعدها نهار الجمعة في 12 جوان باش يحضر زياد من السجن وهو في حالة إيقاف. أكيد التهم اللي توجهت له ما عندهاش علاقة بالوقائع. زياد كان موجود في ندوة علمية قانونية أدلى برأي قانوني منطقي تجاه قضية فيها مظلمة كبيرة صارت أنه صحافي تحرم من حريته سنة ونصف تقريبا. خليفة القاسمي أكيد بعد الابتدائي والاستئناف خليفة القاسمي صرح ويقضي في شأنه بعدم سماع الدعوة. قانوننا فيه تعويضات تافهة جدا في علاقة بالأيام السجن اللي تعديها بعد ما تخش براءة. هالمظالم هذه كانت موضوع النقاش في الحكم. قال معناها هالقضاة ذوما اللي صدروا الأحكام هذه يعتبروا ظلموا خليفة القاسمي بروه ونقل هذا الموضوع وهذا النقاش على صفحة إعلامية منصة إعلامية. إذا زيد حاكم بقانون باطل. مجلة الاتصالات ما عادش نجم نطبقوها على اعتبار ما عادش عنا وزير الاتصال. الإجراءات كلها باطلة باش تكون على أساسها.
1: على صعيد دولي مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوافق على قرار تدعمه الولايات المتحدة يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها وهو ما قد يعقد محادثات واشنطن مع طهران. وقال الدبلوماسيون حضروا الاجتماع المغلق أن القرار قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجرت الموافقة عليه بأغلبية 21 صوتا. الهند تتوعد بضمان عدم تدفق قطرة ماء واحدة إلى جارتها باكستان بعد أن علقت نيودلهي معاهدة مياه رئيسية العام الفارط. وأعلنت باكستان سابقا أنها ستعتبر أي محاولة لتغيير مسار الممرات المائية العابرة للحدود عملا حربيا وأكدت أن معاهدة مياه نهر السند لعام 1960 ما تزال سارية المفعول لعدم وجود آلية للانسحاب منها من جانب واحد. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي. شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
4: واحدة، 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: الأربعة 16 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس تسمع فينا الكل. رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من إكسترا تايم وصلنا معاكم حتى للخمسة ساعة أولى كنا خصصناها لأخبار الأندية التونسية شوية ميركاتو حكينا على أيضا نادي الإفريقي ولا ترجي وغيره. ساعتنا الثانية باش نحكيو فيها 100% مونديال نحكيو على المنتخب الوطني وأيضا بعد في النصف ساعة الأخير تقريبا 25 دقيقة نحكيو على 16 ملعب اللي باش يستضيفوا مباريات كأس العالم نخدو عليهم كل التفاصيل والمعلومات. مرحبا بالناس تسمع فينا الكل وين كنتوا تسمعوا فينا في دياركم في كراهبكم في اي بلاس على فام امتعنا والا ايضا تابعونا صوتا وصورة على سبور باي ديوانا فام ديوانا فام والا ديوانا فام لايف. البداية كما قلنا بالمنتخب الوطني التونسي بعد لحظات في فقرة الفيزيوناج باش نحكيه على منتخبنا والتحضيرات لمواجهة المنتخب السويدي. فيزيوناج منتخبنا الوطني التونسي كان خاض البارح ثاني حصة تدريبية ليه في مونتيري المكسيكية. حصة طبعا بالديكالاج هورير باش نجيك ناصر لأنه حصة 3 متاع الصباح بتوقيتنا 8 متاع الليل بتوقيت المكسيك. البارح ثاني حصة وملاعبيتنا بداوا بشوي بشوي يستنسوا بالديكالاج هورير في ملعب مغطى عنا حتى دي فيديو معناها وتشوف فيهم توا. كانت سبقتها حصة لتقوية العضلات في قاعة تقوية العضلات ثم من بعد حصة وشوف حتى من بعد شوية ناصر الفيديو فما حتى التحامات قوية في الحصة التدريبية وغيره آه. يبدو أنه نساق بدأ يرتفع ودخلنا في المونديال بالنسبة للمنتخب.
2: أي بالطبع لي أنا معطي البارح بالحق الناس كل لاحظنا أنه حس نقوله وإحنا بلغة الكرة كانت كوستوم معناته كانت الملاعبية كلها مندفعة وهذا يأكد اللي الناس كل اللي تحب تأخذ بلاصة وهذا هي حاجة مهمة. ما كي تبدأ عندك ملاعبية تتنافس على المقعد ولا باش تكون برمين الأحداث اللي باش يبدأوا في المباراة حاجة مهمة برشا. إن شاء الله معناتها هذا مبوادر يأكد اللي الناس كل ماخذ المباراة بجدية المطلوبة وبجدية المطلوبة في كأس العالم. إنك اليوم تجيك فرصة باش تلعب في كأس العالم وتمثل تونس مش فرصة عادية. هذه برشا أجيال وبرشا ملاعبية عملوا كارير كبيرة لكن مالوريزمون ما جاتهمش الفرصة إنه بيشاركوا في كأس العالم. اليوم المجموعة الطيبة اللي مشيت اليوم للمكسيك معناتها نعتبر ان هي محظوظه ان باش تمثل تونس وباش التونس كل باش يقعدوا يتابعوها. ان شاء الله معناتها تكون في مستوى الحدث. ان شاء الله معناتها كما قلت انت وقال الدكتور في المداخله الداخله نتاعو بكري بالنسبه لي انا تو المنتخب بدينا صفحه جديده الناس كل وراء المنتخب لا على وعسى نقول انا بدات خيبه الامل نتاع المباراه الاخرى تنجم تكون حافز للملاعبيه باش حافزهم باش ينجموا يرجعوا للجده ويلقاو رواحهم الامكانياتهم المطلوبه وهذا اللي مطلوب تو المطلوب اللي يعني الناس كل ناقف وراء المنتخب. وان شاء الله المنتخب يلقى الفورميلا الباهيه ويكون حاضر نهار الاثنين الصباح ونتفرجوا في مباراه. وانا الحق بالرغم من المباراه نتاع بلجيكا لكن ديما نقعد متفائل في كره القدم. عندي التفاؤل وقت اللي نبداو جديين ونبداو خايفين ونبداو عندنا ضغوطات ونبداو نحبوا نعملوا ماتش كبير قادرين بالمجموعه نعملوا ماتش كبير وان شاء الله نعملوا ماتش كبير.
1: بالضبط. دوك قبل ما نرجع لناصر حكايه الطقس وهذا لانه مهم جدا حتى رايه هو كيما حكينا البارح
3: دخلنا في الامطار الاخيره تو بالحق بوردوبون معناها توتال فوكس معناها بوردوبون تركيز تام بوردوبون التحامات ماذا بينا نقصوا منها شويه راه خاطر تعمل برشا اصابات معناها الناس كل تعرف الناس كلها مدرب مش باش يبدل رايه وناصر في 24 ساعه 48 ساعه الاخيره دونك نحاولوا ما ننزلوش على بعضنا. تعرف سيده فما برشا جوريت في ليزونترينمون يا ما يلبسوش بروتيج يا يلبسوا بروتيج كذاب نقولوا احنا فهمتني بروتيج كالصغرون.
2: مش معناتها راهو دكتور مش معناتها تلعب صحيح معناتها يزمك تكسر مش
3: اي
2: صحيح.
3: اما
2: فما فرق ما بين انك تلعب هو راهو بعد ساعات مدربين يطلبوا من الملاعبيه انه يكونوا كيكا خاطر كي يبدا الادفيرسير زاد كوستو ويبدا الادفيرسير معناتها
3: ريسك دو بليسور موجود
2: لا موجود الريسك لكن لا مانيير دو بليسور بعد ساعات انت تعرف في كره القدم
3: باش تضرب صاحبك كور بليسي
2: نحط ساقي مليانه وانت تحط ساقك مليانه بنفس
3: عادي
2: ما تخافش من ريزيستونس وقتاش يصير الجرافيتي نتاع البليسور وقت اللي انت فما نونشالونس ولا تحط ساقك مرخوفه والا تطلع بليسور تمشي تضرب
3: في اماكن غير محميه
2: غير محميه ولا
3: دونك نسايسوا على بعضنا وكهو معناها نحاولوا نكونوا ابليكي نحاولوا نكونوا انا اغريسيف دون لو بون سونس دو تيرم معناها فهمتني نحاولوا نوريو معناها انونجاجمون نحاولوا نوريو اللي احنا في روايه اخرى قلبنا يحرق معناها على المنتخب وعلى لي كولور هذوما نحاولوا نوريو معناها للاطار الفني في ثلاث ايام هذوما وللتوانسه كانت تتيح معناها للاعبين هذوما اللي نحكيوا عليهم الفرصه اللي احنا في يعني في حجم الحدث، لأنه حدث عالمي، لأنه حدث اكستراوردينير، لأنه حدث يجي مرة في الأربع سنين، لأنه حدث تتحدث عليها وفادير العالم كامل يتحدث عليه. في سكوتلندا معناها فهمتي رئيس الوزارات من هالراحة ما يخدموش خاطر ما تشوف الخمسة تاع الصباح. معناها العباد تاعت يو امبورطونس كابيتال.
2: الأردن ذالي العشرة تاع الصباح،
1: الأردن
3: على الأردن
1: العشرة تاع الصباح خدموا في عوض ثمانية تاع الصباح،
3: خاطر أغسل لي راهو كرة القدم راهو كي قالوا أفيون الشعوب ماهيش تلعب راهو العباد راهو. شكون توا في العالم اكتويلمون احنا 6 مليار 800 ظهر لي 7 مليار 800 في مينيموم، فما 4 مليارات ونص 5 مليارات
1: يتفرج
3: مركزين مع حاجه اسمها كاس العالم، ما بخلافش مع اللي عايشين في في جبوله وفي عالم والدنيا ما في بالهمش لا بالكره لا في الدنيا لا والو فهمني. اي بون سينو العالم كامل يعني يومي كلمتني قالت لي باش نتفرج معناها باش تفهم انت فهمتني، حتى النساء اللي كانوا لهيب بالمسلسلات التركيه كومباني ليكيب ناسيونال وين تلعب
1: خاصة كاس العالم هذه وقت مقابلتنا خاصة على تونس نحكي وتو تشوفوا الدنيا كيفاش
3: تبدل
1: خاصة
3: ايامات المقابلات
1: الكلنا انا بدي نسال
3: قيلوا شويه هذا سؤال يا ينقيلوا شويه يا نرقدوا مع
1: النحديش حايريش باش نعملوا معناها بين خدمه وبين انه ماتش شويه ثلاثه نتاع الصباح خمسه نتاع الصباح باش تعمل ترقد تقوم ما ترقدش كيفاش تمشي تخدم كيفاش تعمل
3: اغزلي حاجه من اثنين ما سي امبوسيبل باش تكمل تتفرج الخمسه تاع الصباح تمشي تخدم ثمانيه وتسعه سي امبوسيبل سيرتو باش تعودها برشا ايامات معناها هطرحنا خدمتنا باش نتفرجوا
1: لازم نتفرجوا على الماتش الكل
3: هذه المشكله معناها دونك حاجه من اثنين كان عندك لا بوسيبيليتي القيلوله فبي احنا القيلوله ما نجموش
1: محروين ثلاثه الخمس
3: يا تحاول ترقد بكري شويه مع ال 11 وتقوم مع ماضي ساعتين يفوا فوار دو تروا زور دو دو روبو زي
1: لسه نومك على مرتين
2: فما اللي كافيهم فما اللي كافيهم مش دوك
3: لا لا لا دو تروا ترقد من 11 ما يعملوا شيء ترقد من ترقد من 11 ما ساعتين ناصر وبعد ترقد من 5 ل 7
2: لا وين ايش نعملوا
3: 7 ناصر يولي برشا عليك
1: الكل
2: معناها اول مره نعبد ربي ما عنديش تلفزه
3: والله دونك
2: فكري نحكي انا وياك الحمد لله ما عنديش تلفزه
3: ناصر تولي ترقد 7 تاع الليل
2: عندي كانت تصوير راف ماك بلوس وما خف انا باش جات عندي تلفزه امبوسيبل ما نخلطش
3: إيه انت با نعرف اني يعني اني نعرف اللي انت قطوس في النوم تحط راسك ترفع تبارك الله ما عندك
2: ولا لا والله لا
3: خاطر تبارك الله اخواني نحسدهم العباد
2: والله لا
3: اسمع ما غير ما يحكي معاك ما يقررش كنت ما زلت تحكي معاه وانطلقت
2: هديك
3: هاني قوم هاني قوم
2: لا والله لا بالعكس انا اخي بحاجه في النوم
3: النوم كيبدا مش مريقل العبد كامل يوتروا معناها ولي بارامتر بتاعو تشوفوا بعض.
1: انت حكيت عن نوم ناصر ديك لا جوريل بالنسبه لمنتخبنا وحكينا البارح حتى على الطقس نعاود نذكره طقس سخون بين 30 و 40 درجه في النهار بين 20 و 30 في الليل في مونتيري ديما نحكيه لانه مونتيري تختلف على مكسيكو اللي هي العاصمه مختلفه الارتفاع 500 متر فوق سطح البحر 2000 في مكسيكو ولحسن الحظ ماش نلعبوا في مكسيكو سينو شويه نفس بالسيف ايضا الرطوبه والامطار اللي ديما موجوده صحيح مش كميات كبيره ومعدك لا جوريل اذا اكيد نسوي اثر على المنتخب
2: وي بالنسبه لي انا حاجات دي كونديسيون صعاب معناتها ظروف صعيبه نقول روزمون المنتخب مشى بكري شويه معناتها اليوم ظهر لي المنتخب التونسي ظهر لي نهار اثنين العشيه كان غاديك في مكسيك كانت معناتها اول حاجه باش تبدل السيكل نتاع النوم نتاعك ديجا مش حاجه سهله انك تكون ترقد هنا نهار ليل وليل نهار معناتها باش تقلب السيكل نتاعك وباش تتعود بيه ديجا يزمك على الاقل 3 4 ايام باش تعاود تتعود وتقرح وبعد تلقى الظروف المناخيه اللي فيها مشاكل زاده اخرى معناتها التيتود ظل
1: 504
2: متسمى ما تقلقش ما تقلقش
1: فوق 1500
2: صحيح فوق 1500 وقت نوليو نحكيو على مشكله نتاع
1: مكسيكو المباراه الافتتاحيه بالمكسيك جنوب افريقيا 2000 متر فوق سطح البحر
2: نحكيو وقت على مشكله نتاع اكسجين يزمك افون 48 اور و 24 اور ويزمك تكون سينو يزبك قبل بجمعة باش تعاود الدورة الدموية متاعك وفما معناتها إطار طبي كامل ينجم يشخص هذا كل لكن الحمد لله في الأخير في نهاية الأمر هذيك هما لي كونديسيون مالوريزمون بعد ساعات هذيك الظروف لابد تأقلم معاه ما تنجمش يعملوا لك ظروف خاصة هذيك ظروف البلاد هذيك معطيات البلاد هذيك مناخ البلاد لابد نتعاملوا معاه نحاولوا باش نوظفوه أحسن توظيف إن شاء الله نكونوا جاهزين ما معناش حل اخر هاني مع هذاك هذاك الوضع اللي بده نتعاملوا معاه كو.
1: بالضبط اش نحكيو زيد على القيمه التسويقيه لمنتخبات مجموعاتنا ومنتخبنا، وماذا بينا ناخذ من عندكم حتى في دقيقه دقيقه علاقه القيمه هذه بالمستوى الفني. نعرفوا انه واضح جدا، لكن نجموا احنا بنصائح بحاجات نجموا نتجاوزوا الشيء ذا. مثلا المنتخب الهولندي 754 مليون اورو قيمته التسويقيه، اللي هو اعلى منتخب في مجموعتنا ومن بين اعلى المنتخبات في الكوب دي موند هذيك الكل.
2: في الكوب دي موند، في الكوب دي موند هذه القيمه التسويقيه مهمه وتعطينا
1: انديس. باش نكمل لك ونرجع. 754 المنتخب الهولندي، 406 المنتخب السويد اللي هو ثاني مش كيما
2: ايزاكو جيوكيريس ويلانغا 81%
1: بالضبط. 406 منتخب اليابان 270 مليون اورو، ومنتخبنا الوطني التونسي 69.9 برا نقولوا 70 مليون اورو. فرق بعيد بارش. نبدا معاك دو
2: فرق قيمه تسويقيه وخلينا نقوله معناها الفرق اللي يلعبوا فيها اللاعبين مهمه ومهمه جدا سورتو في لي كومبيتيسيون اجروب. هذوما اللي ماكش باش تلعب ماتش برك فهمني، وكل عباره العزيزه الغاليه سورا ماتش تو تي بوسيبل. اي تو تي بوسيبل، خمسه بلاش كانوا يكونوا تسعه بلاش زاد كونت بلجيكي. ما فما حد شيء، يفو بريباري كل شيء معناها لي بتي ديتاي الكل وسورتو في جروب. فما برشا حسابات كيبدا فما جروب راه
1: بالطبيعه
2: اذن
1: ترشحوا ثلاثه.
2: دونك القيمه التسويقيه مهمه مهمه جدا وتعطينا اون امبريسيون كبيره مع التصنيف الدولي نتاع الفيفا انكور بلو مهم. لكن على الميدان بعد سيزون ابويزونت ومرهقه وفيها برشا اصابات وبرشا تعب وبرشا ميفور من عديد اللاعبين كسوا ايزاك رايندرز برشا لاعبين معناها في الجروب نتاعنا نحكيوا وسورتو باللي كونديسيون كليماتيك الصعاب على الاخر راهو الجاب
1: تتقلص
2: الفرق اللي عاملته القيمه التسويقيه يطيح. داكور كان جيت تلعب مع هولندا في ديك في ديكويب في روتردام موضوع اخر 22 درجه والدنيا فهمتني ولا فريسكي شويه هكا وكذا ولا 18 درجه هو معناها صعيب برشا. مي توا بالفان دو سيزون بالتعب بالارهاق بالاصابات بالسخانه بالالتيتود باللي تحب بالنوم باش نقربوا قيمه التسويقيه ما عادش باش تكون خاطر سي دو سامبل اول دي او 11 فوا اللي تحكي فيها تونس هولندا
1: 69 و
2: 11 اكس فهمت ناصر معايا
1: في 11
2: مي على الميدان اخويا وريونا برهنولنا متعونا اضربوا على معناها على على البانديرا على شو اسمه
1: درابو
2: ولا درابو العزيز الغالي وكونوا رجال الحقيقه كونوا اسود بور دو بون وما تخليوا شيء في قلوبكم. اون فادير ديما الناس راهم مركزين ماتش لول ماتش يا ولدي راهو جروب هذيك ربي تنجم تربح الماتش لول وما تعداش وتنجم ما تربحش الماتش لول وتتعدى
1: صحيح.
2: الخدمه على جروب 90% من الناس والله السويد فيها المطبع باهي منيح ماشي معاك فيها المطمع يا سيدي معناها نهارتها عديت ماتش باهي وربي فهمتني ما وافقناش ينبطلوا روحوا كيما فما جابون فما هولندا فما كذا فما امور اخرى فما حسابات فما جروبات اخرين تدي نقول لك حاجه نجم تتعدى حتى بدو بوان كان تبدا الاخراني معناها السابع الثامن كان يبداو لي جروب الاخرين فيهم ميكسوات والا كان يبداو الجروبات الاخرين معناها
1: فيهم زوز نف معناها مثلا سيس
2: مثلا مثلا تتعدى حتى بدوت نجم تعد ودايور في الكوب دافريك
1: اللي تعداو بدوت
2: تعدى وحده تعدت بدوت كان مانيش غلط
1: اي فما
2: متخبط وهذوكم اربعه برك على سته ولا اي اربعه على سته
1: اربعه على سته
2: نهار اللي وحده تعدات يبدو يبدو
3: اللي فبدو
2: يبدو وفيها برشا موا معناها اخزر لي الاحتمالات
1: ما غير تلعب للخ
2: ما غير حساب العب معايا للخ ومن بعد ربي وفقنا الحمد لله وباركوا لبعضنا ربي ما وفقناش نزيدوا نخدموا على روحنا
3: هو ما فما شعار مهم برشا وراه هو المقياس بالنسبه للتوانسه وبالنسبه للناس السبيكتاتور اللي يعرفوا الامكانيات نتاعنا الفنيه اللي نعتبروها بارابور البلدان الاخرين معناتها احنا ماشيين فيك الشعار اكل المباراه كل مباراه ومباراه
1: بالضبط
3: هذاك شعارنا يلزمنا هذاك الشعار نتشبثوا به في كل مباريات
2: مباراة هذيك كل مباراة عندها الحقيقة متاعها، كل مباراة عندها تركيزها يا خويا. ألع بالمريول، ما تخليش روحك معناتها فماشك النايفتي اللي هي مش محبذة، ما نشوف الناس تجري تتقاتل على هذيك. اش طالبين التوانسة في نهاية الأمر؟ لقيت روحك في مجموعة أقوى منك، وامكانيات الفنيه نتاعهم اقوى منك، القيمه التسويقيه نحكيوا عليها راهي مش شفروات تفدلك اليوم، ما عاد باش توريك دي فالور نتاع الملاعبين الموجودين في في المنتخبات هذوما. لكن في حد ذاتها ما يلزمش تكون انا ديك انساها، اخرج منها يا ودي، انسى. بالنسبه لي انا، انت اليوم عندك ماتش ساعه ونص، يلزمك تكون فيجيلون، يلزمك تكون فايق، يلزمك تدافع على كل كره، يلزمك تركز على كل باس، يلزمك هذا هو المطلوب.
3: قداش من مره باش تلعب كوب دي مونت في حياتك؟
2: صحيح.
3: راهو لا شانس سوري اوزوداسيو،
2: صحيح
3: لي زوداسيو، وفهمتني العباد اللي يمشيو فير لافون واللي امنوا بحظوظهم، راهو حتى الشانس تولي تمشي معاك، تضرب على البار وتدخل،
2: صحيح.
3: وراهو اللي تمشي قد تولي الكفه تميل لك ليك انت، ونزيدك اكثر من هكا كينوزوريان ريان، راهو اللي ما يجازفش في الحياه ما يلقى شيء، مش يقعد قاعد ومتكي وان شاء الله ربي يعطي خير، ولا لا ربي كي بشي عطي خير على الناس كلها، مش عليك انت برك،
2: صحيح.
3: ناك فهمتني
2: ولا

0: بمعذره اخرى. وهذاك علاش زاد كيف كيف راهو حتى المدرب الفاكتور دو طون عنده قيمه. وبرشا مدربين اللي تغلطوا ليماج نتاع السيونس انترينمون من الانترينمون والماتش ماهمش كيف كيف راهو بعاد كل البعض على بعضهم راهو هاني باش يبداو واضحين معناتها السيونس انترينمون راهو تقعد انترينمون لو جور جي تو برشا ملاعبين انا لعبت معاهم تقاف في لي زونترينمون تلقاه متوسط فوق المتوسط نهار الماتش يولي لك ملاعبي اخر وعبد اخر بالكاليتي تكنيك بالفيجيلونس فما كل واحد وكيفاش يحضر ماتشاته فهمت
1: هذا هو هذا نتمنى ان شاء الله نكونوا في فورما فجر الاثنين ثلاثة نتاع الصباح بتوقيت تونس منتخب التونسي ضد منتخب السويدي وحسب ما قال الفيفا اللي قريت قبيل على الموقع نتاع الفيفا يقول لك صابر اللاموشي قد يعتمد ب 90% على نفس تشكيله ربما مواجهه النمسا يمكن فيها تغيير واحد تونس بالنسبه كبيره باش تلعب بالقميص الاحمر في المباراه هذه في انتظار طبعا الاجتماع الفني اللي يسبق المباراه هذه كل كانوا نحكيوا عليه ان شاء الله الايامات القليله المقبله فاصل قصير وراجعين نحكيوا على 16 ملعب اللي يستضيفوا مباريات المونديال بالنسبه للعام هذا
2: اكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: 34 دقيقة بعد الأربع متاع العشية رجعنا لكم في الجزء الأخير من إكسترا تايم وقيت باش نحكيو على الملاعب المستضيفة لمباريات المونديال. 16 ملعب لأول مرة في تاريخ المونديال بما أنه أكثر مونديال في مشاركة المنتخبات 48 منتخب وأكثر مونديال من ناحية عدد المقابلات 104 مباراة باش تشاهدوهم الكل بالنسبة للمونديال هذا ومونديال في ثلاثة دول اللي هما كندا المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. نبدأ بكندا اللي فيها الملاعب نبدأ بالملعب الأول نحكيو على تورنتو ستاديوم اللي هو في تورنتو في كندا الساعة متاعه 45,000 متفرج. تم افتتاحه الملعب ذي عام 2007 وبش يستضيف 5 مقابلات في دور المجموعات ومباراة واحدة في الدور الثاني والثالثين دونك 6 مقابلات فقط يستضيفها الملعب ذي. كما قلنا بالنسبة للملعب ذي بعد الخصائص متاعه تم البناء متاعه بمظلة سقف على طراز البطولة الإنجليزية ومدرجات شديدة الانحدار على الأطراف متاع الأرض تقريبا ملعب دوك كينو في كيما الملاعب الإنجليزية تقريبا الملعب هذية بالضبط ويحمل تشابه كبير بالنسبة كيما الملاعب موجودة في بريطانيا بصفة عامة معناها
2: فما كولتور أنجلوفون كبيرة دوك تورونتو معناها نعرفه سي سورتو معناها دي أنجلوفون مش كيما مونريال وكيبيك سيتي اتسيتيرا لأنه مو غادي ماهوش ماشيين برشا للكرة مي بون صافي 4-5 سنين بداو
1: شوية
2: جابوا وقتها جو مرابيل تري بيان جابوا برناردسكي من اليوفي وقتها وجابوا زادا ظهر لي إنسيني كان مانيش غالط
1: من نابولي
2: من نابولي وجوفينكو ظهر لي في فانكو لا تورونتو زادا تورونتو جوفينكو زادا سيباستيان جوفينكو بداو يجيبوا وفي برشا تلين معناها تعرف الجالية الإيطالية كبيرة في كندا وفي أمريكا وترى 45,000 متفرج عندهم خوف كبير اللي كونه ما يوصلش معناها خاطر لي دوموند كبيرة برشا ناصر وتعرف لي توا الفيفا لي نوفيل ديسبوزيسيون متاعها بارابور أو ستاد باش يبدا ستاد يحتضن ماتش تاع كأس عالم أو موان 40,000 الحاجة دونك إلي دون لي نورم مي مش باش ياخذ مباريات كبيرة جيماجين معناها مش باش ياخذ دومي فينال وفينال وكل معناها سي با سا خاطر شوية معناها جينيرالمون الميت لايف ستاديوم ظهر لي نتاع نيويورك هو اللي باش يهز
1: ما يعرفش نجيو بالواحد بالواحد نتعداو الملعب اللي من بعد ديما في كندا نحكيو على بي سي بلوس فانكوفر الملعب هذايا
2: فانكوفر وايت كابس
1: اي هو سميه. عندهم اسماء ديما هذايا لكن ذي الاسم المعتمد من فيفا
2: اسامي تجاريه
1: اسامي تجاريه
2: ونيمين غادي لي تريز امبورطون
1: اكزاكتومون
2: راف لي بي اي نتاع امريكا معناها جينار بداو قبل لوروب بدات تو النيمينغ اليانس ارينا نتاع منشن

0: الا الاليانس تاع شو اسمه تاع اليوفي
1: هذا في فانكوفر او تلقاو ديجا التصويره نتاعو هذا في فانكوفر دونك 54000 متفرج الساعه نتاعو تم افتتاحه عام 1983
0: تو الكره
1: بالضبط دونك باش يحتضن 5 مقابلات في دور المجموعات ناصر مباراه في الدور 32 ومباراه وحيده في الدور 16 دونك 7 مقابلات تقريبا الملعب هذا عنده 40 عام تقريبا من الوجود نتاعو مازال يتسمى واحد من الملاعب كما يتسمى قطعه معماريه مذهلة في كندا بالنسبة للملاعب موجودة غادي على ضفاف مدخل فولس كريك والمنطقة هذه اللي خاضت مؤخرا للتجديدات هي موطن فريق الدوري الأمريكي لكرة القدم فانكوفر
0: فانكوفر
1: وايت كابس واللي يلعب في الامليس
0: بعد لنشيل
1: ويلعب في منتخب الكندي في بعض الأحيان
0: بعد لنشيل وبعد لوكي وبعد شرتو بعد تورنتو نحكي بعد الانبيي تورنتو رابترز هزت الانبيي
2: بالنسبة لي أنا معناتها الحق بتاع ربي مواصفات نتاع الملاعب اللي موجوده في كندا معناتها نحكيوا على مواصفات ممتازه وممتازه للغايه نحكيوا على انفراستركتور موجوده معناتها قادره باش تنجح كاس العالم واللي ظهر لي التران يعني نعتبروه جديد معناتها بارابور برشا بلدان اخرين 40 سنه معناتها ماهمش برشا في تاريخ ملعب بالقيمه معناتها المعماريه هذيك كيفاش
0: مش
2: صحيت ماهمش مع خاطر الكره ما مازال كي بدات تدخل معناتها في
1: التراديسيون تاعها
2: ماهيش خد لك معناتها من البلدان اللي توا وين دخلت ثقافه الكره القدم اللي ما كانتش مدرجه في الشعب الكندي لكن في نهايه الامر نحكيوا على ملعب باش يحتضن مباراه نعتبره من احسن الملاعب في العالم
1: بالضبط نمشيو للمكسيك دوك استاديو مكسيكو سيتي او استيكا ستاديوم اللي هو باش يحتضن المباراه الافتتاحيه بين المكسيك وجنوب افريقيا 83000 متفرج الافتتاح عام 1966 اسطوره استاذ بطبيعه باش نكمل ثلاثة مباريات في دور المجموعات مباراة في دور 32 ومباراة في دور 16 معناها ملعب بالحجم هذا يستقبل تقريبا 5 مقابلات
0: لا
1: فقط
0: لا حقيقة إيلوري جو ياخو أوموا كار
1: هذا حسب موقع الفيفا
0: كار. لا استيكا راهو الاستيكا سي برازيل ايطاليا 70
1: وجاي في وسط احياء معناها
0: الاستيكا راهو سي بولي البونتو شهير اللي طلع بالراس وقتها كونتر ايطاليا 4-1 فينال كارلوس البرتو البونتو الرابع اللي جاي يجري من دارهم لارير دروا ديكالاج اللي صار له
1: مارادونا في زوج نهائيات
0: لا والاستيكا هو الفينال تاع 86 بوروشاغا بونتو الاخراني اي جورجي بوروشاغا اي نونت عطاه له مارادونا فهمتي كتلهويثة هذيك فهمتي المعروفة الشهيرة جدا يا حسرة رومانيغا عدل من 2 بلاش وقتها هاي كانت رابحة 2 بلاش
1: 83000 متفرج الحقيقة حاجة ممتازة جدا
0: وضعة كبيرة الاستيكر
1: تعداوا للملعب اللي بعده
0: محلول اون ايفونتاي
1: هاي محلول ديجا تشوفوا الصور معناها تلقاهم ديجا يدوروا الصور تلقاهم الملاعب الكل تعداوا الملعب اللي بعد ديم في المكسيك استاديو غوادالاخارا اللي هو 48000 متفرج الافتتاح عام 2010 جديد الملعب هذا تو يعني يتسمى بالضبط 4 مقابلات في دور المجموعات فقط باش يحتضن الملعب هذايا ايضا ملعب عكس استيكا تقريبا خارج المدينه شويه الملعب هذايا في منطقه جديده شويه منطقه خضراء تتسمى شويه الملعب هذايا تم بنائه وتصميم التصميم تاعو كروي اي كروي
0: امريكا قاعده تكمل بهم مباراه
1: يعني كلي انت
0: ناصر عنده جمعيه بتاع كوره باش يلعب بتاع كوره في الحومه ناقصين زوز نجم زوز يكمل بهم كمل بهم امريكا جست باش ياخذوا الشوربه شويه الجروب وهاكو ويكيام على سيزيام على مياتي أما اللي بيه صحيح من الويتيام رد التالي وكار ودومي كل غادي وده الأخارة كان منيش غالط كان منيش غالط هو الكاردو فينال الشهير متاع جويل باتس والبينالتي متاع سوكراتيس كاردو فينال برازيل فرنسا 1-1 ماركا بلاتينيك البونتو بالراس دوزيام بوتو بامبيت عادت قدام الجول هو في دوزيام بوتو بالراس برازيل وقتها شدت فرنسا في تركينا من مالورزمو وقت فرنسا تعديت بالبينالتيات وجويل باتس وقتها نحى بينالتي والبينالتي تاع سوكراتيس ضربت في البار ورجعت ضربت في باتس وما دخلش. ذكرتها ناس الكاتروفانسيس وقتها يا حسرة بدك إلا البوم بانيني الشهير الممتاز بالسومبريرو سومبريرو فوق راسي غير الألبومات وصلوا متاع تونس.
1: أنت جبت تونس باش نحكيو على الملعب باش يلعب فيه المنتخب التونسي مباراة ضد المنتخب السويد. ملعب مونتيري استاديو مونتيري. الملعب هذا يتسال 53500 متفرج كاين في رادس
0: تقريبا جديدة مونتيري راهي في الكورة
1: راهي بالطبيعة الافتتاح 2015 أكيد من كلامك. ثلاثة مقابلات في دور المجموعات ومباراة وحيدة في الدور 32. الملعب هذايا يلعب فيه فريق مونتيري المكسيكي ويتسمى في المكسيك يسميه فيه الملعب العجوبة العجوبة الحديثة.
0: هو جاي لعب داير مونتيري لعب الكوب دي موند
1: مجهز بالطاقة المدمجة ومعدات الجهد المنخفض. دونك بالنسبة للملعب هذايا فيه حتى الضوء متاعه ليد معناها بالإضافة إلى كونه موطن فريق مونتيري كما قلنا واستضاف أيضا مقابلات في بطولة كونكاكاف السيدات
0: الكليماتيزاسيون إزوري دو يخدموا كما قطر الحقيقة خطر الطقس ياسر سخون لا إزوري دو يحطوا معناها كلي جروس معناها فهمتني لي جروس انجان كما في قطر خطر الكليماتيزاسيون في وسط ملعب راو اللي باش يلعبوا في الساعة ماضي ثلاثة راو يا لطيف معناها 54 و50 سخانة رسنتي نحكي لك هي تقع 40 و42 من رسنتي مكتار
1: دي مزيد 5-6 درجات
0: ما يزيد 5-6 درجات معناها خويا ربي يكون في العون. دونك الكولينج بريك ظهر لي والاربيت لازم يكون فطن جدا راو النجم اخي انتي سينر يعني كسينر طالياني في رولان جاروس ما جاش يكوت بامب على خاطر سخانة الراجل ربح 2-7-0 كونتر شيرون دولو ويسرب 5-1 في الترازيم سيت عمل لك بخ بخ معناها جا ان كو دو بام.
1: الناس ايضا الملعب هذا باش نلعب فيه مواجهه اليابان زيد دوز مقابله باش نلعبوا في نفس الملعب ضد السويد وثم اليابان.
2: هو بالنسبه للحاجه اللي باهيه بالنسبه لي انا المنتخب التونسي انه مش باش تحول باش يقعد على بلاصته في نفس الملعب في نفس الظروف في نفس النزل. هذم حاجات اللي ذا اللي نعتبرهم مهمه برشا بالنسبه لاي فريق معناتها باش ينافس في بطوله عالميه ولا بطوله إقليمية ولا ما كانت البطولة أنك تبدأ على بلاستيك ديجا وخاصة ما نش نحكيه على بودو كاس عالم عادية بيصير في ثلاثة بلدان كندا وأمريكا والمكسيك أنك تبدأ على بلاستيك وذالي في المكسيك خير برشا ذالي من أمريكا أمريكا برشا ثقل وبرشا مشاكل وبرشا حاجات اللي هي جانبية اللي قاعدة تقلق برشا منتخبات قاعد نشوفها ذلك المنتخب في بلاد متاع كورة متاع مغرومة بالكورة
1: والله نصف فما حتى شوية تمييز مثلا في مباراة ودية بين هولندا وأوزباكستان كي بشي يلعبوا في نيويورك فتشوا منتخب أوزباكستان ومنتخب هولندا فتشوه
2: تشوف انت بقى فما أمور معناتها سيكوريتي هذه اللي ما نجم يدخل فيها حد وذلك السابقة اللي صارت للحكم
1: معناتها لكن فتش ناس وناس لا
2: أرتان على أرتان معناتها هكو ولا اليوم زعيم في بلاده اليوم
1: استقبال
2: شعبي يا ولدي استقبال شعبي في المطار في الناس تستقبل فيه في المدرج متاع الطيارة باش تعرف اللي الناس ما تحبش الظلم في نهاية العام. نحكيه على كرة قدم نحكيه على كرة قدم وين هي الفيفا في هذا الكل زاد بعد ساعات احنا الفيفا نقولوا فيفا راي اقوى من البلدان سي بابري ظهر مش صحيح
1: الكلام هذا
2: بعض البلدان اللي حاشا باش تكون قوية عليها ما تكون والاخرين اللي فما فليكسيبيليتي وتقولك ما تدخلش ما تتدخلش كان جيت في بلدان اخرى بديت نحكيوا على وضعية. انا بالنسبه لي انا المنتخب انه متواجد في على في نفس المكان باش يلعب مباريات نعتبر حاجه مهمه برشا
1: مهم جدا ممتاز جدا. دونك كملنا الملاعب تاع كندا والمكسيك فاصل قصير راجعين باش نحكيوا على الجزء الاكبر نصيب الاسد بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه من الملاعب اللي باش تحتضن المونديال.
3: اكسترا تايم اكسترا تايم بوبليسيتي. ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال وليفاكونس بسوبر

0: la bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية فلاش

0: Radio NFM, عيش المونديال.
1: اكسترا تايم. 44 دقيقة رجعنا لكم في آخر دقائق من حصتنا لليوم باش نحاولوا نكملوا فيسع فيسع بالنسبة للملاعب. نحاولوا إذا كان فما ملعب نعلقوا عليه سينون تعديوا فيسع فيسع الملاعب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. نلقاو كانساس سيتي ستاديوم اللي هو ملعب يتسال 73 ألف متفرج، الافتتاح عام 1972، باش يحتضن أربع مقابلات في دور المجموعات، مباراة وحيدة في الدور 32 ومباراة وحيدة في الدور ربع النهائي، طبعا من أكبر الملاعب في المونديال. أي بالضبط.
2: هولندا تونس هولندا
1: اي تونس هولندا باش نلعبوا في اتلانتا ستاديوم اللي هو في اتلانتا في طبعا الولايات المتحده الامريكيه. 75 الف متفرج، تم افتتاحه عام 2017، ملعب يحتضن خمسه مقابلات في دور المجموعات، مباراه في الدور 32، مباراه في الدور 16، ومباراه في نصف النهائي. رغم انه مش
2: موجود في الجوز اولمبيك
1: هذا هو بالضبط استاد ديجا
2: خاطر 2017 قلت لي، اما بتيت رينوفاسيون نتاعه
1: اي بالضبط 2000
2: اللي هو بتاع اتلانتا 96 هي اتلانتا
1: اي هذا هو هذا اتلانتا ستاديوم
2: فوالا تاع شسمه كما يسابيل اللي يجري صدر واقف يعمل ريكورد دو موند
1: بولت
2: لا بولت ما زلت ما جيتش يعمل ريكورد اي بريتانيك عمل ريكورد دو موند 200 400 كما سابين نسيت اسمه
1: بوستن ستاديوم اللي هو 65 ألف متفرج، تم افتتاحه عام 2002. ملعب معناها جيد كصورة، معناها صحيفة ملعب خير منه، وأصلا مخصص لكرة قدم الأمريكية. يبدو أنه باش يحتضن خمسة مقابلات في دور المجموعات، مباراة في دور 32، مباراة في ربع نهائي. بالنسبة للملعب هذا تم عمله في أعمال تجديد في الملعب، فزادت من سعة المقاعد وليت 65 ألف متفرج. فرج دونك بالنسبه للملعب هذا دالاس ستاديوم يتسع ل 94 الف متفرج.
2: دالاس كوبويز
1: بالضبط 2009 تم افتتاح الملعب هذا، خمسه مقابلات في المجموعات، زوج مقابلات في الدور الثاني، مباراه في الدور 16، مباراه في النصف النهائي. مدرجات ضخمه تجعل دالاس ستاديوم اكبر ملعب في الدوري الوطني لكره القدم الامريكيه من حيث سعه المقاعد. كما قلنا 2009 تم الافتتاح امتاع. وتعدى الاستاد اللي بعده هيوستن ستاديوم اللي هو السعة متاعه ونحكيه على 86 ألف متفرج. عام 2002 تم افتتاحه، خمسة مقابلات في دور المجموعات، مباراة في الدور 32 ومباراة في الدور 16. بالنسبة للملعب هذا كيف كيف يحتضن مقابلات كرة القدم الأمريكية، أكثرية الملاعب تقريبا لوس أنجلوس ستاديوم واحد من الملاعب اللي احتضنوا كأس العالم الأندية، 70 ألف متفرج. عام 2020 تم افتتاحه.
2: باسادينا هذا نو
1: هذا يهو
2: باسادينا لوس
1: هذا يهو اللي هكا فيه يمكن مثلث
2: الكبير
1: الكبير 70
2: هذا فينال هذا فينال 94 برازيل كونتر ايطاليا
1: المره هذه
2: هذه البينالتي بتاع باريزي وبتاع باجو اللي مات واقف
1: اللي
2: باسادينا 0-0 اللي باليوكا شكون شات له وقتها ضربت على البار ورجعت ناصر مشى بيس البار ذكرت الفازا ولا باليوكا الجارديان باليوكا وقتها هو عوض زنقة.
1: خمسة مقابلات في دور المجموعات، زوج مقابلات في الدور الثاني، ومباراة في ربع النهائي. نحكيه على ميامي ستاديوم 65 ألف متفرج. عام 1987 تم افتتاحه، أربع مقابلات في المجموعات، مباراة في الدور الثاني، مباراة في ربع النهائي، ومباراة الترتيبية باش يحتضنها أيضا الملعب هذا. نمشيه للملعب اللي بعده اللي هو ملعب نيويورك أو نيو جيرسي ستاديوم، 82500 متفرج، افتتاح 2010، خمسة مقابلات في المجموعات، مباراة في 32، مباراة في 16، ونهائي كأس العالم باش يحتضنوا الملعب هذا اللي هو نيويورك ستاديوم. دونك 82500 متفرج الملعب هذا هو اللي يحتضن النهائي. فيلادلفيا ستاديوم واحد من الملاعب اللي احتضنت مونديال الأندية كيف كيف، 69000 متفرج، افتتاح عام 2003، خمسة مقابلات في دور المجموعات ومباراة في الدور 16. اللي بعده سان فرانسيسكو ستاديوم، الملعب هذا 71000 متفرج، 2014 الافتتاح، خمسة مقابلات دور المجموعات ومباراة وحيدة في الدور 32. سياتل ستاديوم 69000 متفرج، 2002 الافتتاح،
2: جمعيتهم لعبت هذيك
1: سياتل بالأخضر تلبس، أربع مقابلات في دور المجموعات، مباراة في الدور الثاني، مباراة في الدور 16. هذوم كل ملاعب ناصر، ما لاحظتش أنه كل ملاعب تقريبا أقل الملعب 52000 تقريبا 53000 كلهم 60 70 80 90.
2: اي بالطبيعة معناتها باو يمكن خاطر زيدا كيف كيف تو وقت اللي تحب تعمل انفستيسمون معناتها، وخاصة البلدان هذوما تقعد بعد سنوات تنجم تنظم تظاهرات كبرى بالحجم هذا، تقول لك انا معناتها الانفستيسمون باش يكون كبير. بالنسبة لي انا باو المنتخبات اللي الملاعب الكبرى متاعهم، نحكي على منتخبات اللي هي ما كانتش عندها لتراديسيون في الكرة، توا ولات معناتها تقول لك تعمل انفستيسمون نعملوا فرد مرة باش نصرف أنا.
3: هما بتاع فوتبول أمريكا
2: صحيح،
3: فوتبول أمريكا ولا جست أدابتي
2: صحيح أدابتي
3: جونسون
2: برشا ترانات هما
3: أدابتي مايكل جونسون مش بين جونسون الكندي اللي شدوه مزرق 88 ذكر ربح كارلويس بين جونسون بعد نحاته ميدايدور 900 متر مزرق
2: دوبي.
3: أما الآخر مايكل جونسون الأمريكان سمحوني مش بريطانيك اللي يجري صدر ويقفل ينحى عمل 200-400 وقت وراه فرانكي فريدريكس على أفريق دي سود يا حسن.
2: هو راو الفوتبول الأمريكان هو اللي كان معناتها بالنسبة لي هم اللي دخلت لمالاس
3: بدأت تطلع
2: شعبية في الأصل قدم نذكر عندهم سنوات وسنوات قاعدين يحاولوا باش يطوروا فما معناتها مساعي أنه اليوم الكرة بدأت تدخل في تقاليد.
3: أما ناصر كي تبدأ السيزون بتاع الـNFL هي سيزون تاع الـNFL تبدا في الصيف تبدا في الصيف وتعرف قداش يلعبوا ماتش يلعبوا 14 ماتش هكا وباش تعرف قداش اللعبه اللي تريز انجاجي يلعبوا ان ماتش بار سيمين بوندون 4 سيمين بارفا يلعبوا كل 10 جور كي تبدا سيزون تاع الـNFL كل شيء يوقف في في في امريكا اون اتوندون تبدا سيزون تاع الـNBA
1: داير حسب احصائيات
3: الـNBA داير تو احنا في الفاينلز تاع الـNBA وين بنيام ربح في نيويورك نيكس مش عارف اش معناها la grandeur et la splendeur تاع الNBA باجو وفيري وماتيرازي وقداش من لاعب تاع كوره يتنقلوا سبيسيالمون يمشيوا للماديسون سكوير جاردن اللي هو اكبر صاله تاع باسكيت في العالم باش يتفرجوا على نيكس كونتر سبيرز معني حاجه عالميه.
1: ليش الشعب الامريكي
3: مش وصل 850,000 دولار
1: اي مش مهتم برشا بكره القدم. داير قبيل عرضتني احصائيه بعثها الاولاد تحيه ليهم معناها 70% من الشعب الامريكي مش مهتمين بكاس العالم هذه فتفهم انه شعب ما يتبعش برشا كره القدم
3: سوكر. يعني عنده
1: سوكر السوكر والNBA
3: لا هو السوكر الكوره هي اما الاخر الـNFL والNBA
1: بالضبط هذا هو. يعطيك صحة دوك شكرا
3: لي فضلك
1: يعطيك صحة
2: ميرسي
1: شكرا ناصر ميرسي بوكو شكرا نادي شكرا ايمان ديما حاضر اكيد ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي دي احسن جملة نجمو نختموا بها بعد شوية ديجيتال ويفز ثم سميح مفتاح وكامل فريق ناس الديوان
4: اكسترا تايم
5: احلى بونوس لحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 ملي
4: أريدو طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. تدرس تونس والجزائر إمكانية الرياليزاسيون دي نوفو كابل سومارين يربط البلدين بإيطاليا وقد تم الإعلان على ذلك يوم السبت 6 جوان مع نهاية الدورة الرابعة دو لا كوميسيون تكنيك ميكست أليورو تونيزيان في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والتي نظمت في تونس خلال زيارة عمل وزير البريد والاتصالات الجزائري سيد علي زروكي. المشروع يطمح لتقوية إمكانيات نقل البيانات ما بين الدولتين وأوروبا في ان كونتكست دو كروسونس رابيد خاص باستعمالات نتاع الرقمنة والكلاود والسيرفيس اون ليني. كما اتفق وفود على تحسين الوصلة البرية القائمة بين الجزائر وتونس من أجل أن أوبتيميزاسيون دي ريزو ريجيونو. الجزائر متصلة بأوروبا عن طريق الكابل أورفال وألفال فير لإسبانيا وميدكس نحو فرنسا، ما تونس فانها تعتمد على العديد من الروابط المتوسطية بما في ذلك الكابل كيلتخال الذي يربط البلاد بإيطاليا وعدة بنى تحتية سومارين للاتصال بأوروبا كما المشروع المقبل ميدوزا. هو نظام بطول 8760 كيلومتر يربط 9 دول متوسطية بما في ذلك إيطاليا إسبانيا فرنسا الجزائر والمغرب. وبعيدا عن الكابل البحري ركزت المناقشات على العديد من المشاريع في التعاون الرقمي وعلى وجه الخصوص خفض التكاليف نتاع الرومينغ موبيل للمسافرين والشركات العاملة على الحدود وتطوير حلول تتعلق بإنترنت الأشياء عبر الأقمار الاصطناعية. بعد الانستالاسيون دو لا 5G في جل دول العالم العمل على الفيرسيون سويفونت بدا منذ سنوات ومؤخرا نجح فريق ياباني في انه يبعث دي دوني بقوه 112 جيجا بايت بار سكوند في اون بوند دو فريكونس دو لا فيوتور 6G. للوصول لسرعه التدفق كما هذه استعمل الباحثون دي ميكرو كومب ودي ديسبوزيتيف فوتونيك انتغري على شرائح لتفعيل دي فريكونس اوبتيك تري ستابل. كل سيستم ما يفوتش قطره 5 مليمتر اي حوالي 90 مره اصغر من سيستم كونفنسيونيل والباحثين يطمعوا انهم ما يزيدوا يحصلوا ويوصلوا لدي ديبي انكور بلوز ايلفي. التطور هذا يفتح الطريق pour un réseau sans fil ultra rapide ou compatible مع déploiement de la 6G المنتظر لسنة 2030. La 6G ou future génération de la communication sans fil باش توفر دي ديبي jusqu'à 1000 fois plus rapide que la 5G. Une latence quasi nulle ou بالطبيعة une intégration profonde للذكاء الاصطناعي لانه الشبكة باش تقع ادارتها من طرف l'intelligence artificielle pour optimiser le spectre et l'efficacité énergétique. La 6G باش تنشر تكنولوجيا كيما les hologrammes mobiles ou le metaverse ultra immersif ou téléchirurgie ou les jumeaux numériques. عدد دول قاعدة تخدم الان على هذه التكنولوجيا كيما اليابان الصين الولايات المتحدة الامريكية وجل دول اوروبا. اليوم يبدأ بث في قاعة السينما للفيلم الحدث للمخرج المبدع الأمريكي ستيفن شبيلبرغ بعنوان Disclosure Day. مرة أخرى يركز شبيلبرغ على موضوع محير وهو وجود الكائنات الفضائية في أرضنا وتعايشها معنا. المخرج يرجع اليوم avec un long métrage de science-fiction هو جنغ اللي خلاه يتشهر عالميا بفضل أفلام كيما إيتي لا guerre des mondes أو rencontre du troisième type. يطرح على المتفرج سؤال صعيب جدا هو لو كان نكتشف أن مناش كائنات الحية الذكية الوحيدة في هذا الكون ولو يورينا ويبرهنون وجود كائنات فضائية أخرى فهل سنخاف؟ يقول الشعوب عند الحق في معرفة الحقيقة وهي ملك لثمانية مليار بشر وكل ثانية تزيد تتعدد قربنا أكثر لحاجة لا مفر منها وهي يوم الاعتراف والإفصاح بالحقيقة. الفيلم هذا يقدم نفسه كتسلية وترفيه وعمل إنساني عميق وشبيلبرغ يقول أنه سولو ميتراج يمثل الكونكلوزيون دو لا تريلوجي التيماتيك الخاصة بالكائنات الفضائية اللي خدم عليها منذ عشرات السنين. فيلم خارق للعادة وان بلوك بوستر سبيكتاكولير من أمضاء واحد من أحسن وأقوى ومخرجي العالم أفوار دي آخر لحظة وحتى الاريفي دو جينيريك فان. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوان FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
5: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
4: أريد طور عالمك.
5: ببليسيتي
4: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.divanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
7: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
5: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
9: ناس الديوان
5: باش يولي عادة. تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات. مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
4: ديوان فام فلاش نيوز
10: موجز والخامسة. ديوان فام عسلامة. جامعة جفسة تتحصل على شهادة الجولة العالمية إيزو وذلك إثر استكمال جميع مراحل التدقيق والتقييم واعتماد ملفها من قبل الهيئة المختصة في الإشهاد. ويعد هذا التتويج وفق بلاغ صادر عن الجامعة اعترافا دوليا بمدى نجاعة منظومة التسيير المعتمدة بالجامعة والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الإدارة والتخطيط ومتابعة الأداء والتحسين المستمر بما يضمن جودة الخدمات المقدمة لمختلف المتعاملين معها من طلبة وإطارات أكاديمية وإدارية وشركاء. الجامعة العامة للبريد تعلن رفضها المطلق لأي تراجع عن جميع الاتفاقات الحاصلة في إطار اللجنة المشتركة بينها وبين الإدارة العامة للديوان الوطني للبريد على المستويات الترتيبية والمالية والاجتماعية، كما تؤكد رفضها إدراج أي فصل جديد ضمن النظام الأساسي خارج إطار التفاوض صلب اللجنة المشتركة. والجامعة تطالب في بيان بالاستئناف الفوري لأشغال اللجنة المشتركة والمصادقة على مشروع النظام الأساسي في صيغته المتفق عليها وعرضه على مجلس إدارة المؤسسة في أقرب الأجال قصد تفعيله، كما دعت من جهة أخرى للاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية القانونية والمشروعة دفاعا عن حقوقهم ومكاسبهم والتصدي لكل محاولات التراجع عنها. رئيس المجلس المصري للتعاون الدولي معتز رسلان يعتبر في تصريح لديوان فام أن التعاون بين الدول العربية وشمال إفريقيا مازال ضعيفا للولوج ككتلة واحدة نحو بقية الدول الإفريقية، وقال إن تكوين مجلس الأعمال التونسي المصري سيساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وفتح مجالات تعاون أخرى.
9: احنا أسعدنا أنه كان اللقاء في تونس، احنا حقيقة كنا نطلع أن احنا نعمل نوع من أنواع التواصل مع مجتمع الأعمال التونسي، وللأسف إحنا بنعد الخطوة دي من فترة طويلة، لكن للأسف إحنا تأخرنا جدا جدا جدا لظروف كانت بتمر فيها البلدين. إحنا ممكن إن إحنا ننشط التبادل التجاري بين مصر وتونس، سواء كان للعلاقات الشخصية بين البلدين أو نبقى ممكن نكون زي ما بيقولوا يد واحدة في الدخول للسوق الأفريقية، الإيد الواحدة زي ما أنا مع الوزير مسألة. للأسف إحنا ما زلنا إحنا كبلاد عربية وبلاد شمال أفريقيا ما زلنا التعاون بيننا ليست بما فيه الكفاية للعمل كتلة نقدر ندخل فيها أفريقيا زي ما بقية الدول الأفريقية تكتلة مع بعضها. هتأخرنا، إنما إن شاء الله هتكون دي بداية في تكون مجلس أعمال مصر تونسي، وإن شاء الله هتكون برضو بداية توضيب العلاقات بين البلدين. هذه الزيارة مجرد زيارة طرق أبواب لفتح مجالات إن شاء الله أخرى في المستقبل القريب.
10: سفارة الولايات المتحدة بتونس ومركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجم الزهراء يطلقان تجربة جديدة تعتمد تقنيتي الواقع الافتراضي والواقع المعزز لتوفير رحلة تفاعلية تتيح للزوار اكتشاف التراث الموسيقي التونسي. وأوضحت السفارة في بلاغ أن هذه التجارب الرقمية ستمكن الزوار من التعرف على شخصيات بارزة في تاريخ الموسيقى التونسية واستكشاف قصة مؤتمر القاهرة والأحداث التي ساهمت في تشكيل هذا الإرث. وقالت إن هذا المشروع المنجز بدعم من صندوق السفراء الأمريكي للحفاظ على التراث الثقافي يهدف إلى الجمع بين صون التراث والتكنولوجيا المتطورة بما يجعله متاحا للجمهور داخل تونس وخارجها ويساهم في الحفاظ عليه للأجيال القادمة. على صعيد دولي، رئيس أركان الجيش الفرنسي يعلن عن وفاة جندي فرنسي كان متمركزا في لبنان إثر إصابته بطلقة عرضية أثناء التدريبات. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع كامل فريق ناس الديوان.
11: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5
12: ناس الديوان.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة واثناش دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، هدي ناس الديوان، موعدكم اليوم كل يوم الخمسة لسبعة على ديوان فام صوتكم. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وين ما كنتوا. الجميلة نادية في الإخراج والعزيزة إيمان في الإخراج الرقمي، مرحبا بكم ناس الكل. سامح مفتاح من قدام الميكرو، على يميني دائما وأبدا سيد العميد، توفيق ديدي نقول له بون غوتور الحمد لله على سلامتك. أهلا وسهلا سيد العميد،
2: يعطيكم الصحة
1: يا مرحبا،
2: بارك الله فيكم وبارك الله في كل من سأل عليا، بارك الله في إطار الطب العسكري خاصة العميد مهدي بالأسود،
1: تحيالي
2: سيد العميد، صحة مال الأخلاق ومال يعني تقرير جرثومة قضى عليها في أقل من
1: 24 ساعة. حسينا بيك البارح،
2: مريض
1: حكينا عليه سيد العميد، من غير ما
2: السيف جاء وردوا بيكم واحد من هالجراثيم اللي تضرب فهمتي المعدة والكرش سورتو
1: سيسر يعني واحكم
2: سيسر واحكم واحد يرد باله فهمتي عاتم الصحة. بارك الله في دكتور صقر بوشوشة، أنا مريض هز ولدي دواه وحده، طبيب هو اللي قام كل شيء، ما كنتش حتى موجود، هز لواه وعمل اللازم وطمني على ولدي بارك الله فيهم. زايد مع هالمؤلم سميهم لدير نيدي مويكم، هذوما أطباء الصحة العسكرية وإطارات الصحة العسكرية، نعتبرهم آخر معنى أبطال بالحق بيتم على كلمة. يعني شوف الأعداد المهولة الموجودة كيفاش يقوموا الواجب، الكفاءة هذيك والسرعة هذيك والدقة هذيك، ما نجم كان نزجوا على منوالهم الناس كل بالله شوفوهم كيفاش يخدموا الناس هذوما وتبعوهم شوفوهم. هاو بحذايا نعتبر أخويا صغير سليم اللي ينتمي للسلك هذايا، أخويا وحدهم ولا وحدهم راهو دخلت يعني السيرفيس تاع العينين، قلت باش يخرجوا منهم هذوما، فما يجي 200 رقبة كيف، وفعلا يعطي تنظيم والحكاية،
1: يعطيهم ألف صحة وتحية لكل كفاءتنا الطبية وشبه الطبية وين ما كانوا داخل وخارج حدود الوطن. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، أهلا وسهلا مرحبا دكتور.
3: أهلا وسهلا سماح، تحياتي ليك، مرحبا بيك، مرحبا بالكابتن سيد العميد، نوروز ضيفنا، نخليك أنت باش تقدموا
1: طبعا تقديم
3: خاص نادية إيمان، كيف المتابعين المستمعين المشاهدين الكتيبة اللي في الكراهب اللي في الكوجينة، الناس كل نحييهم ان شاء الله مربوحه على باب كاس
1: العالم،
3: فهمت، ان شاء الله نعملوا بريستاسيون باهي. نحب نحيي كالعاده زملائي وإطارات المستشفى العسكري بتونس، تحيه خاصه للعميد الطبيب مهدي بالاسود، وتحيه زاده خاصه للصديق العزيز دكتور غسان الشابي، مهدي شيرجونس وغسان شابي شيرجي ماكسيلوفاسيال،
2: ولا سيرفيس وحده
3: ولا سيرفيس وحده ان شاء الله بالبركه، فهمت، ان شاء الله ديما متالقين وناجحين، ويا ربي ان شاء الله تونس الكل بخير ان شاء الله.
1: ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية. طلياني كابتن كباتن، أهلا وسهلا مرحبا، أهلا بالطلياني
4: ضيفنا ضيفنا الغالي العزيز علي صديقي وعشيري
1: العزيز،
4: تبديريش عاملة فيها ليدي مش كنت
3: عايتي كابتن خطيها في هذه، انت ماكش ليه ماكش مركز ما قدرتكش في هذه ظاهره، مع من بعدي انا باش تعطيك كلمه لك انت ماكش
4: على الكلمه
1: يا طليل
3: ليه خدت انت الكاسكو في خوابي
1: والميكرو والتليفون
4: شفتوا الميكرو، عندي مشكله مع الميكرو،
3: مو الشهاده شد حق خطيها هذا، هذه خطيها
1: الحمد لله،
3: ماذا هذه بنك
1: جاي
3: منك تعرف
1: جاي الله
3: مع لها ماما
1: شحيلك طليل،
4: والله لا باس عليك الخير سيد العميد، الحمد لله على سلامتك،
2: صح خويا خالد والله بارك الله فيكم،
4: انت لاباس تو
2: الحمد لله، والله دام عطاوني فيفير الخدمه،
1: والله يوجه اصفر،
4: لا والله لا
1: يوجه
4: اصفر، انا بالنسبه لي
2: شبيك 48 ما غير ماكلة كان
4: قدرك تو كليماتيزور وجو فهمتي،
1: ها في الكليماتيزور وجا
2: كيفاش انا نجم نصبر عليكم، انا لقيت
4: واحد يخدم دكتورنا الغالي
2: السبيطار العسكري، انتم اقرب اقرب من المروحه
4: دكتورنا الغالي بن سينا، عايش خويا سليم، شكو ماكو
1: شكو ماكو
4: شكو ماكو
1: والفيراج
4: والفيراج ونادية
1: وأمونة
4: وأمونة
1: مرحبا بك طلياني غزالتنا نوروز الجميله. اهلا وسهلا مرحبا.
5: اهلا بك سامح، تحياتي ليك، تحياتي لكيف الحضور. الحمد لله على سلامتك سيد العميد، رجعنا والبلاتو. تحياتي للدكتور كابتن ضيفنا امونا وندو، نسلم على اسمه فينا الكل وين ما كان يوصلهم صوتنا، وعلى راسهم كما العاده الكاتبه.
1: اهلا مرحبا بك نوروز. اليوم انا سعيده جدا بضيف عزيز وغالي عليا بحضنا في الاستوديو. انا ديما نقول الناس اللي ما تحكيش على بداياتها، والناس اللي ما تشوفش بالخير وما تشوفش بالناس اللي وقفت معها وباللي علمتها، راهو الناس هذي ما تشوفش تكبر في حياتها. وانا في الطريق هذي اللي وصلتني اليوم لهنا وان شاء الله القدام لمجالات اخرى، كنت فما رجال ونساء واساتذه وقفوا معايا في الطريق هذي، منهم انسان عزيز علي وغالي كان من اول اساتذتي وعرفتني في جريده لو كوتيديان جويليا 2008. اول نهار 9 جويليا 2008 بدات هكا شويه البدايات الصحفيه، وكان السيد هذية من احسن الناس اللي عاشرتهم، من ارجل العباد اللي وقفت معايا. يا ما سكتني وانا نبكي، يا ما قال لي يا سماح لو تشوف نهار من نهارات
2: فين باش نشوف
1: اي بكيه كنت اش نقول لكم نحبنا ولا كان il avait une plume. كنا احنا اول ما بدينا نخدموا في لو كوتيديان وحنا دي فرانكوفون ونكتبوا بالفرنسيه، il avait l'une des plus belles plumes، وكنا نضحكوا نقولوا راهو السيد هذا يلزمنا لاروس بحدنا ولا ديكسيونير ولا جوجل باش يفسر لنا هو شنو قاعد يكتب. تيلمون il était d'une grande plume السيد هذا في جريده لو كوتيديان. اليوم انا سعيده جدا بحدي خاطر باش نحكيوا في المواضيع الكل، خاصه في كل ما يخص وزاره التجاره والاسعار، وخاطر انتم ممكن انا عرفتوا في لو كوتيديان وانتم الناس اللي تحبوا قرات له برشا في الصحافة الرياضية الناطقة باللغة الفرنسية، لكن زيد عرفتوها في الأسواق الكل، في المرشيات الكل، ياسر قريب من التوانسة، عرفتوه بالدنجري بالشاشية بلوغته هكا اللي تشبه له. كان هو سعيدة جدا باستقباله أستاذي الباترون، احنا كنا نعيطوا له تحية المهر قاسم صديقي وقتها، كنا نعيطوا الباترون محمد علي فرشيشي. أهلا وسهلا مرحبا بك.
6: مرحبا بك، مرحبا بكل السادة الحضور وجماعة الريجي غديك. أنا الريجي والناس اللي قاعدين يتابعوا فينا توا على موجة كثير، والراديو راهو عنده وقع خاص وعنده
1: خاص.
6: مكانة كبيرة في قلوب التوانسة، والتوانسة ديما يسمعوا الراديو، راهو مش يجيبوا تلفزة شنو. أما ثم حاجة يمكن أنا برمي التري رار جورناليست في تونس اللي بيلانك،
1: صحيح
6: خاطر كنت نكتب في شروق وعندي ريسبونسابيلتي في الكوتيديان.
1: صحيح ما انت كنت عارفي في الكوتيديان دوك والتوا عارفي راه في الصحافه استاذ محمد علي الفرشيشي، هذا حقك.
6: احنا ليسونسييل الانسان اللي يخلي بعده، معناها انسان وقت اللي هذيك الكونسيكراسيون. حتى لهنا باش ندخل حديث في حديث، انا حتى في وزاره التجاره وانا مدير مكتب الاعلام جاوني جوج بنات من ليبسي خدموا معايا 6 شهور، ومن بعد انا خرجت في ستاج في المانيا. كي أنا راجع هي واحدة منهم طلبتني، هزيت تليفون نلقى نمرو بيروية تقول لي سي محمد علي يجعلك متقبل تربح، لأنه كي غبت علينا طويك 10 أيام اكتشفنا اللي أنت علمتنا الخدمة معناتها على قواعد صحيحة. دونك هذيك لا كونسيكراسيون، أنك توصل ناس اللي تخليهم بعدك أنت يخدموا ألاز ويكونوا معناها متكونين تكوين صحيح. دونك هذا ليسونسيال، وإن شاء الله الناس تمشي على الخطى هذيك باش تونس اللي تستاهل كل خير تولي لبس عليها خير منك.
1: شكرا لك محمد علي الفرشيشي، وانا سعيده جدا بك وحضري اليوم في الاستوديو. سي ان بليزير سي ان اونور محمد علي الفرشيشي. نمشيو توت سويت وسان ترانزيسيون لضرب البارح.
7: ضرب البارح
1: هي ضرب نورز ويعينها بالدموع
5: لضرب تاثرت الحقيقه تاثرت صح عليك انه كان عارفك سي محمد علي الفرشيشي بالحق، ودي مسؤوليه كبيره انه انا توا باش نقدم الخبر وهو حاضر الحقيقه برشا ناس.
6: لا بالعكس
2: اش معناتها انت ماكش فرحانه بعرفتك توا؟
5: يا دكتور
2: يا
1: دكتور لا هيك ما جيتش فرحانه بعرفتها، راهو عينيها ماهيش بالدموع خاطري تعرف اللي هذيا راهو حكايه قاعده تتواصل
5: جوستومون.
1: يلا
4: نهار اخر وانت عندك ايميسيون
5: استدعاني
4: تبكي
2: استدعاني انا والكابتن باش ننبروا. ايوا
5: سيد العميد
2: بيان سور. لا سيد العميد ما ينبرش،
1: لا سيد العميد يحبها ديما يدافع عليها.
5: نمشي لضرب البارح. في ضرب البارح استقبال الأبطال هكا استقبلوا الحكم الصومالي عمر أرتان بعد ما تحرم من حلم المونديال. تحول مطار إدم عديد دولي في العاصمة الصومالية مقديشو إلى ساحة احتفال كبيرة بعد ما رجع الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر أرتان لبلاد وسط استقبال شعبي حار ومؤثر. مئات المواطنين تجمعوا في المطار رافعين الأعلام الصومالية ولافتات الدعم والتشجيع باش يعبروا على مساندتهم للحكم اللي ولى حديث الشارع الرياضي في الأيام الأخيرة بعد ما تحرم المشاركة في كأس العالم 2026 رغم اختياره رسميا ضمن قائمة حكام المونديال. الجماهير اعتبرت اللي عمر أرتان يبقى مصدر فخر للرياضة الصومالية مهما كانت الظروف اللي منعته من الظهور في أكبر تظاهرة كروية في العالم، وردوا شعارات تعبر على اعتزازهم بالمسيرة متاعه والنجاحات اللي حققها على المستوى الإفريقي والدولي. القصة متاع أرتان أثارت برشا جدل وتعاطف، خاصة بعد ما تبين أنه ما نجمش يدخل الولايات المتحدة الأمريكية بسبب قيود السفر المفروضة على عدد من الجنسيات من بينها الصومالية. الاتحاد الصومالي لكرة القدم دوره أكد أنه استبعاد أرتان من المونديال ما ينقصش حتى شيء من قيمته ومكانته، وشدد على أنه يعتبر من أبرز الوجوه الرياضية في البلاد ورمز من رموز التحكيم الصومالي. أما عمر أرتان قدم رسالة شكر لكل الناس اللي ساندوه ووقفوا معه، وقال أنه رغم خيبة الأمل الكبيرة إلا أنه باش يواصل يخدم ويطور من روحه ويسعى لتحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل.
7: عمر أرتان اللي كان حصل على لقب أفضل حكم في فئة الرجال عام 2025 ملكة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وكان باش يكون أول صومالي يدير مباريات في كأس العالم. بالنسبة للبيت الأبيض، إدارة الرئيس دونالد ترامب تقول اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية منعت أرتان من دخول البلاد المشاركة في كأس العالم بسبب صلته بأفراد يشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية. وهذا فريمون الحدث توا تحكي على عمر أرتان أكثر من اللي تحكي على التحذيرات الأخرى متاع كأس العالم، وبعدش نحكي على ليزوتر فيستيفيتي بين قوسين معناها المشاكل الأخرى في كأس العالم. طليني
4: والله مشاكل كبيرة معناها الحق مشاكل شيء عمل العار.
7: أي نبدأ بأرتان.
4: أرتان واللي عمل العار أكثر إنفانتينو. إنفانتينو ما عندكش فكرة معني معني الألقاب اللي عطيها له الاستيفات توا شيء حشم معناها مش معقول توا أنت ما تحت الإمرأة نتاعك ما ينجمش هو مش يعطي كوب دي مون. تحب يعطي كوب دي مون هذيا توا نتكلم عليه بعد بيعطيها لترامب.
7: أيه باش نحكيو عليها جوستومون. التحذيرات صارت من قبل دونك بالنسبة ليك تعتبر فضيحة.
4: فضيحة كبيرة وكبيرة جدا.
7: سيد عميد
2: والله دروس للعالم الكل. هذه الدولة اللي تحب تعطينا دروس في الديمقراطية والحرية وتنظف في كأس عالم، أنا كنت متأكد باش تكون من أسوأ تنظيمات اللي صارت في تاريخ كرة القدم في ظل رئيس من نوعية هذه ويمين متطرفة وماجا والعنصرية ورجوع على الأمور دي، أنا متوقع أكثر من هك. لكن أنا هنا استرعى انتباهي أحسن كأس قدم من عام 34 اللي كانت في قطر. أنا توقع قلت كان القطريين عملوا كما هك ورجعوا حكم مثلي مثلا يكون نمساوي ولا أوتريشيان ولا أي إيش كان يصير؟ إيش كان يعمل إنفانتينو؟ إيش كان يعمل الدول الأخرى؟ هم الفضائح اللي عملوها على جالك تذكروا الفريق اللي حاط يده على فمه
4: ألمانيا.
2: زعمة الأخرى جيتنا بوزيرة الاستثمار الألمانية جاية بالباحث في دولة مسلمة بشعار مثليين وعملوا الفضائح. تصور أنت دولة عربية
7: كان جاءوا تعاملوا معهم بالمثل
2: بشو وديكم العالم يا ناس فيقوا أراو سيالة الميكيلين ولت واضحة لي وكانوا في تونس هنا يخوفوا فينا أرد بالك الفيفا أرد بالك هاي طلعت قزمة الفيفا هاي طلعت إنسانة معناها منشيرة قل لك أنا خطيتني سياسة وخطيتني كل شيء ومنشيرة به كيف هو الأمريكا رجعوا بتكونش تحطه في المكسيك بونتو في جسمه هو شعار يلبسه هذايا الحكم الصومالي شعار بلاده مش شعار الفيفا أخي زاربيتر شاد أنت ترامب طرد الفيفا الكل مال مش طرد الأربيتر هذايا ترامب طرد الفيفا بكله طرد إنفانتينو لأنه السيد هذا مش لابس علم بلاده والحكام اللي جاوا كلهم لابسين شعار الفيفا إذا ما عادش يتشدق سي إنفانتينو وجماعة الفيفا يدخلونا في الشقائق والرقائق ويقول لك لا حتى الدولة نتاعك ما عندهاش حق الدخل في كرة القدم ها وطلع كل شيء معناها مزيف وطلع كله سياسة ميكيلي وما زالت فضيعة بشوف
7: الإعلام الأمريكي مش نحكي لك على نقطة أخرى الإعلام الأمريكي ربط عمر أرتان إلهان عمر
2: اكزاكتومون
7: اللي هي نائبه في الكونغرس الامريكي من اصل الصومالي ولي عدوه ترامب تليسون وديكلاش دو بارتو من 2018
2: انا كان جيت اليوم في بقعه رئيس السنغالي نقول بلادي روح بلاش بها كاس العالم خلي عاقبني شنو فريق هابط في مطار وكلاب وتفتيش وفضايح صار فضايح الفريق السنغالي
4: في البيست
2: في البيست انا واحد بالناس انا كاسات في تقول ما روحوا روحوا شنو هي هنات هذه اش معناها قالوا خايف من عقوبات فيها ما حشيش بها الفيفا وما حشيش بكرة قدم قدام عالم بلادي السنغاليين حق يراجع رواحهم في الحكاية دي
4: والعراقيين
2: هي أكبر إهانة
4: والإيرانيين
7: 15 عضو من الإداري الإيراني تم
2: منعه وبعد
5: الصحفيين زادت
2: الروح اختاني بتقول صحفيين نجم أسمى بليز هما هذا فريق جاي يمثل في بلادي يمثل الصحافة نجم يقولوا ها لا انا نكلم فيك على الرسمي لزوفيسيال يعني الملاعبيه ومسؤوليهم شنو معناه الحديث هذا يعني طز في كره القدم وطز في الرياضه اذا كان انا تمسي عالم تاعي اذا كان اليوم شوف دول تتهان بالطريقه هذيك وماشي باش تلعب كوره مش مازال فاهم كوره
7: واضح عميد دكتور
4: هي فضيحه بصراحه معناتها فضيحه ومعناتها عنصريه زايده عن اللزوم وغير معقوله ويظل اول مره في تاريخ مسابقات كاس العالم اللي يظل بدايتها في 1930 في اليوروغواي مش 1934 وهزتها اليوروغواي اللي لا بروميير فيرسيون شوف ترامب وصل مو خلينا نحطوا الامور في اطارها باش نفهموا العقليه نتاع العباد هذوما العنصريين اللي ما عندهمش حدود وهو مرض معناتها سي اون مالادي لا ميغالوماني اللي تو سون سوبيريور للعباد الاخرين يا اخي مش عمل ديكلاراسيون قال على الهجره والايميغراسيون قال نحبوا ديزيميغري من السويد نحن دوجي جيو جماعه الصومال قالوا
7: ذكرهم وبخبيك في الهان عمر وقتها
4: دونك هذا ما كيبدا عبد معناتها هذا غير متوازن لا نفسيا لا عقليا يعطي يدخل بلاده في مشاكل كيما هكا على خاطر اول مره تصير ونظمت الولايات المتحده قبل كاس عالم ما صارش فيها هذايا معناتها فضايح مع الاربيت هذايا الصومالي فضايح مع ايران فضايح مع السنغال فضايح مع العراق فما جوار شدوه 7 و8 سوايع يعني شنو هذا معناتها يمكن كان جاو داخلين للجنه ما يعملوا لهمش هكا هذا واحد اثنين انا كان جيت في بلاصه الحكام حتى حد ما يزفر في الكوب دي موند هذايا للاهانه اللي خذاوها شنو سهل مرتبط بعناصر ارهابيه خي ما كذبوش وقالوا العراق عندها اسلحه بيولوجيه وهدموا بلاد
7: اسهل ما فما ارتباطه بعناصر
4: والعالم الكل يقول لهم مش صحيح وما عندوش صدام حسين الاسلحه البيولوجيه وفرنسا واوروبا وهم قالوا لا عنده هاو تليفون هنا سمعنا ريق بارد معناتها ما تعبني انا نصدق لي الاربيت هذايا الى دي انغولاسيونيل تيغوريست انا بصراحه نستبعد العار على الفيفا وعلى رئيسها والفيفا كي كانت تو السيد العميد جبد قال كان صارت في قتال المثليين انتصار اكثر من هكا يا اخي ما منعوش المنتخب الكويتي 3 سنين الفيفا بور دي ريزون بوليتيك وتعاقب المنتخب الكويتي وقتها الفيفا عندها كلمتها وتقولها ترى تورينا تو كاس عالم فضيحه تنظيم فضيحة اليابان نقلت من المكسيك ومن عجل درشون ملقاتش فين ترينة جمعية تخذين نقلوا من الوطلة خرجوا لهم حنوشات وجوسي باكوا معنتها شوف فضايح بالجملة وهذي الكل المسؤول عليه هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
7: رأسا
4: دونالد ترامب هو اللي هز بلاده للشيراذي وانا متأكد اللي أغلبية الأمريكان ما همش فخورين بشي اللي عم فيه هالرئيس هذي قلة الحياة اللي ولات معناتها أربيتر وتيغوريست على خاطر إلا دي ريغلومون دو كونت بوليتيك مع مرأة من الصومال ولا على لون بشرتها ولا معناتها شوف عيب وعيب عيب كبير يا ستر
7: واضح الدكتور محمد علي فرشيش
6: هو خليني نقول لك اللي السيد العميد معناها اختزل كل شيء أما فقط الفيفا ظهر بالكشف وأنها تتعامل بسياسة المكيالين اليوم مع دول تولي معناتها تتدخل فيك وما عندكش الحق درا شنو في الكوره واحد واليوم معناتها قدام امريكا وقدام الفضايح اللي صارت انا فقط نقول كما قالوا الاولاد توا اللي معناتها السنغال مثال انا واحد من الناس لو كان جيت مسؤول في السنغال ناخذ طياره معناتها مع الملاعبيه نتاعي ونروح
4: بالضبط
6: منين جيت وما نلعبش خليها تولي فضيحه بالحق معناها ولا ايران سمالي. ولا غيرها لانه
7: السنغال
6: سنغال
4: سومال ما عندهاش كيب
6: تلعب لا نحن قلت ايران انا قلت ايران
7: سنغال وايران
6: ولا العراق ولا غيره يا خويا نمشيو نروحوا هي فضيحه فضيحه معناها اكثر ما كل الاهانه نتاع ملعبيه قاعدين على كراسي هكا
4: وفرق من تونس
6: اي ما ترية ما اي ما مقصوده مقصوده العمليه معناها مقصوده الاهانه بتاعتك على كرسي بلاستيك وتقف ودرشوا وهو يفركس فيك وكيف واحد راه مش معقول معناتها شيء
7: فوالا
6: اليوم يمكن يلزم مقاطعتها الكأس المفروض تقع مقاطعتها كأس العالم كما ليزربيتر قال لك العميد راي ذاك هو عنده شعار الفيفا لهنا اللي حاطه على الوحده نتاعو على التينيو نتاعو هو شعار الفيفا وين كان فونتينو انت يا سيد الباترون تاع الكره معناتها في العالم وكل طلع باسيف قدام معناتها انا روغون انا مسميه اللي هو دونالد ترامب
7: واضح فاصل ورجعنا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
8: Publicité. Super siesta. الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة. تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع Golden Moment Event وLexus Event حفلة ليلة الخلود يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس

0: الكوب دو مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موش بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
2: ديوان فهم صوتكم.
1: من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: الخمسة واربعة وثلاثين دقيقة والحدث يفرض نفسه. نحكيه على مشكل وفضائح بالجملة في مونديال 2026 الولايات المتحدة الأمريكية. وقبل ما نكمل نحكيه على المونديال هيت نحكيه كرة طالين الكرة اللي نعرفه هنا فيها 17 قانون.
4: بل
3: على هكا ولا
4: هي؟
3: نمر واحد تيران، اثنين
4: الروح،
3: الكرة
4: لو بالون.
3: اوه هذا احكي لي على الكرة
4: لو بالون. ولا ما بتفيق عليه ما
3: بتفيق عليه صفق عليه
4: ولا
3: وقت يا طليل
4: ولا
3: ما جستمو هيت نحكي وكرة هيت نفهمو كيس
4: لو بالون. في كل كوب دي موند فما بالون
3: كرة اي
4: وكل كوب دي موند عنده حكاية البالون ذي به
3: اي
4: بالون ذي اسمه تريوندا.
3: ايوة
4: عليه اسمه تريوندا. المعنى مشتق من الإسبانية ويعني الأمواج الثلاثة للتروا فاك وهو احتفال للدول الثلاثة المستضيفة للبطولة كندا مكسيك استازيني. تزيين الكرة وين الكرة هاي كاريتوها تزيين الكرة برموز وألوان مختلفة يمثل كل دولة من الدول الثلاثة. الأزرق هذيته الأزرق فيه نجمة هذيك الولايات المتحدة.
5: الولايات المتحدة.
4: والأحمر هو الكندا كندي. يمثل شنو يمثل لفي دراب اللي هي ورقة القيقب اللي في الدراب بنتاح. والأخضر هو النسر المكسيكي. التصميم جيوا هنا التصميم معناه فما تكنولوجيا كبيرة في الكرة. تم تصميم الكرة من طرف باحثين في الفيزياء على المستوى التكنولوجي من جامعة تسوكوبا باليابان.
6: أيوة.
3: تسوكوبا
6: شوف شكون مشارك.
4: تم تصميمها شيء كبير تم تصميمها بطبقاتها الأربعة كاتر بانو. لماذا؟ أول مرة في العالم لأن الكور الكل اللي لعبوا بهم كانوا بتروا بانو معناه وذلك من أجل خلق سيرفاس سطح ولا سوبرفيسي يوفر لها هنا الأهمية نتاع هذم لي بانو يوفر لها ثباتا مثاليا أثناء تحركها في الهواء مما يضمن لها مقاومة هوائية كافية وموزعة بالتساوي أثناء انتقالها في الهواء. تقولوا لي شو الحكاية مو تشوفوا انتم الكرة تمشي وتهبط وكل كفران نتاع اسمه
5: كارلوس
4: ألبرتو ضد فرنسا اللي عم تكا خرج بعد دخلت
6: روبرتو
4: كارلوس روبرتو سامحني روبرتو كارلوس ألبرتو
6: ضد فرنسا
4: لا فما زوج واحد يخل تاب
5: كارلوس ألبرتو كان ريال
4: pour assurer une bonne trajectoire de la balle الغاية تثبيت مسار الكرة في الهواء خط السير نتاعها تمشي قد قد معاش تمشي وتهبط وتعمل. الباحثون في الفيزياء لاحظوا عيوب في كرة جابولاني 2010 نتاع جنوب افريقيا. جاو يشوفوا فما اسيمتري في لي بانو. هذوما العلماء اليابانيين بس ما فماش تناسق وتوازن وتفاوت بين طبقاتها الثلاثه. النتيجه لير ساكروش اي بوي اي سو ديتاش. الكره كي تبدا الفوق وتشوفوها تعمل هكا وتهبط وفما معناها التراجكتور نتاعي اللي يزيب القله ما يحبوهاش. تو الناس تقول ما لا بونتو تعمل هكا ولا البونتو يمشي

0: وتعمل هكا معناها تغير الاتجاه نتاعها. النتيجة قلت كلير سكروش الهواء يتشبث يلصق ثم ينفصل، فالمسار ينحرف، لما ينحرف يهبط من جديد تحت تأثير الجاذبية. خشب الكورة كيكو برا، شو الكورة واحنا نشتحوا على كرش حصان مش يفريو فهم. هنا عملية تغيير اتجاه ومسار الكورة في الهواء، خاطر التراجكتوار تاعها توا اللي زيبل ينفيزيبل الرالنتي اون بلان فول. بربي معني رفقا بحراسنا، كما تعرفوش شو الكورة اللي تعمل حراس ما عندكمش فكرة. التريوندا معني عكس ذي جبلين تثبيت التصميم تحتوي، هنا تحتوي الكورة على مستشعر إلكتروني للحركة، كابتور إلكترونيك دو موفمون، يرسل البيانات 500 مرة في الثانية في الوقت الفعلي والآني لحكام الفار بشكل مستمر طوال المباراة في الحالات الصعبة، التسلل، لمس الكرة باليد، وأيضا تحديد اللحظة الدقيقة التي يلمس فيها اللاعب الكرة. تريز امبورتان، معناها وقتاش تخرج الكرة من ساق الملاعبي باش يقول لك أرجو ولا مش أرجو ديبار دبال. هذا الجهاز استقبال مثبت داخل الكرة مزود ببطارية تم شحنها لمدة 9 ساعات، خاطر ملكوب تبقى حتيها. الكرة متصلة ب 12 كاميرا موزعة على كامل الملعب، ترصد كل عنصر من عناصر حركة الكرة وحركة اللاعبين لحظة بلحظة، وتكون صورة ثلاثية الأبعاد لكامل المباراة، وعندها تكستور. الطلية ذي هنا نجيونا، الطلية ذي يساعد السيطرة على الكرة في التسديد والمراوغة والكنترول والارتداد. الارتداد اللي هو الربان، الربان كان قبل، كان قبل عالي، تو الربان ولا منخفض، وذا يتساعد شكون؟
1: معاش بومبي معناها،
0: معاش بومبي برش، هذه يتساعد اللي عندهم فنيات كبيره مش الغفاصه. هذا ولا اميليوراسيون دو لانديرونس لور دي فراب دريب لونتي دو سويت. الكوره اصبحت مصدر المعلومات الاساسي للحكم. هذه الكرة جديدة انت عليها
2: أحسن كرة في تاريخ كأس العالم بخاتيكمو، إني أكثر كرة شكروها
0: هذه تتكلم عليها تريوندا.
2: فما شكون يقولوا برازوكا؟
0: لا برازوكا
2: 2014
0: لا هذه أكثر،
2: هذه أقوى
0: وأقوى من
2: دونك. هذه اليوم مشي تحكي عليها كأحسن كرة،
0: وهذه أقوى من كرة الرحلة. أول كرة عملوا فيها كابتور اللي هي 2022 في قطر،
2: قطر. قطر.
0: ولا تحبوا نعطيكم فيسا؟
2: برافو عليك يا طالب،
0: نعطيكم فيسا فيسا. الكوب دي مونت لوتور انتاحة 36.8 سنتيمتر، توزن 6.1 كيلو 18 كارا. هذه هزتها ألمانيا أول مرة الكرة 1974، فما سبب. هذه شي دوفر أونور ماسيف من سكولتور مونديال إيطالياني اسمه سيلفيو غاتسانيغا ولد بلادي، فهمتني؟ علاش ألمانيا هزتها؟ خاطر كان جوليو ريمي اللي عمل هو الكوب دي موند، وهزتها البرازيل خاطر 3 مرات وليت في عند البرازيل، معناها فهمتي خذتها البرازيل كي عملوا الكوب دي موند هذه، وليت ما حتى جمعيه ما تاخذها خاطر فيها دزوي كارا، معناها تاخذ كان النسخه نتاعها. نجي واحنا جوليو ريمي هو اللي عمل الكوب دي موند، سي تان فرونسي. جوز اولمبيك شكون؟ بيير دو كوبرتان، سي تان فرونسي. شكون عمل الكوب دوروب؟ سي ليكيب سو سون دي فرونسي. حتى ما مقوله تقول الفرنسيس معناها خلقوا، معناها عملوا القوانين للكره وخلقوا الكره، خلقوا الكره. الانجليز عملوا القوانين والبرازيليين ربحوها.
2: برافو عليك طالين،
0: فهمتني؟ فما حاجات اخرين فما حاجه ذي هو تسرق ذي الكوب باش يلعبوه في انجلترا، تسرق الكوب في الاكسبوزيسيون بيبليك، ما لقاوش شكون سرقوا. واحد يحوسوا كلب، الكلب لقى الكوب، الكلب ولا ايرو ناسيونال،
2: فوالا
0: ولا ايرو ناسيونال
2: لا كوب دي مونت.
0: البيس 430 غرام باش الناس نتقفوهم خاطر يقولوا كيك، فهمتي؟ ولا وتسوى 150 يورو.
2: 950 يورو
0: اوفيسيال،
2: تقريبا 500 دينار
0: بالبعني. هذوما شفقوا علينا راه،
2: فوالا 500 دينار تونسي. شويه سؤالات على كاس العالم قبل ما نمشيو ونحكيو على الاسوام والاسعار، خاطر الاسعار اقوى من الكره ذيك توا طالينا. مش نحكيو شويه اخر محمد علي فرشيشي، شكون اصغر لاعب يسجل ويفوز بنهائي كاس العالم؟
0: بلي
1: بيلي.
2: برافو دكتور في عمر
3: 17 سنة.
2: فوالا شكون اكثر لاعب كان عنده ركلات ترجيح خلال كاس العالم؟
0: معناتها
2: سبع ركلات ترجيح مركيهم في كاس العالم
4: بيناتي البرتغالي
2: لا
1: جست فونتين
2: بون البرتغال اي نجم شكون ده
4: اوزيبيو
2: لا لا لا لا في جدد في جدد
0: رونالدو
4: ميسي
2: ميسي فوالا ميسي في نسخه 2022 تحصل على سبع ركلات ترجيح وهو اعلى رقم يمنح للاعب واحد في نسخه واحده من كاس العالم. شكون المنتخب اللي حقق لقب المونديال بثمانية اهداف فقط وهو اقل عدد اهداف يسجلوا بطل كاس العالم عبر التاريخ؟
4: بريطانيا.
2: شكون
1: بريطانيا؟ بريطانيا.
2: لا
1: مش بريطانيا.
2: لا
0: فاميليو راغوي. فاميليو
4: راغوي لا راغوي الفينال اللي ربحها 4-2.
2: كي نقول لكم مونديال شنو باش تعرفوا شكون
0: شو هما شو فما فما البرازيل فما ايطاليا فما فرنسا فما انجلترا فما فما فما اسبانيا
2: اسبانيا 2010 مونديال 2010 8 اهداف
0: فينال انا زيرو ضد
2: داونون اقل عدد اهداف يسجلوا بطل كاس عالم عبر التاريخ. شكون المنتخب الوحيد اللي عمره ما غاب على كأس العالم منذ انطلاقه عام 1930؟
4: برازيل.
1: برازيل.
2: برازيل. دكتور.
0: كم اشتغلت برازيل؟
2: منذ.
0: إحنا
2: سكروها كأس العالم. سكروها كأس العالم منذ انطلاق كأس العالم عام 1930 ما غابش منتخب البرازيل على أي نسخة من البطولة.
4: واللي هو ليكيب لا بلو تيتري هز 5 كوب دو موند. ومن بعد ألمانيا 4 ومن بعد إيطاليا 4. من بعد يظل الأرجنتين 3. بعد فرنسا زوز
0: بعد اليوراغواي
4: اليوراغواي زوز واسبانيا ضد
0: واحد
2: هلا
5: الله عليك يا حبيب والديك
2: سلام بربي محمد علي فيش قولك في الدكتور بحذيك كوارجي انت تسمع الدكتور كذا فهمت
1: كوارجي كوارجي
2: كوارجي صحيح تحية لكم ناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا فاصل ورجعنا
6: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية مونديال سنام على تليفانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تليفيزور كولي دي ميني ليد تليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم
7: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم
6: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح
2: الخمسة وسبعة واربعين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة شكرا على المتابعة الخبر يحكي على غلاء الأسعار نورس
8: كيو سماح على تشكية من غلاء الأسعار متاع الخضرة والغلة اللي مازالت متواصلة لحد الآن الناس الكل تقريبا تقول أنه ما هوش منجمين يشريوا لا خضرة لا غلة وإلا يشريوا في كميات محدودة والأسئلة ونقاط الاستفهام مازالت متواصلة ما همش فاهمين الأسباب وعليش هذا الكل
2: ولا.
8: والحكايه
2: احنا قلنا نجيب وزاره التجاره جبنا محمد علي الفرشيشي قبل ما نسالك الغله والخضره في الوقت هذا تعتبر غاليه ولا لا محمد علي الفرشيشي كان ناخذ توا ابروكسيماتيفمون قداش الاسوام اليوم بالذات وكيفاش نعرفوا الاسوام احنا وكيفاش المواطن التونسي يقول هذا يعتبر غالي ولا رخيص وفي المتناول
1: هو يلزم ساعه ثقافه كبيره للمستهلك ويلزم معناتها اعلام يكون متواصل
3: خاطر المتركاش بالإعلام هو اللي بشي ينزم يحط حاجة في ذهن المواطن التونسي. احنا للأسف الشديد ما عناش مجتمع مدني اللي يقوم بالدور متاعه معناها
2: بالدور المدني
3: في تأثير وفي مرافقة المستهلك. احنا المجتمع المدني متاعنا متاع بيانات نكتب بيانات اللي احنا قاعدين نقولوا فيها اللي كانت تقول فيها نور استوى انت العباد الكل تحكي على غلاء الأسعار ثم حاجات ما هيش معقولة. خاطر اليوم كي نخزر انا في الوفرة متاع الانتاج المفروض تكون ثم وفرة متاع انتاج. اليوم احنا في ماناش في تقاطع مواسم باش نقولوا شبه البطاطا، لكن للاسف البطاطا اللي وقع تسقيف الاسعار نتاعها على مستوى الجمله في حدود 2 دينارات على مستوى الجمله راهو نحكي اليوم قاعده باقي توصل لك 2 دينارات هذيك عليك علاش قاعده في السوق نتاع التفصيل.
2: انا خذيت البارح 2500
3: باش تقابل 2500 على خاطر هو شاريها من سوق الجمله ب 2 دينارات.
2: فوالا
3: كي جيت نبحث انا البارح في تقول لي راهو سبت برشا مطر وبرشا معناتها بطاطا
2: فزدت
3: ما نقول
2: مشكلة تخزين معناه
3: هو ثم مشكلة التخزين شوية مش برشا لكن ثم برشا مضاربة خنقولوها راهو الكلام يلزم يتقال هذايا لكن ثم عمل قاعد يصير توا ان شاء الله يعطي الاكل نتاعو خاطر علاش اليوم من هبة ودب تحب غدوة نمشي وانا وياك نحلو حانوت خضار وندخلوا المارشي الجرو ونشريو ونصبحوا نبيعوا على رواحنا اليوم
2: من غير خضار كميون وديما يمشي
3: انا قلت لك من غير خضار قاعدين اليوم ثم تمشي نتاع باش تولي ثم راهو عملناها قبل اول ما دخلت انا لوزاره التجاره كان ثم بطاقه مهنيه اللي عنده بطاقه مهنيه
2: اللي اسمه محمد علي فرشيشي ما عادش وزاره التجاره دونك راهو صحفي قاعد يتكلم
3: تنحاتك البطاقه هذيك اليوم باش ترجع باش يولي معناتها ما يدخل سوق الجمله الا معناتها البروفيسيونيل ديميتي خضار
2: ما عاد باش يدخل لسوق الجمله
3: إن شاء الله
2: الا اللي عنده بطاقه مهنيه
3: الموضوع اللي قاعدين يخدموا عليه تويكا
2: وعلاش نحات محمد
3: والله معناتها الامور غامضه ما نكذبش عليك معناها
2: يقول قايل الامور يعني كانت منظمه علاش تتنحى بطاقه
3: كانت فيها بطاقه وقت اللي كان سوق الجمله انا خلطت على سوق الجمله في منصف دايره
4: فين عام تنحات ونفهموا
2: فين عام محمد
3: نحات في اول لي زاني 80
4: بعيدة ما
3: لا بعيدة
2: بعيدة من الفين
4: وتجي
3: لا لا ما هيش بعد الثورة لا لا احنا الساعة هي بعد الثورة معناها الأمور زادت تحلت شي يصير لهنا تشتت العرض.
2: استنيني محمد علي أعطيني قصة حياة منتوج نفهمه من الفلاح من الثانية عندي بطاطا هنا أعطيني قصة حياته المنتوج هذية باش يخلط لي أنا مثلا كعبة طماطم من الثانية يخلط لينا الخضار في الحومه كيفاش قصه تحيه نور سقتي بربي طماطم
3: اي انا جايينها طماطم انا جايين اما خلينا نحكي للدكتور انا على البطاطا على لا باش نحكي له على بعد 2011 شنو اللي صار
2: ايوه
3: التورناطه نتاع بطاطا كانت تتباع بمليون و700
2: ايوه
3: وكان التورناطه نتاع البطاطا في الهكتار تعطي معناها 30 35 تورناطه
4: ما شاء
3: الله التورناطه هذيك ولات ب 3 ملايين و400 و3 ملايين و700 بتتباع في النوار 4 ملايين و200
4: فودو معناتها
3: وتعطي 15 تورناطه يعني السوم زاد فودو ونقص 50% يعني هذايا ساعه من الحاجات
2: حاجه من الحاجات
3: اثنين
2: فلاح زارع بطاطا
3: زارع هكتار بطاطا
2: زارع هكتار بطاطا كيفاش من بعد يخلط هذيك للسوق خنف
3: هو هذاك يزرع بطاطا باش يخلط للسوق هو يدفع معناتها 14% يدفعهم
2: لشكون؟
3: ثم 5% نتاع الهبات و 3% نتاع الشركه
2: وحسب هذاك يوصل للسوق انا قبل ما نحط في انا باش نوصل للسوق ماهوش الفلاحه الكل هما اللي يهزوا في الانتاج نتاعهم
3: ما هو هذايا الضربه هي فين؟ هذايا اللي باش نحكيو عليه اليوم ثم هباطه وقت اللي القانون يمنحهم لي مونداتير هذوما ما عندوش الحق باش يكون في نفس الوقت تاجر هو مؤتمن انت تجيب لي البطاطا نتاعك انا نحطها انفرق. عندي يجيني الكابتن باش يشري يقول لي باش نشري اخويا على 2000 نهز التليفون ونشاورك تقول لي بيع هذوما اليوم ولاو لي مونداتير
2: بيدهم اللي هما الهباطه هذه خدمتهم
3: اليوم برشا هباطه باش ما نستثنيو الناس الشرفاء برشا هباطه ولا يجيك ليك انت في
4: الثانيه
3: في الثانيه نتاعك يقول لك خلي لي هذيك على حسابي ونتفاهموا فيها
2: واضح.
3: انت باش تبيع حلو وتاخذ فليساتك وتربحك ال 14%. يعني في باش تبيع بمليون ويقصوا لك 140 دينار، تولي انت تبيع له بمليون وتقبض مليون، وهو يهز ويحط في المخزن.
2: ايوه.
3: ومن بعد يبيع بالسوم اللي يساعده هو.
2: فوالا.
3: تولي من غاديك
2: تبدا المذاكره. مش في وقتها، يبيع وقت اللي تطيح ال فما بينوري.
0: تلاعب بالقانون.
2: هاي هي
3: تلاعب.
0: مضاربة يضرب.
2: فوالا.
3: اي هذه المضاربة كيفاش تقع؟ هي منين تبدا هي المضاربة؟ تبدا من غاديك. به. اثنين، وانا ما نحبش نقول راهو المراقبة، خاطر المراقبة خلينا نحكيو الصحيح. يعني العدد نتاع المراقبين متعرف باش تعمل محضر. ويكون تم الشروط والحاكم يحكم بمقتضى ما كتبته أنت، يزم يكونوا زوز أعوان عندهم ضابطة عدلية.
2: أيوة.
3: محلفين.
0: محلفين.
3: اليوم العدد بتاع المراقبين لا يفي بالحاجة.
2: ولا.
3: هذه أنا عطيت مرة مقترح، قلت ثم قاعات متاع تكوين موجودين من أعلى تراس في وزارة التجارة.
2: أيوة.
3: يا أخوي عندك برشة أعوان قاعدين ما يعملوا في حد شيء، يشربوا في القهاوي، يعمل قهوة يرجع البيرو، يعمل دورة ويخرج يعاود يعمل قهوة ودرسهم. يا خويا جيبهم عمل لهم تكوين سريع
2: وردوا مراقب.
3: وردوا مراقب.
2: فوالا.
3: فهمتني؟ ومن بعد هزوا يحلف.
2: ما تخسر حتى شيء، نفس الشهرية نفس الكل.
3: للمحكمة يأدي اليمين. يولي عاون تاع مراقبة كامل تم الشروط ووقتها ياخذ البطاقة نتاعه.
2: شو اللي يمنع هذا محمد؟
3: التوا ما صارتش العملية هذه. الاعداد معناها قاعده الناس تخرج ريتريت ما تعرف من 2011 لتوا ما ثماش تعويض. صار في 2011 هك اللي دخلوا كيما الناس الكل تعرف معناها بالطريقه دخلوا كل ايش علينا لتوا ما ثماش ريكروتمون، وهذا اللي قاعد ياثر
2: معناها. دونك واحد تقول المراقبين عددهم غير كافي، حتى كين الناس كل تحب تخدم فريمون بالكدا ما همش ما ينجموش. اثنين، تقول انه بعض الهباطه ما عادش خدمته هباط فقط، لا ولا هو
3: ولا
2: اللي يقبل السلعه وكذا. السمساره الناس اللي بين الفلاح وبين الخضره، خاطر هل الخضاره الكل يشريوا من السوق المركزيه؟
3: لا
2: هلا. دونك منين قاعدين يشريوا الاخرين؟
3: والله يجا نهار ثم كاميرا ما هو سيد العميد
2: فما موجود
3: نخرج الكاميرا
2: ونعمل
3: دورة في من السبعة متاع الليل وتشوف الكمين اللي تجي للخضارة وتهبط السلعة وتخدم وكذا
2: تمشي تهز نورز تمشي
0: يوم ما قلت لك أنا المأساة في تونس عاملوها لكراها بضومة وتذكر قلت لك مشيت للجبة نلقاها صف طويل وعريض فجر طالعين هذوك مش مشيوا سوق الجملة، وهذا الإشكال اللي قلت عليه. ما الدوار فهم الأبخر كان السواك الحار، لازم الدولة تحرك وتاخذ قرارات حاسمة وتضرب اثنين وتعمل محاكمات متلفزة في كل شيء.
2: محمد علي فرشيشي، خليني من أنه الخضار لازم يكون عنده بطاقة مهنية. اليوم المراقبة كي تمشي للخضارة، هذوما اللي يجيبوا لهم الكمين من غير ما يكون تعديت على السوق المركزية، فيهم فاتورة هذا على الخضرة اللي عنده ولا فلفل والبطاطا والطماطم؟
3: هذه السرقة.
2: كيش يعملوا في الفاتورات؟
3: ثم سرقة مقنة. أنا نجي ناخو من عند الكابتن كميونة فيها طرناطة بطاطا.
0: والله بعد نمشي
2: ناخو 200 كيلو من
3: نمشي ناخو 200 كيلو من السوق وناخو فاتورة لهنا. يولي الاجتهاد نتاع المراقب. خاطر انت تخزر للكميه ماهيش نتاع 200 كيلو قدام.
2: اي ما تشكون الكميه راهو في الجراج التالي المسكر مش في الخضره.
3: لازم تمشي له. لازم تمشي له. خاطر لازم كل واحد يعمل ديكلاري وين عنده
2: المحلات. هذه قصه حياه المنتوج. محمد علي فرشيشي الاسوام اليوم.
3: اي.
2: مثلا انا كيف نحكي ما نعرفش نحكي على سوريز انا. مرط عليك ال 25
0: دينار
2: سوريز الكيلو ب 25 دينار
0: 25 مرة
2: مرة شريت كيلو
0: حافظ البطاطا ب 2000 ونص وسوريز ب 25
2: وصل زاد شريت ليه ولا خديت كل شيء المال اللي فات وبطلت سي السوريز هذه ب 25 في الأصل قديش ينجم يكون سومه في بلادنا؟ الأسوام أكيل بوان تنجم تطيح لو النحي والسرقة والتحيل وال هذي
3: برشا حاجات
2: راهو
3: كان باش نحكيو شنو هو يلزمنا نحيو. ايش نقول لك اليوم كانت دور تو تحكي مع الخضاره الكل.
2: اي
3: باش يقول لك انا يا خويا راني مثال الخضار فك الكيتونس نتاعو هذيك عنده 3% نتاع الحماله.
2: ايوه
3: يعني هو المفروض جاء شراء السلعه حطها على الكي السيد الحمال الشركه هذيك اللي موجوده يجي يهز له سلعته يحطها في الكميونه بلاش، هو ما يهزلوش السلعه كان ما يعطيهش المينيموم ولا 2000 لا لا 3% هذوكم تقصوا ديجا مع البيع
2: 2000
3: يلزم يعطيه 2000 اثنين اكل الممارسات تحت الطاوله
2: أيوة.
3: اللي قاعدة تصير
0: هذيك هي بفايدة.
3: كيفاش تصير اليوم الممارسات؟ أنا هبات قاعدة على روحي هكا وانت جيت وثما بينيوري متاع بطاطا ولا ثما سوريز هكا خاطر غلة ما تقعدش برشا وفيسع فيسع طوفة بدرشم. أنا الحاكم عمل تسقيف متاع أسعار يقول البطاطا يزمها بألفين تتباع به. أنا باش ناخذ عليك باش نعطيك الكيتونس فيها ألفين، لكن نقول لك برا امشي لنورس غاديكا باش تعطيها على كل شكارة 10,000.
0: با با با
3: خاطي استنى والقانون القانون متاع التجارة في تونس يحمي سوق الجملة في بيريمتر يظهر لي باش ما نعطيش معلومة غلطة متاع 25 كيلومتر مربع ما يلزمش تتعاطى تجارة الجملة
2: في فلا.
3: احنا اش قاعد يصير توا؟ ريتو سوق الجملة وين هو في بير القصعة في المروج كاتر كله دبوات، وحتى الباب تزيرة كله دبوات، تمشي تهز ورقة
2: أسواق جملة انت. أخرى
3: تهزك الورقة هذيك للسيد اللي موجود في الدبو
0: موازية.
3: اللي انت دفعت 10,000 متاعك ولا عشر قداش باش تاخذ
2: تخلص غادية ما تقبل من المروج
3: تمشي تقبل من غاديك تمشي تهز السلعة وتهبط بها. دونك هذه من الحاجات اللي كيفاش باش نقاوموها توا. وعلاش أنا قلت راهو المجتمع المدني ما أنت خلينا نقول لك حاجة
2: لا باش تكمل تقول لي باش نكملوا نحكيو نحب نحكيو زي على الفريقوات وعلى الحلول الممكنة بعد الأخبار.
6: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
9: ببليسيتي. تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
10: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
11: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
12: متفاهمين في نفس الحاجة الكالي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم
1: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم.
3: ديوانا فهم فلاش نيوز
4: موجز والسادسة. ديوانا فهم عسلامة. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير تعلن عن تسجيل انقطاع في التنوير العمومي بالطريقة الجهوية 92 على مستوى المنعرج الممتد من مفترق الرماية إلى مفترق خنيس، إضافة إلى الطريقة الجهوية 100 بطريق القيروان من مفترق طب الولدان إلى مفترق البنزرتي، فضلا عن منطقة منعرج الساحلين، وذلك نتيجة عطب طارئ بمحطة التغذية التابعة للقطاع. وأكدت الإدارة في بلاغ أن أشغال الإصلاح والفحص الفني ستنطلق غدا بهدف إعادة التغذية الكهربائية وإرجاع التنوير العمومي إلى سالف نشاطه، كما أشارت إلى أن عملية إعادة الإنارة ستتم تدريجيا فور الانتهاء من التدخلات الفنية والتثبت من سلامة الشبكة، داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر خاصة بالمناطق ذات الرؤية المنخفضة إلى حين إصلاح العتب. الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد تعلن في بلاغ عن تدعيم قسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بجهاز منظار المفاصل، وهو جهاز متطور يساهم في تشخيص أمراض وإصابات المفاصل وإجراء تدخلات جراحية دقيقة، فضلا عن جهاز التصوير الشعاعي الجراحي، وكذلك توفير آلة تصوير طبي جديدة بالمستشفى المحلي بالسبالة. افتتاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب بولاية منوبة وتحديدا بالضيعة الدولية المسترجعة للمشاتل الممتازة بمعتمدية البطان. والمكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة تفيد بأن تقديرات إنتاج الحبوب بالولاية من المتوقع أن تناهز 954,000 قنطار، وأن المساحات المبذورة بلغت 47,500 هكتار. وأشارت إلى أنه تم تخصيص 5 مراكز لتأمين تجميع الصابة بالجهة وفق بلاغ صادر عن ولاية منوبة. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوجه تهديدا شديد اللهجة إلى طهران، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجوم قوي للغاية إذا تعذر التوصل إلى اتفاق سلام. وترامب يفيد في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض قائلا: سنضرب إيران اليوم بقوة كما فعلنا أمس، معتبرا أنها تستخف بعقولهم. مجلس التعاون الخليجي يحذر من أن هجمات إيران لا تخدم أي مساعا للتفاهم أو التقارب، بل تغلق أبواب الحوار، وذلك عقب الهجمات التي شنتها طهران فجر اليوم على الكويت والبحرين والأردن، وأكدت أنها استهدفت مواقع أمريكية في تلك الدول ردا على الضربات التي نفذتها واشنطن بعد إسقاط مروحية أمريكية. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع الزميل كريم مقني.
5: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
1: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
6: احنا معاكم جنبك في الدراج، لحظة حتى يزبر الحكم.
1: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
7: ديوانا فام
2: صوتكم.
1: ديوانا فام فلاش سبور.
8: مرحبا بكم في الفلاش سبور. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اتخذ جملة من القرارات الصارمة في اجتماعه اليوم بعد الأحداث اللي رافقت مباراة الديربي جولة قبل الأخيرة لبطولة الموسم الماضي. دونك الرابطة تقرر تسليط عقوبة ثقيلة في حق مدافع الترجي الرياضي التونسي محمد أمين توغاي، الإيقاف عن اللعب لمدة 12 شهر سنة كاملة بعد الاعتداء على نائب رئيس النادي الافريقي مهدي ميلاد. في المقابل معاقبة مهاجم النادي الافريقي فراس شوات بالإيقاف لمدة 3 مباريات. المديرة للنادي الافريقي أعلنت في بيان رسمي على تسديد مبلغ 660 ألف دينار يشمل أحكام باتة وخطايا مالية كانت مستوجبة الدفع. هكا الافريقي استكمل جميع الشروط الإدارية والمالية المطلوبة وأصبح بشكل رسمي مؤهل للمشاركة في كافة الاستحقاقات القادمة للموسم القادم. نحكيه على دوري أبطال إفريقيا والبطولة الوطنية. المنتخب الوطني التونسي انطلق البارح في التدريبات البارح بتوقيت المكسيك، دونك فجر اليوم، اليوم فجر الجاي باش يكون عندنا حصة أخرى للمنتخب الوطني التونسي، باش تكون الثانية بالكرة والحصة الثالثة في مونتيري بعد الأولى اللي كانت لإزالة الإرهاق. منتخبنا نذكر المباراة الأولى 3 متاع الصباح فجر الاثنين القادم بتوقيت تونس، 3 متاع الصباح في استاد برافا ستاديو في مدينة مونتيري أمام المنتخب السويدي. حصة المنتخب الوطني التونسي الأخيرة انتهت بإصابة خفيفة لإسماعيل غربي، سلامات إسماعيل، باش يكون جاهز للتدريبات متاع اليوم، وبالتالي كل اللاعبين على ذمة الإطار الفني للمنتخب. منتخب أقل من 23 سنة يواجه حاليا المنتخب الكولومبي في الدور الأول لمسابقة تولون. المباراة تلقت 6 متاع العشية، نلعب حاليا في 8 دقائق لعب 0-0. منتخبنا في المركز الثاني بستة نقاط، منتخبنا تقريبا في طريق مفتوح للتأهل للدورة النصف النهائية. الختام بأبرز المباريات الإعدادية للمونديال، زوز مباريات، 8:15 الليلة البرتغال تواجه نيجيريا، والتسعة لونجلتير تواجه كوستاريكا. بس بروفيت أما سبور باقي متواصل على ديونا فام، أكثر تفاصيل ديونا فام.net.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la quatrième édition des Tunisia Retail Days, les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B, business retail. Pour présenter vos solutions et développer vos partenariats, inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et Diwan FM.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM.
0: ديوان FM صوتكم.
3: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان FM.

0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الستة و17 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى لسبعة. شكرا على المتابعة وشكرا على تفاعلاتكم. احنا نحكيو على الأسعار وارتفاع الأسعار وسوق الجملة والفلاح والهباطة والخضرة والأمور هذه الكل. مازال معنا محمد علي الفرشيشي، سعيدة جدا باستقباله بحضنا اليوم في ناس الديوان. محمد علي الفرشيشي، حكينا على كل شيء، هيتا ونحكيو على الفريجوات. شو حكاية الفريجوات؟ هل ينجم اليوم، انت بكري استعملت كلمة قلت اليوم ما فماش تقنين، كل من هب ودب ينجم يكون عنده خضار، ينجم يكون عنده، هل كذلك اي مواطن تونسي ينجم يكون عنده فريجو يكريه؟ كيفاش حكاية الفريجوات هذي كيفاش في بلادنا؟
2: هو توا الفريجوات يخضعوا القانون.
1: ايوة
2: اليوم في الفريجو ما يلزم يبعث أبار العنوان ودرسوها، هذاك حاجة معروفة وباينة من البدين ده متاعه. لكن إذا أي سلعة تتحط في الفريجو يلزم يلاقع ثم معناتها قاعدة بيانات موجودة في الوزارة. يلزم وقتها يحط، عندي مثال 10 ترنت بطاطا و 5 ترنت من عرش أنا أي حاجة، هذيك تتبعث في وقت معناتها أونتون ريال. أي طماطم خلي قولها على حاجة، على الطماطم أنا قلت لها نحكي عليها الجمعة اللي فاتت، ثم 40 هكتار بتاع طماطم وقع إتلافها، هذيك لأنه كان يسقي فيها بالماء بتاع الصرف الصحي.
3: والله مش صحي
1: ولا في الشويقي هذي
2: في الشركة بربة وكل دونك. وثم حاجة أخرى، عطمات مرو في 2010 كنا نزرعوا في 45 ألف هكتار.
1: أيوة
2: تو ما عندناش حتى 15 ألف هكتار.
3: الله طماطم. أكبر
1: عليش
2: خطر، على خطر الماء، خطر الشحم تاع المياه ودرس ما أنت الناس قاعدة تقلص في المساحات اللي كان يزرع بالطماطم.
4: أنا نمشي ديما الهوارية زعفوا الخدمة، خاطر وصلوا يخدم عندهم كيلو 100 فرنك.
2: أي
4: اللي أنت زيدة. شوف قديش توصل لك ما عند الفلاحة تاع الهوارية، نتذكر ب 100 مليم يا كابتن، خاطر كميات كبيرة والله ب 100 مليم. قال لك انا نتعب ونعمل وسدويات وميل ملديو ودرشنية وماء وكل شيء باش في الاخر نطلع خاسر، شنو الفايدة؟ هذا كان شحال
2: توصل حتى 80 مليم الكيلو.
4: هاني قلت لك انا
2: بالنسبة للشركات نتاع المصبرات ب 80 مليم الكيلو.
4: مالا شنو
2: هو؟ ولات 134
4: وانت تاخذ في الحق 5000
1: شركات المصبرات بقداش يشريو كيلو طماطم؟
4: ب 80 فرنك.
2: كانت ب 80 تو ولات وصلت حتى ل 134 مليم، 136 حاجة كيما هكا. اما باقي شوية راهو. خلينا نقول لك العميد تو جبد موضوع. انا صورته في الرقاب في بلاصة اسمها الرضاع.
3: محليها.
1: أيه.
2: مشيت صورت غديك الطماطم في الارض ميته، علاش؟ خاطر باعوا لهم دواء منتهي الصلاحيه. جاوا يداويو
4: مصايب يا سماحه
2: يا اخي، الطماطم ماتت في بلاصتها.
4: وين المحاسبه؟ شكون اللي
2: صورتها وقتها؟ انا وقتها صورتها، صورناها و
1: طماطم تموت، طماطم تتسقى بماء الصرف الصحي، طماطم ناكلو فيها.
2: باش نرجع للكمين بالله يقبل الفريجوات وكل زاده كيف في نسمه. وقتها مشينا نصوروا احنا في الرضاع. هذه الرضاع معناتها بلاصه اللي فيها الأسعار مش تفاضلية، معناها أسعار هذه وقت الفلفل اللي هنا في تونس يتباع ب 3500 مليم
1: في الرقابة بي.
2: في الرقابة
1: أيه.
2: البرة من الرقاب
1: أيه.
2: الفلفل اللي هنا ب 3500 مليم خلطنا عليه يتصور بدينار، قاعد يتصور يتباع بدينار.
4: يشوف
2: يجيو الكمين. أنا وقتها جاني واحد قال لي أسمع ما تصورش. قلت له أوكي نسمع رأيك وعندك الحق على شرط. قال لي شنو؟ قلت له برا جيب لي ورقه من دفتر خانه للارض هذه نتاعك، خاطر هي بطحه معروفه. وقت اللي تجيب لي انت ورقه من دفتر خانه توا انا وقتها نبطل ما نصورش ودرا شنو. داروا معايا كل العباد الزواوله اللي يبيعوا فيه بدينار الفلفل وقتها كل، وقعدنا وصورنا وجبنا الحقائق هذه كما جبنا الحقائق نتاع الطماطم اللي ميته في الارض. دونك وانا نعتقد لي هذاك العمل الصحفي الاصلي،
1: صحيح
2: انك تمشي للسورس،
1: انت تجيب المعلومه
4: مش ندور في البلاد. شوف الثوم اللي تشري فيه انت ب 20 دينار كيلو، راهو خرج من واد الفكه ب 800 فرنك. راني انا اللي يدور في البلاد يعرف الحقائق. 800 مليم اللي يوصلك اللي كنتي بعد الثوم هذاك يعملوا له ترى شنو ب 20 دينار من 800 فرنك ل 20000 كيلو ثوم. باش تفهم واش قاعد يصير في البلاد راهو. هذا هي الحقيقه. هذه هي الحقيقه. انا نعرف حتى قلت لك البقعه يخرج منها الثوم.
3: طنات طماطم انت على حسب كلام سي محمد علي يشريها المعمل 134 دينار.
2: اي
1: فوالا
3: طرناطه
1: 1000
3: كيلو.
1: أي.
3: ياخذها ب 130 الف ولا 135 الف ولا
1: اللي هو بقديش توا كيلو طماطم
2: هذيك توا ب 4500 تتباع
1: تتباع للمواطن
2: هي يلزم 8 كيلو طماطم باش تعمل
5: من با 50 كيلو
1: فوالا ب 4500 قديش تخرج من عند الفلاح؟
2: انا قلت لك احنا اللي قاعدين يبيعوا فيها 134 137 حاجه هكا السوم تاعها من عند المنتج في الارض
1: من عند الفلاح 4500
2: والشركات الكبار راهم يمشيوا يخضروا يخضرها ثانيه هذه هي المعضله الكبيره كيما في الدقله توا الدقله راه ماهوش الفلاح
1: لان هنا رجالي للطماطم مثلا توا يقول قايل كيما نحكيوا على مقرونه ولا خبز فما المدعم للمواطن وفما الأسعار الأخرى اللي نغمل ما يتباع بها للتاجر هالشركات الكبرى هذه أخي عندها الحق باش تشري بسوم أرخص برشا من المواطن معناها ما
2: هما هذه الكونفونسيون اللي صايرة أنه هو معناته يتفقوا
1: بالقانون معناها
2: بالقانون يشري معناته هي مقنة تشري بسوم الفلاني وتاخذ من عند الفلاح وزيدوا هما أكثر من هذي واللي يمشي يخذر من عند الفلاح
5: سيدة
2: يخذرها
1: يكرهها كريمة من بذرتها
3: بيصير هي علاش تبيع ب 4500 الحكة
2: جستمو علاش تبيع
3: هذه هي المشكلة هو يجري صح عليه
1: 4500 يقول محمد علي فرشيش يزم 8 كيلو
2: 8 كيلو باش تعمل
1: يعني تقريبا 1500 فرنك باش تعمل حكة طماطم 1500 تتباع لنا ب 4500 3 فوا سو بري في ثلاثة مرات
2: هو كيك كي باش نحكيو على الحاجات هذو نحكيو حتى على القهوة القهوة اللي توا ناخذوها الله أعلم قداش السوم تاعها ودار شنو اللي هي خليني نعطي باريكسي ما تفوتش الكلفة نتاعها 500 مليم ولا 600 مليم بذوها راني نحكي
1: بالذو بكل شيء
2: بالذو بالخدام باللي تحب انت معناتها انا وقتها في اللوسي تاع عملنا دراسة مع البي دي جي وقتها كنت في الوقت هذاك كنت في 2015
1: 17
2: كنت ب 250 ولا 270 مليم
1: سوما
2: وقتها كلفتها تتباع ب 600
1: ايوه
2: اما اليوم راهي تويك اقل قهوه تتباع بدينار و500 هذه في الاحياء الشعبيه
1: اقلها وحده
2: هذه اقل وحده دونك ما نحكيوش على 2000 و2500 واكثر من 2500
1: اللي اعلى ما فما كلفه نتاع كيس قهوه تشربوا في قهوه 600 ملي
2: تشرب ماء معها شويه قهوه
1: اي ماء معها شويه
5: حلوه ولا
1: سيبغي اعطيني ماء في شويه قهوه بربي مش اعطيني كيس قهوه قلت لي الدقله زيد محمد
2: الدقله بيان سور اخي الدقله تبيكه في الجنوب معروفين يا جماعه توا ما نحبش نسمي انا اما معروفين يمشيوا على الناموسية وكدر شنو كلهم هما ياخذوا كل شيء اون شارج الدواء كل شيء ياخذوه اون شارج
1: والمعامل مش
2: من بعد مش من بعد هو ياخذ الدقله هذيك كلها اللي انت تنجم تشريها خلينا نقول ب 5000 مثال
1: الرخيصه
2: هي الرخيصه
1: رخيصه
2: تولي تتباع لك ب 12000 ب 15000
4: هذا في قبل 3500 دقله لوكس ب 3500 منك بلاصتها
2: في قبلي
4: في قبلي
1: فوالا 3500
4: توصل لك 12000 ديما 300 400% سمح ما تقوليش راه فماش انا اعطيتك مثال سمحني سي محمد علي احسن مثال هك اللي قلت لك من البابور انا هبط من البالانسي كان البالانسي الوحيد جاب بصباط جاب الاسبادون قلت لك راه بعناها ب 8000 ديجا يشكروا فيك برشا على خاطر تبدلت ب 8000 كانت البالانسي الوحيد اللي جاب اسبادون نلقاه كي من غدوه في مساحه كبيره ب 46 دينار اللي هو خذاهم عند مسكين الراجل ثلاثة ايام وانا معاه هم مزرق وبزوت وتعب وكل شيء قداش ولا تباع تو كي سمعوا ولا لا
1: ايوه
4: فاقوا 27 دينار ربحوا على الاقل على الاقل فاقوا اللي يسرقوا فيهم كي سمع اللي هو حوته تباع ب 46000 ولا شو صحيح لا اخوي ما نبيعش قبل مسكين كان يسكت
1: انا كي نسمع هذي الكل محمد علي فرشيش يظهر لي فهمت اصل جمله شهيره بعد ما سمعنا هذي الكل سي نورمال باش محمد علي فرشيشي كل ما يتكمل يكمل الجمال نتاعو ويقول لنا ربي يجريها
5: على السلاح
1: سمعني شو يقول
4: بالضبط محلاه
5: على السلاح ان شاء الله ربي يجريها على السلاح
1: فوالا فوالا ميرسي
2: اما خليني نزيدك قبل ما نفسر لك كلمه هذيك يا ربي اليوم البنان وقت اللي تجيبوا الدولة شوية شوية جيبوا الدولة يتباع في المساحات الكبرى بسبعة آلاف.
1: سامحني محمد، البارح العميد مريض قلت له أنت مريض كل بنان، قال لي ليه ليه البنان اللي تلك حاجة
4: تشوف حاجة الدولة مناك الكان بنان تاع الدولة
1: قال لي
2: مانيش نيك هو يجي تاع الدولة
1: 22 دينار
4: والله منشريه والله ما يدخل دار
2: صحيت صحيت سيد العميد دي ولد مؤسسة عريقة
1: حتى الدكتور ولد مؤسسة عريقة يشري فيه نفس المؤسس
2: مش معتوه
4: لا لا عنده عنده صغيرات وكل صغار بكل
3: صمت وما قلت لك شريت ولا
1: شريت ولا
3: لا لا مش شريت
1: صحيح
2: اليوم يدخل المساحات الكبرى احنا ما نخلطوش عليه علاش على خاطر يمشيوا كل الخضارة يدخلوا يشريوه
3: ويبيعوه
2: ويبيعوه بمانتا بالأضعاف نتاع السعر نتاعو. هذا حاجة معناها ممارسة
1: أي.
2: تريك ورونت أنا ريتها في باردو معناها ريتها بعينية مش مش حكوالي العباد يعني يدخل يشري ويخرج قدام الباب راه مش بعيدة
1: أي النصبة قدام باب
2: دونك ولو هي راهو زادة خلينا نحكي
1: البنان علاش وصل للي وصل
2: على خاطر نورمالمون نوردو احنا ماناش قاعدين انا مانيش عارف منين قاعد يدخل البنان هذا
4: كنت
1: خلصة
2: ماهوش ما انت اي لا لا خاطر نورمالمون اللي نوردو فيه اللي مسعرته الدولة ب 7000 و 7500 مليم دونك ولا 7200 يعني هذاك نتاع الدولة اللي يتباع في المساحات الكبرى انا عندي اشهر توا انا كل يوم ندخل المساحة كبرى
4: ما ثماش
2: تفاح
1: صحيح.
2: بلاد التفاح
1: صحيح
2: معناتها من سبيبة حتى فوسانة حتى
3: فوسانة جمع لي فات لقيت التفاح نتاعنا في مساحة كبرى
1: قديش
2: 8000
3: 7000 ولا 8000
2: 7800
3: اي وبنين بنين
1: بصفة
3: مش كيما التفاح الاخر معناتها نتاعنا
2: نتاعنا 7000 يعني هذه برشا ممارسات راهو اليوم يلزم زاد المواطن يكون واعي راهو قبيلة قال العميد قال وحدناها في الاوف قال جلبانة ب 6000 ولا ب 8000 أنا ما نشريهاش وتجي جارتي معناها مرأة زوالية تشريها باش طيب جلبان ما نطيبهاش أنا الجلبان بالحق معناتها اليوم
1: الجلبانة نقولوا راهو خلطنا محمد علي فرشيشي للطماطم للبصل للبطاطا اي قديش منه تونس وفما جملة راهو يقولها قالها الدكتور مرة وأنا الحقيقة وقفت عليها الجملة يقول لي أنا نعيش في دولة نحب بلادي تفرض القانون مش أنا كمواطن ولي نقاطع أنا نحب نلقى السوم اللي هو قانوني واللي في المتناول نتاعي علاش أنا مواطن قاطع معناها باندية سامحوني في الكلمة يعملوا شي يحبوا أنا نقاطع
2: هما للأسف
1: هذا اللي راهو المواطن قاعد يقول فيه اليوم محمد علي
2: تعرف ايش قال أحمد شوقي
1: أيوة.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت
4: يرحم والديك
2: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
1: ذهبنا جميعا
4: سماح
3: بدون رجع
4: أنت تغششت كي قلت لي
1: ذهبنا نحوس
4: وقت سألتنا هنا في البلاتو وقلت تلامذة وقلت لك أنا فرحان أنا مش فرحان اللي ضربوا تلامذة فرحان اللي متأكد
1: بالردع
4: يا ليه أنا قلت كلام هذا هام بعد وقف الغش يا سيدي ريت أنا ضحينا بتسعة تلامذة وقف على بقية التلامذة كله منعنا التلامذة كله وحكاية الغش هذه مش يتفكر الناس تو لو كان احنا تو نعمل
1: انا ما فرحتش
4: حتى انا راني نتالم اما راهو القانون مجعول للردع لو كان سي محمد علي يحكي لي كل شادينا متلفزه جينا قلنا اخويا ها هما رانا شديناهم وعدينا نحبس وقع ناكدك تاقف الحكايه اما تو هاو كما جاش هو يتبع كل شيء ما في قوش ما في قوش لازم في قون حاكمه متلفزه لازم الشعب التونسي يشوف هل يضارب قونا ويضارب الاسعار ويضارب قوت التوانسه هاو ايش صار لك يا ولدي قدام الناس الكل
2: انا ما نقولش مقاطعه برك يا شوف انا ديما نقولها بالقانون وقت اللي تقف قدام حانوت نتاع تاجر والبسكوله ماهيش مقابلتك
3: بارك الله فيك
2: ما تشريش من عنده
4: اكزاكتومون
2: ولا الناس مش حاطه مقاطعه ماهوش حاطط لك بلايك
3: صحيح.
2: ما تشريش من عنده هكا هذا راه القانون معاك القانون يفرض عليه انه يحط لك خاصه توك البسكوله الالكترونيك
3: وكل البسكوله
2: انت تقول لي جزار يحط لك بلاكه ها باش نحكي لك نكته انا ما تضحكش انا نخدم في المراقبه في باجه واحنا مروحين كنا في القريعات ومروحين راجعين الباجه في قبل حصير المجاز جزار حاطط بلاكه كبيره حتى عليها وقتها معناتها 7000 الكيلو الحب وعايت لنا يزفر واحنا راهو هو مازال عنده شويه رجعنا له تفضل قال لي الاولاد والله ها مازالوا زويز كيلو ب 20 دينار قلت له خويا هاك حط بلاصه انت ب 7000. قال لي هذيك حطتها حشاك ملك الكذا وكذا نتاع مراقبه الاسعار.
6: وانتم
2: قلت له راني انا زميمهم.
4: حلو ياسر حلو ياسر.
2: تعطيني بطاقته. غدوه كي جاني للبيرو قاعد قدامي يضحك قال لي بجاه ربي عمل لي محضر اللي باش يكون لي طريحه التوبه ما عادش نعرف تصراتي. دونك علاش نقول راهو ديما ثبت ثبت كيما تدخل مجازان باش تشري ثبت في السلوحيه ثبت في الدار.
1: هيت نمشيو حاجتي باش تحكي لنا عليهم السكر والزبده.
6: سكر والله يقولوا عليهم
1: السكر اليوم انا كمواطنة تونسي كي نطق باش نعاود نحكي عليك الحكايه سليم دخلتش نشري سكر في نفس النهار نتاع السوريس نفس النهار
3: والبطاط
1: يقول لي عندك الحق كان في 2 كيلو سكر وراني مدام استاذتنا نحبوك خليك انت 2 كيلو راهو كيلو بركه هو للناس. شو مشكله السكر في تونس؟
2: ولا مشكلته هو انه معناتها اليوم قاعدين الامبورتاسيون تقع على دفعات بشويه بشويه دونك دولي يتباع بكميات معناتها خويا ما تعطيش اكثر من كيلو وكذا واحنا ما تعرف زاده واحد هو حاجته بكيلو يولي ياخذ ثلاثه
6: هذيك مشكله
2: هذه راهو الاشكال. انا

0: والمواطن العادي المسكين ما ينجمش. فهمت من فما حاجة مانيش فاهمينها احنا التوانسة. وعلاش اليوم بالحق انا جيتوني انه محمد علي يكون معنا يا سيدي، هيت نفهموا شوية، هيت نعرف واحنا هالبينوري هذية هالمشاكل هالأسعار هل كل واحد على كيفه شو أصل المشكل فيها.
1: البنان على خاطر الجراند سيرفاس ما يساعدش تبيعوه، تبيعوه بالكيلو نجم يفسدلها، السكر ما يفسدش.
0: فوالا صحيح
2: هو توا راهو
0: صحيح
2: انا غالبا موجود راهو في الجراند سيرفاس
3: موجود
2: شوف موجود
3: والزبده مش نقول لك من هنا
2: توا موجود
3: من هنا لايطاليا.
0: علاش تقطعت؟
2: هذا السؤال
0: السؤال احنا نسالوه نقولوا الحليب موجود والياغورت موجود الزبده هي اللي مقطوعه قاعدة تمشي لبلاصة أخرى.
4: رجعت
0: ب 8200
2: مليغرام.
4: السكر غلطة فيه سامحني. السكر راهو يوميا
2: موجود
4: صغيرة يجي يوميا يجي السكر.
0: والوجود. نعرف في حوض ما فماش عميل.
4: الحظبة هو ديما فارغ هذايا وين يجينا السكر. الحظبة كل يوم نفس الوجوه. وأنا قلت لك عندي قريبي عنده 12 كيلو في الدار هو راح يقفي السكر.
2: شوف باش نقول لك حاجه اخرى
4: يا ودي مرض ستوك اذن العباد عقليه راه عقليه وطنيه غالطه العباد ولا تعمل ستوكات في دارها يا ودي انا ها السكر عمره تقطع من داري هاي نشري في طريف كي الناس ونجي من جرون سيرفاس نلقاها ما جايبين يجي 20 شكاره فهمتي وكذا ناخذ طريف ويقعد
2: ولا انا جمع
3: التاريخي زاد السيد عميد فهم زاد
4: بالمهوش
3: كيما فهمت ما لا نحب يرجع لنا سي محمد علي على حكايه الزبده أنا حب نفهم علاش تتقطع
0: علاش تتقطع قولها باترون قولها
2: لا ما عنديش معلومة متاحة معناها بالضبط من نجمش معناها يعني نحكي على حاجة أنا ما عنديش معلومتها كاملة ما خليني نقول لك الممارسات هذه أنت تعرفش اللي في القهوة القهوي الباك والحليب هذاك الأزرق مش لازم نسميه ممنوع باش يستعملوا القهواجي القهواجي عملوا لهم
3: دبابز حليب آخر
2: ب 3800 دبوزة
3: دبوزة
2: اليوم 80%
0: نتاع في الباكوات هذوك نتاعي كيما اللي عندي في الدار
4: عمري مريتها دبوزة تحت
0: عمري مريتها
2: ايش اسمه
3: لا موجودة
4: عندك كعبة
0: القانون موجود
4: كابتن انا القانون درت مريتوش
2: اما ايش اقول لك توا هو القانون موجود وثم قهاوي تستعمل لكن زاد راه ثم اللي يسرق يغلب اللي حاحي نجم يشري زوز ولا ثلاثة دبابز مرة في
0: حياته
2: ويصبك والحليب غاديك وديما تمشي الحكاية
0: فهمت
4: ملاوين يسرق يغلب يحاحي كل عقلية
2: هذي في الانترفال
3: يشري دبوز ويصامل الحليب
0: فوالا صامل الحليب الاخر فيه وصامل كان عندي دبوز
3: ما يفهم معلومة انا نهار السبت مشيت المطعم وقال لي راهو سيب على كاس اونجستراز هذا سيد توا باش تبدا سيفيني بور بيانتو بيانتو
0: مازالوا
3: هما يستانسوا في
4: ولقاو الحل من توا
3: في السيستم ومازالوا القباضه كيف
0: دونك باش يبداو يخدموا
3: هذا اش قال لي صح المطعم هذا
4: لقاو الحل يا سماح لقاو الحل توا اسمع يا مطنين ما عاد ما تقبلش قال لك شنو كاس مكسره ويعطيك ورقه مكتوبه ما تهزهاش راهو لقاو الحل ديجا خاطر هو باش يضرب على الكاسه اوتوماتيكمون باش تخرج عند شو اللي باش يعملوا توا عسوا يا مواطني كيعطيك ورقه مكتوبه بيدو قال لك شنو راهي الكاس تاع حمبان ما تاخذهاش ها من توا نقول لكم
3: عاد ما عادش نمشيو ناكلوا في الريستورون
4: يا خويا لا ناكل يا كابتن ناكل يعطيني بالسيف عليه ورقه من الوحده من الماكينه سيتو لا اكثر لا اقل نفرض عليه باش يعطيني فاتورتي من الوحده
3: يسرحتي
0: وهو كذلك
2: برشا
0: لا شوف بالحق محمد علي فرشيش من 3 أيام ذبي نحكي على الدجاج ذبي نحكي على اللحم على العلش بالحق معناها أي الأسوان
3: على حوايج موكاسان 3 جلود تو الكرة عملوها 4 بانو الياباني 650 دينار وسبتة مغادي ب 150
0: نقطة نظام عندك 4 أيام تحكي عليه المكاسة وين ريتو
4: يغزل
0: شكون شرى كيفاه
4: عنده الحق يغزل
0: شديدة خاطر الحكاية
3: يشري
0: ولا شكون يحكي له على مكاسة قاعد يغزل
3: ولا لا وراح بابا ريتو واللي يشري العلوش بالثمنين يشري المكاسان ب 650
0: ولا عليه ليش محمد علي فرشيشي اللي خلطوا زمين ونص واللي خلط 3 ملايين هذيك زاد كيفاش؟
2: على خاطر
0: اللحم
2: شوف
0: اي
2: استنسوا معناتها استنسنا وانه الدوله
0: أي.
2: تجيب ولو معناتها عدد قليل لكن يعطي معناها سعر مرجعي سنه ما جابوش وسنه عندنا معناتها نقص هيكلي اليوم راهو بالحق كي تشوف انت

0: يتوى تخرج خاصة انك الشواية وتشوف الفتيمة اللي قاعدة تتذبح.
1: والله حرام عليك
2: حرام.
0: دونك هذايا كله قاعد ينعكس من بعد علينا نحن.
1: اي والله بالحق.
0: وزيد هذايا راهو خدموا في ايامات العيد خدموا برشا هك الدوريات المشتركة وعداوهم الجزارة اللي باعوا فوق 70 دينار اللي أيه. شدوهم بيانسير خاطر ما نجموش يشدوا الناس كل عداوهم على قانون المضاربة
2: خارق العادة
0: كلهم عداوهم على قانون المضاربة
1: شهر وبيه
2: هكاك كابتريت
1: خلي شهر وبيه
2: هذيك هيك
3: عاودنا المعلومة محمد
0: ايامات العيد صار دوريات مشتركة ما بين وزارة التجارة والداخلية والصحة وغيرهم وخدموا وجزارة اللي باعوا فوق 70 دينار اللحم الكلهم عملوا كلهم معناها جزارة اللي حصلوا تعداوا على قانون المضاربة وهذا يلزم معناتها يلزم يتعمم
3: صحيح.
0: اليوم يلزم الوزارة تعمل تسقيف نتاع الأسعار علاش باش على الأقل ترشد شوية الأسعار نجموا أنا ديما نعطي مقترحات بون للأسف المقترحات ما تمشيش اليوم كي تحكي على الخضر والغلال ودرس هو يا سيدي إيجا نقولك حاجة اليوم في كل حومة تقريبا
3: أي.
0: وإذا كان مش في الحومة هي بيدها تلقاها بعيدة ما أنت شوية
3: أي.
0: تلقى سوق أسبوعية الأسواق الأسبوعية تنجم تكون كاتاليزور متاع أسعار
1: أي.
0: أنا ما يهمنيش فيه منين جاب ما نقولوش أعطيني فاتورتك
3: أي.
0: أنا البطاطا قاعدة تباع ب 2200 و2500 نلقاها يبيع فيها ب 15% وب 18% خليه يبيع لكن اليوم البلديات لازم تقوم بدورها علاش أنت تجي السوق تعطيها للمكاس
1: لا.
0: المكاس هذايا المستلزم تاع السوق باش الناس اللي ما يعرفوش اللغة المستلزم تاع السوق اللي ياخذها في بتة من بعد شي يرجع في ليساته هو شي يعمل هي ثم كراس شروط في كل بلدية وفي كل سوق ثم كراس شروط كراس شروط هذه تقول لك أنا الطاولة هذه مثل النصبة هذه 10 متر على 2 متر راهي ب 15 دينار ودرش هو ما يطبقش كراس شروط يجيه يجيبك اللي موشم من هنا
1: والله والله كانت حق
0: فهمني ودرش هو ويقول له 25 يقول له ما يخمس يقول له 25 يهز له البسكولة جيب 25 ويجهز بسكولتك يا خويا عاتي البلديات
3: يكون السيد باش يبيع ب 2000 ولا يبيع ب 3000 شو بده يخلص ال 25
0: ولا الفارق هذاك دونك اليوم الاسواق هذه علاش ما ننظموهاش وتولي تابعه الدوله تابعه البلديات يقع معنا كانت سوق واحده في تونس الكبرى
3: أيه؟
0: هنا هي نتاع المروج
3: أيه؟
0: اي في المروج كانت هذيك كانت تابعه البلديه كانت تعمل 66 كيف جات البلدية وخرت وكرت
3: وأسواق أخرى علاش ما تتعممش اللي هي السوق من المنتج للمستهلك علاش موسمية علاش تلقى نقطة وحيدة في معتمدية كاملة
0: جشع من الأخر خاطر جربتها أنا وإحنا في الوزارة راو كنت تشوف الطلبات ودرشون هي جشع يولدي إيجا ما أقولك لا أعطيني فريجيدار وأعطيني درشنوة وأعطيني أنا مش أنا مش نعطيك أنا مش نعطيك فضاء جي تنصب فيه انت ويلزمك تنظفوا
3: وتهيئوا يعني
0: وتهيئوا بيانسور وكله تخدم تنجم انت شارع بورقيبه هذيك اللي ورا المنقالة الكل تنجم تخليه هذاك سوق من المنتج المستهلك على كل عام والا ما وانت ماشي
3: وصار فيه ما اما موسميا
0: قبل العيد هذيك اللوكال هذاك اللي مسكر علاش مسكر ما يولي هذاك معناتها لو تيدي تستعمله كانت قبل في الحوم الكل تلقى نقطة بيع نتاع لو تيدي اليوم
1: صحيح.
0: اليوم عندنا نقطة بيع واحدة في يالان سباري
3: فقط
0: أكهو
3: هذيك علاش؟
0: علاش هذوك ما يرجعوش على الأقل تدريجيا
2: مش علاش ما يرجعوش علاش تنحاو
3: علاش تنحاو
2: كي تفهم علاش تنحاو تو تفهم علاش ما يرجعوش
1: وشكون نحا؟
2: أي إكزاكتومون وأنا
3: شكون يحكم في شنو؟
2: سي محمد علي حتى لي غوند سيرفاس لو الدولة تنجم تعمل دي غوند سيرفاس تاعها
3: صحيح
2: يدخلوا أون كونكورونس نجم الدولة إلي كابابل دو تو هذا سي فما التفكير ولا فولونتي وفما مسؤولين يحبوا فهمت ما غروند سيرفاس تنجم تعمل الدوله دي غروند سيرفاس تاعها تنجم تعمل زاد اسواق نتاعها نجم هي بيدها تلعب لو رول تاع اللي كان يحكي عليه سي محمد علي تاع الهبط تخلي باش تعدل السوق ما قلناش تنحي اللي خدم الاخرين تخليه يخدم على روحه اما تعدل السوق وتخلي له النماذج بطبيعه الحال هو الهبات لازم يصور فلوس ما تخليش زاده يلعب بكوت المواطن
0: هي ما الهبات راه ياخذ 5% من كل بيع
2: ممكن انت كنت
3: يحب يزيد يصور
2: لا هو اللي قاله سي محمد علي مش المشكله في 5% اللي هو جوجي بارتي
3: صحيح
2: منه هبات ومنه تاجر
3: فوالا دونك
2: الدولة راهو انا مقتنع قناعة معناتها تنجم تعمل كل شيء. هي شنو هي السياسة؟ انا قلت لك تنجم تعمل لي غروند سورفاس، تعمل اون غروند سورفاس في كل ولاية.
3: صحيح صحيح. قلت جملة مهمة دكتور، كلمة قلت تعديل الأسعار، لأنه محمد علي فرشيش انت من الناس اللي ديما كي تتكلم تقول انا ما نمنش بكلمة التحكم في الأسعار، أنا نمن بلوتو بتعديل الأسعار، لأنه كن نمشيو في التحكم في الأسعار بش زيد.
0: شوف عندي كلمة أخرى دي مقولة، كل بلاد هذية في حاجة، وأنه الناس كل تثني الركبة تخدم بش نحسنوا المؤشرات الاقتصادية متاعنا وكل. علاش أنا نقول عقلنة الأسعار؟ احنا نوردوا في أكثر من 80% من مواد أولية. دونك كيفاش باش تتحكم في الأسعار وانت تورد فيها بالدوبيس؟ ثم ما انت متعرف اذا كان زادة باش تنزل على الكلفة، رك ما انت باش تضمحلك المنظومة هذيك. يجب تلقى المعادلة الصحيحة ما بين معناها الكلفة وما بين زادة البيوع. الناس اليوم فيهم جشع زادة كبير برشا، راو قال المكاسان بضرب قديش من عرش
2: 650
0: ما تعود ليش خطر نتفجع
4: ثلاثة جلود واحد اثنين ثلاثة.
2: والله يا كابتن ما نحبش نشكيك، فما مراول مليون ومليون ومئتين ومليون ومليون قماش
4: انا ريت
2: موجودين.
3: سمح.
4: انا ريت
3: انا
0: والله
3: اللي
0: بيت من الفريب محلاه
4: حتى الفريب غليت
3: صح. دونك نحكيو على عقلنة الأسعار أكثر منه التحكم في الأسعار. بيه أرجالي لك الجملة نادية كمان يزمني نعرف أصل الجملة هذي شي يقول هو؟
0: إن شاء الله ربي يجريها على السلاح.
3: ني جيت أصل
0: والله
3: وليت معروف بها الجملة هي.
0: أي أنا معروف، أنا الحقيقة أخذيتها بإذن من صديقي وزميلي من الشباب اللي نحبهم برشا، هو مدير التجارة الإلكترونية في وزارة التجارة، خباب الحذري، خليني نحييه.
3: تحية لي.
0: وكان ديما يقول يا سي محمد علي والله يا ربي جريها على السلاح. كي بدات
3: قلت راني مش استعملها،
0: قلت راني الجمله نتاعك هي الجمله نتاع خباب الحذري، دونك انا استعملتها وليت انا معروف بها. هو مسكين قعد
3: حيالي خباب
2: الاسباب صبات في 640. هنا فكرتني في المرحوم محمد الاحمر صديقي من احد الصحافه، نهار نحوس نقول لكم بحق حكمه حوسوا في باب زيرة، نقول لكم تحت صفر در يعني برد قاتل، ولقينا باتيسري حاط سيترونات مثلجة يبيع. قلت له محمد مش مهبول هذايا في موان 3 دوغري 3 درجات تحت صفر مش مهبول. قلت له حاط يبيع في السيترونات، قال لي تو يجي واحد مهبول اكثر منه ويشري منه.
4: والله
3: فوالا
2: تو هل تريكو مليون و200 اللي يبيع فيه مهبول، وثم واحد مهبول باش يجي يشريه اكل مليون ومئتين هذاك، وثم واحد مهبول باش يشري الموكاسان تاع كابتن خالد.
4: هو المكاسان واحد بعقله باش يتكلم على الموكاسان.
2: يعطيك الصحه هذاك يعطيك الصحه بالضبط. هذه بالضبط
4: بارك الله فيك
2: كابتن. انتبه تاع الموكاسان ب 600 ب 700 هذا فما سبدريات تو يتباع ب 700 800 الف
4: سبدريات وحتى تاع صغار.
2: والله زوز مليون ونص يا كابتن، والله زوز مليون ونص سبدريات تاع نساء 2 مليون اي دمي عقل. شنو شنو تقول انتم انفوغ ولا شنو؟ ضارب تراند
4: كان تراند
2: سبيدري عادي
4: يدور يدور.
2: يا ودي انا مش انا ما صدقتش
3: لشكون شريت.
2: لا هي فتاه انا قريب الجامعه سامحني، انا قريب الجامعه والجامعه كنت فاهمه ممنوع سبيدريات. دخل فتاه بسبيدري نذكر كيف تو ابيض كان في شويه زينه تلمع من فوق
3: يتفكروا
2: فقط بلا خاطر اللقطة اللي صارت السيرفيونت السيرفيونت.
4: يز يا دكتور
2: لا لا اسمع ولا جدية
4: لا لا ولا معك.
2: أنا وقفت مع السيرفيونت لأني قتلها ما تدخلش سبادري ممنوع في الجامعة ما تدخلش بسبادري. قتلها هذاك مش سبادري ترى سمت لها من اسم قتلها من فضلك هذاك بزوز مليون ونص وسمت لها نوع ما ما ما
3: نعرف ونعرف طبعا كي نكملوا نقول لك
2: قول لي علاش نوال هما ذا
4: يقول لي علاش توا علاش من بعد
2: ما نعرفش شو اسمه ربي شو اسمه سامح ربي شو اسمه
3: بيبليسيتي
4: ماركه
3: اي ماركه كبيره يخدموا ذهب
2: قتلها موش بدري شريته بزوز مليون ونص وما عندكش حق تعرضي ولا عركه ما بين السيرفيون جنرال والوحده فهمت هذاك علاش قعدت نفكر كيفاش سبادري بزوز مليون ونص
4: واكبر سبادري اكثر سبادري يعمل الريحه.
3: لا لا
2: لا ما نصورش هو لا لا يرو
3: تعرف
2: لا
3: المشكله شنو هو طلياني
4: فما ما يعملش الريحه
3: سبيدري. انت اليوم في تونس تشري سبيدري ب 500 و700 دينار ويقعد معك عامين وثلاثه، ولا تمشي تشري ب 170 دينار بعد شهرين يتقشر ومشى. دونك راهو فما مشكله زاد فما اللي يقول لك انا ناخذ حاجه غاليه وتقعد على طول واللي عنده صحه لي
4: اخويا مبروك عليه
3: اللي عنده مبروك
0: اللي عنده صحابي.
3: أغلى أغلى صبات شريته بقديش طليان؟ قول الحقيقة.
4: شكون
3: أنت؟ أي أي
4: لكن
3: لا تو ماك جبتوا الموضوع ثلاثة أيام وناسك.
5: والله أنا واثق من روحي.
4: والله قديش نمشي لإيطاليا
3: أغلى صبات
4: ممكن
2: ما يتشدش ما
4: يتشدش كان الدينار الدينار ثلاثة مرات ونص لير إيطاليان كي نبدلوا الفلوس نولي أن برانس لابا. عندي صاحبي عنده بوتيك في الفيا ناسيونالي وفما الأمباساد واحد وفما كلا فونتينا دي تريفي مازلت نعقل نمشي له ناخذ زوز فيستات وزوز سراول تاك تاك فهمتني وزوز صبابط أنا فهمتني كذا إيطالي أكاري سابت إيطالياني طليل قديش
3: أغلى ما شريته قديش
4: لا والله ليه يعني متكلمش خطر عنا تروفوا
3: أغلى صبات قديم 200,000 300,000 300 دينار
4: يا سماء لا لا 300
3: تشريش صبات 300
4: لا لا وصبات كورة
3: جيدتك دكتور مش تقول لنا
2: شوية خلنا ندخل معكم ما نحبش يبدأ ما نحبش يبدأ يدروب بالبيك
4: أنا ولد حمر
3: أبي
2: الكابتن يحكي لك على حكايات عنده 20-30 سنة إنه عنده 20 سنة مش الصبات أعطينا الصبات الخلالي
3: آخر صبات شريته بقديش
0: هذا صحيح
3: 120 دينار آخر صبات معقول عميد
5: أنا ساخبك وشيتي من اللي عرفنا بعضنا
3: تلبس كان تونسي ونعرف في ذي وإنا نضمن فيه قديش آخر صبات شريته حتى الماركت التونسية مو مش رخص باش
5: فما ماركة تونسية دو لوكس توا ولا تبيع في حاجة لوكس أغلى صبات شريته ب 180 دينار
3: 180 دينار
5: وشريت كومبلي طيار على خير ما اللي بيعوا فيه مضمن تاع الطليان ودر شنو السيدي ليش الكومبلي كامل وكرافاته والسبدة وزوج سواريات وكل شيء كله كله تكلف 800,000
3: دينار
5: هاي سميحة يا سلام
4: هذي في الحلم
5: لا لا لا لا موجود
3: لا تنقلك عليها
5: تنقلك عليها توزي
4: أنا أعرفه مشيت ايه واش يتمنوا السرويل في الاخر صباغ تنحى ولا ازرق
5: لا سادي بانا نوع انت مش تتكلم عن نفسك
4: هذاك هذاك قلت عليه عم ناوي
5: بيت اباي
4: والله العظيم والله السرويل تبدل لونه
3: يا طالي ملي
4: يتبدل لونه علاش نقول لكم اشريوا السرويل الابيض ما تشريوا السرويل لك حل ازرق غسل ولا ثاني ثالث
3: لان هبيتك بسرويل ابيض انا طالي
5: لا لا لا
3: تلبس انت سرويل
5: ركبت قداش عندي هاو هاو قداش عندي
3: عاملين انا وتاليني ما نلبس
2: سرويل
3: دكتور اغلى صبات
2: وساخ الابيض
3: دكتور تاليني تاليني اسكت عاد هاو جايك دكتور اغلى صبات شريته وسليم كان ما تقولش الحقيقة أنا مش نقول
2: لا والله لا
3: قل
2: سي با سكو تو كخوا
4: والله ميتين ويش
2: لا
3: لا
2: 400
4: 400
5: لاباس سليم لاباس
3: مو 600 دكتور
2: لا لا
3: لا 400
2: يمكن في وصول ديما أنا نمشي في اللي سولد
3: 400
4: ولديك احنا نمشي لإيطاليا في السولد
2: خاطر انا نتبع لو كيما قالت سماح ناخذ حاجه دوكاليتي اللي تقعد تعيش في العمر
3: اللي عندي معك.
2: والله عندي سباب يمكن عمرهم 19 سنين ويسون معناتها سي دي شوسور انتاكت
3: حتى انا عندي سباب تقدم اما لا غير وقت تشريو غاديين
2: شوي نستحفظ في الباكوات ما نخليهمش
3: محمد علي فرشيش اغلى صباط قول
0: انا ولدي يشري لي
3: ربي ما عنديش حتى ربي فضل انا نعرف ان انت تشري لاحفادك
0: لا لا ابوهم تو يشريلهم وانا بعيد عليهم
4: هو خرج تو
3: اي اغلى ما اغلى ما لبست صبات 150 200
0: انا انا
3: اي
0: صبات سبب في عرسي
3: ايوه كيف شيء احكي لي اي
0: انا شريت صبات دون لو طون ب 35 ولا درجه وقت خطيبتي اللي هي بعد من مرة المدام وكل قلت لها تو ماشي هذا قد هكا راهو نحكي لك هذه عام 80 جان في 80
3: ايوه
0: كن لم على روحه وعرس يا اخي غدو مشيت كريتسر
3: ايوه مس سبات جيل عرس شكرا لك محمد علي الفرشيشي شكرا لكم الكل تمشي نمشيو نحكي شويه اس او اس وين نظمت قرى الاطفال اس او اس البارح 3/9/2026 بالشراكه مع بورصه تونس الدوره الثالثه لتظاهرات بورصه القلب لابورس دو كور في اطار المسؤوليه المجتمعيه للمؤسسات والشركات باش تفتح افاق جديده للشراكه بين عالم الاعمال والعمل الاجتماعي. احنا معنا سي فوزي الربحي خبير تطوير الاتصال والتسويق وتنمية الموارد في قرى الأطفال SOS. فوزي مرحبا بك.
6: مرحبا مدام مرحبا بجميع الحضور.
3: مرحبا بك سي فوزي. مرحبا. أول حاجة سي فوزي لا بورس دو كور هذا شنية الحكاية كانت تفسر لنا؟
6: ان فيت هذه الدوره الثالثه لابورس دو كور اللي أيوة. هي شراكه مع الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال السويس تقوم على محاوله ادماج المؤسسات في العمل الجمعياتي وخاصه أيوة. في نطاق المسؤوليه الاجتماعيه للمؤسسات.
3: كيفاش الشركات تنجم اليوم تتحول من مجرد ممول إلى شريك فعلي في تحقيق أحلام الصغيرات؟
6: هو الحقيقة
3: يعني مش فقط تعطي فلوس وكها
6: في كلمة. أي. يعني نحن أي. اليوم مشينا للمسؤولية المجتمعية للشركات
3: فلا.
6: خاصة في نطاق معناتها لنورم ESG اليوم اللي ولت مفروضة على الشركات اللي تخص خاصة توسكي انفيرونمان سوسيتي اي غوفرنانس. ونحن مشينا للجانب هذايا باش اولا نحن نكونوا شريك فعل مع الشركات في انهم هما زادا يحققوا هالواجب هذايا، وثانيا انهم زادا يكونوا في رسالة نبيلة في خدمة صغيرات SOS.
3: على قديش من مؤسسة تقريبا نحكي يوسف فوزي؟
6: اليوم المؤسسات الكوتي اون بورس هم 75 مؤسسة.
3: أيوة.
6: واللي عندهم الواجب متاع الحوكمة والواجب متاع الانفيرونمان إلى السوسيتي.
3: على حتى بتجمش تكون كوتي اون بورس من غير ما تكون
6: يعني هم المؤسسات الكبرى في تونس. هم المؤسسات الكبرى في تونس. وهما اللي نتوجه لهم من جانب معناتها لي رابور اكسترا فينانسي متاعهم.
3: أي.
6: ونحن نوفروا من الجهه الاخرى الاكسبرتيز نتاعنا في الميزون براتيك نتاع لي بروجي هذوما في انهم يوصلوا للعباد، في انهم يتخدموا بالكدا، وفي انهم يراو الامباكت نتاعهم. ونحن حاولنا نطوروا حتى في الريبورتينغ نتاعنا في انه يكون متجه اكثر للامباكت اكثر من انه نكونتيفي لي ريزولتا، اكثر من انه نحن نقولوا هاوش عملنا ديزاكتيفيتي، ليش نقولوا هاوش شنو هو الامباكت نتاع المساهمه نتاع الشركات في الجمعيه التونسيه لكره الاطفال SOS، وكيفاش هذا ينجم هو ما يعاونهم في المسؤولية المجتمعية متاعهم، يعاونهم في الريبور اكسترا فينانسيان.
3: فما شركات مدرجة في بورصة تونس ومؤسسات مازالوا ما دخلوش في شركات مع SOS قرى الأطفال SOS، شو نقول لهم اليوم؟ شو الرسالة لهم؟
6: نحن نقول لهم مدينة ممدودة. أي. وإحنا بدينا وعنا يعني مجموعة من الشركات اللي هما يدعموا في SOS ونشكرهم. أي. بالمناسبة. وعنا زادة هما هو نداء للشركة اللي مازالوا ما دعموش SOS، مازالوا ما انخرطوش في المشاريع اللي قدمناها احنا.
3: أي.
6: انهم يجيوا، انهم يشوفونا من قريب، انهم يشوفوا الامباكت اللي احنا نعملوا فيه على 10,000 صغير، ما ننساوش 31,000 اللي مازالوا يستناو فينا اون يورجانس. يجيوا يراو معناتها ما نوفروا لهم نحنا من كونفيونس، من شفافيه، من حوكمه رشيده، من نجم نوريهم زاده من الامباكت نتاع المساهمه نتاعهم على صغيراتنا وعلى عائلة المحتاجة اللي تحتضنهم SOS.
3: فوالا، شكرا لك سي فوزي الربحي خبير التطوير الاتصال والتسويق وتنمية الموارد في قرى الأطفال SOS. الدواء اليوم وجهة لكل المؤسسات باش ما تبقاش مجرد متفرج على التغيير هذي، لكن نحبكم تكونوا جزء حي منه، كونوا شريك حقيقي مع قرى الأطفال SOS. مدوا يديكم الأكثر من 10,000 صغير اللي يستنيوا في فرصة باش يحلموا ينجحوا ويبنيوا مستقبلهم. وانا باش نزيد جملة من عندي، مدوا يديكم كذلك، كونوا انتوما سبب باش 31,000 صغير يخلطوا ويكونوا موجودين. تخيلوا معايا المستقبل لو كان كل مؤسسة قررت تتبنى حلم صغير واحد، قديش نبدلوا من مستقبل. تفضل
6: يعني احنا زاد سهلنا شويه اليوم. في البارحه اعطينا لماتريس دي بروجي اللي هما ينجموا هما مباشره، والا محلول الاقتراحات هذه اذا كان هما يجيو ينجموا يتواصلوا معنا كالعاده على 3W@swissview.in والا 85370002 للتواصل مع الجمعيه.
3: شكرا لك سي فوزي، وشكرا فريمون لقرى الاطفال SOS اللي كل مره تعطينا فرصه باش نحكيوا على احلام نتاع اطفال صغار يحبوا يكبروا غدوه ويكونوا هما امل ومستقبل تونس. احنا مال الا راهو ماضين والمستقبل عندهم هما، عند الصغيرات هذوما. ما احلاها الدنيا لو كان الصغيرات الكل يكون عندهم سند وما يقعد حتى طفل في تونس بدون سند. شكرا لك مره اخرى سي فوزي، شكرا لكم الكل على المتابعه. قبل ما نكمل نحب نقولوا كل عام وانت حيه بالف خير لنرجس الشابي. نرجس كل عام تي حيا بألف خير وصحة ليك على خاطرك بنت خالت إيمان الشابي صديقتنا وزميلتنا، نحبك برشا نرجس. إن شاء الله العمر المديد وإن شاء الله التألق في حياتك، ربي فضلك العزيز عليك وربي فضلك أنت ليهم. شكرا لكم الكل وكل عام وانتم حيين بألف خير. أي تونسي يسمع فينا ولا تونسية اليوم عيد ميلاد ونتقابل غدا إن شاء الله في نفس التوقيت. دي سيلا سامح مفتاح، قولكم نحبكم برشا في لمن ناس الديوان.
7: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
8: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2 ديوان افام فلاش نيوز
2: مجزوة السابعة ديوان افام عسلمة. استقرار معدل التضخم السنوي في تونس عند 5.5% خلال شهر ماي 2026 محافظا على المستوى نفسه المسجل في الشهر السابق. وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، ارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك من 194.8 نقطة في أبريل إلى 195.5 نقطة في ماي 2026، بينما استقر معدل التضخم السنوي عند 5.5%. ويرى الخبير الاقتصادي المختص في إدارة الأصول العربي بن بوهاني لأن استقرار معدل التضخم لا يعني استقرار الأسعار، بل يعني فقط أن الأسعار تواصل الارتفاع تقريبا بنفس الوتيرة السنوية المسجلة خلال الأشهر السابقة. المدير والتنفيذي الإفريقي للأسواق الشاملة مفوضية الاتحاد الإفريقي بتونس يوسف الطيب الكردفاني يقول أن التجارة البينية بين الدول الإفريقية في حدود 16% فقط حسب ما صرح به لديوان فام على هامش تنظيم مائدة مستديرة بالعاصمة حول دور القطاع الخاص في دعم الأسواق والأعمال الشاملة بإفريقيا، مؤكدا عمل المركز على مواصلة تنظيم لقاءات بين مجالس رجال الأعمال ومؤسسات التمويل والبنوك في الدول الإفريقية لتبادل المعلومات وإزالة العوائق وتنشيط العمل التجاري والاستثماري في القارة. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه سيتم ضرب إيران بقوة اليوم، مضيفا أن طهران تماطل ونحن بصدد منعهم من امتلاك سلاح نووي. مجلس الوزراء الكويتي يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية والمتكررة بالصواريخ والمسيرات على الكويت، ويعتبر الاعتداءات الإيرانية تصعيدا خطيرا وانتهاكا لقواعد القوانين الدولية وتهديدا لأمن المنطقة. ونختم بطقس الليل، حيث يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد في بداية الليل بالوسط ومحلي الشمال، ثم طقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ويكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب بالشمال، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 22 و27 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 27 و32 درجة ببقية المناطق. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق الآن مع هدى الورغمي في 60 دقيقة. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
4: ديوان فام صوت كوم.
3: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

Yonafar. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو نتاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت نتاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا في 60 دقيقة. مشوارنا ينطلق معكم تاوي يتوصل حتى للتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحياتي لكل مستمعينا، تحية خاصة لمستعملي الطريق، طريق السلام للجميع، الناس كل اللي تخدم، ربي يعينكم. نعرف ما نزد في الكيسات وفي فوق الخدمة، ربي يعينكم إن شاء الله، خاصة سواق النقل المنتظم وغير المنتظم، ربي يعطيكم القوة. مرحبا بليكم اختيو الكل، يقولوا لي لا وانتم ما بتعطيوناش تحية، واحنا اكثر الوقت نسمعوكم واحنا في الطريق. تحية لكم الناس الكل، ربي يعينكم الناس اللي تخدم بالليل وبالعشية، مرحبا اهلا وسهلا. تحية للجالية التونسية اللي تسمع فينا لبرا، مرحبا في كل الدول، ان شاء الله عودة ميمونة قريبا خلال هذه الصيفة. تحية للناس اللي تسمع فينا في ديارها، مرحبا بكم. شو مش نحكي والليلة، شنية مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تتفيتا. نزول أمطار غزيرة وجريان للأودية في عدة مناطق، فكيف هي حالة الطقس في هذه الأثناء؟ موضوعنا في العيون. جدارية لفنان تشكيلي في مستشفى صلاح عزيز تثير إعجابا، نحكي في الموضوع في فيسبوك. أثارت استياء واسعا، ما هي حقيقة صورة طلاء جدار سرسوسة العتيق بالجير الأبيض؟ موضوعنا في الأكتوية. مشروع لدعم التنمية بالمناطق الريفية وتعزيز دور المرأة والشباب في النهوض بالقطاع الفلاحي، فما هي تفاصيله؟ موضوعنا في الأجرية. الكشافة التونسية تطلق مشروع لغراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار، موضوعنا في اللوشيفر. متى تستوجب قرصة الوشواشة أو الناموس زيارة الطبيب، وهل يمكن أن تتسبب في مضاعفات خطيرة؟ موضوعنا في فيدباك. ترامب يهدد إيران بدفع الثمن ويلمح إلى استهداف منشآت الطاقة، فهل سيشتعل فتيل الحرب مرة أخرى؟ موضوعنا مع الانفيتي دجور. وشباب واعي، سلوك صحي، حياة آمنة، يوم تحسيسي مفتوح حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، نقترح عليكم الليلة في بون بلان
0: في 60 دقيقة.
1: مرحبا، نحكي على نزول أمطار غزيرة على الجريان للأودية في عدة مناطق تونسية، فكيف هي حالة الطقس في هذه الأثناء؟ موضوعنا تتشويتا.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام، صوتكم
2: على إين.
1: نزول أمطار غزيرة وجريان للأودية في عدة مناطق، كيف هي حالة الطقس؟ ضيفنا تدشويت الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس، أستاذ عامر بحبة. مساء الدورة، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: مرحبا أستاذ أوداء، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على ديوان فام.
1: شكرا، شفنا فيديوهات هبطها على صفحتك، على صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، عواصف رعدية شديدة، جريان للأودية، أمطار غزيرة، شنية حالة الطقس وشنية الوضعية توا؟ وانت جاء معناتها منذ أمس قلت فما حالة عدم استقرار قوية غدا على بلادنا.
4: وهو كذلك أستاذ هدى، هو تقريب منذ بعض الساعات، تقريب منذ ساعة 3 حتى من ساعة 2 بعد الظهر بدأت السحب تتكون على عدة مناطق تونسية خاصة المناطق الغربية، والسحب كانت أقوى خاصة في ولاية الجسرين، في منطقة حيدرة ومعتمدية حيدرة على الحدود الجزائرية شمال غرب الجسرين، وزاد حتى في معتمدية تالا الآن، وأني أتكلم فيكم منذ قليل الآن، يعني نزول زاد الكميات من الأمطار مع جريان الأودية في يعني حول تالا وحول حيدرة خاصة. توا فما صور ديجا تم نشرها على صفحة المرصد التونسي لطقس المناخ، وفما صور أخرى بصدد النشر الآن وبعد قليل، دونك فما عدة صور وصلت لي جريان الأودية كما قلت، خاصة كما قلت في شمال ولاية القصرين أكثر من الجنوب. مناطق أخرى زادة يعني في ولاية سليانة، في ولاية الكاف زادة، جنوب الكاف على الحدود مع الكسرين، في ولاية سليانة زادة معتمدية مكثر حول مكثر عموما زادة كيف كيف زادة سجلت كميات متاع أمطار، أمطار كانت غزيرة في وقت وجيز، كيف كيف زادة حول الروحية، يعني بصفة عامة المناطق الوسطى الغربية وصدى هدى خاصة ولايات القصرين وجنوب سليانة يعني حول مكثر وجنوب الكاف، هذه أكثر المناطق، وربما مناطق أخرى يعني زادة شهدت كميات من الأمطار، مثلا زادة حول الفحص، حول زغوان زادة، حتى فيه رجلة بعض الأمطار الخفيفة في ولاية سوسة، وربما زادة حسب صور القمر الاصطناعي حتى زادة في معتمدية الهوارية مشتوى مع تموذ تقريبا 3 ساعات، ربما زاد محليا بعض الأمطار، ولكن الأمطار أكثر تركزت وما زالت الآن متركزة على الوسط الغربي توا، خاصة حول تالا وأقصى جنوب سليانة، ممكن جنوب معتمدية مكثر، هذه الكتلة اللي موجودة توا.
1: وهل ستتوسع الكتلة هذه على باقي المناطق ولا فقط باش تتأثر على هذه المناطق اللي ذكرت؟
4: هو كنا فسرنا يعني سابقا هذا النوع من التقلبات عموما هي تقلبات الحمل الحراري والتضاريس اللي ديما تنشط في العشية، وقت اللي الحرارة متاع النهار يعني تبدأ تضمحل بشوية بشوية، دونك السحب هذه زادة كيف كيف تبدأ تضمحل بشوية بشوية، دونك يعني بعد شوية ممكن بعد ساعة أو ساعة ونصف ممكن تنتهي هذه التقلبات، وتبقى ممكن بعض الأمطار الخفيفة يعني خلال الساعتين القادمتين، الأمطار اللي يعني الذروة متاحة تقريب خلال الساعة اللي تعدات أو الساعتين اللي تعدى، وممكن خلال الساعة القادمة هذه أو حتى أقل، وكما قلت بعد ممكن بعد ساعة 8 تبدأ التقلبات يعني تضمحل، في انتظار تقلبات أخرى إن شاء الله.
1: وقتيش
4: كما كن
1: وقتيش هاي بلا سؤال المطرح هاي
4: أي هو غدوة في العشية، وربما نعيش زادة وضعية أخرى لحالة عدم الاستقرار، ما نصورش كأني باش تكون قوية كيف اليوم، لما حال اليوم قوية في الحقيقة الرقعة الجغرافية، خطر هي كانت متوقعة الحقيقة حتى في ولاية سيدي بوزيد في شمال قفصة جنوب القصرين، ولكن ما توسعتش برشا، الذروة كانت في تالا وحيدرة شمال القصرين، أجزاء زادة من معتمدية فوسانة شمال القصرين، وفي جنوب سليانة حول مكثر وأقصى جنوب الكاف، هذه المنطقة اللي شهدت الأمطار الغزيرة، وراو على فكرة أنا تلقاو صور حتى علقت لي حتى بصوتي على صفحة المرس كما قلت التونسي تقصي المناخ للعاصفة التي ضربت حيدرة، اللي كانت عاصفة قوية جدا،
1: الناس اللي تتفرج فينا توا معناتها فوالا هي موجودة في المباشر حيدرة القصرين حتى الرؤية كانت تقريبا منعدمة،
4: والرؤية منعدمة، وحتى الناس اللي سوقوا معناتها يعني وقفوا على جنب خاطر ما عادش ينجموا يكملوا، وحتى بعد ما يعني خفت العاصفة يعني المياه جرت والواد على ما أظن بين حيدرة وتالا يعني خلى الطريق تنقطع للحقيقة لبعض الوقت خاطر وقتها فما جريان مهم، نتصور تو الواد راهو معناتها ممكن نقص الجريان نتاعه، وهذايا اللي في الصورة لأنه فما واد آخر زاد واد حيدرة تو منذ قليل الآن بصدد النشر يعني توا مازال في حالة جريان، وحتى الحمولة متاعه زادت لأنه المياه تعرفوا تتجمع بشوية بشوية ويعني تزيد بالوقت، دونك ننتبه يعني حول تالا وحول حيدرة ننتبه قرب الأودية الآن وبعد قليل قبل ما تنحسر مياه.
1: أستاذ يقولوا لك صحة عليهم في المناطق هذه، احنا متنا بسخانة في المناطق الأخرى في المناطق الساحلية والداخلية وغيره، شنو حول السخانة معانا باش تتواصل بالطريقة هذه ولا غدوة فما شوية معناتها؟
4: هو يعني أستاذ هدى راهو الأمطار هذه في الحقيقة في الوقت هذا توا مثلا بالنسبة لشمال تونس راهو ما يحبوش الأمطار توا، لأنه تعرفوا وقت الحصاد، دونك الأمطار كي راهي تضر بال يعني بالإصابة الحبوب، دونك الأحسن كما نزلتش في الشمال، هذه معناتها نقطة أولى. نقطة ثانية بالنسبة للسواحل الشرقية ويعني وجنوب تونس إلى آخره، دونك الصحيح الأجواء حارة نسبين، فما شوية رطوبة اليوم كان نعرفش كالله حثوا يعني فما شوية تعرق، فما حرارة ووضع عادي، احنا طبعا في شهر يعني في شهر جوان كل فصل يعني ياخو وقته، اللي نجم يمشي للبحر يمشي، واللي ما ولكن يعني بالنسبة للأيام القادمة طب مثلا بالنسبة لغدوة ممكن نفس حالة عدم الاستقرار باش تكون ممكن على المرتفعات الغربية كيف اليوم، أما ما نظنش بنفس القوة اللي في حيدرة وإلا في تالا.
1: درجات الحرارة كما اليوم ولا لا؟
4: درجة الحرارة الأيام القادمة نبشر الناس باش تبدأ تنخفض بشوية بشوية، ممكن غدوة باش تنخفض شوية، أما الانخفاض ممكن باش يكون أوضح في آخر الأسبوع نهار الجمعة وخاصة سبت وحد إن شاء الله باش تتراجع الحرارة يعني بعدة درجات مع تيارات يعني شمالية غربية. أكثر منك الأسبوع القادم من المتوقع يعني من نهار 15 يعني جوان والأيام الموالية من المتوقع كونه نشاط السحب الرعدية اللي كيما عشناها اليوم بشي يتوسع أكثر وربما بشي يدوم عدة أيام، ممكن نهار 15-16-17 ممكن حتى بعد. من المتوقع كونه الأجواء زادة بش تبرد شوية الأسبوع كي حسب النموذج الأوروبي متوسط المدى يعطينا فكرة على الأسبوع متاع 15-22 جوان يعني الأسبوع الثالث من شهر جوان، عموما فيه أمطار فيه نشاط للسحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الغربية وربما تشمل حتى مناطق أخرى شرقية وشمالية، قلت ربما في انتظار تأكيد، أما المرتفعات الغربية مؤكد بما أن النوعية متاع الأمطار هذه ديما تكون موجودة أكثر على المرتفعات الغربية كما قلنا نذكر بها أمطار الحمل الحراري والتضاريس مش أمطار منخفضات كلاسيكية متاع الشتاء ولا متاع الخريف ولا متاع الربيع، مع تراجع في درجة الحرارة، الحرارة مش تكون يعني حول المعادلات أو أقل بقليل، لأنه يعني احنا توا الفترة هذه الأيام الماضية واليوم يعني تقريبا أعلى بقليل من المعادلات. تذكر أستاذ هدى منذ بعض الأيام حكينا على توقعات جوان، قلنا ما عندناش موجات حر في جوان، قلنا الحرارة باش تكون يا إما حول المعادلات أو أقل بقليل أو أكثر بقليل. الأيام الماضية واليوم أعلى بقليل، الجمعة الجاية إن شاء الله أقل من المعادلات بقليل، عموما يعني شهر جوان شهر نجم نقوله حرارة عادية حول المعادلات أو أكثر شوية أو أقل شوية، ما عندناش موجات حر والحمد لله، كل يوم يتعدى من غير موجة حر في تونس ونربحوه لأنه موجة الحر ربما نسجلوها بعد في جويلي أوت، وإن شاء الله ما تكونش طويلة وإن شاء الله ما تكونش متعدة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا أستاذ عامر بحبة، الأستاذ المبارس في الجغرافيا الخبير في طقس تونس والبحث في علم المناخ، شكرا لك على كل هذه التوضيحات بخصوص الوضع الجوي كيف سيكون أيضا خلال الأيام القليلة القادمة. شكرا لكل أصدقاء اللي قاعدين يتصلوا معنا، نحكيوا على الجدارية لفنان تشكيلي في مستشفى صلاح عزيز أثارت أعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، فاصل ونتواصل.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس صوتكم
1: فيسبوز. نحكيه على الجدارية للفنان التشكيلي إسكندر تيج، هو صاحب هذه المبادرة في مستشفى صلاح عزيز بالعاصمة. جدارية الناس اللي تتفرج فينا على اليوتيوب ولا على فيسبوك تنجموا تشوفوا معناتها الجدارية الجميلة جدا، هاتي نشوفوا معها التفاصيل المبادرة هذي كيفاش خمم فيها كيفاش نفذها وكيفاش كانت ردود الأفعال. إسكندر تيج الفنان وصاحب المبادرة، مساء النور، أهلا وسهلا مرحبا.
5: عسلام أختي هدى، تحياتي لديوان أفهم.
1: شكرا مرحبا، يعطيك ألف صحة، شكرا على قبول دعوتنا. محلها الجدارية مزيانة على الأخر وخليتنا معناتها نخرج من كسورة متاع مستشفى صلاح عزيز والأمراض وغيره، كيفاش جاتك المبادرة منذ البداية وكيفاش نفرتها؟
5: هو حقيقة المبادرة هذه تابعة المعهد الفرنسي في تونس لانكتوف فرنسي، وتعاملت مع مدام إيلين خططنا باش نعملوا البرنامج عطايا، وهما عندهم تمويلات خاصة للمستشفى باش يعاونوا المستشفى وخاصة تضامن مع مرضى السرطان، وخموا باش يعملوا جدارية، وتم قعدنا نخدموا هكاك 4 شهور على الفكرة ونسقنا مع الإدارة متاع المستشفى، تحية المديرة اللي كانت مدام نجوى حقيقة على رحابة الصدر وكان فرحانة ياسر بالفكرة، وخاصة مش نحطوا جدارية تتسمى يعني مش نخاطبوا المرضى المشيشي ومش نخاطبوا العبيد حتى البرسونال اللي مش تجي، يعني كانت فكرة جديدة على المستشفى انك تعمل جدارية بحجم كبير بتاع 15 متر على 15 متر
1: 15 متر على 15 متر، قداش قاعد تخدم فيها الجداري هذي؟
5: قعدنا توا ثلاثة أسابيع نخدموا فيها، وكانت اللوجستيك صعيبة شوية حقيقة. نشكر ياسر المهندس المعزة اللي سهل لنا الأمور اللوجستية، على خاطر راك نقولوا جدارية باش برشا عباد يشوفوها مجرد رسمة، أما هو فما برشا تنسيق وفما برشا تعب وفما برشا لوجستيك كاملة. يعني حقيقة المعزة سهل لنا ياسر باش تعمل هالجدارية هذه.
1: 15 متر على 15 متر داخل المستشفى البرة في الواجهة لو بعت
5: هي في الواجهة، هي في الواجهة نتاع المستشفى، في من أول كي تبدأ في الرومبوان مخترق الدوراني ذاك نتاع باب سعدون تعرضك الجدارية، خاصة تمنك نقولوا 15 متر في الفساد، يعني تظهر بالجديد. يعني من أول من باب سعدون وإنت تمشي للمستشفى، أنا مش يجي للمستشفى تعرض الجدارية هذيك، هو داخل المستشفى يعني فما وقت نقولوا احنا ديما الوقت مهم قداش انت تقعد تستغرق باش تشوف الجداريه هذيك. والحاجه الثانيه مال هو يبدا يمشي لين يجي للمستشفى والجداريه تعرض.
1: حيت نفسروا هالجداريه عصفور وغصن وزوز ايادي، فسر لنا الرمز ولا قراءه الجداريه هذه؟
5: عملناها اساسا باش تضامنا مع مرضى السرطان، ربي يشفيهم وربي يقويهم وربي يخفف عليهم الالم، واحنا نعرفوا الوضعيه نتاع المرضى هذوم، ربي ربي يشفيهم. بالنسبه للجداريه هي فما زوز ايدين، يد كبيره ويد تاع طفل صغير، هو يقول احنا نحط اليد في اليد باش هكا
1: نقضيو على المرض هذا.
5: صح، نقضيو على المرض هذا، وحتى اليد في اليد باش نبعثوا الامل حتى من الناحيه النفسيه. واليدين هذوم شادين هكا، نقول احنا نواره، هي انا حطيتها نتاع الكليل خاطر هي نقول احنا انو بلونت ميديكال وتعطي مناعه للبدن هذيك. فما يعني دي شارشور اللي زوجوا حطينا حاجه من الطبيعه. فما الخطيفه، واحنا من العادات التونسي احنا نقولوا الخطيفه كي تجينا كان شديناها ندهنوا لها راسها بالزيت وندعيوا ونقولوا صحيت باش توصل لنا دعاء لله، نقولوا في بيت ربك ترجع لغاديك توصل لنا الدعوه هذه كما بعث الامل اللي راهي الدعوه نتاعكم بقدره ربي مستجابه وبقدره ربي ربي يجيب لكم الشفاء. فما زاد زوز قلوب، قلب روز وقلب ازرق. القلب القلوب اظن عنده معنى خاص في مرض السرطان، هو عاشق كونسر دو سان والكونسر دو كولون بالنسبه للرجال القلب الازرق. يعني نقولوا احنا وفما
1: اكثر زوز انواع السرطانات منتشره تقريبا هكا
5: ولا منتشره تقريبا بدرجه بدرجه كبيره، ولازم الانسان يتقصى على بكري باش يحاول يحمي نفسه باش يحاول يكون العلاج على بكري، واحنا نقولوا ربي يشفي الناس. فما الحروفيات اللي حطيناها، وخاصه فما حروفيات عملناها احنا بالدوري هذوك اللي نخزوا فيهم اكل البحوث العلميه على يعملوا فيهم في العالم وبصفة عامة بالسواد والعربية والدول الأجنبية باش يوصلوا يقاول العلاج. ديما العلم النور، هكا علاش عملناه بالدوري.
1: اسكندر مش أول جدارية تعملها هكا ولا عندك جدارية تقريبا في 24 ولاية تتصور هكا؟
5: عندنا المشروع 24 قرية 24 ولاية، وصلنا فيه المشروع هذاك للقرية للولاية 16، هي كانت في توزر مع الجريدي، أنا كانت التخليف هذا حقيقة مع أهل الجريد وتحية توزر وأهل توزر الكل. المشروع هذاك بتبيع مازال متواصل، قاعدين مازال له 8 ولايات، إن شاء الله كل مرة نحاولوا هكا
1: يكملوا إن شاء الله
5: ولاية يكملوا. عندنا تو 6 سنين، فما 6 سنين في الرحلة بتاعي في فن الجداريات، وهذه فرصة كبيرة خاصة في المستشفى، وخاصة كما قلت لك العباد اللي تجي تداوي تقوا. والحاجة صدقني فرحتني أن يجوني دي ميساج، وبرمي لي ميساج اللي جاوني تقول اسكندر أني في العادة ما نغزرش للمستشفى كما تعدى، خاطر فما شكون فقدت غاديكا وفما شكون توفيلها، قالت لي توا عندي علاش نجم نغزر للمستشفى، فما حاجة مزيانة برشا المساجات حلوين اللي هي تبعث الامل. والفن راهو نوعيه كنقولوا نتاع علاج، راهي تفرهد النفسيه، وفما حتى دي سيلول في المخ ينشطوا اكثر كي انت تشعر بالسعاده اترافير اللون ولا اترافير لوحه. يعني هذا هو، يعني هو الفن راهو علاج بحد ذاته.
1: واضح، ربي يوفقك اسكندر تاج، والف مبروك على الجداريه هذيا المزيانه الحقيقه وعلى هالنجاح اللي حصلته من خلالها. هي يعطيك الف صحه وان شاء الله ربي يشفي الجميع، كل الناس ولا ربي يشفيهم ان شاء الله.
5: عايشك على شخصك.
1: شكرا اسكندر تاج الفنان وصاحب المبادرة متاع جدارية مستشفى الصالح عزيز، دي اثارت اعجاب كبير على مواقع التواصل. يلا مواصل معكم مشوارنا، مرحبا بكم 27 دقيقة على موجاتنا. تحياتي لكل الأصدقاء وصديقات فارس العياري، فدوى داري بيبي، بسمة قعلول، مرحبا أهلا وسهلا، منال المنصوري. فارس يقول توحشت الشتاء ستيف نكرهو. حتى أنا توحشت الشتاء فارس، وتصور برشا كيفنا لك في برشا ناس دي يحبوا صيف، كل واحد وكيفاش. شكرا فدوى، تقول محلاها الجدارية معناتها تفاعلت معها، تقول شوشتنا البارح تلمو معناتها الدنيا سخونة. شكرا لكل الناس، عبد العزيز من الجزائر مرحبا اهلا وسهلا، تحياتي لكل الأشقاء في الـ في الـ في الجزائر، وشكرا على المتابعه. مرحبا بكم انتم زاد ناس الكل، يعطيكم الف صحه على التفاعل نتاعكم عشان ريتو بتاعنا على يوتيوب ولا على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فم. واصلين معكم مشوارنا، تصويره دارت امس على لي ريزو سوسيو، تصويره قالوا انه سور المدينه العتيقه في سوسه تم طلاؤه بالجير الابيض، والحقيقه فم برشا استياء واسع من الناس، وقالوا اعتدوا على التراث وغيره من الكلام اللي سمعناه. شنو الحقيقة؟ شنو اللي صار؟ شنو التفاصيل؟ بعد الفاصل نتواصل.
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.

0: المكلف بتسيير بلدية سوسة الكاتب العام سيد براد بن سالم، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
1: مرحبا بالسادة المستمعين ديونا فهم.
0: شكرا، مرحبا. ناس بارتاجيت وحكيت وعملوا قبل وبعد وقعدوا معناتها حملة كبيرة على لي ريزو سوسيو بتعلت أنه تم طلاء سور المدينة العتيقة بسوسة بالجير الأبيض. شنية الحقيقة سي مراد؟ البلدية اعتدت على التراث ولا شنية الحكاية؟
1: الحقيقة بلدية سوسة مصنفة ضمن التراث العالمي اليونسكو منذ سنة 1988، مؤخرا كما اتمنى معنا دخلنا في شبكة اليونسكو للمدن المتعلمة. تقريبا بلدية سوسة عندها خبرة وتقاليد مما لا يدعو باش تقترف مثل هذا الجرم. صورة منا أخرجت عن إكتاظ قيها منا وتم منا تفخيم الخبر في اتجاه معين لأسباب نجهلها. الحقيقة البلدية لم تعتدي المدينة العتيقة مدينة سوسة منا الإمكانيات البشرية والمادية والعناية الخاصة اللي قاعدة تحطها بلدية سوسة في مدينة العتيقة من ضمن أحسن بلديات بالمقارنة مع بعض البلديات الأخرى. نجم نقاطع روحنا، صحيح رانا قاعدين نقدموا مدينة عتيقة، أما شوية غياب مجهود متاع معناها الخواص خاصة بالنسبة للبنايات متاعهم، أما حاجات كما هكا صعيب باش البلدية توصل ترتكبها حتى في إطار معناها خطأ على غير خطأ خطأ ما تغلطش بلدية في حاجة كما هكا.
0: شنو هو السور هذا اللي تم طلاؤه بالجير الأبيض؟
1: هو لم يتم طلاؤه، ما طلاؤه صورة قارنوا ما بين حائط للمسرح الهواء الطلق بسوسة المنجز سنة 1990، والحائط هذا في بناء مع بناء حديث وسور المدينة العتيقة، ووصلوا للدهن لسور المدينة العتيقة معناها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي،
0: معناها في فوتوشوب، معناتها التصويره هذيك مش حقيقية،
1: فوتوشوب وتم معناها تفسيرها، كل واحد نوعه يفسر، خذت منحة آخر. الحقيقة نأسف لمثل هذه التداول، مثل هذه الإشاعات،
0: لأن مشي في بالي ماهوش سور المدينة العتيقة اللي طلع، معناتها فما سور واحد آخر.
1: فما سور نتاع المسرح الهواء الطلق اللي هو بناء محدث في التسعينات،
0: اما مش التصويره اللي دارت، فوالا
1: مش اللي التصويره اللي دارت. بخلاف هذايا احنا في قرار رخص البناء نتاع بلدية سوسة، معنا الالوان المميزه في داخل المدينه العتيقه هي اللون الابيض واللون الازرق بالنسبه للابواب وكل، معنا دونك البناء محدث سنه 1990 والحائط مدهون بالابيض عادي، معنا فهمت، حائط ليس تابع
0: التراث، ما عندوش علاقة بالتراث، والتصويرة اللي دارت راي مفبركة غير صحيحة بالمرة،
1: والبلدية لم تتدخل بدايةً بالدهن منذ مدة من 3 سنوات أو أكثر من 4 سنوات. الحائط منزل نظيف لبس عليه في شوية غبار هكا نتاع غبرة وكهوة، أما الباقي كل حتى شيء، والفضاء ديما محل عناية خاطر فيه منع فيه مسرح الهواء الطلق، وفترة هذه معناها نبدأ نحضر في الموسم الصيفي
0: معناها واحد يكون قاعدة في داره يركب لك تصويرة ويعمل لك مشكلة وانت تغزر
1: نتأسف وخذت مجهود كبير ياسر، ويزمك تفسر ويزمك تقول ويزمك تبرر وتبرير ما يعجبش. الحقيقة نتأسف ومجهود ضايع هكاك، كان يكون عمل ذو فايدة خير لفايدة المجتمع ولفايدة المواطنين أكثر من حاجة كما هكا. نتأسف وصل مرة جاية تكون خير وكاو.
0: هذا هو معناتها اعتداء مجاني، نقولوا احنا معناتها فوالا، هذا شر مجاني، فوالا واحد هكا يعمل حكايه من الحيط، فوالا. شكرا، ربي يهدي الجميع ان شاء الله، شكرا جزيلا. ومعاش نصدقوا كل شيء نشوفوه على لي ريزو سوسيو، خاطر اليوم تم استهداف بلديه، غدو نجم يتم استهداف شخص في حياته، في تفاصيل حياته اليوميه، نجم يفبر كل تصويره ويهبطوها والدور وتنجم تتصدق. الحقيقه ما نعرفش الناس هذوما وين يحبوا يوصلوا. شكرا جزيلا مكلف تسير بلدية سوسة الكاتب العام مراد بن سالم، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. احنا وصلين معكم مشوارنا، مرحبا، لو سهلة 7:30 على موجتنا.
2: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net. ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم. ديوان فم صوتكم.
3: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان فم مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبور في توقيت العادة كل يوم 8 متاع الصباح الماضي ساعتين 6 متاع العشية و8 والعشرة.

0: UNFM عيش المونديال.
1: الراديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم برونشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف نهج تريبينال ودريبة. والغونديفو يكمل تسمعوا روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
2: ديوان افام صوت كوم
3: نايت كلاب. تسمعوا نايت كلاب
4: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا انا محمد القرقني اقوى لي دي جي ولي باند ابان الموسيقى والكاش. هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أفام.
2: ديوان أفام
3: ديوان أفام
2: صوتكم.

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. نحكيوا على مشروع لدعم التنمية بالمناطق الريفية وتعزيز دور المرأة والشباب في النهوض بالقطاع الفلاحي من تنظيم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. شنو التفاصيل المشروع هذايا؟ شنية أهدافه أكثر بتباعه؟ نتعرف عليها تتشفيتا. منسقة المشروع المهندسة الفلاحية هيام هاني، مرحبا بك، أهلا وسهلا سيدة هيام.
2: عسلامة لنا، مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين.
1: شكرا.
2: عيشك.
1: شو المشروع هذا؟ مشروع لدعم التنمية بالمناطق الريفية. شنية التنمية وشو مش يصير بالضبط؟ فسرنا، أنا نحس اللغة هذه صعبة شوية، معناتها حس لغة الشعارات، ندخلوا التفاصيل. شنية بالضبط المشروع؟
2: به هذا المشروع هو شي جروز. خلينا ساعة نحكو شوية على الكونتكست جنرال متاع القطاع الفلاحي، كسوا في العالم ولا في البحر الأبيض المتوسط وإلا في تونس اللي هي جزء لا يتجزأ من العالم. دونك

0: كيف تحديات أخرى مرتبطة بالموارد المائية اللي حقيقة نشوف فيه الواقع اليوم استعمال كبير للموارد المائية، وما تسبب عليه من شح وما تسبب عليه من تغدق الموارد المائية وغيره. دونك كيف تم عنصر لابد من الإشارة ليه، اللي هو النمو الديموغرافي. العالم وعدد السكان في العالم الكل قاعد يزيد، معناها كل يوم
1: أي.
0: هذا أخلق اختلال كبير بين العرض والطلب وعدم توازن. هذا ما نشوفوه اليوم عنده تأثير كبير على الأسعار. دونك الأنماط الحالية للاستغلال الفلاحي أو الفلاحة الكونفنسيونيل كما نقولوا لها احنا المهندسين، ولا تطرح عديد الأسئلة والتساؤلات حول الديمومة، حول مدى استجابتها لمتطلبات السوق وكما حكينا على النمو الديموغرافي. إذن لابد من طرق حديثة للاستغلال الفلاحي لأنها أصبحت ضرورة. احنا في مشروعنا هذا من بين الاجريتيك او التكنولوجيات الحديثه في الاستغلال الفلاحي اللي هي الهيدروبوني، لكن ثم عديد الطرق الاخرى للاستغلال الفلاحي كما الايروبوني كما الاكوابوني. وشنو الفرق ما بيناتهم؟ دونك الهيدروبوني اللي النبته تبدا في وسط الماء كريمون، الأكوابوني يبدأ الجزء لتربية الأسماك والجزء الآخر لإنتاج المنتوجات الفلاحية، والأيروبونيك هو السقي بالرذاذ، يعني الجذور تبدأ يترش عليها الماء باش هي تاخذ حاجتها من المياه. هذا هو دونك شنو الفرق ما بين الأنماط هذه. احنا في مشروعنا نستهدف خاصة الهيدروبونيك اللي هي تكنولوجيا تمكننا من حسن استغلال الموارد المائية، نجم نوصل من خلالها ان النقص من استعمال المياه الى اكثر من 90% مسك الماء في سيركوي فيرمي، والماء هذا تم رسكلته، يعني هي تقنية تندرج ضمن الايكونومي سيركولير او الاقتصاد الدوراني. كيف
1: هذا باش نمشيو به للمناطق الريفية؟
0: كيف
1: بالعقلية اللي موجودة وبنظم الري وبنظم الزراعة اللي موجودة معناتها في بلادنا، بالسهل انه باش نفرضوا ولا باش نحسسوا ولا باش نعملوا هالنظم الجديدة اللي تحدث عليها سيدة هيام؟
0: هو سيدتي في العالم الكل تم تبنيها، علاش في تونس ما يتبنوهاش الفلاح بتاعتنا؟ بالعكس تونس من أول البلدان دائما اللي تتبنى التكنولوجيات الحديثة وتطور التكنولوجي في المجال الفلاحي. دونك ما دام تم رونتابيليتي وأثبت العلم وأثبت معناها في عديد المجالات إنه الطرق هذه راهي تربح الفلاح، وأطار معناها إنها تربح الفلاح، راهي طرق معناها فيها إنتاج متواصل كامل السنة، على عكس إنك كي تبدأ أون بلانير معناها مدة معينة 4 شهور أو سيكل معين معناها محدود وينتهي الاستغلال متاع الأرض. لكن في الأنماط هذه راهو الاستغلال متاع الأرض ينجم يكون معناها على مدة زمنية أكبر. كيف الطرق هذه بصفة عامة سهل رقمنتها، لأنه الفلاح من داره ينجم بأبليكاسيون نيغيك معناها يتحكم في قديش يزيد الماء وقتش يسقي وقتش يزيد لنتخيمة وقتش يتدخل معناها في الوقت المحدد وبالطريقة الناجعة. كيف تمكن كيف الفلاح زادة من انه ينقص كيف من الحرث، وهذا عنده تأثير كبير على الكونتابيليتي كربون وعنده تأثير كبير على تخزين الكربون في التربة. نجم نوصله معناها في بعض الأحيان وفي سيكل كامل زيرو استعمال للمبيدات الحشرية. تكون اللي ما يساعدوش سيدتي هذا المستهلك والا الفلاح والا الناس كلها معناها نتصور تمشي في التوجه هذا. هو مشروعنا

0: باش تبداو بيه؟ كيفاش باش تبداو؟ باش يمشيو لكل الولايات؟ اعطينا شويه تفاصيل معناتها على البلانينج بتاعكم في في المشروع هذا.
1: بالضبط. دونك هو مشروعنا هذا يستهدف التمكين الاقتصادي في المجال الريفي وخاصة المرأة الفلاحة العمود الفقري للفلاحة من خلال التكوين المهني، من خلال تنمية المهارات. باش نبداو في ولايتي جندوبة وباجة من خلال ثلاثة مجالات هامة اللي هي الأجريتيك، من خلال كما قلت لك الهيدروبوني. العنصر الثاني هو sustainable entrepreneurship وإلا ريادة الأعمال. الجزء الثالث هو الانكليزيون سوسيال أو الدمج في المجتمع. المراحل اللي باش يمر بها المشروع متاعنا هو بداية سيتم تحديد الحاجيات من التكوين، احنا شنو ننتظره، احنا شنو حاجتنا من هالوسائل هذية، احنا علاش ما نتبنوهاش، وعلاش فلاحنا مثلا كما انت سألتي سؤال هذا علاش الفلاح معناها ما يمشيش فيها. نحاول نلقوا الوسائل اللازمة او البروغرام اللازم من تكوين باش نوصلوا له المعلومة من خلال الممارسات الجيدة. في مرحلة ثانية يتم إعداد برنامج التكوين أو البروغرام دو فورماسيون. في مرحلة ثالثة سيتم تكوين مكونين 18 مهندس من تونس، سيتم تكوينهم في المجالات هذية في إسبانيا وتشيك لأنهم هما خدموا عليهم ومتقدمين معناها في المجال هذايا. في مرحلة رابعة سيتم هذوما بيدهم المتكونين أو المهندسين الفلاحيين، هما بيدهم باش يروحوا باش يشعوا في المناطق هذوما ويكونوا ما بين 60 و 100 فلاح وفلاحة في ولايتي باجة وجندوبة. وبالطبيعة المشروع أكيد باش يكون هو بيلوت، لكن باش يشمل عديد الولايات الأخرى، وأكيد باش نبقوا منفتحين على جميع الولايات. كيف من خلال المشروع هذا سيتم تزويد مركز التكوين المهني الامتياز ببيت مكيف، بيت مكيف بيلوت نموذجي مختص في الزراعات المقتصدة للمياه أو الزراعات المائية، يكون هو محطة إشعاع حتى بعد المشروع، يعني حتى بعد نهاية المشروع، لأنه المشروع يمتد على 3 سنوات باش يبقى المجال مفتوح لجميع الفلاحين والفلاحات، معناها باش ياخذوا التكنولوجيا هذه ويحاولوا هما بيدهم معناها يتبنوها في الضيعات متاعهم. وكيف كيف باش يبقوا المهندسين في تواصل متواصل مع جميع معناها
0: الفلاحين. قديش من الفلاح، قديش تقريبا الفلاح باش يتم استهدافه من المشروع هذايا؟
1: فلاحين مباشرين. فلاحين مباشرين ما بين 60 و 100 فلاح وخاصة فلاحات، لكن هم بيدهم باش
0: يكونوا سفراء لهذا المشروع عن بعد هكا ولا؟
1: طبعا طبعا طبعا باش يكونوا سفراء، باش يشعوا هما في الولايات نتاعينهم على عائلاتهم على جيرانهم. اللي عنده معلومه اكيد باش يحاول يعرف بالطرق هذه. دونك العالم الكل هو تبناها. احنا زاد كيف ما برشا مشاريع، لكن ديما نشجعوا على اي حاجه فيها ممارسات جيده وفيها حسن استغلال وحسن توظيف مواردنا المائيه واراضينا، ما نجمو كانش ديما نشجعوا عليها ونحطوا فلاحنا معناها في الصوره ونحاولوا نعطوه معناها اهم التكنولوجيات واهم ما وصل ليها البحث العلمي.
0: واضح. شكرا جزيلا، ان شاء الله بالتوفيق. نتابعوا معك المشروع هذايا. هيام هاني المهندسة الفلاحية والمرافقة للمشروع، المشروع اللي باش يطلقوا الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري. شكرا لك على كل التفاصيل. احنا واصلين معكم مشوارنا. مرحبا. مازلنا في الفلاحة، نحكي على 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار. هذا مشروع تحكي عليه الكشافة التونسية وتستعد لإطلاقه. نحكي فيه توت سويتا. صوتكم.

0: لو شيفر.
1: ضيفنا في لو شيفر القائد ظافر التميمي، مدير الشراكة والمشاريع بالكشافة التونسية. قائد، تحية كشفية ومساء النور.
2: مرحبا بك ولكل مستمعي إذاعة ديوان إف إم.
1: شكرا، مرحبا. لو سهلة، 100,000 شجرة على مساحة 200 هكتار، هذا المشروع اللي تستعد لإطلاقه الكشافة التونسية، في أي إطار يأتي المشروع هذا؟ شنو تفاصيله؟
2: بالطبع تعرف أن الحياة الأساسية للكشاف هي الطبيعة، هي
1: مخيمات،
2: المخيمات. فمعمول من التغيرات المناخية خلت العديد من المساحات الخضراء تتمسي، وكان بالحرائق أو بتدخل بفعل فعل. هوك علاش الكشافة التونسية فكرت ماهوش اليوم، لكن منذ سنوات وإحنا نعمل مع مختلف الوزارات المتدخلة، وزارة الفلاحة، وزارة الشباب، وزارة التربية، وزارة البيئة، باش نقوم بمشروع ضخم يمكن الكشافة التونسية من تكون عندها حضور فاعل في محاولة تغيير يعني الغابات والبيئة. أوك عليش سمينا المشروع متاعنا نزرع للمستقبل، مناش نزرع لليوم، لكن بالأساس نحبه نخدم على تغيير السلوكيات المرتبطة بالبيئة. المشروع هذا إذا باش نفرو الكشافة التونسية بالشراكة مع وزارة الفلاحة، وزارة الشباب، وزارة التربية، وزارة البيئة، وبتمويل من الجيزات والاتحاد الأوروبي. كما قلت أنت، في عدة عناصر. أهم عنصر هو زراعة 100,000 شجرة في زوز مناطق حددتهم وزارة الفلاحة، اللي هي يكونوا في ولايتي جندوبة وزغوان، لأنه ثم العديد من الغابات اللي تمثل بالحرائق، واللي باش نحاولوا ندخلوا فيها باش نعيدوا التوازن في المناطق هذه. لكن التدخل بتاعنا ماهوش باش يكون بمجرد غراسة الأشجار، لكن باش يكون من خلال مخيمات تربوية تكوينية هاتفة، باش يشاركوا فيها قادة الكشافة التونسية، باش نعلموهم كيفاش يدخلوا في الغابات، وشنية الوسائل، وشنية التوقيت، بتبيع بمشاركة خبراء من وزارة الفلاحة. تقريبا باش يكون فما 10 مخيمات تيلة عام ونص، باش يشاركوا فيها أكثر من 1500 كشاف. ثم تطلع نوصل للمرحلة الثانية، لأنه ما نش بنخدمه كان على الغابات، لكن باش نخدمه زادة في على 24 ولاية في مدارس تم اختيارها من قبل وزارة التربية، اللي باش نقوموا فيها زادة بحدائق وبأنشطة بيئية لفائدة التلاميذ، اللي باش تعاون التلاميذ وتفهمهم شنية البيئة وكيف الاهتمام بها. مناش باش نقفوا كان عند يعني عند الغابات وايضا المدارس البيئيه، باش نحاولوا نخدموا زاد على الاحياء من خلال دعم مجموعات او جمعيات محليه في مختلف الاماكن، باش ندعموهم باش يقوموا بانشطه داخل الاحياء ويزرعوا اشجار.
1: فما سيليكسيون لنوعية الأشجار ولا هي نفس الأشجار اللي معناتها تتكون منها الغابات متاعنا؟ خاطر اليوم نشوفوا في برشا خبراء يقولك لازمنا أشجار مثلا تكون طاردة للناموس، طاردة للوشواشة، لازم تكون عنا أشجار تتماشى مع طبيعة المناخ متاعنا، ما تسهلكش برشا ما، لازم تكون عنا أشجار تعطي الظل مثلا. يعني فما توجه في بلادنا نحو أنه نمشيه في نوع معين من غراس الأشجار. درستوا الموضوع هذايا وإلا لا باش تواصلوا في نفس الغطاء الغابي اللي موجود عندنا؟
2: لا، بالطبيعة احنا راهو التدخل كان باش يكون بالتنسيق مع الخبراء في وزارة الفلاحة، دونك هما اللي باش يوجهونا شنية نوعية النباتات ومتى نزرع النباتات في كل مكان. لكن الهدف الأساسي ما هوش زرع النباتات، لأنه الغراسة وزرع النباتات احنا ككشافة تونسية قادرين نقوموا فيه بصفة دورية، لكن يلزمنا نحطوا دي ميكانيزم يعني آليات لمتابعة الغراسات هذه والمحافظة عليها. هو قال ليش قلت لك نحبوا نخدموا على تغيير السلوكات، وباش نجموا نوصلوا نغير السلوكات ونقربوا أكثر لخاصة الأطفال والشباب، باش نعملوا مسلك إيكولوجي. إن شاء الله المسلك هذا باش يكون في برج سبريع، اللي باش يكون فيه نوعية كبيرة من النباتات، باش يولي يفهم الطفل والشاب اللي باش يزور الباركور هذا شنية طبيعة النباتات، كل نبتة وين تعيش وكيفاش تعيش، وشنية الفائدة اللي تقدم على البشرية، سواء كان فائدة بيئية أو فائدة على الصحة أو فائدة حتى على الدواء. فالمسلك البيئي هذا هو اللي بيش يخلينا نخدمه أكثر على تغيير السلوكيات وتحسيس الأطفال والشباب، سواء كان من الكشافة ومن خارج الكشافة، بأهمية العمل. دونك وقت اللي خدمنا المشروع خدمنا على حاجة متكاملة اللي حاول تجمع بين مختلف المكونات متاع البيئة، وأيضا بالشراكة مع الوزارات باش نحاولوا نحدوا أهداف واضحة تخلينا بالحق نوصلوا نغيروا في السلوكيات، باش يولي المواطن يكون مقتنع أنه يتلهى بالبيئة متاعه ويتلهى بكل مكونات البيئة، سواء كان في الغابة، سواء كان في المدرسة، سواء كان في الشارع، سواء كان في البيت. وهذا هو الأساس اللي باش يضمننا ويضمن المستقبل لأبنائنا. هكا ليش قلنا نحن نشجر للمستقبل، ما ناش نشجره لليوم.
1: واضح، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح في هذا المشروع الرائد والجميل، ومن أجل يكون كان باهي معناتها لبلادنا. قائد ظفر التميمي، مدير شراكة المشاريع بالكشافة التونسية، شكرا جزيلا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. وصلنا معكم مشوارنا، مرحبا، 57 دقيقة على موجاتنا.
0: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموزيكا والكاش، هذا الكل وأكثر من التسع حتى للنص الليل على ديوان أفام.
3: ديوان أفام، ديوان

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. انفو وانتوكس.
1: انفو وانتوكس نحكيه على موضوع تصريح اليوم للسيد الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية صفاقس سيد فرحات بريك في زملائنا الاكسبرس افام اللي كانوا في ولاية صفاقس, تحية لهم جميعا. تحدث عن مشروع لإحداث حديقة التماسيح داخل حديقة التوتة بصفاقس, موضوع أثار جدل وفما ناس بارتاجيته وغيره وغيره وأخذ ورد, وكل واحد كيفاش علق على الموضوع هذا. مش نعرفه الصحيح من غلط, وشنو هو المشروع هذا, وقتاش باش يبدا, وشنو هي التفاصيل نتاعو. نستقبل ضيفنا في المباشر كاتب العام المكلف تسير بلديه صفاقس سيد فرحات بريك. مرحبا سيد نور, اهلا وسهلا, شنو حالك فرحات؟
2: مرحبا بك استاذه, مرحبا بكل الساده وسيدات مستمعي اذاعه ديوان فام.
1: شكرا, مرحبا, اهلا وسهلا. حديقه تماسيح داخل حديقه توتة, مشروع اعلنت عليه, شنو هي تفاصيله وشنو هي مكوناته؟
2: هو الحقيقة الإعلان على المشروع هو جاء في إطار واضح, هو إعادة تهيئة حديقة التوتة. احنا نعرف الحديقة نتاع التوتة هي تقريبا المتنفس الوحيد على الأقل, خلينا نقوله, للمتساكني وسط المدينة وحتى بلدية صفاقس بصفة عامة, معناتها وسط المدينة والأحياء المجاورة الكل وحتى للمناطق الأخرى, ما تنعرف رمزية التوتة ونعرف الكل. احنا لاحظنا انه الحديقة ما فيهاش تصور واضح, معناتها نعرف الكونسيبسيون بتاع الحدائق في العالم الكل فيها تصور, فضاء خاص بالعائلات, فضاء يكون فيه معناتها نقوله احنا على الأقل مطعم مقهى, معناتها وين, وفضاء يكون جدا في الطبيعة للعائلات, وفضاء يكون مخصص للزو اللي هو للحيوانات. في حديقة التوتة في صفاقس الفضاء الكل مفتوح, معناتها الكل مفتوح على بعض. مثلا ما فيش سيباراسيون, حتى الفضاء المخصص توا حتى للألعاب للصغار والكل, معناتها الكل تقريبا فضاء مفتوح. الفكرة هي أنه يتم إعادة معناتها تهيئة حديقة التوتة في تصور جديد, فضاءات عائلية, فضاءات للألعاب للأطفال, وفضاء خاص بالحيوانات واللي هو تعرف أنت أخت هدى ناقصين برشا احنا الحقيقة, معناتها ما فماش تنوع في الحيوانات في حديقة التوتة, وفما فضاء كبير موجود في الحديقة نعرفه الناس كل اللي هو وين الحوض المائي هذاك كما الفسقية اللي من معناتها في آخر الحديقة اللي هو فضاء مدروك ومهمل. كانت الفكرة وهذه معناتها في تصور كما قلت لك كامل, انه لما لا يتم استغلال الحوض هذاك لتربية التماسيح وتكون فما حديقة للتماسيح في وسط حديقة التوتة في إطار تنويع معناتها الحيوانات اللي موجودة غاديكا. احنا تعرف توزد ديجا معناتها بصدد اعداد قفص جديد لأسد ولبوة جديدة, معناتها احنا ماشيين في التوجه انه نبدلوا شوية, معناتها
1: شنو جديد, فما أسد ولبوة جدد باش يجيوا هكا ولا
2: بطبيعة
1: قريبا هذوما؟
2: احنا قريبا من تجيست يحضر القفص والمربض نتاعهم اللي قاعدين نحضروا فيه. فما معناتها احنا هذاك التوجه هو انه يكون فما تنوع, خاطر الهدف هو انه الزائر خاصة الاطفال يكون يشوفوا حاجات اخرى. دونك كما قلت لك في اطار التنوع هذاك خممنا انه الفضاء اللي هو غير مستغل واللي هو فضاء كبير, تعرف اللي انت توتة تمسح تقريبا 9000 متر مربع, معناتها ماهيش شوية. دونك قلنا احنا يكون فما تنوع وحاجه اللي هي ماهيش موجوده في بقيه الـ معناتها الحدائق الحيوانات الاخرى, حاجه تكون اكسبسيونيل موجوده في صفاقس. هو صحيح موجود في جربه
1: حديقه التماسيح, مكان جربه بعيده,
2: وجربة بعيدة, دونك ينجم يكون معناتها يساهم حتى في جذب المتساكنين الجهات الأخرى القريبة من صفاقس, معناتها في إطار تصور كامل. دونك
1: وقتاش هذا قريبا عندكم معناتها ديدلاين ولا مازال مخطط
2: هو
1: فقط؟
2: هو تم رصد الاعتمادات, خاطر احنا ديما الخطوة الأولى هو يتم توفير الاعتمادات. دونك تم رصد الاعتمادات لإعادة تهيئة الحديقة بصفة عامة, فما أشغال باش تنطلق قريبا معناتها في الصور الخارجي والتهيئة الخارجية, وال هذه تعرف يلزمها تصور، معناتها يلزمها عباد يخدموا في، معناتها عندهم تصور ديزارشيتكت كذا، هما اللي باش يعطونا التصور هذاك. دونك باش يتم الاعلان على الكونكور دي دي، معناتها اللي باش نشوفوه احنا الاولي كيفاش يتم تقسيم الفضاء هذا، وبعد نمشيو للاعلان على الدراسات معناتها الرسميه، ثم الاعلان على انطلاق الاشغال ان شاء الله. البدايه باش تكون هي في السنه هذه سنه 2026، معناتها مؤكد انه مادام تم رصد الاعتمادات وهو مش يكون مشروع مرسم بالطبيعة ومرسم توا ديجا في 2026 وياخذ وقته، معناتها ما نجموش
1: معناها الحديقه راهي مش في 26، مش يكونوا واضحين يعني، حتى تاخذ وقتها وتجي تتقدم معناتها الفكره.
2: هي تصور كامل في اعاده تقسيم الحديقه، تخصيص فضاء، تعرف انت توا حتى في الحدائق معناتها تبدلت الكونسيبسيون، في المسالك الصحيه ما عادش المسالك الصحيه العاديه، ولا فما فضاءات اخرى معناتها موجوده زاده كيف كيف، تبدلت حتى نوعيه الانشطه الرياضيه، ما عادش هي الانشطه اللي كنا احنا نعرفوها قبل، ولا فما معناتها ديزاكتيفيتي اخرين، وعندنا مقترحات راه حتى من المجتمع المدني، ما تنحبوا يكون فما تصور كامل وتكون حديقه متكامله مواكبه معناتها للتطور هذا.
1: هذا هو الأسد واللبوة إن شاء الله في 26 هكا ولا؟
2: الأسد واللبوة في 26، تم التنسيق حتى مع الـ مع الـ معناتها المعنيين بالأمر اللي باش ناخذوا من عندهم، وجيست معناتها كما قلت لك يحضر.
1: منين جايين هذوما؟ من أي دولة؟
2: لا من تونس.
1: من تونس.
2: من حديقة البلفيدير معناتها.
1: من تونس.
2: شراكة في إطار تعاون هو بيننا احنا والحديقة البلفيدير، باش يتم امضاء اتفاقية شراكة، معناتها نتبادلوا الحيوانات اللي ما عندهمش هما يمكن نعطيهم احنا، واللي هما عندهم يعطيونا، في إطار التبادل معناتها.
1: واضح. شرب التوفيق، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. شكرا الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية صفاقس سيد فرحات برايك، شكرا لك على كل التوضيحات. احنا بصير معكم مشوارنا بعد الأخبار حتى لتسعة متاع الليل، أميرة في الأخبار، نادر في الأخبار الرياضية، خليكم على ديوان FM.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان FM. ديوان FM ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس، مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. ديوان FM فلاش نيوز
1: موجز الثامنة. ديوان FM عسلمة. مدينة تالا من ولاية القصرين تسجل اليوم أعلى كمية الأمطار والتي بلغت 36 مليمتر حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. يشار إلى أن المعهد أصدر نشرة متابعة مفادها أن الوضع الجوي سيكون مساء اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط ومحليا بالشمال، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصرين سيدي بوزيد والقيروان وزغوان. ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو كافة الفلاحين إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات. انطلاق مشروع وطني لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في جلسة عمل بين وزير الصحة مصطفى الفرجاني وممثلي مكتب الأمم المتحدة المختص في المخدرات والجريمة. ويستهدف المشروع الأطفال والشباب من 10 إلى 25 سنة، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة، وذلك عبر تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية وإدماجهم إيجابيا مع محيطهم العائلي والدراسي والمهني. ووزير الصحة مصطفى الفرجاني يقول إن الوقاية من الإدمان مسؤولية مجتمعية وتتطلب تكوين الإطارات الصحية والتربوية ومرافقة الشباب بطرق علمية ونفسية. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يعطي إشارة انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح بولاية سليانة وسط توقعات بإنتاج أكثر من 3,100,000 قنطار من الحبوب. ورئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة نورة زواري تفيد بأن المساحات المبذورة بلغت بالجهة 154,000 هكتار موزع إلى 76,000 هكتار قمح صلب و10,600 هكتار قمح لين و6
3: 66 ألف هكتار شعير. ديوان التونسيين بالخارج ينظم بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بدول غير ناطقة بالعربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 31 جويلية وفق ما أعلنه الديوان. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه أصدر خلال الشهر الماضي توجيهات للجيش لتنفيذ مهمة وصفها بالسرية بهدف دعم وحماية ناقلة النفط والسفن التجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، لافتا إلى أن هذه الجهود أسهمت في تأمين عبور أكثر من 100 مليون برميل من النفط عبر المضيق، إلى جانب مرور أكثر من 200 سفينة بسلام ودون حوادث. مصدر دبلوماسي لبناني يقول لقناة الجزيرة إن مصير جولة المفاوضات المقررة في 22 من جوان الجاري غير محسوم حتى الآن. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن مع كريم مقني. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على عصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: صوتكم
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
2: ديوان FM.

0: ديوان افام فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم دونك اقل من 23 سنة 0-0 في مباراة الجولة الرابعة والأخيرة من دورة تولون. نسيت كيف كملت المباراة أمام المنتخب الكولومبي. دونك منتخبنا يتصدر المجموعة متاعه بعد الدور الأول وبالتالي يتأهل للدورة النهائي لدورة تولون باش تكون على 13 جوان القادم. في انتظار غدوة إن شاء الله تعرف على صاحب المركز الأول من البول الثانية وبالتالي تعرف على منافس منتخبنا في الدور النهائي. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة يتخذ جملة من القرارات الصارمة في اجتماعه اليوم بعد الأحداث اللي رافقت ديربي العاصمة جولة قبل الأخيرة للبطولة. حسب المعطيات اللي متوفرة في أنه تسليط عقوبة ثقيلة في حق مدافع الترجي محمد أمين توغاي الجزائري دونك 12 شهر عقوبة وبالتالي الترجي مطالب أنه يمشي للاستئناف للتقليص فيها أو الإبقاء عليها من طرف الاستئناف. في المقابل مهاجم النادي الافريقي فراس شوات الايقاف لمده 3 مباريات. يمكنت قرعه بطوله العالم لكره اليد المانيا من 2013 الى 31 جانفي 2027. القرعه تخلي المنتخب الوطني التونسي في المجموعه الاولى مع صاحب الارض المنتخب الالماني منتخب الصربي ومنتخب الاوروغواي. المنتخب الوطني التونسي في مونتيري المكسيكية يستعد للمونديال. منتخبنا من المفترض حصة تمرينية بتكون الثالثة بالكرة الليلة انطلاقا وفجر اليوم 3 متاع الصباح توقيت تونس ونفس توقيت مباراتنا الأولى فجر الاثنين أمام المنتخب السويدي كما قلنا في أرضية استاديو بي بي في الخاص بنادي مونتيري للتدريبات والمباراة في استاد مونتيري كما قلنا نهار الاثنين الفجر مع المنتخب السويدي كل اللاعبين على ذمة الإطار الفني. هيئة المديرة للنادي الإفريقي أعلنت في بيان رسمي اليوم العشية على تسديد مبلغ 660 ألف دينار في أحكام بيتا وخطايا مالية كان يلزم دفعها بالنسبة للإفريقي وكان الإفريقي يستكمل جميع الشروط الإدارية والمالية والقانونية المطلوبة للمشاركة الموسم القادم في الشامبيونز ليغ الإفريقية وكذلك في المسابقات الوطنية البطولة والكأسة. زوز مباريات تحضيرية الليلة 9:15 البرتغال تواجه نيجيريا. البرتغال تستعد للمونديال وكذلك لونجلتير تواجه كوستاريكا انطلاقا من 9 متاع الليل. آخر الوديات بتكون الليلة الفجر 3 متاع الصباح المنتخب الجزائري يواجه بوليفيا. سبور وفيت عمل سبور بقي متواصل على ديوان افام. اكثر تفاصيل ديوان افام بونت.
0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان افام. ديوان افام.

0: وين القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك على 103.2
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
0: ديوان فام صوتكم
2: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. الجزء الثاني من في 60 دقيقه نتصل بعضنا حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم للفريكونس متاعنا، تحياتي لكل الاصدقاء وصديقات ليزانترنت الكل اللي موجودين عشان اليوتيوب تاعنا للديوان فم لايف. مرحبا من المنصوري، مرحبا جد الياس، نصف الدهش، فارس العياري، ابراهيم التراوري، ياسين، مرحبا سيده يحيى، اهلا وسهلا فدوى دلي بيبي، زيدون زيدون مرحبا بك، اهلا وسهلا سلومة، مرحبا أهلا وسهلا. شكرا لكم على التفاعل وأهلا وسهلا بكم جميعا، تحياتي لكل الأصدقاء اللي يسمعوا فينا زاد على طرق طريق السلام الجميع. ربي يوصلكم سيد مين غان مين الناس اللي تسمع فينا في الخدمة، إن شاء الله نكونوا مونسينكم، ربي يعطيكم القوة وربي إن شاء الله يرزقكم من رزق الواسع. مرحبا تحياتي الجالية تنصي اللي تبع فينا في الخارج، تحية للجميع ومرحبا بكم. نذكركم أنه في الجزء الأولاني تحدثنا على نزول أمطار غزيرة على جريان للأودية في عدة مناطق تونسية. ضيفنا كان أستاذ عمرو بحبة، تنجموا تلقوا الفيديو على فيسبوك على يوتيوب. جدارية لفنان تشكيلي الفنان اسكندر تاج في مستشفى صلاح عزيز أثارت إعجابا كبيرا. في المقابل فما تصويرة تم تداولها على أساس أنه في بلدية سوسة قامت بطلاء سور المدينة العتيقة بالجير الأبيض، وكان معنا كاتب عام المكلف بتسيير بلدية سوسة سي مراد بن سالم اللي يقول البلدية لم تعتدي على التراث وربي يهدي الجميع ولا التصويرة راهي مفبركة. تحدثنا على مشروع لدعم التنمية بالمناطق الريفية أنماط جديدة للري، مشروع هذا بشكل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في زراعات مقتصدة المياه وزراعات مائية وهي مربحة للفلاحة وتضمن إنتاجية متواصلة. ضيفتنا كانت مهندسة فلاحية ومنسقة المشروع هي ملهاني. تحدثنا على الكشف التونسي اللي بتطلق مشروع 100,000 شجرة على مساحة تجاوز 100 هكتار، والموضوع اللي أثار جدل يوم في صفاقس واخذين التفاصيل من الكاتب العام المكلف تسير بلدية صفاقس سفر حات بريك حول إحداث حديقة للتماسيح داخل حديقة التوتة. تلقاو كل التفاصيل على صفحتنا على فيسبوك على شانل بتاعنا على يوتيوب ديوان فم لايف. في الجزء الثاني موسم الوشوشة، موسم الناموس بكثرة، وفما استياء وفما قلق من عدد من المساكنين في مختلف مناطق الجمهورية، خاصة المناطق اللي فيها أعلى نسبة رطوبة وكي تسخن زاد الدنيا شوية يتقلقوا المواطنين. هل أنه قرصة الوشوشة والناموس تتطلب زيارة الطبيب؟ وهل يمكن أنه تتسبب في مضاعفات تنجم تكون خطيرة؟ هذا باش نحكيو فيه، يلا تتسويتا.
0: صوتكم فيدباك.
3: فيدباك ضيفتنا الأستاذة الجامعية في الأمراض الجلدية والتناسلية دكتورة مديحة المسدي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
4: شكرا.
3: شكرا على قبولك دعوتنا.
4: مرحبا.
3: مرحبا يا دكتورة، أهلا وسهلا. الوشوشة والناموس الموسم متاحهم مع ارتفاع درجات الحرارة، ونشوفوا القلق هذا خاصة عند الصغيرات بالأساس، وساعات يقول لك فما ناس يأثر فيهم وفما ناس ما يأثرش فيهم. هل أنه التأثير متاع القرصة متاع الوشوشة ولا الناموسة تختلف حسب فصيلة الدم، نوع الجلد، حسب شنو بالضبط؟
4: والتوا وقت الناموس والوشويش كما نشوفه، خاصة أنه ارتفاع درجة الحرارة نجم يكون غير معهود، معناتها أكثر من اللي متوقع في بداية شهر جوان من كل سنة. هو الوشويشة بتكون بارتفاع درجة الحرارة وجود نوع ما من الرطوبة، لبعض لي ميزور ديجين، معناتها بعض ال
3: الضوابط الصحيه هكا،
4: نقص النظافه، نقص في
3: على انتشار الفضلات وغيره من الحاجات هذوك،
4: من بين الحوايج هذوما اللي يخليو الوشويشه والناموس باش يتكاثر. بالنسبه للناس شكون اللي يتاثر بهم؟ صحيح الصغار يتاثروا، اما نوع الجلد هو اللي يخلي اكثر عرضه، ثم عبيد حساسين اكثر من عبيد اخرين للقرصه نتاع الوشويشه ونتاع الناموسه.
3: معناها هي نوع من الحساسيه في الجلد او اللي يخليه،
4: هي مش تفرز نوع من السموم، عافينا عافيكم الله، معناتها والا نوع من المواد الموجودين في الجسم نتاع الحشرة هذية اللي مش تعطي مضاعفات في جسم الإنسان.
3: معناها الدقة هذيك باش ياخذ منك باش تمتص الدم نتاعك، راه في وقت في نفس الوقت هي باش تفرز سموم في البلاصة هذيك،
4: باش تفرز يا اما من نوع من الريق نتاعها اللي فيه مواد اللي نجم تكون عندها حساسية وتكون فيها نوع من الاضطرابات للجلد نتاع الانسان.
3: الشعور بالحكة هذاك شنو السبب نتاعو دكتور؟
4: هو مش تعطينا الوقت اللي مش تقرصنا، شوية ثم احمرار، شوية انتفاخ، شوية حكة، حتى اوجاع تكون في البلاصة متاع القرصة متاع الوشويشة هذية، مش تولد عليها نوع متاع حساسية. الحساسية يا اما ممركزة في البقعة متاع القرصة، ولا تجم تكون اكثر من هكيكة، تجم تكون تحمل يد كاملة. وثم بعض التطورات لنجم تمثل جسم كامل ولا تكون خطورتها كبيرة برشا.
3: معناتها وقت خلينا نبداو بشويه، وقتاش تتطلب زياره الطبيب قبل ما نوصلوا للمضاعفات الخطيره؟ تو نحكيوا على المضاعفات الخطيره، لكن وقتاش انه واحد قرصته وشويش لازموا يمشوا للطبيب دكتور؟
4: هو ثم بعض الحالات اللي نجموا نعملوهم، الام تكون عندها بعض المراهم ولا النوع نتاع غسول اللي تعمل فيه ديسانفيكسيون باش ما تتطورش الحالات هذوما. هذه وقت لسما الوشويشة صارت، القرصة بتاع الوشويشة. هذا نحب بعد نحكيه شوية على الحماية ولا كيفاش نحميه صغارنا وأرواحنا من
3: القرصة هذو.
4: أما القرص وقت ما قرصة بتاع الوشويشة من الأحسن أن تكون الأم عندها في المنزل ولا في تروس ديورجانس بعض المواد اللي نجم مرهم اللي نجم يكون يداوي الحساسية في الموضع البسيط هذا، بعض المواد اللي نصفوا به من بقعة هذيك باش تكون فيها تعفنات، حتى نشوفوا اللي القرصة نتاع الوشويشة تنجم تتطور، تنجم تكون مصدر لتعفنات في الجلدة وتعطي حتى سخانة في البقعة هذيك، وتنجم تكون حتى سخانة في الجسم كامل، ارتفاع في درجة الحرارة عند الصغير ولا حتى عند الكبير، الجرثومة لازم تتعدى للدورة الدموية نتاع الإنسان. دونك احنا شوفوا ليش تتقرص وقت القرصة تجي، مش يكون نوع من الاحمرار، فخانة تطلع شوية في البلاصة هذيك وقت نرميو يدنا، الحكة ولا الأوجاع ويحاول الصغير مش يحك، وقتها نجمو نداويو بطريقة بسيطة، بعض المراهم المعروفين لنجمو نعملو بهم، نصفوا البقعة هذيك باش ما تصيرش تعفنات. باش تولي حالة
3: خطيرة
4: ولا يلزمنا نمشيو للطبيب، وقت تكون القرصات متعدة في بلايص، برشا بلايص وجينيرال القرصات هذوما يكونوا في بلايص ظاهرة في الجسم، في الوجه، في اليدين، في السقين، إذا تكاثروا نوليو نخافوا على الصغير، يلزمنا نشوفوا الطبيب. يا إما العدد نتاعهم يتكاثر، وإلا
3: الانفاخ يزيد مثلا هكا، ولا
4: ردة الفعل نتاع الجسم، نوع نتاع الحساسية هذه مش تكون مفرطة، هي مش تكون مختلفة من إنسان لإنسان. معناتها لعبت كلهم، تلقاهم كلهم جالسين في نفس المنزل في نفس الغرفة، الوشويش تبع وشويش دخلت، وإلا فعرضوا الوشويش مش مش يكونوا كلهم في نفس الإجابة الجسم، كل واحد الجسم متاعه كيفاش
3: ردة الفعل متاع الجسم تختلف من شخص إلى شخص آخر.
4: وقتها إذا كان الوشويشة أعطتنا برشة دقيق خاصة عند صغير وقتها إذا نشوفه طبيب، وإلا المضاعفات هذوما الجرثومية اللي قلت عليهم، إنسان يتو تتنفخ تقود تنفخ عينه ساعات في الوجه تتقرص وشويشة والعين تتنفخ تطلع درجة الحرارة، ساعات يكون حتى ثم وراثة احنا نقوله لغونغليون الغدد اللمفاوية تتنفخ، وقتها يلزم نشوفه طبيب ويلزم ناخذه المضادات الحيوية وبعض الأدوية اللي طيحونها شوية سخانة وينصفوا البقعة هذيك الملتهبة. دونك هي تكون حمراء البقعة، لكن تنجم تكون فيها تولي فيها نوع نتاع كيما نقولوا بولة احنا.
3: تتنفخ.
4: وإلا نوع نتاع قشور أصفر.
3: أي.
4: اللي هو خلينا نخمه في تعفنات جرثومية.
3: فعلا.
4: وهذو التعفنات الجرثومية نجم يكونوا مسكين ما يتم لوكاليزي في البلايس نتاع القرصة. تنجم كما قلنا تتعدى الدورة الدموية وتولي فيها نوعا ما من الخطورة. رغم لها الخطورة نجم نشوفوها من بداية القرصة إذا الحساسية مفرطة.

0: ولا ناموسه ولا نحله، اذا ما الكل راهو نجمو يعطيو انعكاسات كبيره على جسم الانسان.
1: فوالا هذا هو. باهي كيفاش نحمي روحنا باش ما نوصلوش لغادي دكتوره؟ قال لك ها احنا دكتوره نحلوا الشباك تدخلوا شويشه والناموس مع تضيف غير مرحب به نظرا لعده الظروف اللي حكيناها منذ البدايه. كيفاش نجموا نحمي روحنا ونحمي صغارنا في ظل الظروف هذه؟
0: هي حمايه جماعيه، ماذا بينا تكون قدام الديار نظيف نظيف، مثلا ما تكونش فيه الفضلات وما تكونش الرطوبه وما تكونش معناتها العناية بالجوانب نتاع المنزل راهو مهمة برشا، بالطرقات باش نشوفوا الفضلات اللي ما يلزمش يتراكموا هذو ما حاجة. ومن بعد بالنسبة لديارنا
1: اي
0: صحيح وقت تبدا ثم الناموس مثلا بينا ما نخليوش ولا وشويش ما نخليوش الشبابك محلولين، خاصة وقت اللي عندنا أطفال في الما في الما في المنازل. كيف كيف ثم بعض المواد اللي نجمو نرشوهم أو نبخوهم في الدار باش نحميو الصغار
1: من أفضل أنه نبخو مواد في الدار ولا نركبو ليزاباري الإلكتريك الجدد اللي موجودين اليوم يقاوموا
0: شويش؟ أي هو أن نبخو في الدار معناتها يلزم نردو بالنا كيف كيف، خاطر ثم روايح باش تتعطى ثم غازات اللي باش نخرجوهم، دونك لازم نرد بالو حتى نبخو ما نعملو تهوية.
1: معناتها من ما يقول لك نهوي تو تعاود تدخل مره اخرى لشويش.
0: اي معناتها ما نبخوش برشا باش ما نقلقوش الصغيرات نتاعنا. ثم المواد الكهربائيه اللي قلت عليهم، وثم المراهم اللي نجمو نحطوهم، احنا نقولوا عليهم وقت الانسان مش يمشي يكون مش يمشي في بلاد ولا في مدينه اللي فيها بعض الحشرات اللي قد تكون ضاره، نقولوا لي ريبيلسيف، ثم مراهم ندهنوهم مواد طبية ندنوه في جسم الإنسان تولي الوشويشة وإن الناموسة مبقاش تجي على الجسم. إذا نجمو نستعملوه إذا كان عندنا معناتها إمكانية باش تكون ثما قرصات نتاع وشويشة ونتاع ناموس.
1: واضح إذا هو معناتها لازمنا نردو بالنا ونحميو رواحنا باش ما نوصلوش إلى الحالات الخطيرة اللي تستوجب أحيانا.
0: نشوفوا في حالات
1: قاعدين يجوكم معناتها للمستشفيات وللعيادات دكتوره؟
0: اي نشوفوا في برشا حالات اللي يبداو قد يكون في البدايه ما فيهم حتى خطوره ونعطيهم ادويه ويمشيوا على رواحهم، لكن ثم بعض الحالات اللي تطور يجي صغير عينه منفوخه وجهه منفوخ يده منفوخه التهابات سخانه تطلع، معناتها هذه حوايج لازمنا نردوا بالهم ردوا بالنا. انا نقول الصغار لكن حتى الانسان وقت يكون عنده مرض سكري مثلا، عنده مرض مزمن، راجل كبير، مرأة كبيرة، راهو كيف كيف نحافظوا عليهم وردوا بالنا على المضاعفات اللي تنجم تكون من القرصات هذوما.
1: واضح. شكرا دكتورة يفضل لك دكتورة مديحة المسدي الأستاذة الجامعية في الأمراض الجلدية والتناسلية، شكرا لك على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. مصلين معكم مشوارنا، مرحبا 8:39 على موجتنا.

0: على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.
1: كل ساعة كل نهار
0: لحظة بلحظة نواكبوا آخر الأخبار الجهوية الوطنية والعالمية.
2: ديوان اف ام على السلامة.
3: أهم التصريحات، جديد من القرارات، كل ما يهمكم من تقارير وبلاغات. خليكم على فرد موجة
0: وتابعونا، أخبارنا على رأس كل ساعة كيما العادة، وتابعونا زادة على الباج فيسبوك ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام،
3: ديوان اف ام، صوتكم.
4: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان اف ام.
5: مرحبا، اهلا وسهلا. دونالد ترامب الرئيس الامريكي يهدد بتصعيد امريكي جديد، توعد ايران بضربه خلال ساعات، يلمح لاستهداف منشات الطاقه، فهل سيشتعل فتيل الحرب مره اخرى؟ نحكي

0: الموضوع وتفاصيله تو تشويتا.
1: لانفيتي دو جور
0: المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيد الحبيب عجيلة. مرحبا بك، اهلا وسهلا، مساء النور، شنو حوالك؟
2: مرحبا هدى، مرحبا بكل مستمعي ومستمعات ديوان فام، وشكرا لك دائما على الدعوة.
0: مرحبا، نورتنا، اهلا وسهلا. مرحبا. الملف الإيراني الأمريكي على صفيح نار، التهديدات وتبادل للتهديدات مرة أخرى. الرئيس الأمريكي يهدد بضرب إيران بقوة خلال الساعات بعد هجمات شنتها الليلة الماضية وأسقطت فيها مروحية أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز. هل نحن أمام اندلاع الحرب مرة أخرى، أمام اشتعال المنطقة مرة أخرى، أم هي تهديدات ترامب التي تعودنا عليها؟ اليوم يقول كلام غدو يترجع فيه وهكذا دواليك.
2: هي كل الاحتمالات ممكنة، لأنه العقل العسكري الأمريكي والعقل السياسي الأمريكي لم يكن يتوقع، عندما فكر في المواجهة مع إيران لم يكن يتوقع أنه سيكون أمام دولة بهذا التماسك وبهذه القوة وبهذه القدرة على ألا تستسلم للمفاوضات والاتفاقات المذلة. ترامب كما تعلمين كان منذ البداية يتصور أن الأمر لن يتجاوز بعض الأيام، يضرب فيها إيران ضربات قوية وموجعة بعد أن أنهى تقريبا قيادات كبيرة من الصف الأول وعلى رأسهم المرشد خامنائي. كان يتصور أن إيران ستأتي خاضعة ومستسلمة وينجز معها الاتفاق الذي يراه محققا للمصالح الأمريكية والغربية في المنطقة في علاقة بالقوة الإيرانية وينتهي كل شيء. ولكن المنازلة الآن اللي قريب توصل للعام أو أكثر في الحقيقة فاجأت الأمريكان بقوة النظام الإيراني أولا والتحامه تقريبا مع شعبه ومجتمعه، وأنه ما تأثرش بالاغتيالات التي تمت لقيادات الصف الأول سواء كان السياسية أو العسكرية. ثم إن إيران تقريبا تريد هذه المرة بعد أن وقع المحظور، يعني وقعت المواجهة وقعت المنازلة، تريد أن لا تصل إلا إلى اتفاق مجزي تقريبا حددت فيه سقوفها بوضوح، ولا نتصور أنها يمكن أن تنزل عن هذه السقوف. رفع العقوبات، استرجاع الأموال يعني المجمدة، حق إيران في امتلاك الطاقة النووية، والأهم من ذلك أن إيران تضع على الطاولة بكل وضوح يعني إنهاء الحرب في المنطقة وأساسا في علاقة بحلفائها سواء في لبنان أو في غزة. الأمر هذا لم يتوقعه يعني العقل الأمريكي، ولهذا السبب يعني بمجرد أن ضربت أمريكا ردت إيران، بمجرد أن هددت إسرائيل بضرب الضاحية أعلنت إيران أنها سترد في قلب إسرائيل والأراضي المحتلة، وبمجرد أن ضربت يعني إسرائيل الضاحية ردت إيران، والبارحة كما تقولين ترد إيران على كل التحرش الأمريكي وتضرب القواعد الأمريكية وتضرب البنية التحتية العسكرية الأمريكية في المنطقة. إذن نحن أمام دولة يبدو أنها لا تريد أن تخضع كما يتصور ذلك الأمريكي، ولهذا أقدر أن ترامب هو الآن فعلا في حالة حقيقية من الاضطراب والارتباك، يصرح بالشيء ونقيضه تقريبا في ساعات.
0: هل ستطيح هذه الحرب بترامب ومستقبله السياسي في أمريكا؟ تعتقد ذلك أستاذ حبيب عجيلة؟
2: التقديرات العامة تؤكد أن إيران صامدة وأن إيران تقود المفاوضات مثلما تقود المعركة على الجبهة بنفس التصميم وبنفس القدرة على ملاعبة يعني القوة الأمريكية وحتى الإسرائيلية. فتقديري أن ليس ترامب فقط هو من ربما سيخسر، ولكن أتصور أن السياسة الأمريكية نفسها ونظام الهيمنة الأمريكي والصهيوني في المنطقة ربما سيشهد تعديلات كبيرة وكبيرة جدا. إيران الآن تقريبا تحارب بالوكالة على القوى العالمية الصاعدة التي تريد أن ترتب العالم من جديد، لا على قاعدة الهيمنة الأطلسية والصهيونية، وإنما على أساس نظام عالمي جديد أكثر عدلا، وخصوصا في هذه المنطقة الأساسية منطقة الشرق الأوسط. أنا أقدر أنه ليس ترامب فقط هو المهدد الآن بأن يخسر رصيده السياسي وهو يقدم على الانتخابات النصفية قريبا، ولكن أقدر أن نظام الهيمنة الأمريكي كله ونظام الهيمنة الصهيونية كله مطروح للنقاش الآن، وربما نشهد يعني تحولات كبيرة في مستوى توزيع موازين القوة في العالم عموما. تعرفين جيدا أن الصين الآن وروسيا وكل القوى الحقيقة الصاعدة في المنطقة بمن فيها تركيا وغيرها ينظرون إلى المواجهة الإيرانية مع الأمريكان ومع الصهيونية على أساس أنها مواجهة تهمهم جميعا وتهم مستقبلهم، باعتبار أن كسر العربدة الصهيونية في المنطقة وتحجيم الهيمنة الأمريكية سيسمح لهذه القوى العالمية الصاعدة والجديدة أن تأخذ لنفسها مكانة مهمة في ترتيب العالم مستقبلا. وبالتالي فالمعركة ما هيش فقط يبدو معركة إيران، ما هيش فقط حرب إيران مع أمريكا، هي تقريبا حرب العالم الصاعد مع النظام القديم الذي يبدو أنه بصدد الأفول شيئا فشيئا. هذا تقديري على كل حال استراتيجيا.
0: تراجع بعض القوى اليوم في العالم، لكن ميدانيا وهو ما يهم عامة الناس مع أستاذ حبيب عجيلة، ونعرف جيدا ما يحدث في مضيق هرمز وتأثيره على أسعار النفط في العالم وبالتالي تداعياته الاقتصادية الكبيرة خاصة على الدول الضعيفة أو الدول النامية والدول اللي في تبعية تقية، هل تعتقد أنه مازال ستتواصل أزمة الطاقة في العالم جراء هالصراع هذايا؟
2: ورقة مضيق هرمز كانت ورقة وازنة وتقريبا يعني ثقيلة جدا في مستوى المنازلة الإيرانية الأمريكية، ولكن أكثر من ذلك أنه مضيق هرمز الآن لم يعد وحده، تقريبا هو الورقة التي تضعها إيران على الطاولة. يبدو أن المضيق يمتد الآن إلى باب المندب وإلى البحر الأحمر كله يعني تقريبا، وفي ما نسمى من نظام الأمني الجديد الذي فرضته إيران يبدو أن المداخل كلها والمضائق البحرية كلها في منطقة الشرق الأوسط والخليج أصبحت الآن يعني مطوقة بالقوى التي تريد أن تضع هذه الأوراق على الطاولة، لا لكي تهدد أمريكا فقط وإنما لكي تجبر كل العالم على أن يعترف بحقوق هذه المنطقة في ثرواتها، وبالتالي حقها في أن تنظم العالم من جديد على أساس أكثر إنصاف وأكثر عدالة. فأنا تقديري أنه الآن العالم أمام تهديد حقيقي يعني في مستوى الطاقة وفي مستوى معناها الأسعار متاع البترول وفي مستوى يعني المبادلات التجارية، مما سيجعل الضغوط كبيرة وكبيرة جدا على الأمريكان حتى ينزلوا من فوق الشجرة ويذهبوا إلى الاتفاقات الكبرى والتسويات الكبرى التي تحترم يعني حقوق الشعوب الحروب وتحترم حقوق الدول في أنها تبرم اتفاقات تحافظ فيها على كرامتها وعلى مصالحها. والمنطقة هذه ما تنجم تكون إلا منطقة تبادل مصالح وليست منطقة هيمنة طرف على طرف، فما بالك يعني الطرف الأطلسي أو الأمريكي والصهيوني. فتقديري هذه ورقة كبيرة برشا تمسك بها إيران، وربما لهذا السبب تبدو أمريكا الآن في مأزق حقيقي، إما أنها تذهب بالعالم إلى أزمة حقيقية معناها مدمرة للاقتصادات العالمية، أو أنها تقبل وترضخ وتخضع للشروط المفروضة وتذهب إلى التسوية الكبرى اللي أكيد أنها ستتنازل فيها على كثير يعني من هيمنتها وكثير من مصالحها، ولكنها
0: ستدفع ثمنها غاليا أكيد جدا.
2: نعم.
0: شكرا جزيلا لفضلك على هذه القراءة، المحلل السياسي والكاتب الصحفي أستاذ الحبيب عجيلة، شكرا نورتني، يعطيك الف صحة. شكرا على هذه المداخلة، للتك زينة للقاء، احنا مسلم معكم مشوارنا، مرحبا، 8:51 دقيقة على موجتنا.
1: المزيكا نون ستوب على ديوان FM.

0: راديو نفاق في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا من جديد، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. شباب واعي، سلوك صحي، حياة آمنة، هو عنوان يوم تحسيسي مفتوح حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. نحكي في زود سويتا
0: بون بلان.
1: ضيفتنا في بون بلان المندوبة الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ببن عروس، سيدة حياة اللباسي. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: عسلامة، مرحبا بالمستمعين الكل، ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
1: شكرا، أهلا وسهلا، مرحبا. عنوان اليوم التحسيسي المفتوح هذايا حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، شنية السلوكيات هذايا؟ شنية التفاصيل اليوم التحسيسي هذايا؟ وقتش باش يصير؟
2: اليوم هذا باش يصير ان شاء الله نهار السبت هذا 13 جوان بالمركب الدولي للتدريب والتخييم ببرج السدرية. والسلوكيات اللي نحكيوا عليها هي عدة سلوكيات تنجم تمثل خطر على صحة المراهقين والمراهقات والشباب والشبان بصفة عامة. اليوم هذا هو موجه إلى مجموعة من 150 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة. وبش نتطرق خلال اليوم هذايا إلى عدة مواضيع، من بينها التغذية السليمة، من بينها أهمية تعاطي الرياضة، التعفنات المقولة جنسيا، الوقاية من الإدمان الرقمي، الوقاية من التدخين، الوقاية من الإدمان بصفة عامة على المخدرات، كيفاش معناها نتبني سلوك يحفظ لنا معناها السلامة المرورية. وذلك علاش معنا عدة شركاء باش يأسسوا معنا اليوم هذايا. كنت تحبوا معناها نعطيكم معناتها الشركاء اللي هما باش يكونوا معنا. فما عدة شركاء من معناها مجتمع مدني ومن مؤسسات حكومية، معنا مندوبية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الممثلة معناها في نادي الطفولة، ونادي الطفولة هذايا باش يقوم بالتغطية الإذاعية والتنشيط الإذاعي تيلة اليوم.
1: تركل عليه
2: باش يكون زادا معنا مندوبية الشباب والرياضة ممثلة في دار الشباب الزهرة اللي باش تعمل ورشات رسم، باش تأسس ورشات رسم، والرسم معناه باش يكون في التيماتيك معناه في المواضيع اللي باش نتطرقولها، وأحسن رسمة معناه باش نختاروا أحسن رسمة اللي باش تاخذ جائزة معناه في آخر اليوم، باش نفرقوا معناها جوائز للشباب اللي حضروا للورشات واللي أجابوا معناها على الأسئلة اللي طرحت في الورشات، باش نضمنوا معناها اهتمامهم ونضمنوا انهم يكونوا مركزين معناها خلال الحصص اللي باش يأمنوها معناها الاختصاصيين في كل ميدان. دونك باش يصير معناها أسئلة معناها في آخر كل حصة، واللي يعملوا إجابات معناها يعطيوا الإجابات صحيحة في آخر يوم باش نفرقوا لهم معناها جوائز تحفيزية وتشجيعية. دونك كما قلت عنا معنا برشا شركاء اللي نحب الحقيقة نشكرهم على خاطر كانوا معنا من البداية معناها من التنظيم من الفكرة للتنظيم، وإن شاء الله باش يكونوا معنا زادة في الإنجاز لإنجاح هذا اليوم، خاصة الكشافة التونسية اللي استضافتنا في المخيم نتاعها في برج السدرية اللي هو مكان الحقيقة حلو برشا باش يوفروا لنا معناها الخيام وباش تصير معناها الورشات، وهو معناها أصلا المكان معاش كان عندكم فكرة عليه موجود على الشاطئ وفيه غابة هكا وأشجار معناها هكا، حتى الشباب والمراهقين اللي باش يكونوا معانا بعد
1: يلقاو روحهم في اندروع مزيان، معناتها يلقاو روحهم اليز اكثر فلا في وسط الطبيعه.
2: في وسط الطبيعة. دونك معنا كبيرة الهلال الأحمر اللي باش يقف معنا معني على التنظيم. معنا منظمة التربية والأسرة، كلوب مسارات، وحبينا أنه اليوم هذا يكون دامج للأشخاص ذوي وذويات الإعاقة. لك علاش مشاركين معنا جمعية الأشخاص حاملي تسلل صبغية 21 من خلال مجموعة معناها من 20 يفع ويفع باش يعملوا رقصة، باش يقوموا برقصة وباش يعملوا سكيتش في الموضوع، معناها باش يحضروا للوراشيت المجموعة هذه من اليافعين واليافعات حاملي تسلل صبغية 21 باش يحضروا للوراشيت، لكن كذلك باش يأسسوا معنا الفترة التنشيطية من خلال عرض لرقصة وعرض لسكيتش عنوانه الطبيب. يعني يوم فيه التوعية، فيه الترهيد، فيه مكان مزيان ولا إن شاء الله معناها يؤدي معناها النتائج اللي حابين عليها، وإن شاء الله في الأخر بكل هدف إنه نزودوا الماكسيموم معناها دي زادوليسان اي دي جون، نزودوهم بالمعلومات اللازمة باش يحافظوا على صحتهم، يتبنيوا سلوك إيجابي ويحافظوا على صحتهم.
1: إن شاء الله بالتوفيق سيدة حياة اللباسي المندوبة الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بن عروس في هذا اليوم، اليوم التحسيسي المفتوح حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر تحت شعار شباب واعي سلوك صحي حياة آمنة، نهار السبت 13 جوان من 8 الماضي ساعة في المركز الدولي للتدريب والتخييم ببرج السدرية. شكرا لك، إلى اللقاء، يفضلك، يعطيك ألف صحة. شكرا على المداخلة على كل التفاصيل. احنا هكا وصلنا لختام لقانا الليلة، شكرا صبري، شكرا هيفا، أجمل تحية هدى، الأخبار مع بهيرة، نايت كلها معهم بالقرقني، تكون زينة، باي باي.
0: على خاطر الأخبار ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش، الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الأخبار والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية، هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس، مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة، الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز واتسعة ديوان افهم عسلمة. الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في علم المناخ والخبير في تقصي تونس عامر بحبا يقول في برنامج 60 دقيقة أن عدد من المناطق التونسية وخاصة في الوسط والغرب شهدت اليوم تقلبات جوية حادة تميزت بأمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية، موضحا أن التغيرات الجوية المفاجئة تعود إلى ظاهرة تعرف بتقلبات الحمل الحراري والتضاريس، وهي من الظواهر المناخية التي تنشط عادة خلال فترتين ما بعد الظهر والمساء. وأشار إلى أن الفاعلية الجوية مرشح للتراجع بشكل ملحوظ الليلة مع إمكانية تواصل بعض الأمطار المحلية والخفيفة خلال الساعات القادمة. بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس تعلن فتح باب الترشح أمام الطلبة والطالبات للمشاركة في تنظيم وتأطير جلسات شباب وعلوم التي ستنتظم بمختلف ولايات الجمهورية في إطار المشروع الهدف إلى تعزيز الحوار بين الشباب وتشجيع اهتمامهم بالعلوم. وهذه المبادرة تمثل فرصة لتنمية مهارات الطلبة في مجالات التواصل والتأطير والتنشيط وإدارة النقاش إلى جانب تطوير قدراتهم في الكتابة والعمل الميداني والعمل ضمن فريق. المكلف بتسيير بلدية سوسة مراد بن سالم ينفي صحة الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أثرت جدلا واسعا وانتقادات للبلدية بشأن طلاء سور المدينة العتيقة بالجير، مؤكدا أنها صورة مفبركة وغير حقيقية وتم التلاعب بها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامج معالجة الصور وفق قوله في برنامج 60 دقيقة. وأكد أن بلدية سوسة لم تقم بأي تدخل لطلاء أسوار المدينة العتيقة، لفتا إلى أن الجدار المعني بالمسرح ظل في حالته الحالية منذ 3 أو 4 سنوات على الأقل دون أي أشغال جديدة. إلى الشأن الدولي، مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوافق على قرار دعمته الولايات المتحدة الأمريكية يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها الباقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها، وهو ما قد يعقد محادثات واشنطن مع طهران. وينص القرار على أن إيران يجب أن تزود الوكالة بمعلومات كاملة عن مخزوناتها من المواد النووية وأن تمنحها حق الوصول الذي تحتاج إليه للتحقق من ذلك دون تأخير. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن الجيش الأمريكي تعمد استهداف بنية تحتية مدنية حيوية للمياه فجر اليوم، ويعتبر هذا الاستهداف جريمة حرب وليس أضرارا جانبية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
3: ديوان ديوان ديوان افهم.
2: تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس
4: 91.2 99.1
2: في صغيرة وكبس.
3: Choix musical.
4: Toujours numéro 1 sur les hits.

0: مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس متاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.duanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. نسلم عليكم الناس الكل, نتمنى لكم ان شاء الله سهره ممتعه وين ما كنتوا. نقول لكم كومين فينيش متاع الامتحانات والليزيكزامان متاع الباك ان شاء الله بالتوفيق الكل اللي يسمعوا فينا. كيف كيف زاد توا برشا عوده نتاع الحجاج, دونك عوده ميمونه ان شاء الله, ان شاء الله ديما ملمومين. توا يبدا موسم الافراح وتبدا المواسم هكا الصيف كمان. ان شاء الله وين ما كنتوا خارجين وين ما كنتوا ماشيين تسمعوا فينا, نقول لكم ان شاء الله سهرتكم تتعدى حلوه برشا. سلام على الكيب الكل, صبري سيد المخرج, نسلم عليك هيفا في العداد, هذا محمد القرقني من نور الميكرو. الكيب الكل معاكم من توا حتى للنص الليل, ان شاء الله تعملوا ان بون كيف كيما العاده. كيما نقول لكم برشا موسيقى سنه فيكم, البدايه تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوي بشسمه كريس ستيبلتون في وايت هورس.

مسلم يارا كوركوماز باش نلقاو احمد سعد زاد بعد شويه سول تو سول برشا موسيقى بنينة كيما قلت لكم مي توسويت خليكم مع موسيقى قديمه نحكيو على فانيلا ايس ايس ايس بيبي هذه الموسيقى نتاعنا قولكم بوريكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
2: هو انت مش كنت طيب وده ومش كان قريب

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معاكم بتبيع حتى للنص الليل برشا موسيقى. مازلت سنة فيكم ديريكتومون نمشيو للغاني راي. ان توكا نحكيو على ديسكو مغربي.

0: ديسكو مغرب.
1: في ديسكو مغرب الليلة نقترح عليكم شاب عقيل من بعد شوية في سمعت بها نحكيو على ما تبكيش مع عند شاب حزني شاب عمرو في شكون اللي قال نحكيو على زادة شاب خالد داتني السكرة اتو سويت باش نحكي فوالا هذه الموسيقى باش نبداوها بها هي الأولى بعد شوية باش نسمعوا زادة طال غيابك يا غزالي برشا موسيقى حلوة أنتو كان نقولكم زيدوا برشا في الحس شوية آخر الأخبار تكون مع بهيرة وإحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب.

كرة واحدة، 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبورت.

0: على ديو ان اف ام عيش المونديال.
1: الراديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف نهجي تريبينال ودريبة. والغونديفو يكمل تسمعوا روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
2: ديوان افام صوتكم.
3: ديوان افام فلاش نيوز
4: موجز والعشرة. ديوان افام عسلمة. غرق مركب صيد تون على بعد حوالي 80 ميلا بحريا من سواحل ولاية المهدية بالقرب من جزيرة لامبادوزا الإيطالية إثر اصطدامه بمركب صيد آخر من نفس الصنف. ووفق المعطيات الأولية تسبب الاصطدام القوي في أضرار جسيمة بهيكل المركب ما أدى إلى تسرب كمية كبيرة من المياه إلى داخله قبل أن يغرق بالكامل في عرض البحر. وكان المركب المنكوب يشارك ضمن رحلة صيد جماعية رفقة عدد من مراكب صيد التونة النشطة بالمنطقة في إطار موسم صيد التونة الحمراء بالبحر الأبيض المتوسط. وقد تمكنت مراكب صيد كانت متواجدة بالقرب من موقع الحادث من التدخل وإنقاذ جميع أفراد الطاقم في الوقت المناسب دون تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابة خطيرة وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لمراسلة ديوان فان بالجهة. الجامعة العامة للبريد تعلن رفضها المطلق لأي تراجع عن جميع الاتفاقات الحاصلة في إطار اللجنة المشتركة بينها وبين الإدارة العامة للديوان الوطني للبريد على المستويات الترتيبية والمالية والاجتماعية، كما تؤكد رفضها إدراج أي فصل جديد ضمن النظام الأساسي خارج إطار التفاوض صلب اللجنة المشتركة. والجامعة تطالب في بيان لها بالاستئناف الفوري لأشغال اللجنة المشتركة والمصادقة على مشروع النظام الأساسي في صيغته المتفق عليها وعرضه على مجلس إدارة المؤسسة في أقرب الأجال قصد تفعيله، كما دعت للاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية القانونية والمشروعة دفاعا عن حقوقهم ومكاسبهم والتصدي لكل محاولات التراجع عنها. قافلة صحية للكشف المبكر عن سرطان الثدي سيتم تنظيمها السبت القادم بالمونستير. وجمعية نوران تقول أن الفريق الطبي وشبه الطبي النشط بالجمعية سيتولى تأمين فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي والخدمات الوقائية للنساء في منطقة المكنين، لافتة إلى أن التقصي المبكر ينقذ الحياة وأن الوقاية تبدأ أساسا بالتقصي والانتباه إلى الأعراض الأولية. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يكشف عما وصفها بمهمة سرية قال إنه أمر الجيش الأمريكي بتنفيذها في مضيق هرمز في حين استدعت الهند دبلوماسيا أمريكيا للاحتجاج على استهداف سفينة قبالة سواحل سلطنة عمان أسفر عن فقدان 3 هنود من طاقمها. نهاية الموجز الإخباري. نادر الآن فلاش سبور. أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
3: ديوان فام عسلامة.
5: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: وديما أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان فام
3: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان فام نحب نوصل نداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
3: مالا كابتن موجة صفاقس
9: على 91.2
3: تونس
9: 93.5
3: نابل والوطن القبلي
9: على 106
3: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafam.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafam. diwanafam فلاش سبور.
10: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية مع المنتخب الوطني التونسي اللي انطلق مساء اليوم بتوقيت المكسيك وصباح اليوم بتوقيت تونس في الاستعداد لمواجهة السويد. أولى مقابلة منتخبنا في المونديال فجر نهار الاثنين انطلاقا من 3 نتاع الصباح على أرضية ملعب مونتيري. حصة أولى في المكسيك اليوم الفجر شهدت تعرض لاعب إسماعيل غربي إلى إصابة طفيفة. اليوم حصة تدريبية أخرى في انتظار الإعلان عن الحصص المفتوحة أمام وسائل الإعلام في مونتيري المكسيكية. المنتخب التونسي تحت 23 سنة تأهل الدور النهائي من دورة تولون الدولية بعد التعادل مع المنتخب الكولومبي 0-0. منتخبنا باش يواجه نهار السبت 13 جوان في الفينال إما المنتخب البرتغالي أو المنتخب ليفواري. نرجع للشأن المحلي. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اتخذ جملة من القرارات اليوم في اجتماعه بعد أحداث اللي رافقت مباراة ديربي العاصمة نهار 10 ماي. الرابطة قررت تسليط عقوبة في محق مدافع الترجي التونسي محمد أمين توغاي بالإيقاف عن اللعب لمدة 12 شهر. في المقابل الرابطة تقرر معاقبة مهاجم من النادي الإفريقي فراس شوات بالإيقاف عن اللعب لمدة 3 مقابلات. هي المديرة للنادي الإفريقي أعلنت في بيان رسمي عن تسديد مبلغ 660,000 دينار يشمل أحكام باتة وخطايا مالية كانت مستوجبة الدفع. هكا الإفريقي يستكمل جميع الشروط الإدارية والمالية المطلوبة وأصبح مؤهل بشكل كامل للمشاركة في كافة الاستحقاقات الرياضية للموسم القادم. نادي أعمال حمام سوسة يعلن في بلاغ رسمي أن المهاجم نورماني أعلن العلاقة نهاية العلاقة التعاقدية مع الفريق. نورماني قرر تفعيل الإجراءات القانونية لمكنته من فسخ عقده مع الفريق ودفع كل المستوجبات المالية. في الهوند اليوم كانت قرعة بطولة العالم لكرة اليد اللي بتلعب في ألمانيا من 13 إلى 31 جانفي 2027. القرعة وضعت المنتخب التونسي مع المنتخب الألماني صاحب الأرض والجمهور صحبة المنتخب الصربي والمنتخب الأوروغوياني في المجموعة الأولى. الختام بأبرز المباراة الودية اللي تتلعب اليوم استعداد للمونديال. منتخب برتغالي متعادل حاليا مع المنتخب النيجيري هدف لهدف. منتخب الإنجليزي بشواجه المنتخب الكوستاريكي. وبداية من الساعة 1 بعد منتصف الليل المنتخب الجزائري يواجه المنتخب البوليفي. أكثر تفاصيل أخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوانافهم.net. بعد شوية أرجعكم محمد القرقني في النايت كلوب.
1: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: sur T1 FM.
1: Nightclub. T1 FM.

0: وبونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا انكور اون فوا نقول لكم الموسيقى نتاعنا مازالت متواصله معاكم وهذه ساعتنا الثانيه كيما العاده لو رانديفو يكون مع الاغاني القديمه وين نرجع بكم البيلبورد نتاع 2000 في اولديز اولديز في أولديز نبدأ الليلة مع المرتبة 46 نحكيو على واحدة من أشهر أغاني الحب والالتزام في عالم الـ R&B وهي موسيقى Let's Get Married الفرقة Jagged Edge الموسيقى ذي بالنسبة ليهم في أمريكا اعتبار نحكيو على يا دبلة الخطوبة عنا احنا لمام نحكيو على غنية خرجت عام 2000 ضمن الألبوم الناجح Heartbreak وسرعان ما ولت من الأغاني المفضلة في حفلات الخطوبة والأعراس فرقة Jagged Edge اللي تأسست في مدينة أتلانتا الأمريكية كانت معروفة برشا بالأسلوب رومانتيك واصواتها والاصوات نتاعها المتنغمه ونجحت في فرض اسمها كواحده من اهم الفرق في الليغامبي في نهايه التسعينات وبدايه الالفينات. Let's Get Married تحكي على لحظه مميزه في اي علاقه نتاع حب، لحظه نتاع اتخاذ قرار الزواج. بطل الغنيه يعبر على قناعته انه الشخص اللي معاه هو شريك حياته ويقرر انه يتحول الحب من مجرد علاقه عاطفيه الى ارتباط رسمي يدوم العمر الكل. اللي خلى الغنيه تلقى نجاح كبير هو صدق الكلمات وسهوله الارتباط نتاع الناس بها. برشا محبين اعتبروها بمثابة مساج نتاع حب ديريكت وخاصة مع اللحن الكالم هكا شوية والأداء العاطفي نتاع الفرقة. بعد النجاح الكبير للنسخة الأصلية الموسيقى هذه خرجت في نسخة غوميكس بمشاركة ران دي ام سي وعملت ميلونج بين الليغامبي والي بوب وحققت وقتها زاد انتشار كبير واسع في الإذاعات وفي القنوات الموسيقية. لكن أنا اخترت اليوم زاد أني نسمعكم الفيرسيون أوريجينال دونك توت سويت نسمو Let's Get Married.
1: Just keep everything simple, all
2: right? Everything simple. I got you, all
1: right? Got me?
2: I got you.
1: It's my day tomorrow, baby.
2: The day you're...
3: Yo, yo! I'm gonna go call Trent. I have to go call him.
4: Go call him, man. Go on and call him.
5: Well, it's dope. No. Come on, yo.
3: Trent.
5: Man, get out there.
3: Trent?

0: Trent?
1: نمشيو للمرتبة 45 وين نلقاو موسيقى واحدة من أجمل أغاني الرومانسية في نهاية التسعينات وهي Thank God I Found You للنجمة العالمية ماريا كاري مشاركة المغنية جو وفرقة 98 Degrees. الغنية خرجت أواخر 99 ضمن ألبوم اسمه Rainbow وحققت نجاح كبير في الولايات المتحدة وعديد البلدان الأخرى كما وصلت المرتبة الأولى في تصنيف البيلبورد وأكدت مرة أخرى المكانة الاستثنائية متاع ماريا كاري في عالم الموسيقى. Thank God I Found You هي أغنية متاع حب كلاسيك تحكي على شخص لقى أخيرا النصف الآخر بعد فترة من الوحدة والبحث. الكلمة تتعبر على الامتنان على السعادة الكبيرة اللي حس بها الإنسان وقت يلقى الحب الحقيقي وكأنه الحياة تبدلت بالكامل بوجود الشخص المناسب. اللي أعطى الغنية قوة أخرى هو التناغم بصوت ماريا كاري بيانسور اللي معروف بالمدى الواسع متاعه فينا الماء تطلع وتهبط كيما تحب هي بصوتها وتلعب لعب بالصوت متاعها ايون بلوز هذا صوت متاع جو اللي مع شوية هكا إضافات متاع أغموني فوكال عند 98 degrees أعطاه نتيجة خلت الموسيقى ذي تكون من أشهر الأغاني اللي موجودة في الألفينات.

نمشي للمرتبة 44 نلقاو واحدة من أشهر أغاني زادة الرومانسية في بداية الألفينات وهي I Need You للمغنية الأمريكية ليان ريمس واللي خرجت عام 2000 وحققت نجاح كبير عن جمهور البوب والكاونتري. ليان كانت معروفة من الصغر متاحة بصوتها الأقوي والاستثنائي وحققت شهرة عالمية وهي مازالت مراهقة ومع I Need You قدمت غنية عاطفية مختلفة شوية على عملها الكاونتري التقليدية وقربتها أكثر الجمهور البوب العالمي. الغنية تحكي على شخص يعيش حب عميق ويعبر بكل صراحة على حاجته للطرف الآخر. الكلمات بسيطة لكنها مؤثرة وتتمحور حول الإحساس والأمان، الإحساس بالأمان سامحوني والقوة اللي منحها وجود الحبيب في الحياة متاعنا. الرسالة واضحة، مهما كان الإنسان قوي يبقى محتاج لشخص يسنده ويكمل معه الثنية. زاد شهرة الغنية كان بعد إدراجها في الموسيقى التصويرية متاع فيلم جيسوس، وهو اللي ساعدها في أنها توصل الجمهور أوسع. أما الأداء الصوتي متاع ليان كان العنصر الأبرز خاصة في المقاطع العالية اللي برزت قدرتها الفنية الكبيرة واللي خلت الموسيقى ذي تكون من أنجح عملها.

نمشيو للمرتبة 43، نلقاو موسيقى من أنجح غني روك الخفيف في بداية الألفينات. نحكي على Never Let You Go، الفرقة الروك الأمريكية Third Eye Blind، الغنية اللي خرجت عام 2000 ضمن الألبوم الثاني الفرقة اللي اسمه بلو، بعد النجاح الكبير اللي حققته الفرقة في التسعينات بأغاني كيما Semi Charmed Life وكيما Jumper، جيت Never Let You Go باش تثبت أن المجموعة مازالت قادرة على تقديم أغاني تتكبتها في الذاكرة وتحقق نجاح جماهيري واسع. الغنية تحكي على علاقة عاطفية معقدة في حب قوي، لكن زاد فما شكوك وصعوبات. بطل الغنية يحاول يتمسك بالشخص اللي يحبه رغم المشاكل والتقلبات، ويعبر على خوفه من فقدانه. الكلمات تحمل أكثر من معنى، وهذا اللي خلى برشا مستمعين يفسروها بطرق مختلفة حسب تجربهم إلا الشخصية. موسيقيا تتميز الغنية بميلونج بين الروك ألترناتيف وبين البوب، ومع لحن سهل برشا، وصوت المغني ستيفان جينكينز أعطاها طابع خاص وإحساس مستحيل أنك تنسى الريتم بتاع الموسيقى. هذا يا

كي ما سمعتوا ليلى بارامون البلايليست كلها رومانتيك دونك نلقاو كريستينا أغيليرا في I Turn To You في المرتبة 42 الموسيقى خارج عام 2000 ضمن الألبوم الأول متاعها كريستينا أغيليرا وكانت من الأغاني اللي برزت قدرتها الصوتية الاستثنائية في الألبوم هذايا رغم أنه كريستينا اشتهرت بأغاني البوب كيما جيني إن أ باتل وغيره إلى أنه I Turn To You قدمت جانب آخر من شخصيتها الفنية جانب يعتمد على الإحساس والقوة الصوتية أكثر من اللقاء والدانس الغنية في الأصل كتبها الموسيقي ديان وارن واحدة من أشهر كاتبات الأغاني الموسيقية والرومانسية في العالم كلماتها تحكي على وجود شخص نلتجئ له في الأوقات الصعبة شخص يمنحنا القوة والأمان والثقة وقت اللي يضيق بين الدنيا يمكن يكون حبيب يمكن يكون صديق أو واحد من الوالدين أو إنسان يمثل سند حقيقي في الحياة متاعنا اللي ميز غنية هو لدي الأقويم تاع كورسينا خاصة في المقاطع الأخيرة وتستعرض مدى صوتها الكبير وتحكمها الكبير في النغمات العالية وقتها اعتبروها نقاد من أفضل الأصوات الشابة في الساحة الموسيقية.

في المرتبة 41 والأخيرة بالنسبة لليلة نحكي على واحدة من أنجح أغاني الكاونتري بوب في بداية الألفينات وهي The Way You Love Me للمغنية الأمريكية Faith Hill. الغنية اللي خرجت عام 2000 زادة ضمن الألبوم الناجح متاحها Breathe. في الفترة ذيك Faith Hill كانت تعيش في الذروة متاع المسيرة متاحها خاصة بعد النجاح الكبير الألبوم Breathe اللي قرب موسيقى الكاونتري للجمهور أوسع حول العالم. والموسيقى ذي كانت من الأغاني اللي عزت النجاح وخلتها تدخل بقوة في الساحة متاع البوب زادة وخطر كانت معروفة بالكاونتري أكثر. الغنية تحكي على حب بسيط برشا يعكس الإحساس بالراحة والأمان مع الشخص اللي نحبوه. بطلة متاع الغنية ما تطلبش حاجات معقدة بل تعبر على الامتنان متاعها بطريقة اللي يحبوها برشا الشركاء. حب ناتوريال خالي من التكلف ما فيش هكا تحسه مستابل كمان. موسيقيا الغنية تعمل في ميلانج مزيان برشا بين البوب وبين الكاونتري كلاسيك وهذا الميلانج هو اللي خليها تنجح في أكثر من سوق موسيقى.

0: الموسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة اخترنا لي لأنه سمعكم عبد الحليم حافظ وانتو كابش نلقاو تسويت كامل الأوصاف. هذه الموسيقى متاعنا شوية خير تكون معكم. الأخبار مع بهيرة العوجي، وإحنا رجعين معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوبة.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على راديو ان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.radiounfm.net. راديو ان اف ام صوتكم. راديو ان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز والحديث عشرة ديوان فيم عسلمة. الموجودات والصافية من العملة الأجنبية يغطي إلى حدود 9 جوان الجاري 103 أيام توريد، حيث بلغت 25386 مليون دينار وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي، موضحا أنه تم تداول 29319 مليون دينار من الأوراق النقدية والمسكوكات بتاريخ 8 من جوان الجاري. عميد المحامين ببكر بالثابت يدعو جميع المحامين للمشاركة الفاعلة بالحضور الشخصي يوم 18 من نجوان الجاري بداية من الساعة 9 صباحا بقصر العدالة بشارع ببنة تونس باللباس المهني وحمل الشارط الحمراء ضمن فعاليات الإضراب العام الحضوري للمحامين وتجمعهم ببهو المحكمة للتعبير عن رفض المحاماة التونسية بصفة موحدة لتجاهل مطالبها المهنية واحتجاجها على إنكار العدالة، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لهيئة المحامين على صفحة الرسمية الفيسبوك. بلدية مدينة تونس تضبط خطة عمل مشتركة واستباقية تهدف إلى توفير أفضل الظروف لاستقبال الزوار والسياح خلال الموسم الصيفي والسياحي الحالي، والاتفاق على إعداد برنامج تدخل يشمل تشخيص مختلف الإخلالات المسجلة بالمحيط السياحي والمعالم الأثرية والتاريخية والعمل على معالجتها في أسرع الأجال، إلى جانب تكثيف الجهود المشتركة بين مختلف الأطراف المتدخلة لتنفيذ حملات نظافة وصيانة وتحسين للمشهد الحضري. إلى الشأن الدولي، الحكومة الليبية تعلن تشكيل لجنة عليا لمتابعة أوضاع الوافدين والمهاجرين غير القانونيين واتخاذ التدابير اللازمة حيالهم، وستتولى اللجنة وضع وتنفيذ خطة وطنية عاجلة للتعامل مع أوضاع المهاجرين والوافدين المخالفين للتشريعات النافذة وحصر أعدادهم وتصنيف أوضاعهم القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة. وزير الحرب الأمريكي يقول أن الضربات في إيران الليلة ستكون واضحة وقوية، وأمام إيران خيار الرد أو التفاوض، معتبرا أن العمليات العسكرية تهدف لإعطاء إيران فرصة لإبرام صفقة. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
2: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان اف ام، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش

0: راديو ان اف ام عيش المونديال.
1: المزيكا نون ستوب على ديو ان اف ام.

0: Amazon VIP.
1: هما مجموعة أشخاص جمعهم غرامهم بالفن وكونوا مع بعضهم فرقة موسيقية، فرقة The Beatles، الفرقة اللي غيرت تاريخ الموسيقى. البيتلز ما همش مجرد فرقة موسيقية عادية، هما ظاهرة ثقافية وفنية غيرت مسار الموسيقى في العالم.

تأسست فرقة ذا بيتلز في ليفربول في إنجلترا عام 1960 وضمت 4 شباب عندهم موهبة استثنائية وهما جون لينون، بول ماكارتني، جورج هاريسون ورينجو ستار.

الأربع شباب هذو بدايتهم كانت متواضعة، بدأوا في الأول يعملوا في بعض المحاولات الموسيقية حتى لين قاموا بإصدار أول أغنية ناجحة ليهم وهي Love Me Do عام 1962. Love Me Do الأغنية هذه كانت أغنية الحظ بالنسبة ليهم وحلت لهم آفاق كبيرة، ومن وقتها بدأت رحلتهم نحو العالمية.

في منتصف الستينات العالم الكل ولا يحكي على البيتلمينيا، معناها الهوس بالبيتلز. هوس متاع فانز تحول الظاهرة هستيرية، خلت الفانز متاعهم في حفلتهم يقلبوا الدنيا ويعيشوا برشا انفعالات في نفس الوقت، صياح وبكى وهرج في كل حفلة يعملوها، واسم البيتلز ولا علامة فارقة في عالم الموسيقى في العالم الكل.

نجاح البيتلز تواصل نجاح زيد خليهم يتشهروا في أمريكا خاصة عام 1964 وقت اللي ظهروا في برنامج The Ed Sullivan Show وعدد المشاهدين متاحهم كان بالملايين وهذه كانت لحظة تاريخية في مسيرتهم الفنية أكدت أنهم أقوى فرقة موسيقية وقتها.

البيتلز زادوا طوروا الموسيقى نتاعهم مع الوقت، خرجوا من جو البوب العادي وبدأوا يجربوا في أنماط موسيقية جديدة، خاصة مع ألبومات كيف ما رابر سول ريفالفر، واختاروا يضيفوا آلات وأفكار جديدة للموسيقى متاعهم، وعملوا برشا ألبومات ناجحين يعتبروا من أهم الألبومات في تاريخ الموسيقى كيف ما The White Album، Abbey Road وغيرهم.

الفرقة كانت متماسكة، لكن كيف ما مصير أغلب لي باند، للأسف أفراد الفرقة تفرقوا بعد عدد من الخلافات ما بيناتهم، خاصة ما بين جون لينون وبول. وبعد الخلافات النهاية كانت بأنهم أعلنوا انفصالهم عام 1970 بعد إصدار آخر ألبوم ليهم Let It Be. رغم أنه أفراد فرقة البيتلز تفرقوا، لكن كل واحد منهم واصل مسيرته الفنية وحده، إلى أن الجمهور متاحهم فاق على صدمة كبيرة عام 1980 وقت اللي جون لينون تم اغتياله في نيويورك. وبعدها بسنوات، تحديدا في 2001، جورج هاريسون يتوفى بالسرطان عافانا وعافكم الله، ومقعده من الفرقة كين بول ورينجو ستار اللي مازالوا ناشطين لليوم في الساحة الفنية. ورغم انفصال أفراد فرقة البيتلز، لكن قعدت أغانيهم خالدة حتى لليوم، تحكي حكاية فرقة استثنائية عاشت في فترة ذهبية.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجهز ومنتصف الليل ديوان اف ام عسلمة. القيادة والوسطى الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات إضافية ضد أهداف متعددة داخل إيران، مؤكدة أن العمليات تأتي دفاعا عن النفس وبأوامر مباشرة من القائد الأعلى، ردا على ما وصفته بالعدوان الإيراني غير المبرر والمستمر. والتلفزيون الإيراني ينقل عن مقر خاتم الأنبياء إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن بما في ذلك ناقلة النفط والسفن التجارية، نظرا لانعدام الأمن في المنطقة، وسيتم استهداف أي سفينة تحاول المرور من مضيق هرمز. إلى الشأن الوطني، اختتام أشغال اللقاء التشاوري الإقليمي حول دعم الإدارة الانتخابية لمأسسة العمل التطوعي في المجال الانتخابي وتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات، وقد تم تبني الورقة الإرشادية التي تم أعدادها بتنسيق من اللجنة التوجيهية للشبكة العربية للشباب في الانتخابات لتكون مرجعا علميا يساعد الإدارات الانتخابية والمؤسسات الشريكة على تطوير سياسات وبرامج أكثر شمولا لفائدة الشباب. انطلاق مشروع وطني لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني وممثل مكتب الأمم المتحدة المختص في المخدرات والجريمة. ويستهدف المشروع الأطفال والشباب من 10 إلى 25 سنة، وخاصة الفئة الأكثر هشاشة. دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 متهمين، من بينهم زياد الهني العضو السابق بالمجلس البلدي لبلدية قرطاج، والرئيس السابق للنيابة الخصوصية للبلدية عز الدين بالشاوش، ونائبه محمد علي الحمامي، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدي. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بنقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية في ظل ارتفاع درجة الحرارة إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، وتؤكد على ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة ومن مصادر الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع لهذه المنتجات. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
0: نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا لشغلة الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمعوا وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة، بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معاكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبونال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فهم. وقبل ما نبدأ القضية، ما تنساوش باش تحطوا جماتكم وجادوراتكم الأكثر رواج، معناها بكل بساطة اللي يسمع يدس فيها لايك. قضية اليوم صارت أحداثها في أواخر شهر أوت 2020 في قرية من قرى محافظة قناة التابعة للصعيد المصري. الجيران سمعوا صياح متاع طفلة يقشعر البدن، ومشاو يجريوا باش يشوفوا شفما، وغادي فين تلمت حظبة قدام دارك البنية اللي تصيح، وفزعت الناس الكل وجاو من كل حد بنوصوا، ولقاوا بنية صغيرة كانت باركة قدام الباب تبكي بحرارة وحويجها كلها دم. سألوها شفما، قالت لهم اللي هي لقات أختها طايحة في القاعة وتنزف من كل بلاسة. الجارات دخلوا باش يشوفوا، في ساعة ما خرجوا مفجوعين لأنهم لقاوا جثة فتاة مقتولة، بطبيعة الحال تم الاتصال بالشرطة اللي في سعمجاوي.

0: وبداو في المعاينة، وفعلا القاو جثة متاع فتاة كانت لابسة حوايج نوم، ايديها وساقيها مربوطين بحبل، والشي الصادم انه رقبتها كانت شبه مفصولة على بدنها، يعني ذبحت من الوريد للوريد. والبشاعة ما تقفش هوني، لانه الجاني ما كفاش الذبح، زاد قصلها لسانها، وكان واضح انه قبل ما يقضي على الطفلة عنفها عنف شديد، لانه بدنها كان ازرق وبكل كدمات ورذوذ وتخبيش، واكيد راهو خلفلها برشا كسور، لانه هاك البقايا الزرق اللي موجودين في جنابها وعلى ضلوعها هما دليل على الشيء اللي ذكرناه. مختصر الحديث، الناس اللي شافوا اللي صار لك الفتاة قالوا انه الجاني اللي قام بهالمجزرة ما ينجم يكون كان واحد مختل عقليا، لكن ما كانوش يتصوروا انه مفاجأة صادمة كانت تستنى فيهم هما والشرطة، لانه في بيت من البيوت الاعوان لقاو مراهقة مقتولة وكيف كيف بأداة حادة، وكانت تحت الفرش وما باين منها كان النص الفوقاني، والظاهر كانت متخبية والقاتل جبدها وتخلص منها غادي. البوليسية عرفوا من السكان والجيران أنه الفتاة المذبوحة والبنية هذه الاثنين أخوات، وفي نفسها كالمعاينة اللي قاموا بها لاحظوا اللي الدار كانت لباس عليها، الأثاث مرتب والحوايج في بلاصتهم، يعني ما ثماش حاجات مفرطة تدل اللي صارت مقاومة فيها كالمحل. واللي زادوا تأكدوا منه بعد ما ثبتوا في باب الدخول أنه ما صارتش عملية خلع، يعني الجاني يدخل بطريقة طبيعية، ويا إما حلولوا الباب وماشي في بالهم يعرفوه وصدم عليهم، وإلا شخص متعود يجيهم للدار. في نفس السياق أول معلومة عرفوها البوليسية أنه هكا ثلاثة أخوات عايشين في الدار وحدهم، لا معهم لأبوهم لأمهم، واللي كان لاهي بيهم هو عزيزهم وخلينا نقولوا جدهم، وثرنته يسكن في دار أخرى ما هيش بعيد عليهم. والسؤال اللي حير الجيران والأهالي الكل، شكون اللي تخلى على هكا البنيات الثلاثة وقتل منهم اثنين، وكيفاش هكا الصغيرة فيهم منعت، ويا هل ترى شافت القاتل وإلا لا. واللي حير الأمنيين أكثر أنه القرية صغيرة برشا والناس تعرف بعضها، وأي حد يجي لها كشيرة متاع دار البنات باش تخطفوا العين، إذن كيفاش حتى واحد ما فاق بالمجرم، وحتى واحد لسمع لحس ولسياح جاي من هكا الدار، معناها هكا البنيات وكأنه متقتلوا بالساكتة. البوليسية سألوا هكا البنية صغيرة وقالوا لها وين كانت وقت اللي صارت الجريمة، قالت لهم اللي هي كانت بحذا جدها وهو اللي بعثها باش تطل على اخواتها، لانه من الصباح ما عنده عليهم حتى اخبار. الامنيين زادوا سألوها على جدها وينو، وراتهم راجل كبير المسكين كان بارك تحت حيط على ما تصدم وما عادش ينجم يتكلم، لانه دوب معرف اللي بنات بنته تقتلوا بدا يسيح على قوة قوته، حتى لين صوته هرب ودخل في حالة انهيار. الامنيين استناوا حتى لين يسترجع مداركه وبداوا يستجوبوا فيه باش ياخذوا من عنده أكثر ما يمكن من المعلومات. الشايب قال لهم أنه بنات بنته نوها ونسرين ورانا عندهم قرابة العامين عايشين وحدهم، لأنه أمهم ماتت وبوهم فهمي جاتوا خدمة على بالانسي متاع مسجد في محافظة أسوان، وما عادش يروح للقرية كل يوم باش يبدأ بحذا بناته ولا حتى يجيهم مرة في الجمعة، لأنه المسافة طويلة. في نفس الإطار الأمني البوليسية عارفوا من خلال الجد أنه البوم الأول حب بناته يسافروا معاه يعيشوا في أسوان، وهوك هو يخدم على روحه ويروح لهم، لكن هما ما قبلوش بالكل، قالوا له ما نسيبوش دارنا لأنه عندهم فيها بارشة ذكريات مع أمهم، وقد ما حاولهم ما حبوش يجيوا معاه، وما لقى كان حل واحد أنه يمشي ويخليهم وحدهم، ووصى جدهم باش يرد باله عليهم. لكن الحل هذا ما عجبش سكان القرية بما فيهم الجيران، لأنه بالنسبة ليهم اللي عملوا البو فهمي ما يجيش بالكل، معناها كيفاش يخلي بنات من غير سند لا مادي ولا معنوي هكاك وحدهم، وهما في عمر حساس برشا وفي مجتمع ريفي محافظ وما هوش باش يرحمهم. في نفس هالترابط يلزمكم تعرفوا أنه البو فهمي قبل ما يمشي العسوان شراء تليفون وعطاه البنت ورناء على أساس يطلبها ويسألها على حوالها وحوال أخواتها، مع العلم أنه نوها ونسرين ولاو في خلاف مع أبوهم وما عادش يحبوا يحكيوا معاه بالكل وما بقات له كان صغيرة. فيما يخص عزيزهم المسكين كانت أحواله على قدها، معناها ما ينجمش يقوم بهكا البنيات ولا بمصروفهم، وهو كيجيبهم بحداه يعديوا نهار كامل ياكلوا ويشربوا ومن بعد يروحوا يباتوا في دارهم. ومن غير ما نقولوا أنه فهم يبوهم ولا تقريبا ما يبعثش فلوس بالكل. من الأول كان كل مرة يمد حويجة، لكن من بعد كي يبدأ جنيلة وحتى كي بناته يكلموه على المصروف يقول لهم ما عنديش، والجايات متاعو ليهم قلوا برش على قبل، ولا يطل عليهم بالمناسبات وإلا كي تبدأ ثم حاجة تخصه هو. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وقت اللي معاد بيها وين نوها قالت مدام أنا الكبيرة يلزمني نولي نصرف على أخواتي لأنه بابا معاد نستنى منه شيء، وبدأت تسأل في الجيران والأصحاب ثماش حد يدل على خدمة. قالوا لها راهي ثم بلاصة في معمل سكر والخلاص بالجورناتا، يعني كي تبدأ ما ثماشي خدمة أو ما حاجتهمش بها يرتحوها. جدة دوب ما سمع بالحكاية هذه تغشش، قال لها يا أخي أنا مقصر معاكم، هاني نعاون فيكم باللي نقدر، وما ثماش علاش تلوح روحك في وسط معمل بكل رجال ياكلوك ماكلة. نوها فهمته اللي ياسر عليه وتنجم هي تعاونه، وزادت طمنته أنه اللي يخدموا في اللوزينة كلهم من القرية يعني يعرفوها ومن المفروض يحافظوا عليها مش يضروها. مختصر الحديث نوها تمكنت في نهاية الأمر باش تقنع عزيزة، وقالت له لو كان يصير أي قلق نوعدك نبطل الخدمة ونرجع نقعد في الدار. في تواتر هالأحداث نوها من اللي بدأت تخدم ولات ما عادش مستحقة لك الأربع صور دي اللي يبعث فيهم بوها، هذا إذا كان بعث. وهيك في نفس الوقت نقصت على عزيزة اللي بتبيعته ما هوش خالط، كانك من بوها فهمي ولا لا حياة لمن تنادي، انساهم نسيا منسيا. وما زاد انساوه حتى لين في نهار من نهارات جاهم على غرادة وقت اللي ما كانوش يستناو فيه بالكل، لكن السيد ما جاشي باش يطل عليهم هكاكا، وإنما جالي غاية في نفس يعقوب. السيد ناوي باش يعرس ويحب يجبد الموضوع مع بناته ويقنعهم أنه ما عادش ينجم يعيش وحده في أسوان ويلزموا مرات تلهابيه. البنات قالوا له ألف وأعوذ بالله كانت جيبنا مرأة أخرى، يا أخي في بالك باش تعوذنا على أمنا؟ لكن بوهم كالعادة ما عمل كان اللي في باله في مخه، نفخهم وعرس، ومن وقتها لعاد يطلب بنته الصغيرة ولعاد يسأل على بناته الأخرين. وهذا بطبيعة الحال أثر برش على النفسية متاعهم، ولا عندهم شعور اللي هما مهملين وحد ملاهي بيهم أو يخمم عليهم. ولهنا نجيو لنهار الواقع. في ليلة من أواخر ليالي شهر أوت يعني نهارة الواقعة، رنا مشات باتت بحدا جدها ومستانسة تقعد بحداه. نوها ونسرين باتوا على رواحهم في دارهم. من غدوة صباح عزيزهم قام بكري كي عادته وبقى يستنى فيهم باش يجيوا كيما كل صباح. نوها كانت ديما قبل ما تمشي تخدم تتعداله، ونسرين تقعد بحداها شوية وترجع للدار. من الأول المسألة ما حيرتوش بالكل، قال بالكشي نوها فاتها وقت الخدمة وخرجت تجري مزروبة للمعمل، والأخرى أكيد رو هزها النوم ما فقدش. المهمة كالشيبان يبقى يستنى حتى لين جاء الظهر ونسرين ريحتها ما فماش. وقتها قال الرنا برا شوف أخواتك شبيهم ما طلوش كالعادة. رنا خرجت تجري ومشيت للدار، دقت الباب عدة مرات لكن ما جاوبها حد. رجعت العزيزة قالت له راهم ما همشي في الدار، وهكا شايب ما هو ديما يسبق الخير، قال بالك شي خرجوا يقضيوا أتوا يرجعوا. وتعديت هيك القائلة والدنيا مسيت حتى لين جات العشية وقريبتي حليل. وعزيز البنات ملقاه حتى طريقة باش يتصل بنوها ونسرين، وما كانش يعرف اللي هم عندهم تليفونات ومخبينهم عليه، أما مش على أبوهم. الحاصل مشى جاب نسخة من المفتاح متاع الدار ومدوا الرناء وقال لها برا حل الباب وشوفوا مش بيهم. الطفلة مشات حلت الباب وغادي فين شافتك الفاجعة، القات أختها الكبيرة ملطوخة ومذبوحة من الوريد للوريد. وقتها خرجت وقامت تصيح على طول صوتها وفزعت الحومة الكل. ولهنا نرجع للمحققين. في نفس التواتر من الأحداث المحققين بدأوا في التحريات، وأول حاجة الأمنيين استدعاوا البو فهمي ومعاه مرته جديدة، والاثنين سمعوا بالبنات تقتلوا من عند البوليسية نفسهم وما تصدموش بالكل. المهم سألوا البو قالوا له طليت على بناتك في الأيامات الأخرى وإلا لا؟ قال لهم لا، راهي كانت عندي برشة خدمة وما نجمتش نطل عليهم. قالوا له سألتش عليهم على الأقل؟ قالوا لهم لا، أما راني مستانس نطلب أختهم رنا بالتليفون، لكن المدة هذه عندي برشة ما طلبتهاش. مرته كيف كيف قالت أنه ملي عرست ما عودتش شافت البنات ولا اتصلت بيهم، لأنها بتبيعتها ملقاتش الوقت باش تعرفهم مليح وتولي عندها علاقة بيهم. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، البوليسية حاولوا باش يلقاوا تسجيلات يعرفوا بيهم شكون اللي طلع على نهى ونسرين، لكن لسوء الحظ حتى واحد من الجيران ما كانت عنده كاميرا متاع مراقبة، وعلى هذاك البوليسية ولاو يعملوا في بحث أجوار ومشاو للديار الكل سألوهم من غير ما يوصلوا لحتى نتيجة. لكن من خلال الاستجوابات مع الجيران وأهل القرية البوليسية سمعوا بارشا كلام يمس من سمعة هك البنيات وعرضهم. وأول كلام تقال أنه نهى كانت على علاقة بشاب يخدم معها في المعمل متاع السكر، والأمور بيناتهم اتطورت العلاقة غير شرعية، وربما هذا هو السبب اللي خلى واحد من العائلة يقتلهم باش يغسل العار. وثم شكون اللي قال أنه نهى اتعرضت للتحرش من واحد من الزملاء متاعها، وزاد قال أن وقت اللي كثر عليها أعطاته كف قدام الخدامة الأخرين وهو تغشش، وهددها بعظمة لسانه أنه باش ينتقم منها، والناس الكلها كانت تسمع. الإشكال أنه كلام الناس هذا ما كان عنده حتى تبرير ملموس. الشرطة ما تحصلت على حتى شهادة من مصدر موثوق به أو على أدلة ثابتة، وبالتالي مسألة أنه نهى وأختها عندهم علاقات لا مشروعة مع شبان وزيدها كالعركة اللي صارت قدام معمل السكر بكلهم مجرد كلام ما عنده حتى أساس من الصحة. وهذا البوليسية فهموه، لكن باش التحقيق ياخذ مجراه جابوا اللي يخدموا في المعمل الكل رجال ونساء بما فيهم المسؤولين واستجوبوهم. والغريب أنه أغلبهم ما قال كان الباهي على نهى، أكدوا اللي هي بنية عاقلة مستكفية بنفسها تحترم الناس والناس يحترموها. وأكثر شي من أهل القرية كيف كيف بما فيهم اللي عندهم سوابق ومحل شبهات، الكلهم شدوهم وحطوهم في الإيقاف التحفظي وبحثوهم، لكن ما وصلوا لشي. معناها كاللي كانوا يحكيوا فيه الناس ما هوش صحيح، باش ما نقولوش كذب وافتراء، وهذا شيء طبيعي لأنه لازم بعد أي جريمة الأمور تتهول والناس يمشيوا بخيالهم البعيد. أما السؤال باش يبقى قائم الذات، إذا هالجرائم لهم انتقام ولهم مسألة شرف، إشنية الدافع اللي وراهم؟ وشكون اللي قتل نهى ونسرين وعلاش؟ في مجريات الأحداث المحققين بناوا استنتاجاتهم على اللي جاء في تقرير الطبيب الشرعي اللي أكد أنه الجاني شخص واحد ما همش اثنين ولا مجموعة. والمحققين فهموا أنه دخوله للدار ما كانش من أجل السرقة، والدليل أنه ما هز حتى حاجة بشهادة الجد. وأكيد أنه نهى ونسرين أو واحدة منهم يعرفوا المجرم حق المعرفة، وهذاك علاش حلوله الباب. نوها وحسب التقرير متاع الطبيب الشرعي قال أنها تعرضت لبرشا عنف، معناها الجاني بقى يضرب فيها قبل ما يستعمل أداة حادة والأرجح سكينة، وبقى نازل عليها على جداقها بقوة باش يحللها فمها بالسيف ويقصلها لسانها، وفي الأخر ذبحها من الوريد للوريد. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه نسرين تقتلت بعد أختها، وربما كانت راقدة وكي سمعت الحس فاقت وشافت اللي صار لأختها اتخبات تحت الفرش ولا نجمت لا تصيح ولا تطلب نجدة. لكن من سوء حظها الجاني فاق بيها ومشالها وجبدها بقوة لدرجة أنه ظهرها كان مزلوع، ومن بعد ذبحها كما أختها. وفي صورة ما إذا تعتقدوا أنه الدافع متاع هالجرائم الاثنين هو الاعتداء الجنسي، الطبيب الشرعي فند الشيء هذا لأنه كي عاين الجثث متاع نهى ونسرين ما لقى حتى أثر متاع اغتصاب ولا حتى محاولة، معناها ما هوش هذا دافع القتل. وبطبيعة الحال المحققين وعلى معطيات الطبيب الشرعي الأمور بالنسبة لهم باش تزيد تتعقد. ما نسبقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان أفهم. نهجة تريبيونال والدريبة
1: الراديو في الليل حاجة أخرى، عشاق السهرية خليكم

0: l'équipe et toute l'ambiance.
1: Diwan FM, saut de camp.
0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في أواخر شهر أوت 2020 في قرية من قرى محافظة قناة التابعة للصعيد المصري. الجيران سمعوا صياح قوية متاع طفلة يقشعر لبدن وجاوها يجريوا، ودوب ما دخلوا اكتشفوا جثة أختها الكبيرة نهاة تعوم وتختص في دمها في بيت القعد. بطبيعة الحال علموا الشرطة والأمنيين دوب ما جاو القاو جثة أخرى في بيت من البيوت، واللي هي جثة نسرين اللي أصغر من نهاء. القاوها زادة مقتولة تحت الفرش، مع العلم أنها ثلاثة بنات كانوا يعيشوا وحدهم في دارهم. أمهم توفيت وبوهم مشى يخدم على بالانسي متاع مسجد في أسوان، واخذ امرأة أخرى ونساهم تماما. عزيزهم هو اللي تكفل بيهم وكان يحبهم وخليهم على راحتهم، وهو كيجيوا بحذاه يعديوا النهار الكل ويفطروا ويتعشاوا، وفي الليل يروحوا يباتوا في دارهم. أثار هالمجزرة اللي صارت في الدار خلفت برشا كلام وأقاويل، ومنهم اللي يشكك في عرض هالبنيات، وفيهم اللي يقول أنه سيرتهم خائبة ويتبعوا في الشبان متاع القرية، لكن الكلها إشاعات وما ثم شيء ثابت. في مجريات الأحداث والأبحاث الأمنيين ما كانوش عارفين منين يبدأوا، لأنهم عندهم حتى خيط يخليهم يمشيوا على الثنية الصحيحة، وبحث الأجوار اللي قاموا به في نهاية الأمر معطى شيء. لكن لهنا باش تصير ضربة الحظ اللي باش تعطي منعرج جديد للقضية. وعلاش ما تقولش أنه في الوقت اللي المحققين بداوا يأيسوا جاهم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وبالتحديد من الصم والبكم، وقال لهم اللي هو كان شاهد عيان على اللي صار لهك البنات. الأعوان ما فهموش بالكل لأنه يتكلم بالإشارات، وعلى هذاك جابوا له أخصائي بالذمة قعد يستجوب فيه ويترجم للشرطة. الشاب هذا اسمه محمود، عمره 17 سنة، وقال أنه نهارة الواقعة خرج من دارهم بعد أذان العشاء وشاف شخص خارج من دار فهمي، يعني من دار البنات، والأكثر توضيح من بحذا نهى ونسرين اللي كانوا جيرانه المباشرين. ولاحظ أنه السيد هذا كان مشخشب، عينيه على كتافه ويمشي ويتلفت كل مرة من شيرة، وظهر اللي هو متوتر الأبعد الحدود. ومش هذا برك، الشخص هذا كان عنده آثار متاع دم على حوايجه. وباقي وعلى لسان هالشاب محمود قال اللي هو كان يعرف أنه بنات فهمي وحدهم في الدار ما معهم حد، وبالتالي دخلوا الشك، وخاصة حوايجه اللي مبلحت بالدم زادت حيرته. في نفس السياق يعني شهادة محمود قال اللي هو قعد يتبع فيها كالسيد حتى لين وصل للترعة، يعني غدير كبير متاع ماء في مدخل القرية، تخبى وبقى يراقب فيه وشافه كيجبد سكينة وتليفون وطيشهم في الماء واغتص فيها كالترعة للركبة، وبدأ ينظف الدم اللي على حوايجه، ومن بعد خرج وشد ثنيته وغادر القرية. محمود قال أنه وقتها خاف وما تبعوش شكون يعرف على البلاد، بالنسبة ليه الراجل واضح مجرم ولو كان يشوفه ربما يذيه. المحققين كي زادوا سألوا محمود يعرفش الشخص هذا، قال لهم لا، أما سبق أنه شافوا مرة في القرية من غير ما يعرفوا لنا دار مشاء. لهنا المكلفين بالأبحاث طلبوا من محمود وصف دقيق للشخص، وجابوا الرسام متاع الشرطة الفنية وعمل بورتري روبو، يعني رسم تقريبي للجاني. وأول حاجة قاموا بها المحققين وراوا هكا تصوير العائلة الضحايا، ثماش ما يتعرفوا عليه. وهو جايكم الحديث. في نفس الإطار أعوان الشرطة دوب ما وراوا هكا التصوير البول بنات فهمي، الراجل دخل بعض وبان عليه التنرفيز والغش، وما قال كان كلمة واحدة واللي هي لا. البوليس يسألوه علاش دخل في حالة انفعال وعلاش قال كلمة لا. فهمي البو جاوبهم باستغراب كبير وقال لهم مستحيل أنه الشخص اللي في التصوير يكون هو اللي قتل بناتي الاثنين. قالوا له شنية اللي خليك متأكد لهالدرجة أنه الراجل هذا خطيه؟ قال لهم راهو صاحبي الروح بالروح ونعرف اللي أخلاقه عالية وعمري ما صارت لي مشاكل معاه، علاش باش يقتل لي بناتي؟ ولهنا واحد من البحاثة قال له أعطينا أكثر ما يمكن من معلومات على الشخص هذا. قال لهم اللي هو صاحبه من نفس القرية واسمه ماجد، وتعرفوا على بعضهم دوب ما بدا يخدم على البالانس متاع المسجد. وزاد قال لهم أنه ماجد هذا خرج هو وعائلته من محافظة قناة ومستقرين في مدينة أسوان من مدة، وبحكم اللي هو وياه من نفس البلاد ولاو أصحاب، والمسألة هذه عاونته باش يتأقلم مع المعيشة في أسوان. وزاد قال للأمنين أنه العلاقة بيناتهم ولات قوية، وفهمي ولك يروح للقرية يهز معاه ماجد ودخلوا لداره وعرفوا ببناته. وخلف هذا ماجد هو اللي دبر امرأة الفهمي، معناها الفتاة اللي خذاها من معارفه، وزيد عاونه في التحضيرات متاع العرس ومشى معاه خطوة خطوة. وزاد قال لهم أنه خويا ما عملش معايا اللي عملوه هو. في تسلسل هالأحداث والأبحاث الأمنيين ولا عندهم مشتبه فيه، وشهادة كشاب محمود زادت أيدة التهم على ماجد. البوليسية بالطبيعة ألقاوا عليه القبض وهزوه للتحقيق، ودوب ما بداوا يستنطقوا فيه انكر جملة وتفصيلة. قال أنه لا يعرف نوها ولا يعرف نسرين وما عنده حتى فكرة على الجرائم وما سمعش بيهم أصلا حتى سمعان، لأنه عنده مدة طويلة برشا ساقه محتاش في القرية. المحقين ما صدقوش وقالوا له تكذب، ووراوه كل شيء بالأدلة المادية. أول حاجة خذاوا له بصمات وطابقوهم باللي موجود على ساحة الجريمة وعلى حوايج نهى ونسرين، وهذاك اللي أثبت أنه ماجد هو القاتل من غير أدنى شك ولا اختلاف. مختصر الحديث، المحقين باش يلموا أكثر ما يمكن من أدلة إدانة طلبوا كشوفات المكالمات الهاتفية من عند المشغلين اللي ماجد ونهى ماخذين من عندهم لبيوس، يعني شريحة التليفونات، وتبين اللي كانت ثم اتصالات ما بين نهى وماجد، معناها كلموا بعضهم أكثر من مرة في المدة الأخرى وبصفة مطولة، وبالتالي بيناتهم علاقة، وهذا اللي ورط ماجد أكثر لأنه في الأول انكر معرفته تماما بالبنات. وخلف هذا الضربة القاضية باش تجي من عند هاك الشاب الأبكم محمود. المحقين جابوه باش يتعرف على ماجد، ودوب ما شافه بدا يسيح وبدا يشير له بصبعه، معناها هو القاتل. لهنا ماجد لقى روحه قدام أدلة علمية وشهادات ما خلاه له حتى فرصة باش يهرب من الحقيقة، ووقتها بدا في الاعترافات. وهو جايكم الحديث. في نفس السياق من الاعترافات متاع ماجد، قال اللي هو يخدم على بالانس متاع مسجد في أسوان من مدة سنوات، ومن اللي تعرف على فهمي ولات بيناتهم صداقة كبيرة ويعتبر أخوه الكبير، حتى لين في نهار من نهارات امشاوا جميع قريتهم وفهمي استدعاه باش يفطر في داره ويعرفوا على بناته نهى ونسرين. ماجد دوب ما شاف نهى عجبته، لكن خبى الأعجاب متاعه باش فهمي ما يتغشش منه، ومن نهارتها الطفلة في باله ما حبش تتنحى بالكل، يقوم بها ويرقد بها لدرجة أنه ولا يحب يوصل لها بأي طريقة. والحل اللي لقاه أنه يلقى فرصة كيفاش ياخذ التليفون متاع فهمي ويقيد نمروها بالسرقة، وهذاك هو اللي صار. وفي أول فرصة دوب ما الاثنين رجعوا الأسوان اطلب من عند فهمي تليفونه باش يعمل به مكالمة، لأنه ما عندوش فلوس في تليفونه هو. فهمي بو البنات مدهوله على نيته لأنه عنده فيه ثقة كبيرة، وبطبيعة الحال ماجد حل السجل متاع المكالمات ولقى نومر نهاء سجلوا عنده. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، ماجد دوب ما لقى روحه وحده اطلب نهاء، لكن هي لا عرفت لا نومر ولا الصوت. قال لها لي هو ماجد صاحبها ويخدم معاه في أسوان. سألته شي حب ومنين جاب نومروها. قال لها اللي هو خذاه من تليفون بوها فهمي، وفهمها اللي هي عجبته برشا ويحب يحكي معها، أما ما يلزمهاش تحكي لبوها. ونهى وعدته أنها ما هي باش تقول حتى شيء لحتى حد. ومن نهارتها ولات بيناتهم مكالمات بصفة مسترسلة، محسوب كل يوم، وهوكا يا هو يطلبها يا تطلبه، حتى لين اتطورت الأمور ولات علاقة حب. وماجد قللها اللي هو ناوي باش يخطبها من عند بوها، لكن تفاجأ ابنها اللي قالت له مازال بكري برشا ويلزم يخلي لها الوقت باش تكون حاضرة المسألة كمن هذه. ماجد ما حبش يضغط عليها برشا، خليها على راحتها، لكن بدا يحس تدريجيا أنها تغيرت تماما، يعني تصرفاتها معاه تبدلت. اسألها علاش؟ قالت له راني تعبة من الخدمة، لكن هو ما صدقهاش. وكي شد صحيح باش يعرف الحكاية، قالت له اللي هي تحب تقص العلاقة بيناتهم نهائيا. ماجد تضرب جاي دور وما نسبقوش الأحداث.

في تصاعد هالأحداث ماجد ما فهمش شبيها نهاء، وقعد يحاول فيها باش ترجع لقرارها، لكن هي شدت صحيح، وكل ما تهز عليه التليفون تقول له ما عادش تطلبني، وهو تصدم لدرجة أن ولا كل يوم يكلم في واحد قريبه في القرية ويسأل على أخبار نهاء. قريبه هذا قال له راني سمعت برشا كلام عليها، وراهي عندها علاقة بواحد يخدم معها في معمل السكر ومتفاهمين على العرس. ماجد بعد هالكلام اللي سمعه داخ في أمره وطلب نهاء وحكى لها الحكاية، وقال لها صحيح اللي سمعته. قالت له راهو زميلها في المعمل القريب يجي يخطبها. ماجد تصدم وتخلو خرج في الحلة وقال لها انت فازدة واختك فازدة والقرية كاملة تعرف اللي انت كل يوم مصوح بواحد ويجيوكم للدار. نهى ما سكتت لوش وقالت له الكلام هذا قولوا لاخواتك البنات، هما اللي يعملوا هكا مش احنا، وقصت عليه المكالمة. ماجد رصات له يغلي دخلاني وقرر باش ينتقم منها على الكلام اللي قالته في اخواته البنات. في تواتر هالأحداث وبعد هكا الكلام اللي سمعه ماجد في التليفون قعد يفكر مليح، ومنها هز روحه على الصباح بكري اخذ النقل الجماعي من أسوان حتى للأقصر، ومن بعد مشى القناة حتى لين وصل للقرية، شري حبل وسكينة وتدرق في بلاصة متركنة مقابل الدار متاع البنات، وبقى على هكا الحال حتى لين طاح الليل وعرف اللي نهى ونسرين وحدهم. قعد يقانس في الحركة حتى لين الشارع أفرغ، ومنها مشى دق الباب وبقى يستنى حتى لين سمع صوت نهى تقول شكون. قال لها حل أنا ماجد. نهى استغربت هاشم جايب ماجد في هكا الوقت على غرادة. قالت له تحب؟ قال أنا نحب نحكي معاك مدام معاش تحب تجاوبني وتهز التليفون، وراني جيتك باش نقول لك حاجة مهمة برشا. وبدأ يطمن فيها حتى لين عطاته الأمان. وقتها زاد قال لها حل الباب وخليه مشقق ما تخافش مني. نهى جد عليها، ودوب ما دورت الكوبة والباب تشقق ماجد تنطر عليها ولقاها لابسة حوايج نوم. هي جات باش تصيح سكر لها فمها، وبدا يهدد فيها بالسكينة وقال لها تصيح أو تعمل أي حاجة نقتلك. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، ماجد ربط لها يديها وسقيها بهكا الحبل وفكرها في هكا الكلام اللي قالته له على أخواته البنات، وهي المسكينة بدأت تقرق به باش ما يعمل لها شيء. لكن ماجد اجبد هكا السكينة وقال لها باش نقص لك لسانك باش هكاك تندم على الكلام اللي قلته وتبكم مرة واحدة وما عادت نجم تقول حتى كلمة. وهذاك هو اللي صار، لا روف لحن قصلها لسانها، ومن بعد قال لها باش ناخذ حق اخواتي البنات واذبحها من الوريد للوريد. وفي نفس هكا اللحظة يسمع في حفلة وراه، اتلفت يلقى نسرين اخت نهى مرعوبة وهربت منه باش تتخبى تحت فرشها، لكن هو في سع مخلطت عليها وجبدها واذبحها كما اختها. وبعد ما تهنى وثبت اللي ما ثم حتى حد اخر في الدار

0: هم لبناته وخلاهم من غير حبيب ولا سند ولا رقيب. ولهنا وعلى النهاية المأساوية ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيد.
1: ديوان فام،
2: تبع الموسيقى.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وماتينا للعادة. مرحبا بكم في رف ماج الأربعاء 10 جوان 2026. ساعتين ونص العادة نترافقوا فيهم إن شاء الله من توا حتى للتسعة ونص، نرجعوا فيهم على حصيلة مسار في تونس والعالم، نرجع على آخر أخبار منتخبنا ونرجع على آخر أخبار المونديال، كأس العالم اللي تنطلق غدوة رسميا في المكسيك، كأس العالم 2026. حس عيد إن شاء الله يا ربي للنصور، نستناول كلنا مقابل تونس السويد سهرة الأحد وذي ثلاثة متاع صباح. منتخبنا يستهل مشاركته في كأس العالم. أخبار أخرى تستنى فيكم تباعا تيلة الساعتين ونص. السلام عليكم وما كنتوا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. سداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يواصل قيادته للفريق سنوات على التوالي. لوغرو القيدوم البرنس، صباح الأنوار يا برنس.
1: صباح الخير، صباح الأنوار، صباح السعادة والهناء. إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما شيخين. كما قلت يا راف، غدا يرفع الستار على مسابقة نهائيات كأس العالم 2026 بلقاء المكسيك وجنوب أفريقيا، 8 متاع الليل إن شاء الله. هذه المجموعة الأولى اللي فيها زادة تشيكيا وفيها كوريا الجنوبية، في انتظار مقابلتنا احنا كل شيء، أو كان سخنوا بدلك المكسيك وبجماعة الكوريين، نستناو المقابلة متاعنا، إن شاء الله ينورونا، إن شاء الله شيخونا. ونحب ربي يا رفيق من المنبر هذا نعمل تحية خاصة لك التونسي الكل اللي يعيش في المكسيك، الكل اللي جاي هو وزوجته وحيدة، جاي هو وزوجته بضرب تونس، وعمل حفلة يا ولدي ما عندك فكرة شيء أهوك. ومحلين مصاب نعرف ونمشي له المكسيك، خلص عليا هو الطيارة وكل شيء، والله نمشي له
0: حاجة عظيمة، يتوري فرح برشة باللوفر
1: هذي. والله العظيم نمشي بحذين ونشيخه وحسينه، بارك الله فيه وربي فضله. وهذه هي تونس، هذه هي تونس اللي نحبوها. إن شاء الله ربي يبقى على بلادنا الستر إلى يوم الستر، وإن شاء الله ربي يحفظنا ويعطينا كل من نتمناه خير وسعادة وهنا.
0: إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. لوغران نجم النجوم زياد المكي، صباح النور.
2: اهلا بيك رفيق، رحب بيك ورحب بكل، ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم زين. امبارح شفت رفيق زاد فيديو يوريو فيها في المكسيك كيفاش استقبلوا المنتخب الاسباني، حاسيلو كمانجيت وجيتارات وكل، ويعملوا المقارنه بالاستقبال في امريكا المنتخب السنغالي والمنتخبات كيفاش يفركسوا فيهم. بالحق كما قال حاج، في المكسيك تحسها الجو حافل اكثر من امريكا،
0: حافل بلاش امكانيات، امريكا امكانيات بالضغوطات،
2: صحيت
0: معناتها حكم لاعب العراق سبعة سوايع
2: على عجلة التركيش غادي، ولكن في المكسيك بالحق تحس العباد تعشق كرة وتتنفس كرة. ان شاء الله منتخبنا ينورنا، وان شاء الله اليوم عاد تبدا ان شاء الله معنا وقت
3: غدوه
2: ثمانية إن شاء الله زينا المنتخب بتاعنا، وإن شاء الله بالربح يا رب بجاني.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله زينا للمنتخب هالسعيد، إن شاء الله للنصور في وسط هذا الكل. ما تنساوش موعدكم الليلة على قناة الحوار التونسي، حلقة جديدة من رحمة سويعة،
2: خاطر لو باترون عادل بولير عنده لايف في ليلة المونديال، معناتها نحن كل فستق أونترين
4: نكسروا بنا الوقت
2: شوية، هذاك مفتحات شوية خبز تجيبهم ولا كطماطم هذيك مخصوصة على ثلاثة تعملوا قدمتين إيه لو باترون عادل بولير 3 دو شو
0: تسعة خير بقى موعدكم على قناة الحوار التونسي حتى للعشرة ونص. العشرة ونص يكون زميلنا عادل بولير في برنامج ليالي المونديال،
2: حاضر ليالي المونديال
0: حاضر على قناة الحوار، يكمل عادل ماضي ساعة نرجو احنا دوزيام بارتي.
2: واحد مش ترى انت تحكي واحد
0: لوغرو ناصر بدوي سورة بونجور،
3: مرحبا بيك ومرحبا بالحضور، وان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. نسلموا على تونس في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل. احنا نحكيو في الديوان اليوم، حاتم جزبار شد الرحال الى المكسيك، باش يكون عنده رحله موافقه ان شاء الله، ربي يوفقه وان شاء الله يكون التغطيه ممتازه للديوان، وان شاء الله يا رب المنتخب التونسي يكون في الموعد يفرحنا ويمشي لبعيد في الدوره هذه. الحلمه كبرت برشا، ان شاء الله يا رب نحققوها المره هذه، وان شاء الله انا متفائل خير بالرغم الصعوبات كل، لكن انا متفائل ان شاء الله المنتخب يكون في الموعد ويعمل لنا المباريات المحترمه ان شاء الله.
0: هذا اللي ما نتمناه وهذا اللي باش نستناه نهار الاحد. حس عيد النسور جيهان السليني، صباح الانوار.
5: صباح الخير الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير، طريقه السلامه للناس اللي تسمع فينا فكره هبه، وحتى للناس